0: مذكرة التفاهم مع واشنطن، يعني مذكرة التفاهم همت تتضمن توقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبار مساء اليوم، ثم للوصول إلى التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ستبدأ ماراثون المفاوضات للملفات المؤجلة أو نقول التي ستشهد خلال 60 يوم للهدف الوصول لاتفاق شامل. إذا نحن أمام انفراج نقول كما يقول ترامب على السفن، تجهز محركات وضغط النفط، سيكون هناك رفع للحصار الأمريكي وفتح لمضيق هرمز. مبدئيا هذا سيتم الجمعة القادم باتفاق في سويسرا، لكن سيبقى هنالك حذر إلى يوم الجمعة. نحن نتحدث عن إسرائيل المشاغبة، إسرائيل هل توافق ابتداء من اليوم وقف إطلاق النار في لبنان كاملة؟ هل تنسحب من لبنان؟ يعني هذه مشكلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كانت قبل ساعات حين كان صباح الخير أيضا لجميع المستمعين.
1: نعم دكتور عادل، إذن يفترض من هذه الاتفاقية يتوقف القتال في جميع دول المنطقة، وأيضا دكتور عادل تابعنا بمجرد الإعلان عن هذا الاتفاق وأنه تم التوصل إليه مدته 60 يوما، رأينا وتابعنا انخفاض النفط بمستوى 4%.
0: يعني بعد إعلان إيران الرسمي أن هنالك تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن، يعني مذكرة التفاهم همت تتضمن توقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبار مساء اليوم، ثم للوصول إلى التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن، ستبدأ ماراثون المفاوضات للملفات المؤجلة أو نقول التي ستشهد خلال 60 يوم للهدف الوصول لاتفاق شامل. إذا نحن أمام انفراج نقول كما يقول ترامب على السفن، تجهز محركات وضغط النفط، سيكون هناك رفع للحصار الأمريكي وفتح لمضيق هرمز. مبدئيا هذا سيتم الجمعة القادم باتفاق في سويسرا، لكن سيبقى هنالك حذر إلى يوم الجمعة. نحن نتحدث عن إسرائيل المشاغبة، إسرائيل هل توافق ابتداء من اليوم وقف إطلاق النار في لبنان كاملة؟ هل تنسحب من لبنان؟ يعني هذه مشكلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كانت قبل ساعات حين كان صباح الخير أيضا لجميع المستمعين.
1: نعم دكتور عادل، إذن أيضا من ضمن هذا الاتفاق حلحلة أذرع إيران في المنطقة.
0: يعني أنا في اعتقادي بعد إعلان إيران الرسمي أن هنالك تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن، يعني مذكرة التفاهم همت تتضمن توقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبار مساء اليوم، ثم للوصول إلى التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن، ستبدأ ماراثون المفاوضات للملفات المؤجلة أو نقول التي ستشهد خلال 60 يوم للهدف الوصول لاتفاق شامل. إذا نحن أمام انفراج نقول كما يقول ترامب على السفن، تجهز محركات وضغط النفط، سيكون هناك رفع للحصار الأمريكي.
1: نعم أيضا إيران أعلنت إنهاء فوري للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة.
0: يعني محمد، أنا أعتقد هذه نقطة فيها يعني نوع من الحذر، لأن إسرائيل دولة كما ذكرت قبل قليل هي مشاغبة، هل تلتزم؟ يعني هل يشملها هذا الاتفاق؟ لأن كلمة كافة الأراضي مثلا اللبنانية، كيف ستنسحب من لبنان؟ صحيح سيؤدي إذا تم هذا الأمر إلى استقرار أيضا إقليمي، يعني هذا هام جدا. نحن أمام إغلاق اللحجية، ذهبنا إلى المذكرة النهائية، بدأت أفاق نقول الحلول وإن كانت مجزأة من مبكر نقول هناك وصول إلى الاتفاق الشامل، لكن الترحيب الدولي المتحدة الاتحاد الأوروبي الإقليم، سيبدأ الجمعة تنفيذ ما بعد التوقيع مباشرة، رفع الحصار، موضوع فتح مضيق هرمز. يعني كل ملف إذا أخذنا فيه الإيجابية والسلبية هنالك نقطة يعني تنويه أن المخاوف دائما هي التطبيق. يعني إذا أخذنا مثلا توقف القتال في جميع الجبهات، قد تتوقف أمريكيا إيرانيا، وربما إسرائيل لا تتجرأ اتجاه إيران طالما وضع خطوط حمر وهناك اتفاق ومصالح عليا أمريكية، لكن الملف اللبناني ملف معقد.

0: معقد يعني. كاتس يقول لن نخرج من المناطق الأمنية منها جنوب لبنان، إذن مكانك سر. إذن قد نشهد يعني نقول تهدئة، لكن ربما تكون هشة. إسرائيل تغدر يعني، بمعنى كما حصل في غزة مستمرة يعني الحرب من طرف واحد. إذن هي إذا لم تكن طرف في الاتفاق الجمعة قد تبقى تشاغب إذا كان الاتفاق مسلوق على حساب أمن إسرائيل أو إلى آخره، من موضوع المخاوف من إيران والوصول للاتفاق نقول لا يلبي المصالح العليا الإسرائيلية. إذن نحن أمام جدية من الوسيط الباكستاني، نجاح أيضا له يسجل بدء المذكرة لبدء المفاوضات. هنا تكمن نقول بدء الستين يوم الماراثوني، هل يصلوا إلى تمديد من على الصعيد الزمني؟ جيد، حتى لو لم يكن هناك تقدم في بعض الملفات، المهم بارود الاشتعال، القلق المنطقة حتى للداخل الإيراني للشعب الإيراني. نحن نتحدث عن كابوس أزعج اقتصاد العالم، أزعج هرمز، لكن نسب النجاح في موضوع اتفاق الشامل كل ملف يعني يحتاج إلى تفكيكه. يعني نتحدث عن نووي، اليورانيوم، نتحدث ثم عن موضوع الباليستي، هذا هام جدا، أزعج أمن المنطقة، أيضا موضوع الميليشيات ودعم إيران لها، هناك شروط بانس وضع خارطة الطريق، هذا هناك يعني الأموال المجمدة مشروطة، أيضا تقدم إيران خطوة يكون هناك أيضا تقدم على صعيد الأموال المجمدة، تحتاج إيران لاقتصادها في الداخل أيضا. إذا الالتزام من كلا الطرفين سيؤدي الاتفاق، أما يبدأ المراوغات والمماطلات والمواعيد الوهمية ربما هذا قد يعني يكون لا نقول إلا إذا حذر من أن يكون هنالك استغلال من أي جهة لنقول إعادة الأمور للمربع الصفر. لكن أنا أعتقد بدأت الليلة بداية نهاية يعني موضوع الملف الإيراني اتجاه أن الرئيس الأمريكي اختار البوابة الدبلوماسية، لكن على إيران استثمار الفرصة أن نعم. تكون عدوة نفسها، تعود الدبلوماسية مع دول الجوار، الثقة.
1: ما هي أبرز البنود المتوقعة في الاتفاق النهائي المرتقب؟
0: شوف نتحدث عن المذكرة، يعني المذكرة هي لبدء المفاوضات، حسن نوايا بموضوع رفع الحصار الأمريكي تجاه إيران، أيضا فتح مضيق هرمز ووقف القتال على جميع الجبهات. هذه نقول ليست البنود الرئيسية للاتفاق، يعني مبكر الحديث عن اتفاق شامل. نوضح للمستمعين نحن أمام توقيع أولي، يعني نوايا من كلا الطرفين لبدء المفاوضات الجدية. نحن نتحدث عن ملفات شائكة، الحرب أقيمت من أجل النووي وتداعيات الحرب وأزمتها وإدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، يعني قواعد اللعبة تغيرت، أيضا شمول الجبهات يعني توسعة.
1: نعم دكتور، دكتور عادل، هناك ملفات قديمة سابقا و محاورات كثيرة مع قبل الجانب الإيراني، لكن دعنا نتحدث الآن عن البنود المتوقعة مثل وقف القتال على جميع الجبهات، فتح المضيق ورجوعه إلى سابق عهده وغيره من البنود.
0: يعني شوف مبدئيا هو نقطة وقف إطلاق النار، هذه هامة جدا وعليها تبني المواقف الأخرى. رفع الحصار الأمريكي واضح مباشر فوري، ومضيق هرمز يحتاج ل 30 يوم، من ليس الموضوع انه ايران ستقدم مجاني، تريد ايضا مقابل موضوع الاموال المجمده، هل تعطيها الولايات المتحده الامريكيه؟ من المبكر الحديث عن ذلك، يعني في انفراجات في المذكره وهي بدء المفاوضات في موضوع 60 يوم تحديد مده زمنيه، وايضا الولايات المتحده الامريكيه.
1: لماذا حددت فتره 60 يوما للمفاوضات النهائيه؟
0: يعني شوف دائما لنا تجربة في الستين ما بعد يعني منذ الهدنة انتهاء ما بعد حرب العيد، أنا لا أعلم على ماذا كانوا يتفاوضون منذ عام أو قبل 60 يوم. إذا كان الملف النووي لم يتم البت به، يعني موضوع تأجيل ترحيل الأزمات أيضا مزعج، يعني يبقى العالم على قلق، أمن المنطقة على قلق. لكن التجربة خير برهان، يعني التطبيق، يعني إذا تم بالفعل انفراج على صعيد اقتصاد المنطقة والعالم وعاد الازدهار بموضوع حركة السفن، هذا مؤشر إيجابي، يعني واضح أنه جدية. أيضا موضوع وقف اطلاق النار على الجبهات الأخرى بشمل أيضا لبنان، يعني تربيط الملفات بهذا توسعتها، يعني لو كانت الأمور بدأت في إيران، أمريكا، إسرائيل بموضوع إيران وأمن المنطقة، نحن لا نعلم ما هي البنود الحقيقية للاتفاق المنطقة.

0: بالقدر الشامل. يعني هل نحن بس فقط أمام مذكرة لبدء المفاوضات، توقيعها، كرنفال احتفالي؟ أيضا أبرز النقاط، أنا أعتقد بالنسبة لإيران، إذا تم رفع الحصار عن إيران، عصب اقتصاد إيران هو هرمز. أيضا العالم، إذا تمت إيران من خلال إزالة الألغام والاتحاد الأوروبي سيشارك والاتحاد الأوروبي سيشارك، يعني إذا ذهبت الأمور متسارعة ما بعد التوقيع، لا يوجد شيء إلى يوم الجمعة. يعني إيران تقول بدءا من اليوم وقف الجبهات، لا، يبقى حالة انتظار. إسرائيل لم نسمع ردها الرسمي، أيضا هي الآن اقحموها وهي ليست شريك في توقيع الجمعة القادم. هل تملي عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنالك مخاوف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، هذه عودة ونستكمل معكم برنامج جولة إخبارية. أيها السادة، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة تتواصل التطورات الميدانية مع سقوط المزيد من الشهداء والجرحى وسط خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار وتدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع. وفي المقابل تتواصل الجهود السياسية والوساطات الإقليمية لدفع المفاوضات بشأن المرحلة المقبلة ومحاولة تثبيت

0: التهدئة. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رامي الخليفة. في البداية، كيف ترون استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: من عدة زوايا الحقيقة. الزاوية الأولى أن إسرائيل تكرس نموذجا أمنيا يبدو مختلفا وغير قابل للتعايش معه من قبل كافة الأطراف، وهي أنها توقع على اتفاقيات لوقف إطلاق النار ثم تبقي يدها العسكرية مطلقة في استهداف سواء المدنيين أو العسكريين أو الفصائل أو العناصر المسلحة أيا كانت التسمية. وإسرائيل لم تعد تعبأ بالمدنيين وخصوصا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ذلك كان منذ بدء العدوان الحقيقة، ولكنه استمر لأن الفلسطينيين والمجتمع الدولي ككل تفاءل بأن وقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام سوف تؤدي إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين. ولكن عمليا وما حدث على الأرض هو أن إسرائيل استمرت باعتداءاتها، استمرت بالضغط على الفلسطينيين عبر عدم السماح لوصول الإمدادات الإنسانية، استمرت بالضغط على الفلسطينيين عبر منعهم من العلاج، وهنالك أعداد كبيرة من المصابين والمرضى وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة. أيضا الحقيقة هنالك عدم استجابة لكل الدعوات الدولية، وآخرها كان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الذي حذر من استمرار الوضع ومن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار. الخطة الثانية أو المستوى الثاني ومن سلطة ترامب حتى الآن تبدو إسرائيل لا تعبأ بها كثيرا، ويبدو أن إسرائيل تربط ما يحدث في قطاع غزة في إطار اتفاق إقليمي أو دعنا نقول رؤية إقليمية، وتربط ما يحدث في المنطقة ككل بالصفقة الإقليمية التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة. لكن حتى الآن أمام حكومة كحكومة بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف لا يوجد أمل كبير بإمكانية أن تكون هنالك انفراجة على الأقل في المستقبل المنظور. وللأسف الشديد المجتمع الدولي يبدو عاجزا عن التدخل في إطار دعم الفلسطينيين أو وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل.
0: نعم أستاذ رامي، إلى أي مدى تؤثر الخروقات الميدانية في فرص تثبيت وقف إطلاق النار؟
1: بشكل كبير للغاية الحقيقة. عمليا لا يوجد هنالك وقت لإطلاق النار. اليوم كان هنالك تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية على أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في عام 2023 وحتى الآن بلغ حوالي 73,000 شهيد ومعظمهم من النساء والأطفال، وبالتالي وقف إطلاق النار لم يجد طريقه إلى التبديل. نعم ربما كان هنالك تخفيف بالعنف أو عدم استخدام نفس القدرات العسكرية التي كانت موجودة قبلا من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن سقوط الشهداء المدنيين من الفلسطينيين لم يتوقف على الإطلاق خلال الفترات الماضية. المشكلة الأساسية هي منطق الأمني الإسرائيلي. إسرائيل تقول أن لديها الحق في أن تهاجم أي طرف تشعر بأنه ربما يكون تهديدا لأمنها، وهذا يجعل كل محيط إسرائيل ليس فقط الفلسطينيين ولكن نتحدث عن اللبنانيين، نتحدث حتى عن السوريين، هم معرضين للاعتداءات الإسرائيلية بأي لحظة وبأي وقت، والفكرة دائما بأن هؤلاء كانوا يمثلون تهديدا على إسرائيل. هذه المعادلة الأمنية تجعل إسرائيل في حالة حرب مستمرة. لم يكن مع قطاع غزة فهو مع جنوب لبنان، لم يكن مع جنوب لبنان فهو مع سوريا، وفضلا عن ذلك الحرب اللاتينية الشاملة تجري مع الجانب الإيراني. وبالتالي هذه المعادلة الأمنية هي التي تمنع عمليا الوصول إلى وقف إطلاق النار، ولا يوجد محاسبة من قبل الأطراف التي هي كانت شاهدة على هذا الاتفاق أو ضامنة على هذا الاتفاق. ونحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد التي لا يبدو أنها استخدمت نفوذها أو استخدمت قدراتها للضغط على الجانب الإسرائيلي. يبدو الجانب الإسرائيلي كما ذكر مطلق اليدين في التعامل مع الملف الفلسطيني. تبقى مسألة أساسية وهي مسألة نزع سلاح حركة حماس، وهي مسألة عالقة ما بين الطرفين. حركة حماس تقول بأنها لن تنزع سلاحها إلا إذا كان هنالك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية لا تريد الانسحاب من قطاع، بل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أسبوع كان قد أعطى أوامره بتوسيع السيطرة الإسرائيلية إلى ما يقارب 70 بالمئة من قطاع غزة، وكما تعلم أصلا قطاع غزة هو من أكثر مناطق العالم ازدحاما، فما بالك الآن وإسرائيل تحتل 70% من هذا القطاع. وبالتالي أعتقد بأن ليس هنالك أفق حقيقي لإمكانية أن نشهد انفراجه على الأقل في الأيام القليلة القادمة، إلا إذا كان هنالك بالفعل صفقة إقليمية شاملة تعالج معظم الملفات.

0: الملف اللبناني، الملف في قطاع غزة، أو الملف الحرب الشامية التي تجري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هل هذا يقع في حسابات هذه الأطراف الإقليمية والدولية؟ ذلك ليس واضحا تماما، ولكن المعاناة الفلسطينية ربما المعاناة الأكبر هي في قطاع غزة، ولكن أيضا بالمناسبة هنالك معاناة في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني الذي بلغ حدا لم يعد من الممكن معه إنشاء الدولة الفلسطينية الموعودة، وهنالك الآن أعمال استيطانية لفصل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إسرائيل تتجه في هذه المنطقة إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار ومزيد من التدهور، سواء على المستوى الإنساني فيما يتعلق بالفلسطينيين أو على المستوى الأمني فيما يتعلق بالمنطقة ككل. هذه السياسات اليمينية التي تنتهجها إسرائيل بالتأكيد تترك أثرا على المنطقة ولها تداعياتها على الوضع الإنساني على وجه التحديد، لأن هنالك الكثير من المدنيين الفلسطينيين من يدفعون ثمنا باهظا الحقيقة لهذه السياسات التي تتبعها حكومة بنيامين نتنياهو.
1: آراء سياسية. تتواصل الأزمة السودانية في ظل تطورات ميدانية متسارعة وتحركات دبلوماسية متزامنة، وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير تحرير صحيفة الأهرام الدكتورة أسماء الحسيني. بداية، كيف تقرأي التطورات العسكرية الأخيرة في السودان وانعكاساتها على مسار الصراع؟
2: نعم، يعني للأسف يعني هناك جهود دولية تتحدث عن وقف الحرب وعن جمع المدنيين في السودان على صعيد واحد من أجل التأسيس لمرحلة ما بعد وقف الحرب، لكن في واقع الأمر إنه هذا الكلام عن السلام يسير في مسار والحرب تجري في مجراها وتشتد وتيرتها، ويسقط يعني المزيد من الضحايا كل يوم، وتتسع رقعة الصراع الآن كما نرى المعارك في شرق السودان في إقليمي دارفور وكردفان، وأيضا في غرب السودان في هذين الإقليمين، وفي شرق السودان في ولاية النيل الأزرق وما بين هذين الشرق والغرب، يعني تتعدد الهجمات على المدن بطول والولايات بطول السودان وعرضها. الوضع للأسف ما زال مأساويا، الحرب الآن في عامها الرابع، يعني 3 أشهر بعد و3 أعوام، وللأسف الوضع كارثي بكل معنى الكلمة، ورغم النازحين ورغم أعداد كبيرة من اللاجئين وبعضهم يعود الآن للسودان بعد أن تقطعت السبل بهم في دول الجوار، لكنهم يواجهون وضع مأساوي، استمرار المسيرات واستمرار المعارك والعنف القبلي الذي يجري، وكل هذا الوضع الصعب بالإضافة بالطبع إلى المعيشة الصعبة وارتفاع جنوني للأسعار السلع والخدمات في ظل انهيار العملة السودانية.
1: نعم دكتورة أسماء، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار في خفض التصعيد ودعم الاستقرار داخل السودان؟
2: نعم، هناك دور كبير جدا على كل الأطراف وفي مقدمتها دول جوار السودان التي لم تتوقف أثار الحرب على داخل السودان وحده، وإنما تتمدد إلى كل دول جوارها، إلى مصر، إلى جنوب السودان، إلى تشاد وأفريقيا الوسطى، إلى ليبيا وأثيوبيا وإريتريا. الوضع صعب جدا، وطبعا يعني آثار الحرب تتمدد ليس فقط إلى دول الجوار وإنما المنطقة العربية والقارة الأفريقية، سواء عبر نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين أو انعكاس هذا التوتر على دول الجوار. وهناك مخاوف كبيرة أن يسقط السودان في مزيد من الفوضى وأن يكون مأوى للجماعات الإرهابية أو الجماعات المسلحة، وأن ينعكس ذلك على كل دول جواره. المجموعات السكانية المشتركة بين السودان ودول جواره سواء في جنوب السودان أو في تشاد أو في ليبيا أو في أفريقيا الوسطى أو غيرها هي الآن جزء من المعارك واتهامات متبادلة بين السودان وكل دول جواره، وبالتالي عليها مسؤولية كبيرة جدا من أجل خفض هذا التصعيد ومن أجل وقف الحرب ومن أجل إيجاد حل مستدام في السودان بالتعاون مع الأطراف في المجتمع الدولي. والآن هناك مطروح يعني المبادرة الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر، وأيضا المبادرة الخماسية التي تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. لكن بالطبع هناك حديث وهناك اجتماعات كبيرة، لكن على أرض الواقع لا ينعكس.

0: يركز ذلك بشكل ملموس أبدا.
1: نعم دكتور أسماء، هل تمتلك الدول الإقليمية أدوات فعالة للوساطة بين الأطراف المتنازعة؟
0: يعني طبعا الحرب بعد 4 أعوام تعقدت الأمور كثيرا وتداخلت الأطراف الصراع، وكل يوم يحدث جديد في الحرب في السودان، وبالتالي أصبحت الحرب من الصعب على جهة واحدة أو طرف واحد أن

0: معا وبدعم المجتمع الدولي كله من أجل أن يكون هناك حل لهذه الأزمة، لأنه الجميع سيدركون أن مصالحهم مهددة ببقاء هذه الحرب على الوضع الحالي وباتساعها كل يوم وبالضحايا التي تسقط فيها وبأيضا المخاطر التي تتمدد عبر الحدود إلى كل دول الجوار.
1: نعم، كيف تنعكس الأزمة السودانية على الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الجوار؟
0: الآن هناك تقاطعات كبيرة، يعني أصبحت الحرب في السودان خطر يعني على كل دول الجوار. هناك الآن تحالفات تنشأ بين مثلا قوات الدعم السريع، أصبحت أمر واقع. البلد أصبح السودان معرض للانقسام، وحكومة الأمر الواقع في غرب البلاد التي يعني الدعم السريع وحلفائه في حكومة تأسيس تضطر دول الجوار للتعامل معهم، وهناك تحالفات تنشأ وهناك سلاح يتسرب إلى البلاد ويهدد ليس السودان وحده وإنما دول جواره، والجماعات المعارضة لكل بلد ستجد في السودان ملاذا لها وتحالفات تنشأ بين هذه الجماعات المعارضة في كل بلد وبين هذا الطرف أو ذاك من أطراف السلاح الصراع في السودان، وبالتالي الوضع صعب وخطير للغاية، ولا بد أن يكون هناك تحرك من أجل وقف هذه الحرب بشكل يحفظ الأمن والسلم في الإقليم.
1: أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج علي صفر. في أمان الله.

0: يسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

بهذا الكتاب توصيات. يقولها الكاتب: اعرف ساعات القوة لديك، غالبا تكون بين 7 إلى 12 ظهرا، استغلها للأعمال العميقة. لا تعمل وأنت منهك، فالعمل في حالة الإنهاك ينتج عملا ضعيفا، ثم تحتاج إلى وقت إضافي لإصلاحه. نم جيدا. يقول الكاتب: النوم ليس مضيعة للوقت بل استثمار. مارس رياضة خفيفة يوميا، فالحركة تعيد ترتيب كيمياء الدماغ. في المحور 15، قاعدة التقدم الصغير سر النجاح الهادئ. يؤكد فوركوس أن أغلب الإنجازات الكبيرة جاءت من خطوات صغيرة متتابعة. يقدم قاعدة يسميها قانون 1%، أي أن تتحسن بنسبة 1% فقط كل يوم. لماذا 1% فقط؟ لأن التغيير الكبير يخيف الإنسان، ولأن النفس البشرية تحب الخطوات السهلة، ولأن التراكم هو سر النمو الحقيقي. فالأمثلة التي يضربها الكاتب في كتابه: إذا قرأت كل يوم 10 صفحات، فبنهاية العام ستكون قد قرأت 12 كتابا. إذا ادخرت مبلغا بسيطا يوميا، سيتحول إلى مبلغ كبير. إذا مارست تمرينا بسيطا كل يوم، ستتغير صحتك تدريجيا. ما الذي يقتل التقدم الصغير؟ الكمالية، الاستعجال، المقارنة، التشتت، واليأس السريع. في المحور 16، الحديث عن كيف تتعامل مع الظروف المفاجئة في هذا الكتاب. يرى الكاتب أن الإنسان لا يختبر في أيام الراحة، بل في أيام الاضطراب. في الفلسفة تعتبر الاستجابة أهم من الحدث. قاعدة ذهبية: أنت لا تختار ما يحدث لك، لكنك تختار كيف تستجيب. كيف نحسن استجاباتنا؟ أولا، إبطاء الحركة قبل اتخاذ القرار. حين يحدث شيء مزعج، لا تتخذ قرارا وأنت غاضب أو قلق. التفكير في أسوأ سيناريو. يفعلون ذلك ليكتشفوا أن أسوأ ما يتخيلونه قابل للتعامل معه. التركيز على ما يمكن فعله الآن، ليس غدا، ليس الشهر القادم، بل الآن. إدراك أن الزمن جزء من العلاج. كثير من المشكلات لا تحل بالقوة بل تحل بالوقت. في المحور 17، أثر التكنولوجيا على عقل الإنسان. يعتبر الكاتب أن التكنولوجيا ليست شرا، لكنها تتحول إلى خطر حين تسرق الإنسان من ذاته. أثر الإدمان الرقمي: ضعف التركيز، فقدان القدرة على القراءة الطويلة، تشتت الانتباه، مقارنة الحياة بحياة الآخرين، نوم متقطع، وقلق دائم. التوصيات العملية في هذا الكتاب هو إطفاء الإشعارات. الإشعار ليس معلومة بل مقاطعة. تحديد وقت للشاشة. يفضل الكاتب قاعدة 60 دقيقة فقط خارج العمل، ساعة قبل النوم بلا هاتف. العقل لا يستطيع النوم وهو مشغول بما يراه. عدم بدء اليوم بالهاتف. ابدأ بذاتك لا بآخر الأخبار. في المحور 18 من هذا الكتاب، كيف تحول المعرفة إلى فعل. المعرفة وحدها كما يقول الكاتب ليست قوة. القوة هي المعرفة التي تطبق. لماذا يعرف الإنسان الكثير ولا يفعل؟ لأن المعلومات أكثر من الطاقة، لأن العادات أقوى من القرارات، لأن العقل يحب الراحة، ولأن الخوف يعطل الإرادة.

الورقون. إذن خطوات تحويل المعرفة إلى فعل. طبق معلومة واحدة فقط أسبوعيا، لا عشرة واحدة فقط. حول الفعل إلى عادة، الفعل ينفذ مرة، الحياة تتغير بالعادة. قلل من كمية المعلومات الجديدة. كثرة المعلومات مثل كثرة الطعام، كلاهما يسبب التخمة. اصنع بيئة تساعدك. العادات لا تتغير بالإرادة فقط، بل بالمكان، بالأشخاص المحيطين بك. في المحور 19، المعنى وكيف يصنع الاتجاه. يرى فوركوس أن الإنسان الذي لا يعرف لماذا يعيش سيضيع في تفاصيل كيف يعيش. ما هو المعنى؟ المعنى هو القيمة التي تمنح لحياتك اتجاها، وهو ليس بالضرورة شيئا كبيرا، بل قد يكون عائلة، هدف مهني، شغف، رسالة، تطوير ذات، تحقيق أثر، خدمة مجتمع. وكيف نكتشف هذا المعنى؟ يقترح الكاتب في كتابه ثلاثة أسئلة. الأول: ما الشيء الذي يهمك حتى لو لم يدفع لك أحد؟ ما الشيء الذي تنجذب إليه دون تعب؟ الثالث: ما الشيء الذي تخشى لأنه مهم؟ المعنى ليس ثابتا، فهو يتغير حسب العمر، حسب التجربة، حسب النضج. لكن الإنسان يجب أن يراجع معناه كل فترة حتى لا يتوه في الطرق التي لا تشبهه. آخر ما يذكره الكاتب في هذا الجزء أن التركيز الحقيقي ليس في دفتر المهام، بل في القلب. ماذا يعني ضمير مرتاح؟ أنك لم تخدع أحد، لم تظلم أحد، لم تعد ما لا تستطيع، ولم تتنازل عن قيمك، ولم تسمح للفوضى أن تغيرك. لماذا يعتبر الكاتب قمة التركيز؟ لأن الضمير المرتاح يوفر طاقة عقلية هادية، يحرر الروح من التشتت الأخلاقي، ويمنح الإنسان خفة داخلية. افعل ما هو صائب حتى وإن كلفك الكثير.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حيا الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بنت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش من أكيانه، كما أنها لها تأثير الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

اجتمعت الدراسات الأكاديمية على أن دورة الطاقة الحيوية للجسم تصل إلى ذروتها مرتين خلال 24 ساعة، تفصل بينهما 12 ساعة، وأن درجة الحيوية في الجسم تصل إلى أعلى معدلاتها متدرجة في الارتفاع بدءاً من الساعة الرابعة صباحاً متوافقة مع صلاة الفجر، لتعادل ذات الدرجة من الحيوية في الساعة الرابعة بعد الظهر متوافقة تقريباً مع صلاة العصر، وأن ذروة الطاقة تكون في الجسم في الفترة الزمنية بين الرابعة صباحاً إلى الحادية عشر ظهراً، وهي تماثل إلى حد ما درجة الحيوية البيولوجية للفترة ما بين الرابعة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً، وإن كانت هنا أدنى نسبياً. التبادل في الارتفاع والهبوط لا يحدث فجأة، ولكن بشكل تدريجي تكون بدايته في الرابعة صباحاً ليتدرج صعوداً

0: ليصل إلى أعلى درجات الحيوية في الساعة 10 أو 11 على أكبر تقدير فترة تفريغ الطاقة، والتي يستمر فيها بذل أعلى مجهود على مدى 6 إلى 7 ساعات. ثم تهبط درجة الحيوية تدريجيا لتصل أدنى درجتها في الساعة 2 بعد الظهر، فترة التعبئة والتجديد، بحيث يكون الجسم بحاجة إلى الغداء والحصول على الراحة. هنا نفهم سنة الإعجاز النبوي بالقيلولة في فترة الظهيرة. بعد ذلك يبدأ خط الطاقة الحيوية بالارتفاع التدريجي لعمل دورة جديدة تستمر من 3 إلى 4 ساعات، لكن درجة الحيوية هذه المرة لا تعادل تماما ما كانت عليه ذروة الطاقة خلال الدورة الصباحية. ثم يعود خط الطاقة الحيوية للهبوط مرة أخرى حوالي الساعة 8 أو 9 مساء عقب صلاة العشاء، لتظهر بوضوح في الساعة 11 أو 12 مساء، بحيث يكون الجسم في أشد الحاجة إلى النوم وراحة، حيث يصل خط الطاقة الحيوية إلى أدنى معدلاته في الساعة 2 ليلا، فترة تعبئة الطاقة والتجديد، حيث تبدأ دورة جديدة للطاقة، وهكذا.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الحقيقة أننا لسنا وحدنا أصحاب ذلك الإيقاع اليومي. من المعروف أن كثيرا من فصائل الحيوانات تهاجر وتتزاوج طبقا لمواعيد زمنية ثابتة في فصول من السنة، كذلك هجرة الطيور شمالا وجنوبا تتحدد بأوقات زمنية معينة من السنة، بل والنباتات أيضا. معظم النباتات تتفتح أزهارها لتستقبل النحل والفراشات في مواعيد ومواقيت نهارية محددة، ولعل سلوك نبات دوار الشمس يقترب من الترجمة الحرفية للإيقاع اليومي في عامل النبات وحتى الفطريات والحيوانات الأولية. يبدو من رصد نشاطها أنها تميز بين الليل والنهار. عندما تختل الساعة البيولوجية تظهر بعض الأعراض، منها اضطراب دورات النوم واليقظة بارتباك شديد، حيث يصاب البعض بالحاجة إلى النوم في وقت مبكر جدا من الليل، ثم يستيقظون بعد منتصف الليل لتبدأ معاناة انتظار الصباح، بينما يحدث العكس عند فريق من الناس، حيث يجدون صعوبة شديدة في النوم ويعتبرون أنفسهم من ضحايا الأرق، فلا يصل النوم إلى عيونهم إلا بعد منتصف الليل أو قرب الفجر، ويترتب على ذلك صعوبة شديدة في الاستيقاظ صباحا للذهاب إلى العمل أو الدراسة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الأرق والتوتر العصبي. يولد اضطراب هذه الساعة الأرق، الذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالتعب وتقلب المزاج والانهيار العصبي والتوتر وردود الأفعال العصبية، وما يؤدي إلى انخفاض مستوى الإنتاج العملي والفكري. الاكتئاب. يعكس الاكتئاب النظام الشاذ في إيقاع الساعة البيولوجية، فشذوذ نمط النوم يؤدي إلى الاكتئاب، وقد أشارت بعض الدراسات على الحالة.

0: حيوانات إلى أن مضادات الاكتئاب المعتادة لها فعالية في تغيير إيقاع الساعة البيولوجية، الشعور بالتعب لأقل جهد وأدنى حركة. من الواجب أن ينجح نومنا في إبطاء تأثير جميع السموم التي ينتجها الإرهاق اليومي في أجسامنا. النوم يجب أن يكون رد الفعل الطبيعي للجسم المسمم بالإرهاق الطبيعي، فإذا لم يتم ذلك بالفعل يختل التناسق الوظيفي للجسم وتضطرب عملية الاحتراق الغذائي، وهو ما يشعر الإنسان بالتعب لأقل مجهود. لهذا ينصح الأطباء الطلاب والدارسين بصفة خاصة بضرورة احترام ساعة أجسامهم البيولوجية للحصول على أفضل عمل مليء بالإنتاجية. فالقدرات الفكرية والذهنية تتبع نمطاً محدداً على مدار اليوم، وبالتالي فمعرفة الوقت المناسب للنشاط الفكري الذهني المثالي يساعد الطلاب بشكل خاص على استيعاب المعلومات وحفظها بسهولة أكبر.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: حتى نتخلص من مشكلة اضطراب النوم، يتوجب إعادة ضبط الساعة البيولوجية المنظمة للنوم. ينصح الأطباء المعالجون باتباع برنامج دقيق وقاسي نسبياً، لكنه ضروري لاستعادة الحيوية، وأيضاً ضروري لئلا نقع فريسة الأرق مجدداً. الرغبة، العقل، تحمل مسؤولية، النبع الداخلي، أعمدة السعادة الأربعة. البرنامج اليومي لإسعاد النفس يبدأ بالصلاة وينتهي بالعفو عن الآخرين. الناجحون السعداء في الدنيا والآخرة هم المؤمنون الفطنون، فكيف تكون منهم؟ السعادة والشقاء لفظان على طرفي نقيض، والذين عرفوا الشقاء هم أكثر من يقدرون لحظة السعادة، تلك التي لا تحصل إلا بجهد، ولا ينالها إلا من أرادها وسعى إليها واجتهد في الحفاظ عليها، إذ لا يحرص المرء غالبا إلا على ما بذل فيه جهدا. أما الذي تأتيه بسهولة فمن الممكن أن يفرط فيه بسهولة أيضا. على درجات تلك السعادة أن يستشعر الإنسان الرضا في الدنيا وينال الجنة في الآخرة. كيف نحقق السعادة؟ سؤال يصلح لأن يكون هدفا لحياة كل منا، على أن يحيط بسياج من المشروعية والضبط العقائدي، بحيث لا يكون الإحساس بالسعادة مرادفا لمتعة تتعارض مع ثوابت الدين أو للذة لحظة يدفع المرء من عقيدته مقابلا لها.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: تمام الرابعة فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز رفع الحصار البحري. إيران تعلن إنهاء فوريا للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة. رئيس وزراء باكستان يعلن توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبل في سويسرا. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي استعدادها لرفع العقوبات عن إيران مقابل خطوات نووية. ترحيب دولي واسع باتفاق السلام بين واشنطن وطهران ودعوات لتنفيذه بالكامل. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. حركة حماس تقول إن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. روسيا تعلن السيطرة على 4 مناطق في دونيسك شرق أوكرانيا. المملكة المتحدة واليابان توقعان مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

أن دولة الكويت بفضل الله ثم وعيكم وتلاحمكم قادرة على تجاوز كل التحديات، وقد مررنا عبر تاريخنا بمحطات صعبة وخرجنا منها أشد صلابة وقوة وأكثر تلاحما وتماسكا وأعمق إيمانا بأن هذا الوطن يستحق منا الكثير.

درة الأوطان غيرنا يصونها ويحميها من شر كل حاقد أو غاشم. ولدنا على أرضها وتربينا في أحضانها ونهلنا من خيرها وعشنا تحت سمائها مستظلين بقادتها الكرام الذين قدموا أمن الوطن واستقراره.

أنفسهم راجين لوطننا الكويت أن ينعم بالأمن والأمان. ونحن أبناء هذا الوطن قدرنا أن نحمل الراية ونحقق الغاية ونبذل من أجلها أنفسنا ودمائنا.

في أوقات الحروب والأزمات تكثر الأخبار وتتضارب الروايات وتضيع الحقيقة، ويصير الجو مثالي لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة. وقتها كل واحد فينا أمام خيارين، يا نكون صمام أمان أو نكون وقود للقلق والارتباك. ترى الإشاعة ما تحتاج أكثر من إرسال، لكن الوعي يحتاج وقفة وتحري ومسؤولية. عشان كذي المسؤولية الاجتماعية اليوم تبدأ من شاشة التليفون اللي بيدك. بيدك تقدر تبني وعي أو تنشر فوضى. مو كل شيء نشوفه نشاركه، ولا كل شيء نقرأه نعيد نشره. خلنا نوقف شوي، نتأكد ونتأنى ونسأل من المصدر، شنو الهدف؟ مصدرنا الحقيقي هو المنصات الرسمية وجهات الدولة المختصة. والله يحفظ ديرتنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. بين توقيع إلكتروني يغلف الحرج الدبلوماسي ببرود التكنولوجيا ومشهد حضوري قد يفضح ثقل التنازلات، تترقب الأروقة اليوم حبرا على شاشة لإعلان نوايا طال التردد في صياغتها بين طهران وواشنطن. 60 يوما من الاختبارات المفتوحة، فبينما يلتهب التنافس العالمي في الملاعب الكبرى سعيا للظفر بكأس العالم، نجد أنفسنا أمام مونديال سياسي موازن لا يقل ضراوة، حيث يتطلب شوط مفاوضات ما بعد التوقيع لياقة سياسية عالية. فالاتفاق هنا ليس سوى ركلة بداية، والصمود في بنوده هو الاختبار الحقيقي الذي سيحدد من يملك فرصة البقاء في المنافسة، ومن الذي سيخرج من دور المجموعات بنتائج صفرية. وعلى وقع هذه الحيرة، ولعلها خيرة، تتجه الأنظار إلى إيفيان، حيث تلتقي جبال الألب بضفاف بحيرة ليمان في قمة مرتقبة لمجموعة السبع. لعبة الكبار هنا لا مكان فيها لصغائر الأمور، فالقوى الدولية لا يستهويها جمال الريف الفرنسي بقدر توازن المصالح وتصالحها، إذ تختبر طاولة إيفيان قدرة أوروبا على صياغة توافق مع إدارة ترامب حول الملفات العالقة قبل أن ينجرف المشهد نحو أزمات يصعب احتواؤها. السؤال اليوم لا يتعلق بتوافق الحلفاء، بل بقدرة الأوروبيين على ردم الهوة مع واشنطن وإعادة التناغم بين ضفتي الأطلسي.

وسط تساؤلات عن مدى صلابة الاتفاق الأمريكي الإيراني وقدرته على الصمود في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، يأتي الاتفاق كخطوة نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة وإنجاز دبلوماسي غاية في الأهمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق قد يكون بداية سلام طويل وجميل، مشددا على أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ما كان يجب أن يحدث ولا ينبغي أن يعرقل هذه العملية المهمة، خصوصا في يوم مهم كهذا. فيما نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الهجوم على الضاحية الجنوبية هو محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب الاتفاق بين واشنطن وطهران. الملف النووي، مضيق هرمز، إنهاء الحرب على جميع الجبهات، الأصول المجمدة، التعويضات عن الحرب، رفع العقوبات والمفاوضات المستقبلية هي الخطوط العريضة للاتفاق بين واشنطن وطهران، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أن الاتفاق سيشمل ضمانات تحول دون امتلاك طهران سلاحاً نووياً، فيما سيربط أي تخفيف للعقوبات الأمريكية بتنفيذ إيران لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعد إطاراً أولياً يهدف إلى تهدئة الأمور وتهيئة الظروف الملائمة لمفاوضات أوسع بشأن الملفات العالقة تساهم بشكل كبير في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار العالمي.

0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا. فحديثنا اليوم ليس بغرض التحليل فقط، ولكن أيضا يهمنا إلقاء الضوء على بعض النقاط التي يمكن من خلالها إدراك مجريات الأحداث وأبعادها منذ البداية كدروس مستفادة نستطيع من خلالها عدم الانسياق خلف تصريحات دون فهم حقيقة الأمور على أرض الواقع. وللمزيد للتحليل والمتابعة ينضم إلينا رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ الدكتور فوزي الخواري هنا في الاستوديو. فأهلا وسهلا بك دكتور.
1: يا أهلا مرحبا وأسعد الله مساكم.
0: دكتور، إذا ما تحدثنا عن هذا التوقيع الذي ربما طال انتظاره كثيرا، ولكن دخل بمجريات ودخل بمحكات وكان على وشك الانهيار، يعاد ويعود ويفقد ويبتعد ويرد مرة أخرى إلى المشهد، 70 يوما من كل هذه يعني الممحكات السياسية، وخرجنا في الآخر بتوقيع إلكتروني. كيف ترى هذا المشهد، وما الذي يبعثه على الأقل اتفاق الإطار إذا ما جاز التأثير؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك بأننا العالم اليوم يترقب هذا التوقيع الإلكتروني وكيفية إمضائه ومتى سيكون ومتى سيحل. قد يكون تعثر الوصول لهذا التوقيع هو بسبب ما حدث اليوم في الضاحية الجنوبية في لبنان، ولعل كان اليوم الرئيس ترامب غاضبا جدا من ما فعلته قوات الاحتلال الصهيونية من ضرب لبنان بهذا القدر وبهذا العدد من الصواريخ، وأيضا كذلك من الاعتداءات التي حدثت. العالم اليوم بعد 100 يوم أو أكثر من 100 يوم وهو يترقب متى ستنتهي هذه الأزمة في الخليج، ومتى سنصل إلى حل لهذه المعضلة التي بدأت وأصبحت الآن تؤثر على الوضع العالمي والوضع الاقتصادي في كل قارات دول العالم. اليوم أعتقد بأن الأنظار تترقب المشهد الذي سيخرج به الآن على التلفزيون أو على المحطات الإعلامية، بأن هناك ضغطة زر، وهذه ضغطة الزر ستنهي هذا الخلاف وهذا الصراع. ولكن هل هذه ضغطة الزر هي بالفعل ستتزامن مع نفخة الإطفاء الشموع التي يترقبها اليوم ترامب في عيد ميلاده 80، أم أنها ستتأخر وستتأجل؟ هناك كثير من الأصوات الآن داخل إيران تنادي بعدم أحقية عراقجي أو حتى غاليباف بتوقيع هذا الاتفاق بين أمريكا الذي تعتبره إيران على مدى 47 عام الماضي.

0: القضية بأنه هي الشيطان الأكبر، وأن أي موافقة أو اتفاق مع هذا الشيطان الأكبر بلا شك بأنه سيعود عليها بالضرر كما يتصوره الآن المعارضة الإيرانية. ولكن أعتقد بأننا ما زلنا الآن هناك تصريحات إيجابية تصدر من ترامب وأيضا كذلك وزير الحرب بأنها على وشك أن يكون هناك التوقيع الإلكتروني على هذه الاتفاقية. الكيفية والمكان وأيضا النقل الذي سيتم بلا شك بأننا نترقب هذا الأمر. انعكاساته بلا شك بأن سيكون هناك نوع من الهدوء لهذا التوتر الذي استمر أكثر من 100 عام، والكل يترقب الآن من تهدأ الأوضاع في منطقة الخليج.
1: نعم. طيب نأخذ معنا الأستاذ جو تابت الذي ينضم إلينا من واشنطن، الخبير والباحث في السياسات الأمريكية. أستاذ جو أهلا وسهلا بك. واتفاق إلكتروني، يعني ربما التكنولوجيا أخذت مساحتها في السياسة بعد التصويت الإلكتروني في الانتخابات الأمريكية. هناك أيضا توقيع إلكتروني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن السؤال هنا من الفائز في هذه المنافسة بين الجانبين؟ هذا من جهة. من جهة أخرى هو فقط اتفاق مبادئ، لماذا كل هذه البروباغندا؟
2: أولا تحياتي لك ولضيفك الكريم. علينا أن ننتبه إلى أمر جدا مهم. أنا لا أعتقد بأن التكنولوجيا فقط هي السبب الوحيد التي دفعت الجانب الإيراني بأن يقرر الذهاب بالتوقيع الإلكتروني. طبعا كان هناك رغبة أمريكية لدى الرئيس ترامب بأن يقف نائب رئيس جي دي فانس ومع وزير الخارجية عرقشي وأن يوقعا على الاتفاق الذي يتباهى به الرئيس ترامب. لكن أنا باعتقادي أن إيران ما زالت حذرة من هذا الاتفاق، وأن إيران حتى هذه الساعة وآمل أن أكون مخطئا، حتى هذه الساعة إيران ليست متأكدة 100% بأنها ستوقع على الاتفاق. نحن أمام مشهد للأسف أن إيران وإسرائيل لا تريدان هذا الاتفاق، وربما تعملان في الخفاء على تخريبه. فقط وحده الرئيس ترامب، وربما صدف أن موعد ميلاده هو اليوم، موعد ميلاده 80 هو اليوم، هو يريد هذا الاتفاق لأنه ذاهب إلى القمة، قمة الجي 7 الصناعية في فرنسا، وهو بالتالي يريد أن يظهر إلى رأي العام بأن هذه الصفحة قد طويت. لكن علينا أن نكون حذرين، هناك عوامل كثيرة تثير الريبة حيال مسألة الصدقية في التوقيع على الاتفاق. إذن الرئيس ترامب يقول من جانبه بأن الاتفاق سيوقع عليه بعد ساعتين أو 3 ساعات. في الوقت نفسه إيران والمصادر التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الأمريكية هنا في واشنطن بأن إيران ليست مستعجلة، ربما قد يحصل اتفاق التوقيع الإلكتروني اليوم أو ربما غدا أو ربما يوم الثلاثاء. إذن نحن في فترة يشوبها نوع من الضباب، وأن هناك الكثير من التساؤلات. وتأتيك مسألة الضربة الصاروخية الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية لتزيد المشكلة الكثير من التساؤلات. هل إسرائيل تسعى إلى تخريب هذه الاتفاقية؟ وعني اتفاقية مذكرة التفاهم. وهنا أيضا علينا أن ننتبه إلى أمر آخر، بأن ثمة معلومات، وهذه ليست معلوماتي إنما هذه معلومات في واشنطن، بأن الولايات المتحدة وافقت مسبقا على توجيه إسرائيل الضربة الصاروخية المباشرة لاغتيال قيادي في حزب الله. إذن لا أحد يعلم أين هي الحقيقة. هل المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الأمريكية هي صحيحة، أم أن هناك مساع إسرائيلية لتخريب هذا الاتفاق؟ نحن في فترة في الحقيقة.

في الأستاذ جو، يعني إذا ما أخذنا عامل الوقت دائما ما يكشف كل هذه ربما السريات في الاتفاقات وحتى في التحركات التكتيكية، لكن يهمني أيضا أن أعرف إذا كان هذا الاتفاق والمسمى باتفاق إطاري كم سيأخذ من الوقت؟ الاتفاق على 60 يوما كما تعلم، لكن

0: لهذا الاتفاق الإطار قبل كل شيء، لأنه سيظهره أمام الرأي العام الأمريكي كأنه اتفاق نهائي واتفاق سلام، على الرغم أو بغض النظر عن النتائج التي قد تأتي بعد 60 يوما. إذن طبعا 60 يوما الآتية هي أيام حاسمة، وهي الأيام التي ستدخلنا في التفاصيل لناحية البرنامج النووي، لناحية إمكانية خفض التخصيب، لناحية إمكانية تسليم كميات اليورانيوم المخصب، لناحية البرنامج الباليستي، لناحية وقف دعم طهران لدعم الوكلاء في المنطقة. هذه كلها شروط تعهد الرئيس ترامب بتنفيذها. إذن طبعا 60 يوما الآتية هي أيام حاسمة، وعلينا أن نتكل عليها لمعرفة مدى صدقية إيران ومدى صدقية إسرائيل وأيضا مدى صدقية الولايات المتحدة. علينا أن ننتظر، لكن من الآن وحتى انتهاء مهلة 60 يوما، أنا برأيي نحن نمر بفترة خطيرة، لأن هناك أطرافا مثل حزب الله في لبنان، وهذا وأقول ذلك من دون أي شك، أن أطرافا مثل حزب الله في لبنان ومثل إسرائيل، هذه الأطراف لا تريد نجاح هذا الاتفاق، هذه الأطراف تريد مواصلة الحرب.
1: ودائما ما يقال أستاذ جو، يعني الشيطان يكمن بالتفاصيل، وهم يريدون أن يصبحوا شيطان هذه التفاصيل. لكن دعني هنا أسأل دكتور فوزي عن جزئية محددة كنت ذكرت في إجابتك الأولى، أن هناك صوت معارض في إيران. هل هذا فعلا صوت معارض، أم أنه مجرد تكتيك إيراني لتقليل الخسائر من خلال 60 يوما التي ستكون يعني بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لتكون ذريعة لإيران بأن تقول لا نستطيع أن نقدم هذا الكم، لا نستطيع أن نوافق على هذا البند؟ هناك معارضة في إيران، علما بأن الكلمة الأوحد هي الحرس الثوري كما رأينا على الأقل خلال 40 يوما ومن ثم 70 يوما التي تلتها من هدنة هشة.
2: في بلد يقبع به المظاهرات، تفاجأنا اليوم بخروج هذه المظاهرات والتنديد بعرقجي وأيضا كذلك قليباف في كيفية الوصول لمثل هذا الاتفاق. أعتقد مثل ما تفضلت بأن هناك تكتيك تسعى إليه إيران، بحيث أن تبين للعالم وتبين للولايات المتحدة بأن هناك أصوات داخل من الداخل تعارض مثل هذا الاتفاق، وأنها تسعى لتهدئة الداخل من أجل أن يحظى هذا الاتفاق بقبول لدى هؤلاء المعارضين. بلا شك بأن المعارضين داخل الداخل الإيراني إن كان لهم رأي مسبق ويستطيعون من خلاله إنفاذه، ليس فقط عن طريق المعارضة، ولكنهم يستطيعون إنفاذه عن طريق الحرس الثوري الذي يعتبر مهيمن. وأيضا كذلك لا تنسى بأن الرأي الأخير في إيران هو للمرشد، والمرشد إلى الآن لم يضع رأيه بين هذا الاتفاق، بل يمكن سمعنا بأنه يبارك مثل هذه الخطوة، ولكن كرأي رسمي من مكتب المرشد إلى الآن لم يخرج لوجهة النظر لهذا الاتفاق. إيران محتاجة لهذا الاتفاق، الولايات المتحدة محتاجة لهذا الاتفاق من أن يدخل ترامب لقمة مجموعة السبع ولديه شيء يفرضه على هذه القمة ويتباهى به بأنه قد حقق انتصارا، وبناء على هذا الانتصار فإنه سيعيد جدول الأعمال المزمع بأن يتم مناقشته في هذه القمة. أعتقد بأن إيران ما زالت إلى الآن تمارس دورها في كيفية التحصل على الوقت وكيفية التمادي وكيفية أن يكون هناك مد للأجل المرتقب من أجل توقيع هذه الاتفاقية بهذه الحجج التي تدعيها.
1: طيب أستاذ جو، 70 يوما للاتفاق على 60 يوما، هذه المعادلة يعني لا تخضع لعلم الجبر بالتأكيد، فهي معادلة غريبة، ولكن ما الذي سيتم الموافقة عليه اليوم كما سرب من أنباء، وما الذي بخلاف الملف النووي الذي سيتم النقاش عليه خلال 60 يوما؟ هناك

0: تسربت أنباء بأن النقاش حول النووي قد لا يشمل نقل النووي إلى خارج إيران، قد لا يشمل نقل النووي إلى حليف لإيران، قد لا يشمل منع إيران من التخصيب، قد لا يشمل وقد لا يشمل. لكن ما هي الأشياء التي تم الاتفاق عليها أو بمجرد ضغطة زر ستكون متفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: أولا هذا سؤال جدا مهم. دعني أقول لك بأنه بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب وتحديدا فريق الأمن القومي الذي يريد الآن ومهما كلف الأمر أن يفتح مضيق هرمز وأن تعود الملاحة البحرية إلى طبيعتها، إلى حركة طبيعتها التي كانت قبل 28 من فبراير الماضي. إذن هذا هو الهدف الأساس الذي يريد أن يصطحبه الرئيس ترامب معه إلى اجتماعات المجموعة الصناعية السبع. إذن اليوم الهدف هو أن الأمور عادت إلى طبيعتها من ناحية أن الملاحة النفطية إذا صح التعبير وأن ناقلات النفط التي كانت محتجزة وأن البحارة الذين كانوا محتجزين هم الآن في حرية مطلقة لأن يستأنفوا نشاطاتهم البحرية بشكل عادي. هذا هو الهدف الأساس، وطبعا من شأن هذا الهدف أن يدفع أسعار النفط إلى التراجع وأن يقلل من تداعيات هذه الحرب على المستهلك، على المواطن الأمريكي. الرئيس ترامب علينا أن ننتبه إلى نقطة جدا مهمة، هو ذاهب إلى انتخابات نصفية. ماذا يعني ذلك؟ هو ذاهب إلى تصويت ليس فقط على مستوى الولايات، إنما على مستوى المدن، على مستوى المقاطعات، على مستوى القرى الصغيرة في كل ولاية أمريكية. إذن هو يريد أن يكسب صوت المتردد في هذه الانتخابات، وهناك الكثير من الانتقاد الأمريكي في الأوساط الأمريكية وفقا لاستطلاعات الرأي بأن لا شأن للولايات المتحدة بهذه الحرب، وأنه كان على الولايات المتحدة أن تمتنع من الذهاب إلى هذه الحرب. إذن هو يريد أن يستعيد صدقية هؤلاء المترددين وهم كثر في أوساط الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. إذن بالنسبة للولايات المتحدة الرئيس ترامب تحديدا هو يريد أن يسترجع قوته الداخلية، وأنا باعتقادي أنه يراهن على هذا التوقيع وإن كان اتفاق مذكرة تفاهم، لأنه دعني أقول لك الناخب الأمريكي الذي يعيش في ولاية ساوث داكوتا، داكوتا الجنوبية، أو في أي ولاية في الوسط الأمريكي، هو لن يفهم ما إذا كان الاتفاق هو مذكرة تفاهم أم اتفاق سلام. هو سيفهم بأن رئيس ترامب انتصر على إيران ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا كاف لكي يحقق الرئيس ترامب أهدافه الداخلية. طبعا أنا وأنت والضيف الكريم والمشاهدون نفهم بأن هذا الأمر لا يكفي، وأن هذا الأمر لا يفي بالواجب. هو بدأ حربا على إيران وفتح أبواب جهنم، عفوا على هذا الكلام، وهو أتى بالمأساة على أسواق النفط وعلى أسواق المنطقة وعلى أسواق الولايات المتحدة. هو بالنسبة إليه يريد أن يطوي هذه الصفحة. إذن هو يراهن على هذا التوقيع، وإن كان إلكترونيا وإن كان غيابيا هو لا يأبه بذلك.
0: إذن المصلحة هنا يعني أقرب ما تكون حسب ما فهمت منك إلى مصلحة لنقل انتخابية أكثر منها مصلحة فعلية للطرفين، خصوصا أنها تصادف عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دكتور فوزي،
1: تماما،
0: يعني هناك تحدث عن التأجيل لساعات بسبب الضربة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب أو على لبنان، على الضاحية الجنوبية من بيروت. هذا ما قاله ترامب، أنه تأجيل الاتفاق لساعات بسبب الضربة الإسرائيلية حسب كلامه. وأيضا قال

0: سأطلب رفع الحصار كليا عن إيران إذا تم توقيع الاتفاق. يعني هذين الخبرين ربما بهم جزء من الإغراء للطرف الإيراني للاستعجال بعملية رفع الحصار الكلي عن إيران للاستعجال للتوقيع. المغريات التي يطرحها ترامب على الطاولة بالنسبة للإيرانيين، هل هي كافية؟ هل هي فقط اقتصادية؟ أم أن هناك ما هو استراتيجي بالنسبة لإيران يستطيعون تحقيقه من خلال هذا الاتفاق؟
1: الاحتياطات التي تقوم بها الآن قوات الاحتلال أو في الأرض المحتلة ورفع الجاهزية وأيضا كذلك تعطيل الأعمال القدم تعطي طباع بأن حتى التحذير الذي صدر من إيران بأنها سيكون هناك رد على ما حدث في الضاحية الجنوبية يعطي جواب على هذا السؤال بأن لا يريد لإيران بأنها تصعد مع القوات المحتلة وبالتالي سترد القوات المحتلة مجددا على القصف وتتوسع العمليات العسكرية ولن يصل إلى اللحظة التي يستطيع من خلالها بأن يضغط هذا الزر أيا كان من سيضغط هذا الزر. هو بلا شك يحتاج أن يكون هناك لديه اتفاق مع إيران يذهب به لقمة G7 حتى يفرض بعض الأمور التي يريد أن يمررها من خلال هذه القمة. لعل القمة قد فرشت له الزهور مقابل أن يحضر الرئيس الأمريكي وأن يكون هناك توافق في كثير من الرؤى وخصوصا في قضايا إدارة الأزمات الجيوسياسية التي الآن تواجهها القارة الأوروبية مع روسيا والمشكلة الأوكرانية وأيضا كذلك المشكلات الاقتصادية التي دخلت بها القارة الأوروبية والآن تعاني من كثير من المشكلات الاقتصادية بسبب توقف إمدادات النفط وأيضا كذلك الغاز لديها. هو يريد أن يكون لديه ملف أو ورقة يدخل بها هذه القمة ويستطيع من خلالها بأن يكون هو المفاوض عوضا على يكون مثلا المستشار الألماني هو الذي يجابهه عادة ويطلب منه قضية تخفيض الضرائب التي ممكن أن تفرض على الواردات أو الصادرات الأوروبية. فإذا كلا الطرفين سواء كان الطرف الإيراني أو حتى الطرف الأمريكي هم محتاجين لمثل هذا الاتفاق أن يبرم على وجه السرعة، ولكن لا تستطيع إيران في هذه المرحلة الآن أن تقض الطرف عن أحد وكلائها الأهمية المهمين في جنوب لبنان وهو حزب الله وما تعرضت له الآن الضاحية الجنوبية، لا تستطيع أن تقف ساكتة أو صامتة أمام حدث لهذا هذه البقعة من الأرض، فبالتالي لابد أن ترد. ولعل بأن ما يحاول الآن الرئيس ترامب من قضية إعطاء هذه المقريات لإيران حتى لا تتسبب في الرد وبالتالي تتفاقم العمليات العسكرية بين كلا الطرفين ويضيع أيضا الاتفاق المرتقب ويذهب إلى القمة الأوروبية بخالي الوفاق ما ليس إليه ما يقدمه لهذه القمة، وقد يفرض عليه في هذه القمة الكثير من الأمور خصوصا في قضية التسليح وقضية أوكرانيا وقضية أيضا كذلك الوضع الاقتصادي في أوروبا. فإذا أعتقد بأن محاولة التهدئة والمغريات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة هي موزعة لكل الأطراف المشتركة في هذا الصراع.
0: طيب أستاذ جو، فيما يخص الجي 7 هل سيستغل الإيرانيون هذه القمة لإحراج ترامب وتحقيق مكاسب للتوقيع، أم أن الإيرانيين يتعمدون أصلا عدم التوقيع قبل هذه القمة ربما لتحقيق مكاسب من خلال بعض الضغوطات التي قد تمارس على الرئيس الأمريكي، أو على الأقل لنقل بعض المطالب التي قد توجه للرئيس الأمريكي من خلال الدول السبع لربما منح إيران مزيدا من ربما الانتصارات كما يسمونها في إيران؟
2: أنا برأيي أن الإيرانيين يدركون حاجة إطلالة الرئيس ترامب أمام مجموعة السبع بأنها إطلالة المنتصر، ولذلك لا أستبعد، وهذا تحليل محض شخصي، أنا لا أستبعد بأن يتم تأجيل التوقيع الإلكتروني بضعة أيام لكي يذهب الرئيس ترامب من دون أن يحمل معه أي انتصار كما هو يراه. ولذلك هم يدركون حساسية هذا المشهد.

0: الإخباري لناحية ظهور الرئيس ترامب مع قادة الدول، دول مجموعة السبع. لذلك هم مما لا شك فيه، وإن كانوا راغبين في توقيع هذا الاتفاق، قد يرجئونه لساعات أو لأيام قليلة بغية إحراج الرئيس ترامب. علينا أن نفهم الآن مسألة مهمة، بأن الكرة الآن للأسف، وهذا أقول ذلك للأسف، بأن الكرة الآن هي في ملعب الإيرانيين، وهم يدركون كيفية الرد. الرئيس ترامب أنا برأيي استعجل، أو ربما ذهب بعيدا في تفاؤله المفرط، وقال إن الاتفاق سيوقع وبعد أيام سأرسل نائب الرئيس إلى أوروبا، إلى دولة أوروبية، وشهدنا هنا في أمريكا بأن طائرات نقل من طراز C-130 العسكرية بأنها اتجهت من قاعدة أندروز بيس هنا في ماريلاند إلى أوروبا، إلى جنيفا، لكي تحمل الأسطول الميداني لنائب رئيس جيدي فانس. إذن تبين لاحقا بأن رئيس ترامب سارع في الإفراط بالتفاؤل، وأن الإيرانيين ما زالوا يمسكون بالقلم الإلكتروني لتوقيع هذا الاتفاق. إذن مما لا شك فيه أن الإيرانيين لن يتأخروا لحظة واحدة ولن يترددوا في إحراج الرئيس ترامب، أكان أمام مجموعة السبع أو ربما أكان أمام الداخل الأمريكي. إذن هناك الكثير من العلامات الاستفهام حيال الساعات التي تنتظرنا. لكن أنا أتفق مع سؤالك بأن الإيرانيين طبعا سيستخدمون هذه الورقة لكي يحرجوا الرئيس ترامب.
1: طيب الدكتور فوزي، فيما يخص ما هو قابل للتحقيق في هذه الاتفاقات أو المفاوضات أو توقيع الاتفاق الإطاري أو خلال 60 يوما، ما الذي يقبل لأن يكون نقطة للتصعيد من جديد، وما الذي يمكن أن يتم الانتهاء منه بمجرد كبسة هذا الزر إن حدث؟ وأستاذ جو يتوقع بأن الاتفاق لن يكون أو لن يوقع عليه اليوم على الأقل.
2: إذا ما تم توقيع على هذا الاتفاق فبلا شك سيفتح المضيق حسب ما ورد في البنود والشروط التي وضعت، وأيضا كذلك سترفع العقوبات الأمريكية عن الملاحة للسفن الإيرانية. ولكن السؤال هو ماذا يتضمن الملحقات السرية لهذا الاتفاق، والذي تخشاه الدول الأوروبية من تستخدم إيران القانون البحري بفرض رسوم على هذه الشحنات أو على هذه الصادرات عبر ممر مضيق هرمز. وهذا أيضا كذلك الآن ما تخشاه الآن الدول الأوروبية بأن إيران استطاعت بأن تكيف قانون البحار، بأن يكون لها الحق في تقديم خدمات، وهذه الخدمات بمرور هذه السفن بمقابل. وأعتقد بأن الولايات المتحدة قد توافق على أن يتم هذا الشأن لإيران. الأمر الآخر بأن قد تتوقف هذه الأمور عند هذا الحد، وهي قضية مرور الملاحة في مضيق هرمز. ولكن الأمور الأخرى التي ما زالت تصر عليها الولايات المتحدة، وهو الملف النووي واليورانيوم المخصب، كيف سيتم التعامل معه؟ وهذا ما يخشونه أيضا كذلك مجموعة السبع، هو كيفية التعامل مع هذا الملف الذين هم لديهم الخبرة أكبر من الولايات المتحدة في قضية التعاطي معه وكيفية تنظيمه ونقله وأيضا كذلك الاستفادة منه. فهذه الأسئلة التي قد تطرح على ترامب عندما يذهب إلى قمة الأوروبية من أجل أن يجيب عليها أمام القادة الأوروبيين. يمكن قد يتوقف هذا الأمر، ولكن قد يتجدد. قضية وقف اطلاق النار قد كانت متوقفة، وقف اطلاق النار، ولكن كانت هناك عمليات عسكرية، تناوش بين الجهتين والرد على دول الخليج. فإذا لا أعتقد بأن العمليات العسكرية ستتوقف بل ستستمر. مطلوب من الجانب الأوروبي بأن يكون هناك لديه تدخل في قضية تنظيف هذا الممر من الألقام، وهذه لم توضع في الاتفاقية. من سينظف هذه الألقام ومن سيتكفل بهذه التكاليف من أجل أن يكون هناك مأمن في الملاحة في منطقة مضيق هرمز؟ فإذا لو أخذنا

0: هذا الاتفاق او التوقيع على هذا الاتفاق فاننا سجدنا انفسنا امام نقطتين اساسيتين، هما قضيه فتح مضيق هرمز ولكن بشروط ايرانيه وفقا لقانون البحار، والامر الاخر هو ان تتنحى الولايات المتحده لمرور السفن الايرانيه وحتى السفن الحليفه لايران، ولكن هذا الوضع في هذا الشكل وهذا الوصول هذا الاتفاق بلا شك سيستمر العقبات المستمره في قضيه ان مشكله منطقه الخليج ومشكله الشرق الاوسط ما زالت موجوده، كون ان العدو الصهيوني ليس هو من ضمن هذا الاتفاق، وباستطاعته بأن ينفذ عمليات عسكرية وباستطاعته أن يصل إلى العمق الإيراني، لا يهمه هذا التذمر من ترامب أو غير ترامب، قد تذمر بالأمس وتذمر باليوم، وماذا كان النتيجة؟ بأن ما زالت الآن قوات الاحتلال الصهيونية تقوم بعملياتها ضد الجنوب اللبناني الذي يرعى الآن الولايات المتحدة يرعى المفاوضات من أجل أن يصل إلى وفاق مع مع مع في كلا الجهتين. فإذا ما زال إلى الآن الوضع مبهم، هناك ضبابية في المشهد، الناس أو العالم الآن متفائل في قضية أن يتم هذا التوقيع، ولكن ما هو الخفايا خلف هذا التوقيع لا أحد يعلم هذا الأمر.
1: طيب أستاذ جو، فيما يخص تصريحات ترامب، يعني تصريحات ترامب أحيانا تؤدي إلى بعض النتائج المتوقعة وأحيانا التصريحات لا تتعلق بالواقع، لكن في أحد التصريحات التي أدلى بها قال بأن نتنياهو يفتقر إلى الحكمة تحديدا بشنه الهجوم على الضاحية الجنوبية، وهذا يتنافى قليلا مع بيت هكسيث وزير الحرب الأمريكي الذي قال بأنه تم بالتنسيق. فإذا هناك حتى تلاعب بالألفاظ أو بالمعلومات بين الأمريكيين أنفسهم، وهم الذين يرعون حتى الاتفاق أو المفاوضات لإجراء اتفاق بين لبنان وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. أضف إلى ذلك وجود طاعة عمياء للميليشيات التابعة لإيران في الجنوب اللبناني، وأحد الشكاوى التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي المسيرات، ولا زال يعني القائمون على هذه أو ما يسمونها بالمقاومة يطلقون هذه المسيرات جنوب لبنان باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يتبعون لإيران. فإذا لا إيران تود التوقف ولا إسرائيل تريد السكوت ولا أمريكا لا تعلم، هي لديها علم بكل ما يحدث. لماذا كل هذه لنقل الخيال المتفائل لدى الرئيس ترامب بتوقيع اتفاق؟
2: أولا علينا أن نعترف بأن الرئيس ترامب للأسف هو بعيد عن الواقع. كما هناك طاعة من قبل حزب الله، للأسف طاعة من حزب الله لإيران، هناك أيضا للأسف أقولها طاعة أمريكية لرغبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذا ليس سرا هنا في واشنطن، الجميع يدرك ذلك، كل من يعمل في الحكومة الأمريكية كان في وزارة الخارجية أو في وزارة الحرب أو في الكونغرس يدرك مدى تأثير بنيامين نتنياهو على فريق الرئيس ترامب. وأنا متأكد، وهذا ليس كلامي إنما كلام كل المصادر التي رشحت عن الإدارة الأمريكية وكل المحللين السياسيين المقيمين في واشنطن الذين يتابعون مجريات وأداء الإدارة الأمريكية، كلهم يدركون بأن الذهاب أو قرار الذهاب إلى الحرب ضد إيران جاء بناء على رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن رئيس ترامب ولأسباب كثيرة لن أعددها الآن هو وافق على هذا القرار وذهب في حزيران يونيو عام 2025، ومن ثم عاد وذهب مرة ثانية في عام 2026، هذا العام في 28 من فبراير. هو ذهب إلى هذه الحرب رغم أنه عارض كل التحليلات السياسية التي قالت حينها بأن برنامج

0: برنامج إيران النووي لم يدمر، إذن هو كذب الإعلام الأمريكي الذي دائما يصفه بأنه إعلام مزيف. هو كذب الإعلام الأمريكي وقال بأن برنامج إيران النووي دمر. وهناك بيان على صفحة الوايت هاوس، البيت الأبيض، على الإنترنت، يمكن الذهاب إليه والعودة إلى يونيو حزيران 2025 والتأكد بأم العين بأن برنامج إيران النووي قد دمر. ومن ثم انتقلنا إلى فبراير عام 2026 هذا العام لنقف أمام رئيس ترامب يقول بأن إيران كانت تستعد لاستخدام سلاح نووي ضد الشرق الأوسط وضد الخليج، ضد إسرائيل، ضد أوروبا وضد الولايات المتحدة، هذا ما قاله. إذن علينا أن ننتبه إلى أمر مهم. هناك سردية أنا أصفها على المستوى الشخصي بأنها سردية إسرائيلية، مصدرها نتنياهو، بأنه ينبغي تحضير الملف لضرب إيران، رغم قناعة الجميع وقناعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن ذلك ليس صحيحا. كان هناك تحضير واضح من قبل إسرائيل، ولذلك أنا أعتبر بأن رئيس ترامب للأسف، وهو رئيس الولايات المتحدة وهي قوة عظمى، هو خاضع للشروط الإسرائيلية ولرغبات نتنياهو. وإن كان هناك اليوم أو في الساعات المقبلة نوع من الليونة حيال مسألة توقيع إيران على مذكرة التفاهم، علينا ألا ننسى بأن هناك رغبة إسرائيلية بتخريب هذا الاتفاق وبالعودة إلى التوتر العسكري.
1: طيب خليجيا، إذا ما أخذنا التأثر أو التأثير الذي كان لهذه الحرب دكتور فوزي على دول مجلس التعاون، كان هناك الكثير من المشاكل التي تعرضت لها دول مجلس التعاون، لكن ما هي البنود التي سربت أو أهم النقاط التي تهم دول مجلس التعاون كونها التزمت استراتيجية امتصاص كل الصدمات التي مرت خلال هذه الحرب، وكانت أذكى بكثير من الانزلاق في أتون هذه الحرب التي انتهت ولم تنتهي بالشكل الذي نراه الآن، تصريحات في الإعلام وضربة هنا وضربة هناك، تواعد هنا وتواعد هناك، لكن ما الذي يخص دول مجلس التعاون برأيك في هذا الاتفاق؟
2: قبل أن نجيب على هذا السؤال، حقيقة يعني وإن كان ضيفنا الكريم هو ضيف على تلفزيون الكويت، ولكنني قد أختلف معه في قضية بأن ترامب قد ذهب لهذه الحرب دون أن يكون هناك رؤية أو دون أن يكون هناك خطة مقابلة أو ماذا يريد من هذه الحرب. لا أعتقد بأن رجل الصفقات يقوم بمثل هذا العمل ما لم يكن لديه الكثير من المكاسب، ولعل قد أنفذها على الاتحاد الأوروبي وأنفذها على روسيا وأنفذها على الصين، وحاول قدر الإمكان في قضية أن يكون لديه صفقات وأيضا تسويق للنفط الأمريكي الذي حافظ على الأسعار. بالمقابل بالنسبة لدول مجلس التعاون، وبلا شك بأن دول مجلس التعاون أصبحت الآن هي في المنتصف من الأحداث التي تحدث الآن وكيفية التعاطي مع هذه الأحداث، وكثيرا ما صدرت بيانات سواء كانت من وزراء الخارجية الخارجيين أو حتى من الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بأنه لا يجب أن يعقد أي اتفاق بمنأى عن دول الخليج. دول الخليج استمرت في التواصل مع الدول الأخرى، ولعل قبل أيام كان هناك اتصال بين سمو ولي العهد حفظه الله والرئيس ترامب، وقد تم نقاش كثير من الأمور فيما يخص الجانب الكويتي وكيفية التعاطي مع هذا الأمر، وأيضا كذلك وزير الخارجية الكويتي النشط الذي يذهب لأقصى دول العالم من أجل مراجعة هذه الأمور. ما يهم الآن أو ما كانت متضررة منه دول مجلس التعاون وما كانت متخوفة منه هو قضية مشروع التمدد الإيراني الذي منذ أن انطلقت الثورة الإيرانية وهو يهدد أمن وسلامة دول مجلس التعاون، وقد بان هذا الحقد في اللحظات الأولى من عندما شنت الولايات المتحدة ضربات العسكرية في 28 من فبراير، كان الرد مباشرة على مواقع محددة في كل دول مجلس التعاون. وأيضا كذلك لا نتناسى بأن البيان الأخير الذي صدر من المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بأنه قد شدد بأن أي اعتداء على أي دولة من دول مجلس التعاون يعتبر اعتداء على كل هذه الدول، وقد

0: وردت عبارة حقيقة يعني قد تكون مصطلح ثريد، بأن قد تحتفظ دول مجلس التعاون بالرد فرادى أو كمجموعة، وهذا ما يعطي الحقية للدول المستعدة بأن لديها أهداف قد تقوم بالرد مباشرة على إيران. ما تضررت منه دول مجلس التعاون هو بلا شك ما تضرر منه العالم أجمع، كون أن الصادرات الخارجية لمشتقات النفط والنفط كذلك قد أثر على مستوى العالم بشكل كبير. إذا ما استثنينا النفط، فإن هناك أيضا كذلك الأسمدة الكيماوية التي الآن يعاني القطاع الزراعي على المستوى العالمي من قد يكون هناك أزمة غذائية تتوعد العالم بسبب توقف مثل هذه الصادرات. أيضا التأثير المباشر على الميزانيات الخارجية، بلا شك بأن بعض الدول استطاعت أن تجد لها منفذ لتصدير النفط، ولكن تحديدا الكويت وقطر على سبيل المثال ليس لديها إلا ممر المائي وهو مضيق هرمز. فإذا هذه الانعكاسات الآن تدفع بدول مجلس التعاون بأن يكون لديها أيضا كذلك نوع من التدخل في مثل هذه الاتفاقيات بما يضمن أمن وسلامة مضيق هرمز، وأن لا يكون هناك أن لا تذهب إيران في سبيل أن تفتح هذا المضيق ويكون هناك اتفاقية مبرمة سريا بين الولايات المتحدة وإيران، أن يكون هناك فرض رسوم لمرور مثل هذه الشحنات، وبالتالي سترتفع الصادرات الخارجية أو أسعار الصادرات الخارجية وأيضا كذلك الواردات لدول مجلس التعاون. فإذا أمن الخليج جزء لا يمكن نسيانه أو جزء أساسي من قضية أي اتفاقية ستعقدها الولايات المتحدة مع إيران.
1: طيب أستاذ جو، فيما يخص يعني لنقل 60 يوما، يعني لنذهب بعيدا عن توقيع الاتفاق ولنقول أنه تم التوقيع سواء في هذه الليلة أو الليلة القادمة أو بأي يوم لاحق، وربما يأخذ ذلك أسبوعا وربما 70 يوما كما أخذت المفاوضات لنتفق على اتفاق الإطار. بغض النظر عن الوقت الذي يسبق هذا التوقيع، النتيجة من هذا التوقيع فيما لو لم يصل المتفاوضون إلى نقطة نهاية سواء في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني أو فيما يخص النووي الإيراني أو فيما يخص الدروع إيران، وهذه النقاط كما تعلم هي النقاط الأساسية التي بدأت بها الحرب وأضافت إيران إغلاق وقرصنة من يعبر بمضيق هرمز. فيما لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد هذا 60 يوما، نحن نتحدث ربما عن منتصف أغسطس، ما الذي سيحصل؟
2: أولا هذا السؤال جدا مهم، فلنكن واقعيين. هل نعتقد بأن لو تمكن الرئيس ترامب من تحقيق أهدافه عبر الوسيلة العسكرية من قلب النظام واستهداف رأس النظام، هل لو تمكن الرئيس ترامب من تحقيق أهدافه ألا وهي هي 4 أهداف: أولا تفكيك البرنامج النووي الإيراني، تفكيك البرنامج البالستي الإيراني، وقف إيران دعمها للأذرع الإرهابية في المنطقة، تسليم كميات اليورانيوم المخصب. لو تمكن الرئيس ترامب من تحقيق هذه الأهداف عبر الوسائل العسكرية، هل هو لكان ذهب إلى مسألة التفاوض على اتفاق إطار فارغ لا معنى له، لا بالنسبة لإيران، لا بالنسبة لإسرائيل، لا بالنسبة لدول الخليج، وليس بالنسبة للولايات المتحدة؟ الجواب هو طبعا لا، لما كان ذهب إلى التفاوض. للأسف نقول ذلك بأنه لم يكن هناك استراتيجية عسكرية ناجحة من قبل الولايات المتحدة لتحقيق نصر على إيران أو لقلب النظام في إيران أو لاستخدام المعارضة الإيرانية لتغيير الواقع السياسي في إيران. كل ذلك فشل، شئنا أم أبينا الرئيس ترامب فشل في حربه العسكرية ضد إيران. نحن للأسف نقول ذلك، نحن لا نقول ذلك لأننا متعاطفين مع أي طرف في المنطقة، نحن نقول ذلك لأننا نعتقد أن التكلفة الإنسانية والتكلفة الاقتصادية

0: اقتصادية وتكلفة الطاقة وأسعار النفط في المنطقة كانت أكبر بكثير مما توقعه أي شخص في فريق الرئيس ترامب. الآن رئيس ترامب يتوسل، شئنا أم أبينا، يتوسل إلى الجانب الإيراني بأن يوقع على هذا الاتفاق سريعا، وإن كان إلكترونيا وإن كان مسيئا لسمعة الولايات المتحدة وهي دولة عظمى، أن يوقع إلكترونيا على هذا الاتفاق لكي يذهب الرئيس ترامب أولا على المستوى الشخصي سعيدا بعيد ميلاده 80، وعلى المستوى السياسي أن يذهب إلى مجموعة السبع وهو متحصنا باتفاق لا قيمة له. هو يدرك بأن صديقه نتنياهو يرفض هذا الاتفاق، وأن عدوه النظام في طهران يرفض هذا الاتفاق. إذن نحن علينا ألا نكذب على أنفسنا وألا نكذب على الرأي العام في المنطقة. هناك عوامل كثيرة تدفعنا إلى القول بأن ما حصل في 60 أو 70 يوما الماضية كان سيئا ولم يكن ناجحا، والرئيس ترامب إلى حد ما تخلى عن التزاماته وقبل بهذا الاتفاق، هذه المذكرة الفارغة التي يمكن أن ينكسها الإيرانيون في أي لحظة. إذن علينا وأن يتنصل منها الإسرائيلي في أي لحظة. إذن علينا أن لا نتباهى بهذا النجاح، وأن لا نقول بأن ما حصل كان هو انتصارا. أولا علينا أن ننتظر بأن 60 يوما المقبلة هي 60 يوما حاسمة، وهي تحمل الكثير من التحديات. أولا علينا أن ننتبه إلى أمر مهم، هل إيران فعلا هي جاهزة لتفكيك برنامجها النووي والباليستي؟ البرنامج الباليستي هو أكثر خطورة على المنطقة وأمن المنطقة من البرنامج النووي، وأيضا دعم الأذرع الإرهابية أكان في اليمن أو في غزة أو في لبنان هي أكثر خطورة من أي نشاط آخر لإيران، وأيضا تسليم الكميات المخصبة من اليورانيوم هي أكثر خطرا من أي عامل آخر يشكله النظام الإيراني.
1: فيما لو لم يتم توقيع اتفاق، أستاذ جو، هل تتوقع عودة الحرب منتصف أغسطس؟
0: هذا سؤال جدا مهم. دعني أقول لك بأن هناك أمرين، إما أن يقتنع الرئيس ترامب بأن عليه أن يحسم هذه الحرب، وعندما أقول يحسم هذه الحرب أي أن ينهي النظام الإيراني الخبيث الذي جاء بالضرر على المنطقة وعلى كل المنطقة ولا أستثني أي دولة منها، وأما للأسف ونحن نعلم السردية الدبلوماسية الأمريكية التي عشناها منذ عقود طويلة، أن تبدأ السردية الأمريكية بالقول بأن علينا أن نتعايش مع إيران إرهابية مرة ثانية.
1: وهذا ربما ضد سياسة ترامب. أنا أعتذر منك أستاذ جو، وأتمنى أن نلتقي لاحقا يعني في مواضيع أخرى أو في ذات الموضوع إذا تمدد أيضا، لكن وقت هذا الملف في حلقتنا قد انتهى. وكل الشكر للأستاذ جو ثابت، الخبير والباحث السياسي الأمريكي من واشنطن. شكرا جزيلا لك أستاذ جو. مشاهدينا فاصل ونكمل حلقتنا.

تسعى الدول الأوروبية الكبرى وحلفاؤها في مجموعة السبع خلال قمة يستضيفها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعتبارا من يوم غد إلى ردم الهوة الآخذة في الاتساع مع الرئيس الأمريكي. وتنعقد القمة وسط تباينات وخلافات بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين بشأن ملفات سياسية واقتصادية، ما يمنح هذه الاجتماعات أهمية إضافية في محاولة تنسيق المواقف تجاه الأزمات الأكثر إلحاحاً على الساحة الدولية.

0: في منعطف حاسم من تاريخ العلاقات عبر الأطلسي، تستقبل مدينة إيفيون الفرنسية الواقعة على الحدود السويسرية قمة مجموعة السبعة لبحث أخطر الملفات والأزمات الدولية. ورغم تصاعد الخلافات الحادة مع واشنطن بشأن الملف النووي الإيراني وقمة المناخ والرسوم الجمركية المفروضة على أوروبا والحرب في أوكرانيا، تبدي باريس حرصاً واضحاً على حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يقود ماكرون جهودا مكثفة لتجاوز الخلافات وإعادة الدبلوماسية إلى الواجهة بقوة.
1: سنبدأ نقاشاتنا في إيفيان مساء الاثنين، وسيكون هناك في البداية لقاء مغلق لقادة الدول السبع لمناقشة المحاور الكبرى للأزمات الدولية دون قاعة استماع ودون أي شيء آخر. ثم سيكون لدينا صباح الثلاثاء نقاش حول أوكرانيا مع الرئيس زيلينسكي. هذه القمة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنه يجب إعادة خلق توافق داخل مجموعة السبع لدعم أوكرانيا في مختلف جوانب الحرب بطبيعة الحال، ودعم الحوار الدبلوماسي على المدى الطويل.
0: أكد البيان الرسمي للقمة أن ملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتجارة ستكون حاضرة على طاولة النقاش، لكن باريس تشدد على أن ملفي أزمة إغلاق مضيق هرمز والحرب الأمريكية مع إيران يحظيان بأولوية قصوى، وهي تسعى للوصول إلى توافق مع الرئيس ترامب بهذا الشأن، مؤكدة مجددا رفضها القاطع لأي اعتداء على دول الخليج وفي مقدمتها دولة الكويت.
2: إيران بالفعل تسببت في مختلف أنواع المشكلات الإقليمية عبر وكلائها كما يقال وأتباعها المنتشرين في أنحاء المنطقة، وكذلك من خلال برنامجها النووي الذي يعد في الأساس برنامجا غير قانوني. ومع ذلك نجد أنفسنا اليوم في حالة انسداد تام وفي خضم حرب، رغم أن لدينا اتفاقا بشأن الملف النووي تحديدا. والتحدي الآن أمام قمة السبع هو إنهاء هذه الحرب، وفي الوقت نفسه الوقف الفوري والقاطع للقصف في منطقة الخليج، ولا سيما ما تتعرض له الكويت، وهو أمر غير مقبول.
0: قبل عام من نهاية ولايته، يسعى ماكرو لأن يكون جسر العبور لعودة العلاقات مع واشنطن إلى طبيعتها، وهو يصر خلال هذا اللقاء على تجاوز الخلافات والوصول إلى حلول للأزمات الجوهرية التي فجرت أزمات اقتصادية واجتماعية هزت استقرار دول كثيرة. تدخل أوروبا قمة إيفيون بعزيمة واحدة، هدم جدار الخلافات مع ترامب قبل أن يتسع، وتراهن باريس على أولوية الحوار والدبلوماسية، لأن نجاح ماكرون في تجاوز هذه الفجوة هو مفتاح توحيد الغرب وحل الأزمات الراهنة من أوكرانيا إلى مضيق هرمز. لملفات ساخنة، هدى جودة، باريس.

0: عودة إذن إلى هذا الملف مشاهدينا، وإلى رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ المحلل السياسية الدكتور فوزي الخواري، وأيضا ينضم إلينا من باريس الأستاذ ناصر زهير رئيس وحدة السياسات الدبلوماسية والاقتصادية في مركز جنيف للدراسات. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر.
1: أهلا بكم، تحياتي.
0: أهلا بك. ومن إيفيان الفرنسية على ضفاف بحيرة ليمان قمة مجموعة السبع المرتقبة، ما أهم الملفات أستاذ ناصر برأيك؟
1: أهم الملفات الموجودة الآن هي مسألة مضيق هرمز وحرب إيران وماذا بعد، سواء تم توقيع الاتفاق خلال الساعات الماضية أم لم يوقع هذا الاتفاق، لأن هناك ملفات مهمة كثيرة يجب بحثها بين الأطراف الموجودة الآن. الملف الآخر هو يتعلق في حرب أوكرانيا، خاصة بأنه زيلينسكي الرئيس الأوكراني هو موجود وسيعقد اجتماع ومحادثات غير رسمية مع الرئيس الأمريكي ترامب ومع المسؤولين أو الزعماء الأوروبيين المشاركين في القمة. الملف الثالث وهو الأهم أوروبيا هو العلاقات الأمريكية الأوروبية والخلافات الأمريكية الأوروبية ومحاولة رأب الصدع لهذه الخلافات، أو على أقل تقدير إدارة الأزمات في الخلافات بين الجانبين ومحاولة إصلاح هذه العلاقة، خاصة بأنه ماكرون يحاول اللعب على النقطة التي يحبها ترامب، الصورة وإظهاره بمظهر الزعيم القوي، خاصة في عيد ميلاده 80 هو يدعو إلى حفل عشاء

0: في قصر فرساي بعد يومين، وبالتالي قد تكون فرصة لتذويب الجليد بين الجانبين ومحاولة حل هذه الخلافات.
1: طيب دكتور فوزي، الملفات التي ستتطرق لها مجموعة السبع يعني ستتحول من اقتصادية إلى سياسية.
2: هي بلا شك بأن الآن في هذا الوضع الاقتصاد متجامن تماما مع الأمور السياسية وأيضا كذلك الأمنية، فكما قال الضيف الكريم بأن على أحد أبرز المحاور الذي سيتم نقاشه هو الأزمات الجيوسياسية التي تتعرض لها الآن أوروبا وكيفية حل المشكلة ما بين أوكرانيا وروسيا. في المقابل هناك مشكلات اقتصادية تمر بها أوروبا وتحاول عبر حل مشكلة الخليج العربي من يكون هناك سلاسل الإمداد بالنسبة للطاقة ووصول وسهولة الطاقة. أيضا كذلك التاكس الضرائب التي فرضها ترامب على أوروبا، أعتقد بأن الرئيس الفرنسي قد استفاد من القمم السابقة بأنه لا يبدي أو صراعا مع الرئيس ترامب، وأن يبدي له الرحابة في الاستقبال، وأيضا كذلك تأجيل هذه القمة ليوم، يعني أجله يوم كامل حتى يكون لا يتعارض مع الاحتفال الشخصي لترامب. ما تريده أوروبا الآن هو حل كثير من الملفات العالقة بعدم إغضاب ترامب في قضية التعاطي معها، وقضية فرض أن يكون هناك دفعات الأوروبية المتضامنة مع حلف الناتو أن يتوخون الحذر في قضية الفرض والتخلي عنهم من قبل الولايات المتحدة، والذي يفرض قضية حل أوكرانيا ومساعدة الرئيس الأوكراني في كيفية الخروج من هذه الأزمة. فإذا هناك ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة على هذه القمة، في المقابل لا تريد هذه القمة أو الرئيس الفرنسي تحديدا إثارة الصراع بينه وبين الرئيس ترامب، فبالتالي نجد هذه الرحابة. ولكن فيما لو حصل الرئيس ترامب على اتفاق مع إيران، بلا شك بأنه ستكون هناك التكلفة عالية على الرؤساء المجتمعين في هذه القمة.
1: نعم. طيب مجموعة سبع أستاذ ناصر، فيما يخص الصين، الصين وثقل الصين الاقتصادي، وكان هناك قمة اقتصادية تجارية سمها ما شئت سياسية بين ترامب وشي جين بينغ الرئيس الصيني قبل أسابيع. لماذا غياب الصين سيؤثر على هذه القمة؟ هل تحولت القمة إلى قمة مصالح الدول السبع فقط بانعزال تام عن العالم برأيك؟
0: بالتأكيد غياب المحادثات أو الحضور الصيني هو يعني مؤثر جدا، خاصة بأنه يعني الصين وإن لم تكن أحد الأعضاء ولكن كانت دائما ملفاتها حاضرة بين الجانبين، ولكن في الوقت الحالي لا أحد يريد فتح ملف الصين، لا الولايات المتحدة ولا الأوروبيين، لأنه فتح ملف الصين سيعني خلافات أكبر، لأن ترامب طلب من الأوروبيين أن يشتركوا معه في الضغوطات على الصين في حرب الرسوم الجمركية على الصين وهم رفضوا. أيضا الأوروبيين يقولون بأن ترامب عندما يذهب إلى لقاء سواء كان الرئيس الروسي أو الرئيس الصيني هو يبحث مصالح أمريكا فقط، لا يبحث مصالح الحلف الغربي بمجمله بما فيه الأوروبيين، وبالتالي يعني تحييد الصين هو أمر إيجابي في الوقت الحالي بأنه لا تتوسع الخلافات بين الجانبين بشكل أكبر، خاصة بأنه لديهم ما يكفي من الخلافات. المشكلة في قمة السبع خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرات، من الأساس قمة السبع كان من المفروض بأنها تضم سبعة من أكبر اقتصادات العالم بأنه يكونوا مؤثرين في القرارات الدولية، يصنعوا القرار الدولي. الآن أصبحوا على العكس، هم متسببين في الأزمات الدولية، وأصبحت القمة هي فقط لإدارة الأزمات، يعني لا يوجد حلول، لا يوجد أمل بأنه سيكون هناك خروج لحلول من هذه القمة، فقط إدارة أزمات بين الجانبين، سواء كان في مسألة إيران، مضيق هرمز، حرب أوكرانيا، والخلافات بين الأوروبيين والأمريكيين. النقطة الإيجابية هي بأنه إذا استطاعوا حل الجليد والخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا، هذا سيكون تقدم مهم جدا بين الأطراف الموجودة حاليا، لكن إذا أراد ترامب فقط يعني إظهار الصورة وبأنه الولايات المتحدة هي المتحكمة في مجموعة السبع وهي من تفرض رؤيتها على هذه الدول، هنا ستكون أزمة كبيرة بين الجانبين.
1: طيب أستاذ ناصر، يعني مشكلة ترامب مع حلف الناتو، حلف الناتو أوروبا، مشكلة ترامب مع مجموعة السبع

0: مجموعة السبع أوروبا. مشكلة ترامب دائما ما تكون مع أوروبا. هل لدى ترامب مشكلة؟ حتى إذا كنت تذكر معي عندما فاز في الرئاسة كان فعلا سيئا بالنسبة للأوروبيين جميعا بمن فيهم بريطانيا، وهي تعتبر من أقوى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم يكن هناك رغبة بعودة ترامب إلى البيت الأبيض. هل المشكلة في الأوروبيين أم في ترامب، أم أن هناك بعد آخر لا نفهمه في هذه المعادلة؟
1: يعني حضرتك طرحت نقطة مهمة جدا، لا المشكلة أعتقد في ترامب نفسه. ترامب الذي يريد أن يفصل هذا التحالف الذي بني على أساسه حلف الناتو، لأنه حلف الناتو ومجموعة السبع وكل هذه التحالفات بنيت على أساس جناحي الأطلسي، ضفتي الأطلسي، بأنه المنتصرين في الحرب العالمية الثانية كما كانوا يسمون، بأنه هم من أسسوا هذه التحالفات. وبالتالي ترامب لا يريد أن يضع الولايات المتحدة كشركة استثمارية يجب أن يحقق لها كل المصالح، وبالتالي هو ليس لديه مشكلة بأن يضرب حلفائه أكثر من أعدائه. إذا تحدثنا عن الأعداء الذي يتحدث عنه للصين وروسيا على سبيل المثال، الاحترام في لغة الخطاب الذي يظهرها مع الصين ومع بوتين هي أكبر بكثير من لغة الاحترام التي يظهرها مع الزعماء الأوروبيين الذين هم مثلا حلفاء، خاصة مع الرئيس الفرنسي في الفترة الأخيرة. وبالتالي هذه هي المشكلة الموجودة الآن، بأنه ترامب فصل هذا التحالف الموجود وتسبب بصدعه في ولايته الأولى وفي ولايته الثانية. النقطة الأهم وهي الأكبر بأنه كل المشاكل التي نتحدث عنها هي نتاج طبيعي لأنه هذه التحالفات يعني بتعبير آخر انتهت صلاحياتها، لأنه الناتو هو أنشئ ليكون حلف عسكري مواجه للاتحاد السوفيتي. طيب الاتحاد السوفيتي كله أساساً غير موجود. إذا أردت الأولويات، الولايات المتحدة تريد أن يكون الناتو يضع الصين كعدو رقم واحد، الأوروبيين لا، هم متحالفين مع الصين اقتصاديا، يريدون أن يضعوا روسيا عدو رقم واحد، وبالتالي هناك خلافات بين الجانبين. الولايات المتحدة كانت صحيح تدفع للناتو ولكن هي كانت تستفيد اقتصاديا من أوروبا، الآن لا، اختلفت النقاط فيما بينهم. مجموعة السبع أساسا هل يمكن أن تكون فاعلة في الوقت الحالي؟ لا، لأنه بتعبير بسيط وهذا تحدث عنه حتى رؤساء أوروبيين، كيف نحن حلفاء في مجموعة السبع والناتو وتحالفات مجموعة العشرين والولايات المتحدة تبيع أسعار الغاز للأوروبيين 3 أضعاف أسعارها الحقيقية، يعني استغلال لأزمتهم مع روسيا، تبيعهم أسعار النفط بأسعار مرتفعة، وبالتالي يعني المبدأ التعاون والتحالف انتهى بين الجانبين، ولكن هي تحالفات قديمة تستمر، إذا لم تجدد أعتقد ستنتهي بعد سنوات.
0: نعم. طيب دكتور فوزي، فيما يخص اتفاق السلام وإقحام اتفاق السلام، هو يخص ترامب ولا يخص القمة. الملفات الاقتصادية، يعني كما قال الأستاذ ناصر زهير من باريس، تحولت هذه القمم من قمم لدعم الاقتصادات إلى قمم لحل الخلافات، فتحولت من قمم اقتصادية إلى قمم سياسية، بالرغم من أن الهدف من إنشائها هي قمم اقتصادية ولدعم الاقتصادات وللتنسيق بين الدول. لكن دخول ترامب بهذا الملف، هل سيلغي الصبغة العامة لهذه القمم؟
2: هذه القمة والقمم الاقتصادية الأخرى سواء كانت على مستوى الجي 7 أو غيرها تعمد بالنهاية من أجل أن يكون هناك استقرار، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة هذه تتعلق بأن يكون هناك استقرار في الدول من أجل تنفيذها. أما ما يحدث الآن في قضية التصعيد سواء كان في الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا، هو بلا شك يعتبر حجر عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بقي عليها تقريبا 4 سنوات وتنتهي لها 2030 وهذه هي نهايتها. فبالتالي الرئيس ترامب ليست الولايات المتحدة بشكل مواجه في منطقة الصراع، بل هي في منطقة أخرى جيوسياسية ليس لديها أي مشكلات مع جيرانها على سبيل المثال، ولكن ما يحدث الآن في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وحتى أوروبا بلا شك بأنه يعكس تأثير السياسات الأمريكية تجاه هذه المناطق وكيفية التعاطي مع هذه المشكلات، وقد هي التي حققت وسببت هذه الأزمات التي أصبحت الآن تواجه حجر عثرة أمام تقدم الاقتصاديات العالمية. بدون الطاقة لا تستطيع الدول أن تقوم.

0: بواجباتها الصناعية وتطور هذه البلاد وتقديم تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تعثر وصول الطاقة بسبب مشكلة الخليج التي استحدثها ترامب مع إيران بلا شك سيكون لها انعكاس ليس فقط على المدى القريب بل على المدى البعيد. فإذا قمة السبع وأيضا كذلك القمم الأخرى تهتم الآن بشكل أساسي من أن يكون هناك انتهاء لمثل هذه الأحداث. القمة السلام التي قام بها الرئيس ترامب وبين نفسه بأنه هو قائد لهذا السلام ما زالت الآن متعثرة وما زالت الآن مجلس السلام متعثر ولم يتم تسديد الواجبات لدى الدول التي طلبت أن تساهم في مثل هذا المجلس، وما زالت الآن حماس في القاهرة تحاول الوصول لاتفاق مع مصر وأيضا كذلك الدول الأخرى. فإذا هناك من يضع العقبات أمام تحقيق مصالح وأيضا كذلك التسوية على المستوى العالمي من أجل أن يجني هذه الأرباح وتستمر الخلافات الجيوسياسية بالمنطقة بشكل كامل. أما الولايات المتحدة فبلا شك بأنها مستفيدة من كل هذه الخلافات في تحقيق مكاسب لها سواء كانت على صعيد الحلفاء في حلف الناتو أو حتى في منطقة شرق آسيا ما بين الصين وروسيا. ولذلك نجد بأن عندما لا تحضر الصين مثل هذه القمة وهي تعتبر أحد أبرز أقطاب الصناعة الاقتصادية العالمية بلا شك بأنها ترسل رسالة بأنها غير راضية على ما يقوم به ترامب من عملية الخلل الذي يحدثه في منطقة العالم بشكل كامل.
1: طيب أستاذ ناصر، إذا ما عدنا للمحبة المتبادلة بين ترامب وبين القادة الأوروبيين، نتذكر أيضا اليمين الأوروبي والتوجه للشعوب الأوروبية باتجاه اليمين، وتعلم جيدا حزب لمن لديكم في فرنسا أيضا كان قاب قوسين أو أدنى في الانتخابات الأولى من الحصول على حتى رئاسة الوزراء في فترة ما، واتحدت كل الأحزاب حتى لا يصعد اليمين. في ألمانيا اليمين، في إيطاليا اليمين، في معظم الدول الأوروبية يعني اليمين أثبت أنه رغبة شعبية أو على الأقل رغبة لا يمكن تجاهلها في هذه المجتمعات. لماذا تعيبون على ترامب أن يكون يمينيا لكن للولايات المتحدة وليس للمصالح الأوروبية؟
2: شوف، مفهوم اليمين المتطرف يعني هو مفهوم شعبوي اكثر مما هو مفهوم سياسي. يعني على سبيل المثال حزب مارين لوبين او الحزب الفرنسي الذي تقوده التجمع الوطني كان لديه خطابات خلال 20 سنة الماضية تتعلق في شعارات اليمين الشعبوية، الفريكزيت، خروج فرنسا من الاتحاد الاوروبي، كل هذه الشعارات ولكن لم يحقق اي نتائج. متى بدا يحقق نتائج ودخل الى البرلمان؟ عندما بدا يغير نوعا ما ويتخلى عن هذه الخطابات. مثلا جورجيا ميلوني هي من اليمين المتطرف، ولكن اذا رايت الان كيف تتصرف هي تتصرف بعقليه الدوله، بعقليه الحزب السياسي الدبلوماسي الاقتصادي، مثلها مثل دراغي، مثل بيرلسكوني، مثل كثير من رؤساء الوزراء السابقين. ترامب على العكس، ترامب هو يمثل الحزب الجمهوري، الحزب العريق الامريكي، ولكن في توجهاته هو يمثل شعار امريكا اولا. طب جيد، اذا هذا ما تقوله اوساط اوروبيه يعني في الغرف المغلقه، اذا كان ترامب والولايات المتحده يريدون شعار امريكا اولا ويريدون شعار ان الولايات المتحده تحقق مصالحها وتحالفاتها، طيب لماذا لا تخوض الولايات المتحده حروبا منفرده؟ لماذا تريد من الاوروبيين ان يمولوا حرب اوكرانيا؟ ولماذا تريد منهم ان يشاركوا عسكريا في التسليح؟ ولماذا تريد منهم ان يشتركوا في حرب ايران؟ يعني كل هذه النقاط هي تبحث بشكل او باخر. على الرغم من الاوروبيين يعني ليسوا في وضع جيد، الاوروبيين اساسا في وضع كارثي. يعني من الانتقادات التي يتحدث عنها حتى اليمين المتطرف بانه كيف الاوروبيين لديهم شريان طاقه في مضيق هرمز ولا يحركون سفينه عسكريه واحده لحمايه هذه المصارع. يعني الاوروبيين ايضا هم في قفص اتهام، ولكن المشكله بانه هناك فوضى في حالة القيادة في المعسكر الغربي. يعني إذا راقبت القيادات السياسية الموجودة حاليا، ماكرون، ميرتس، شولتز، ترامب، وقارنتهم في الرؤساء السابقين سواء كان شيراك أو ميركل أو الرؤساء السابقين، ترى بأن هناك فرق شاسع في الإدارة السياسية والدبلوماسية، وبالتالي هذا التخبط سيبقى موجود. يمين متطرف حتى وإن وصل

السلطة، ولكن سيتغير، سيغير خطابه كما غير خطابه في هولندا سابقا، في إيطاليا، في النمسا في مرحلة ما، وحتى لو وصل في إيطاليا سيغير، في فرنسا سيغير من خطابه. ولكن المسألة لا تتعلق في الحديث

0: المعسكر الأوروبي.
1: نعم أستاذ ناصر زهير، رئيس وحدة السياسات الدبلوماسية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات من باريس، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لرئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ الدكتور فوزي الخواري، والشكر أيضا لكم مشاهدينا. وصلنا إلى ختام حلقتنا، السلام عليكم.

0: أخاطبكم في هذه الليلة بصفتي أبا وقائدا ومسؤولا أمام الله تعالى ثم أمامكم عن أمن دولة الكويت وآمانها في فترة تشهد فيها المنطقة تطورات متسارعة وتوترات متزايدة وتصعيدا غير مسبوق ينجم عنها تداعيات تستوجب من الجميع أعلى درجات الوعي واليقظة والثقة.
1: في كل أزمة في شيء ثابت، الخطر الحقيقي والخطر الإعلامي، ومو كل خطر تشوفه بالإعلام يعني إنه قريب منك. في فترة كوفيد 19 شفنا شلون بعض الأخبار كانت تضخم الوضع، بينما البيانات الرسمية كانت أدق وأوضح. الخطر الحقيقي له أرقام وله مصادر كذلك، والخطر الإعلامي صوت عالي بدون دليل. وهني دورك، لا تصدق كل شيء وقارن وتأكد، وبالنهاية خلك واعي ولا تعتمد على مقاطع مجهولة والحسابات اللي ما لها مصداقية. اعتمد على الجهات الرسمية فقط، لأن التهويل يخوف الناس أكثر من الحدث نفسه.
2: تاريخ الكويت مو بس مكتوب بالكلام، مكتوب بالمواقف والرجال. يشهد لهم أيام الغوص والسفر وفزعة النواخذة والبحارة، أيام المجاعة، وصلوا في سفنهم إلى أقصى البلادين لجلب المؤن وسد الحاجة، وهذا كله بتكاتف أهل الكويت وفزعتهم وفي ظل حكومتنا آل الصباح.
3: نستذكر 7 شهور مرت علينا أيام الغزو، بلياليها كيف صمد أهل الكويت. نقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلونا إن كنتم مؤمنين.
4: مرت على الكويت أزمات عديدة، ومنها أزمة بعد الاستقلال، حيث هب الشعب الكويتي ووقفوا وقفة رجل واحد وذهبوا إلى قصر السيف العامر وكانوا يهتفون للأمير الراحل في ذلك الوقت الشيخ عبد الله السالم الصباح، وكانوا يقولون يا أبو سالم عطنا سلاح إحنا نحارب وانت ارتاح.
5: وما ننسى مبايعة أهل الكويت للشيخ صباح الأول والتفافهم حوله، وما ننسى حرب الرقة ودور الشعب الكويتي في ذاك الوقت ودور الكويتيين في الدفاع عن وطنهم بكل ما أوتوا من قوة، ولا ننسى شلون كافحوا وقاوموا والأوبئة، هذه الأوبئة اللي قضت على أكثر من 3 الكويتيين منهم وباء الطاعون. الكويت ليست مجرد وطن وإنما هي روح تسكن داخل قلوبنا. الكويت ليست مجرد وطن وإنما هي هوية شامخة وانتماء يتعدى ويفوق الحدود. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل شر. آمين.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 6 دولارات و20 سنتا ليبلغ 94 دولار و84 سنتا للبرميل في تداولاته الأخيرة، مقابل نحو 101 دولار للبرميل في تداولاته السابقة، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

كشفت بيانات صادرة عن إدارة العلاقات الدولية في وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي قيمة شهادات الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغت نحو 872 مليون و800 ألف دينار موزعة على 6552 شهادة، حيث استحوذت دول الخليج على الحصة الأكبر لعدد الشهادات.

ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 37% للمرة الثالثة على التوالي مع استمرار مراقبة تأثير الحرب بالمنطقة على التضخم، مؤكدا تراجع وتيرة التضخم خلال مايو الماضي رغم الضغوط الناتجة عن التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن معدل التضخم ارتفع إلى 2.14% على أساس سنوي خلال مايو الماضي مقارنة بنسبة 2.20% خلال أبريل الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

توقع البنك الدولي نمو اقتصاد السعودية خلال العام 2026 بنسبة 3.1%، منخفضا بنحو 4%، كما توقع البنك تسارع نمو الاقتصاد بنسبة 4.9% خلال العام 2027. وأضاف البنك أن تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي يعتبر أقل وضوحا مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى قدرة المملكة على إعادة توجيه صادراتها النفطية عبر ممرات بديلة لمضيق هرمز.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الإمارات عند دبل أي مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا التصنيف قوة اقتصاد الإمارات وارتفاع دخل الفرد فيه وتنوعه الذي يدعم قدرته على استيعاب الصدمات، بالإضافة إلى قوة مؤسسات الإمارات وفعالية سياساتها.

ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية تعاملاتها الأخيرة مدعومة بانحسار المخاوف التضخمية المتعلقة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، غير أن المعدن الأصفر سجل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي. وجاء الأداء الإيجابي للذهب على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق للتسوية مع إيران.

أعلن البنك المركزي الصيني عزمه تنفيذ عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان، ما يعادل نحو 88 مليار دولار، بهدف الحفاظ على مستويات كافية من السيولة في النظام المصرفي.

دعوت الحكومة البريطانية أنها ستواصل استيراد وقود الديزل ووقود الطائرات المشتق من النفط الخام الروسي عبر دولة ثالثة حتى نهاية عام 2026، وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

أعلنت الحكومة المصرية عن نجاحها في تحقيق إنجاز اقتصادي وصفته بمثابة شهادة ثقة كبيرة في الحكومة والاقتصاد بعد سدادها كامل مديونيتها للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز التي كانت تقدر بنحو 6 مليارات و100 مليون دولار.

أصبح إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعد طرح شركته سبيس إكس المتخصصة في مجال الصواريخ والذكاء الاصطناعي للاكتتاب العام بحجم هائل من الثروة لم يسبق له مثيل في تاريخ التجارة البشرية، حيث بلغ إجمالي ثروة ماسك $1.26 billion من شركتي المدرجتين في البورصة سبيس إكس وتسلا.

لا تزال موجة إفلاس الشركات في ألمانيا مستمرة في ظل الأزمة الاقتصادية، مع تسجيل أكثر من 6000 طلب لإشهار إفلاس شركات لدى المحاكم المختصة خلال الربع الأول من العام الحالي. كما يواجه الأفراد صعوبات مالية متزايدة، حيث تم تسجيل 7462 حالة إفلاس للمستهلكين في مارس الماضي.

0: وأن هذه الادعاءات الآثمة التي استهدفت مجال دولة الكويت الجوي وأراضيها ومرافقها المدنية والبنية التحتية، ونجم عنها ارتقاء شهداء من منتسب قواتنا المسلحة وطفلة بريئة، وسقوط عدد من ضحايا الدول الصديقة، إضافة إلى جرحى ومصابين من المواطنين والمقيمين، تشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية وتعديا سافرا على سيادتها وأمنها واستقرارها، ولا تخلف إلا الدمار وترهيب الأبرياء، في تناقض تام مع مبادئ حسن الجوار وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: من زمان والكويت تواجه الأزمات، وكل مرة تثبت إنها ما تطيح، مرت بلحظات صعبة لكنها كانت دايم أقوى من كل التحديات. في الغزو سنة 90 ظنوا إنها انتهت، لكن أهلها وقفوا قلب واحد وصنعوا قصة صمود علمت العالم. واليوم مع أي تهديد نتذكر إن قوتنا مو بالمباني، قوتنا في وحدتنا. عدت أزمات كثيرة، وفي كل مرة الكويت تقوم أسرع وأقوى، لأن الكويت مو مجرد وطن، الكويت أهل، وإذا أهلها متماسكين عمرها ما تنكسر.

حدث في مثل هذا اليوم. الخامس عشر من يونيو، ما أطلق عليه اسم الكونغرس الأمريكي القاري عين في الخامس عشر من يونيو من عام 1775 الجنرال جورج واشنطن قائداً عاماً للجيش الأمريكي الجديد. وفي عام 1789 نصب جورج واشنطن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

قبيلة القواسم العربية ومقرها رأس الخيمة حشدت في القرن السابع عشر الميلادي أضخم قوة بحرية في منطقة الخليج العربي، وقامت في العام 1805 بالهجوم على سفن تابعة لبريطانيا. ردت بريطانيا بشن حملتها البحرية الأولى على القواسم. انتهت الحملة بتوقيع اتفاقية صلح بين الطرفين.

في مثل هذا اليوم من عام 1879 ولد مصطفى محمد سالم النحاس باشا. هو شخصية سياسية مصرية تولى منصب رئيس وزراء مصر 7 مرات، ساعد على تأسيس حزب الوفد وعمل زعيما له من عام 1927 وحتى عام 1952 عندما تم حل الحزب. ساهم كذلك في تأسيس جامعة الدول العربية، وكان رئيسا للوزراء لبضعة أشهر في عام 1928 بعد الاصطدام مع الملك فؤاد بسبب رغبته في الحد من سلطات الملك.

فريق الاستعراض الجوي التابع لبحرية الولايات المتحدة الأمريكية والمسمى بالملائكة الزرق قام بأول استعراض جوي في العام 1946 في مدينة جاكسون فيل بولاية فلوريدا. قدم هذا الفريق أكثر من 70 عرضاً جوياً في 34 موقعاً. شهد منذ عام 1946 وحتى الآن أكثر من 260 مليون متفرج.

بعد إعلان بريطانيا بانتهاء انتدابها على فلسطين وإصدار الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية، قامت قوات من مصر وسوريا والعراق والسعودية والأردن ولبنان في العام 1948 بحرب ضد 4 ميليشيات صهيونية مسلحة في فلسطين. نتائج الحرب لم تكن لصالح القوات العربية.

في العام 1991 توفي الشيخ عبد الله المبارك الصباح عن 77 عاما. ساهم الشيخ عبد الله المبارك الصباح في بناء الكويت الحديثة، وعمل مديرا لدائرة الأمن العام في العام 1942، وأسس إذاعة الكويت في العام 1900.

1952 عين قائدا عاما للجيش الكويتي في عام 1954 وعمل رئيسا للشرطة والأمن العام في العام 1959.

في العام 1991 انفجر بركان في جبل بيناتوبو في الفلبين وقتل حوالي 800 شخص، وهو ثاني أقوى انفجار بركاني في القرن العشرين.

في مكانة بريطانيا تستضيف بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في العام 1996، فجر الجيش الجمهوري الأيرلندي المحظور شاحنة مفخخة في قلب مدينة مانشستر الصناعية البريطانية، مما أدى إلى جرح أكثر من 200 شخص وتدمير جزء كبير من وسط المدينة.

ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2018 في روسيا، سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف هاتريك ليقود البرتغال للتعادل 3-3 مع أسبانيا.

خلف قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يقف أبناء الكويت صفا واحدا في الميدان، كل في موقعه يؤدي دوره بثبات، من الصفوف الأمامية إلى مختلف الجهود المجتمعية، في صورة تعكس جاهزية وطن وصمود شعب.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. رئيس وزراء باكستان يعلن توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في سويسرا. إيران تعلن إنهاء فوريا للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي استعدادها لرفع العقوبات عن إيران مقابل خطوات نووية. ترحيب دولي واسع باتفاق السلام بين واشنطن وطهران ودعوات لتنفيذه بالكامل. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. حركة حماس تقول إن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب على قطاع غزة. ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. وروسيا تعلن السيطرة على 4 مناطق في دونيتسك شرقية أوكرانيا. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل رسميا إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية دون رسوم وإصدار أمر بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يهدف إلى استئناف تدفق إمدادات الطاقة وحركة التجارة البحرية عبر المنطقة. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تستأنف الهجمات العسكرية على إيران إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق نهائي مع واشنطن بشان برنامجها النووي، مشيرا إلى أن جميع الخيارات ستظل مطروحة خلال فترة المفاوضات المقبلة. وأضاف ترامب في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة البحرية ومعفيا من الرسوم بشكل دائم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على التوصل إلى تسوية نهائية للملف النووي الإيراني. وفي إسلام أباد، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توصل

توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام بعد محادثات دبلوماسية مكثفة، موضحا أن الاتفاق ينص على إنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف شهباز شريف أن مراسم التوقيع الرسمية ستقام يوم الجمعة المقبل في سويسرا، تسبقها اجتماعات تمهيدية لترتيب الجوانب الفنية وآليات التنفيذ. من جانب آخر، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه يعتزم حضور حفل توقيع الاتفاق في مدينة جنيف. وقال فانز أن الاتفاق ينص على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن الاتفاق يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن التزام طهران ببنود الاتفاق سيحقق فوائد متبادلة وقد يسهم في إحداث تدويل تحول كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال العقود المقبلة. ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أكد التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد لإنهاء الحرب في مختلف الجبهات ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء بعد جولة مفاوضات مكثفة بوساطة باكستانية وقطرية. وقال غريب أبادي أن الإنهاء الفوري والنهائي للحرب والعمليات العسكرية في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فجر اليوم، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران. وحول ردود الفعل، تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز، حيث أكدت قطر ودول أوروبية عدة أهمية تنفيذ الاتفاق واستكمال المفاوضات بما يعزز الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. كما رحبت الأمم المتحدة وأستراليا واليابان وتركيا بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو خفض التوترات وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. إلى ذلك، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل اتخاذ خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وأكد قادة الدول الأربع في بيان مشترك أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، معبرين عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة للملف النووي الإيراني. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن إسرائيل قتلت 3 أشخاص وإصابت 15 آخرين في حصيلة أولية للغارة

التي استهدفت شقة في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وبدورها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تقديمها شكويين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي لرش مواد خطرة في الجنوب واستهدافه الجيش اللبناني. في نيويورك وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات للضربات ضربات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال غوتيريش في أن الضربات وقعت رغم وقف لإطلاق النار في وقت يتوقع أن تتوصل فيه واشنطن وطهران إلى اتفاق. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المناطق الشرقية من مخيمات بوسط قطاع غزة، مما أدى إلى دمار واسع في ممتلكات الفلسطينيين. ونبقى مع الشان الفلسطيني، حيث قالت حركة حماس أن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. وأضافت حماس أنها سلمت رد الفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي كانت قد تسلمتها في وقت سابق من المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف. وأضافت حماس أن لقاءات مكثفة عقدت خلال الأسبوع الماضي في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا أسفرت على التوقيع على آلية فلسطينية موحدة جرى تقديمها للوسطاء يوم السبت الماضي. لازالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى جديد الملف السوداني، حيث أعلنت قوات الدعم السريع أنها استهدفت بالطائرات المسيرة مدينة الرهد ومناطق شرقية مدينة الأبيض، وشملت الهجمات مدنا ومرافق خدمية وبنى تحتية حيوية، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار مادية واسعة. تأتي تلك الهجمات بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني تنفيذ غارات بالطيران المسير على مواقع للدعم السريع بمنطقة مدري شمال غربي الأبيض. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على 4 مناطق في مدينة كراسني ليمان في مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. رئيس وزراء باكستان
يعلن توقيع

اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في سويسرا. إيران تعلن إنهاء فوريا للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي استعدادها لرفع العقوبات عن إيران مقابل خطوات نووية. ترحيب دولي واسع باتفاق السلام بين واشنطن وطهران ودعوات لتنفيذه بالكامل. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. حركة حماس تقول أن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. وروسيا تعلن السيطرة على 4 مناطق في دونيتسك شرقية أوكرانيا. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، البرنامج الذي نتوقف فيه عند القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة التي تساهم في بناء الفرد وصلاح المجتمع. حديثنا اليوم عن الأدب مع الوالدين، ذلك الخلق العظيم الذي قرنه الله تعالى بتوحيده وجعله من أجل القربات وأعظم الطاعات. فبر الوالدين وحسن الأدب معهما ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو عبادة يقترب بها المسلم إلى ربه، وعنوان على الوفاء والخلق الكريم. وسيكون معنا في هذه الحلقة حديث قيم لفضيلة الشيخ عمر بن رشيد الزبيدي، يتناول فيه جانبا من جوانب الأدب مع الوالدين، مبينا مكانة هذا الخلق العظيم وأثره المبارك في حياة الأبناء والأسر والمجتمع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، وأن يجعلنا من المحسنين إليهما، المحافظين على حقهما، الساعين إلى رضاهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. تخيل الإنسان الذي تبغضه وتكرهه، تتكلم عليه وتقتابه، ثم زيادة على بغضك في الدنيا يأتي يوم القيامة فيأخذ من حسناتك. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟

0: قال المفلس منا من لا دينار له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي قد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه فأدخل النار. هذه الخسارة، هذه الخسارة. ورأس الأمر كثرة مخالطة الناس، كثرة مخالطة الناس ليس فيها خير، كثرة مخالطة الناس شر. ولا سيما إخواني في مرحلة من مراحل العمر يجب على الإنسان أن يقتصر على أناس من أصحابه، أناس لا يبحث بعد ذلك عن علاقات جديدة، لأن العمر لا يستوعب، يجلس ممن يعينه على الخير والكلام. كما يقول السلف، يقولون في كثرة الكلام غنية عن الكذب. الحروف كثيرة والكلام واجد والمجالس متنوعة، يأتي للمجلس الذي يكسر فيه الروتين ولا يكون فيه منكرات. لذلك هذه الأمور من الأمور المهمة، الكذب وما يترتب عليه. يأتي المرء فيرى أنه لن يكون له مكانة إلا من كذب، وكان السلف يقولون لا يكذب الرجل إلا من مهانته. الرجل لا يكذب، صحيح أنه لا يكون صريح في أمور حياته الخاصة ويفتح حياته للناس جميعا، لكن مع الأمر كله لا يكذب. لماذا تكذب؟ ما الذي يملكه لك الناس من ضر ونفع حتى يأتي المرء فيكذب؟ يمدح إنسان وهو لا يستحق المدح، ما يجوز، حرام. يأتي إنسان يقول أنت وأنت، وهو يعرف أن هذا الرجل فاجر، يعرف أن هذا الرجل مقصر، يعرف أن هذا الرجل بخيل، يعرف أن هذا الرجل فيه من النذالة ما فيه، لكن يرجو منه مصلحة فيمدحه. ما الذي ينجيك من الله؟ أنت تغرها الآن. النصيحة أن تأتي فتقول له يجب عليك أن تتجنب هذه الأخلاق، هذا لا يصلح، إن صلح حاله وإلا أدبر عنه. الكذب مصيبة المصائب، يجعل المرء يتلبس بثوب ليس له. يسألونه عن الرجل في زواج ولأنه يغار منه، أو امرأة تغار من امرأة ويسألونها عن فلانة وهي ترى أن بناتها لم تتزوج وهي تريد أن وكأن هي التي أوقف الزواج بناتها، فتذمهم على أمل أنهم يخطبوا منها. أوهام يعيش الناس، أوهام. يأتي المرء فيتلبس ثوب، يأتيك بعض الناس يسألك عن رجل وأنت تعرفه في زواج ابنته، وضع بنتك مكانه، وتأتي مع ذلك وتثني عليه. خصوصا الشباب يعرف أن بعضهم ممكن أنه صاحب حبوب وأنه راعي مخدرات، الله وسع لك بالعذر، لا تفصل. جاك يسألك قل ما يصلح لك، بس ولا أفصل. قال ليش؟ قال أنت مو سألتني واثق، ما يصلح لك، غيرها ما عندي. عشان لو جاك، لأن في بعض الرجاجيل مع الأسف يسأل الرجل على شخص وبعدين يجي يقول له فلان قال لي ويدخل بحرج، أنت اجعل عذرك عام، قل ما يصلح لك. إذا جاء قل أنا أقصد الجينات، يعني طريقتكم في المعاملة كذا، يبي يعطيه خليه يعطيه، أنت بريت الذمة. ما أجي أثنيني على رجل أعرف أنه شر لأنه يقرب لي، أو أن تجي مرة تروح تخطب لعيالها، أو رجل يخطب لولده وهو يعرف أنه صاحب مخدرات أو صاحب حبوب أو عنده شيء يقسم ظهر المرأة بحجة أنه إذا تزوج يعقل. العقل يشترى، هو لم يستطع أن يصلح نفسه، ولم يصلح أبوه، ولم يصلح الناصح. تأتي امرأة مسكينة تصلحه وتكون عنده عاطفة على أمل يكون عنده عاطفة على أبنائه فيعتدل سلوكه، هذه من الأمور المخلة وليست الأمور التي لا تخل بالعدالة المقصودة التي يكون فيها قسم الظهر. الذي يبرئ ذمتك أنت الآن كذبت وترتب عليها هلاك إنسان في مصيره، وأنت الذي تسببت عليه بهذا الهلاك. ولذلك إخواني القاعدة في هذا اللسان هو ما ذكرناها في بداية الأمر، قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي الصمت نجاه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله في حديث يحسنه أهل العلم قال من صمت نجا، من صمت نجا، لأن كثيرا من الكلام ليس فيه إلا الموبقات، فصمته عنه سبب لنجاته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، نأمل أن تكون اللحظات التي قضيتموها معنا قد أضافت إلى يومكم معنى طيب وفكرة نافعة وتأملا يدعو إلى تحسين القول والعمل. الحياة تمضي سريعا، لكن يبقى الأثر والكلمة الطيبة، ويبقى الأثر الذي يتركه الإنسان في نفوس الآخرين. فاجعلوا من أقوالكم جسوراً

0: الود، ومن عباراتكم رسائل احترام، ومن تعاملاتكم عنوان للخلق الرفيع. نشكر لكم حسن المتابعة، ونقدر وقتكم الذي خصصتموه لهذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القيم الثابتة والسلوك الحسن والبصيرة في القول والعمل. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله، إلى اللقاء، على أمل اللقاء القريب.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
2: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:25 صباحا.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير. صباح جديد يشرق بنوره على وطننا الغالي، صباح يتنفس الأمل وينبض بالحياة وتتجدد معه القلوب بالثقة المطلقة بالله عز وجل. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، أسعد الله صباحكم بكل خير وأمل وتفاؤل. مع كل شروق شمس يمنحنا المولى سبحانه وتعالى فرصة جديدة وصفحة بيضاء لنرسم عليها تفاصيل يومنا بيقين صادق بأن القادم بإذنه أجمل، وأن السعي مستمر، وأن كل خطوة نخوضها بالثقة بالله هي خطوة نحو النجاح والرفعة. الأمل ليس مجرد أمنية، بل هو قوة تدفعنا لنكون اليوم أفضل مما كنا عليه بالأمس، لنبني ذاتنا ونسمو بأرواحنا وننشر الخير في كويت العطاء. في بداية هذا الصباح لكم أحلى وأجمل وأرق تحية من محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

صباح الخير يا كويت، صباح الوطن الذي نفتخر به، وصباح شعبه الذين يصنعون الإنجازات كل يوم. مع إشراقة هذا الصباح نسأل الله أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء. فأهلا بكم في حلقة جديدة نرافقكم فيها بكل محبة وتفاؤل. هذه أجمل التحية تأتيكم من أسرة التقديم في حاء السعيد زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

وحتى يكون صباحنا هذا خطوة حقيقية نحو التغيير الإيجابي وتطوير الذات، نطرح عليكم سؤال حلقتنا اليوم، وهو سؤال يحتاج منا إلى لحظة صدق وتأمل. لو أتيحت لك الفرصة اليوم لإعادة كتابة وتعديل ردة فعل

واحدة صدرت منك في الماضي اتجاه موقف صعب. ما هي تلك القيمة أو المهارة التي كنت ستضيفها لردة فعلك لتصنع منك شخصا أكثر نضجا الآن؟ وكيف ستطبقها في يومك هذا؟ لكم أحلى وأجمل تحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

تذكر صديقنا المستمع بأن لكل بداية نهاية، فاجعل نهايتك سعيدة بحسن بدايتك. تحية من المخرج بدر المروان.

هنا تولد الأحلام، وهنا تتوحد القلوب. نقف الآن بكل فخر لنرفع صوت الولاء مع نشيدنا الوطني.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من أقوال سيد المرسلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام،

الوطن يا كرام هو أمانة نؤديها مع كل شروق شمس، في ضمير مستيقظ وعمل متقن وفكرة تبني ولا تهدم. إن حب هذه الأرض لا يكتمل إلا حين يرى الوطن فينا ملامح الإصلاح، وحين ندرك أن رفعة هذا الوطن تبدأ من خطواتنا الأولى في هذا الصباح. فصباح الخير يا وطننا الغالي، صباح العمل لأجلك ولك.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: مستمعينا الأفاضل، دعونا نلقي نظرة سريعة على ملامح طقسنا اليوم في ديرتنا الحبيبة. نبدأ هذا الصباح بأجواء مشمسة صافية تماما، حيث تسجل درجات الحرارة حاليا حوالي 34 درجة مئوية، مع شعور حقيقي بالحرارة يقارب 35 درجة مئوية في مناطق دولة الكويت وما حولها. وعلى الرغم من وجود تنبيه بشأن الحرارة الشديدة مع تقدم ساعات النهار، إلا أن ساعات الصباح الأولى لا تزال تمنحنا فرصة للاستمتاع ببداية يومنا بكل نشاط قبل اشتداد القيض. أما بالنسبة للرطوبة فهي تسجل الآن نسبة معتدلة تبلغ 38%، ومن المتوقع بإذن الله أن تنخفض تدريجيا خلال الساعات القادمة لتصل إلى حدود 27% بحلول منتصف النهار، مما يجعل الأجواء جافة ويسهل معها الحركة والعمل. تتدفق هذه الأجواء مع حركة رياح شمالية غربية معتدلة وخفيفة السرعة، تهب بسرعة تقارب 23 كيلومتر في الساعة، لتطفي بعض النسمات المتزنة على صباحنا الصيفي. وبكل تأكيد تغيب فرص الأمطار تماما. نصيحتنا لكم في هذا الصباح، رطبوا يومكم بشرب الماء بانتظام، اجعلوا ابتسامتكم وتفاؤلكم هما المظلة التي تقيكم من حرارة الصيف. يومكم جميل وموفق بإذن الله تعالى.
1: دائما نتمنى لكم أوقات طيبة وسعيدة، كونوا معنا في صباح الخير. ترى ماذا لدينا لكم؟ لدينا الكثير من الأخبار المحلية والتي من خلالها نتعرف على فعاليات وأنشطات الديرة.
2: وأيضا لدينا منوعاتنا، وسوف نتعرف على استفتاء في سويسرا على مقترح يضع حدا أقصى لعدد السكان.
0: وبلدة إيطالية تبتكر مقاعد عامة لمحاربة الوحدة بالابتسامة والفضفضة، فإذا كنت تريد أن تفضفض فاذهب إلى إيطاليا.
1: وفي الثقافة والفن سنأخذك إلى مهرجان الدوحة المسرحي.
2: وفي نفس الصدد في محطتنا الثقافية والفنية سوف نتعرف على أعياد بيروت تحت شعار ويبقى لبنان.
0: أما أنا فسأقدم لكم اليوم دراسة طبية حديثة تكشف عن نظام غذائي سحري يحمي الذاكرة حتى بعد 60.
1: في منوعاتنا سنتعرف على قصة هذا الدب الذي أثار الهلع في اليابان. كثيرة هي المحطات التي سنتوقف فيها معك صديقنا المستمع من الآن وحتى 9 فقط، تابعونا
3: في صباح الخير،
4: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنضب،
4: كن معنا
3: في صباح الخير
4: والمنوعات.
1: أهلا بكم في بداية منوعاتنا، سنذهب بكم إلى اليابان. قبض على دب كان يتجول منذ السبت الماضي في شوارع مدينة تقع شمال طوكيو متسببا بإغلاق نحو 100 مدرسة، وشارك في عملية مطاردته عشرة الصيادين وعناصر من الشرطة. كانت عائلات مرعوبة في مدينة أوتسونوميا التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن العاصمة اليابانية طوكيو. طوكيو تراقب من النوافذ عناصر الشرطة وهم يحاولون تحديد مكان الحيوان في منطقة سكنية بمساعدة المروحيات والصيادين. جرى التنبيه مع وجود هذا الدب للمرة الأولى صباح السبت، أدى ذلك إلى إغلاق 94 مدرسة ابتدائية وإعدادية في المدينة بعد ظهوره مرات عدة في مركز تسوق وفي حرم جامعة وفي سوق للجملة. أمس طوق العشرات من عناصر الشرطة والصيادين والمسؤولين في البلدية منزلا شوهد فيه الدب، وبعد استهدافه بطلقة مخدرة قبضوا على الحيوان بحسب ما أفاد مصور في وكالة فرانس بريس أخيرا.

0: دعونا نتعرف عن درجة حرارة المكيف المثالية. نشرت إحدى المجلات الأمريكية تقريرا توجيهيا يركز على أحد أكثر الأسئلة المنزلية إلحاحا مع بداية موسم الصيف: ما درجة حرارة المكيف المثالية التي تحقق التوازن الأمثل بين الراحة الحرارية والتوفير في فاتورة الكهرباء؟ وأفاد التقرير بأن الإجابة التي يجمع عليها خبراء الطاقة وهيئات كفاءة الاستهلاك حول العالم قد تفاجئ كثيرين، حيث إن الفارق بين درجة الحرارة التي يفضلها معظم الناس وتلك التي تحقق أعلى مستويات الكفاءة الطاقية أكبر مما يعتقد. وأوضح التقرير أن وزارة الطاقة الأمريكية ووكالة حماية البيئة تصيان بضبط منظم الحرارة الثرموستات على درجة 78 فهرنهايت خلال ساعات التواجد في المنزل في فصل الصيف، وهو إعداد أعلى بدرجات ملموسة مما يضبطه معظم المستخدمين الذين يميلون إلى درجات تتراوح بين 20 و 22 درجة مئوية. وأشار الخبراء إلى أن الالتزام بهذه التوصية يمكن أن يوفر ما يصل إلى 10% سنويا من فاتورة التبريد المنزلية.
1: أما الآن فسنذهب معكم إلى بلدة إيطالية تبتكر مقاعد عامة لمحاربة الوحدة بالابتسامة والفضفضة. في فكرة ملهمة تؤكد أن الحلول لأكبر مشكلاتنا النفسية قد تكون بسيطة جدا، قامت بلدية إحدى البلدات الإيطالية الصغيرة بمبادرة اجتماعية رائعة لمحاربة ضغوط الحياة والوحدة اليومية، حيث قامت بتركيب مقاعد عامة مخصصة للفضفضة والابتسام في الساحات والحدائق العامة. الفكرة في غاية البساطة والعمق، فعندما يجلس أي شخص على أحد هذه المقاعد الملونة فإنه يرسل إشارة عفوية صامتة لكل المارين من حوله بأنه يرحب بتبادل أطراف الحديث أو مستعد لسماع قصة مبهجة أو ببساطة يحتاج إلى من ينصت إليه دون أحكام مسبقة. المبادرة لاقت نجاحا وتفاعلا فاق كل التوقعات، حيث تحولت هذه المقاعد إلى نقاط التقاء دافئة تجمع بين كبار السن والشباب، وعبر السواح والسكان عن مدى التغيير الإيجابي الذي أحدثته هذه اللقاءات العفوية في نفسياتهم، وكيف أعادت هذه الفكرة البسيطة روح الألفة والدفء الاجتماعي إلى شوارع المدينة وجعلت الناس أكثر قربا ولطفا. تلك المبادرة تذكرنا مستمعينا الكرام في هذا الصباح بأننا في كثير من الأحيان لا نحتاج إلى حلول

معقدة لنشعر بالراحة، بل كل ما نحتاجه هو أذن تصغي بوعي وابتسامة صادقة تمنحنا لبعضنا البعض ونتجاوز من خلالها مصاعب الحياة. فلنكن نحن ذلك المقعد الدافئ لمن حولنا اليوم. دمتم بكل حب وسكينة.

0: FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار الدار.
2: أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية أمس الأحد أولى رحلاتها التجارية إلى مدينة ميكانوس اليونانية بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والخميس ضمن موسم رحلات الصيف للعام الحالي. قال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إن تسيير الرحلات إلى ميكانوس يأتي في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية على تعزيز شبكة وجهتها الموسمية وتوفير خيارات سفر متنوعة إلى أبرز المقاصد السياحية العالمية. أضاف الشطي أن وجهة ميكانوس إحدى الوجهات الأوروبية المفضلة خلال فترة الصيف لما تتمتع به من مقومات سياحية وطبيعية مميزة، مؤكدا أن الشركة تواصل العمل على تطوير خدماتها وتوسيع خيارات السفر بما يواكب احتياجات المسافرين ويمنحهم تجربة سفر مريحة ومتكاملة. أوضح أن الوجهة الجديدة تأتي ضمن خطة الشركة التشغيلية لموسم الصيف التي تهدف إلى توفير شبكة رحلات مرنة ومتنوعة تربط دولة الكويت بالعديد من المدن والمقاصد السياحية حول العالم. أشار إلى استمرار الخطوط الجوية الكويتية في تنفيذ خططها التشغيلية وفق أعلى المعايير، بما يعكس مكانة الشركة كناقل وطني يسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائه خلال مختلف مواسم السفر.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، بحثت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بإدارة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التعاون في مجال الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وتبادل الخبرات بين الجانبين. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الأحد عقب زيارة وفد من أكاديمية سعد العبدالله للهيئة إن زيارة تخللت تقديم عرض تعريفي استعرضت من خلاله الإدارة دورها واختصاصاتها في ترسيخ ثقافة الجودة وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي داخل الهيئة. وأضافت أنه تم خلال اللقاء تسليط الضوء على تجربة الهيئة في إدارة وتنفيذ مشاريع الاعتماد الأكاديمي والآليات المتبعة في متابعة وتقييم تلك المشاريع بما يسهم في تحقيق أهدافها المؤسسية. وأشارت إلى أن العرض تناول أبرز المستجدات المتعلقة بملف الهيئة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والجهود المبذولة لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي وفق المعايير الوطنية المعتمدة بما يعزز من جودة المخرجات التعليمية والتدريبية. وأفاد بأنه تم خلال الزيارة كذلك بحث تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي وسبل تطوير الأداء الأكاديمي والتدريبي وتعزيز الممارسات المؤسسية الداعمة للتميز. ونقل البيان عن وفد أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية إشادته بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تطوير منظومة الجودة والاعتماد الأكاديمي، حيث أكد أهمية الاستفادة من تجربة الهيئة الرائدة في هذا المجال.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. رئيس وزراء باكستان يعلن توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في سويسرا. إيران تعلن إنهاء فوريا للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي استعدادها لرفع العقوبات عن إيران مقابل خطوات نووية. ترحيب دولي واسع باتفاق السلام بين واشنطن وطهران ودعوات لتنفيذه بالكامل. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. حركة حماس تقول أن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. وروسيا تعلن السيطرة على 4 مناطق في دونيتسك شرقية أوكرانيا. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، وأنتم أيها الأحبة دائما نقول الصباح إشراقة أمل جديد. حاول عزيزا مستمع أن تنجز المزيد لكي تحقق أمنياتك. صباحكم عسل، صباحكم سكر يا سكر.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، الجلسه التي بدانا فيها هذا الاسبوع بنشاط ايجابي. ارتفع فيها مؤشر السوق العام نحو 8839 نقطه، وقيمه التداول كانت 133 مليون دينار و923 ألف. هذه السيولة العالية سيولة تحمل في طياتها الطمأنينة وكذلك أيضا الاستقرار النسبي الذي شعر فيه السوق من جراء الأوضاع الجيوسياسية، واللي بإذن الله تستمر على هذا النحو إيجابا وانعكاسا إيجابيا على مؤشرات السوق. ارتفع مؤشر السوق العام نحو 8839 نقطة، والسيولة أيضا ارتفعت إلى 133 مليون، والكميات المتداولة قريب من النصف، يعني نصف مليار سهم، 474 مليون سهم و572 ألف. أما عدد الصفقات فكان 26 ألف صفقة و418، 89 شركة من شركات السوق كلها كانت متألقة ومرتفعة في جلسة الأمس، بينما 29 شركة فقط تراجعت، 13 شركة على استقرار وثمان شركات لم يتم التداول عليها. هناك شركات حققت مكاسب وأيضا تصدرت الارتفاعات وبكميات عالية. العقارية على رأس هذه الشركات وصلت في ارتفاعاتها إلى مستويات 71 فلس في كميات بلغت 8 مليون و293 ألف. أولى وقود أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت وبكميات عالية، 21 مليون سهم نحو سعر 309 فلوس، وربا كابيتال 790 فلس، مواشي 100 فلس، مدار 149 فلس. تحصيلات ارتفعت إلى أن وصلت إلى 150 فلس، امتيازات كان إغلاقها على ارتفاع عند 356 فلس، وفنادق 178 فلس، والسور 276 فلس، وعمار 105 فلوس. هذه أكثر 10 شركات ارتفاعا وكانت عليها عمليات شراء يعني حتى إغلاق الجلسة. بالنسبة للشركات التي تراجعت وهي قريب من 30 شركة، الصفات على رأس هذه الشركات متراجعة وبكميات عالية، ضغوطات بيعية على الصفات 19 مليون سهم و800 ألف، بينما الصفات وصلت إلى مستويات 181 فلس، كميفك 173 فلس، متحدة 260 فلس، وكذلك متحدة 260 فلس وبكميات 1,900,000. أهلية تأمين 671 فلس، كامكو 179 فلس، تجارة 148 فلس، تمدين العقارية 419 فلس، الأولى 135 فلس. كل هذه الشركات لم تكن عليها يعني كميات عالية حقيقة، سوى الصفات. الصفات 19 مليون سهم، والأولى 13 مليون سهم، وكلها شركات متراجعة. بالنسبة للكميات، الكميات هي الأعلى على وطنية. وطنية عقارية كميات التداول عليها 40 مليون سهم و791 ألف، وكانت متراجعة عند 121 فلس. بيتك أيضا من ضمن الشركات التي صدرت الكميات، 27 مليون سهم و300 ألف عند 790 فلس. بنك وربا 22 مليون سهم و667 ألف، وارتفع بنك وربا إلى وصل 280 فلس. أولى وقود 21 مليون سهم، الصفات 19 مليون سهم، مخازن 17 مليون سهم، تنظيف 16 مليون سهم، وأرزان المرتفعة عند 358 فلس، كمياتها كانت 16 مليون سهم، ووطني 14 مليون و757 ألف سهم. وكان وطني أيضا قد ارتفع في جلسة الأمس نحو 834 فلس. جي أف إتش 13 مليون سهم و900 ألف. هذه بالنسبة للكميات. أما السيولة فالسيولة 21 مليون دينار و486 ألف لبيتك، وطني 12 مليون دينار و358 ألف، ولوقود 6 مليون و738 ألف دينار، بنك وربا 6 مليون و309، أرزان 5 مليون و712، وطنية 4 مليون و900 ألف، تنظيف 4 مليون و761 ألف، الصفات 3 مليون و700 ألف، الدولي 3 مليون و273.

من حيث أثر هذه السيولة على شركات السوق في يوم الأمس، نعمل إن شاء الله في جلسة اليوم بإذن الله أن نرى أيضا لونا أخضر، وأن نرى أيضا انطلاقة من جديد أيضا نحو التعديل. كثير من الشركات التي تأثرت حقيقة وتراجعت لا سيما من الشركات القيادية. نعمل خير للجميع ولإخواننا متداولين سوق كتل الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم. دائما أيها الأحبة نتمنى لكم الصحة والعافية، ولكن في أخبارنا الصحية رسالة نرجو أن تصل إلى الجميع من أجل صحتهم الجسدية والنفسية. خطورة المشروبات الغازية تأثيرات سلبية على الصحة العامة. أكد مختصون في الصحة العامة أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية قد يرتبط بعدد من المشكلات الصحية نظراً لاحتوائها على نسب عالية من السكر والمواد المنبهة التي قد تؤثر على توازن الجسم. أشار خبراء التغذية إلى أن الاستهلاك المستمر لهذه المشروبات قد يزيد من احتمالية زيادة الوزن ورفع مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تأثيرها السلبي على صحة الأسنان بسبب الأحماض والسكريات. أوضح أطباء أن الاعتماد المتكرر على المشروبات الغازية كبديل للماء أو العصائر الطبيعية قد يؤدي إلى تقليل جودة النظام الغذائي بشكل عام ويؤثر على صحة القلب على المدى الطويل. ولفت مختصون إلى أن بعض أنواع المشروبات الغازية تحتوي على كميات عالية من الكافيين، ما قد يسبب الأرق أو زيادة التوتر لدى بعض الأشخاص عند الإفراط في تناولها. ودعت الجهات الصحية إلى تقليل استهلاك هذه المشروبات واستبدالها بالماء والعصائر الطبيعية للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة.

0: وبشرى سارة لشباب دائم، دراسة طبية حديثة تكشف عن نظام غذائي سحري يحمي الذاكرة حتى بعد الستين. في دراسة طبية ملهمة ومبشرة نشرت مؤخرا في عام 2026 حول العلماء لعشاق الصحة والشباب الدائم، وحملوا خبرا سارا يثبت أن العمر مجرد رقم إذا ما شعرنا باختيار ما نضعه في أطباقنا. فقد كشفت الأبحاث الطبية الحديثة أن الالتزام بنظام غذائي محدد يركز بشكل أساسي على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الفائقة مثل التوتي بأنواعه، الفراولة، المكسرات النيئة، الخضروات الورقية الداكنة، له قدرة مذهلة وغير مسبوقة على إبطاء تدهور الذاكرة بشكل ملحوظ وحماية الخلايا العصبية لدى الأشخاص حتى بعد تجاوزهم سن الستين. الدراسة ركزت على جانب علمي غاية في الأهمية، وهو أن هذه الأطعمة الذكية لا تحسن الصحة العامة فحسب، بل تعمل كدروع واقية تعيد للمخ مرونته العصبية وتحميه من الشيخوخة المبكرة والتشتت. أكد الباحثون أن العادات الغذائية البسيطة تضمن ذاكرة حديدية وعقل نشط طوال العمر. هذه الدراسة تذكرنا في بداية هذا الصباح بأن صحتنا ونقاء عقولنا هي أكبر نعمة تستحق منا الاهتمام. فلنجعل من فطورنا صباحي اليوم خطوة أولى نحو الاستثمار في مستقبلنا وصحتنا.
1: دعونا نتعرف عن فوائد الفواكه في فصل الصيف.

0: أكد مختصون في التغذية أن الفواكه الصيفية تعد من أهم المصادر الطبيعية للترطيب، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الماء الذي يساعد في تعويض السوائل المفقودة خلال ارتفاع درجات الحرارة. وأشاد خبراء إلى أن فواكه مثل البطيخ والخوخ تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة تدعم صحة الجسم وتعزز النشاط خلال فصل الصيف. وأوضح أطباء التغذية أن تناول الفواكه بدلا من الحلويات قد يساعد في تقليل السعرات الحرارية وتحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام، خاصة في الأجواء الحارة. ولفت مختصون إلى أن الألياف الموجودة في الفواكه تسهم في تحسين عملية الهضم وتعزز الشعور بالشبع، ما يجعلها خيارا مثاليا للوجبات الخفيفة الصحية. ودعت الجهة الصحية إلى الإكثار من تناول الفواكه الموسمية الطازجة مع الحفاظ على غسلها جيدا قبل الاستهلاك للاستفادة من قيمتها الغذائية بشكل آمن وصحي.
1: وحساسية الطعام استجابة مناعية تحتاج إلى انتباه. أكد أطباء الحساسية والمناعة أن حساسية الطعام تعد من الحالات الشائعة التي تحدث نتيجة استجابة غير طبيعية من جهاز المناعة تجاه بعض أنواع الأطعمة. أشار مختصون إلى أن الأعراض قد تتراوح بين بسيطة مثل الحكة أو الطفح الجلدي إلى أعراض أكثر خطورة مثل صعوبة التنفس أو تورم الوجه، ما يستدعي التدخل الطبي السريع. وأوضح خبراء الصحة أن من أكثر مسببات الحساسية الغذائية شيوعاً الحليب، البيض، المكسرات وبعض أنواع الأسماك، إلا أن ذلك يختلف من شخص لآخر حسب طبيعة الجسم. أكد أطباء أن التشخيص الدقيق من خلال الفحوصات الطبية يساعد في تحديد الأطعمة المسببة للحساسية وتجنبها بشكل كامل، مما يقلل من تكرار الأعراض والمضاعفات. ودعت الجهات الصحية إلى ضرورة توعية المرضى بكيفية التعامل مع نوبات الحساسية وضرورة حمل الأدوية الطارئة في حال وجود تاريخ مرضي للحساسية شديدة.
2: صباح الخير. في صباح الخير. كلام في الحب.
3: طقسنا اليوم.
4: الصحة.
5: البورصة.
6: أخبار ديرتنا.
7: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
8: ثقافة وفنون.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
10: صباح الخير.
11: في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
12: الصحافة. صحافتنا اليوم. أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم، وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزير الصحة 45,539 متبرع بالدم منذ بداية العام حتى 6 يونيو الجاري. وزير الإسكان: الملف الإسكاني أولوية وطنية لتحسين جودة الحياة وتسريع التنمية العمرانية. الداخلية: انخفاض مخالفات السرعة فوق المعدل وتجاوز الإشارة الحمراء بعد قانون المرور الجديد. وزارة التربية تعلن تعديل موعد انطلاق امتحانات الصف 12 للعام الدراسي الحالي. المالية: تؤكد ضرورة التقيد بشروط وضوابط تراخيص استغلال الشاليهات وقطع الأراضي. الخدمة المدنية: يطلق خدمة إقرار بيانات الحالة الاجتماعية لموظفي الحكومة على سهل. التطبيقي وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تبحثان تعزيز التعاون بمجال الاعتماد الأكاديمي. الإطفاء: السيطرة على حريق في سكراب النعايم دون وقوع إصابات. مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يفتح باب التسجيل في برنامج المستهلك الواعي لطلبة الثانوية.

وإلى أبرز عناوين صحفتنا العربية والدولية. الإمارات تدخل 544 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. سلطنة عمان والصين تؤكدان ضرورة حرية وسلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. 4 شهداء فلسطينيين بغارة إسرائيلية شمال غزة. وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم بلاده لجهود الحكومة السورية في إعادة البناء. لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 3783 قتيلا. الرئيس المصري يشارك في اجتماعات قمة الدول 7 الصناعية الكبرى G7 بفرنسا اليوم الاثنين. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد محادثات مكثفة. بريطانيا تحتجز ناقلة نفط روسية بمياهها الإقليمية.

0: وإلى أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 116.7 نقطة. فيزا: الكويت تتصدر دول الخليج في تبني التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو يرتفع إلى 355 فلسا. 6 اتفاقيات سعودية صينية لتعزيز الاستثمار وتوطين تقنيات البناء الحديثة. صادرات مصر الغذائية تتجاوز 2,400,000,000 دولار في 4 أشهر. بنك السودان يفرض تعديلات شاملة على شراء وتصدير الذهب. الذهب ينهي الأسبوع عند 4,219 دولار للأونصة وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية. الصين تخطط لتعزيز انتشار الشاحنات الكهربائية وتستهدف 40% من السوق. المركز الألماني يرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى مع انتهاء حرب إيران.
1: من المواضيع التي جاءت بها صحفنا الصدر هذا الصباح، أكدت وزارة المالية أمس الأحد ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، داعية جميع مستغلي شاليهات وقطع الأراضي الاستراحات إلى الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخص من أجله. ذكرت الوزارة في بيان صحفي أن من الضوابط الواجب مراعاتها الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من

0: الأشكال، والمحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعدي، الالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة للاستغلال فضلاً عن سداد المستحقات المالية المترتبة في مواعيدها المحددة دون تأخير. نبهت المالية إلى أن أي إخلال بشروط وضوابط الترخيص أو التقصير في الوفاء بالتزاماته يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية المقررة بما فيها إنهاء الترخيص وإخلاء الموقع فوراً، وذلك دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار مسبق. في النهاية، التزامك عزيزنا المواطن بالحفاظ على أملاك الدولة عمل وطني.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: ضمن تصفيات كأس العالم 1978 المباراة اللي جمعت بين المنتخب الاسترالي والمنتخب الكويتي، يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الكويت فتحي كميل.
3: فاول شوت فتحي موجود، حط فتحي جول، الله فتحي.
2: يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي عبد العزيز العنبري. وعلى الدقيقة 84 يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الاسترالي بيتر أولتون.
4: يعطى بالجول، جول جول جول، الطرابلسي بيطلع بيحطها كرة عالية بيحطها اللاعب الاسترالي داخل الجول،
2: وانتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب الاسترالي بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. رسميا أوسكان مدربا لنادي خيطان، بورغان يضمن التأهل إلى نصف نهائي آسيوية اليد، القاتية يفتقد كيبانو حتى نهاية الموسم، المغرب يتعادل مع البرازيل في مباراة شهدت تألق أسود الأطلس، قطر تخطف التعادل أمام سويسرا في الثواني الأخيرة، الفيفا يطالب المنتخب المصري بإزالة 7 نجوم من قمصانه، استراليا تحقق فوز على تركيا بنتيجة 2-0، واسكتلندا تحقق انتصار ثمين على هايتي بنتيجة 1-0. روبرت مانشيني يغادر نادي السد القطري، وهو المرشح الأول لتولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي. محمود أبو ندى حارس المنتخب القطري يفوز بجائزة رجل مباراة أمام سويسرا. نيوسيس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المغربي. ريال مدريد لن يفعل بند إعادة شراء للاعبه مونوز. نيوكاسل واثقون من إتمام الصفقة، وريال مدريد سيحصل على 50% من الصفقة. مدرب المنتخب السعودي دونس اتخذ قراره بإشراك محمد العويس أساسيا في بطولة كأس العالم. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. قدم المنتخب المغربي أداء مميزا أمام المنتخب البرازيلي ليفرض التعادل في افتتاح مباريات الفريقين ضمن مونديال 2026، وتألق لاعبون المنتخب المغربي وفرضوا سيطرتهم على

0: مباراة وكانوا قريبين جدا من الفوز في عدة مناسبات، كما تألق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو والذي تصدى لعدة فرص هامة للاعبين البرازيليين خاصة في الشوط الثاني من اللقاء. المنتخب المغربي بدأ اللقاء بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر اسماعيل صبياري قبل أن يتمكن المنتخب البرازيلي من تسجيل التعادل عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
2: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار،
2: عالم تكنولوجيا. ودائما في هذا العالم كل ما هو جديد.
3: دعونا نتعرف معكم عزيزي المستمع عن ماذا أطلقت منصة واتساب للتراسل الفوري. أطلقت منصة واتساب للتراسل الفوري تحديثاً جديداً لمستخدمي أندرويد، يتضمن إعادة تصميم قائمة الخيارات التي تظهر عند الضغط المطول على الرسائل داخل المحادثات، وذلك بعد سنوات من الاعتماد على الواجهة الحالية. وأشارت المنصة إلى أن التصميم الجديد يجعل تجربة الاستخدام على أندرويد أقرب إلى الواجهة المعتمدة في نظام iOS في إطار جهود واتساب لتوحيد تجربة الاستخدام بين الأنظمة المختلفة وتقديم واجهة أكثر استقاء للمستخدمين. ويجري طرح الميزة تدريجيا لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على أن تتوسع لاحقا لتشمل مزيدا من المستخدمين خلال التحديثات المقبلة دون إعلان موعد محدد لوصولها إلى جميع مستخدمي التطبيق.
2: فقط عليك عزيز المستمع أن تختار الأفضل من جميع هذه الاختراعات والابتكارات.

0: جولة من أخبار الدار. بحث وكيل وزارة التعليم العالي دكتور بدر البصيري أمس الأحد مع وزيرة التربية والتعليم العالي القطرية لولو الخاطر عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعليم العالي والابتعاث الأكاديمي. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوكيل وزارة التعليم العالي في العاصمة القطرية الدوحة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم العالي القطري الدكتور إبراهيم النعيمي وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر أحمد شريم ووكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي القطري الدكتور حارب الجابري. جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعليم العالي والابتعاث الأكاديمي واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم تطوير منظومة التعليم العالي في البلدين الشقيقين، إضافة إلى شؤون الطلبة الكويتيين الدارسين في دولة قطر والجهود المبذولة لتوفير بيئة أكاديمية وتعليمية داعمة تسهم في تحقيق نجاحهم وتميزهم العلمي. كما زار الدكتور البصيري عقب اللقاء جامعة قطر حيث عقد اجتماعا مع رئيس الجامعة دكتور عمر الأنصاري بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وجامعة قطر واستعرض الفرص المتاحة لتطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات بما يواكب التوجهات الحديثة في قطاع التعليم العالي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. أكد الدكتور البصيري حرص وزارة التعليم العالي على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة في المنطقة ومتابعة أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج بما يضمن توفير أفضل السبل الداعمة لمسيرتهم التعليمية والأكاديمية.
1: وقعت وزارة التربية وقوة الإطفاء العام الكويتية بروتوكول تعاون أمس الأحد بهدف تعزيز أوجه التنسيق المشترك في مجالات الأمن والسلامة والاستفادة من بعض المرافق والمنشآت بما يخدم الجانبين ويرتقي ببيئة العمل التعليمية والتدريبية. وجرى توقيع البروتوكول في مبنى وزارة التربية بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية محمد الخالدي والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد، فيما حضر من جانب قوة الإطفاء العام رئيس القوة اللواء طلال الرومي وعدد من القيادات والمسؤولين من الجهتين. وقال الخالدي عقب التوقيع إن الوزارة بتوجيهات من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يخدم العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين وجميع العاملين في الوزارة. وأضاف الخالدي أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية والمحافظة على سلامة المباني والمرافق التابعة للوزارة بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان مهندس عبد اللطيف المشاري أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية نظرا إلى أهميته في تحسين جودة حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية العمرانية في البلاد. جاء ذلك في كلمة الوزير المشاري خلال افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية أمس الأحد، وينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بعنوان الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري، الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد.

وقال إن حجم التحديات والاحتياجات المستقبلية يتطلب تبني نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة، تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية، مع المحافظة على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية. وأوضح أن مشروع المطور العقاري يعتبر أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الإسكاني وعنصر حيوي في تحقيق الرعاية السكنية المستدامة، إذ لا يقتصر دوره على إنشاء الوحدات السكنية، بل يمتد إلى الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. ودائما نقول عمار يا كويتنا.

سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يعلن التوصل رسميا إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني في جنيف يوم الجمعة المقبل. إيران تعلن الوقف الفوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات ودخول الاتفاق حيز التنفيذ. ترحيب دولي واسع باتفاق السلام بين واشنطن وطهران ودعوات لتنفيذه بالكامل. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي استعدادها لرفع العقوبات عن إيران مقابل خطوات نووية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وروسيا تعلن السيطرة على 4 مناطق في كوندسك وشرقي أوكرانيا. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح من واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن التفاهم الجديد يحقق الهدف الرئيسي لواشنطن المتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، ويضع إطارا لإنهاء المواجهة بين الجانبين وفتح مرحلة جديدة من المفاوضات. وقال ترامب أن الاتفاق أصبح مكتملا بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز على الملاحة البحرية دون رسوم ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، بما يسهم في استعادة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر المنطقة. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يمثل اختراقا دبلوماسيا مهما بعد أشهر من المفاوضات والواسطات المكثفة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال الترتيبات النهائية والتوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي الإيراني. إلى ذلك، شدد الرئيس الأمريكي على أن جميع الخيارات ستظل مطروحة إذا تعثرت المفاوضات أو لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا أن بلاده ستواصل الضغط لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: أعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن إيران ستنهي إغلاق المضيق، وأنه سيعلق فورا الحصار البحري الذي فرضه على الموانئ الإيرانية. وقال الرئيس ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال أنه تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية وهنأ الجميع بذلك. هذا ولم تنشر تفاصيل الاتفاق على الفور، ولم تعلق إيران على إعلان الرئيس ترامب. وأضاف الرئيس ترامب أنه يوجه بالرفع الفوري للحصار البحري، وكتب يقول: يا سفن العالم، شغلوا محركاتكم ودعوا النفط يتدفق. وكان الرئيس ترامب قد قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن أي اتفاق سيوقع إلكترونيا من قبله أو قبل نائب الرئيس جي دي فانس. وأوضح الرئيس ترامب أن الاتفاق سيتضمن التزاما من إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز فورا، وأكد أن الاتفاق سيتضمن عمليات تفتيش، كما أشار إلى إمكانية النظر في تخفيف العقوبات، مؤكدا أن إيران لن تتلقى أي أموال من الولايات المتحدة. وبشأن المواد النووية الإيرانية، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستحصل عليها لاحقا عندما يكون التدخل ممكنا، موضحا أن ذلك سيحدث خلال شهر أو شهرين. وكان هناك ترحيب دولي واسع بالتوصل إلى هذا الاتفاق في الأمم المتحدة وأوروبا ودول العالم، ويعد ذلك انتصارا هاما للرئيس ترامب في هذا الصراع الذي استمر 3 أشهر. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وفي إسلام أباد، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات دبلوماسية مكثفة، مؤكدا أن الاتفاق ينص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الساحة اللبنانية، ويمهد لمرحلة جديدة من التفاهم بين الجانبين. وأضاف شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستقام في العاصمة السويسرية جنيف يوم الجمعة المقبل، تسبقها اجتماعات فنية ولوجستية لوضع اللمسات الأخيرة على آليات التنفيذ. حول هذه التطورات يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود:
2: اعتقادي بعد إعلان إيران الرسمي أن هنالك تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن، يعني مذكرة التفاهم حمت تتضمن توقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبار مساء اليوم، ثم للوصول إلى التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن ستبدأ ماراثون المفاوضات للملفات المؤجلة أو نقول التي ستشهد خلال 60 يوم للهدف للوصول لاتفاق شامل. إذا نحن أمام انفراج نقول كما يقول ترامب على السفن تجهز محركات وضخ النفط، سيكون هناك رفع للحصار الأمريكي وفتح لمضيق هرمز. مبدئيا هذا سيتم الجمعة القادم باتفاق في سويسرا، لكن سيبقى هنالك حذر إلى يوم الجمعة. نحن نتحدث عن إسرائيل المشاغبة، إسرائيل هل توافق ابتداء من اليوم وقف إطلاق النار في لبنان كاملة؟ هل تنسحب من لبنان؟
0: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود، وقد حدثنا حول آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات الثنائية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ونبقى في تطورات اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن الاتفاق يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة والحوار، مشيرا بأن التفاهم الذي تم التوصل إليه جاء بعد أشهر من المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية، كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي للاتفاق. ومن جانبه أفاد التلفزيون الإيراني بأن الاتفاق يتضمن وقفا للعمليات العسكرية وبدء مفاوضات تمتد لـ60 يوما للتوصل إلى تسوية نهائية للقضايا العالقة، مع استمرار مشاركة الوسطاء في المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ التفاهمات ودعم المسار التفاوضي بين الجانبين. وحول ردود الفعل، تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب بينهما وفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات السياسية، وسط دعوات إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واستثماره لإرساء الاستقرار في المنطقة.
3: تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب بينهما وفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات السياسية، وسط دعوات إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واستثماره لإرساء الاستقرار في المنطقة. ورحبت قطر بالاتفاق مؤكدة أهمية مواصلة الحوار بين الأطراف والانخراط بإيجابية في المفاوضات المقبلة، كما أشادت بالدور

0: الذي لعبته الدول الوسيطة في تهيئة الظروف للوصول إلى التفاهم. وفي أوروبا اعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي، داعية إلى تنفيذ سريع لبنوده واستكمال المفاوضات التفصيلية للوصول إلى تسوية دائمة، مع التأكيد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، واصفا إياه بأنه خطوة حاسمة نحو التسوية السلمية للنزاع، ومشيدا بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها دول المنطقة للمساعدة في إنجاح المفاوضات. من جانبها رحبت أستراليا بالاتفاق، مؤكدة أنه يسهم في خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، فيما دعت جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لتحقيق سلام دائم عبر الحوار ومعالجة الملفات العالقة بما فيها البرنامج النووي الإيراني. وفي آسيا أعربت اليابان عن ترحيبها بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الهادفة إلى إنهاء الأعمال القتالية، بينما أكدت تركيا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار أوسع في الشرق الأوسط بالجهود الدبلوماسية التي قادت إلى التوصل إليه.
1: إلى ذلك أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل اتخاذ خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وأكد قادة الدول الأربع في بيان مشترك أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، معربين عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة للملف النووي الإيراني. ونتحول إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن إسرائيل قتلت 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية للغارة التي استهدفت شقة في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. ونبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث قالت حركة حماس أن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. وأوضحت حماس أنها سلمت رد الفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة والتي كانت قد تسلمتها في وقت سابق من المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف. ونتحول إلى الجديد في الملف السوداني، حيث أعلنت قوات الدعم السريع أنها استهدفت بالطائرات المسيرة مدينة الرهد ومناطق شرقية مدينة الأبيض، وشملت الهجمات مدنا ومرافق خدمية وبنى تحتية حيوية، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار مادية واسعة. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية على أوكرانيا،

0: حيث أعلنت كييف تعرضها الفجر اليوم لهجوم صاروخي واسع استهدف عدة مناطق في العاصمة الأوكرانية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن نحو 140,000 نسمة. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على 4 مناطق في مدينة كراسني ليمان في مقاطعة دونيسك شرقية أوكرانيا. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة إنهاء النزاع الأوكراني، وأضاف أن ترامب قال لبوتين إن انتهاء الصراع في أوكرانيا سيفتح آفاقا نوعية للعلاقات الأمريكية الروسية، وأفاد بأن بوتين هنأ ترامب بمناسبة ذكرى ميلاده 80 بشكل غير رسمي وإنما على المستوى الشخصي عبر الهاتف. وأكد أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي قال لنظيره الروسي إن إنهاء النزاع الأوكراني سيفتح الأبواب أمام بناء علاقة أمريكية روسية جديدة ونوعية. من جهة أخرى صرح أوشاكوف بأن بوتين أبلغ ترامب أن أي محاولات من جانب كييف استهداف البنية التحتية المدنية في روسيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، وفقا لتصريح مساعد الرئيس الروسي الذي أضاف أن الرئيس الأمريكي أبدى استعداده للتأثير على أوكرانيا والدول الأوروبية فيما يتعلق بتسوية الأزمة في أوكرانيا. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على 254 مبنى في بلدتين في دانيتسك بشرق أوكرانيا، وتواصل التقدم على عدد من المحاور الأخرى في شرق وجنوب البلاد. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية شنت ضربات على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل والموانئ، وقصفت مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 480 مسيرة و14 قنبلة موجهة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من 4% من في تعاملات اليوم، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3 دولارات و51 سنتا لتصل إلى 83 دولارا و82 سنتا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 دولارات و93 سنتا لتصل إلى 80 دولارا و95 سنتا للبرميل. وقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بأكثر من 1% اليوم لتبلغ 4,297 دولارا و42% للأوقية في التعاملات الفورية، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 يونيو الجاري. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.9% إلى 4,318 دولارا و10 سنتات للأوقية الواحدة. ونتحول إلى أخبارنا الرياضية في جولتنا هذا الصباح، حيث شهدت منافسات كأس العالم 2026 فوز المنتخب الألماني على كوراسواو بنتيجة 7-1 ضمن المجموعة الخامسة، فيما تعادل المنتخب الياباني مع هولندا 2-2 ضمن المجموعة السادسة، وحقق منتخب ساحل العاج فوزا ثمينا على الإكوادور 1-0 بهدف متأخر، كما تغلب المنتخب السويدي على نظيره التونسي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة. وبهذه النتائج حصدت ألمانيا وساحل العاج والسويد أول 3 نقاط لها في البطولة بينما اقتسمت اليابان وهولندا نقاط مباراتهما بعد تعادل مثير في الجولة الأولى من دور المجموعات.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، وزميل عبد العزيز القراوي. عبد خالد الجمعان،
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 11:20 دقيقة صباحا، والجزر الساعة 6:22 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:49 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل رسميا إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني في جنيف يوم الجمعة المقبل. إيران تعلن الوقف الفوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات ودخول الاتفاق حيز التنفيذ. ترحيب دولي واسع باتفاق السلام بين واشنطن وطهران ودعوات لتنفيذه بالكامل. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي استعدادها لرفع العقوبات عن إيران مقابل خطوات نووية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وروسيا تعلن السيطرة على 4 مناطق في دونيتسك شرقية أوكرانيا. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير، نقول صباحكم عافية تملأ الأجساد وسعادة تغمر الأرواح وطمأنينة تملأ القلوب. يا صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: كلام في الحب. طقسنا اليوم:
2: الصحة،
1: البورصة،
2: أخبار ديرتنا،
3: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
2: ثقافة وفنون،
3: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
4: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
5: أهلا بكم، وهذه الجولة الثقافية الفنية نبدأها من دوحة قطر. أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الدوحة المسرحية في دورته 38 العروض المسرحية للفرق الأهلية المشاركة في المهرجان. من المقرر أن تقام فعاليات هذه الدورة خلال فترة من 21 وحتى 24 من الشهر الجاري على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ووفقا لجدول العروض، تنطلق عروض المهرجان يوم 21 من الشهر الجاري بمسرحية تحت الأنقاض لفرقة الدوحة المسرحية، وهي من إخراج الفنان فالح فايز وتأليف الكاتب السعودي ياسر الحسن. يطرح العمل رؤية فلسفية ونفسية عميقة ترتكز على الحوار والصراع الإنساني، وتتناول قضايا وجودية تتصل بالإنسان ومصيره بعيدا عن البناء الدرامي التقليدي.

0: بالطموح الكويتي المتنامي. في احتفاء ثقافي وفني جمع بين المطبخ الفرنسي العريق والطموح الكويتي المتنامي في عالم الطهي، أكد السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفييه غوفان أن عددا متزايدا من الطهاة الكويتيين يسهمون في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة متميزة لفنون الطهي بالمنطقة، مستفيدين من أرقى مدارس الطهي العالمية وفي مقدمتها لو كوردون بلو الفرنسية. جاء ذلك خلال أمسية خاصة أقامتها السفارة الفرنسية بمقر إقامة السفير لتكريم خريجي مدرسة لو كوردون بلو في الكويت بحضور نخبة من الطهاة الفرنسيين والكويتيين والمهتمين بفنون الطهي والثقافة الغذائية. قال غوفان إن الأمسية احتفت 19 خريجا وخريجة من الكويت تلقوا تدريبهم في واحدة من أعرق مؤسسات تعليم فنون الطهي في العالم، مشيرا إلى أن هؤلاء الخريجين يمثلون جيلا جديدا من الطهاة الذين يحملون معارفهم وخبراتهم إلى المشهد الغذائي الكويتي ويسهمون في تطويره وتعزيز حضوره إقليميا ودوليا. أوضح أن فنون الطهي لم تعد تقتصر على إعداد الطعام بل أصبحت لغة ثقافية عالمية وجسرا للتواصل بين الشعوب، لافتا إلى أن المطبخ الفرنسي يقوم على قيم الدقة والانضباط واحترام المكونات ونقل المعرفة بين الأجيال.
1: ما هي النتيجة عندما تسرق الثقافة؟ وما هو الحل عندما يتوارى الأدب خلف الأبواب؟ السجن لحرامية الأدب الروسية. حكم على 6 جورجيين بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات في فرنسا بتهمة سرقة نسخ نادرة من روائع الأدب الروسي من بينها أعمال للأديب ألكسندر بوشكين من مكتبات فرنسية مرموقة. تأتي هذه المحاكمة في إطار جهود متواصلة لكشف ملابسات سلسلة من السرقات المماثلة استهدفت مكتبات في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة وسط شبهات بضلوع شبكة منظمة يرجح ارتباطها بروسيا. سرق اللصوص نسخا نادرة من كلاسيكيات الأدب الروسي تقدر قيمتها الإجمالية بملايين دولارات. دين المتهمون 6 وهم 5 رجال وامرأة بتهمة التآمر الجنائي بقصد ارتكاب جريمة، فيما أدين بعضهم بتهمة سرقة ممتلكات ثقافية معروضة. حكم على 2 منهم غيابيا إذ كان قد أوقف في بلدهما جورجيا التي لا تسلم مواطنيها إلى الخارج.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما نتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة. معنا على الطرف الآخر عقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني. أسعد الله صباحك عقيد.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، صبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما نتمنى لهم السلام وين ما يكونون.
0: تحية لك، ودائما نتمنى فيه أن تصل رسالتكم إلى كافة مستمعين من مواطنين ومقيمين من أجل سلامتهم المرورية والأمنية. حياك الله.
1: الله يحييكم. طبعا الحركة المرورية مثل ما يمكن لاحظوا الناس الانسيابية واضحة على أغلب الشوارع، وما في أي كثافة تذكر نظرا يمكن لفترة الصيف، فترة اختبارات، فترة مدارس عطلت، فشيء طبيعي جدا الحركة المرور يكون فيها انسيابية. لكن أعمال التطوير موجودة في أغلب الشوارع، وأهمها وهم طالعين من دواماتهم طريق الرياض، وانت طالع في من مدينة الكويت في طريق الرياض راح تواجه طبعا بعض أعمال التطوير، وهذه الأعمال اللي تهدف إلى تطوير الطرق المستقبلية لمرتادين الطريق فيطولون بالهم على هذا الموقع. كذلك أيضا يمكن أعمال التطوير تختلف من موقع لآخر، تبقى مهمة جدا لقائدين المركبات الالتزام في العلامات الإرشادية الخاصة بتخفيف السرعة.

0: ايضا الشيء يذكر ومهم جدا من حديثنا اليوم على موضوع ولي الامر وفتره اختبارات، ويمكن باكر يوم اخر اختبارات لبعض المراحل، لكن تبدا المراحل الخريجين اللي هو الصف ال 12 خلال الايام القادمه. لذلك مهم جدا عدم تسليم المركبه للابناء، يعطي ولدك والله بيروح يصور اوراق، والله بيروح الجمعيه عند اختبارات وبعدها يصير اختبارات بتعطي السياره يروح يختبر، هذا كله مخالف للقانون، قد يؤدي الى ضياع مستقبل ولدك من خلال ضبطه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه. لذلك احنا ننوه على هذا الجانب ونقول لولي الامر انك تكون قدوه لابنائك بالتزامك بقانون المرور. في خطاب حديثنا مع فتره الصيف كثير من الناس تتوجه الى يعني الشمال وجنوب البلاد، خاصه الجنوب، لاتجاههم للشاليهات او السفر لدول التعاون الشقيقه. لكن مهم جدا الالتزام بالسرعه المقرره. لاحظنا كثير من المركبات مع فتره الصيف يسرعون سرعة جنونية مثل ما يقولون، وأيضا رجال المرور موجودين، ولكن إحنا نبي السلامة قبل كل شيء. السرعة فوق المعدل قد تتسبب بحوادث مرورية، وقد يعني تعرقل حركة السير وربكة لبعض قائدي المركبات. لذلك نتمنى منهم مع مشاورهم رايحين رادين، وخاصة أيضا المناطق اللي موجودة في الجنوب والبعض يمكن بيروح دوامه والعكس، فالالتزام بالسرعة المقررة. لاحظنا من خلال بلاغات كثير من الحوادث المرورية بسبب السرعة، لذلك ننوه على الالتزام بقانون المرور والالتزام بالسرعة المقررة. والله يحفظ الجميع إن شاء الله يا
1: رب. الله يحفظ الجميع، وشكرا عقيد عثمان، حياك الله.
0: الله يحييكم يا
2: رب. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: 15 يونيو حزيران. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1381 دخول الثوار بقيادة وات تايلور إلى العاصمة البريطانية لندن خلال ثورة الفلاحين في إنجلترا. العالم الأمريكي بنجامين فرانكلين يجري تجربته الشهيرة لإثبات العلاقة بين البرق والكهرباء من عام 1752، ومن عام 1844 تسجيل براءة اختراع عملية الفلكنة للمطاط على يد تشارلز غودير، ما أحدث ثورة في صناعة المطاط. الطياران البريطانيان جون الكوك وآرثر براون ينجحان في أول رحلة جوية مباشرة عبر المحيط الأطلسي دون توقف، حدث في عام 1919. ومن عام 1977 إسبانيا تشهد أول انتخابات ديمقراطية حرة بعد انتهاء حقبة حكم فرانكو. وفي عام 1991 إنهاء العمل بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بإلغاء آخر القوانين الأساسية التي كانت تدعمه. ومن عام 2001 إطلاق النسخة متعددة اللغات من موسوعة ويكيبيديا في خطوة أسهمت في انتشار المحتوى المعرفي الرقمي حول العالم. كان هذا حدث في مثل هذا اليوم، رحلة سريعة بين محطات التاريخ وأحداثه الخالدة.
3: وفي جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية، أطلق ديوان الخدمة المدنية أمس الأحد خدمة إقرار بيانات الحالة الاجتماعية لموظفي الجهات الحكومية في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وقال الديوان في بيان إن الخدمة من شأنها إتمام ميكنة إجراءات إقرار بيانات الحالة الاجتماعية لموظفي الجهات الحكومية المطبقة للأنظمة المتكاملة. أوضح البيان أن الخدمة تكون عبر إرسال إشعار عبر تطبيق سهل للإقرار آلياً بصحة البيانات أو بيان أي تغيير يطرأ عليها دون الحاجة لمراجعة إدارة الشؤون الإدارية بجهات العمل. أكد البيان أن الديوان يقدم هذه الخدمات إلكترونياً في إطار التوجه نحو ديوان بلا ورق والجهود التي يبذلها لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، وذكر أن هذه الخطوة تأتي أيضاً استكمالاً لخطة ميكنة الإجراءات بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ الإجراءات آلياً وتساهم بتوفير الوقت والجهد بكل سهولة ويسر.

أعلن الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي الدكتور فيصل العدواني فتح باب التسجيل في خطة البعثات الخارجية السنوية للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من يوم أمس الأحد وحتى 7 من شهر يوليو المقبل. وقال العدواني إن الوزارة فتحت كذلك باب التسجيل في برنامج البعثات المتميزة للعام الجامعي 2026-2027 اليوم ويستمر حتى 24 فبراير من العام المقبل، بما يتيح للطلبة فرصة للالتحاق بأفضل مؤسسات التعليم العالي العالمية المدرجة ضمن البرنامج. وأكد أن جميع التخصصات المدرجة ضمن خطة البعثات السنوية تم اختيارها بعناية وفقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية الوطنية، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات التنمية ودعم مسيرة الدولة في مختلف القطاعات. وشدد على أن فرص التنافس على مقاعد الابتعاث الخارجي لا تعتمد على السرعة أو أسبقية التسجيل، إنما على استيفاء الشروط والمعايير المعلنة وصحة البيانات واستكمال المستندات المطلوبة ورفعها بشكل صحيح عبر النظام الإلكتروني، إضافة إلى تحقيق النسب والمؤهلات المحددة ضمن خطة البعثات المعتمدة.

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المستهلك الواعي الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 22 من يوليو في أكاديمية الموهبة لطلبة المرحلة الثانوية من ذوي الأداء المميز من الصف التاسع وحتى 12. وذكر المركز في بيان صحفي أمس الأحد أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي بمفاهيم الأمن الغذائي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم التحديات المرتبطة بالغذاء والاستدامة وتشجيعهم على تبني ممارسات استهلاكية واعية تسهم في دعم جودة الحياة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. أوضح المركز أن البرنامج يقدم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يتعرف المشاركون على مفاهيم الأمن الغذائي وأبعاده المختلفة وآليات اتخاذ القرارات الاستهلاكية المستنيرة، إضافة إلى معايير الجودة والسلامة الغذائية وأهمية دعم المنتجات المحلية والصحية.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي ونهاية صفحاتنا المشرقة في برنامج صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وقبل أن نطوي صفحة هذا اللقاء وإجابة على سؤال حلقتنا اليوم، لو أتيحت لي الفرصة لإعادة كتابة ردة فعل واحدة من الماضي لأضفت إليها قيمة التأني والهدوء الاستراتيجي الفوري قبل إصدار أي قرار، وهي القيمة التي سأطبقها اليوم عبر أخذ ثانية واحدة للتنفس والتأمل مع كل موقف مفاجئ، لتكون خطواتنا دائما ناضجة ومتزنة. عشنا معكم ساعات مليئة بالأمل بالتفاؤل والثقة بالله عز وجل، تلمسنا معا دروب تطوير الذات وتجولنا بين أخبار العالم وعلوم الصحة، لنبدأ يومنا بعقول مستنيرة وقلوب مقبلة على الحياة والعمل من أجل رفعة هذا الوطن الغالي. الشكر موصول لكم على طيب المتابعة وتواصلكم المتميز. لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة البرنامج: محمد القحطاني، ثامر الديحاني، عبد الرحمن العنزي، فيحاء السعيد، زينب القلاف، في الجيران، عبد العزيز الصقعوي، عنود الرجيب، وكنا بقيادة المخرج بدر المروان. نلقاكم غدا بإذنه تعالى، حتى ذلك الحين حافظوا على تفاؤلكم، نقول لكم إلى اللقاء.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة التربية تعلن ربط موعد انطلاق اختبارات الصف الثاني عشر بعطلة رأس السنة الهجرية، ووزير التربية يبحث وقيادات الوزارة الاستعدادات للاختبارات النهائية. الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز سيفتح الجمعة بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب، ونائبه يقول إن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وعدم سعي إيران أبدا لامتلاك سلاح نووي. مسؤول أمريكي ينفي حصول إيران على أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق الجمعة. ترحيب إقليمي ودولي واسع باتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. مصادر صحفية تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي أن تل أبيب غير ملزمة بالبند المتعلق بلبنان، وأن الجيش سيواصل عملياته هناك. قمة مجموعة السبع تبحث في مدينة إيفيان الفرنسية اليوم عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنون يهاجمون قرى في رام الله والبيرة. وزير الخارجية السوري يبحث في اسطنبول مع مبعوث الولايات المتحدة الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق ملفات ثنائية وإقليمية. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق على مناطق أوكرانية عدة، وكييف تستهدف جسرين يربطان خيرسون بشبه جزيرة القرم، وسقوط قتلى وجرحى في الجانبين. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم انتقال ملف أوكرانيا للانضمام إلى التكتل للمرحلة التالية. رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع الجارة الشمالية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف فعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن. برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم، وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. ننشغل أحيانا في حياتنا بأمور قد لا تكون أولويات، وقد لا تكون من الأهمية أن نركز عليها، وقد نفقد بوصلة التركيز على أولويات حياتنا، فنحن لا نشعر أحيانا في منازلنا ومع أسرنا بالدفء، ولا نشعر بالطمأنينة، ولا نشعر بالسكينة والاستقرار، نتيجة لعدم وضع أولوية في علاقاتنا الإنسانية ودفع العلاقات خاصة في الأسرة، فهي نواة هذه العلاقات التي نحاول أن نركز على الأولويات الأخرى والتي قد لا تأتي كأولويات، وننسى أولوية دفع العلاقة بين أفراد الأسرة في منازلهم وأيضا في علاقاتهم. لذلك اليوم حديثنا سيكون عن دفء العلاقات الإنسانية الأسرية.
2: تطمن. طمأنينتك ليست رفاهية، إنها ضرورة للحفاظ على توازنك النفسي. لا يمكن أن تصل إلى الاستقرار النفسي ما لم تمتلك الطمأنينة، لا يمكن أن تحصل على الطمأنينة ما لم تمتلك القدرة على إدارة أفكارك.
3: أيها الأصدقاء، في الخارج عالم صاخب متسارع مليء بالضغوط والالتزامات والمعارك اليومية والبحث عن لقمة العيش ومحاولة التنافس، أحيانا يكون التنافس شريف وأحيانا قد نتجاوز إلى حد ما، نلهث نركض خلف لقمة العيش، نتصدى لصعوبة الحياة، نواجه التحديات، نتحمل وعثاء السفر في دروب الحياة، ونضطر أحيانا إما أن نكون مجبرين أو وفق إرادتنا إلى أن نلقي أو يلقي المحارب سلاحه في نهاية اليوم. المحارب هو أنت عزيزي عزيزي المستمعة، هو أنت أيتها الأم التي تحاولين ربط العلاقات الخارجية وتحاولين أن تثبتين للآخرين نجاحك في عملك، في علاقاتك، في كل النجاحات الحياتية، والتي منها تكون النجاحات الاقتصادية. لكننا في نهاية اليوم نلقي كل تلك الأسلحة، نبحث عن الطمأنينة، عن السكينة، عن الراحة. أين نجد هذه الراحة والطمأنينة والسكينة؟ لا شك أنها موجودة في منازلنا، لكن بعض الأحيان نفقد بوصلة هذه الطمأنينة. أين نجد هذه الواحة التي تلملم التعب وتضم الشتات؟ نجد أننا نعود إلى منازلنا ونحن نحمل ضغوطات الحياة معنا، نحمل تعبنا وإرهاقنا، وهذه المحطة للراحة لا نجد فيها تلك الراحة. إنها البيوت عزيزي عزيزي المستمع، ولكن ليست البيوت الجدران أو أسقف خرسانية، البيوت هي الأرواح التي نسكنها وتسكننا. اليوم نتحدث عن أغلى وأسمى النعم النفسية، وإذا كنت مطمئن نفسيا داخلية التي تنعكس على أعمالك ونجاحاتك. نحن نتحدث عن السكينة الأسرية، وكيف نجعل من بيوتنا مرافق آمنة مستقرة معطاءة تشعرنا بالراحة.
2: تطمن. علامة تكثر اللوم على نفسك. الرحمة تبدأ من الداخل. من لا يحب نفسه لن يحب الآخرين. أول طريق للحب هو أن تعرف نفسك، تثق بها وتبني مشاعرك على حبها، ثم ينعكس هذا الحب على من هم حولك ممن يستحق. ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لوم أخي من شمالي.
3: لو تفحصنا عزيزي عز مستمع الأدب العربي وكذلك الفرع المهم والأكبر وهو ديننا وقرآننا الكريم، نجد أنه ربط العلاقات الأسرية بكلمة في غاية العمق والجمال، وهي السكينة. والسكن في اللغة هو الطمأنينة بعد الحركة، والهدوء بعد الاضطراب. البيت المطمئن ليس البيت الخالي من المشكلات أو الخلافات. البيوت كلها مليئة أحيانا بالخلافات، واللي نسميها أحيانا بهارات الحياة، سواء في العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، سواء في علاقاتنا بين أفراد أسرتنا من أبنائنا وبناتنا، سواء فيما بين أفراد الأسرة بشكل عام. البيوت ليست خالية من المشاكل والخلافات، وما في بيئة مثالية تماما أبدا. البيت الذي يمتلك فيه أفراده، أفراد هذا البيت، مهارات تساعدهم على تشكيل علاقة حب وود ومودة ودفء، يمتلك فيه أفراده، أفراد هذه الأسرة، الذكاء العاطفي للتعامل مع الخلاف بلطف وليس بصراخ وعناد وعدم قدرة على التفاهم. تنطلق هذه العلاقة مبنية على ذكاء عاطفي للتعامل مع الخلافات

حب وود، حيث يجد الشريك شريكة في نهاية رحلته اليومية، والابن يجد من يأويه ومن يحتضنه من والديه، يجد الملجأ الدافع. أنا لا أتكلم عن الأبناء فقط، حتى الزوج والزوجة يجد أن يكون هذا البيت مليء بالدفء للاستماع والاستمتاع والاحتواء، لا منصة للجلد والمحاكمة واللوم المستمر. حدثني صديق لديه بعد شرعي ديني، وجهت له هذا السؤال النفسي قاصدا هذا السؤال. البيوت ما عادت مثل البيوت آنذاك عندما كنا نحتاج بعضنا أكثر. البيوت أصبحت شبه خاوية من الأرواح، لبيت تخفق الأرواح وفيه عز علي من قصر منيف. كانت بيوتنا صغيرة لكن كانت قلوبنا كبيرة، كانت حياتنا هادئة ومستقرة رغم مشاكلنا الموجودة في الميز، رغم الحاجة، رغم العوز. لكن هذا العوز جعلنا نرتبط أكثر ونتشبث في بعض. لم تعد علاقاتنا كما كانت سابقا، فقال لي: حسبك، لا تلوم الوقت، فالوقت هو الوقت والماضي هو الحاضر، لكن تحدث عن المؤثرات التي جعلت هذا الوضع موجود عندنا في الحياة، هذا الجفاء النفسي اللي موجود عند الأسرة، هذا الابتعاد فيما بين أفراد الأسرة، الابتعاد الافتراضي، هذه النعم الكثيرة التي أصبح لكل شخص منا غرفة خاصة فيه ومنافعها بحيث لا يحتاج الآخرين. كل هذه النعم زادت عن حدها. يجب أن نشكر الله على هذه النعم، وبالشكر تدوم النعم، والشكر يكون مترجما في علاقاتنا، في حمدنا وشكرنا لما أتانا الله، وينعكس هذا الأمر على علاقاتنا. كم مرة، كما يقول هذا الصديق، كم مرة نلتقي في اليوم، وكم مرة نتحدث مع أفراد أسرتنا، وكيف نتحدث معهم. أصبحت هذه الأدوات والأجهزة وبرامج التواصل التي أطلق عليها أصلا أنا برامج الابتعاد أبعدتنا عن بعضنا البعض. يقول الأديب الكبير طه حسين في تصويره الرائع لأثر الدفء الإنساني والأسري في تجاوز عثرات الحياة وبناء الصلابة النفسية: إن السعادة لا تدق أبواب البيوت من الخارج، بل تنبثق في النفوس التي تسكنها، حيث يقابل التعب، يقابل التعب بالتبسم والجهد بالتقدير. فإذا كان المرء يجد في بيته كلمة طيبة ونظرة حانية وتقديرا لتعبه، هانت في عينه مشاق العالم الخارجي بأكمله. هي مشاق جسدية ستنعكس على عطاءاته. يجب علينا أن نعزز هذه الأمور لبناء بيوت مطمئنة. كيف نبني بيوتا مطمئنة؟ أولا، ثقافة التقدير والامتنان في الكلام. لا تدع الأفعال الطيبة تمر داخل بيتك كأنها تحصيل حاصل. قل شكرا، قل شكرا لزوجك، لزوجتك، وقولي شكرا لزوجك. عبروا يا أفراد الأسرة عن فخركم بأبنائكم، وعبروا يا أبناء عن حبكم واحترامكم لوالديكم. فالكلمة الطيبة تغسل رواسب التعب. أيضا لبناء بيوت مطمئنة خطوة أخرى، وهي خلق مساحة الإنصات، خصوصا في وقتنا، ونخصص أيضا وقتنا اليومي ولو لنصف ساعة بدون شاشات، بدون هواتف، يتحدث فيه الجميع عن يومهم ومشاعرهم بإنصات كامل ودون إطلاق أحكام. نتجاوز وفن هذه المهارة التجاوز، نتجاوز صغائر الأمور. البيوت المستقرة تبنى على التغافل والتسامح والتغاضي، ليس اصطياد الأخطاء، ليس كل خطأ يستحق الوقوف عنده وتحويله إلى معركة. أيها الأصدقاء، مستمعين الكرام، أيها الأخت الغالية، اجعلوا من بيوتكم مكانا يقبل عليه المرء بشوق، خاصة أفراد الأسرة، ويغادره بحنين

0: تكون مصدرا للأمان. هذا الشعور هو معيار التوافق النفسي لدى الإنسان. إذا كان يخرج من البيت بشوق ويعود بحنين ويكون هذا المنزل وهذا البيت مصدرا للأمان داخل جدران منزل، فالاستقرار النفسي لأبنائكم ولأنفسكم يبدأ من عتبة البيت. تطمنوا واجعلوا بيوتكم واحة للسلام في الدنيا فانية، والدفء الحقيقي هو ما نتركه في قلوب من نحب. دمتم مطمئنين وفي أمان الله.
1: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج، الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: أمن واستقرار المدينة، هذا أهم شيء بالنسبة لي ولوالي المدينة، وراحة الناس واستقرارهم وتوفير كل اللي يحتاجونه واجب علينا كلنا.
1: احنا تحت أمر مولانا الوالي يا قائد الشرطة، وكلنا متكاتفين ومتحدين علشان نحقق الرغبة هذه.
0: بارك الله فيكم، والحين بشرني شلون أحوال السوق؟ عسى كل شيء تمام وما من شكاوي؟
1: الحمد لله يا قائد الشرطة، كل شيء تمام ومثل ما تحب.
0: ما وصيك على الناس يا حارس، وأبيك تبلغ كل الحراس باللي وصيتك عليه، مفهوم؟
1: مفهوم سيدي قائد الشرطة، من رخصتك.
0: الحمد لله الأمور كل يوم تستقر وتصير أحسن من قبلها. يلا يلا يا كريم، ديم علينا هالنعمة واحفظها من الزوال، والحين أشوف طلبات الناس وتوصى فيهم عدل مدل.
2: صبحك الله بالخير يا قائد الشرطة.
0: صبحك الله بالنور، تفضلي. طلب ولا شكوى ولا اقتراح؟
2: الحمد لله يا قائد الشرطة، ما من شكاوي، كل شيء متوفر ولله الحمد.
0: عيل أمره يقول ايش شايبك؟
2: أنا عندي طلب صغير بعد إذنك.
0: وشنو هالطلب الصغير؟
2: أنا ودي تراعوني، تعطوني مجال أخلي المحل مفتوح بعد صلاة العشاء.
0: بوصل رغبتك هذه حق المسؤول الأول عن السوق، وإن شاء الله إن شاء الله يصير خير.
2: مشكور وما قصرت يا قائد الشرطة.

0: صالحة وينك انت تأخرتي علي ترى؟ واي لول وش اسوي على ما جهزت العين؟ انت تدري ان اهل المدينة يحبون الخبز اللي ابيعه، ما بخليهم يغيرون رايهم.
1: اي بس هالمرة تأخرتي علي صراحة.
0: تبين الصج يا لول؟
1: اكيد ابي الصج.
0: ما ادري ايش اقول لك، الطحين والعين بدوا يخلصون.
1: زين والكمية اللي عندنا؟ مخزونها موجود،
0: ما بقى منها الا شوي. ايش فيك؟
1: سووا الحل، شو السوات؟
0: شوفي فكرت وما لقيت الا حل واحد، ما لنا الا الشاه بندر.
1: انت تدرين ان الشاه بندر اسعاره غاليه؟
0: مجبورين مجبورين يا لولوه، انطاعك الزمان ولا طيعه.

0: القافلة تأخرت، يا خوفي الحرامية يكونون سيطروا عليها، ولا اللي وصيتهم يقودون القافلة باقوها. أنا لازم اليوم أخذ حصاني وأروح أشوف بنفسي وين وصلوا. صدق من قال عينك على حلالك دوة.
1: صبحك الله بالخير يا شاه بندر.
0: آه وصل الحطاب. أقول ترى ما بي خشب ولا عندي خشب، ولا تضيع وقتك ووقتي معك.
1: أنا ماني جاي أبيع لك خشب ولا أشتري منك.
0: عيل ليش جاي؟
1: جاي وكلي عشم يا شاه بندر.
0: اسمع، تسدد الفلوس اللي عليك بموعدها، سمعت ولا لا؟ يا زينكم وانتو تجون تطلبون الفلوس، ويا شينكم اذا يتو تردونها.
1: بس يا شاه بندر الموضوع ما فيه.
0: لا فيه ولا ما فيه، لا تعور راسي.
1: امري لله، بسدد لك على دفعتين.
0: ها؟ دفعتين ثلاث، المهم تدفع يعني تدفع، ولا يا ويلك يا سواد ليلك. سمع؟
1: سمعت.

0: جماعة الخير، أنا أشوف المكان هذا مناسب إن نبات فيه الليلة دام قربنا نوصل المدينة.
1: ودام قربنا ليش تبي نبات الليلة اليوم بهالمكان؟
0: ما أبي نمشي بالقافلة ويدخل علينا الليل. لا تنسى إن إحنا محملين بضاعة غالية، ما هي أي بضاعة والسلامة.
1: على قولتك، بس تتوقع متى نوصل المدينة؟
0: إن شاء الله إذا حركنا بعد صلاة الفجر بعون الله بنكون بالولاية على أذان الظهر.
1: بعون الله.
0: يلا يا جماعة الخير بنبات الليلة بهالمكان، نزلوا البضايع. وانت يا صالح أبيك تروح الحين المدينة وتسلم الشاه بندر الرسالة هذه. يلا توكل على الله.

0: الظاهر يا صالحة ويا لولوة ما قدامنا إلا هالحل.
1: يعني خلاص نروح لشاه بندر؟
2: أمرنا لله يا لولوة، إحنا مجبورين.
0: أنا ما أدري ليش البضايع هالمرة تأخرت.
1: تتأخر بس توصل.
2: صادجة يا لولوة صادجة.
0: بس يا لولوة ويا صالحة كل تأخيرة فيها خسارة لنا، وتخلينا ننحد نروح للطماع الشاه بندر وناخذ منه بضايع.
1: ويه مرة واحدة ما تضر.
2: الله كريم يا بنات الله كريم. الحين خلونا ناكل لنا القيمة، انت عشة ترى بموت من اليوع.

أنا هويني عن هالفكرة. هالفكرة هذه بتخلي كل أهل المدينة يشتروا مني أنا وبس، لكن لازم الحين أتحرك وأروح المنطقة اللي معسكرين فيها القوافل.

0: الحمد لله رب العالمين على النعمة وعلى الصحة والعافية. يا رب اللهم احفظها من نعمة، احفظها من الزوال يا رب.
1: مداخيل العافية.
0: تسلم يدينك يا زمردة، عسى ربي يعافيك ويبارك فيك.
1: اللهم آمين.
0: والحين قولي لي اللي عندك. ها مبين ان عندك علم وايد مهم.
1: ما تلاحظ يا حكيم المدينة ان في نقص بضايع بالسوق؟
0: ها نقص بضايع؟
1: إيه؟
0: لا ما لاحظت.
1: للأسف في نقص اليوم، الحاشية راحوا السوق وما يابوا معاهم كل اللي وصيتهم عليه، ولما سألتهم ليش قالوا لي كل ما نشدنا تاجر قال البضاعة ما وصلت للحين.
0: ها الأمر هذا مقلق للغاية يا زمردة. أنا الحين بطلب قائد الشرطة ومسؤول السوق علشان أناقشهم وأفهم منهم شو اللي صار، لازم أتناقش معاهم بالأمر هذا.
1: إيه واللي يسلمك يا الحكيم، سوق مدينتنا دائما عامر ويونا ناس من المدن والمناطق اللي حولنا علشان هالشي، ما نبي بعد نخسر هالناس.
0: إيه لا تشيلين هم يا زمردة، إن شاء الله الأمر هذا بيكون ظرف استثنائي، يا رب ما تينا من وراه أي مضرة.
1: إن شاء الله. اللهم آمين.

0: قائد الشرطة. يا قائد الشرطة.
1: خير الصاير يا حارس.
0: الشاه بندر يبي يلتقي فيك بشكل خاص وعنده موضوع مهم جدا.
1: الشاه بندر خليه تفضل.
0: تفضل يا شاه بندر تفضل.
2: مصيبة مصيبة مصيبة يا قائد الشرطة مصيبة.
1: ايش مصيبته يا شاه بندر؟ خبصت قلبي. قول الصاير.
2: اصبر علي خلني اشرب الماي بعدين اتفاهم معك يا قائد الشرطة.
1: هني هني هني ومري. والحين قل لي صاير شنو هالمصيبة هذه؟
2: وانا رايح اتطمن على قافلتي اللي جايه من الشمال شفت شيء مرعب ويخوف ومقلق بنفس الوقت.
1: وشنو هالشيء المرعب واللي خوف ومقلق بنفس الوقت؟
2: شفت بعيني جيش المغول كامل.
1: شنو جيش المغول؟
2: اي نعم شفتهم عيني مثل ما انا قاعد اشوفك الحين. لكن الحمد لله ما قدروا يوصلون لشيء من بضاعتي لأنه مثلك عارف اللي يقودون القافلة يعرفون طرق ودهاليز ثانية.
1: اسمع توكل على الله الحين يا شاه بندر.
2: نعم.
1: واسمع لا تنشر الخبر.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. لين نتأكد بنفسنا. مفهوم.
2: بس أنا شفتهم بعيني.
1: يا شاه بندر أنا المسؤول.
2: أنت المسؤول. نعم.
1: روح. إن شاء الله. روح وافهم قصدي. لا تقول حق أحد. المغول جايين وأنا أساساً قائد الشرطة ما عندي سيف.

0: كمية بسيطة تمشي الحال، يومين ثلاث بالكثير يا صالحة.
1: العوض العوض ولا القطيعة يا بنت الحلال. خلينا الحين نجهز الخبز والمعجنات، بعد تدرين الزباين على وصول، ما شاء الله عليهم، من تخلص صلاة الظهر تلاقينهم يو ركض.
0: حياها الله، أبرك الساعات، حياهم الله.
2: لولو يا صالحة، لحقوا لحقوا.
1: إش فيك صاير؟
0: إش فيك ترحت كذي؟ قول إش فيك.
2: جيش المغول سيطروا على كل القوافل اللي جاية مدينتنا، يعني حلالنا كله راح.
1: إش قلت؟ مغول؟

0: صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة
2: يا رب.
3: يوسف العزيز الحبيب، أنا كنت أتمنى أي صوت

0: المتابعين وسعيدين جدا بتواصلكم اليوم ودوم معنا في مرحب.
1: يتجدد اللقاء معكم دائما مثل هذا الوقت لغاية الساعة 11 إن شاء الله من فريق مرحب. حياكم الله معنا وإن شاء الله تقضون وقت ممتع مع فريق عمل البرنامج.
0: مواضيع متعددة سعد أكيد نهديها لكل متابعينا، وما تحلى مواضيعنا إلا باتصالات حبايبنا.

0: مدام طلال يبطاري الاتصالات لأي مشاركة 22-413-250
1: الاحترام سعد أساس نجاح أي عمل في الدنيا، فما بالك عن مساحتنا اليوم تتكلم عن شلون نعلم عيالنا الاحترام، احترام لذاته، احترام لأهله، احترام لوالدينه، احترام لوطنه، احترام لجيرانه، أشياء كثيرة تحت مظلة الاحترام.

0: الاحترام صفة جميلة طلال بالإنسان، اللي يحترم الآخرين معناته يحترم نفسه، معناته الآخرين قاعد يقدرون أو بينهم حتى لو ما كان موجود يقولون فلان يعني متربي عدل والولد ناس.
1: صح
0: فعلا، يعني أهل مربينا الله يرحم والدينا اللي خلوه يتعامل بهالطريقة الجميلة مع الآخرين.
1: رحم الله بطن جابتك
2: يا سلام.

فعلا كل الأدعية تروح بالنهاية يا سعد للوالدين على حسن التربية. احنا بسم الله ننطلق معاكم في مشوار مرحب لكم. تحيات سعد خلف، طلال الماجد، هاني المخيال، محمد السبيعي وسوسن بوشيري. هندسة الإذاعية لكم تحية من أنفال العياف.

0: التنفيذ على الهواء. لكم تحيات سارة الفرج.
1: مساحتنا اليوم كيف تربي الأبناء على احترام الآخرين، وتحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: تواصلكم دائما يسعدنا وسعد. نبي تفصيل أكثر لمساحتنا، أعتقد أن لها أطراف عديدة كلها تحت مظلة الاحترام.
1: أكيد يعني الشخص يعني اللي يعني يصطنع الاحترام راح يعني ينكشف مع أول مشكلة تصير له أو أي أو أي تدخل مع الآخرين. لكن الشخص اللي مثل النبتة غرسة يعني الاحترام، يعني أهله غارسين فيه الاحترام واحترام الآخرين احترام لذاته، إذا كبر خلاص يتعامل مع الآخرين كلهم سواسية، وبالتالي يعني تشوف هذا الشخص يعني تشوفه اليوم تشوفه بعد سنة تشوفه مع كل الظروف، هذا هو يعني الأسلوب واحد وشخصية واحدة. بعكس الشخص اللي يعني يحترم يعني حسب مكان الشخص أو حسب يعني قربة أو بعدة أو حسب مصلحة شخصية، تشوف يعني المتذبذب تعرف أن هذا يعني شخص الاحترام عنده حسب ميولة. يعني
0: هذه مشكلة جدا كبيرة، والأدهى من هذا والأمر أن احنا نعلم عيالنا احترام الناس على حسب مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية أو فايدتهم منه. يعني بأشكره في بعض العوائل مثلا يقولك إيه لما نروح سلم على فلان مثلا ديوان وأبيك تقعد يمه وتباشره وصب له شاي وصب له قهوة، زين اللي باقيين قاعدين عندك بالديوان وضيوف عندك شنو الوضع بالضبط؟ يعني هل علشان عنده منصب أو عنده خلي عياله يستقبلونه من أول الباب لآخره لأن فلان وراه مصلحة وهذه زيارة زيارة مصلحة، شنو اللي بتورث عيالك بعد هذه الزيارة؟
1: أكيد يعني هني طلال يعني هو موجه عياله توجيه، يعني راح يكبرون ياخذون طبع مصلحة ابوهم، راح ياخذون طبعهم، هذه تربيه خاصه، هذا يعني ما تعتبر يعني نفس موضوعنا اللي احنا قاعد نتكلم عليه اللي هو احترام الاخرين. ويعني مهما كان واليوم تقول يعني دخلت الديوانيه سلم على الكل، هذا اللي يعني اغلبهم قاعد يجيب ولده مثلا الصغير مع بالديوانيه يعلم الاحترام اذا يا واحد كبير يقوم مكانه يكبر على شغلات يعني فيها احترام وتقدير للآخرين. وهذا اللي هو يعني الواحد يسعى له، انه يعني بالنهاية انه والله عياله يقولون الناس محترمين والله يرحم والدينا اللي مربينا هالتربية الحلوة هذه.
0: نعم أدعية جدا جميلة يعني فعلا سعد نسمعها على 22413250 ومن خارج دولة الكويت 00965224351.
2: تعتبر تربية الأبناء من أهم الأدوار التي يؤديها الآباء والأمهات في بناء الأجيال القادمة، إذ تتطلب هذه المهمة مزيجاً من التخطيط الواعي والصبر والاهتمام المستمر. تتجلى علامات النجاح في تربية الأبناء من خلال مجموعة من المؤشرات التي تعكس جودة القيم الأخلاقية والاجتماعية والنفسية التي اكتسبها الأبناء نتيجة التربية السليمة. إن من أبرز علامات النجاح في التربية تكوين شخصية مستقلة وقادرة على اتخاذ القرارات مع الالتزام بالقيم والمبادئ التي تم غرسها منذ الصغر، كما يظهر النجاح في قدرة الأبناء على التفاعل الاجتماعي الإيجابي مع الآخرين من خلال سلوكيات تتسم بالاحترام والتعاون والقدرة على حل النزاعات بطرق بناءة.

0: 22 413 250 22 413 251. هذه هواتف البرنامج الكل عارفها يعني، خاصة اللي يتابعون مراحب
1: حافظينها
0: حافظينها وعارفينها، ولكن يعني للمستمعين الجدد اللي يمكن يشدهم عملية السؤال اليوم، حوار اليوم يعني كيف تربي الأبناء على احترام الآخرين، فالمجال مفتوح للآخرين
1: أكيد.
0: والمساحة لكل مستمع يعني عبر الأثير.
1: نعم، أنا يهمني وايد رأي الأمهات، أم صالح، أم عزيز، أم يحيى، أم محمد نعزيها بيان على أخوها رحمة الله عليه، أم علي الحبيبة، كل أمهاتنا، أم حمد من البحرين، كل أمهاتنا، أم خليفة، وايد يعني أمهات
0: أكيد.
1: أعتقد أن الأم عليها مسؤولية أكبر، لكن خلنا نسأل أبو مبارك في موضوع الاحترام، من وين يتعلم الأبناء، من الأم أكثر ولا من الأب؟
0: صباح الخير أبو مبارك.
2: صباح الخير، هلا أبو فهد، هلا أبو مبارك.
1: صباح الخير.
2: الله يصب عليكم الخير وعلى طاقم البرنامج، على أخونا يوسف تحية خاصة يمكن ما سمعنا أمس واليوم. وموضوع جميل جدا يعني التربية وتربية الأبناء. أنا أشوف يمكن البيت هو المطبخ الكبير حق السلوكيات والأخلاقيات اللي يتعلمونها العيال.
1: نعم.
2: وبعدين يطلعون حق المجتمع سواء دولي العمل المدارس. فاليوم إذا أنت تعول على شيء تعول على الأسرة، يعني أنت اليوم مو والله مسؤولية الشارع ولا المدرسة ولا المجتمع أن يربي عيالك يعلمهم الأخلاقيات. في الدرجة الأولى الأم اللي تحتضن، هي اللي تحمل واللي تعرف واللي تحمل وتتعب وتولد هالمولود هذا، والأبو دوره كبير جدا يعني.
1: صح.
2: تربية مشتركة. يعني ما لا تقول والله الأم تحمل أكثر، ويمكن الأمهات أكثر كونهم في البيوت أكثر، كون الأب يمكن الأبي مشغول في أشغالهم سواء في السابق، لكن اليوم الكل مشغول، حتى المرأة مشغولة والزوج مشغول، لكن الظل التربية يعني مشتركة بينهم. اليوم أنت لا تبي يعني تشوف عيالك ان والله اخلاقياتهم زينه ومحترمه، الناس يحبونهم، دائما يقولون انا اروح الحين دواوين الله يرحم الشايب اللي جابه.
1: اي والله
2: قال اي والله، فوالدي ترك اثر وعلمنا على شغلات انه فعلا تحترم الكل.
1: مثل شنو ابو مبارك، شو تتذكر من الوالد اليوم؟ اليوم حلقتنا او حصتنا الدراسيه عن هالموضوع، منو اللي علمنا الادب الاحترام؟ اكيد في موقف مع والدك رحمه الله عليه، ومثل ما الناس قاعد تدعي له بخير.
2: الله يجزاك خير والله يرحم والديكم ان شاء الله طولة العمر الموجودين إن شاء الله. شوف والدي يمكن علمنا على شغلة، يعني سواء في حياتي الزوجية علمنا على شغلات كثيرة، أحد الأسباب اللي محافظ على علاقتي الزوجية وعلى يعني الحمد لله. علمنا على شغلة، قال لا تنسى صاحب المعروف.
1: الله.
2: صاحب المعروف اللي قدم لك معروف، والحمد لله يعني الحمد لله والله علمها، قاعد أعلمها حق عيالي. والدي كان مؤدب الحمد لله رحمة الله عليه، فنقل لنا الأدب يعني الحمد لله يا رب، مؤدب أخلاقيا ويحترم الناس، صوته مو عالي في المجالس في الدواوين. فأنت اليوم للأسف اللي حاصل في بعض الدواوين، إذا يا فلان قاموله، وإذا يا فلان والله ضعيف شخصية، مو ضعيف شخصية، ضعيف منصب عادي من الناس، لا البعض يبي يقوم، البعض يقول العهد قريب، ما أدري شنو من هالأعذار هذا
1: فعلا.
2: لا أي، فاليوم
1: وأشياء محرجة أبو مبارك، يعني عيب
2: محرجة.
1: إذا كان محرجة كبير بالعمر فجأة نغير الشخصية لأنه تغير منصبه، كان مديرنا نسلم عليه عدل ونحب راسه، وعقب ما راح من هذه الوظيفة
2: والله شوف هذا المدير هو اللي يترك أثر طيب عند
1: ايه والله
2: الناس، يعني في تعامله مع الناس، في يعني سعة صدره مع موظفينا، يعني أمور كثيرة. لكن احنا نتكلم عن الأبناء اليوم، تربية يعني تربية شيء مسؤول مهم كبير جدا. انت اليوم لما عيال يمثلونك هم يمثلون سواء في المدرسة ولا في العمل ولا في باسل، اذا تزوج خطبت من الناس والله هذا ولد فلان سيء السمعة ولا والله طيب السمعة والله ونعم بفلان ونعم بعياله. فالمهم تسلم على الكل، يعني تحترم الكل، حتى عامل النظافة اليوم العامل النظافة لازم تسلم عليه.
1: اكيد.
2: فهذا مؤشر اللي يعطيك فعلا الشخص متربي صح ولا.
1: مشكور يا ابو مبارك، احسنت ما شاء الله عليك،
2: شكرا. مع السلامة.

0: فعلا يعني كلمات معبرة قاعدين نسمعها، احترام الأب وأيضا دعائنا المتواصل لهذه سمة ربينا عليها، وأيضا ديننا الإسلامي يدعونا لها، واليوم أبنائنا يعني محتاجين هذا الدعاء ومحتاجين هذا الانتباه خصوصا في اختباراتهم.
1: أكيد طلال، يعني الأبو يعني والأم عندما يعني عيالهم يروحون المدرسة يروحون الامتحانات، يعني بكل مكان أول ما يطلع البيت قاعد يدعو لهم، يعني هذه الدعاء الأب والأم دعوات مستجابة. قبل شوي قاعد تقول قلت شغلة طلال، أن اليوم إحنا حوارنا أو حصتنا الدراسية،
0: أي أنا حصة
1: إحنا قاعد نختبر عندك كم تعطينا يعني زين.
0: أنت 10 من 10 من غير ما تجاوب، خل نروح اليمن عند باستقلال قول ألو
1: يلا عشان بعدين شوي بنشكر اليوم، يعني نتمنى السلامة والتوفيق لطلبة الصف 10 و11، يعني اليوم انتهت امتحاناتهم وما في امتحانات يعني
0: باستقلال.
2: ألو
0: ألو صباح الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صبحك الله بالخير أخوي طلال أخوي سعد، شلونكم؟ طيبين إن شاء الله.
0: خير يا مال الخير حبيب. أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، احنا نحمد الله متى نسمع أصواتكم كل صباح والله.
0: يا حبيبنا الله يسعدكم. عندكم اختبارات باليمن اليوم؟
2: والله امتحانات الثانوية سنة 10 هذه الأيام عندنا موجودة.
0: الله يوفقهم إن شاء الله ويوفق عيالك.
1: احنا إن شاء الله يوم الأحد راح تبدي الامتحانات
2: إن شاء الله.
0: تفضل يا أبو استقلال.
2: أسبوع
0: إن شاء الله فالهم الفوز إن شاء الله والتوفيق
1: النجاح إن شاء الله.
2: يعطيكم العافية وحياتي أبو يعقوب.
0: تسلم يوصل إن شاء الله.
2: شوف أنا أقول على الاحترام هذه خاصة أعتقد أن الأم يعني أكثر شيء لأنها متواجدة في البيت أكثر من الأب.
0: نعم عليها مسؤولية أكثر.
2: أيوة عليها مسؤولية. أحسنت. يقول الأم مدرسة نزاحة الدواعة الشحذ الطيب العراقي، هذا يعني الأم يعني توجيه الأول والأخير. نعتقد أن الأم يعني هي البذرة الأساسية.
0: الله
2: لا تريد الصف صراحة، تعرف أنت الأب بظروف الحياة ومشاغل الدنيا وأنت ما يكون
0: متواجد. نعم. دائما مع الأطفال في البيت. نعم احسنت يا ابو استقلال. الله يحييك
2: وعلي ومصالح واخواتي الكبار
0: يوصل وتعازينا لكم برحيل القعقاع رحمه الله عليه سبايدر مان الملقب، وهذا من الناس اللي باره والدينا. انا شفت دموع امهات كثيره يعني على موته، ويعني رحمه الله عليه كان جدا محترم مع الاباء والامهات.
2: الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: قبل أن ناخذ طلال ابو عبد الله الشمري تعقيبا على اخونا استقلال يقول يعني اكثر شيء على الام يعني ما صارت ام هي اللي هي اللي تربي هي تودي مدرسه هي
1: جمعيه وتطبخ كل شيء
0: ما يصير كل شيء انقطع عليها
1: اي والله
0: ابو عبد الله اهلا وسهلا فيك وصباح الخير
2: من معي
0: معك سعد وطلال
2: ونعم سعد وطلال نعم فيكم سعد الخلف
0: اي نعم حياك الله
2: سبعة نعم الله يعطيك العافية
1: يلا فكر واربح يا ابو عبد الله فرصتك
2: اي فكر واربح ربحنا فيها مرة
0: سمعنا صوتك وربحنا كل شيء ابو عبد الله
1: شنو طلع لك
2: الله يعطيك الله يعطيك العافية
1: الله يعافيك
2: والله طلع لي مقسوم الله
1: ما شاء الله خير من الله قول يا ابو عبد الله ايش رايك بتربية الابناء والاحترام الأبناء منو اللي يعلمهم إياه أكثر البيت المدرسة
2: الاحترام طال عمرك هذا مسؤولية المدرسة والبيت والمسجد هذول كلهم عوامل أساسية في التربية ومعاملة الآخرين بالاحترام والتقدير والاحترام المتبادل وجعل الناس سواسية ما في هذا طويل وهذا قصير وهذا عريض وهذا متين احترام الجميع احترام متبادل
1: صحيح
2: أي نعم
1: احسنت يا ابو عبد الله شكرا
2: الله
1: لك
2: يعطيكم العافيه
1: الحمد لله على سلامتك واحشنا وايد يا ابو عبد الله
2: الله يسلم والله كلكم معزلين وغالين وسلمونا على يوسف اذا اتصل
1: ابشر
2: سلمونا واستاذ طلال ونعم
1: ما عليك زود
2: قايمين على البرنامج والحمد لله على استقرار الاوضاع
1: الحمد لله
2: الحمد لله على هدوء الامور
1: نعمه
2: الحمد لله ونطلب من الله ان يديم الصحه آمين. والعافيه والامن والامان
1: امين
2: اي والله فضل سمو اميرنا المفدى
1: عسى الله يطول بعمره
2: وسمو الشيخ صباح الخالد وجميع
1: سمو ولي
2: العهد والله عمرهم والشعب الكويتي الوفي والاخوه المقيمين معانا في هذه البلاد
1: امين
2: عسى الله يديم الامور على الخير ان شاء الله
1: شكرا لك شكرا غالين
0: قال لي شغله حلوه ابو عبد الله سالفه المسجد
1: نعم
0: قاعد نشوف اباء قاعد ياخذون عيالهم
1: الصغار
0: معاهم للمسجد فتشوف يعني هذه الشغله حلوه انك انت يعني ما تروح بروحك المسجد
1: اكيد
0: خاصه بصلاه الجمعه قاعد نشوفهم
2: تنصح وترشد وتعطي توجيه وتعطي ارشاد لانه الوقت الحالي ترشدهم وتشجعهم وتوجههم وهذا هو مسؤوليه الجميع
1: احسنت يا ابو عبد الله منك نتعلم حبيبنا
2: يا
1: مرحبا

0: الاحترام اللي موجود طلال
1: شرق العدو بريده. شلون شركت هالشرق؟
0: لان مجاب لك حلو
1: حبيب. خروح
0: سكر زياده.
1: روح الخبر ايش رايك عند ابو خالد؟ لازم اعرفك عليه
0: اكيد.
1: ديوان فؤاد بشيت. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: يا اخي طلال
1: سم
2: انت تاخذ الخبره الحين من اللي على يمينك ما شاء الله تبارك استادي
0: الرحمن. الله يسلمك.
2: الله يحفظه الله يحفظه سعد الخلف. انا شفته في مباركيه والله راعي الابتسامه ما عليكم زود والله.
0: الله يسلمك ان شاء الله
2: كل شر.
0: شكرا على حسن ظنك فينا. الله يعطيك الصحة والعافية ونتشرف فيك.
2: شفتك والله. شفتك فيس تو فيس في هنا والله العظيم انت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طلال. انا اعرفك معليش بس خلي المدح اليوم حق
1: سعد. شوف اذا تبي مثل
0: طلال شمعة البرنامج يعني.
1: سعد يعني الصراحة نفس ما قلت انا رايي من رايك على فكرة. حتى لما يسوون لنا اللبس مال المدفع لما نلبسه شوف على سعد ترى احلى لانه اطول اطول مني.
2: تابعت اول رمضان تابعت

0: التلفزيون مع كرام وكذا، والله العظيم يا اخي انا يا اخي حب لكم غير طبيعي
1: يا حبيبي، احنا نبادلك نفس الشعور والله.
2: يعني الله ايب سعد معاي ديوان فؤاد بوبشيت خلاص
0: الساعة مباركة معك، لا لازم يوسف عبد الوهاب الصلاحات
2: تم نجيك اربعتنا خلاص
3: عبد الوهاب تو شاري جيب يودينا هناك
2: الله
0: يعني شفت كل عبد الوهاب عنده جيب الحمد لله
2: احنا سياح عشان نوصل بسرعه ان
0: شاء الله. انتم محظوظين، وهو ما شاء الله عبد الوهاب الصلاحات والله ما شاء الله، انا مهما امدح في اخلاقه عاليه
2: اي والله
0: ابتسامته، وشفت صورته ما شاء الله جميل جدا الله يحفظه.
2: وين
0: الله
2: شفت صورته؟
3: على الواقع اجمل ترى
0: شفته عند طلال
2: عليك بالانستغرام حبيبي يا ابو خالد ما قصرت على هالاتصال الله يديمك لنا.
0: المختصر عشان الاخبار
2: عشان الموجز صح تفضل
0: الموج يحترم محترم يكون يحترم الله. هذه قاعده
2: نعم
0: قاعده، انت تحترم الصغير قبل الكبير
2: صح.
0: احترم الشارع احترم رجل المرور احترم العسكري، هذا انت تربيه اساسيه تربي اطفالك من البدايه على الاحترام.
2: احسنت،
0: اكبر منك سنا وانت تحترم الصغير انت محترم.
2: نعم
0: صح. وامس يا ابو مبارك هم سمعت ام عبد العزيز سلم عليها الله يرضى عليك
2: يوصل ان شاء الله تسمع صوتها.
0: فلج صدري والله العظيم سمع صوتها وسمع الباقيين الله يطول في عمرك ويخليك
2: حبيبي. وخالي تسلم يا ابو خالد
0: مرحبا حبيبي
2: مع السلامه
0: مع السلامه.

0: معاكم سنين لحظات
1: عشناها بحب
2: يعني شبهكم سعاد
3: الله صباحكم
0: ومساحات وآراء صارت نبراس يضيء دروبنا مهما طال الزمن
1: مراحب
4: شراك نسمع رأي مخالد في الاحترام وتربية الأبناء مخالد صباح الخير
5: صباح الخير سعد يا صباح الخير طلال شلونك
6: صباح النور هلا أمي
5: الله يحييك الله يسلمك تعازي حق محمد بيان
6: جزاك الله خير
5: الله يوفق إن شاء الله يرحمه ويعفو
6: آمين الحمد لله على سلامتك أمي نورتينا
5: الله يحفظك الله يسلمك ولدي ظروف صحية
6: سلامتك إن شاء الله واليوم موضوعنا عن تربية العيال ما والاحترام
5: أي والله لازم من الأم والأب
6: أحسنت
5: الأم هي أكثر شيء
6: نعم
5: الأب لازم يأخذ يعلم أولاده الديوانية علم الصلاة يعلمه على الرجولة
6: أحسنت 100% ما قصرتي يما سامحينا عشان موجز الأخبار شكرا
4: لك
7: مرحب صوت يجمعنا على حب الوطن في كل وقت وكل زمن
8: عسى الله يحفظ الكويت ويعزها
9: الله يحفظ الكويت من كل مكروه ويجعلها واحد أمن وسلام
10: صباح الوطن صباح الأمان والسلام صباح الحب الكبير
11: الكويت خط أحمر
12: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت موجز لأهم وآخر الأنباء وزارة التربية تعلن ربط موعد انطلاق اختبارات الصف الثاني عشر بعطلة رأس السنة الهجرية ووزير التربية يبحث وقيادات الوزارة الاستعدادات للاختبارات النهائية الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز سيفتح الجمعة بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب ونائبه يقول إن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وعدم سعي إيران أبدا لامتلاك سلاح نووي مسؤول أمريكي ينفي حصول إيران على أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق الجمعة ترحيب إقليمي ودولي واسع باتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران مصادر صحفية تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي أن تل أبيب غير ملزمة بالبند المتعلق بلبنان وأن الجيش سيواصل عملياته هناك قمة مجموعة السبع تبحث في مدينة إيفيان الفرنسية اليوم عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران استشهاد 7

0: فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنون يهاجمون قرى في رام الله والبيرة. وزير الخارجية السوري يبحث في اسطنبول مع مبعوث الولايات المتحدة الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق ملفات ثنائية وإقليمية. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق على مناطق أوكرانية عدة، وكييف تستهدف جسرين يربطان خرسون بشبه جزيرة القرم، وسقوط قتلى وجرحى في الجانبين. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم انتقال ملف أوكرانيا للانضمام إلى التكتل للمرحلة التالية. رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع الجارة الشمالية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى المد الساعة 11 صباحا وعشرين دقيقة. أدنى مستوى للجزر الساعة 6 مساء واثنتين وعشرين دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والوفرة 45، النويصيب 43. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 29، النويصيب 28، الوفرة 26. موعد غروب الشمس الساعة 6 مساء وتسع وأربعين دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
2: انا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
1: يناقشك ويقدر وجودك.
3: هو المسؤول، هو الاب في الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
1: رايك له صدى وصوتك له مدى.
4: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
1: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
5: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى ينام ينام السياره.
6: يعد اختلاف الأب والأم في تربية الأولاد من أكثر المشاكل تكراراً في الأسر، ومن أعمها ضرراً وأبلغها أثراً. فنرى تنوع وتشعب هذه المشكلة في بعض المنازل، حيث تؤثر في الأبناء تأثيراً بالغاً. فالاختلاف التربوي بين الأبوين له نتائجه السلبية التي تنعكس على نفسية الأولاد، ويؤدي إلى تشتتهم وإرباكهم في عدم تمييز الأسلوب الخاطئ من الصواب. وتربية الأبناء عملية مشتركة بين الأم والأب، تتطلب منهما الصبر والحكمة والحوار للوصول إلى تربية صالحة، حيث أنه لا توجد أسرة خالية من المشاكل، وأنه بالحوار والصراحة بعيداً عن أعين الأبناء تتلاشى هذه الخلافات. ويجب أن تحل المشاكل والخلافات حول أساليب التربية بعيداً عن الأبناء، حتى لا تؤثر هذه الخلافات على شخصياتهم، وأن يكون الحوار بين الزوجين حواراً هادئاً. كما يجب على الوالدين الاتفاق على أسلوب معين في تربية أولادهما، وأن لا يترك الأب الأم وحدها تربي أبنائها حتى ينشأ الأولاد تنشئة سليمة في ظل علاقة أبوية يسودها التفاهم والحب، فيزيد ذلك من ثقة الأبناء في أنفسهم. كما يعتبر الحوار بهدوء وتفاهم بين الزوجين في طريقة تربية الأبناء وفي حياتهم في جميع جوانبها من أعظم أسباب سعادة ونجاح التربية. وفي حلقة اليوم من مراحب سوف نسلط الضوء أكثر على موضوع الاختلاف في طريقة التربية بين الوالدين وكيف يمكن معالجتها.

0: ايش رايك نغني انا وياك؟
1: والله انا كل فتره اكلم الفنانه القديره رجاء محمد. اول ما اسمع الاغنيه ادز لها اياها يعني. كانت بالمستشفى وكان المفروض اني ازورها يعني، لكن ان شاء الله طلعت بالسلامه، وهي وعدتنا في زياره ان شاء الله راح نزورها في البيت باذن الله.
0: يلا غنها يمكن
1: بدايه يا ابونا وامنا.

0: أمنا أم طارق ويانا بعد طول غياب. أنت ريلك خير اليوم؟ قول ألو.
1: صباح الخير أم طارق.
2: صباح الخير يا أستاذ سعد.
1: أهلا وسهلا فيك وسعداء بسمع صوتك.
2: صباح الخير يا أستاذ طلال.
0: صباح النور، نورت الكويت، حمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، والله وحشتوني جدا طول الأجازة وأنا أفكر فيكم والله.
0: يا حبيبة حبيبة حمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك الله يسلمك.
0: شلون السفرة وبطارق والأولاد كلكم تمام إن شاء الله؟
2: الحمد لله كلنا بخير الحمد لله رب العالمين.
0: يا رب الله يدوم عليكم النعمة إن شاء الله.
2: بس الكويت وحشتني قوي قوي قوي.
0: أكيد
2: قوي.
0: أكيد ما تروحين ترجعي على طول.
2: والله يا أستاذ طلال أي بلد أروحها لا يعني أسبوع وأبقى عايزة أرد الكويت.
0: أي والله كلنا نفس الموضوع.
2: الكويت في دمي في دمي.
0: حبيبة يا أم طارق ما في شك أنت أم من أمهاتنا على فكرة، وإحنا كلنا بنسأل وين أم طارق وين أم طارق.
2: ربنا يخليك.
0: وأنت رحتي وقلتي عدولي ما بلغتينا ولا كلمتينا.
2: لا أنت نسيت والله قلت لكم أنا مسافرة كندا.
0: ما شاء الله. مو مصر، أنا كنت حوصيك على ديك رومي من مصر وباب.
2: لا أنا على فكرة أنا وصلت
3: خلتي من كندا أسمن.
2: أنت قلت لي عايز بط.
0: حبيبة يا أم طارق الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك الله يسلمك.
0: إيش رأيك بمساحتنا أم طارق ومعانا أخونا سعد خلف على فكرة؟
2: نعم أنا قلت له صباح الخير يا أستاذ.
1: صباح النور
2: والنعم. أنا أم طارق. أم طارق أنا صديقتي البرنامج من 30 سنة يا أستاذ سعد.
0: كانت حصير مذيعة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أم طارق.
0: كانت مقدمة
2: بالضبط كده.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم مساحة حوارنا عن يعني كيف نربي الأبناء على احترام الآخرين أم طارق.
2: نعم مساحة مهمة جدا جدا. يعني الاحترام ده صفة جميلة في أي إنسان. وبعدين يعني شوف احترام الكبير احترام الأهل كل ده بيرجع يا أستاذ سعد للتربية في البيت.
1: صحيح.
2: التربية أهم. المدرسة بتعلم لكن البيت هو اللي بيربي
1: الأساس.
2: هو اللي بيربي. وبعدين كمان شوف يعني الأولاد يشوفوا الأهل بيحترموا بعض. الأب بيحترم زوجته، الأب بيحترم أمه وأبوه، الأولاد أكيد هيطلعوا زيه يحترموا الكبير.
1: صح.
2: ده أنا يا أستاذ سعد شوف أنا كبيرة وعندي أولاد وأحفاد وكده كنت أقول لبابا الله يرحمه يعني حضرتك امبارح قلت كذا كذا كذا.
0: الله.
2: يا أستاذ طلال وبعدين لا يمكن أكلمه وأنا قاعدة لازم أكون واقفة.
0: الله يا سلام.
2: هي دي التربية.
0: والعيال عملوا نفس الموضوع أم طارق بعدين.
2: أيوة يا أستاذ طلال.
0: الله أكبر. الله أكبر.
2: طبعا طبعا ده احترام ده. وبعدين اللي بيحترم الآخرين بيحترم نفسه أولا.
0: صحيح. نعم
2: يحترم نفسه أولا والناس تحترمه. لما أنا أحترم فلان فلان هيحترمني وبحترم. صح. نفسي أولا.
0: أحسنتي يعني
1: نعم
2: دي صفة جميلة جدا ولازم البيت عليه عامل كبير جدا.
0: نعم.
2: يربي أولادهم على الاحترام.
0: ما شاء الله عليك يا مطار.
2: احترام الكبير.
0: ما شاء الله.
1: شكرا لك على هالكلام المحترم.
0: في معلومة أنا أقولها لسعد ولا ما أقول له عن أبو طارق؟ راحت مطارق. كنت بقول لك معلومة عن بطارق أقولها ولا لا؟ طبخة حلو طبخة حلو هو اللي يطبخ.
1: مشغلته بالطبخ
0: هي حالاته معانا
1: هذا الشروكة يعني.
0: اي والله مشاركة عندهم عجيبة ما شاء الله. يوم هي تطبخ يوم بطارق ما شاء الله.
1: أبو فيصل. فيصل
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. صباحك الله بالخير يا ابو فيصل.
4: صباحك الله بالخير نورت يا اخوي سعد. شلونك؟
1: انا بوجودك والله حبيبنا.
4: والله انك غالي يا ابوي.
1: الله يعز غاليك.
4: طلال شلونك؟
0: صباح الخير. هلا يبا.
4: يا هلا يا هلا يا حبيبي.
0: مرحبا.
4: شلونك شو صحتك؟
0: شلونك عساك طيب؟
4: هالحين في طعم شويه ما احنا قايلين من غير شر لكن حلاها ولدي يوم جاء.
1: الله يسلمك. شكرا على حسن ظنك فينا يا ابو فيصل.
0: جانا وجاب الهدايا معاه لو تفكر واربح.
4: يوصلنا شيء ولا
0: أكيد.
1: أكبر هدية سمع صوتك أبو فيصل.
4: الله يطول عمرك.
1: وعمرك إن شاء الله.
4: أجمعين. يسعدك إن شاء الله.
1: وياك إن شاء الله. الله يجزاك خير.
4: شنو يا طلال قلت يذكرني؟
0: اليوم المساحة يبقى عن تربية الأبناء على الاحترام. شلون نعلمهم على الاحترام؟
4: والله يا طلال شوف زمن وزمن. هالحين زمن وزمن قبل نسمح ونخاف ونستحي ونحشم ونقدر. هالحين والله يبي اشرح لك الموضوع كله. لجيت بتنصح ولدك لجيت تنصحه يقول لك

0: نعلمك وقتك وزمانك ولي. وقالها لي واحد من عيالي، قلت له خلاص، قال لي قلت السلام عليكم، ماني
1: الله.
0: ناصحك ولا انا، قال سدها طلال.
1: نعم
0: والله
1: صح،
0: يا ولدي، والله يا عيالي سدها
1: أحسنت.
0: مره واحده. الحين الهادي الله والمصلح الله،
1: إي والله،
0: هي تربيه اختلاط الناس،
1: نعم
0: ومع الناس الطيبين شرواكم، ومن
1: شرواكم
0: يسمعنا
1: طيب،
0: يعني هي هذه اللي تعلم. لكن على ما هدى الله،
1: صح
0: يعني عيالنا الحين يعني يقول لك وقتك غير وقتي وزمانك غير زماني. لا، احنا ما نقول وقت، ما يخالف، وقتك غير وقتنا وزمانك غير زماننا، لكن الحشمه والاحترام والجار والحبيب والعم والخال وصله الرحم لازم توصلها. تعلم عيالك الثلاثه ذلي، صله الرحم والجار والوالدين، احترام الوالدين، الثلاث ذولي حفظ وليدك عليهم وحطهن براسه، لو ما يبي حتى وهو نايم حط تكلم باذنه.
1: الله،
0: والله العظيم انا برايي هالشكل.
1: نعم نعم، احسنت يا ابو فيصل،
2: يعطيك الصحه والعافيه، وشكرا على تواصلك، وخليك دائما معنا نسمع، يعني نسعد بسمع صوتك ابو فيصل ان شاء الله.
0: شرفت يا وليدي،
2: انت الشرف.
1: مرحبا،
2: يعطيك الصحه.
1: أجواء جميلة سعد، رياضية يعيشها يعني خصوصا حبايبنا في الدوحة،
2: صح،
1: وأيضا المغرب على نتائجهم الطيبة، وكذلك
2: صح
1: حبايبنا مصر والسعودية. إيش رايك نروح عند الكابتن الرياضي الكبير عبد الحميد أبو عبد الله من الدوحة؟
2: أهلا وسهلا فيك أبو عبد الله، صباح الخير.
3: هلا أخوي سعد، شو أخبارك؟
2: الله يسلمك، سعداء بسمع صوتك، وسعداء أيضا بالتعادل التاريخي لمنتخب قطر.
1: ما شاء الله،
3: الله يجزاكم خير، مشكورين، ما تقصرون صراحة.
1: المباراة الجاية متى أبو عبد الله؟
3: أنا قلت لكم أمس، أنتم سندنا وعزوتنا
1: يا حبيبنا، معاكم على طول يعني. إن شاء الله
2: أمس إذاعة وتلفزيون الكويت معظم برامجهم أبو عبد الله كانت عن هذا التعادل التاريخي لقطر، واللقاء مع الرياضيين وفرحة أهل الكويت.
3: أي نعم، أنا تابعت، نعم أنا دائما مع إذاعة الكويت وتلفزيون الكويت.
1: إن شاء الله فالكم الفوز المباراة الجاية بإذن الله.
3: إن شاء الله، إن شاء الله، الله يسمع منكم. إنزين، المهم الموضوع الحلقة عن الاحترام.
1: صح،
3: ايوه، شوف مثل ما قالت ام طارق، ما شاء الله كلامها يعني تمام وصميم، زين، واقول لها بالمصري كلام سليم
1: وكلام معسول.
2: معقول؟
1: تستاهل ام طارق، والله راح تفرح.
3: الله تستاهل. نعم نعم،
2: ما شاء الله، دش علينا المخرج محمود بهبهاني قاعد يصفق لك.
1: اي والله، يقول صوته حلو،
2: عجيب صوتك.
3: اشكره محمود بهبهاني،
1: يقول ذي الكويت بيسجل لك
3: بعدين. ما انسى بعد المخرج عبد الوهاب صراحه،
1: يسلم عليك،
2: هذا شمعة البرنامج.
3: الله الله في الموسيقى، اقول له
1: ابشر ابشر.
3: زين، بس شوف، انا اقول مثل ما قال الشاعر هاي، نعم، من حسن الخلق، مثل ما قال امير الشعراء احمد شوقي، زين، هاي كلها في بوتقه واحده اللي اسمها الاخلاق، زين. انما اقول شعر، مستعدين؟
1: قول.
3: ايوه تمام، لان شعر عظيم هاي يا اخي، انا دائما ارددها. انما الامم الاخلاق ما بقيت، ان ذهبت اخلاقهم ذهب.
2: انهم ذهبت اخلاقهم، صح.
1: احسنت يا ابو عبد الله،
3: الله.
1: هالشعر فعلا وافي وكافي لموضوع حلقتنا. شكرا، وتحياتنا لأهلنا وأحبابنا في الدوحة، وبانتظار المزيد والمزيد سعد من الاتصالات على 22413250، ومن خارج دولة الكويت 00965224231251.
4: مراحل في زحمة الأيام يضيع الكلام، وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب

0: نروح حق مناصر اخونا. نعم. مبارك ونسمع رايه في احترام الاخرين.
1: وسعد الله صباحك ويسعد اخوي طلال.
2: صباح النور.
0: صباح النور مناصر.
1: صباح النور والسرور يا رب.
0: سعداء بسمع صوتك.
1: والله وانا اكثر قسم بالله, لكن قسم بالله يعني الشغله قالها عبد الحميد ان ما هم الاخلاق وما بقيت فينهم, ذهبت اخلاقهم ذهبوا, يعني سكر الموضوع. قال طلال خلاص انت قلت في النهايه. في حياة مبارك.

0: إلا ذل اللي ما في أخلاق والغير محترم طبعا يبين من أول لقاء أو من أول مقابلة أو من أول كلام بينك وبينه
1: تكشفه
0: بعد خلاص انت يتبرمج وشيله من حياتي للأبد لأن لو حطيته طلع حطيته بحياتك الحياة الاهتمام والمشاكل راح هي تجيب الأمراض هي تجيب التعب هي تجيب لا تحمل شيء انت انساه شيله من حياتك راح ترتاح هذا واحد هذا بالدرجة الأولى الدرجة الثانية عندك الأولاد أول شيء تعلمهم على الأخلاق والاحترام حتى لو شافوا لهم واحد مو محترم ما عنده أخلاق خلهم يسوون نفس ما يسوي أبوهم
1: الله
0: هني علشان يعيشون ما يعيشوا مهموم يعيشوا مريض وفي اهتمام في فلان ليش شايل قلبه وليش مو محترم ليش لا لا لا تشيل نهائيا والله العظيم أنا قلتها قبل هالمرة في طلال
1: نعم
0: أنا اتشرف اني اشارك معاكم
1: والله احنا بعد
0: وبعدين عندك قسم بالله يقول الله خلق الكره الارضيه كلها وخلق خلق الله بالكامل قلنا كمثل كويتي في طلال فيهم الصالح وفيهم
1: الطالح
0: بس انتهى الموضوع هذا هو
1: ما شاء الله عليك احسنت اخوي مبارك شكرا لك
0: السلام
1: مرحبا
2: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين واحد وخمسين هذا أرقامنا نروح حق أبو فيصل صباح الخير أبو فيصل
3: هلا صباح النور أخوي خلاص سعد كيف حالك
2: حياك الله حياك الله لو سألنا فيك وسعداء بوجودك معنا في هاللحظة هذه
3: وأنا سعيد صباح الخير على أخوي طلال
1: صباح النور هلا أبو فيصل
3: كيف حالك طيب الله يخليك طول عمرك
1: أنت شلونك غبت علينا يا أبو فيصل
3: نغيب لكن معاكم قلبا وقالبا عن
1: مرحبا مرحبا
2: جايب الغنائم كلها ابو فيصل
1: اكيد
3: والله انتم اكبر غنيمه وجودكم
2: الله يسلمك يا حبيبنا
3: موضوعكم حلو كيف تربي الابناء على احترام الاخرين نعم. اذا يعني سمحتوا لي راح اخذ الموضوع من جانب اخر يعني في مثال بسيط عشان نوصل فكره التربيه الفعليه والحقيقيه يعني تعلم اي مهاره ترى ما تعتمد على الجانب النظري بقدر ما تعتمد على محاكاتك لظروف هذه المهارة بالممارسة الفعلية والعلمية لها على سبيل المثال قيادة الطائرة بعد ما تعدي الجانب النظري المعرفة يضعونك في كابينة مشابهة تماما يعني بحيث تعيش في نفس ظروف الطيران الحقيقية
1: صحيح
3: علشان, يعني علشان تتقن القيادة وتطبق كل شيء نظري تعلمته
1: نعم.
3: كذلك أخوي طلال في تربيتنا لأبنائنا لا نعتمد على الجانب النظري في جملة من التعليمات والنصائح ويجدونك أنت القدوة تفتقد لها
1: الله.
3: يعني لا يكون باب النجار مخلوع وتبيهم هم يكونوا النجارين مهرة
1: فاقد الشيء لا يعطيه أبو فيصل إذا كان الأب حياته مهلهلة وفيها مشاكل مع أم وعياله وما في احترام الولد من وين بيتعلم الدرس الأول ترى من البيت
3: صح لسانك كلامك طيب يعني لا تكلمهم عن الصدق ويجدونك أنت أول من يكذب
1: فعلا
3: ولا تكلمهم عن الرحمة والمحبة وجدونك أنت أول من يقسو عليه
1: سبحان الله ويطالبهم بالرحمة تجاهه وهو أب قاسي أو يطالبهم بالكرم تجاهه ويقول ليش ما عطيتوني أنت شنو عطيتهم أو أنت شنو عطيتيهم أول وهم صغار وين كنتي عنهم
3: صح كلامك جميل النواقص سد النواقص يعني لا تكلموا عن حق الجار وجدونك أنت أول من ينتهك هذا الحق
1: لا
3: تكلمهم عن بر الوالدين وجود انك انت اول قاطعين لهم
1: صح
3: يعني لا صح. تجسد افعالك معاهم في هذا البيت اللي يقولك لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم لا تتناقض مع نفسك فكن صريح مع نفسك ترى التربيه الحقيقيه مو انك تقول لهم بقدر ما انهم يشوفون
1: صح.
3: على ارض الواقع اخلاق تتحرك
1: الله
3: يعطيكم العافيه بارك الله
1: ما شاء الله عليك ما بعد كلامه كلام ابو فيصل يعني كلامه بالصميم شلون
2: يعني
1: بتقول حق ولدك يعني برني يا ولدي وانت قاطع في والدينك مثلا
2: وقاعد ناخذ يعني اراء مختلفه وبالنهايه يعني المستمع يعني ياخذ احسن الكلام مثل ما يقولون في مراحب ومساحتنا لهذا اليوم كيف تربي الابناء على احترام الاخرين
1: عبد الرحمن معنا الو
2: عبد الرحمن صباح الخير
4: حال صباح النور الرحمن
1: صباح الورد
4: كيف حالكم عساكم طيبين
2: بخير الحمد لله سمعنا صوتك احنا طيبين
4: حيا الله اخوي سعد شلونك كيف صحتك
2: الله يسلمك اخوي عبد الرحمن
4: شلونكم
1: تقصر على الراديو يا غالي
4: ابشر ابشر ان شاء الله
1: تبشر بالجنه وحياك الله ويانا
4: الله يسلمك الله يطول

0: تم مؤامرنا، ايش رايك بالموضوع؟
1: شوف اخوي طلال
0: تفضل.
1: ويا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اكرمكم اكرمكم اخلاقا.
0: نعم،
1: الاخلاق والدين هي اللي تولد الاحترام،
2: ما في شك.
1: يعني الاب الله يسلمك إذا ولد عياله تربية الصلاة والدين وصلة الرحم التواصل معه واحترام الكبير قبل الصغير، هناك طال عمرك تولد الاحترام بين الناس. وإنه ومو قاعدة في المحترم يحترم، هذا ما أقول غيرها، إنما مشكلة ما بس الأخلاق هي اللي تولد الاحترام، هذا اللي أنا أقولها.
0: يزعلك الشباب الصغار أخوي عبد الرحمن إنه حتى الصوت العالي يستعملونه لما يطلب حاجة من موظف أكبر منه بالعمر، أو ما يوقف بالطابور وأنت صار لك ساعة واقف، ما تعلمك هذه الأمور؟
1: إلا والله تعلمني، بس إحنا نقول عسى الله يهديهم ويصلحهم، بس هذا
0: يا رب.
2: آمين يا رب.
1: عسى الله يهديهم ويصلحهم، وهذه إحنا هذا اللي نقوله لهم بس.
0: طول ما إحنا ننصحهم إيدنا بيدكم يعني، ونحاول إن شاء الله هم يسمعوننا الآن وفيهم الخير والبركة.
2: ما في شك.
1: والله هذاك اليوم أنا بالدوام جاني واحد هم شباب يعني كبر ولدي يعني. قلت يا أخوي أنت يعني أنا مشيت الحريم، عارف شو أنا النساء.
0: نعم. أكيد. الواحد لهم أولوية.
1: قاعد يقول لي هم إحنا.
0: إيه؟
1: قلت له يا أخوي الله يرضى عليك، هذا ترضى أمك ولا أختك ولا زوجتك توقف بهذا المكان؟
0: نعم نعم، أحسنت.
1: عارف شو أنا سكت. ما تكلم.
0: نعم نعم، معك
1: حق. حط هذا الأمر أن أمك وأختك أو زوجك هي الواقع.
0: حلو، أنت خذيتها بالنصيحة، غيرك ما ينصح. إيه؟ يعني لازم تعلمه خطأه.
1: الواحد يشوف، لازم هالجيل هذا جيل الشباب الله يصلحهم.
0: نعم.
1: لازم الواحد يكون صدره وسع معاهم
0: فعلا،
1: يوجههم
0: فعلا،
1: يدير ينصحهم يعلمهم الطريق. اذا اتعظ اتعظ، اذا ما اتعظ لا نقول عسى الله يهدي ويصلح، بس هذا اللي اقول له.
0: امين.
1: الاحترام صح. الاحترام يولده هو الاخلاق، الاخلاق اذا موجوده هي تكمل باقي، الاحترام والصلاة.
0: ما شاء الله عليك، احنا نبيك كل يوم تتصل يعني، ما شاء الله كنز يعني وخاشة عندك.
1: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك.
0: حياك
1: الله يعافيك يا بعدي. الله يحفظك.
0: شكرا جزيلا.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة انسان.
0: واذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: متواصلين معاكم في مراحب. ايش رايك طلال؟ يعني ناخذ نصايح وكلام يعني جميل من نعم. خلال يعني مربي فاضل وشخصية لها كل تقديرها واحترامها عند الجميع الدكتور سليمان الدريع اللي موجود معنا الحين. دكتور هلا وسهلا فيك وصبحك الله بالخير.
1: يا هلا وسهلا وصبحكم الله بالخير والبركات، وأنا سعيد في مشاركتكم خاصة بوجودك أستاذ سعد الخلف وأيضا الأخ طلال.
2: مرحبا ومسهلا دكتور.
1: ما شاء الله عليكم، الله يبارك فيك.
2: واحنا من زمان ما سمعنا صوتك يعني، ونبي نستغل صراحة وجودك اليوم معانا دكتور.
0: أكيد دائما إضافة
2: للدكتور. اي والله، علشان يعني انت سمعت المستمعين واكيد عندك تعقيب، ونبي من الناحية الدينية رسولنا صلى الله عليه وسلم معاملة الأولاد لزوجاته لأبنائه، يعني هذه نبراس وطلعت كثير من الكتب والمؤلفات في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، شلون وصل الاحترام يعني لأب بعد الأفاق.
1: صحيح. أنا أقول من الغلط، من الخطأ أن نلقي اللوم على جهة معينة. مثلا لو قلنا الأم هي فقط، لا، في ناس ما شاء الله من أفضل الأخلاق وفقدوا أمهاتهم وهم صغار. فالحقيقة المسؤولية هذه يشترك فيها الكل، الكل يشترك في مسؤولية تربية الأولاد، إما بالكلام وإما بالفعل وإما أثناء التدريس. يعني المدرس اللي يحتسب الأجر ويعامل الأولاد لا شك أنه يبذر فيهم بذرة عظيمة ومهمة. إمام المسجد، الجار، كلنا صراحة نشترك في هذا. لذلك ما شاء الله إحنا نلاحظ أن آبائنا عندنا بالكويت عندهم يركزون على هذا الأمر. مرة سألت أحد من أخواننا العرب، فقلت له شنو يلفت نظرك في الكويت يعني؟ ذكر سببين ثلاثة، من بينهم قال تقدير واحترام الكبير.
2: الله،
1: هذا فعلا الله سبحانه وتعالى يقول يوصي.

0: وقولوا للناس حسنى، يعني مو حسن، لا حسنى، يعني أعلى درجات قلوها للناس، أعلى درجات الأخلاق.
1: نعم.
0: وهذا صراحة التطبيق العملي مو شيء سهل، إحنا بسيطة لأننا نسمع وكذا ونقول، لكن لما يكون فعلك هذا صراحة هني يكون مربط الفرس. وهذه صراحة التربية، يعني الله الأنبياء حرصوا على أن يربوا أولادهم على هذا الفعل وعلى التربية الحسنة، وهم أنبياء. فالكلنا صراحة نحتاج إلى أن نركز على تربية أولادنا وخاصة تربية الغير، ونكون مثل حسن. يقولون الأبناء يتعلمون بنظرهم بالبصر أكثر مما يتعلمون بالسمع، يعني المدرس أو الأب لما أو إمام المسجد لو يقعد يتكلم مني لباكر عن الخلق الحسن، بس يشوفونه فقط موقف واحد يناقض هذا، تغير هذا كله عندهم.
1: صح صدقت.
0: وكذلك الأمهات والآباء، فكلمة تزرع سبحان الله قد تخلق إنسان. أنا أعرف واحد يقول قال لي واحد كلمة أثرت فيني وخلتني يعني أشد حيلي بالدراسة، كلمة يمكن قالها هذاك من غير اعتبار، لكن الأجر والأخلاق والبذرة الحسنة اللي سواها بهذا الموقف البسيط اللي بس مجرد أنه كلمه. وهكذا نشوف من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء أبو بكر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا تركت الشيخ في البيت حتى نحن نأتيه؟ فقال يا رسول الله هو أولى أن يأتيك. يعني شوف هذا يزرعه في المجتمع، أن الرجل الكبير حتى وهو خير البشر يقول لا أنا اللي أروح له، ليش هو جاني في خلي جبته يعني. وكذلك لما رأى رجل كبير جاء إلى النبي فقال له ما الذي أتى بك؟ قال جئت أتعلم أمور ديني. قال مرحبا بطالب العلم، وهو رجل لا يكاد يمشي من كبر السن. فهذا كله تشجيع واحترام للكبير واهتمام فيهم، حتى يقولون أنك لازم حتى توري أبوك تهتم فيه، وأنك لازلت تحت جناحه وتحت أمره.
1: صح.
0: لما تستشيره تقعد وياه تطلب رأيه، هذا كلها يشعره بالسعادة وأنه لازال وياك يعني.
1: نعم نعم، أحسنت دكتور سليمان الدريع، شكرا جزيلا لوجودك معنا يعني، ونتمنى إن شاء الله دوام التواصل في مرحب. شكرا جزيلا.
0: مشكورين ومع السلامة.
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
3: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
4: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
5: لا والله.

0: متواصلين معاكم في مراحب. ممكن يعني طلال اليوم مساحة اليوم خلتنا يعني ممكن نسمع آراء مختلفة, وأيضا يعني نورنا بالاستديو يعني شخصية دائما يشارك معاكم يعني الأستاذ عبد المحسن الشمري, يعني غني عن التعريف, روائي ومدرب مدربين بعد يعني من خبرته الكبيرة, ويألف كتب عن يعني التربية الذاتية. أستاذ عبد المحسن أهلا وسهلا فيك, وسعداء جدا أنك تكون معنا في الاستديو.
1: الله يحفظكم, أنا أسعد والله, وشكرا لتاحت هذه الفرصة.
2: يعني أستاذ عبد المحسن, أستاذ سعد غني عن التعريف, لا متابعين كثار سواء في برنامج مراحب أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي, يعني وجودك اليوم وصراحة مفاجأة وايد حلوة, أنا وايد سعيد صراحة فيها يعني بوجودك اليوم معانا, وأكيد على مساحتنا الحوارية عندك تعقيب يعني على زرع الاحترام, من يزرع ومن يحصد.
1: نعم, الله يحفظكم جميعا, والله يعطيكم العافية, وشكرا لتحت هذه الفرصة, وعسى الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين, ولا يحرمكم الأجر يا رب العالمين. يعني ما تتخيلون أنتوا شنو أثر البرنامج هذا والمواضيع اللي قاعد تطرحونها وتعليقاتكم ومداخلات أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات عسى الله يحفظهم, شلون قاعد تأثر في الناس وشلون قاعد تغير, رب كلمة فعلا يعني يكون لها وقع في قلب إنسان فتغير حياته.

يعني احنا لما نتكلم على قيمة الاحترام، انا اشوف ان هذه اعلى قيمة يمتاز فيها الانسان او يتميز فيها الانسان. احنا محتاجين ان نفهمها حتى، يعني اي سلوك او اي مفردة محتاجين نفهمها عشان نقدر نطبقها بالطريقة الصحيحة. الاحترام هو احترامك لنفسك، الاحترام هو التقدير، تقديرك لنفسك مقابل تقديرك للأشياء المقابلة. أنت لما تحترم لبسك أنت قاعد تقدر هذا اللبس، أنت تحترم أكلك تقدر هذا، لما تعكس

0: تحترم زملائك، تحترم الكلمة اللي أنت قاعد تقولها. أعلى قيمة الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان هي قيمة الاحترام. من أجل ذلك أنا أشوف أن الاحترام هو نابع من الذات، أن الإنسان كلما احترم نفسه احترم الآخرين. ولا تتصور، وهذا يعطينا أريحية كبيرة لما أنت تكون قاعد في مكان أو تختلط مع ناس فتجد شخص يحاول أن يقلل من احترامك، لا تنزعج ولا تضايق منه، لأنه هو يحاول أن يقلل من احترامه لنفسه وليس منك أنت. احترامك وكرامتك هي مرتبطة فيك أنت، مرتبطة في قيمتك أنت، أنت اللي ترفعها وأنت اللي تخفضها. فلا تكون ردة فعل لأي سلوك شاذ أو أي سلوك مستفز في المجتمع فيقلل من احترامك.
1: يمكن استاذ عبد المحسن، ايش رايك يعني انت كشخص يعني روائي وانسان يعني فاهم يعني الامور الحياه والكثير عندك يعني من الكتب الخاصه في التربيه الذاتيه، يعني في بعضهم يعني يخلي تربيه الابناء او احترامه وتعلم الاحترام على شخص معين، ناس يقولون والله النبي الام يعني هذه مسؤولية الأم، ناس يقول لا مسؤولية الأب، فهل يعني الاحترام يعني مقتصر وتعلمه على شخصية معينة فقط؟
0: أبدا، الأسرة متكاملة. يعني الأم من أين تستمد الاحترام؟ من أين تستمد قيمتها؟ من الزوج. فإذا كانت الأم تجد احترام من الزوج فراح ينعكس هذا على الأبناء. إذا كانت الأم لا سمح الله تجد يعني سلوك خاطئ من الزوج راح ينعكس على شخصيتها فينعكس على الأبناء. الأم نعم هي الحاضن الأول للطفل، وهي العلاقة المباشرة مع الطفل من خلال الرعاية ومن خلال المسافة والمساحة والوقت اللي قاعد تقضيه مع الطفل. بس انعكاس راحة الأم النفسية وانعكاس مكانة الأم وكرامتها وقيمتها هو من سلوك الأب. فسلوك الأب مع الأم راح ينعكس على الأبناء. فبالتالي أنا ما أقدر أقول على الأم هي المسؤولة فقط ولا أقول الأب، لا بالعكس، هو هي مشتركة، علاقة مشتركة فيما بين الجميع، لكن ينعكس هذا من خلال علاقة الأب مع الأم في كل شيء. إذا كانت الأم إذا بحثنا يعني أنا أريد أن يكون أبنائي في صحة نفسية قوية أو مطمئنين أو أقوياء أو أصحاب شخصية قوية، لازم أقوي شخصية الأم، لأن الأم هي اللي قاعد تختلط فيهم. فهم شو اللي راح يأخذونه من الأم؟ من السلوك مو من الكلام. صح. لأن التربية مباشرة وليست مجرد مفردات شفهية احنا قاعد نوصلها لأبنائنا، لا سلوك. يعني أنا مثل ما أبي ولدي يكون طبيب ولا ضابط ولا مهندس ولا مدرس، أيضا أنا أبي يكون إنسان صالح، إنسان مؤثر في المجتمع تأثير إيجابي من خلال سلوكي أنا وتعاملي معه سواء كان أب أو أم.
2: نعم، يعني احنا سعيدين وايد بوجودك استاذ عبد المحسن الشمري المدرب وايضا الناصح في برنامج مراحب، ولك يعني شعبيه جدا كثيره. تليفون يعني ما سكت من دخلت تبارك الله على 224-13-250 او 224-13-251. اكيد الناس عندها اسئله، امهاتنا ابائنا. خل نرجع لنقطه جدا مهمه قبل شوي ذكرها اخوي ابو فهد بخصوص عيالنا، لما يعني ناخذهم من مشوار مثلا طالعين، إذا شافوا الأب مثلا يكذب وهو يشتري مثلا، يتعامل مع البائع أو يهين عامل النظافة أو يشتم جارة أو أو أو أو، بالنهاية أحس لما يكبر هذا الولد راح يرجع له ولو جزء. نعم. يعني ستصيب سهام الشر. نعم. اللي زرعها في هذا الابن. أنت معي بهالنقطة؟ نعم نعم. عندك نعم. أمثلة على مثل
0: نعم
2: هالسلوك؟
0: نعم كثير كثير. في هذا السلوك يعني منتشر مع الأسف في مجتمعنا. نحن نحاول أن نربي نظري، ما نحاول نغرس في الأشياء العملية، وما نتصور أن قيمة السلوك العملي من الأب وتطبيقه العملي هو أكبر دليل وأكثر مؤثر على الطفل من أنه مجرد مني أنا أقول له لا تكذب وأنا أكذب، أقول له لا تعصب في مواقف ما تستاهل تعصب وأنا قاعد أعصب، أقول له لما تسوق السيارة أربط حزام الهام وتقيد بالأمور ويشوفني أنا مستهتر ويشوفني أنا متمرد. نعم.
1: يعني البعض الأستاذ عبد المحسن الشمري يعني يقول والله احنا الآباء والأمهات يعني مو مقصرين داخل البيت قاعدين نربي عيالنا، لكن إذا طلعوا للشارع يمكن يعني يتعرضون لسلوكيات مختلفة من أصحابهم. نعم. من الناس اللي يتعاملون معهم، وبالتالي شلون أنا يعني أحافظ على التربية اللي سويتها بالبيت إنها أيضا تكون بالشارع؟
2: أي والله هذه
0: نقطة مهمة جدا،
2: ولا جارك ولا أخوك ساكن فوق ويخربون عيالك ويصعدون.
0: هني نقطة مهمة جدا، يعني هني لازم إحنا نعرف شغلة مهمة جدا، أنا لا أكتفي أني أجعل أبنائي صالحين، أنا يجب أن أجعلهم مصلحين. هني أنا أعطيهم خط الدفاع الأول، أنه هو كيف يكون له، يعني هو ليش يتأثر في السلوك السلبي؟ هو متى إحنا متى نختبر تربيتنا لأبنائنا؟ لما يطلعون برا، هو طالما هو عندي في البيت وقدامي هو من أحسن ما يكون. صح. بس لما يطلع برا ويحتك مع الناس يا يتأثر سلبي يا يأثر فيهم إيجابي وتطلع نتيجة التربية اللي أنا ربيتها فيه. فهني أنا أحاول أني أنا أقوي شخصية ولدي بحيث أنه يستطيع أنه إذا شاف الخطأ يقول هذا خطأ وأني أنا عن قناعة.

0: هني لما احنا نتكلم واذا نربطها بحلقتنا اليوم هني هو محترم نفسه
1: صح.
0: هني هو محترم نفسه ما يضع نفسه مقدر نفسه فما يضع نفسه في مواطن اللي فيها انتقاد او نقصان منه سواء هو كشخص او من اسرته او من ابوه اللي يمكن لم يحسن تربيته.
1: نعم استاذ عبد المحسن يعني ايضا هذا يجرنا للسوشيال ميديا ايش كثر لها تاثيرات. نعم. امس قاعد اقول حق سعد فجاه عيالنا تلقاهم قاعدين يتكلمون لغات او لهجات او اشياء او عارفين عن دول يعني احنا ما زرناها. نعم. لكن هو يسولف لك عن شوارع صحيح. عن كذا من خلال البلوجرز او المشاهير السوشيال ميديا. نعم. هل لهم تاثير ايضا على الاحترام طبعًا. اللهجه
0: طبعا طبعا هني انت قاعد الان فعلا العالم اصبح بيت واحد مو بس قريه لا هو اصبح بيت واحد يعني طفل ابو 7 سنين او 8 سنين يكلمك على الثقافه الهنديه ولا الثقافه الكوريه ولا المكسيكيه لانه هو قاعد يسمع صحيح. ويمارس سلوكيات انت قاعد تشوفه وهذه نقطه مهمه جدا في التربيه. في السابق يمكن جيلنا احنا الثلاثه يعني كان الجار يربي
1: صح.
0: كان ولد العم يربي كان اي شخص كبير في الشارع والله حتى لو ما تعرف لما انت تستحي انك انت تسوي قدامه غلط لانه ما راح يطوفه لك بيوقفك ويقعد يكلمك فكانوا المربين كثر. شنو مشكلتنا الحاليه في التربيه حاليا في هذه الفتره الزمنيه مشكلتنا في متابعه ابنائنا
1: وش يمنع ان اخلي اخواني يربون معي بالعكس انا شايفه
0: احنا ما قاعد نتابع احنا ايه؟ محتجين وعندنا اعذار كثيره ليش؟ اني ما قاعد الحق هذه المساحه اللي احنا محتاجينها انه يكون في وقت للحوار مع الابناء. انا لما اشوف سلوك او لما ولدي يجيني في معلومه ما هي من البيئه معلومه لازم اعرف مصدر احنا صح. احنا محتاجين نجلس مع ابنائنا ونشوف المصادر اللي قاعده تاثر فيهم.
2: نعم يمكن يعني يا اخوي طارق يعني يا طاري السوشيال ميديا الاستاذ عبد المحسن الشمري يعني المشاهير ايضا عليهم مسؤوليه مثل نعم. احنا قاعد نشوف حين كاس العالم
0: نعم.
2: تشوف الناس قاعد يعاقبون على اللاعب اللي يحترم الجماهير اللي قاعد يصور معهم او اللي يسيء الى الحكم فتشوف يعني هم قاعد يربون جيل نعم. قاعد يتابعهم لنا يعني بالضبط. اول باول
0: بالضبط يعني شوف سبحان الله احنا لازم نفرق ونعلم عيالنا الشغله هذه واحنا نتعلمها اول شيء في فرق ما بين القدوه وما بين الاسوه يعني في لكم في رسول الله اسوه حسنه اسوه حسنه يعني انت تقلدونه في كل شيء عليه الصلاه والسلام اما قدوه انا قدوتي هذا اللاعب في كره القدم فقط وليس في سلوكه انا قدوتي هذا المشهور فيما يصنع فقط وليس في مجمل سلوكه هذه لازم نوصلها لعيالنا انهم يفرقون هذا لاعب كره قدم مهاراته عاليه تحب لعبه تحب هذا فرق ما بين سلوكه مالك علاقة في سلوكه سلوكه سيئة هو لا ينتمي إلى بيئة أنت منتمي فيها هو لا ينتمي إلى دين أنت منتمي له فبغض النظر حتى عن الدين أي سلوك خاطئ أنت مالك علاقة فيه أنت لك علاقة في المهارة اللي يمتاز فيها هذا الشخص.
1: نعم أستاذ عبد المحسن يمكن بين فترة وفترة وسعد يدري في هالصفة فيني يعني نحب التراث ملابس التراث كتب التراث يعني كل ما قال لي صفحة اتصل على سعد ألو سعد كاتبين كذي كذي خصوصا حق تحضير حق برامج تراثية من بين الأشياء اللي مو قادر انساها اني لقيت برقيه ابو داز حق ولده اللي راح بالبحر بالسفر ديره ثانيه اتوقع الهند او ديره في شرق اسيا كاتب له البرقيه تدري شنو له كاتب برقيه بفلوس كاتب له انت حر ما لم تضر
0: نعم.
1: يعني تخيل المعاني اللي فيها البرقية
0: نعم.
1: وعليك شرحها يعني نعم. شوفوا الأولين شنو كانوا يوصلون
0: نعم.
1: عيالهم
0: نعم. نعم بالضبط يعني هو مفهوم الحرية هذا مفهوم عميق جدا ومحتاجين فعلا فعلا أن احنا نبسطه بأجمل صورة أنا بالنسبة لي أنا نعم. شخصيا وجدت أن هذا المفهوم للحرية هو أعطاني مساحة كبيرة من التحرك بأريحية كبيرة أنا أربط الحرية بالعبودية أنا حريتي تحت مظلة عبوديتي لله سبحانه وتعالى
1: سبحانه.
0: إذن أنا عندما أتحرك أنا تحت العبودية هذه إذن أنا لا أخذ حق أحد ولا أعتدي على أحد ولا أضر في حق لكن مطالب أني أنا أطالب في حقوقي بأريحية يعني العلاقات هي منفعة متبادلة
1: نعم.
0: العلاقات حقوق وواجبات كيف تؤدي الواجبات اللي عليك وكيف تطالب في حقوقك أنا أشوف هذه هي مساحة الحرية اللي إحنا محتاجين إن فعلا نوصلها فهذا الأب لما وصلها لولده أنت حر طالما أنك أنت لم تضر هنا معناته أنك أنت يعني حاول أنك أنت لا تسكت عن حقوقك وتأخذ حقك نعم وهذا اللي احنا محتاجينه لأبنائنا أنهم تكون عندهم قوة شخصية أنهم يطالبون في حقوقهم وبنفس الوقت أنهم لا يتعدون ويتجاوزون على الآخرين ويأخذون حقوق الآخرين
2: ممكن يعني تكلم لي أعرفك يعني الواحد مجرد ما يتحكى يبين شخصيته أو احترام الآخرين يعني تعطي انطباع من أول سالفة تقولها حق
1: صحيح.
2: المقابل لك يعني سعد عبد المحسن
0: نعم
2: صحيح. فالكلام ضروري أن الواحد أيضا يعني
0: طبعا هذا نعم هذا يطول عمر الذكاء اللغوي
1: نعم.
0: وهذا محتاجين أن نوصله لأبنائنا
1: نعم في اتصال على 224-1-3-250 ومن خارج دولة الكويت 00-9-6-5-2-2-4-1-3-251 من البحرين الحبيبة والشقيقة أحمد بوحمود صباح الخير.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، صباح الخير.
0: أهلا، مين الأهواز؟
1: ألو،
0: من الأهواز؟ أنا من الأهواز.
1: من الأهواز.
2: ومن نعم. أهلا فيك، حياك الله.
1: حياك الله.
0: شلونك؟ شو حالك؟ طلع زين؟
1: بخير زين، أنت شلونك؟
0: الله يسلمك.
1: تفضل، عندك سؤال؟
0: لا والله، أريد أسلم عليكم.
1: الله يسلمك يا غالي، الله يسلمك، تسلم. الحمد لله بخير، أنت شلونك؟ إن شاء الله تمام. كل شيء تمام، شكرا لك.
2: مشكور مشكور. في بعض مستمعين استاذ عبد المحسن، يعني ايضا هذا من جزء من الاحترام وتقدير الاخرين، انه يعني مكالمه ويدفع فلوس بس عشان يتصل ويشكر الاخرين على جهدهم، هذا يعني جزء من الاحترام، يعني
3: هو يشعر انه يبي يقدر لكم، يبي يوصل لكم هذه المشاعر. الله يعطيه العافيه ويجزاه الله عنا كل خير.
1: اي والله، كرم المشاعر هذا مهم يا جماعه، يعني سعد مستمعين تواصلهم عطائهم، واحنا حاصين، يعني دائما اقول ان احنا بحصة دراسية متنوعة فيها العديد من الدكاترة. نعم. والمعلمين، فاعتقد ان فائدتنا بتكون فيها كبيرة.
3: نعم نعم صحيح، وهذه دعوة لإخواني وخواتي انهم ما يبخلون علينا في اي كلمة في اي اتصال. صدقني تجربتك الشخصية لما تنقلها بكل ذوق وبكل ادب وبكل احترام، وهني تجد صدر رحب يتسع للجميع ويتسع للآراء جميعا، انت تساهم في تنمية هذا المجتمع. ونفس ما قلنا في البداية، ان كلمة ممكن انت تقولها صدقني ممكن تحل مشكلة أسرة كاملة.
2: أكيد، يعني والاحترام دكتور يعني مجاله واسع، يعني صحيح مثلا عندما أتحدث معك يعني يكون احترام متبادل، لكن بعض المرات مثلا احترام الوقت، هذا عندما أتي أنت بالوقت المناسب معناته أنت شخص، يعني هني احترمت يعني الشخص اللي مقابلك قاعد توصل له رسالة.
3: نعم، هو الاحترام
2: في كل الأمور، يعني
3: نعم هو الاحترام التقدير، أنك تقدر كل جزئية في حياتك، فينعكس هذا التقدير على كل سلوكياتك. تخيل أنت تتعامل مع كل شيء في تقدير، تقديرك للوقت هذا احترامك للوقت، فينعكس على طابع شخصيتك، إني أنت قاعد ترفع من قيمتك.
2: العملية في شلون أستاذ عبد المحسن الشمري نفرق ما بين إني أراقب ولدي وبني أتجسس عليه؟
3: أي نعم، هذه يعني هذه مهمة يعني جميلة جدا. أنا مطالب إني أنا يعني أنا أشوف يعني إحنا محتاجين أن نجعل مساحة شخصية للأبناء. أي. وأن وقعت في أيدينا معلومات بالصدفة، يعني أنا ما قاعد أتجسس بس طاحت فيدي، أحفظ كرامة هذا الإبن وحاول أني أنا أغطي، لكن أنا أعرف المصدر التي والذي جاء بهذا السلوك من الولد. فأنا محتاج أني أنا أسدد وأقارب، أنا ما بيّن له أني أنا قاعد أتجسس عليه، بس أنا لازم أتابع، أنا محتاج أني أنا أتابع، محتاج اني انا اوصل له صوره. يعني انا عندي مثل ولد محمد عسى الله يحفظه ويحفظكم،
1: امين،
3: 5 سنوات، انتم الكبار تسمعون كل شيء، انت قلت له ليش؟ قال انت شلون سمعت اني انا سويت كذا ولا كذا شكل؟ انا ما سمعت بس انا قريت سلوكه. هني محتاجين هذا الوقت اللي انت تقضيه مع ولدك، انت راح تحفظه، راح تعرفه، راح تعرف هو لما يقول كذي هو شنو يقصد، او لما يقول كذا هو شنو يقصد. فمن خلال وهذا هني فهم الطباع، هذا حتى لما يجون يبون يتزوجون انا اجي اختار له اللي قريبه من طباعه.
1: صح.
3: مو معقول ان نكبر واحنا مو فاهمين طباع عيالنا.
1: نعم، انت مشكور، نورتنا اليوم بالاستديو، عساك على القوه، ونبي نصيحه ذهبيه نختم فيها لقائنا معك.
3: عسى الله يحفظكم جميعا. يعني اهم نصيحه ان الاحترام هو تقديرك انت لنفسك، تقديرك لنفسك هذا راح ينعكس على تقدير كل شيء حوالينك حتى تقدير الشخصيات. فهذا اللي احنا محتاجينه، نفهم الاحترام انه تقدير للذات راح ينعكس علينا بايجابيه بشكل عام.
2: عموما يعني كل الشكر والتقدير لضيفنا في الاستوديو الاستاذ عبد المحسن الشمري، روائي ومدرب مدربين، وكذلك مؤلف لكتب خاصه في التربيه الذاتيه. شكرا لكم، ما نستغنى عنك دكتور.
1: اي والله، مفاجاه حلوه جميله.
3: الله يحفظكم يا رب، انا سعيد.
1: ياك الله، نورتنا وزادنا نور وسعاده.
2: في مرحبا.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: حيل. ابتسامة تصفي القلب.
1: شيء
0: في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: يعني تحية حب وتقدير للفنانة القديرة رجاء محمد أم عبد الله على هل الأعمال الجميلة ويا أبونا وأمنا كل ما نسمعها يعني وتصويرها السينمائي الجميل مع محمد المنصور. إن شاء الله أم عبد الله بس تصير صحتها زينة تكون معانا على الأقل باتصال تطمن جمهورها. الحمد لله على سلامتها يعني بعد خروجها من المستشفى. أم فجر ويانا صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا أم فجر.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. شلونك؟
1: إن شاء الله.
0: حياك الله.
1: مع أفضل مذيعين يعني, ويعني أتشرف إني أشارك معاكم.
0: إحنا والله المتشرفين. الساعة المباركة.
1: الله يسلمك. ومع ضيفكم المميز ما شاء الله يعني, وطرحكم الجميل هذا صراحة حبيت أشارك معاكم يعني.
0: الساعة المباركة. إيش رأيك بالموضوع مفجر؟ شنو اللي نقدر نقول؟
1: والله عندي شغلة يعني بقولها.
0: تفضلي.
1: إن مثلا يعني تطريج أو يعني صادفك إنسان يعني تضايق منه, فدائما شي يقولون شنو هذا يعني ليش كذي قاعد يسوي هذا, هلا ما ربوه هذا مو متربي.
0: صحيح.
1: أنا عارض هذا الشيء. إن لما يقولون أهله ما ربوا أقول لا يعني تحطون أهله
0: فعلا
1: يعني
0: فعلا
1: يعني هل يمكن ربوه راح تنتربية
0: فعلا,
1: بس ترى هو هم الشارع يربي, المدرسة أصدقائي يربون.
0: صحيح.
1: فلا نحط اللوم على الأهل.
0: نعم.
1: اي وانا حب
0: نقطة جدا مهمة.
1: اي والله اسمع, حب اسمع من ضيفكم
0: استاذ عبد المحسن. يعني استاذ عبد المحسن اول شيء يسلم عليك, للاسف انتهى وقته في البرنامج, لكن نقطتك هذه تذكرنا بنبي الله نوح عليه السلام لما دعا ولده انه يركب معه رفض وعصى والده. فتخيلي يعني تربيه حتى نبينا نوح يعني والانبياء والصالحين دائما يطلع لهم بعض الاولاد اللي عكس هذه التربيه. فاحسنتك, احنا ما نربط عيال اللي هم قليلين الاحترام باهاليهم. شكرا لك يا مفجر.
1: شكرا لكم على طرحكم المميز.
0: تسلمين.
1: برنامجكم الجميل هذا.
0: يا رب قاعد تستفيدون مفجر ان شاء الله.
1: اكيد.
0: الحمد لله. هذا هدفنا بالإذاعة. ألف شكر لك.
1: الحمد لله. ايه الله
0: يكفر. مشكورة.
2: نختلف ونتفق.
3: لازم اثنين اخوان جاعلين صار لهم سنين. يا واحد طق ياهل. يا هذا طق مزواره. يا تاجي على شغلات تافهة مادية ما تسوى.
2: نسمع ونفكر.
4: الحين الوضع تغير يما.
2: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
3: الإنسان هذا تركيبة عجيبة. سبحانك يا رب. يعني هالمشاعر هالخليط المشاعر هذا اللي عنده ممكن يفرح من اتصال, يمكن يفرح من كلمة, يمكن يفرح من صوت. يعني بسيط جدا هالإنسان.
5: اثنين شايلين قومهم على بعضه وما يسلمون بعض. لو تدخلت بينهم واحد من راح يقول تشكو.
6: مرحب.
0: الاحترام وتعليمه للأبناء والشهادات العالية يعني من بعد هذا الاحترام, احترامك أهم من شهادتك. أعتقد هذه سياسة أمنا الغالية أم علي. ألو أمي.
7: هلا والله يما.
0: صباح الخير.
7: صباح النور والسرور عليك وعلى طاقم البرنامج كله.
0: الله يحييك.
7: وعلى المستمعين اللي سبقوني بال
0: كلهم يسلمون عليك يما. قولي لي على مساحتنا.
7: حق أم محمد من بيان أقول عظم الله أجرك.
0: أجرنا وأجركم.
7: الله يطول بعمرك البغية بحياتكم.
0: آمين. ليش طولة العمر أمي.
7: الله يسلمك
0: يما. أنت طلعتي ما شاء الله مهندسين ومحاميين وناس كبارية مثل ما يقولون.
7: دكاترة يما طلعت.
0: تبارك الله.
7: دكتورة من اللي عليه أخلاق
0: ما شاء الله.
7: والكل يمدح فيها الحمد لله يقول ما شاء الله عليك على تربيتك
0: ما شاء الله.
7: احنا ربيناهم أنا وأبوهم على الصدق والأمانة.
0: نعم.
7: والحب الناس ولا يتعدون على إيران ولا يتعدون على واحد بالشارع.
0: نعم. شافوا هالشيء يما عندكم فورثوا
7: طبعا طبعا. والطفل انا مشرفه اطفال من اول انا مع الاطفال.
0: صح.
7: الطفل ذكي يشوف الشيء اللي قباله ويقلده
0: اكيد على طول.
7: ولازم الام والاب يسوون شيء زين قدام عيالهم, ما يسوون شيء مو زين. وترى العيال بياخذون منكم.
0: نعم.
7: ما لا تقولوا للاب والام ما لهم مسؤوليه. لا لهم مسؤوليه كبيره في تربيتهم من أول. بعدين يطلعون برا شلون يتعلمون؟ من وين متعلمين؟ من الأم والأبو.
0: صحيح.
7: بعدين يطلعوا برا يودون نفسهم ما يروحون يا فلان. انا دائما اقول لهم بنيه او اي اسم انت لا تروحون ويا صبيان عاقين في والدين.
0: راح تطبعون بطبعهم.
7: راح تطبعون بطبعهم دائما. واسوي قاعد يقول لهم لا انت ما تخلينا لا تعقل نفسكم باش تكبرون.
0: احسنتي
7: تذكرون كلامي.
0: الصاحب
7: هذا
0: الصاحب صاحب صاحب يمه.
7: طبعا انا عندي العود تحبون.
0: لا اله الا الله. عسى الله يصلحهم. عسى الله يصلحهم.
7: حياته تدمرت.
0: عسى الله يصلحهم يمه ما قصرت.
7: عندنا الحين احفاد احفادنا صغار والله يا طلال يمه اذا دخلوا على المجلس يدهم ابو امهم وابوهم يعلمونهم يسلمون على واحد واحد.
0: ما شاء الله. الله يزيد ويبارك يمه ما قصرتي.
7: الله يخليك يمه. عسى الله يخليكم ويخليك ويحفظ ديرتنا من كل مكروه.
0: امين. ولك التحيه والاحترام يا معلي ما قصرتي
7: حبيبي. حياك الله.

0: متواصلين معاكم وأمنا الحبيبة الغالية أم صالح معانا على 224-1-3-250 أو 224-1-3-251 ومن خارج دولة الكويت 00-9-6-5-2-2-4-1-3-252. وينها أم صالح؟ راحت؟ يلا إن شاء الله ترجع تتصل علينا. وأمهاتنا فعلا مثل الدرر تبارك الله، أم صالح، أم علي، أم يحيى، أم بدر الغالية رب نسمع صوتها، أم عبد العزيز بعد حبيبتنا وخطاها السوء على العملية اللي سوتها، ما تشوف إلا السعادة إن شاء الله والسرور. تربية الأبناء مثل ما ذكرنا، ولا يزعلك إذا ابنك وجهك، لا يزعلك إذا ابنك أرشدك قالك يا يما ولا قالك يا يوبا، لا انت ماشي بطريق يعني اخرته في خراب مثلا على الاسره او العائله، لا الطريق الصح هذا. في بعض الاباء يعني يتكبر او بعض الامهات يتكبر من تغيير سياسته مع العيال، ترى مو كل عيال عندك اثنين ولا ثلاثه، ترى كل واحد عن اثنان في فرق في تربيته، في فرق في عطائه، في فرق في استقباله للمعلومه، في بعضهم يعني تحمل حمول، شخصيه حموله. واعتقد ان هذه شخصيه يعني في الدول العربية الأبناء تكون هذه شخصياتهم، يتحملون كل حاضر يبا إن شاء الله يما كذا. لما يكبر عاد يتفاجأ الأب إن اللي رباه طول هالسنين بشيء واللي هو في عقل الباطن شيء ثاني، يعني يعني يعض أصابع الندم ويقول لا يا ريتني خليتهم يتكلمون، خليتهم يعبرون. الأجانب أحسن منا في النقطة، دائما عندهم حوار مع الأبناء، يغرف ولده يسمع ولده شنو رايه ويحاول يوصل، يعني إذا ما غير قناعات هذا الولد لكنه يحاول يوصله إلى نقطة مشتركة علشان تمشي السفينة وعلشان ما يتغير سلوكه. لأن أبنائكم لمتى أنتوا محتضنينهم؟ ما رده بيروح المدرسة، ما رده بيروح يشتغل بالعمل، بعضهم يروح يسافر برا، فأنت ما راح تكون معاه رقيب 24 ساعة على 24 ساعة. وللأسف الشياطين وأيضا الناس الموسوسين يعني ما راح ياخذون، ما راح ياخذ هالولد بيدهم اسبوع زمان حتى يغيرونه وايضا يخلونه ينحرف، ممكن يتعلم التدخين، يتعلم سلوكيات جدا جدا خاطئة. احنا بعد موجز لاهم الانباء ان شاء الله راح نتواصل باتصالاتكم بطلباتكم وايضا باغانيكم الحلوة، دايما السامريات الحلوة لابائنا وامهاتنا شغالة معانا بناء على طلب حبايبنا المتابعين، وشلون ممكن نربي ابنائنا على الاحترام خصوصا مع الآخرين. أكيد عندكم ملاحظات على جيل اليوم، هل يطبق هذا الاحترام صوتهم الواطي مع والدينهم، تعاملهم بنزرة أحيانا للأسف بعض الأبناء تجاه والدينهم، من المسؤول عن هذا كله؟
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
2: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، مشيدة بالدور الذي طلعت به كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم. وإذ تجدد الوزارة دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تعرب عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. ودعت الوزارة كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم. وإلى أخبارنا الأخرى في هذا الموجز، الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز سيفتح الجمعة بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب، ونائبه يقول إن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وعدم سعي إيران أبدا لامتلاك سلاح نووي. مسؤول أمريكي ينفي حصول إيران على أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق الجمعة. ترحيب إقليمي ودولي واسع باتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. مصادر صحفية تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي أن تل أبيب غير ملزمة بالبند المتعلق بلبنان وأن الجيش سيواصل عملياته هناك. قمة مجموعة السبع تبحث في مدينة إيفيان الفرنسية اليوم عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنون يهاجمون قرى في رام الله والبيرة. وزير الخارجية السوري يبحث في اسطنبول مع مبعوث الولايات المتحدة الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق ملفات ثنائية وإقليمية. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق على مناطق أوكرانية عدة، وكييف تستهدف جسرين يربطان خيرسون بشبه جزيرة القرم، وسقوط قتلى وجرحى في الجانبين. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم انتقال ملف أوكرانيا للانضمام إلى التكتل للمرحلة التالية. رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع الجارة الشمالية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: نسالف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
3: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
4: أنا أبو لا يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
5: لا والله.

0: وصلنا معكم للختام، لكم التحية والاحترام مع خالص الاعتذار لكل الاتصالات اللي ما مدانا اليوم ناخذها. مراحب بيتكم ومكانكم، مراحب عائلة متكاملة من داخل وأيضا خارج دولة الكويت، وإحنا معاكم إيد بيد من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه بالنسبة لأبنائنا وأيضا شبابنا. اليوم مساحتنا حاولنا نقدم الإصلاح عن تربية الأبناء واحترام الآخرين، وإن شاء الله غدا لنا لقاء. هذه تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات، إلى اللقاء.
1: دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: تلقى هدوم تلقى هدوم وكل يوم نتلاقيه تلقى هدوم وكل يوم نتلاقيه اللي بغيته صدق ما عاد تلقى ولا انت اردك كل مدعيك لبي انا اشهد من انت بعيني اشبع من انت مع العالم ولا تقولي لي ليه انت ادرى مني وفي جوابي وفحوى كذبه ومن الله يا زين وليه اغلى طروش القلب ودواه من دا الحلم ياتيني الحلم ياتيني بزولك وراعي وفي كل حلم اقوم قبل اتحفى وعشق سميك بالبزاري وادعي اقبل اخطاء اليا خطا وتلقى تلقاه دو وكل يوم نتلاقي واللي بغيته صدق ما عاد تلقى ولا انت اردك كل مدعيك لبي انا اشهد من تو بعيني اشبع من تب مع العالم ولا تقولي لي ليه انت ادرى انت ادرى مني وبجوابي وفحوى كذبه ومن الله يا زين وليه واغلى طروش القلب ودواه من دا الحلم الحلم ياتيني بزولك وراعي وفي كل حلم اقوم قبل اتحفى واعشق سميك واعشق سميك بالبزارين وادعي اقبل اخطاه ليا خطا اتلقى.
1: قدمت اذاعه دوله الكويت رشه عطر، اعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، اخراج صابرين.

الكويت، طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.

0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاش. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
0: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية، فجاءت بنا إنسان غين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقيا، نجوز عليها المحسنين إلى الذي نرى عندهم إحسانه والأيادي، فتما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرجي التلاقيا، ترفع عن عون المكارم قدره، فما يفعل الفعلات إلا عذاريا، يبيد عداوات البغاة بلطفه، فإن لم تبد منهم أباد الأعاديا، أبا المسكي ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا. هكذا نشعر الطاقة الموسيقية العظيمة لدى المتنبي، بحيث تتحول عنده الحروف والكلمات إلى وزن موسيقي راقص مختلف. أشعاره تلذ العين، تلذ الأذن، تلذ القلب، وتلذ العقل. ليس مملاً عند التوقف عند المتنبي وشعره على هذا المستوى. المتنبي بشحذ قدراتنا على قراءته قراءة جديدة في كل زمن، وتذوقه تذوقا فنيا يقربه من أذواق هذه الأجيال الجديدة التي تختلف اهتماماتها ومكوناتها الثقافية، وتختلف كذلك رؤيتها للفن والحياة عن هؤلاء الذين كانوا يتلقون شعره للمرة الأولى في القرن الرابع الهجري. نستمع إلى هذا الغناء الحزين المتصل بتجربة المتنبي، يصور من خلال كل أدواته التعبيرية والتصويرية وحسه الموسيقي وموهبته الشعرية تجربة انفصاله عن سيف الدولة، فيصور من حيث يدري أو لا يدري، يصور حبه العاتي لهذا الفارس العربي الظالم الذي أوصله إلى هذا القرار المدمر. ونرى خلال هذا المشهد صراعا داميا عاتيا بين المتنبي وقلبه، فقلبه مقيم على هذا الحب على الرغم من كل ما حدث من سيف الدولة، ولكن طموح الشاعر وكبرياءه وتمرده يدفعه إلى الثورة على هذا الحب. وبين القلب والكبرياء يقف المتنبي ممزقا حزينا، وفي لحظات هروبه من نفسه يتغلب الكبرياء على القلب، فيقبل على كافور ويعود إلى ممارسة العمل السياسي من خلال شعره. ولكن هذا الإخشيدي لا يمثل بالنسبة له أي هدف أو قيمة أخلاقية أو قومية.

هنا يستيقظ عقل المتنبي ويتمرد عليه ويخزه وخزا أليما، فيصرح في حزن عات مدمر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أم ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا؟ إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانيا، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكيا. فما ينفع الأسد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك من نأى، وقد كان غدارا فكن أنت وافياً.

قد وصل إلى الداء المستحكم الذي لا شفاء منه إلا بالموت. هنا نشعر أن المتنبي وصل إلى ذروة حبه لسيف الدولة، فعلى الرغم من فراقه، وعلى الرغم من أنه اتصل بحاكم جديد، وعلى الرغم من أنه يعد له أول قصيدة ينشدها أمامه ليفتتح حياته السياسية الجديدة، فإنه يشعر فجأة أن وشائج كثيرة أعمق من الحياة تشده إلى سيف الدولة، فيجرد من نفسه إنسانا آخر يحاوره، يصارعه، يكلمه بضمير المخاطب، يحدثه أنه ماذا يفعل لو أنه فقد الأمل في وجود الصديق وأعياه أن يجد حتى العدو المداجي. لا شك أنه سيتمنى الموت، ويحدثه أنه ما دام سيرضى بالعيش الذليل فلا عليه من الإعداد للحرب واقتناء السيوف القاطئة والرماح الطويلة والخيول الكريمة. فإذا أراد أن يكون كريما فلا بد أن يكون ضاريا، فما ينفع الأسد الحياء من الطواء، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. ولا ندري لماذا يخاطب المتنبي نفسه بهذا الشكل وعلى هذه الطريقة من هذيان المشاعر. لابد أنه في أزمة عاطفية محتدمة سببها فراق سيف الدولة والاتصال بكافور، ومرجعها هذا التمزق الداخلي الذي يحمله في أعماقه ويسير به أن ابتجأه. وحيثما يمم وتأمل، تأمل جيدا تلك الانتقالات المفاجئة في المشهد الواحد، والتي تبدو في الظاهر غير مبررة، لنحاول معا أن نجد لها تبريرا على ضوء هذا الواقع من المتنبي.

حببتك قلبي قبل حبك مناء، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا، وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا، فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلاً بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في سنة بدا فيها العالم القديم وكأنه يميل بكامل ثقله نحو الشرق، وقفت بلاد اليونان الصغيرة المتشظية المدن المتناحرة القبائل أمام أعظم قوة عرفها ذلك العصر، الإمبراطورية الفارسية الأخمينية. لم تكن المواجهة مجرد صراع بين جيشين ولا بين أسطولين يقتتلان على صفحة الماء، بل كانت مواجهة بين فكرتين عن الإنسان وعن السلطة وعن معنى أن تكون حراً أو خاضعاً، مواطناً يشارك في تقرير مصيره أو فرداً يذوب داخل آلة إمبراطورية هائلة لا تسمع إلا صوت الطاعة. معركة سالاميس لم تكن مجرد معركة بحرية، بل كانت لحظة كونية وقف فيها التاريخ مترددا بين حضارتين. هناك في المضائق الضيقة قرب جزيرة سالاميس

كان الملك الفارسي زيركيس الذي يسميه العرب لاحقا خاشيارشا قد جاء إلى اليونان، وهو يؤمن أن العالم خلق ليخضع لعرشه. عبر بالجيوش الهائلة فوق الجسور التي بناها على البحر، وكأنه يتحدى الطبيعة نفسها. وتروي الروايات القديمة أنه حين حطمت العواصف بعض جسوره أمر بجلد البحر بالسياط عقابا له على عصيانه. كان ذلك المشهد وحده كافيا ليكشف عقلية الإمبراطوريات القديمة. حتى الطبيعة يجب أن تنحني أمام الملك. عندما تحرك جيشه ارتجفت المدن الإغريقية. قيل إن عدد جنوده كان كبيراً لدرجة أن الغبار الذي تثير أقدامهم كان يحجب الشمس، وكان الفرس يرددون بثقة: لن يبقى حجر فوق حجر في أثينا. ثم جاءت معركة تارموبيل، حيث وقف الملك الإسبرطي ليونايدس مع رجاله 300 أمام الطوفان الفارسي. وحين أخبره أحدهم أن سهام الفرس ستحجب الشمس، أجاب عبارته الخالدة: إذن سنقاتل في الظل. كانت تلك الكلمات أكثر من رد ساحر، كانت إعلانا عن الروح اليونانية التي ترى المجد في المقاومة حتى لو كان الموت محتوماً.

0: عمق التاريخ.
1: سقط الترموبيل واحترقت أثينا وتصاعد الدخان من المعابد كأنه جنازة حاضرة بأكملها. ظن الفرس أن اليونان انتهت. الجنود الفرس كانوا يسيرون في شوارع أثينا المحترقة وهم يضحكون ويقولون: لقد ماتت بلاد الفلاسفة. لكن رجلا واحدا كان يرى أبعد من النار والرماد. ذلك الرجل هو القائد الأثيني ثيموستوكليز، الذي أدرك أن البحر سيكون الخلاص الوحيد. لم يكن ثيموستوكليز مجرد قائد عسكري، بل كان عقلا متقدا بالمكر والدهاء. كان يفهم شيئا عظيما، أن القوة ليست دائما في العدد، بل في القدرة على تحويل المكان إلى سلاح. لقد أقنع الأثينيين قبل الحرب بسنوات أن يبنوا أسطولا ضخما، بينما كان خصومه يسخرون منه ويقولون: هل سنحارب الخشب بالمجد؟ لكنه كان يرى المستقبل. عندما اقترب الأسطول الفارسي من سلاميس، كان عدد سفنه يفوق الأسطول اليوناني بكثير. بدا البحر وكأنه امتلأ بالغابات العائمة، وكانت الطبول الفارسية تدوي فوق الماء كأنها نبض وحش عملاق يقترب لابتلاع العالم. لكن ثيموستوكليز لم يخف، بل أرسل سرا رسولا إلى الفرس يخبرهم أن اليونانيين خائفون ويحاولون الهرب. أراد أن يستفزهم للدخول إلى المضيق الضيق حيث تتحول الكثرة إلى فوضى. وهنا تبدأ واحدة من أعظم المسرحيات العسكرية في التاريخ.

ليراقب المعركة. كان يريد أن يشاهد لحظة سحق اليونان بعينيه، وربما تخيل أنه سيعود إلى فارس حاملاً قصة النصر الأعظم في حياته. لكن البحر كان يخفي شيئاً آخر. دخلت السفن الفارسية المضيق، ثم بدأت الكارثة. السفن الضخمة تكدست فوق بعضها، المجاديف تكسرت، الأوامر ضاعت وسط صراخ الجنود واختلاط اللغات. وفجأة دوى صوت القادة اليونانيين عبر الماء: أيها الرجال، قاتلوا من أجل اليونان، قاتلوا من أجل أطفالكم ونسائكم ومعابد آلهتكم. واندفعت السفن الإغريقية كالرماح. كانت مقدمة السفينة البرونزية تخترق جوانب السفن الفارسية بعنف مرعب. الماء امتلأ بالحطام والجثث والدم، ووسط الضباب والدخان لم يعد الفرس يعرفون من يضربهم ولا من أين تأتي الصدمة التالية.

من أغرب شخصيات المعركة ظهرت الملكة أرتميسيا، المرأة التي قاتلت مع الفرس بشجاعة أذهلت الجميع. وحين لاحقتها سفينة يونانية قامت بحركة جنونية، اصطدمت عمداً بإحدى السفن الفارسية لتوهم اليونانيين أنها تقاتل معهم فتراجعوا عنها. وعندما رأى خاشيارشا ما فعلته صاح بدهشة، لقد صار رجال نساء وصارت نساء رجالا، أما البحر فقد تحول إلى جحيم حقيقي. الجنود الغرقى كانوا يتعلقون بالأخشاب المحطمة ويصرخون بلغات مختلفة، بينما السفن المشتعلة تنجرف مع التيار كتوابيت من النار. ويقال إن بعض الجنود اليونانيين كانوا يهتفون أثناء القتال: اليوم إما الحرية أو البحر قبر لنا. في لحظة ما أدرك خاشيارشا أن أسطوله ينهار أمام عينيه. لم يستوعب كيف يمكن لقوة صغيرة أن تحطم هيبة الإمبراطورية العظمى. كانت تلك لحظة فلسفية مرعبة، حين يكتشف الطاغية أن العالم لا ينحني دائما للقوة. لقد كشفت سلاميس حقيقة عميقة في التاريخ. الإمبراطورية الضخمة تبدو خالدة، لكنها قد تنهار بسبب فكرة ذكية أو قائد يؤمن بعقله أكثر من عدد جنوده. بعد المعركة انسحب الفرس تدريجيا، وبدأ العصر الذهبي لأثينا. ومن رماد الحرب خرجت الفلسفة والمسرح والديمقراطية. لاحقا سيظهر سقراط، ثم أفلاطون، ثم أرسطو، وستصبح أثينا مركزا للعقل البشري.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون

0: أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون. لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
2: يا هلا ومرحبا، اليوم بقول لكم سالفة ولدي حمد، يعني وهو متضايق حيل، وكنت مستغربة شوي الصراحة من سالفته، بس حمد كان يشوف الموضوع أكبر من كذي، وتدرون إيش قال؟ لازم أحد يشوف لنا حل. بس تدرون، خلوني أقول لكم شنو صار.

0: حمد ارتاح شوي، الدكتور قال الأمور طيبة.
1: الحمد لله، الله يبشرك بالخير. أنا كنت خايف يكون في شيء ثاني ويقعدونا بعد اليوم في المستشفى.
0: الله لا يقوله، لأنك أنت وايد تفكر. بعدين قلت لك الدكتور طمني، بس ممكن تي شوي معي. تعال
1: صاير يعني توك تطمنين الحين بعد بتخرعيني؟
0: إيه بس اسمعني، لازم تنزل الدور الأرضي تخلص أوراق الخروج قبل الزحمة، وبسرعة تكفى. أبي نفتك ونطلع أبوي من هالمستشفى بسرعة.
1: إن شاء الله خرعتيني. طلع هذا موضوعك. يلا الله يسهل إن شاء الله. ما شاء الله ويه، كم واحد قدام؟ 1 2 3 4 5 8 8. يلا المهم نخلص ويطلع الوالد بالسلامة.
2: لو سمحت أخوي وخر شوي، إيش كبرك؟
1: هاي دزها، مو محترم أحد، علامة هذا.
2: لو سمحت أخوي أبيك توقع على هالورقة.
3: عطني الورقة.
2: ها؟
1: طبعاً وإحنا واقفين هني شو نسوي؟ نزرع بصل إحنا هني، نزرع بصل. ما واقفين دور حالنا حالك، مو صافين دور. تقعد تدزنا وتدخل عربنا حج كبير، تبينا نسكت عنك؟
2: هذا شو يقول؟
3: خلصت، تفضل.
2: والله بسرعة خلص لي أخوي، ترى عندي حالة لا تسويها سالفة، تقعد تعلطب على خلق الله.
1: كلنا عندنا حالات، احنا شويين جايين نسوي سيرفس حق سيايرنا، كلنا عندنا حالات، حالنا حالك بس انت المريض.
2: اول شيء ما ادري شو تقول، سيرفس بالسيايير. مشكور اخوي على المعاملة، وانت مو تقهر.
1: لا حول ولا قوة، هذا مستفز. زين وكذي عادي يعني ياخذ ادوارنا، اي عندكم يعطيكم الورقة توقعونها له ويمشي واحنا بالطقاق؟
3: لو سمحت ارجع وانطر دورك.
1: شنو؟ انا اللي اروح انطر دوري؟ اقولك هذا كان واقف، انا واقف بدوري، خذ دوري.
4: والله يوم قال لك ارجع دورك كان ودي اشوف وجهك يا اخي.
5: والله اكيد يا حمد، كنت انت محتر من داخلك.
1: يا تعالى حرتي منه. انا حرتي مو منه، هو من الموظف نفسه. شلون عادي شايف ان الوضع عادي ويخطر الناس ويطوف الناس واحنا واقفين؟ انا ابونا كبير سن يعني.
4: يا حمد انت مشكلتك الوحيده انك تحلل كل شيء وتدقق على اتفه الامور يا اخي.
1: شوف انت لا تقعد تحرني وترفع ضغطي الحين. انا جايك محتر، أقول لك قلبي باق، عيوني بتطلع برا من الحرة، أنت بدلا تقعد تطبطب علي تداريني تزيدني.
5: يا أبو فاتي شفيك على حمد؟
4: يا أخي
5: فيك هدي يا عمي، خلاص يبا حمد معاه حق صراحة. الحركة هذه ما بحلوة، لو أنا مكان حمد ممكن أسوي أكثر من ده بعد.
4: الصراحة مو حلوة، أنا معاك بهالشي، بس تسوي يا أخوي؟ الناس كلها كذي.
1: أنا هذا اللي قاهرني يا أبو فاتي، هذا اللي قال الناس كذي. خلاص يعني على بنا الناس كذي، والناس ما تحترم أحد، إحنا نستسلم لهم؟ إحنا اللي نخاف الله فيهم، واللي ما نخليهم يخطرون دورنا نخليهم يخطرون دورنا، وخلاص إحنا نستسلم عادي.
4: كبرتها يا أخوي.
1: أخ هذيل الناس لو لاقين أحد، بالذات الكبار اللي ما يحترمون اللي أصغر منهم، لو لاقين أحد بس يردهم يكلمهم ينصحهم مثل ما ينصحنا، علشان إحنا نحترمهم، إحنا بخير تالأمور تصير تمام وما حد يتجرع علينا.
5: يعني يلا هداك ينصحهم بشنو يعني؟ مثلا يعني شنو بالله؟
1: مثال يعني أي واحد يخطر دور يقولوا له حجي عليك مخالفة 50 دينار.
5: يا حمد
4: مخالفة مرة واحدة؟ شنو مرور ولا مستشفى؟
5: لا يا حمد يا حبيبي ترى سويتها يعني بعد باكر تبي تقول بعد تبي ليسن علشان يكون بالطابور.
1: انتوا ليش تضحكون؟ ترى انتوا منكم هم يتعدون علينا احنا يا شباب، وما يحترمون ادوارنا على ابونا هم كبار سن. يعني باكر انا صرت كبير سن عادي اطوف الناس والشباب عادي، والقى ناس مثلكم يدافعون عنهم؟ ما يصير يا اخي.
4: يا اخوي ترى انت مو طبيعي يا حمد.

0: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك، ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا ومساء.

0: الهيللة والنحت في لغتنا العربية. تسمو لغتنا العربية بروائع التكوين، وتنفرد بمحاسن تطرب السامعين وتسر الناظرين. ومن ألطف ذلك صنيع النحت، وهو النسيج اللغوي يعمد إلى صياغة لفظ واحد من بين ركام الجمل ليحمل روح المعنى الأصيل بإيجاز يفوق المثل، حيث تلتحم الحروف لتختصر المدى وتكون لأصلها خير صدى. لقد اخترنا بعضا من الجمل والكلمات المنحوتة، ومنها الهيللة ويرادفها التهليل، وهو ذكر الله تعالى بقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وحصن الله الحصين، من دخله أمن من عذاب الله ونجا. تعد الهيللة أو التهليل أعظم ما نطق به اللسان وأثقل ما وضع في الميزان، فهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وقد جاء في روائع المنظوم في تمجيد هذه الكلمة، وليس شيء من الأذكار يعدلها عند المليك إذا ما حقق العمل، فهي ليست نحتا لغويا فحسب، بل هي أصل الوجود وغاية المشهود. لقد جاء في وصف أحد الشعراء أبيات رائعة أهداها لحجاج بيت الله الحرام، حوت التهليل والتكبير عبر كلمات نظمها، حيث قال: قد طاب حجك إنه مبرور، وسقيت سقيك إنه مشكور، فاهنأ بحجك والقبول مع الرضا، فلأنت في عفو المليك جدير. تلك المعاني الساميات شهدتها، قد زانها التهليل والتكبير. كما أورد الشاعر الأردني غازي الجمل كلمة التهليل في أبياته الشعرية بقوله: قف شامخا مثل المآذن طولا، وابعث رصاصك وابلا سجيلا، فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليلا.
1: أزاهير العرب.
0: دقة الوصف في نعوت معالم الوجه. ينقل لنا الأجدابي في كتابه كفاية المتحفظ بديع التفصيل في أوصاف الأنف، حيث جعلت العرب لكل هيئة لفظا خاصا يصور ملامح الرجل والمرأة، حيث يقال لمن كان في أنفه ارتفاع واستواء أشم، فإن ارتفع وسط الأنف عن طرفيه فهو أقنع، والمرأة قنواء. أما إذا صغرت أرنبته وقصر أنفه فهو أذلف، والمرأة ذلفاء، فإن قصر الأنف ومالت الأرنبة فهو أخنس، والمرأة خنساء. وإذا عرض الأنف وتطامنت قصبته فهو أفطس، والمرأة فطساء. وبذلك تتجلى سعة البيان في تمييز محاسن الخلق وسماته، لتكون الألفاظ مرآة للصور كما خلدها الأجدابي في كتابه كفاية المتحفظ.

0: أدب الخطاب. أرسل العرب قواعد الأدب في منطقهم، وأدبوا نابتتهم على تخير درر القول في محافلهم، اعتقادا منهم أن بيان المرء مرآة عقله، وأن صيانة المجالس بطيب الحديث هي الشاهد الأسمى على كرم أصله ورفيع فضله. ومن أعظم شواهد الأدب الرفيع ما سئل عنه العباس بن عبد المطلب: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فانبرى مجيبا ببديهة حاضرة وهيبة في التوقير غامرة: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، فأعطى الكبر للمقام والسبق للميلاد.
1: أزاهير العرب.
0: سمو الهمة ومعالي الرتب. نستشرف مع لغتنا العربية مراقي الفلاح لنبين كيف يسمو الطامحون إلى دور النجاح، وكيف صاغ الأدب رفيع العزم لنور الإصباح. يدهش المرء نظم الشعر في شموخ الهمة، ويعجب لمن أبصر طريق العلا ثم لم يسلكه لبلوغ القمة، فما بذل الجهد لبلوغ مقام محمود، ولا أتعب الراحلة لنيل مجد غير مجحود. إذ الإنسان رهين ما ترومه نفسه من الارتقاء، فإن أعلى قدرها سمت للمجد في السماء، وإن هوى بها حطت في منازل البعد والجفاء. ومن بديع ما تناقله السائرون في هذا المضمار قول من أجاد وأفاد في نظم الأشعار: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. وصاحب الهمة الباذخة يصيبه من العناء بقدر ما لديه من الكبرياء، وقد أبدع المتنبي في رسم ذلك الشقاء حين قال: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ومن سناء هذا الفيض ندرك أن العزيمة هي قائد الرجال، لتبقى لغتنا حادية للأرواح نحو مبالغ الكمال، وسجلا يحفظ للأمة نفائس القيم في كل حال.

0: أسرار المسميات ودقة الصفات. تسخر لغتنا العربية بدقائق معدودة وأوصاف للأشياء محدودة، تمنح كل ذي حق حقه من البيان، حيث نرتاد فيها فروقا لا يبلغ حصرها اللسان. فمن لطيف ما نلمسه في لغتنا العربية أن الإناء لا يدعى كوزا عند أهل الفصاحة إلا إذا كانت له عروة تقبض عليها الأكف، فإذا خلا منها فهو كوب يجري فيه الشراب. وكذلك لا يسمى العود في لغتنا العربية قلما إلا إذا براه الصانع وأعده للخط والتدوين، فإذا بقي على حاله قبل النحت فهو أنبوبة في عرف اللغويين. من محاسن التسمية أن الحلقة لا يقال لها خاتم إلا إذا ازدانت بفص يرفع قيمتها وجمالها، فإن كانت مجردة محضة فهي فتخة لا تبلغ في النفوس منالها. إن لغتنا العربية لا تطلق لفظ الفرو إلا على ما كان مكسوا بالصوف الدافئ، فإذا نزع عنه الصوف صار جلدا فيخلو من ذلك المنظر الناشئ.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. في رحاب لغتنا العربية ساعة تغني عن المآزق، وفي ذكاء اللفظ مخرج لكل حرج، حيث يستطيع اللبيب أن يقول الحق دون تصريح يؤذي ولا كذب يزري. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وهذا القول المأثور جاء على لسان الصحابي الجليل عمران بن حسين. والمعاريض جمع معراض، وهو التعريض الذي يضاد التصريح، حيث يلغز المرء في كلامه ويصرفه عن ظاهره بما يحمل معنى صحيحا في نفسه. أما المندوحة فهي المتسع والفسحة من الأمر، والمعنى أن في المجاز والتلميح ما يكفي المرأة مؤونة السقوط في حبال الزور. لذا جاء هذا المثل ليضرب لكل من يظن أنه مضطر للكذب، فيذكر بأن في ساعة التعريض مهربا لكل ذي عقل ولب.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: قد يظن الناس أن القوة في رفع الصوت وأن الغلبة في شدة العبارة، لكن من محاسن الأخلاق أن يملك الإنسان لسانه حين يستطيع أن يشعل به النار.
1: في سوق قديم كان سالم رجل سريع الغضب، إذا خاصم أفزع وإذا رد أسرف. كانت زينب زوجته تعرف أن في قلبه خيرا، لكن الخير إذا لم يحرسه الحلم ضاع في أول شرارة.

0: من أسقط هذا؟ ها؟ من أسقط هذا؟ لقد أتلف بضاعتي.
1: تمهل يا سالم، لعله طفل لم يقصد.
0: وهل تعيد النية ما كسر؟
1: لا، ولكنها تمنعك أن تكسر قلبا فوق من كسر من متاع.

0: وأن يجعل السوق شاهدا على غضبه. لكن عينيه وقعتا على طفل يرتجف وقد امتلأ وجهه خوفا.
1: في تلك اللحظة وقف سالم بين خلقين، غضب يريد أن ينتصر وحلم يريد أن يحفظ كرامة صغير خائف. وما أصعب أن ينتصر الإنسان على نفسه حين يصفق له الغضب من الداخل.

0: يا زينب، لو سكت الآن أيكون ذلك ضعفا؟
1: بل يكون قوة لا يراها إلا من عرف قيمة الحلم.
0: والناس، الناس،
1: دع الناس. من عاش عبدا لنظراتهم ضيع أخلاقه في رضاهم.
0: لا تخف، ما كزر يعوض، لكن خوفك لا أريده أن يبقى في قلبك.
1: هذه كلمة أطفأت نارا.
0: شعرت أنني كنت أستطيع أن أؤذيه بكلمة وأن أداوي خوفه بكلمة. عجبا لهذا اللسان، عجبا لهذا اللسان، يكون سيفا أو بلسما.

0: انتشر الخبر في السوق، لا كما تنتشر الفضائح بل كما ينتشر العطر. قال الناس: سالم غضب، سالم غضب. ثم ملك نفسه، وهذه منزلة لا ينالها إلا من عرف أن الحلم ليس تأخرا عن الرد بل تقدم على النفس.
1: أما زينب لم تفرح لأنها انتصرت في حديثها، بل لأنها رأت رجلا يخرج من أسر عادته. فالأخلاق الحسنة ليست أن يولد الإنسان كاملا، بل أن يراجع نفسه كلما كادت تسقط.
0: كم من قلوب جرحتها باسم الغضب.
1: ابدأ من اليوم، الكلمة المقبلة قد تصلح ما أفسدته كلمات قديمة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، ليست الشجاعة أن تقول كل ما تستطيع، بل أن تصمت عما لا يليق وتقول ما يرحم.
1: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
3: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وكذلك التحايا للزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وكبرى التحايا للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا، من أبرز وأهم الأخبار وحديث الساعة كما يقال لمدى أو على مدى الساعات الماضية، ولا زال هذا الحديث لهذا اليوم، لاقى التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في المنطقة، لاقى ترحيبا دوليا واسعا، وهو إنجاز مهم يجسد قوة الحوار الدبلوماسي المستمر والعزم الجماعي للدول الصديقة على اختيار الحوار بدلا من المواجهة العسكرية. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن هذا الاتفاق يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي ويوفر الثقة والاستقرار اللازمين للأسواق العالمية والاقتصاد العالمي، لا سيما للدول النامية الأكثر عرضة لعدم الاستقرار الإقليمي. وبالتزامن مع ذلك مستمعينا، تنطلق في فرنسا اليوم أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى بحضور كبار قادة العالم ومن أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيناقش قادة

المجموعة خلال الاجتماعات التي ستختتم أعمالها بعد غد الأربعاء أهم التحديثات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل التصعيدات التي يشهدها الشرق الأوسط وأوكرانيا، في حين ركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل الاجتماعات على أن قمة مجموعة السبع ستبحث بشكل أساسي إعادة

فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 100% على منتجات فرنسية ما لم تلغي باريس الضريبة الرقمية المفروضة على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. أما بالنسبة لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية لهذا اليوم الاثنين، فقد واصلت المؤشرات الرئيسية للبورصة موجة ارتفاعها اليوم بدعم إعلان التوصل إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران ومعالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقد ارتفعت مؤشرات السوق الأول بنسبة 14 نقطة في المئة، وكذلك الرئيس 50 بنسبة 16%، كما نما المؤشران الرئيسي والعام بنسبة 13 نقطة في المئة و14 نقطة في المئة على التوالي، فيما سجلت البورصة في تلك الأثناء تداولات بلغت قيمتها 22 مليون و470 ألف دينار، وزعت على 70 مليون و350 ألف سهم بتنفيذ 3042 صفقة.

0: أما الآن مستمعينا فإلى أبرز وأهم أعلانات السوق الكويت الأوراق المالية، حيث أعلنت شركة بورصة الكويت أن شركة العربية العقارية أفادت بتنفيذ عملية نقل ملكية ب8,370,000 سهم مملوكة لها في بنك الكويت الدولي إلى شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين مع استلام قيمة الصفقة. ووفق بيان الشركة للبورصة، لفتت العربية العقارية إلى أن الأثر المالي للصفقة سينعكس على القوائم المالية المرحلية المكثفة والمجمعة للشركة للفترة المنتهية ب30 يونيو الحالي، عبر زيادة بند النقد والنقد المعادل بقيمة متحصلات الصفقة الإجمالية البالغة 2,170,000 دينار. وقد أعلنت شركة بورصة الكويت كذلك مستمعينا أن الجمعية العامة العادية لشركة بوبيان للبتروكيماويات أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة مجانية عن العام المنتهي في 30 أبريل 2026، فضلا عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل المجلس. وبحسب بيان البورصة، فقد صادقت العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 25 فلسا للسهم الواحد بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة بما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم عن العام الماضي، مع تحديد جدول استحقاق تلك الأسهم. أهلا بكم مستمعينا، ننتقل بكم من الشأن المحلي إلى شأن خليجي، وتحديدا السوق القطرية وبورصة قطر التي شهدت ارتفاعات كبيرة لهذا اليوم، وليست وحدها التي شهدت ذلك الارتفاع. الأسواق سواء الخليجية أو حتى العالمية شهدت هذا الارتفاع، لكن السوق القطرية وقبل ساعتين تقريبا أو في مستهل تعاملاتها ارتفع السوق ب 83.20%، وهذا يعتبر ارتفاع كبير لم نشهده أو يشهده السوق القطري في فترة مضت وطالت هذه الفترة. دعوني أحلل هذه الجلسة للسوق القطري مع الزميل والأستاذ علي أحمد. أستاذ علي، مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. أتحدث عن هذا التفاؤل الذي ألقى بظلاله على الانطباع وكذلك السلوك لجلسة اليوم الاثنين في السوق القطرية.
1: نعم، الحقيقة اليوم يأتي أيضا اليوم الثاني على التوالي ارتفاع قوي للأسهم القطرية. يوم أمس كنا نتحدث عن حوالي 2%، اليوم عن حوالي 1%، مصحوبا بقيم تداول مرتفعة لغاية هذه اللحظة. وقبل حوالي 17 دقيقة من انتهاء الجلسة لدينا قيم تداولات تصل إلى 540 مليون ريال، وهذا مؤشر إيجابي. في فترات الانخفاض كانت أحجام تداول منخفضة، بينما مع الصعود هناك نوع من الزيادة في السيولة، وهذا يدل على سيولة جديدة داخل السوق لربما مراهنة على ما بعد مرحلة التوصل إلى اتفاق

0: دائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما يؤدي إلى استئناف النشاط التصديري لقطاع الطاقة بمشتقاته المختلفة، بتركمويات أسمدة غاز ونفط. هذا بالإضافة إلى أن يعني تحسن بيئة ومناخ الأعمال في المنطقة في حال تحقق الاستقرار الأمني، ونعرف أن هناك ارتباط وثيق ما بين الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي ومؤشرات النمو وبقية المؤشرات الأخرى. كما يعرف الجميع بأن المستثمرين يعمدون إلى اختباق الأحداث، وبالتالي قبل الإعلان النهائي عن بنود هذه الاتفاقية لجأوا إلى اقتناء مجموعة من أسهم الشركات التي ترتبط بقطاع التصدير والتي كانت قد تضررت بشكل ملفت نتيجة هذه الحرب. ومكاسب اليوم تأتي مواصلة المكاسب التي شهدناها منذ الساعات الأولى في الأسواق الآسيوية وفي الأسواق الأوروبية نتيجة التغير في المزاج العام في هذه الأسواق.
1: نعم، دعنا نأخذها واحدة واحدة كما يقال أستاذ علي. أبدأ بالتغير، ذكرت بأن هناك سيولة جديدة دخلت للسوق، هل ممكن تحديد هذه السيولة من أين؟
0: الحقيقة عادة جرت العادة أنه بعد انتهاء الجلسة لربما بساعة يكون هناك كشف يظهر طبيعة المستثمرين الذين دخلوا للسوق، إن كانوا مقيمين أو مثلا صناديق أو مثلا شركات عالمية. لكن الذي شهدناه على الأقل يوم أمس أن هناك سيولة أجنبية دخلت إلى السوق في محاولة منها لاغتنام يعني موجة الصعود من أولها. ونعتقد بأنه في حال استتباب الاتفاق قد يكون هناك يعني مجال للسوق لتحقيق بعض المكاسب، لأن كما أسلفنا وأشرنا بأن هناك مجموعة من الشركات المدرجة أساسا هي لديها أساسيات قوية ولديها أسواق عالمية. نعم. حتى بعيدا عن عملية إغلاق مضيق هرمز لديها عملية تشغيلية في الخارج. صحيح. فبالتالي كان هناك نوع من الظلم لبعض الأسهم التي تراجعت نتيجة الواقع الذي كان سائدا في المنطقة.
1: السيولة الأجنبية وأيضا ممكن السيولة الجديدة، تعلم أن ما مر به السوق القطري وحتى الأسواق الخليجية في الفترة الماضية وطالت هذه الفترة تجاوزت 100 يوم، هي تعتبر محفز أيضا للمكاسب الجديدة لمن يود أن يدخل باغتنام هذه الأسعار التي تعتبر فرصة لاغتنامها في مثل هذه الفترة قبل أن تكون مرتفعة، ومن ثم الفرصة قد تقل. هل هذا لوحظ في أداء الجلسة الأمس واليوم؟
0: نعم، الحقيقة عادة أسواق الخليجية كانت تتناغم مع الأسواق العالمية، معنى أن نشهد أن الأسواق العالمية حتى في خضم الحرب كانت تحقق مستويات مرتفعة، بينما كانت الأسواق الخليجية محرومة من عملية التناغم مع هذه الأسواق العالمية. اليوم حينما يتم مقارنة العوائد والمكاسب التي تحققت على صعيد الأسواق، من المهم أن يتم مراقبة هذه الأسواق التي تنتمي لبلدان لديها مؤشرات اقتصادية قوية ونجحت في تحقيق نوع من التنوع الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، ونجحت أيضا في الاندماج في الاقتصاد العالمي إن كان الأمر متعلقا بالتحديث والتطوير أو إن كان الأمر متعلقا بالتكنولوجيا. كان المنغص الوحيد يتمثل في هذه الحرب، بل على العكس العالم استشعر أهمية هذه المنطقة نتيجة انقطاع موارد الطاقة التي كانت يعني يقوم عليه الاقتصاد العالمي. بالتالي من المهم أن يكون هنالك نوع من البحث عن خيارات استثمارية فيها نفس طويل ولم تستنزف نتيجة الارتفاعات التي فققت في الأسواق العالمية، وبعضها بالمناسبة يعني حينما تحدث على سبيل المثال عن أسهم الذكاء الاصطناعي في العالم التي حققت مكاسب مرتفعة هي مرتبطة بالتوقعات وليس بالوقائع، وإنما في هذه الأسواق الخليجية هنالك فرص يمكن أن تلوح وتحقق للمستثمرين عوائد تفوق كثيرا معدلات الفائدة.
1: خاصة البحث أكثر دقة عن الأسهم التي حافظت على وزنها في التراجعات ولم تشهد تراجعات كبيرة أو ارتفاعات أكبر، لذلك هذه تكون أكثر إغراء من غيرها التي تعرضت لتراجعات كبيرة وفقدت مناطق قد كونتها في السابق. تساءل أيضا أستاذ علي عن قطاع النقل الذي هو المعني أيضا من الفرص الكبيرة التي تعنى بهذا الاتفاق وهذا الخبر وأن يكون مغيرا كبيرا لها. ماذا عن التعافي لهذا القطاع لما حدث في هرمز الذي سيكون عودة الحياة له مقرر أن يكون يوم الجمعة وليس اليوم أو يعني أيام هذه، هل ممكن أن يتعافى بشكل سريع أم أنه يحتاج إلى فترة طويلة؟
0: الحقيقة قطر للطاقة أعلنت حالة القوة القاهرة، وبالتالي توقفت عن إرسال الشحنات إلى الأسواق العالمية نتيجة الوضع الأمني في مضيق هرمز. الآن سيتم عملية إعادة جدول للشحنات تبعا للأولويات، تبعا لطبيعة التعاقدات، تبعا إن كانت هذه العقود طويلة الأجل أم إن كانت ضمن السوق الفورية. بالتالي نحتاج إلى بعض الوقت حتى يتم إعادة ترتيب هذه الرحلات. هناك بعض السفن موجودة في بلدان التي كانت قد اصطفت في موانئها بهدف تفريغ شحناتها، وبالتالي هذه المسألة قد تستغرق بعض الوقت، لكن كبارقة أمل وكبداية نعم نستشعر بأن

0: هناك نوع من التحسن، وهذا ما ينعكس على أسهم شركة ناقلات على سبيل المثال. يوم أمس ارتفعت بواقع 5%، اليوم بواقع 2%. شركة ملاحة وهي عاملة في قطاع النقل أو شحن البحري التجاري، وهي الشركة الأم لشركة ناقلات، أيضا سهمها يرتفع بواقع 2%. وأمس كذلك كان لديها نوع من الأداء الإيجابي. شركة مخازن العاملة في قطاع اللوجستيات أيضا يرتفع بواقع 3%. يعني دعنا لا نقول بأن الواقع سيكون ورديا، لكنه بداية الطريق. صحيح. لعملية استئناف النشاط كما كان عليه الأمر في السابق، يحتاج إلى بضع الوقت لكنه بشكل متدرج.
1: هل تعتقد أن سيشهد السوق القطري كما الأسواق الأخرى منها الكويتية التي ربما بعد ارتفاعات تشهد كبيرة مباشرة، المضاربون يستغلون هذا الارتفاع ومن ثم نشهد أو يشهد السوق عمليات بيع كبيرة هي الأخرى، أم أن المسألة استثمارية أكثر منها مضاربية؟ أتساءل طبعا عن أداء السوق القطري.
0: الحقيقة كأساسيات والعائد على الأسهم حال السوق القطري على الأقل مطمئن، لكن ما يخيف على المدى المتوسط، يعني دعنا نقول بداية يوم الثلاثاء والأربعاء لدينا اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، ما هي الرسالة التي سيرسلها المحافظ الجديد للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وكيف ستتلقى الأسواق الأمريكية الرسالة إن كان الأمر متعلقا بتشديد ميزانية البنك أو لربما الحديث عن تضخم وبالتالي تغير النظرة تجاه السياسة النقدية. الآن هذه المسألة قد تكون بعض الأسواق غير المعنية فيها قد تكون ضحية لها نتيجة لربما تضرر الأسواق الغربية إن كانت هنالك سياسة متشددة على صعيد السياسة النقدية. لكن في ظل انخفاض أسعار النفط اليوم ولربما يوم الجمعة الماضية، قد يمثل هذا أرضية للبنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل ليبتعد عن الحديث عن فكرة رفع معدلات الفائدة، لربما يتحدث عن استقرار في معدلات الفائدة، بالتالي هذا يمثل نوع من الحماية المؤقتة. هناك مبالغة في التقييم في الأسواق العالمية، نعم هناك مبالغة لربما في أسعار بدأت تثير نوع من القلق، لكن الأسواق لدينا هي في مستويات ما زالت يعني في مستويات مغرية، لكن حقيقة إن خاصة فيما يتعلق بأسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، هناك بوادر لحدوث نوع من الفقاعة التي قد تلحق الضرر للأسواق العالمية، ونتمنى أن لا نصل لهذه المرحلة وأن تكون أسواقنا أكثر تحصينا في حال حدوث أي مخاطر من قبل هذه الأسواق العالمية.
1: طيب 2% جلست الأمس، 1% جلست اليوم، هل هذا كان متوقعا أن تكون بهذه الأرقام أم أن التوقع كان أكبر من ذلك؟ ماذا عن الاستمرارية لهذه الجلسات في الأيام القادمة؟ يعني نحن نتحدث عن ما تبقى من هذا الشهر الذي هو ختام الربع الثالث ل 2026، هل متوقع أن تكون الجلسات على رتم معين؟ هل الأفقي سيسود أم أن هناك مؤشرا يعني أكبر من ذلك؟
0: طبعا هو المنطق كان يقول بأن الارتفاعات يجب أن تكون أكثر من ذلك في محاولة تعويض ما فات هذه الأسواق، لكن هناك أكثر من سبب. الأول بأن هناك نوع من التضارب في تصريحات البيت الأبيض، وبالتالي هناك نوع من التفاؤل المشوب بنوع من الحذر، لأن الأسواق تتفاجأ كل سنة والأخرى بتصريح للرئيس الأمريكي يغير يعني مسار بعض الأمور، وبالتالي هي إيجابية محفوفة بالحذر. المسألة الأخرى بأن منشآت الطاقة التي تضررت في دول مجلس التعاون الخليجي عملية تأهيلها تحتاج إلى بضع الوقت، وبالتالي عملية العودة إلى القدرة الإنتاجية التي كانت عليها الدول الخليجية قبل الحرب أيضا سيحتاج إلى بعض الوقت، وبالتالي حينما تظهر البيانات التي تدلل على مقدار قدرة هذه البلدان على العودة إلى النقطة التي سبقت الحرب، هذا أيضا قد يبعث نوع من التريس والترقب من قبل جمهور المستثمرين. النقطة الثالثة هي موعد اجتماع البنك الفيدرالي يوم الأربعاء، سنعرف تماما هل سيكون هناك تشدد في السياسة النقدية أم سنبقى ضمن هذا الإطار الأفقي الذي سيؤثر على
1: هذا الذي يجعلنا نطرح أسئلة أكثر في اللقاء القادم بمشيئة الله. شكرا جزيلا للزميل والأستاذ علي أحمد من السوق القطرية. مستمعين الكرام، مع دخول النصف الثاني من الشهر تكشف مؤشرات أداء أسواق المال الأوروبية عن مشهد متباين جمع بين زخم شرائي واضح في غرب القارة وجنوبها وضغوط ملموسة طالت قاطرة الاقتصاد الأوروبي ألمانيا، ما يشير إلى توزيع غير متجانس لمحركات النمو في القارة. المزيد في سياق التقرير لمراسلنا في جنيف تامر أبو العينين.
2: بارتفاع يفوق 4%، يتربع المؤشر الهولندي على عرش الأداء الأسبوعي لبورصات أوروبا، مسجلا بذلك أفضل أداء في القارة خلال أسبوع واحد. ثم جاء نظيره البلجيكي في المرتبة الثانية بمكاسب أسبوعية ناهزت 3.5%. تليه مؤشرات أيرلندا والنمسا وإيطاليا بنسب تراوحت بين 3% و2%، لتشكل هذه المجموعة واجهة إيجابية قوية لأسواق منطقة اليورو. هذه المكاسب المجتمعة أوصلت المؤشر الأوروبي الإجمالي إلى ما يزيد على 2%، مما يدل على أن منطقة اليورو تسير بخطى ثابتة نسبيا، ويقدم مزيدا من الطمأنينة حول التماسك العام للأسواق الأوروبية. غير أن المشهد لم يخلو من إشارات تحذيرية، إذ سجلت عدة بورصات تراجعا فعليا تصدرها المؤشر الفنلندي بانخفاض نسبته 1.4%، تلاه المؤشر الألماني 0.17%. وهذا التراجع الألماني تحديدا يطرح تساؤلات جدية حول تأثير التوترات التجارية والضغوط الصناعية على أداء الشركات الكبرى في قطاعي التصنيع والتصدير. على صعيد أسهم القطاعات، يرسم أداء أسهم الشركات المدرجة صورة متشعبة بدورها، تعكس تفاوتا حادا في توجهات المستثمرين بين القطاعات الوقائية والدورية في ظل مناخ اقتصادي يجمع بين الحذر وبعض الانفراج الانتقائي. أسهم قطاع الاستهلاك الدوري تصدرت قائمة الرابحين بارتفاع لافت فاق 4% خلال أسبوع واحد، تلتها أسهم قطاع الاتصالات بمكاسب لا تقل عن 3.5%، مؤكدا مكانته بوصفه القطاع الأكثر استقطابا للمستثمرين على المدى المتوسط والبعيد، نظرا لزخمه السنوي الاستثنائي والذي تجاوز 35%. المستثمر الأوروبي يجد نفسه الآن أمام خريطة تتمحور حول قوة بورصات غرب أوروبا وتعثر نظيراتها في الشمال، مع بقاء النواة الصلبة لمنطقة اليورو في حالة هدوء. تتضح من مجمل هذه البيانات معادلة أسبوعية دقيقة تتجلى في أن القطاعات التي عانت أكثر على مدار العام تحظى بدعم انتقائي قصير المدى، في حين يبقى قطاع الاتصالات الاستثناء اللافت الذي يجمع بين القوة الأسبوعية والزخم طويل الأمد، مما يجعله محور اهتمام المضاربين في المرحلة الراهنة. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنف.
1: أهلا بكم مستمعينا من جنيف. نعود إلى الكويت والسوق الكويتية التي هي في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف يعتبر وبسيولة كبيرة، إلى هذه الساعة تتجاوز 120 مليون، وهناك تأرجح أو تباين بين الشركات المرتفعة والشركات الأخرى المتراجعة، وضغوط بعض الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم ليوم الأمس الذي كان انطباعا وتفاعلا مع خبر فقط، ومن ثم تم الاتفاق. دعوني لا أطيل في المقدمة وأرحب بالأستاذ والمستشار المالي مجدي صبري. أستاذ مجدي، مساء الخير.
3: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دوت الكويت الكرام.
1: أهلا وسهلا بك. أما وأن الاتفاق قد تم والأسواق تفاعلت مع هذا الاتفاق، تفاعلت ما قبل هذا الاتفاق بمجرد خبر التوصل الاتفاق، كانت الأسواق الخليجية والعالمية بارتفاعات لليوم أمس. اليوم نشهد، أو تحديدا السوق الكويتية يشهد بعض التراجعات أو هناك بعض الضغوط البيعية لمكاسب كانت لأسهم مرتفعة بالأمس، وهناك أيضا شركات حافظت على ارتفاعها. ما الذي يمكن أن تضعه عنوانا لجلسة اليوم؟
3: العنوان الرئيسي هو اشتري عند الشائعة وبيع عند الحقيقة. هذا هو العنوان الرئيسي الذي يمكن أن نذكره. أمس كان هناك الأحاديث على أن هناك توافقا وأن هناك اتفاق وأن هناك مذكرة سيتم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وجدنا السوق يتفاعل بشكل كبير، فارتفعت السيولة إلى أكثر أو إلى حدود 134 مليون دولار، وارتفاع في المؤشر العام قدر ب 116 نقطة. اليوم وبعد التوقيع على هذا الاتفاق وجدنا أن السوق يعاني من عمليات جني أرباح. نعم هناك سيولة كبيرة، ولكنها حتى الآن لم تصل، ربما تأتي أو تزداد مع المزاد، لكن السيولة اليوم أقل حتى الآن من الرقم الذي تحقق يوم أمس. والمؤشرات أيضا هناك ضغوط وهناك تباين واضح تماما ما بين السوق الأول والسوق الرئيسي. هذا يعني أن هناك عملية تبادل مراكز على أسهم، أسهم ارتفعت بشكل كبير، وأيضا كانت هناك سيولة ضخت إلى هذه الأسهم بشكل واضح، وأسهم أخرى يعني تم الضغط عليها حتى يمكن تجنح بأسعار أقل. هذا باختصار شديد للعنوان الرئيسي لجلسة اليوم.
1: نعم، يعني كما تفضلت أن التباين هو العنوان الرئيسي لجلسة اليوم. هناك ضغوط بيعية على الأسهم التي شهدت ارتفاعات في الأمس، لم تأن هذه الأسهم باستمرارية هذه الارتفاعات لأيام على التوالي. نلحظ أن بعض هذه التراجعات طال البنوك مثلا التي كانت أيضا شهدت ارتفاعات في الأمس، وبعضها ارتفاعات يعتبر كبير. ماذا عن موازنة هذه الجلسة في الباقي من الجلسات لهذا الشهر للربع الثاني من عام 2026؟ هل التباين سيكون عنوانا؟ ماذا عن توقعك أستاذ مجدي؟
3: أنا شخصيا أرى أن أسهم قطاع المصارف هناك ضغوط واضحة تماما على هذا القطاع خلال الفترة الماضية، وهذه العملية أرى أن هناك أسهم تحولت إلى أسهم يتم المضاربة عليها، عندما ترتفع يتم البيع ثم التجميع من الأسعار الأقل. لم نكن في كل الأوقات في سوق الكويت كانت أسهم قطاع المصارف دائما ما تكون تحركها، لم يكن التحرك السريع في الارتفاع، وأيضا لم يكن هناك تحركا عند الانخفاض. الآن نرى أن هذه الأسهم تتحول إلى سيولة حقيقية وتلعب دورا كبيرا في السيولة وبين الارتفاع والانخفاض، وهذه ظاهرة، أنا أعتقد أنها ظاهرة في سوق الكويت. تحولت أسهم قطاع المصارف من أسهم ذات ثقل والاحتفاظ بها إلى أسهم يتم التعامل معها وتحولها إلى سيولة سريعة جدا، ويحقق المتداول في هذه الحالة أرباح سوقية. وبالتأكيد المستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأسهم لا ينظرون لمثل هذه الحالة، هذه الحالة فقط ينظر إليها المضاربين الذين يدخلون بشكل سريع، وأيضا الصناديق التي تتم تجميع هذه الأسهم، وعند تقييم الأسهم من المؤشرات الدولية ينجد أن هناك تبادلات ضخمة في هذه الأسهم.
1: 8825 هذا منطقة حمراء، لكنه في هذه المنطقة، كان بالأمس أيضا مشابه لهذه المنطقة لكن بارتفاعات. هل الوصول إلى 8900 والمحافظة على هذه المنطقة يعتبر أمرا قريبا وجيدا؟
3: نذكر أو أذكر أن كان هناك سؤالا أننا بين رقم 8800 اقترب من حاجز 9000، وكنا وقتها ذكرت لي أن لم يتبقى سوى 100 نقطة.
1: نعم،
3: أعتقد أن هذه 100 نقطة التي كنا نتكلم عنها وكنا نقترب منها، إلا أنها نتيجة الظروف التي كانت محيطة بالأسواق وبالمنطقة، كانت الوصول لهذا الرقم أخذ وقتا. أعتقد أن الأمور في هذا التوجه وبعد الاستقرار، لأن لابد أن ندرك أن الاستقرار بعد أحداث جيوسياسية، عندما يكون هناك استقرار سيعود الأمور إلى التحسن، ولكن نأخذ بعض الوقت، لأن المتداول حتى الآن يشعر أن الأمور عندما نكتسب الثقة، والثقة هنا نسبية، عندما تشعر كمتداول أن هناك ثقة في الأحوال الجيوسياسية والجيواقتصادية، لأننا إذا كنا أنهينا المشاكل الجيوسياسية فعلينا أيضا أن نبحث عن الأحداث الجيواقتصادية.
1: لذلك طرحت هذا التساؤل. يعني نحن في الشهر 5 تحديدا فقدنا أكثر من 100 نقطة، بل وصلنا إلى 8600، نتحدث عن الفارق الكبير في النزول أو التراجع. الآن نحن في منطقة 8800، هل ممكن التحقيق 8900 وتجاوزها؟ هل ممكن أن يكون في أيام القليل المتبقية في هذا الشهر؟
3: بالنسبة لي أعتقد أنها ستأخذ بعض الوقت، خاصة ونحن الآن ننتظر معدلات أسعار الفائدة من اجتماع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، وكيفن وورش المحافظ الجديد للاحتياط الفيدرالي الأمريكي. وأيضا يجب أن نذكر أن الأحوال الاقتصادية وأسعار النفط وعودة

0: مرة أخرى لضخ النفط إلى خارج الكويت وخارج المنطقة وعمليات البيع. هذا أمر
1: إناث وطن. الأستاذ المستشار المالي مجدي صبري، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم وكذلك على كرم متابعة مستمعينا الكرام. وصلنا بكم الختام، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأ على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم، موجز النشرة. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز سيفتح الجمعة بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب، ونائبه يقول إن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وعدم سعي إيران أبدا لامتلاك سلاح نووي. مسؤول أمريكي ينفي حصول إيران على أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق في جنيف الجمعة. ترحيب إقليمي ودولي واسع باتفاق حول إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يبلغ الرئيس الأمريكي أن تل أبيب غير ملزمة بالبند المتعلق بلبنان وأن الجيش سيواصل عملياته هناك. قمة مجموعة السبع تبحث في مدينة أفيان الفرنسية اليوم عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 1000 مدني قتلوا بالمسيرات في السودان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق على مناطق أوكرانية عدة، والرئيس الأوكراني يدعو مجموعة السبع إلى رد حاسم على هذا الهجوم. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم انتقال ملف أوكرانيا للانضمام إلى التكتل للمرحلة التالية. رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع الجارة الشمالية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، مشيدة بالدور الذي اطلعت به كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم. وقالت الوزارة في بيان اليوم

إنهائه تجدد الوزارة دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فأنها تعرب عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. ودعت الوزارة كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم. أعلنت وزارة التربية اليوم ربط موعد انطلاق اختبارات الفترة الثانية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي، بما يضمن المؤامة مع عطلة رأس السنة الهجرية. وأوضحت الوزارة في بيان أنه في حال كانت عطلة رأس السنة الهجرية غدا الثلاثاء 16 من يونيو، فإن اختبارات الصف الثاني عشر ستنطلق بعد غد 4 من يونيو وفق الجداول الأولى المعلنة سابقا، دون أي تعديل، على أن يختتم طلبة القسم العلمي اختباراتهم يوم 28 من يونيو، فيما تنتهي اختبارات طلبة القسمين الأدبي والتعليم الديني يوم 29 من يونيو. وأضافت الوزارة أنه في حال تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية يومي الأربعاء والخميس 17 و18 من يونيو، فأن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد المقبل 21 من يونيو، مع المحافظة على التسلسل ذاته للمواد الدراسية الواردة في الجداول المعتمدة، ومنح الطلبة يوم الثلاثاء راحة كما هو معمول به في الجداول السابقة. وبينت الوزارة أن هذا الخيار سيترتب عليه تمديد الفترة الزمنية للاختبارات، بما يضمن إعطاء وقت كاف لأبناء الطلبة للدراسة مع عدم الإخلال بتسلسل المواد أو توسيعها، حيث تنتهي حينها امتحانات طلبة القسم العلمي يوم الأول من يوليو المقبل، فيما يختتم طلبة القسمين الأدبي والتعليم الديني اختباراتهم يوم الثاني من يوليو، على أن يتم الإعلان النتائج يوم الثالث من يوليو. عقد وزير التربية سيد جلال الطبطباء اليوم اجتماعا مع قيادات وزارة التربية لمتابعة المستجدات التربوية ومناقشة الاستعدادات المتعلقة بالاختبارات النهائية والوقوف على أبرز الملاحظات الواردة من الميدان التربوي وأولوياء الأمور، إلى جانب بحث المتغيرات الميدانية وما ترتب عليها من إجراءات مرتبطة بالعطلات الرسمية. وقالت الوزارة في بيان أن الوزير الطبطبائي وجه القيادات التربوية باتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل مصلحة الطلبة وتمنحهم الوقت الكافي للاستعداد والتحصيل العلمي قبل الاختبارات النهائية، بما يحقق الاستقرار في العملية التعليمية ويوفر أفضل الظروف التربوية والتنظيمية لأبنائها الطلبة، وفي ضوء المتغيرات الميدانية وما صاحبها من ترتيبات مرتبطة بالعطلات الرسمية واستجابة للملاحظات الواردة من الطلبة وأولياء الأمور، قررت وزارة التربية تحديد موعد انطلاق امتحانات الصف الثاني عشر بناء على الإعلان الرسمي لعطلة رأس السنة الهجرية. وأشارت وزارة التربية إلى أن الجداول النهائية للامتحانات وفق كل سيناريو معتمد سيتم نشرها وإتاحتها للطلبة عبر الموقع والحسابات المعتمدة للوزارة فور الإعلان الرسمي عن عطلة رأس السنة الهجرية، واعتماد مواعيدها من الجهات المختصة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتمكين الطلبة من الاستعداد لامتحاناتهم وفق المواعيد المعتمدة. وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة برصد الدرجات ومراجعتها واعتماد النتائج قد تم إعدادها وفق خطط زمنية مدروسة، بما يضمن استكمال إجراءات القبول الجامعي والبعثات الدبلوماسية والدراسية في المواعيد المحددة.
وأكد في ختام البيان أن هذه الترتيبات تأتي انطلاقا من حرصها على تحقيق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والجوانب التنظيمية وتوفير بيئة امتحانات مستقرة تمكن الطلبة من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة بما يدعم مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم الأكاديمي. ونتحول الآن إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق سلام مع إيران، مؤكدا أن التفاهم الجديد يحقق الهدف الرئيسي لواشنطن والمتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي، ويضع إطارا لإنهاء المواجهة بين الجانبين وفتح مرحلة جديدة. وقال ترامب أن الاتفاق أصبح مكتملا بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية دون رسوم ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يمثل اختراقا دبلوماسيا مهما بعد أشهر من المفاوضات والوساطات المكثفة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال الترتيبات النهائية والتوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي الإيراني، غير أن الرئيس الأمريكي شدد على أن جميع الخيارات ستظل مطروحة إذ تعثرت المفاوضات أو لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا أن بلاده ستواصل الضغط لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران بأنه لحظة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من قوله أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. وقال دي فانز أن الاتفاق مبني على ما وصفه بثلاثة عناصر أساسية: العنصر الأول هو الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأن العنصر الثاني هو ضمان عدم سعي إيران أبدا إلى امتلاك سلاح نووي أو الحصول عليه أو شراءه، أما العنصر الثالث فهو الامتثال التام لهذه البنود. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اطلعوا على وثيقة الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أنها تلزم بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأكد هؤلاء المسؤولون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ فورا برفع الحصار البحري بموجب بنود الاتفاق مقابل قيام إيران بإزالة الألغام التي نشرتها في مضيق هرمز. نفى مسؤول أمريكي رفيع لموقع إكسيوس أن الادعاءات الإيرانية بالحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل بدء مفاوضات 60 يوما، وقال المسؤول أن هذا غير صحيح على الإطلاق، أنه اتفاق يقوم على مبدأ الدفع مقابل التنفيذ، ولن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة ما لم ينفذ الإيرانيون التزاماتهم. أكدت إيران التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أن النص الكامل للاتفاق سيتم نشره بعد التوقيع الرسمي في سويسرا الجمعة. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية على أن يتم توقيعها رسميا في سويسرا الجمعة، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة من التهدئة بين الجانبين بعد أشهر من التصعيد. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عقب محادثات دبلوماسية مكثفة. وأكد شريف أن الاتفاق ينص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الساحة اللبنانية، ويمهد لمرحلة جديدة من التفاهم بين الجانبين. وأضاف شريف أن مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق ستقام في جنيف يوم الجمعة المقبل، تسبقها اجتماعات فنية ولوجستية لوضع اللمسات الأخيرة على آليات التنفيذ. أكد مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة CNN أن اجتماعات تحضيرية منفصلة مع كل طرف ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا للتوقيع الرسمي في سويسرا وبدء المحادثات التقنية حول الملف النووي الإيراني.
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف الحرب بينهما وفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات السياسية وسط دعوات إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واستثمار لإرساء الاستقرار في المنطقة. فقد رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديو اليوم بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعرب البديو عن أمله في أن تفضي مذكرة التفاهم إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات العالقة وتفاهمات إقليمية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأشاد بالجهود البناء التي بذلتها كل من باكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا في هذا الاتجاه، وبالدعم الذي قدمته الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاحه، وجدد التزام دول مجلس التعاون الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسي لتسوية الخلافات والنزاعات وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والقانون الدولي. وفي الرياض رحبت المملكة العربية السعودية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تثمين المملكة لجهود الوساطة التي قامت بها كل من باكستان وقطر وتجاوب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق. وأكدت أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه، معربة عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم من خلال التوصل إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول. وفي إسلام أباد وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأنه خطوة تاريخية نحو السلام. وفي القاهرة رحبت مصر بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واعتبرته تطورا بالغ الأهمية من شأن استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، معربة عن أملها في أن يشكل نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وفي بروكسل رحبت مسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاي كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسو فان دير في العين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا بالاتفاق الذي يشكل انفراجة مهمة، وطالبوا بضرورة التنفيذ السريع والكامل له من قبل جميع الأطراف. وفي لندن هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق مع إيران، وقال أنه من الضروري الآن أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة. كما رحب وزير الخارجية الأسباني خوسي مانويل ألباريس بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وثمن جهود الوسطاء مؤكدا أن حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز أمران جوهريان. من جهته أكد وزير خارجية الدنمارك لارس لورك راسموسون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني أمر إيجابي، وأنه من المهم تنفيذه لاستعادة الاستقرار الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز. بدوره رحب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بالاتفاق، مشددا على أنه من الضروري ضمان الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز وعلى أن يشمل لبنان. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه يجب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون أي قيود، مشددا على أنه يجب ألا تشكل إيران تهديدا بعد الآن. في بكين رحبت الصين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الصراع بينهما، وعبرت عن أملها في أن يتم توقيع الاتفاق كما هو مخطط له واستعادة حرية المرور الآمن عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وفي التطورات المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، كشفت مصادر لصحيفة دعوت أهرنوت أن
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها

ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران. وأضافت المصادر ذاتها أن نتنياهو أكد لترامب بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من موقعه الحالي داخل الأراضي اللبنانية، وسيستمر في تنفيذ عمليات بغض النظر عن التفاهمات التي قد يتضمنها الاتفاق بين واشنطن وطهران. وفي مدينة فيان الفرنسية، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن قمة مجموعة السبعة التي ستعقد في مدينة أفيان الفرنسي ستبحث اعتبارا من اليوم عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ماكرون: مباحثات القمة التي تستمر 3 أيام تهدف إلى رؤية عواقب هذا الاتفاق ودعم لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل، وبالطبع إبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في إيران، مؤكدا أن هذا القضايا ستناقش أيضا الثلاثاء مع قادة مصر والإمارات وقطر. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق عدة في القطاع. على صعيد آخر، سلمت حركة حماس رد الفصائل الفلسطيني على ورقة مجلس السلام التي تتضمن خارطة الطريق الخاصة بغزة، إذ وافقت الفصائل على حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية بالتزامن مع خطوات مقابلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في الضفة الغربية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 بنايات بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة ضمن عمليات هدم واسع أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، وعدتها خطوة ضمن سياسة تهجير قسري للفلسطينيين. شملت عمليات الهدم البنايات الفلسطينية في قرية برطة جنوب غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص. استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الزيادة الحادة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت هجماتها بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر 5 الأولى من العام الحالي. وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن نطاق الصراع المروع في السودان اتسع وتصاعدت وتيرته، وتميز بزيادة حادة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب. في اسطنبول، بحث وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكي الرئيسي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. تناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الجيش الروسي اليوم أنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في العاصمة كييف، وكذلك في منطقتي خاركييف ودنبرو. في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص جراء الهجمات التي تسببت أيضا في اندلاع حريق داخل الكاتدرائية دير كييف بترشيك لافريا الأثرية المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم قادة مجموعة 7 المشاركين في قمة فرنسا إلى تصعيد الضغط على موسكو عقب الموجة الأخيرة من الضربات الروسية العنيفة على أوكرانيا. وقال زيلينسكي أنه ينبغي أن يكون هذا الرد حاسما وملموسا عبر زيادة الضغوط على الطرف المعتدي وتعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، ولا سيما القدرات المضادة للصواريخ الباليستية. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم انتقال ملف انضمام أوكرانيا إلى المرحلة التالية، لكن هذا لا يعني أن طريق كييف نحو العضوية الكاملة أصبح سهلا. ومن المقرر أن يبدأ وزراء خارجية الاتحاد رسميا المفاوضات مع أوكرانيا وجارتها مولدوفا بشأن التوافق مع أول مجموعة من قوانين الاتحاد الأوروبي. في تطورات في شبه الجزيرة الكورية، قال رئيس كوريا الجنوبية لين جي ميونغ أنه يعتقد أن جذوة الأمل في إحياء الحوار والتعاون مع كوريا الشمالية لا تزال موجودة. وأكد جي ميونغ خلال زيارة للعاصمة الإيطالية التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع بيونغ يانغ. سيدتي وسادتي، في ختام

للنشر إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز سيفتح الجمعة بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب، ونائبه يقول إن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وعدم سعي إيران أبدا لامتلاك السلاح النووي. ترحيب إقليمي ودولي واسع باتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يبلغ الرئيس الأمريكي أن تل أبيب غير ملزمة بالبند المتعلق بلبنان وأن الجيش سيواصل عملياته هناك. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق على مناطق أوكرانية عدة، والرئيس الأوكراني يدعو مجموعة 7 إلى رد حاسم على هذا الهجوم. ورئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع الجارة الشمالية. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الثالثة ظهرا، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: 1 ظهرا والدقيقة 26.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الثورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم ترحيب إقليمي ودولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران. الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق بعد مفاوضات ماراثونية. قمة السبعة تنطلق اليوم في مشهد دولي معقد. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. رحبت أطراف إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما ثورا على كل الجبهات، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
4: توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المرحبة بتوصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب بينهما. فقد أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا. وأشادت بالدور الذي اطلعت به كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم. وقالت وزارة الخارجية في وإذ تجدد دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فأنها تعرب عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار. وبدورها رحبت المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعربت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول، مشيرة أيضا إلى أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. وفي الدوحة رحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معربا عن شكره لباكستان وجميع الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جهتها رحبت مصر اليوم بالتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وإلى إسلامباد، حيث رحب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وعرب عن أمله في أن تمهد هذه المذكرة الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي يسهم في إرساء أسس سلام دائم وشامل في المنطقة. وفي بكين رحبت الصين اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الصراع بينهما، وعبرت عن أملها في أن يتم توقيع الاتفاق كما هو مخطط له، كما عربت عن الأمل في استعادة حرية المرور الآمن عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وإلى أوروبا، حيث عبر رئيس المجلس الأوروبي أنتوني كوستا عن أمله في أن يساهم هذا الاتفاق في إنهاء الحرب وفي استعادة حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز. في الوقت نفسه أصدر زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا رحبوا فيه بالاتفاق الأمريكي الإيراني، مهنين جميع الوسطاء ولا سيما قطر وباكستان. وقال زعماء الدول الأربع إن الاتفاق يعد فرصة لإعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي، مؤكدين أنهم على استعداد لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشان برنامجها النووي. وفي أنقرة، رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقال أن تركيا تعتبره خطوة مهمة نحو سلام دائم في المنطقة. بدوره عبر رئيس وزراء أستراليا ووزيرة الخارجية عن ترحيبهما بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقالا في بيان مشترك إن الاتفاق يتضمن خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز لتخفيف الضغط على أسعار الطاقة والاقتصاد. إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني كوتريش بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو التسوية السلمية للصراع بينهما.
3: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور حمد الجدعي المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. كما تابعنا في ثنايا التقرير هنالك ترحيب من الوسطاء من الدائرة الإقليمية والعربية، وأيضا يتوسع الترحيب إلى الدائرة الدولية كلها. كيف تقرؤون هذا الترحيب وهذا التفاعل الإيجابي مع مختلف الدوائر حول العالم مع هذا الاتفاق؟
5: يعني فعلا اليوم واضح ان باكستان نجحت في اختبارها الاول بالوصول يعني الى هذه الاطار، نقدر نسميه اطار اتفاق او مذكره تفاهم، وهناك ترحيب دولي كبير. لكن المفارقه العجيبه اليوم بان العالم كله يرحب في هذه يعني المبادره او هذا الاتفاق اللي نتحدث عنه، عدا دوله واحده وهي دولة الاحتلال الكيان الصهيوني الوحيد الذي يعني اليوم قاعد نلاحظه معارض بشكل كبير لهذا الاتفاق ويهاجم هذا الاتفاق بشكل كبير. لكن يبدو أن يعني الطريق سائر نحو هذه الاتفاقية، ويعني ما في شك يعني أن في حالة من التفاؤل، في حالة من الترحيب، في نقاط رئيسية تم التفاهم عليها. لكن إذا يعني توقفنا على الواقع يعني الحقيقي لهذه الاتفاقية، يعني هي ليست سوى يعني مذكرة تفاهم مرتبطة، يعني أنا أراها مرتبطة فقط في مضيق هرمز اليوم.

0: يعني الكثير من حقول يعني إن صح التعبير حقول الألغام في هذه الاتفاقية اللي سوف تعقب يعني بعد هذا التوقيع سوف تعقب المفاوضات اللي هي نتحدث عن 60 يوم. 60 يوم سوف يتم فيها مناقشة الملف النووي ومناقشة رفع الأصول المجمدة والأموال المجمدة الإيرانية، وهذا يعني أكثر الأمور العالقة يعني بين الطرفين.
1: نعم
0: في هذه المرحلة.
1: نعم، شملت في إجابتك الكثير من النقاط نود أن نتوقف عندها ونفصلها. دعنا نبدأ بالتحديات. ذكرت لي تحديا مهما وحاسما ألا وهو الكيان الإسرائيلي الذي أعلن بأنه لن يلتزم وليس مشمولا، وبأن هذا الاتفاق ما بين أمريكا وإيران فقط، وبأنه ربما لن ينصاع له. كيف نستطيع أن نقرأ هذا التحدي، وهل بإمكان إسرائيل أن تفشل الاتفاق من خلال خروقات في الجبهة اللبنانية؟
0: يعني إسرائيل حاولت فعليا يعني من إفشال هذا الاتفاق بمجرد أن يعني شعرت بأن هذا الاتفاق اقترب. يعني ضرب الضاحية الجنوبية في بيروت يوم أمس كانت محاولة إسرائيلية خبيثة لإفشال والإجهاض هذا الاتفاق المرتقب، ولاحظنا يعني بالمتابعة بأن كانت هناك ردة فعل يعني قوية من قبل إدارة ترامب، حتى أن البعض الوسائل الإعلام ذهبت إلى أن ترامب قدم تنازلات في الوقت الأخير لإيران انتقاما من نتنياهو اللي أراد أن يفشل هذه اللحظة السياسية اللي كان يريد أن يحتفل فيها يعني ترامب في يوم ميلاده ويحتفل فيها قبل أن يتوجه إلى قمة مجموعة السبع. وبالتالي بدأت إسرائيل خبثها فعليا بشكل مسبق قبل الإعلان وضربت الضاحية الجنوبية، لكن تدخلات ترامب في اللحظة الأخيرة يعني منعت من تفاقم هذه الأزمة. اليوم يعني لو نلاحظ الإعلام الإسرائيلي يغلي، إسرائيل كلها تغلي. يعني أنا قاعد أتابع يعني من صباح اليوم قاعد أتابع الإعلام الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية، لم أجد طرف واحد فقط في إسرائيل يعني يهادن أو يرحب بهذا الاتفاق أو حتى يتعامل مع هذا الاتفاق بشكل شبه. جولان أيضا عضو في الكنيسة قال أن هذا الاتفاق مر من فوق رأس إسرائيل، واتهم نتنياهو وهاجم نتنياهو مهاجمة يعني شرسة بأنه ضعيف ومريض ويقف معزول، وهذه حقيقة. يعني اليوم إسرائيل تقف معزولة في قمة السبع اليوم وفي معرض العسكري، معرض لعرض الأسلحة العسكرية، تم يعني إغلاق الجناح الإسرائيلي في في في في فرنسا وتم محاصرته وتطويقه، يعني لأن قاعد يعرض يعني
1: نعم. إذن هو موقف مختلف ومضاد للمواقف الدولية. شكرا جزيلا للدكتور حمد الجدعي المحلل السياسي. بعد أشهر من التصعيد العسكري والمفاوضات الماراثونية أعلن عن اتفاق مبدئي يمهد لصفحة جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية وسط دعوات إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واستثماره لإرساء الاستقرار في المنطقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت السيد محمد إبراهيم المحلل السياسي. سيد محمد، إذن مستمعينا الكرام ريثما نستعيد الاتصال بضيفنا الكريم، كما تابعنا معكم ترحيب دولي، لكن سوف نتحدث الآن ونركز على بنود الاتفاق. معنا السيد محمد إبراهيم من بيروت، أهلا بكم. يتضمن الاتفاق بنودا مهمة وحاسمة مثل وقف ثوري ودائم للعمليات العسكرية بين الجانبين وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. إذن التفاصيل كيف ستكون و كيف ترون مسار الجلسات المنتظرة، حيث إن التوقيع لا يعتبر نهاية، هو بداية لسلسلة من المحادثات والتفاصيل الفنية الكثيرة؟
2: يبدو أن لدينا نوعين من البنود أو نوعين من الملفات. بعض الملفات تم حسمها فيما يتعلق بانتهاء حالة الحرب أو انتهاء الأعمال العدائية بشكل كامل على مستوى المنطقة ورفع الحصار، أي بمعنى الخيار العسكري، هذا تم حسمه. أما الملفات الأخرى

0: على رأسها الملف النووي، الأرصدة، اليورانيوم المدفون تحت الأرض، العديد من الملفات، كلها تم الاتفاق على عناوينها العريضة فقط من دون التفاصيل. وبالتالي نحن أمام مفاوضات ستكون شاقة وطويلة وتقنية جدا وتفصيلية، ويبدو أن السيناريو هو خطوة بخطوة، بمعنى أنه كما تحدث بالأمس جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إذا التزمت إيران بما تعهدت به وبالخطوات سيكون هناك رفع تدريجي للعقوبات، وسيكون هناك اندماج لنظامها الاقتصادي بالنظام الاقتصادي العالمي وهي مفصولة عنه منذ سنوات طويلة. الحالة العامة هي حالة من الشك الكبير وعدم الثقة، انعدام الثقة بشكل كامل بين الجانبين. هذا يحتاج إلى خطوات تتابعية واحدة بواحدة. لن تبنى ثقة بين بلدين يعيشان حالة عداء منذ عقود طويلة بمجرد توقيع الاتفاق. كما تفضلت، نحن في البداية، هذا اتفاق إطار، مذكرة تفاهم، ليس أكثر من ذلك، للولوج والدخول إلى المفاوضات التقنية الحقيقية. لكن بالتأكيد كل هذه الجهود الدبلوماسية يمكن وصفها بكفحة ألغام عمدت إلى كفح العقد واحدة تلو الأخرى من أجل التهيئة لهذا الاتفاق. وهذه الكافحة أنا أعتقد أنها ستستمر في 60 يوما التي ستشهد المفاوضات الحاسمة.
1: نعم، ذكرت لي في الشق الأول من إجابتك بأن الجانب العسكري ربما هو محسوم بشكل ما، مثل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز، لكن رغم ذلك ترامب يشير بأن الاتفاق لا يعني انتهاء الضغوط على طهران، وهو يحذر من فشل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي، وأن ذلك قد يعيد خيار العمل العسكري إلى الواجهة مرة أخرى. فكيف نستطيع أن نقرأ ذلك؟
0: بالتأكيد أن الخيار العسكري هو أحد الخيارات الأمريكية إلى جانب استمرار الضغوط الاقتصادية الموضوعة على الاقتصاد الإيراني وعلى النظام الإيراني. لكن في هذه المرحلة الخيار العسكري الذي بدأ في 28 من فبراير أنا أعتقد أنه سينتهي مع توقيع هذه المذكرة. هل الخيار العسكري سيبقى على الطاولة؟ بالتأكيد كان دائما على الطاولة وسيبقى على الطاولة مرة جديدة. الخطوات التي سيتم تنفيذها هي خطوات ليست سهلة، هي خطوات صعبة ومعقدة. لماذا؟ لأن هناك تفسيرات متناقضة وتفسيرات متباينة ومتغيرة لبعض البنود. على سبيل المثال الأرصدة، لا تؤيد أبدا الولايات المتحدة إعطاء إيران الأموال، ولكن هي تؤيد أن يكون هناك صندوق وأن يكون هناك صرف لهذه الأموال تحت رقابة، يمكن القول إنها دولية، بمعنى أن الأموال التي ستعطى للإيران يجب أن تضمن الولايات المتحدة أنها لا تستخدم لدعم الحلفاء أو الوكلاء أو الميليشيات، أي لزعزعة استقرار المنطقة، السلع الغذائية وإعادة الإعمار ما تم تدميره في الحرب. هذا الأمر سيكون تحت مجهر عريض دولي أمريكي وبمواكبة من دول المنطقة. هذا يحمل عدة تفسيرات، لأنه حتى 8 مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها في السابق كانت مع كوريا الجنوبية آنذاك، في التنفيذ تعرقلت ولم يفرج إلا عن قسم منها. أيضا 3 مليارات دولار حولت عبر دولة قطر وإلى دولة قطر في عهد بايدن، أيضا وقع خلاف بشأنها. إذن هذا الأمر سيبقى مسار أخذ ورد، الأمر له علاقة بالإرادة السياسية. إذا كانت إيران قد اقتنعت بعد هذه الحرب أن تتحول إلى دولة طبيعية، أنا أعتقد هذا الاتفاق سيكون اتفاق تاريخي والعكس صحيح بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم من بيروت.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: تنعقد قمة مجموعة السبعة هذا العام في مدينة إذيان الفرنسية في ظل مشهد دولي معقد تتقاطع فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، إلا أن الملف الإيراني يفرض نفسه كالعنوان الأبرز على جدول أعمالها.
3: تنطلق أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية اليوم في وقت يشهد فيه العالم سلسلة من الأزمات المتشابكة، من الحرب مع إيران والحرب في أوكرانيا إلى تفشي وباء إيبولا والتوترات التجارية العالمية. وبينما كانت قمم المجموعة في السابق منصة لإطلاق مبادرات كبرى أو إصدار مواقف موحدة بشأن القضايا الدولية، يبدو أن هدف القادة هذه المرة أكثر تواضعا، إذ يتمثل في الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق وإظهار أن الدول الصناعية الكبرى لا تزال قادرة على العمل معا رغم اتساع فوهة الخلافات بينها. وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس ترامب لا تتوقع تحقيق اختراقات كبرى خلال القمة، بل تسعى إلى تأكيد وجود مصالح مشتركة بين أعضاء المجموعة وفتح قنوات للحوار حول الملفات الخلافية. ويرى البيت الأبيض أن الأمن والتجارة يمثلان محورين أساسيين للنقاشات في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه الدول الغربية. ويتصدر الملف الإيراني جدول الأعمال بعد أسابيع من التقلبات في مواقف واشنطن، فقبل أيام لوح ترامب بإمكانية توجيه ضربة قوية لإيران قبل أن يعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ويمهد الطريق أمام محادثات إضافية مدتها 60 يوما لإنهاء القضايا العالقة التي لا تعالجها مذكرة التفاهم المزمع توقيعها. ومن المرجح أن يرحب الحلفاء الذين انتقدهم ترامب لرفضهم الانضمام إلى الحرب بأي اتفاق مع إيران إذا أدى إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتمكين صادرات الطاقة من الخليج العربي من التدفق بحرية مرة أخرى. وتتوقع واشنطن أن تلعب الدول الأوروبية دورا رئيسيا في تأمين الملاحات الدولية بعد الاتفاق مع إيران، خاصة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. كما تشير إلى إمكانية مشاركة دول مجموعة السبع في عمليات إزالة الألغام وتأمين حركة السفن التجارية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من بروكسل السيد محمد بركات المحلل السياسي. أهلا بكم سيدي الكريم، كيف تقرؤون أهمية العناوين المختارة لقمة مجموعة السبع وإلى أي مدى يهيمن عليها ملف الحرب في المنطقة والشرق الأوسط؟
4: أهلا بكم وشكرا على استضافتي. في الواقع منتدى أو مجموعة السبع هذا المؤتمر ليس لديه صفة رسمية، هو عبارة عن منتدى غير رسمي لرؤساء دول وحكومات الدول السبع الأعضاء في المنتدى، ولا يتم خلال هذه المؤتمرات اتخاذ قرارات، فبالتالي هو منتدى للتشاور بين الرؤساء والمسؤولين في الدول السبع. بالفعل يبدو أن موضوع إيران والحرب الحالية ستهيمن على اجتماعات المنتدى. الرئيس الأمريكي على الرغم من أنه غاضب من بعض الدول وخاصة فرنسا وبريطانيا التي رفضت حسب رأيه المشاركة في عسكريا في إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أنه سوف يحاول أن يطلب من هذه الدول المشاركة ولو بشكل غير مباشر في وتزويد القوات الأمريكية هناك بكاسحات الألغام البحرية على سبيل المثال، حيث أنه توجد لدى فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي كاسحات ألغام لا تتوفر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي فعلا الرئيس الأمريكي سيحاول كما فعل في قمم سابقة ومؤتمرات سابقة أن يفرض على ويقنع الدول الأخرى المشاركة وتبني المواقف الأمريكية إزاء الأحداث الحالية في العالم. ولكن هناك خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بفرض الرئيس الأمريكي وتهديده المستمر بفرض رسوم جمركية على مستوردات الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الدول.
1: اسمح لي أن أركز معك على الملف الإيراني في قمة السبعة. إذن نقطة الارتكاز كما شرحت لي هي إعادة فتح مضيق هرمز والدور الأوروبي الحيوي، إلى أي مدى ستكون مناقشة الخطوات التالية بشأن إيران واحدة من أهم القضايا التي سيتناولها قادة العالم خلال هذه القمة؟
4: في الواقع كما لاحظنا منذ بداية الحرب على إيران لاحظنا أن الرئيس الأمريكي حاول إبعاد العديد من الدول الأوروبية خاصة سواء في المفاوضات الجارية حاليا من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. وبالتالي هو سيحاول أن يصمد ويجعل هذه الدول فيما لو وافقت المشاركة في إيجاد حل، وخاصة إعادة فتح مضيق هرمز. الدول الأوروبية والدول الأعضاء السبعة لديها مصلحة في إعادة فتح المضيق، ورحبت بمذكرة التفاهم التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها يوم الجمعة القادم، رحبت بها، وذلك لأسباب تتعلق بأن من المضيق تمر إمدادات النفط والغاز للعديد من الدول الأوروبية، ولاحظنا أن هذا الإغلاق وهذه الحرب أدت إلى نتائج سلبية على اقتصاد الدول، ليس فقط الدول الأوروبية وإنما في العالم أجمع. ولاحظنا الآن أيضا أن كافة أو معظم هذه الدول وكندا واليابان رحبت بتوصل إلى مذكرة التفاهم على أمل أن يتم التوقيع عليها قريبا، وأن يتم تنفيذ ما هو موجود داخل هذه المذكرة من نقاط خلافية صعبة وهامة. العديد من النقاط يتم تأجيل بحثها إلى فترة ما بعد التوقيع خلال 60 يوم القادمة.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد محمد بركات المحلل السياسي من بروكسل.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: أبعاد مسودة ترامب لإنهاء الحرب عيسى العميري، اتفاق السلام نوال الجبر، السلام المستدام الوطن القطرية، وقفة مع الصحافة البريطانية جمال شاهين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الرأي الكويتية والتي قال فيها الدكتور عيسى العميري: أثارت المسودة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بإنهاء الحرب مع إيران اهتماما واسعا على المستويين الإقليمي والدولي، وتأتي هذه المسودة في مرحلة شهدت تصاعدا غير مسبوق في التوترات العسكرية، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يترقب أي مبادرة يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وكتب تحت عنوان أبعاد مسودة ترامب لإنهاء الحرب:
1: إن هذه المسودة تمثل محاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي من صراع استنزف جميع الأطراف وألقى بظلاله على أمن المنطقة والعالم. فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، بينما تسعى إيران إلى الحصول على تخفيف للعقوبات، ولهذا فإن المسودة تشكل أرضية تفاوضية قد تسمح للطرفين بإعلان مكاسب سياسية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار.
0: وخلص الكاتب إلى أن أهمية المسودة تكمن في سعيها إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة المواجهات العسكرية المباشرة، كما أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل بندا محوريا في أي اتفاق محتمل نظرا للدور الحيوي الذي يؤديه هذا الممر البحري في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وأضاف:
1: إن المسودة التي أعلن عنها ترامب تمثل محاولة مهمة للانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التسوية السياسية، ورغم أن تنفيذها لا يزال يواجه تحديات وعقبات، فإن مجرد طرح إطار تفاوضي متكامل يعكس إدراكا متزايدا لدى مختلف الأطراف بأن الحلول الدبلوماسية تبقى الخيار الأكثر قدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المصالح الإقليمية والدولية على المدى الطويل.
0: في صحيفة الرياض قالت الكاتبة نوال جبر: لا شك أن الصراعات الممتدة تترك آثارها على حركة الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة ومسارات التجارة الدولية وحالة الاستقرار السياسي في مختلف المناطق، كما تفرض حضورها على أجندات الدول والمؤسسات الدولية وتستقطب اهتمام الرأي العام العالمي الذي يتابع تفاصيل الأحداث لحظة بلحظة في انتظار مبادرات سياسية تحمل ملامح مرحلة أكثر هدوءا واتزان، وكتبت تحت عنوان اتفاق السلام:
1: ويشكل السلام قيمة سياسية وإنسانية ترتبط بمستقبل الشعوب وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار والاستقرار، كما يمنح الدول مساحة أوسع للتركيز على البرامج الاقتصادية والمشروعات التنموية والمبادرات الاستثمارية التي تعزز النمو وترفع جودة الحياة وتدعم حركة التجارة والصناعة والسياحة والتعاون الدولي.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن الأنظار تتجه اليوم إلى ما تحمله المرحلة المقبلة من خطوات سياسية ودبلوماسية تعزز فرص الاستقرار وتدعم مسارات التفاهم، فالسلام يحمل في مضمونه آفاقا واسعة للتعاون والشراكة والتنمية، ويمنح المنطقة فرصة جديدة للتفرغ لمشروعات المستقبل وبرامج ومبادرات الازدهار التي تشكل العنوان الأبرز للمراحل المقبلة. وأضافت:
1: إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ الحوار وتعزيز التفاهم وفتح آفاق أوسع للاستقرار، كما تحمل رسالة تؤكد أن المسارات السياسية قادرة على صناعة المستقبل عندما تحظى بالإرادة والالتزام، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى دعم دولي وإقليمي واسع يحافظ على هذا المسار ويعزز فرص نجاحه ويحول التفاهمات إلى واقع مستدام ينعكس على أمن المنطقة وازدهارها.
0: في صحيفة الوطن القطرية والتي قالت في افتتاحيتها: تواصلت عمليات القتل والتدمير التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حين لا يزال المدنيون والبنية التحتية المدنية عرضة للغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي، ما جعل المنظومة البيئية وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في حالة انهيار تام وشامل، كما هو الحال بالنسبة للمنظومتين الصحية والتعليمية جراء استمرار الحصار والدمار الهائل، وكتبت تحت عنوان السلام المستدام:
1: اتفاق أمريكا وإيران أشع أجواء من الارتياح على أمل أن يشكل أساسا متينا لسلام دائم في المنطقة، وهو بالفعل يشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. لكن المتأمل في قضايا المنطقة يدرك أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار دون التوصل إلى حل شان قضية الفلسطينية.
0: وخلصت الصحيفة إلى أن استمرار هذه القضية دون حل يبقي المنطقة في حالة من التوتر، على اعتبار أن كل المواجهات والحروب التي شهدتها نشأت أساسا عن بقاء الاحتلال الإسرائيلي والتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وأضافت:
1: إذا كان المجتمع الدولي جادا في إنهاء الصراعات المنطقة وتحقيق سلام مستدام، فأن أول ما يجب فعله هو الدفع باتجاه هذا الحل، وبغير ذلك فأن المواجهات الجديدة ستكون مؤجلة ليس إلا حتى إشعار آخر. هكذا كان الحال منذ عام 1948 وحتى اليوم، مرورا بكل الحروب والمواجهات التي أدت إلى خسائر جسيمة، وهي لن تتوقف ما لم نشهد نهاية لأقدم صراع في العالم.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: التوصل لإعلان مبادئ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يتصدر عناوين الصحف والمواقع البريطانية الصادرة صباح اليوم، وهو ما أكدت عليه صحيفة الفاينانشال تايمز والجاردن والتايمز والديلي تيليغراف، والتي أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران وانتقاده للكيان المحتل بعد تنفيذه ضربة في بيروت، اعتبر أنها قد تعرقل مسار المفاوضات، لكن التحديثات التي أظهرتها العديد من المواقع شددت على أن التوصل لاتفاق قد تم وأن التوقيع عليه سيكون في جنيف. وفي شأن دولي آخر، أكدت صحيفة التايمز أن قوات المارينز الملكية البريطانية تستعد لاتخاذ إجراءات إضافية ضد سفن روسية خاضعة للعقوبات، وذلك بعد احتجاز ناقلة نفط تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي في القناة الإنجليزي والتي نفذتها وزارة الدفاع بالأمس. حيث أكدت صحيفة ديلي ستار أن ستارمر وجه رسالة تحذيرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن حلفاء أوكرانيا سيواصلون التصدي للممارسات الروسية، وهو ما أكدت عليه العديد من الصحف البريطانية.

البريطانية الصادرة صباح اليوم، والتي نشرت المزيد من التفاصيل الخاصة المتعلقة بالعملية التي نفذتها القوات الملكية البريطانية للسيطرة على السفينة بالقرب من المياه الإقليمية البريطانية، في رسالة خاصة إلى روسيا بأنها لن تسمح لها باستمرار عمليات أسطول الظل الروسي. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت، وإليكم موجز الأنباء. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز سيفتح الجمعة بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب، ونائبه يقول إن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وعدم سعي إيران أبدا لامتلاك السلاح النووي. مسؤول أمريكي ينفي حصول إيران على أموالها المجمدة ثورة توقيع الاتفاق في جنيف يوم الجمعة. ترحيب إقليمي ودولي واسع باتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يبلغ الرئيس الأمريكي أن تل أبيب غير ملزمة بالبند المتعلق بلبنان، وأن الجيش سيواصل عملياته هناك. قمة مجموعة السبع تبحث في مدينة إذيان الفرنسية اليوم عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 1000 مدني قتلوا بالمسيرات في السودان خلال الأشهر 5 الأولى من العام الجاري. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق على مناطق أوكرانية عدة، والرئيس الأوكراني يدعو مجموعة السبع إلى رد حاسم على هذا الهجوم. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم انتقال ملف أوكرانيا للانضمام إلى التكتل إلى المرحلة التالية. رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع الجارة الشمالية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج مشعل البريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة.
3: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
0: استراحة الظهيرة.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نسجل معاكم هذه الانطلاقة الجديدة في حلقة اليوم الاثنين 15 يونيو، وبنكون معاكم بإذن الله فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. راح نتشرف بضيوفنا الكرام المسؤولين والمختصين دائما وأبدا في هذا البرنامج من لحد ليل خميس من الثنتين ليل ثلاث، نقدم لكم العديد من الفقرات والمواضيع اللي تهم جميع شرائح المجتمع، وأيضا راح نسولف معاكم ونقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات يوميا في هذا البرنامج. ومستمعين الكرام، يمكن شفنا في الساعات الماضية وخلال هذا اليوم ويوم أمس الأخبار المتعلقة في نهاية هذه الحرب، نؤكد دائما وأبدا بأن ولله الحمد هذا بفضل الله تعالى، بفضل التوجيهات القيادية وبفضل التوجيهات من مجلس الوزراء وأبطالنا في القوات المسلحة وبتكاتف الشعب الكويتي، ولله الحمد تجاوزنا هذا التحدي، تجاوزنا هذا التحدي الكبير وهذا العدوان الآثم الذي طال بلدنا الحبيب الكويت. ونشكر اليوم كل من عمل خلال تلك الأيام من اليوم الأول لهذا العدوان وحتى انجلت هذه الغمة، ولله الحمد نقول لهم جهودكم الوطنية كبيرة ولا تقدر بثمن وهي في ميزان أعمالكم، ومهما قدمنا لكم من كلمات الشكر ما راح نوفيكم حقكم، خاصة في وزارة الدفاع والجيش الكويتي والدفاع الوطني والدفاع الجوي والحرس الوطني ووزارة الداخلية وأبطالنا في الطواقم الطبية في وزارة الصحة قوة الإطفاء العام وكل الوزارات والمؤسسات اللي كان عندها فرق تعمل على مدار الساعة لحفظ الأمن وكذلك لتذليل الصعوبات أمام المواطن والمقيم اللي التزم، ولله الحمد وكان في وعي عالي، لولا هذا الوعي لما استطعنا تجاوز هذه التحديات، ولله الحمد كان في وعي في مدى الالتزام في القرارات والنصائح والتوجيهات الصادرة، ولله الحمد الشائعات كانت موجودة، ولكن بفضل الله وبفضل هذا الوعي الكبير وفضل الشفافية الإعلامية من وزاراتنا ومؤسساتنا قدرنا نتجاوز خطر الشائعات وخطر محاولة نشر الفتنة ونشر الذريعة ونشر الخوف، لأن الشعب الكويتي دائما واحد ودائما متوحد ودائما يلتف حول قيادته وحول خطاب الدولة ودائما يتصدى لكل محاولة لشق الصفوف ببسالة ويتحدى كل من يحاول أن ينشر الخوف والذريعة وكذلك ما يتعلق اليوم في هذه الفترة وفي فترة الظروف الراهنة. ولله الحمد هذا بفضل الله وبفضل الجاهزية العالية وبفضل جهود الوزارات والمؤسسات الأمنية وبفضل هذا الوعي العالي والشعور بالمسؤولية من قبل المواطن والمقيم. لذلك نقول لكم للجميع شكرا بحجم هذا العطاء الكبير الذي قدم منكم لبلدكم الحبيب الكويت، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة، وبتكاتف وتعاون والتلاحم من الشعب الكويتي الذي دائما يتمسك بوحدته والذي دائما وأبدا يلتف حول القيادة ويدعم كل خطاب ويدعم كل قرار ويدعم كل توجيهات سامية تصدر من قيادتنا الحكيمة. لذلك لكم هذه التحية من برنامج استراحة الظهيرة.

استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام، في بداية حلقة اليوم راح نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل. بداية سأكون معكم بإذن الله تعالى من أمام المايك وحييكم، وسأتشرف بضيوفنا الكرام نحاورهم، وأيضا راح نقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات وكذلك العديد من الفقرات. لكم هذه التحايا من التقديم محدثكم سعود الفياض، أما الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى، أما التنفيذ على الهواء من محمد عبد العزيز المطيري. مستمعينا الكرام، راح يكون لنا فقرة إخبارية من خلالها راح نعرف آخر الأخبار والمستجدات، بالإضافة أيضا إلى العديد من اللقاءات مع ضيوفنا الكرام في حلقة هذا اليوم، وكذلك أيضا الكثير من الفقرات المنوعة. نذكركم بأهمية متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية، ونوصيكم دائما وأبدا بالابتعاد عن أي شائعات أو أي أخبار مغلوطة خاصة خلال مثل هذا الوقت، وعليكم متابعة الحسابات الرسمية. ما زلنا في فترة تتطلب وجود نوع من اليقظة، نوع من الالتزام، خاصة في حال رصدنا أي أجسام مشبوهة، لاحظنا وجود نوع من الشظايا التي كانت موجودة بسبب تصدي دفاعاتنا الجوية الباسلة للمسيرات والصواريخ والعدوان الآثم. قد نلاحظ هنا وهناك بعض الشظايا وبعض الأجسام الغريبة، عند ملاحظتها لا تتعاملون معها أبدا وابتعدوا عنها. كل عليكم تسوونه تتواصلون مع الإدارة العامة للعمليات عن طريق 112، راح يلبون النداء بسرعة قياسية، وراح يتعاملون مع أي أجسام مشبوهة، أي أجسام غريبة من الممكن أن تشكل خطر علينا وعلى أبنائنا. لذلك هي نصيحة في غاية الأهمية، ونتمنى من الجميع الالتزام فيها، وبإذن الله تعالى احنا مستمرين في هذا الالتزام دائما وأبدا، سواء كان في عدوان أو إن لم يكن. احنا دائما وأبدا متمسكين بوحدتنا، متمسكين في تعليماتنا، متمسكين في أي قرارات تصدر من وزارات ومؤسسات الدولة، ونقول عسى الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. لكم هذه التحية من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، واليوم استراحتنا راح يكون لها بإذن الله تعالى هوية خاصة، راح تكون مرتبطة في هويتنا الوطنية، نظرا لأن راح نسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو يتعلق بالحرف الكويتية القديمة اللي تعد جزء أصيل من الهوية الوطنية، ما هي مجرد مهن مارسها الآباء أو الأجداد، بل هي إرث ثقافي يروي تفاصيل الحياة الكويتية القديمة ويعكس مهارات وقصص تناقلناها عبر الأجيال عبر الزمن، واليوم نحافظ عليها، بل علينا مسؤولية أن ننقلها للأجيال القادمة. لكن ليش وشنو أهميتها؟ وخاصة في ظل التطور المتسارع الكبير يشهده العالم اليوم، تبرز أهمية الجهود الكبيرة للحفاظ على هذه الحرف وتوثيقها رغم المتغيرات والتطورات الكبيرة اللي نعيشها، حتى نضمن استمراريتها ونعرف الأجيال الجديدة بقيمتها التاريخية والثقافية. وفي هذا الإطار تلعب جمعية الحرف الكويتية القديمة دور بارز في صون هذا الإرث الوطني من خلال توثيق الحرف التقليدية وتنظيم الفعاليات والأنشطة المتخصصة، إضافة إلى مد جسور التعاون الثقافي مع مختلف الجهات المحلية والدولية بما يسهم في إبراز التراث الكويتي. خاصة أن اليوم احنا نشوف بأن التراث هو جزء أساسي وشريان رئيسي في مشروع تحويل السياحة إلى صناعة. شنو علاقة التراث بالسياحة؟ شنو هي هذه الحرف اللي احنا قاعد نتكلم عنها؟ شنو أهميتها؟ وشنو المناسبات اللي من خلالها نبرز دور الحرف الكويتية القديمة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتشرف بضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف، نائب رئيس جمعية الحرف الكويتية القديمة الأستاذ حسين الفرس. أهلا وسهلا، حياك الله وهذه الساعة المباركة.
1: ساعتك أبرك يا هلا ومرحبا ومليون، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين.
0: بخير بخير، دامكم بخير.
1: معك أخوي سعود، سعدنا باللقاء معاكم وإذاعة الكويت، ونقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم
0: يا هلا ومرحبا
1: جمعية الحرف الكويتية القديمة.
0: حياكم الله، واحنا سعداء فيكم وسعداء في جمعية الحرف الكويتية القديمة، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفنا فيها ونتكلم عن جمعية الحرف الكويتية القديمة وعن هذه الحرف. لكن بداية احنا ودنا لو نعطي مستمعينا الكرام فكرة عن جمعية الحرف الكويتية القديمة.
1: ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وصحبه أجمعين. أول شيء نبتدي بالنسبة حق جمعية الحرف الكويتية القديمة، هي جمعية نفع عام غير ربحية، تأسست سنة 23، تأسست على يد المرحوم أبو علي الله يرحمه ويغمد رويحته لنا سلمان بولند في تاريخ 30 مايو 23، وهي مسجلة رسميا في دولة الكويت ونزلت في جريدة الكويت اليوم، وهي تابعة لوزارة الشؤون والجهات المسؤولة في الدولة. بعدين هي جمعية حرفية كويتية غير ربحية، دائما نبي الجمعية تستقطب الأيدي الحرفية الكويتية، منها النجار، ومنها صانع السفن، ومنها الخشاب، ومنها البزاز، ومنها الخراز، وكثير من الحرف الكويتية سواء تنتمي إلى الرجال أم النساء. وفي بالنسبة حق الجمعية ما شاء الله الحين احنا حاليا تقريبا قريب يوصل العدد 100 أو أكثر شوي،
0: ما شاء الله.
1: نعم، وكل اللي موجودين ذوات أو لهم حرس وأيديهم ما شاء الله عليهم، ويقولون الأنامل هذه تبرز التراث الكويتي. في منهم الخواصين، وفي منهم الخواصات، وفي منهم الأعمال الخشبية، وفي منهم أعمال الزينة سواء خاصة للمرأة.
0: أي نعم.
1: وفي منهم الخزافين، وفي منهم الحرفيين اللي يسوون السدو، وفي منهم اللي تعمل الخوص، وفي منهم العطار الكويتي. انا واحد من الموجودين،
0: ما شاء الله،
1: انا عطار كويتي قديم.
0: لحظه، شو اللي تقصد انا عطار كويتي قديم؟ لازم تقول هالكلمه.
1: انا عطار كويتي قديم، ابتديت شغلتي انا بالنسبه للحرفه، وانا دائما اشجع الشباب والشابات الكويتيات والكويتيين. احنا نتكلم عن العنصر الكويتي بالنسبه للاناث والذكور، دائما اشجعهم لان انت عايش في الكويت، هذه الكويت حسافة على هذا الإرث اللي موجود، حسافة على إرث أبائك وأجدادك والناس اللي تتعلم منهم والهوايات اللي موجودة بالكويت، لأن احنا متطلعين إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، وعندنا إلمام في هذه الأمور، ومراجعنا الدراسية تحسنا على هذه الأمور، وعندنا معالم عن هذه الأمور. فأنا ابتديت شغلتي تقريبا من الثانوية العامة، كنت أخلط دهن العود على الورد. ذيك السنين ما في إلا 4-5 أنواع، يعني دهن عود كذا نوع، دهن ورد كذا نوع، الرازغي كذا نوع، العنبر، المسك، زين أخلطهم وأبيعهم على الناس المغربين. فمنها ابتديت أشتغل في هذه الشغلة، زين، ومنها تطورت هذه الشغلة لين دشيت الشغل اللي أنا كنت فيه، ونمسي على أصحابنا في وزارة الدفاع الحاضرين ونقول لهم مساكم الله بالخير الكل والمتوفين نقول لهم الله يرحمهم.
0: اللهم آمين.
1: وابتديت من ذاك اليوم لليوم لين وصلت إلى الحين، أنا مصنع ومصمم عطور مثل ما يقولون دولي، بس شهاداتي أغلبها راحت بالغزو الغاشم الله لا يرده.
0: اللهم
1: فهني أنا مصنف في العطار الكويتي قديم، أعمل حاليا جميع الخلطات الكويتية، وأعمل
0: ما شاء الله
1: جميع المرشات وجميع العطور والتركيبات اللي أنت تحبها واللي تبيها.
0: يا سلام.
1: إذا شفتك وقعدت معاك وشفت نوعية الحوار معاك وطريقة الكلام وطريقة اللي تحبه من الأكل ومن الشرب ومن القعدة ومن أسلوبك، أميزك في العطر اللي أنت تتوالم معاه.
0: يعني من شخصية الشخص اللي قدامك وطريقة سوالفه وكلامه واهتماماته وأكله وشربه، وتقدر تميز شنو العطر المناسب له؟
1: أميز، نعم أميز، أميز لك إياها. ما نقول لك 100%، نقول ما نزيد بالكلام معنا، نقول راح أنت تقول صح هذا.
0: تقرأ شخصيته.
1: إيه أقرأ شخصيته.
0: لكن هل هذا علم يعني كسبته ودرسته ولا من خلال الخبرة والممارسة؟
1: هذا أول شيء درست هذه الأمور في كانت دورات قبل الغزو. بعدين من كثر معاملتي وأخذي وأعطائي مع الجمهور ومع اللي يحبون العطور، خاصة من أمهاتنا على جداتنا على أعمارنا اللي إحنا فيهم، على الجيل اللي إحنا فيه، على الجيل اللي أقل منا وعلى الجيل الحاضر اللي إحنا حاليا، كل واحد يحب نوع من العطور. سبحانك يا رب العالمين.
0: سبحان الله.
1: جداتنا وأمهاتنا يحبون، واللي بأعمارنا يحبون العطور، العود، المسك، العنبر، الريحة اللي تشدهم إلى ذاكرة الماضي.
0: الله.
1: ذاكرة الزمن الجميل.
0: وانت بعطورك تاخذهم برحلة للماضي.
1: نعم، احنا على قولتنا نتجه في هذا العود والمسك والعنبر، نتجه في الخليج ومن ثم نبحر في بحر العرب، ونتجه الى المحيط في رحلة كبيرة الى جنوب افريقيا او في رحلة، وندخل في هذه الغابات ونستمتع ونجلب ما يحوز على رضا الشعب الكويتي بالذات والخليجي ككل. كل بنا احنا واحد، احنا
0: اي والله احنا واهلنا بالخليج كلهم،
1: كلنا واحد، زين. فادري وعندي عندي عندي ناس كثيره واشتركنا كجمعيه، اشتركنا معاهم في كذا
0: فعاليه،
1: عام في كذا فعاليه، وكانوا مبسوطين جدا، وتبين ان ال ال ال شغلة مو وليدة الساعة،
0: عبارة عن إرث.
1: نعم، يعني الحين أنا عمري فوق 65،
0: لك الصحة والعافية طولة العمر يا رب.
1: الله يخليك يا بعد قلبي. فأعرف شنو هذه البنت اللي جاية الصغيرة شنو تبي، وشنو البنت اللي الحين توها مشتغلة، مثل ما يقولون واللي في مرحلة الثلاثينات شنو نوعية العطور اللي تحبها، واللي في أعمارنا يحبون النوعيات اللي
0: صح.
1: يعني مستحيل تقول أم تحب ريحة

0: سبايسي ولا ريحة فلور، مستحيل. إلا ما رحم الله يعني، شايف؟
1: إلا إيه
0: تقعد نعم. معاها، إلا تقعد معاها وتشوف. فالحرفة، الحرفة هي امتزاج الروح مع الشغلة اللي أنت
1: يا تبقى. سلام يا سلام. وإحنا نشكرك أنت اليوم صاحب ذوق رفيع، وما شاء الله أهلنا في الكويت وفي الخليج الكل يعني صاحب ذائقة ما شاء الله رفيعة وذائقة مميزة، وعندهم ما شاء الله اليوم خبرة كذلك في العطور والطيب.
0: شايف الحس واللمسات اللي كانت يعني، مثلا في أكو بنات كبار،
1: أي
0: بنات كبار تقول إيه والله هذه ريحة أمي، كانت تنوم بينها وريحتها ريحة أمي، هذه بالضبط ريحة أمي، العود والمسك والعنبر
1: ميزتها
0: والبخور والبخور. إيه أتي حق وسطية بالعمر يقولون لا هذه ريحة أختي العودة، زين هذه ريحة أخوي الكبير، هذه ريحته، هذه ريحة إذا نزل من السلم أو نزل من الدرج في غاعة البيت أو في الصالة، أيه. هذه ريحته، هذه ريحة جدتي إذا جت وسلمت علينا ولمتنا وقالت ديدة أنا جايتكم في موجب ولا في شيء، ولا هذه ريحة يدي كلها بخور وورد،
1: أيه.
0: لأن كل واحد يتميز في نوعية العطر اللي هو يبي. مستحيل تشوف واحد عمره ابو 18 يحب عود وورد ومسك، ما يحبه.
1: اي نعم. سالف فرس، احنا قاعد نتكلم عن النساء والرجال.
0: نعم نعم.
1: وحتى الرجال نفس العمليه.
0: نعم، حتى النساء، حتى البنات الصغار الحين تقول لها عنبر ومسك تقول لها لا عمي انا ابي ريحه الفلور، ريحه اللذر، ريحه السبايسي، على داش فيها نمط من روائح النرجس، على روائح الكادي، على روايح. ما نحب الورد، الورد اللي يشد مثلا الورد الطائفي، العود الكمبودي، هذه أمهاتنا تحبه.
1: اي بس الجيل الجديد لا، يعني مع مرور الوقت الأجيال ذائقتها اختلفت.
0: نعم اختلفت، اختلفت وذوقها اختلف ونمط حياتها اختلف. فالحين الخاصة بالأعمار، خاصة الأعمار اللي الحين نقول عنهم الوسطية أو خريجين الثانوية أو الجامعة أو سنة الجامعة، يحبون الشغلات الخفيفة الناعمة.
1: خفيفة.
0: يحبون إيه. بعدين أخوي سعود الجو، أنا بيني وبينك الجو تغير حر، حتى في الشتاء إحنا يمر علينا.
1: والجو يفرق مع العطور.
0: والجو يفرق إيه، وفي ريحة الصبح وفي ريحة الزوارة وفي ريحة الليل وفي ريحة على قولتهم ريحة عرس ولا ريحة موجب ولا ريحة رمضان. والله يا حلات ريحة رمضان.
1: يا سلام. نعم يعني حتى المناسبات لها روائح خاصة اليوم. لكن
0: رمضان والعيد يعني أنت الحين يوم إحنا نتذكر على أيام وإحنا صغار إذا حطوا البخور نقول الله ريحة العيد، لأن بذاك الزمن كانت العيشة غالية وما صح. كان متوفر هذا الطيب في كل المراحل أو في كل البيوت، كان عندهم إكسر أو تولة. فالأم كانت تتباهى أن تحط لها كسرة بخورة في العيد ولا في رمضان،
1: صح
0: وكانت تجهز هذه الأمور للضيوف، للزوارة، لليمعة، تحس أن بيت العود كان يلم الناس وتتم الريحة أن هذا بيت يدي أو بيت أبوي العود.
1: أي نعم.
0: ريحتهم مميزة، دائما تشوف اليديدة أو دائما تشوف الأم الكبيرة أو الحجي أو أبونا العود يحب البخور، يحب دهن العود، يحب دهن الورد، يحب إذا راح موجب تكون ريحته مميزة. والنساء قبل كانوا يتضاهون أن ينقون حق أبهاتهم وحق أهاليهم إذا يروحون بموجب ولا شيء رسمي، مع العيشة اللي كانت عايشينها
1: صح.
0: يحبون أن ريحتهم تكون مميزة.
1: نعم جميل جدا. اليوم يعني مثل هذه المعلومات، مثل هذا الكم من الإرث ما شاء الله، وكذلك اليوم من خلال خبرتكم مسيرتكم الطويلة تنقلونها اليوم للجمهور من خلال فعاليات اللي تقومون فيها والمعارض في جمعية الحرف الكويتية القديمة. شنو رأيك اليوم في مشاركاتك الشخصية في هذه المعارض ومثل هذه الفعاليات، ومدى إقبال الجمهور على ما يتعلق في اليوم هذا المجال وهذا الاختصاص من الأستاذ حسين الفرس؟ وهو قال أنا عطار كويتي قديم، الجيل الجديد والشباب اللي قاعد تنقل لهم هذه المعلومات شنو قاعدين يقولوا لك؟
0: الشباب يحبون هذه الشغلات، قاموا الناس تجي وتسأل وتحب أن تدش

0: هذا في هذا او تنخرط في هذه الشغله او في هذه الحرف، سواء العطار ولا اللي يسوي الابوام الكويتيه، ولا النجار اللي يسوي البيبان، ولا يسوي صناديق، ولا اللي يسوي الخوص، ولا اللي تسوي السدو، يحبون ان يشوفون تراث ابائهم واجدادهم وشنو كانت الكويت عايشه عليه وطريقه العمل، ويحبون ان يدشون اذا كان عندنا فعاليه. تشوف دائما الشباب هم مثل ما يقولون الكم الهائل من اللي يزورونا، ودائما يحبون يكونون على بينه شنو كنتوا تسوون، منين كنتوا تجيبون هذه العطور، منين كنتوا تجيبون هذه الخيوط، منين كنتوا تجيبون السعف، شنو الانواع الخشب اللي تسوونها بالصناديق، شنو هذا الصندوق، الصندوق النوخذة غير، صندوق البحارة غير، وصندوق المبيت غير، وصندوق المشبنج غير، وصندوق السادة لوضع الأغراض في أغراض البوم غير، وصندوق اللي يسوي فيه أو اللي صندوق اللولو غير. كل واحد له ميزة، وكل واحد له صنعة، وكل واحد له مميزات. شوف صندوق اللولو يختلف عن صندوق المبيت.
1: اي نعم،
0: صندوق اللولو في عدته وفي ميازينه وفي مشاخيله، لان في اللولو اشكال واحجام. تشوف دائما الصناديق هذه تختلف. صندوق المشبنج اللي حيكون عليه من الخيوط الكمبار،
1: صح،
0: يكون دائما هذا الصندوق للنوخذه، لان النوخذه يميز نفسه ان الصندوق اللي عنده، ودائما يصنع من الخشب الساي، لان في امانات البحاره وامانات الناس وامانات الناس اللي تامن في النوخذه، وفي التاجر الكويتي اللي موجود في البر والبحر. بالنسبه حق النوخذه كان صندوقه مميز غير عن البحاره، غير عن صندوق غير عن الصناديق الثانيه. فتشوف حتى نوعيه الخشب، نوعيه القفر اللي عليه الثقل، زين، لان في هذا امانات كانه تجوري، عارف.
1: اي نعم، انا اشكرك اليوم فعلا على هذه المعلومات، ويمكن احنا بطلنا بعض الصناديق، تكلمنا فيها عن جمعيه الحرف الكويتيه القديمه، تكلمنا عن العطاره، وتكلمنا كذلك اليوم عن النوخذه، وتكلمنا عن كثير من الجوانب، لكن الحديث يمكن ما انتهى. فباذن الله تعالى راح تجمعنا لقاءات اكثر باذن الله تعالى، نستمر في هذا الحديث، ونستمر في الحديث عن اهميه التراث واهميه كذلك الحرف كجزء من التراث اللي اصبح اليوم.
0: الحرف الكويتيه ما ودنا ان تدثر او تندثر
1: ابدا، لا بالعكس، اليوم البركه فيكم استاذ حسين فرس.
0: الشباب يحب هذه الفعاليات، ودائما
1: اي والله،
0: اذا رحنا وزارات ولا رحنا الجامعه تشوف الشباب يقول لك انا ترى عندي بريك، ابي اي اسمع شنو تسوون وشلون
1: يا سلام. في البريك يعني في استراحتهم، اليوم في استراحة الظهيرة تكلمنا عن جمعية الحرف الكويتية القديمة، وعن جانب من الحرف الكويتية مع ضيفنا الكريم الأستاذ حسين الفرس، نائب رئيس جمعية الحرف الكويتية القديمة. أنا أشكرك على وجودك معنا، وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى في برنامج استراحة الظهيرة. والشكر اليوم للجمعية، وكذلك لكل من يعمل ويهتم في دعم الحرف الكويتية القديمة نظرا لأهميتها في التراث الكويتي. فخالص شكر والتقدير لكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، سلامي للكل والجميع.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، هذا برنامج استراحة الظهيرة.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، في بداية هذه الحلقة يمكن تكلمنا عن العديد من الوزارات والمؤسسات اللي بذلت جهود واسعة خلال هذه الفترة، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية. وكلمة شكر اليوم توجه للخطوط الجوية الكويتية، للناقل الوطني، أصحاب هذه الفزعات الوطنية اللي دائما وأبدا أدوارهم الوطنية كبيرة ولا تقدر بثمن، وما هي غريبة عليهم مثل هذه الفزعات. لذلك هي كلمة شكر تقدم لهم، ونقول لهم أيضا خطاكم السوء فيما يتعلق في استهداف مطار الكويت الدولي وكذلك الهيئة العامة للطيران. وأيضا نقول كذلك هذه العودة السريعة واستئناف الرحلات وإعادة تشغيل دليل على هذا النجاح الكبير المقدم من الخطوط الجوية الكويتية. لذلك هي كلمة شكر تقدم لكل من يعمل في هذه المؤسسة الوطنية. ولكن أيضا مستمعين الكرام، في جانب آخر وفي ظل التطورات اللي شهدها قطاع الطيران وما تحقق الخطوط الجوية الكويتية من مؤشرات إيجابية سواء على المستويين المالي والتشغيلي، راح نسلط الضوء على أبرز الإنجازات اللي حققتها اليوم الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني خلال عام 2025، والخطط الاستراتيجية اللي أسهمت في تعزيز حصتها السوقية وتحسين جودة خدماتها. الكل يقول نسافر.

0: على الكويتية دائما أفضل، ونحب نسافر على الكويتية وين ما كانت وجهتنا. هذه الثقة الكبيرة في الناقل الوطني، هذه الأريحية الكبيرة في الناقل الوطني، وهذه العلاقة المستمرة دائما وأبدا ما بين المسافر والخطوط الجوية الكويتية، سواء كان من مسافري دولة الكويت أو إن كان أيضا من الدول الأخرى. لذلك راح نسلط الضوء بإذن الله تعالى أيضا على جانب الرؤية المستقبلية والتطورات والطموح الكبير اللي ما له حدود ويتجاوز حتى السماء من الخطوط الجوية الكويتية. يشرفنا الحديث أكثر حول هذه القضية ضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ عبد المحسن الفقعان، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية. أهلا وسهلا، حياكم الله، وهذه الساعة المباركة اللي نكون فيها معاكم في برنامج استراحة الظهيرة.
1: مساكم الله بخير، وإحنا صراحة لنا الشرف، وأول شيء طبعا أحب أشكرك على الكلام الطيب، وشيء مو قريب على الناقل الوطني، ويستاهل طبعا الطائر الأزرق هذا المدح والحب من جميع سواء المواطنين أو المقيمين. ولنا الشرف اليوم نكون معاكم نسلط بعض الأضواء ونجاوب على الأسئلة اللي راح تطرح إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى، وإحنا سعداء فيكم ووجودكم إضافة كبيرة لاستراحة الظهيرة. اليوم استراحتنا مع الخطوط الجوية الكويتية، خاصة مع فترة الصيف والناس انظارهم للخارج، لكن إحنا راح نتكلم عن إنجازات 2025، وراح نتكلم عن الإنجازات الحاضر وأيضا الرؤية المستقبلية. طبعا مستمعين الكرام، أعلنت الكويتية عن تحقيق تحسن ملحوظ في الأداء المالي والتشغيلي خلال عام 2025. ودنا بداية أستاذ عبد المحسن الفقعان نتعرف على أبرز العوامل اللي ساهمت في هذا التحسن وتحقيق هذا النجاح وهذا الإنجاز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد العمل الدؤوب اللي كان مستمر من أكثر من سنتين سنة ونص في الخطوط الجوية الكويتية، هو وأبرز هذه الأمور اللي أدت إلى تحسن هذا الأداء سواء كان التشغيلي ولا المالي، اللي هو التركيز على تقليص الإنفاق والمصروفات وترشيدها، أكيد طبعا بما لا يؤثر سلبا على الأداء والخدمة المقدمة للراكب والمسافر على طائراتنا. كان في السابق طبعا عدة عوامل عدم ترشيد الإنفاق في الخطوط الكويتية بأسباب كثيرة، بعد مثل ما أنتم عارفين بعد الكورونا، تأثير الأسواق العالمية، الارتفاع بالأسعار. فالحمد لله يعني قمنا في هذا الإجراء، وهذا الإجراء تقريبا أكثر من سنة استمرنا عليه، أدى ولله الحمد إلى هذه النتيجة الطيبة. طبعا هذه مو طموحنا، احنا طموحنا أكبر من كذي، ولكن الحمد لله يعني هذه مؤشر أن هذه بداية التحسن سواء الأداء بالمالي أو التشغيلي للشركة. فوضع استراتيجية واضحة والعمل عليها أيضا أدت كذلك إلى تحسين هذا الأداء. نعم
0: جميل جدا. كذلك تمكنت الشركة من تقليص خسائرها بنسبة أكثر من 13%، وهذه نسبة ما هي بسيطة. ودنا لو تكلمنا أكثر عن هذه النسبة ودلالاتها بأن احنا قلصنا الخسائر بنسبة 13%، وأيضا الخطط والاستراتيجية اللي ساعدتكم في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية في تقليص الخسائر.
1: نعم طبعا أكيد مثل ما تفضلت، قمنا بالتركيز على وضع استراتيجية واضحة المعالم تخص الخطوط الجوية الكويتية لخصوصيتها ونوع هذه الشركة والناقل الوطني. فهذه استراتيجية طبعا وضعت وتم إعطائها لكل أصحاب العلاقة بالإدارات المعنية، وكذلك تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد. طبعا أكيد هذا أدى إلى التناغم والتنسيق بين جميع الإدارات بتطبيق هذه الاستراتيجية، وأيضا هناك مبادرات احنا نسميها initiatives، المبادرات موضوعة من قبل المستشار العالمي مدروسة ووضعت لنا تقريبا من قبل أقل من سنة بشوي، قمنا في تطبيقها ومتابعة أدائها من قبل مجلس إدارة ومراجعة أدائها ويعني نتيجة كل مبادرة من هذه المبادرات لكل إدارة من الدوائر الخاصة التشغيلية منها. هذا كله يعني أكيد مع مثل ما قلت لك اللي هو تحسن الأداء بسبب ترشيد الإنفاق، مراقبة المصروفات، هذه كلها طبعا أدت إلى تقليص الخسائر تقريبا ما يقارب 14%، وهو رقم زين بالنسبة لنا. مثل أعيد وأكرر، هذا مو طموحنا، طموحنا أكبر، لكن هذه بداية بتطبيق هذه الاستراتيجية وهذه الخطط، وتعاون جميع الموظفين والعاملين في خطوط جو الكويتية وإداراتها والتنسيق بينهم، أكيد هذا يعني أعطى مؤشر إيجابي الحمد لله.
0: نعم جميل جدا وأعطى مؤشر إيجابي. وذكرت الكويتية ما شاء الله أنها عززت الحصص السوقية أو حصتها السوقية في مطار الكويت الدولي إلى 45%. اليوم شلون قدرتوا تتمكنون من الوصول إلى هذه النسبة الجميلة، وكذلك اللي بكل تأكيد تعطيكم اليوم أيضا نظرة إلى الأمام، فما هي خططكم للحفاظ على هذا النمو اللي بلغ اليوم كذلك يعني من خلال حصتكم السوقية في مطار الكويت الدولي 45%؟
1: نعم الحمد لله، طبعا هذه نسبة وايد وايد زينة جيدة. ايضا مثل ما قلت لك الطموح انه اكبر باذن الله، خاصه مع افتتاح المطار او مبنى المطار الجديد تيرمينال 2، ان نتوقع الحصه السوقيه تزيد عن اكثر من 50 إلى 55%، لان بالنهايه هذه السوق خلينا بالعام نقول يعني ملعب الكويتيه هني خاصه بالكويت، وحب المقيمين والمواطنين لهذا طار ازر، حتى بالخارج لهم يعني الحب لهذا التخطيط اللي تم مثل ما قلت لك، وخاصة حق الوجهات ودراسة رغبة المسافرين المقيمين والمواطنين والترانزيت، تم دراسته وإعادة الشفل يعني إعادة دراسة وإعادة تقييم لهذه الوجهات، وكذلك زيادة بعض الوجهات السفر المرقوب فيها مثل ذلك لندن، باريس، جنيفا، بعض مدريد، يعني زاد عليها الطلب فزادت الوجهات من يعني هذا كله، واكيد ايضا بجانب فتح خطوط ووجهات ثانيه مثل الحين احنا في صدد فتحنا طبعا سفينكس في مصر، فتحنا اسكندريه، فتحنا بعض الوجهات كولومبو في سريلانكا، وعلى وشك نفتح بعض الوجهات مثل موسكو وغيرها راح يعلن عنها ان شاء الله قريبا. هذه كلها طبعا اكيد ادت الى زياده الحصه السوقيه، تحسين أداء الشركة، الخدمات المقدمة من الشركة، هذه كلها يعني مجموعة وباكورة كاملة تؤدي إلى زيادة في النسبة الحصة السوقية حق الخطوط جو الكويتية.
0: نعم.
1: أما إذا بنتكلم عن يعني طبعا نشوف أنا دائما أقول هالشيء هذا وصول يعني للقمة، أوكي ما أقول لك سهل ولكن مو مستحيل، ولكن إنك تستمر في القمة وتحافظ عليها هني التحدي. فذلك إحنا أيضا يعني واجبنا الخطوط جو الكويتية مهما وصلنا لأي مرحلة من المراحل يجب المحافظة عليها وكسب مراحل متقدمة أخرى أيضا في هذه، فمحافظة عليها أيضا هي تحسين أداء، زيادة الخدمات، تطويرها وهكذا، ومراعاة السوق العالمي والرقبة المستمرة والمتغيرة حق الراكب اللي هو الكاستمر، فأكيد هذه أيضا يعني لازم إحنا نحافظ عليها ونفكر فيها وتكون جزء من استراتيجيتنا والخطط المستقبلية.
0: نعم كذلك هذا أمر جدا جميل، وإحنا نشكركم فعلا على مثل هذه الاستراتيجية، وما شاء الله أيضا يعني شهدت اليوم هذه الشركة الناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية عدد من الإنجازات التشغيلية والخدمية، وركزت على المسافر وركزت على الجانب الخدمي، ودنا لو نتكلم عن أبرزها ومنها الحصول على تصنيف الخمس نجوم لخدمات الركاب من منظمة بيكس، وما الذي يمثل هذا الإنجاز بالنسبة لكم خاصة بأنكم اليوم تنظرون للمسافر بشكل مباشر بما اليوم يخدم المسافر الكويتي ويزيد من ثقته وارتباطه وتماسكه مع الخطوط الجوية الكويتية سواء كان من مسافري دولة الكويت أو من أي دولة أخرى كانت؟
1: نعم يعني أنا أول شيء طبعا هذه المنظمات هي منظمة دولية مستقلة تراقب أداء الشركات الطيران وتقيمها، وإحنا أكيد في الخطوط الجوية الكويتية لنا الفخر بالحصول على هذا من هذه المنظمات أو الهيئات أو الجهات الخارجية، لكن أنا بالنسبة لي وإحنا في الخطوط الجوية الكويتية كلها كمجلس إدارة والإدارة التنفيذية ننظر المؤشر اللي هو رضا الراكب، رضا المسافر المواطن او المقيم او مثل ما تفضلت من الدول الاخرى، هذا عندنا قبوله وولاء لهذه الشركه العريقه شركه خطوط الجو الكويتيه الناقل الوطني، هي المؤشر الاكبر لنا، ومثل ما تفضلت الحصه السوقيه اذا زادت وشفت الاقبال اكثر، انتم قاعد تلاحظون يعني في كثير من الاحيان ما في حجوزات من كثر ما شاء الله اوفر بوكت الطياره، الحج عليها عالي، الطلب الحمد لله عالي، حتى في المواسم الغير سياحية يعني احنا نتكلم دائما موسم الصيف هو الموسم الأكبر موسم للسفر، لكن احنا الربع الأخير من سنة 2025 كان عدد المسافرين عندنا جدا عالي يوازي الصيف، فهذا اللي أيضا زاد من نسبة الحصة السوقية عندنا، زاد بالنسبة لتقييمنا وأفضلية بالنسبة للخطوط الكويتية للشركات الأخرى. فأكيد لنا الفخر، يعطينا دافع أكبر، يخلينا دائما نفكر ونستمر في التطوير وإيجاد شغلات جديدة حق المسافر، سواء كان ترفيهية أو خدمية. أكيد عندنا خطط وعندنا أمور شراء، يعني مثل ما دائما أقولها وهذا الحمد لله قاعد يصير أن نعلن عنها. في عندنا مثلا خدمة احنا نسميه CIB Commercially Important Passenger، الراكب المهم، خدمته تأخذ من البيت للطيارة، من الطيارة للبيت بدون ما يشوف ما يتعوز بجناطة،
0: ما شاء الله.
1: هذه إن شاء الله راح يعلن عنها جدا قريب. طبعا للأسف بسبب الأوضاع الإقليمية اللي صارت تأخرنا، الحرب اللي احنا فيها حاليا
0: طبيعي، نعم.
1: إن شاء الله انها انتهت. فإن شاء الله وأيضا في شغلتين ثلاث راح يعلن عنهم، كل شيء بوقته. فهذه أكيد تعطينا حافز، سواء كان داخل مثل ما قلت لك تشوف الراكب وعدد الركاب وتوجهاتهم، حتى انتقاداتهم إذا كان في انتقادات على أساس نأخذها بعين الاعتبار، ولكن هذه المنظمات أيضا تعطينا أيضا مؤشر وين إحنا رايحين، شنو أدائنا. فهذا الحمد لله يعني شيء طيب، ونحمد الله عليه على هالشيء هذا. نعم.
0: اللهم لك الحمد، وإحنا نحمد الله ونشكره، وإحنا نبارك لكم هذه الإنجازات، وكذلك سواء لعام 2025 أو أيضا تعافيكم بعد هذه الأزمة اللي مرت على المنطقة بشكل عام، على الكويت بشكل خاص، وكذلك أيضا خطتكم المستقبلية اللي بإذن الله تعالى راح تضاعف وتزيد وتعزز هذه الإنجازات للخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني. اليوم يعني إن كنتوا تنظرون إلى مستقبل قطاع الطيران في الكويت والدور اللي تسعى الكويتية إلى أن تلعبه في تعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للنقل الجوي، خاصة مع افتتاح مبنى الركاب الجديد، وكذلك بالنسبة أيضا لليوم مشروع تحويل السياحة الداخلية إلى صناعة. اليوم كيف تنظرون لمستقبل قطاع الطيران في الكويت، والخطوط الجوية الكويتية كيف من الممكن أن تعتبر من الأعمدة الرئيسية في مثل هذه المشاريع الوطنية؟
1: نعم، ما شاء الله عليك، يعني سؤال جدا جيد وحساس، وإحنا هذا الهدف منه اللي هو يعني مستقبل الطيران وخاصة الخطوط الكويتية سواء كانت في الكويت أو في المنطقة، وهذا مهمة جدا خاصة التحديات اللي قاعدة تصير بالمنطقة، سواء الشركات الطيران أو الأوضاع اللي قاعدة تصير. التوسع في الوجهات هذا مهم جدا عندنا، وهذا قاعد يدرس وقاعد يطبق في صورة قاعد تلاحظونها مدروسة، ويعني بخطة ثابتة ما تتوسع مرة واحدة، تفتح مثلا الحين زيورخ، بلشت عندنا مثلا رحلات زيورخ بعد 44 سنة من انقطاع عن هذه الوجهة، بدأت عندنا كراكوف، عندنا ميكانوس، رحلات مثل هذه والتوسع. نتكلم على الشرق الأدنى لآسيا، مثلا عندنا اليابان، بكين نفسها، هذه كلها موجودة بالخطة ولكن تطبق تدريجيا على ما نوصل إن شاء الله على المبنى الجديد. فهني أنت أيضا حصتك سوقية تكبر، ربط العالم بالكويت سواء كان الشرق أو الغرب أو حتى التفكير المستقبلي على أفريقيا، لأن هي المستقبل القريب سواء كان رجال أعمال أو حتى السياحة أو نقل البضائع. فشلون فأنت هني تحسين الأداء مهم جدا بالنسبة لنا إحنا، مع زيادة التوسع في الوجهات وحسب طلب السوق وحسب المعطيات وزيادة عدد الطائرات اللي عندنا، أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا أتوقع أن الكويت راح تكون محطة مو بس ترانزيت، محطة زيارة، محطة سياحية وسوق واعد في القريب، المستقبل القريب إن شاء الله.
0: نعم بإذن الله تعالى. اليوم كذلك أستاذ عبد المحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، نحب نوجه لكم رسالة خاصة مقدمة لكم كتحية موجهة لكم الأشخاص ذوي الإعاقة. برنامجنا يتشرف استضافتهم، وبقية البرامج دائما كذلك توصل لنا رسائل الشكر والإشادة الكبيرة المقدمة، سواء من خلال عملية الحجز، وصولا إلى عملية كذلك التشيك إن وصولا إلى دخولهم إلى الطائرات ومغادرتهم للطائرات، أفضل الخدمات التي تقدم، ومنهم اليوم يمكن الناشط في قضايا ذوي الإعاقة والمكفوفين وزميلنا معد ومقدم البرامج أحمد البحر أيضا أشاد في تجربته بالخطوط الجوية الكويتية، هو كفيف ويسافر لوحده، ومن ضمن الأسباب اللي ذكرها بأن أنا أسافر لوحدي واعتمد على نفسي اعتماد كلي هو اليوم ثقتي في الخطوط الجوية الكويتية والخدمات المقدمة ومعرفة الطواقم في طرق التعامل وثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. هي

0: إشادة وصلت لنا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وإحنا حبينا ننقلها لكم من برنامج استراحة الظهيرة، وإن كان هناك تعقيب منكم على مثل هذه الإشادة الكبيرة المقدمة من هذه الفئة العزيزة على قلوبنا وعزيزة أيضا على الناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية.
1: بشك أول شيء طبعا هذا واجبنا في خطوط الجوية الكويتية، وإحنا دائما مهتمين في خاصة هالفئة المهمة في مجتمعنا، وإحنا نحبهم ونقدرهم وذو الهمم، احنا بالنسبه لنا هم يعني من الفئات المهمه جدا، لذلك مثل ما تفضلت وانا اشكر اخوي احمد البحر على هذا الاطراء، وهذا نقول له هذه شركتكم، هذا الناقل الوطني اللي هو منكم وفيكم، وما في شك ان يعني احنا جميع الفئات وخاصه يعني ذو الهمم عندنا لهم يعني درايه و, و, و, و, و دائما نطور، حتى موظفينا مضيفينا ياخذون كورسات بالتعامل مع جميع النوعيات من ذوي الهمم، فالحمد لله. وبالعكس وهذا واجب، وهذا توجيهات الدوله باهتمام في هذه الفئه المهمه في الشريحه هذه المهمه في
0: فئه الاشخاص ذوي الاعاقه. نعم
1: نعم نعم، فاحنا بالعكس هذا شيء طيب، وانا اشكر اخوي احمد واشكر جميع المقيمين على حبهم للناقل الوطني، لان حب يدوم في القلب على قولك.
0: نعم، والحب يبقى في القلب. نعم نعم، أنا أشكركم فعلا على هذا الحديث، أشكركم على كلماتكم، واليوم فعلا قلت الحب يبقى في القلب، والكويتية مكانها في القلب دائما لكل مسافر كويتي. احنا نبارك لكم إنجازات 2025 ونقول خطاكم السوء على ما تعرض له مطار الكويت الدولي، وكذلك اليوم خاصة مع شراكتكم الكبيرة مع الهيئة العامة للطيران المدني، وأيضا أشكركم اليوم على هذه الإنجازات الوطنية الكبيرة وفزعتكم الكويتية اللي لا تقدر بثمن، وهي ما هي غريبة عليكم، أنتم أهل الفزعة الكويتية، وخاصة مع هذه التطورات الكبيرة والطموح الكبير اللي ما له حدود مع الخطوط الجوية الكويتية. نتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى، وأنا تشرفت بالحوار معاكم الأستاذ عبد المحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة شركة خطوط الجوية الكويتية، وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى في برنامج استراحة الظهيرة.
1: جزيل الشكر وبارك الله فيكم، واتمنى التوفيق للجميع. شكرا،
0: حياكم الله. مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ عبد المحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في استراحة الظهيرة.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
0: مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام من برنامج استراحة الظهيرة، لكم أجمل التحايا من فريق العمل، محدثكم سعود الفياض، ولكم هذه التحايا من حوراء درويش، بشاير العيد، غزلان الخلفان، نور العيسى، محمد عبد العزيز المطيري، وأجمل التحايا من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي. في أمان الله.

0: تمام الساعة الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق سلام مع إيران يحقق الهدف الرئيسي لواشنطن المتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يعد فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. مسؤول أمريكي يقول أن الحصار على موانئ إيران لن يرفع إلا بعد توقيع الاتفاق الجمعة المقبل. ردود فعل إقليمية ودولية مرحبة باتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداد بلاده وحلفائها للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، ويشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. الجيش اللبناني يدعو النازحين للتريث في العودة إلى البلدات والقرى الجنوبية. قمة مجموعة السبع تنطلق اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية وسط تركيز على الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والحرب الروسية الأوكرانية. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. قتلى بهجوم أوكراني جنوبي موسكو، وروسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على كييف. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الأعزاء، نلتقي معكم اليوم مع شاعر جزائري عاش في أصحب أيام وطنه. ولد رمضان حمود بن سليمان في 22 من أكتوبر عام 1906 في وادي ميزاب بجرداية. نشأ في كنف عائلة متدينة محافظة، حمل من تربيتها حب الدين.

والانتماء منذ طفولته. في سن السادسة انتقل مع والده إلى إجليزان، حيث تعلم القرآن الكريم ومبادئ اللغتين العربية والفرنسية. وما إن بلغ 16 من عمره حتى شد الرحال إلى تونس ضمن البعثة التي كان يرسلها الشيخ إبراهيم إطفيش ومحمد الثميني. فجلس في رحاب مدرسة السلام والمدرسة الخلدونية ثم جامع الزيتون العريقة يتعلم النحو والأدب والمنطق والعلوم الإسلامية. لم يكن طريقه مفروشا بالورود، فقد دفع ثمن كلمته الحرة غاليا، وذاق مرارة السجن والقهر، وعاش الألم رفيقا لدربه، غير أن تلك المرارة كانت وقودا أشعل فيه شغف الكتابة، فنشر مقالاته في مجلة وادي ميزاب والشهاب والبصائر، وأصدر ديوانه الشعري بذور الحياة، وكتب سيرته القصصية الفتى. ومن قلب تلك التجربة أحب وطنه وأخلص له بطريقته الخاصة، إذ لم يحمل رمضان حمود سيفا ولا بندقية، لكنه جعل من قلمه سلاحا ومن شعره درعا في مواجهة الظلم، يوقظ به الغافلين من سباتهم. فنادى العرب بأعلى صوته: أيها العرب، والخطوب جسام، دون هذا العناء موت زؤام، علموا الابن والبنات جميعا، إنما العلم فطنة واعتزام، فقليل مع الوئام كثير، وكثير مع الخلاف حطام، لن تنيل المرام إلا اتحاد وثبات وعزمة ووئام. وشاء القدر أن لا يمهله ليرى جهوده، فقد خطفه داء السل في 26 من نوفمبر عام 1929 قبل أن يكمل 23 من عمره. رحل مبكرا، وشعره حمل روح رجل آثر وطنه على نفسه. ولعل الأبيات الخاصة به هي خير من يعبر عنه: أنت يا قلبي مكلوم ودمك الطاهر، يعبث به الدهر الجبار،

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. عزيزي المستمع، تستطيع أن تتحمل رئيسك في العمل إذا تحدث معك بخشونة أو بشيء من التعنيف، حيث ستقبل منه ذلك بنوع من الصبر وسعة الصدر، خوفا من عواقب الرد عليه بالمثل. لكنك لن تقبله أبدا من فقير لست بحاجة إليه مطلقا، وتنظر إليه نظرة دونية حتى لو كان هذا الانفعال منه بسبب ما يعتقده من دفاع عن حق له، إذ سوف ترد عليه الصاع صاعين، وسوف تصب عليه جام غضبك لأنك لا تخشى في قرارة نفسك من عواقب قيامك بذلك، نظرا طبعا لضعفه. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. تستطيع أن تتحمل زوجتك إذا كنت مقصرا في أداء واجباتك المنزلية بسبب عجزك المالي على سبيل المثال، لكنك لن تقبل منها أبدا أدنى ذرة اعتراض أو امتعاض إذا جرى المال في يديك، وسوف تفكر على الفور في استبدالها بغيرها، وذلك بالطبع بعدما تجعل منها في قرارة نفسك نموذجا لأسوأ زوجة على وجه الأرض، كتبرير لهذا الاستبدال ونكران العشرة. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. تستطيع أن تبتسم في وجه من ترجو منه منفعة مادية أو مالية حتى لو لم تكن تطيق هذا الشخص، لكنك لن تستطيع أن تفعل ذلك أبدا لو جاءك نفس الشخص في حاجة وأنت الذي تملكها. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. تستطيع أيضا أن تؤجل دين استدنته من ضعيف حتى لو كنت تملك القدرة على السداد، نظرا لأنك لا تتوقع منه القيام بأي ردة فعل بسبب عجزه، لكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك أبدا مع صاحب دين ذو سطوة ولديه القدرة على استرداد دينه بيده، وذلك لأنك سوف تؤثر السلامة وتسدد له الدين على الفور. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. تستطيع أن تتهاون في الصغائر وتوسع على نفسك بالعديد من الترخيص حال السعة والرخاء، لكنك لا تستطيع أبدا أن تفعل ذلك لو أحاطت بك الشدائد من كل جانب، والتصق قلبك بالله جل في علاه طلبا لتفريج تلك الكرب عنك. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. فابحث عن مساحات الطغيان في نفسك وعالجها قبل فوات الأوان. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهل رأيتم ميزانا أدق في وصف حيز الطغيان في النفس البشرية من هذا الميزان؟ إنه ميزان يربط دوما بين مقدار استغناء العبد وظهور الطغيان على نفسه. عزيزي المستمع، احذر من تجالس. لقد نظم الشاعر أبو إسحاق الغزي بيتا بشكل سؤال: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ فأعلنت إحدى الصحف عن جائزة لمن يستطيع الإجابة على هذا السؤال، فأجاب بعض الشعراء بأن السبب هو الألم من حرقة النار، وأجاب آخرون إن السبب هو فرقة الشمع للعسل الذي كان معه، ولكن أحدا لم يحصل على الجائزة. ما إن بلغ الخبر الشاعر صالح طه حتى أجاب بقوله: من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل، وفاز بالجائزة. نعم نعم عزيزي المستمع، إن سبب بكاء الشمع وجود شيء في الشمع ليس من جنسه، وهو الفتيلة التي ستحترق وتحرقه معها، وهكذا يجب علينا انتقاء من نجالسه ويناسبنا من البشر حتى لا نحترق بسببهم ونبكي يوما لا ينفع البكاء. وقد قيل: ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به، من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مالو،
2: لحظة بلحظة
4: وطني،
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات تنموية.
1: انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.
2: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.
0: إشراقات تنموية، إشراقات لكويت المستقبل، حيث نأخذكم في جولة داخل أروقة خطة التنمية في دولة الكويت، تلك الخطة الطموحة التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي تحت رؤية شاملة تعرف برؤية الكويت 2035. رؤية الكويت 2035 ليست مجرد أرقام تكتب أو مشروعات تنفذ، بل هي عصف وطني على أوتار الأصالة ونشيد تنمية لا يفرط بالجذور، بل يرويها وينميها ويجعلها تزهر في قلب الحداثة محافظا على الهوية الوطنية.
1: وإنه في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات، فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية.

0: كويتنا ليست مجرد أرض وحدود، بل قصة نهوض وأغنية أمل وراية خفاقة نحو مستقبل واعد. تشيد جسور الغد بأيدي أبنائها وترفع لواء التنمية جيلا بعد جيل. ابقوا معنا في رحلة الإنجاز بين صوت الأرض وهمس البناء، لنكتشف معا كيف تتحول الرؤى إلى واقع والأحلام إلى أوطان تبنى. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة، برنامج يكتبه ويعده هاني المخيال ومحمد السبيعي، من خلف الميكروفون يقدمه محمد العدواني وعلي الشلاحي، بلمسات فنية من التنفيذ سعود لسهلي. إشراقات تنموية بقيادة المخرج محمد المطبقي.
1: تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات نحو كويت جديدة، تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال. وفقاً لقانون إنشاء هيئة أسواق المال، فإن المادة رقم 5 من البند رقم 10 تنص على أن الهيئة تسهم في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع للرقابة وإشراف الهيئة وحدها. أهداف المشروع: التعاون مع الجهات التعليمية والمهنية الدولية لنقل الخبرات المتخصصة في أسواق المال إلى الجمهور المتعلمين، توفير سبل التأهيل والتدريب الكوادر الوطنية للتعامل المهني مع الجهات الاستشارية الأجنبية وجذبها إلى دولة الكويت، تعزيز البيئة التنافسية للعاملين في أسواق المال، تفعيل التعاون والتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية والإقليمية، رفع كفاءة عملية التدريب والتطوير المحتوى العلمي للدورات، تنمية الاقتصاد المعرفي في الكويت في مجال الأوراق المالية، زيادة الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لتجنب قرارات استثمارية.

0: الخدمات المقدمة لجمهور المتعلمين وتوعيتهم، توفير المعلومات والبحوث لبناء القرارات الاستثمارية، زيادة الوعي العام في الجوانب المالية، تأهيل الطلبة وربطهم مع مسارات مهنية في أسواق المال.
1: كويت الطموح، حلم يلوح، تنمية تسير وبالعلم تستنير، من جيل إلى جيل نبني السبيل، رؤى واضحة وخطى واثقة، خطة تنمية لمستقبل كويتنا البهية، إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات تنموية. يسعدنا اليوم أن يكون معنا ضيف عزيز ومتخصص في عالم الفلك، وهو أيضا ممثل اتحاد الفلكي الدولي IAU، الأستاذ خالد الجمعان، خبير أيضا الأرصاد الجوية. حياك الله أستاذ خالد.
3: الله يحييك وشكرا على هذا الوقت.
2: الساعة المباركة. اليوم كثير من الأحاديث تدور حتى في الجانب الإعلامي هو دخول الذكاء الاصطناعي، كان هو مجرد يعني أداة الناس ما توقعت لها هذا الانتشار، الآن دخلت في كثير من المجالات في حياتنا، وخصوصا الآن دخلت في مجال الفلك والأرصاد الجوية وغيره. ففي هذا الجانب خلينا نفرش فرشة واسعة للمستمع الآن، شنو موضوع الذكاء الاصطناعي وكيف يدخل في عالم الفلك؟
3: الذكاء الاصطناعي هو أحد العلوم الجديدة والتكنولوجيا أو تكنولوجيا المستقبل، أو نقدر نقول تكنولوجيا الحاضر والمستقبل. الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، أحد هذه المجالات وحالة حال المجالات الأخرى العلمية هو علم الفلك. طبعا علم الفلك استفاد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومن استخدام مهارات اللي هو التعلم الذاتي لدى هذا النوع من البرامج، فدخل هذا المجال في الآونة الأخيرة، في الفترة الأخيرة، في تحليل البيانات وأيضا في خلق اللي هو التصور وخلق اللي هو أو تحليل البيانات المستقبلية، أو نقدر نقول يعطيك الديتا للمستقبل وتحليلها ونتائجها وأثرها بناء على القراءات. وما يميز هذا الأمر أنك مجرد أنك ما تعطيه المعلومات في التعليم الذاتي، فيقدر يقيس على التعليم وعلى المعطيات والداتا اللي موجودة في هذا المجال أو حسب الدراسة اللي أنت راح توجه فيها أو تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، فراح يعطيك التنبؤ العلمي أو الصورة المستقبلية للنوع هذا من الدراسات. على سبيل المثال راح أذكر لك مثلا الذكاء الاصطناعي واستخدامه في أبحاث توسع الكون. توسع الكون هناك العديد من المعادلات الفيزيائية، وهناك بعض الدلائل على هذا الأمر، الدلائل العلمية الفلكية والأرصاد. يتم استخدام هذه الدلائل واستخدام هذه المعادلات ووضعها في الذكاء الاصطناعي حتى، أو استخدام الذكاء الاصطناعي فيها حتى يعطينا التصور المستقبلي أو ما يحدث حاليا. بعض الأمور نقدر نشوفها ونرصدها، وبعض الأمور ما نقدر نرصدها بعيننا، لكن نقدر نتنبأ من خلال المعادلات بحجمها وسرعة تمدد الكون في هذا.
2: أحيانا الأستاذ خالد قارونها في العلوم الموجودة حاليا، وكأن موضوع تأكيد، هل الذكاء راح يأكد هذه المعلومة أو يضيف لها أو ممكن يعارضها؟
3: وهو ممكن يصحح أيضا، ممكن أيضا يعطيك النماذج الغير متوقعة من حيث جانب الرصد، وقد يعطيك أكثر من تصور، يعطيك أكثر من نموذج وتصور، وهذا الأمر يتيح للباحثين التعمق أكثر في هذا المجال، يعني يعطيك أنماط معينة في الحالة الأولى، في الحالة الثانية، في الحالة الثالثة، وهذا الأمر طبعا باختصار راح يوفر جهد ويوفر أيضا أو نقدر نقول يقلل نسبة الخطأ البشري، خاصة في حجم المعادلات الكبيرة. هناك العديد من المعادلات من حيث الحجم تحتاج إلى سوبر كمبيوتر. طبعا لما أتكلم عن سوبر كمبيوتر تحتاج إلى يعني أجهزة عملاقة من الكمبيوتر بحجم هذا الاستديو إذا ما كانت أكبر لتحليل هذه البيانات، وتأخذ أيام هذه المعادلات الرياضية. لكن الذكاء الاصطناعي قاعد يختصر لك الوقت ويختصر لك الجهد وأيضا يختصر لك المال.
2: ممكن يصدمنا بيوم من الأيام يعني يغير حقائق علمية كانت يعني موثقة سابقا، مثلا يعني بعد مسافة الكواكب، الشمس، الجاذبية، في أشياء معينة أنا ما أفتي فيها، بس في عالم الفلك أو علم الفلك ممكن في حقائق علمية يغيرها مبدئيا؟
3: الحقائق العلمية صعب أن يتم تغييرها لأنها مثبتة هذا أمر، لكن هو ممكن يساعدنا بشكل كبير في فهم الكون.

0: تكون في الأجزاء اللي ما استطعنا أن نرصدها بالعين المجردة أو في مجال النظريات. الحقائق العلمية هي مثبتة، لكن يفيد استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيق أكثر في نماذج النظريات والفرضيات المترتبة عليها.
1: يعني ممكن يغير بعض النظريات أو يجادل فيها أو أنه يعطيك معلومات تكون ممكن مغايرة للنظرية اللي مشت سنوات على كثير من علماء الفلك.
0: نعم، ممكن يرجح نظرية على أخرى. نعم، إيه نعم، ويترك طبعا الاختيار بالنهاية للعالم.
1: طيب الآن ممكن حد يقول لك باكر، والله رمضان باكر، شلون الذكاء الصناعي مثلا يعني انه يقرا في علم الفلك؟
0: هذه جزئيه جدا بسيطه. الكل يسلط الضوء على موضوع الاهله وشهر رمضان وشهر شوال وغيره من الاشهر القمريه او الهجريه ان صحت اصطلاحا. الكل يعتقد ان هذا هو علم الفلك، لكن الاهله هي جزء بسيط جدا جدا جدا من علم الفلك. علم الفلك بالنسبه لموضوع الاهله هو محسوم ومنتهي بمعادلات رياضية محققة ومثبتة وموضوعها لسنوات. وبالمناسبة طبعا هناك العديد من الإدارات ومو مستوى على الكويت، طبعا على مستوى حتى الخليج والعالم الإسلامي بالنسبة لحساب الأهلة. فحساب الأهلة مثبت ومدقق وثابت لأنه مبني على معادلات خلاص تم الحسم فيها ولا يوجد فيها نسبة من الخطأ. لكن مسألة الأمور الشرعية هذه جانب آخر، لكن لما نتكلم عن سرعة القمر ودورانه حول نفسه ودورانه حول الأرض أو السنة في دورانه حول الأرض أثناء دورانه حول الشمس اللي احنا نسميها السنة، فهذا الأمر مثبت ومحسوم. لكن الجانب اللي قاعد نتكلم فيه عن استخدام الذكاء الاصطناعي يستخدم في أمور عديدة: تمدد الكون، المادة المظلمة، الجاذبية، آثار الانفجارات الكونية على اللي هي الجاذبية واللي احنا نسميها موجات الجاذبية، على الثقوب السوداء وتصرفها وسلوكها، وأيضا سلوك المادة وتصرف المادة عند تعرضها للقرب من ثقوب سوداء. هذه المعلومات، الكم الكبير من المعلومات والمعادلات لا يستطيع الإنسان تحليلها وإعطاء صورة نمطية، لكن بالذكاء الاصطناعي يمكن إعطاء هذه المعلومات صبغة الصورة، يعني يحلل لك الداتا ويعطيك المعلومة بالنهاية كتصور أنت تشوفه بعينك.
1: نعم. كيف تستخدمون الآن مع هذا الوقت يعني كفلكيين كويتيين وأيضا كأنت أيضا ممثل اتحاد الفلك الدولي، كيف تستخدمونه أو ما الإضافة اللي ضافها لكم في علم الفلك؟
0: يعني دورنا في الاتحاد الفلكي الدولي اللي هو IAU أن ننشر الثقافة العلمية وثقافة علم الفلك، وأيضا أن نجمع الهواة وتوجيههم بشكل صحيح على الاستثمار في الهواية. دائما إحنا نسعى أن نحول الهواية إلى جدوى، أن يكون جدوى علمية وجدوى من الهواية كوقت فراغ، وأيضا جدوى تعود على البحث العلمي. على سبيل المثال هناك العديد من الهواة وصلوا إلى قدر عالي من الاحترافية، فالهواة موجودين على مستوى العالم يرصدون جميع الظواهر الفلكية. فأحيانا بعض الأبحاث وبعض العلماء يحتاجون إلى مثل هذا النوع من المعلومات، فيستعينون بالصور والمعلومات اللي تم رصدها وتم توثيقها من قبل الهواة،
1: حتى لو معلومات أو صور قديمة يعني.
0: حتى لو كانت معلومات وصور أرشيفية قديمة لسنوات، لأن هناك أبحاث تحتاج إلى سرد سلسلة تاريخية. صحيح. فلذلك يتم استخدام المعلومات اللي يقومون بها الهواة. طبعا الهواة على مستوى العالم على فكرة لديهم العديد من الإنجازات. هناك مذنبات تم اكتشافها من قبل هواة، هناك كويكبات تم اكتشافها من قبل هواة. فلذلك المعلومات
1: بعضهم عنده يعني مراصد يعني دافع فيها مبالغ كبيرة، وهو نعم يعتبر هاوي ومراقب جيد
0: نعم، وهذا راح نتكلم عنه أيضا في جزئية التكنولوجيا، كيف تحولت المراصد والأجهزة الفلكية باستخدام التكنولوجيا إلى أجهزة ووسائل سهلة وسهل استخدامها. أرجع على جزئية الذكاء الاصطناعي في استخدامه في الاتحاد الفلكي الدولي، إحنا هدفنا أن ننشر الثقافة العلمية. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج الذكية في هذا النوع في تحليل البيانات. تسألني شلون، راح أقول لك العديد من المصورين الفلكيين يصورون ويأخذون الصور هذه ويعالجونها بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعرف سلوك النجوم ويعرف لمعان النجوم ويعرف المسافات ما بين النجوم، فيعالج الصورة بحيث أنه يعطيها اللمعان ويعطيها أيضا الدقة من حيث الحجم بناء على معلومات سابقة متعرف فيها هو على هذا المشهد أو هذا الجزء من الكون.
1: طيب نسمع أيضا بجانب التغيرات المناخية، هل فعلا الذكاء الاصطناعي خدم هذا الجانب ولا لا؟
0: طبعا

0: الذكاء الاصطناعي دخل في شتى الجوانب. خلينا نتفق انه هو موجود في كل المجالات حتى في التليفونات.
1: صحيح.
0: فهو موجود في شتى المجالات ويمكن استخدامه في المجال الواحد باكثر من طريقه. أكثر من طريقة. لما نتكلم مثلا على سبيل المثال أنت ذكرت الغلاف الجوي، ما يحدث في الغلاف الجوي، سلوك الغلاف الجوي. طبعا كواكب المجموعة الشمسية شبيهة بكوكب الأرض. حاليا هناك العديد من الأبحاث تبحث عن الكواكب التي تتوافر فيها فرص للحياة، لذلك الأرصاد والمعلومات اللي موجودة عندهم والمعادلات والديتا اللي موجودة يتم إدخالها في البرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك هذا الكوكب ومعرفة كيف تطور غلاف الجوي أو هل يسمح له أن يكون لديه غلاف جوي متطور، وهذا بالنهاية يوصلنا للهدف اللي إحنا نبيه إذا كان هذا الكوكب يستطيع أن يوفر الحياة أو يوفر فرص الحياة لبعض الكائنات. طبعا هذا جزء من الأبحاث العلمية، والهدف الأساسي مو أن نعرف أن كوكب في حياة، الهدف أيضا أن نعرف كوكب الأرض تاريخه مستقبله، لأن الكوكب اللي احنا عايشين فيه حال الكواكب الأخرى اللي موجودة في المجموعة الشمسية. فإذا تنبأت أنت بنهاية كوكب وعرفت مصيره أو عرفت شنو اللي قاعد يصير فيه، ممكن يكون عندك لمحة أو تصور معين عن كوكب الأرض أو سلوك المجموعة النجمية بما فيهم كوكب الأرض.
1: نعم. هل ممكن يتنبأ بالأجرام أو الشهب أو غيره؟ إذا كان نسمع بين فترة فترة أستاذ خالد هناك نجم راح يضرب الأرض مثلاً أو كوكب أو كويكب، تمر علينا الأخبار هذه في السوشيال ميديا وحذروا من قبل فترة من ضرب نجم إلى الأرض وبعدين قال لا غير مساره. استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممكن يكون راصد لهذه الأمور.
0: طبعا الظواهر الفلكية اللي موجودة كلها معروفة ومرصودة منذ سنوات، مو محتاج ان احنا نتكلم مثلا ان نستخدم الذكاء الاصطناعي في معرفة وجود زخات الشهب وغيرها، لان مثلا او على سبيل المثال زخات الشهب معروف انها بقايا مذنبات. المذنبات هذه قاعد تمر على المجموعة الشمسية وحول الشمس منذ سنوات وسنين ومئات السنين، وتم رصدها ومتابعتها ومعرفة وما تشكل خطر.
1: صحيح.
0: أما بالنسبة للأجرام السماوية التي قد تشكل خطر وممكن تتقاطع معنا إذا تم رصدها، إذا تم رصد جسم سماوي مو مرصود من قبل، أو نقدر عشان أكون أدق إذا تم اكتشاف جرب سماوي، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مداره بدقة، بحيث شلون يقدر يبتعد أو نقدر نقول ينحاش من الجاذبية الضخمة والعملاقة اللي موجودة للكواكب اللي تحمي الأرض. كوكب الأرض الحمد لله له حماية معينة ما بين كوكبين بالإضافة إلى الشمس، عندنا المشتري وعندنا زحل وعندنا اللي هو الشمس. فالأرض أثناء دورانها حول الشمس تكون دائما في موقع متوسط ما بين المشتري وما بين زحل والشمس. فلذلك أي جرب سماوي يا يقرب هدفه الأساسي وين؟ الجاذبية الأعلى اللي هي الشمس اللي هي النجم، فيتوجه إلى طريقها. إذا اقترب أو تقاطع أو ممكن أن يتقاطع مداره مع مدار الأرض راح يصطدم بأمرين، بجاذبية المشتري أو جاذبية زحل،
1: كأنه محمي من رب العالمين.
0: وهذا الأمر صار. صار هذا الأمر في أحد المذنبات اسمه شوميكر ليفي 9، هذا المذنب في سنة نسيت والله 97 أو 98 تعرض لجاذبية عالية من كوكب المشتري وتفتت انفجر إلى 7 أو 8 قطع. هذا المذنب طبعا اصطدم في الكوكب اللي هو كوكب المشتري، وكان متوقع أنه يتقاطع مداره مع مدار الأرض. في السابق كان يحتاج هذا الأمر جهد حتى يتم تحديد بدقة إذا كان ممكن يقترب من الأرض أو لا. لكن أنا أحب أقول لك شغلة، زمن المذنبات المدمرة انتهى، لأن المذنبات المدمرة واللي كانت تشكل خطر مو بس على الأرض، على المجموعة الشمسية، وجودها كان في بداية نشأة المجموعة الشمسية. حاليا النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية في مرحلة مستقرة تماما.
1: نعم. رايح وياك أستاذ خالد في فاصل، نرجع مع مستمعين إن شاء الله بعد هذا الفاصل في إشراقات تنموية.
2: تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات نحو كويت جديدة، تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال وفقا لقانون إنشاء هيئة أسواق المال، فإن المادة رقم 5 من البند رقم 10 تنص على أن الهيئة تسهم في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال الأوراق المالية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع للرقابة وإشراف الهيئة وحدها. أهداف المشروع:

0: التعاون مع الجهات التعليمية والمهنية الدولية لنقل الخبرات المتخصصة إلى الجمهور المتعلمين، توفير سبل التأهيل والتدريب الكوادر الوطنية للتعامل المهني مع الجهات الاستشارية الأجنبية وجذبها إلى دولة الكويت، تعزيز البيئة التنافسية للعاملين في أسواق المال، تفعيل التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية والإقليمية، رفع كفاءة عملية التدريب والتطوير المحتوى العلمي للدورات، تنمية الاقتصاد المعرفي في الكويت في مجال الأوراق المالية، زيادة الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لتجنب قرارات استثمارية غير مدروسة. وأيضاً من الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولاً آلية تقديم الاختبارات للوظائف وواجهة التسجيل للعاملين، الخدمات المقدمة لجمهور المتعلمين وتوعيتهم، توفير المعلومات والبحوث لبناء القرارات الاستثمارية، زيادة الوعي العام في الجوانب المالية، تأهيل الطلبة وربطهم مع مسارات مهنية في أسواق المال.
1: خطة تشرق وفكرة تنطق، عمل يبذل وواقع يشكل، كويتنا تمضي بإصرار كبير، نرسم المستقبل بلا تأخير، هذا زمان التنمية والتغيير، إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في إشراقات تنموية. ونجدد ترحيب ضيفنا الأستاذ خالد الجمعان ممثل الاتحاد الفلكي الدولي IAU. حياك الله أستاذ خالد.
1: الله يحييك.
0: ختام حلقتنا اليوم، هل ممكن يكون الذكاء الاصطناعي متنبئ جيد لحالة الطقس، لكل ما يعني أنتوا الآن تقدمونه للمشاهدين ولمن يسأل عن حالة الطقس؟
1: احنا راح نتكلم عن الطقس في شقين. احنا عندنا شيء اسمه اللي هو طقس الفضاء، وهذا الأمر متعلق بالرياح الشمسية وكل ما يصدر من الشمس من جزيئات وجسيمات تصطدم في كوكب الأرض وفي غلافها الجوي. وطبعا هناك العديد من الدراسات، لأن هذه الجسيمات تشكل طبعا مجال مغناطيسي على الشمس وتأثر على المجال المغناطيسي اللي موجود على الأرض. وهنا احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي بحيث ان ندرس أثر هذا الأمر بدقة، لأن لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي عنده القدرة على تحليل وجمع البيانات بصورة أشمل وأكبر
0: وأسرع،
1: وهذا أمر جدا مهم. ونسبة الخطأ في كل ما أعطيته معلومات دقيقة، كل ما كان عنده حصيلة من المعلومات أو معلومات تاريخية أو معلومات دقيقة، كل ما قلت نسبة الخطأ. فهذا الأمر يتم استخدامه بشكل كبير. الرياح الشمسية أو السبيس ويذر احنا نسميه أو طقس الفضاء أمر مهم يخلينا نتنبأ بالرياح الشمسية. والرياح الشمسية هذه تأثر علينا. شلون تأثر علينا؟ تأثر علينا بالاتصالات، تأثر علينا في الملاحة والملاحة الجوية. قاعد أتكلم عن الملاحة على الأرض، الجي بي اس وغيره، وحتى اللي بالسيارات والاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية. وتأثر أيضا علينا على الإنترنت اللي قاعد يتم استخدامه حاليا عن طريق الفضاء. وفي المستقبل الكل يدري أن الإنترنت راح يتطور، وبدل ما تكون شبكاته من محطات موجودة على الأرض راح ننتقل إلى نقلة جديدة عالمية، بحيث أن الإنترنت يتم استخدامه أو استقطابه مباشرة من الفضاء.
0: مثل تجربة ستارلينك وغيره.
1: نعم. تحديدا ستارلينك.
0: أشكرك أستاذ خالد جمعان اليوم على حضورك ويانا، وإن شاء الله راح نستمر معك في حلقات قادمة نتحدث بشكل أعمق عن هذا الموضوع وعلم الفلك والذكاء الاصطناعي، مستقبل الكويت في علم الفلك. أنتم رجالات يعني نتشرف دائما أن يكون عندنا أمثلة كخالد الجمعان، أستاذ جميل ومتخصص في هذا الجانب وعضو وممثل الاتحاد الفلكي الدولي، يعني شيء جميل. ونحاول نستفيد، وقد يعني من خلال هذه الحلقات يعني أحد الشباب يكون لا توجه ثم يتوجه إلى الفلك ويدخل في هذا الجانب ليرى القدوات الطيبة مثل أستاذ خالد جمعان. شكرا لك أستاذ خالد، وشكرا لكم مستمعينا على بقائكم معنا في هذه الحلقة من إشراقات تنموية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة.
2: ها نحن نطوي آخر صفحات حلقة اليوم وقلوبنا تفيض فخرا بما تسطره كويتنا من أمجاد وتغزله من خيوط الأمل في ميدان التنمية والاجتهاد.

في وطن لا يعرف السكون ولا يرضى بالركون، تمضي الخطى واثقة والمستقبل يشرق من عيون الطموح وسواعد الكفاح. كويتنا يا نبض الروح وهبة الله علينا ورضاء الأب والأم علينا، فيك تزهر الأحلام وتعلو الهمم وترسم الملامح لمستقبل يستحقه كل من على هذا الوطن. كويتنا أرضنا والأم التي ترضعنا، هي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا، هي الحرف الذي نكتبه وهي الشعر الذي يكتبنا. نلقاكم بإذن الله في لقاء قادم نحمل فيه لكم جديد الطموح وعميق الأمل وأجمل الحكايات عن وطن لا يشيخ بل يتجدد كل يوم بحب أبنائه وعزم رجاله. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة. إعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي. تقديم محمد العدواني وعلي الشلاحي. تنفيذ سعود السهلي. إشراقات تنموية للمخرج محمد المطبقي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا. لا تزيدهم المحن إلا عزيمة،
1: كلما زادت المحن حولها أوغث الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

تمام الساعة 14 في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات

0: الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق سلام مع إيران يحقق الهدف الرئيسي لواشنطن المتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يعد فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. مسؤول أمريكي يقول إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لن يرفع إلا بعد توقيع الاتفاق الجمعة المقبل. ترحيب إقليمي ودولي واسع بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداد بلاده وحلفائها للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، ويشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. الجيش اللبناني يدعو النازحين للتريث في العودة إلى البلدات والقرى الجنوبية. قمة مجموعة السبع تنطلق في مدينة إيفيان الفرنسية وسط تركيز على الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والحرب الروسية الأوكرانية. استشهاد 3 فلسطينيين في اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، قتلى بهجوم أوكراني جنوبي موسكو، وروسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على كييف. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: العلماء يا سيدتي اكتشفوا أن محيطا انفتح في منغوليا قبل 410 مليون سنة.
1: ماذا؟ محيط؟ في منغوليا قبل 410 مليون سنة؟ كيف ومن أين انفتح هذا المحيط يا جهينة؟
0: إنه أمر مذهل حقا. نشر الخبر رسميا في 26 من يونيو من العام 2024، والقصة بدأت عندما قام فريق من الباحثين بدراسة الصخور البركانية في شمال غرب منغوليا.
1: حسنا، وبعد ذلك
0: وجدوا أن قبل 410 مليون سنة مضت انفتح محيط فيما يعرف الآن بمنغوليا بسبب تدفق ساخن من الصخور المعروفة اليوم باسم عمود الوشاح.
1: هذا مثير للاهتمام، لكن كيف يمكن لعمود الوشاح أن يفتح محيطا؟
0: عمود الوشاح هو تدفق ساخن من الصخور من داخل الأرض يتسبب في رفع وتفتت القشرة الأرضية. هذا التدفق الساخن شق القشرة الأرضية في منغوليا من خلال ارتفاع مياه القاع الساخنة، مما أدى إلى تكوين محيط استمر لمدة 100

0: و15 مليون سنة.
1: يا له من اكتشاف مذهل! كيف يمكن أن يساعدنا هذا الاكتشاف في فهم تاريخ الأرض؟
0: يمكن أن يساعدنا في فهم دورات ويلسون، وهي العملية التي تتفكك بها القارات العظمى وتندمج معا.
1: ممكن الشرح لو سمحت؟
0: في دراسة جديدة كان الباحثون مهتمين بالصخور البركانية في شمال غرب منغوليا في الفترة الديفونية، أي منذ 359 مليون إلى 419 مليون سنة.
1: هذه فترة الديفونية، ولكن السؤال، ما هي الفترة الديفونية يا جهينة؟
0: هذا جميل. الفترة الديفونية هي رابع فترة جيولوجية في حقبة الحياة القديمة، تسبقها الفترة السيلورية وتليها الفترة الكربونية، سميت على اسم ديفون جنوب غرب إنجلترا، حيث تمت دراسة الصخور من هذه الفترة لأول مرة.
1: حسناً، وماذا حصل في هذه الفترة الديفونية يا جهينة؟
0: الفترة الديفونية يا سيدتي سميت بعصر الأسماك. كانت الأسماك تهيمن على المحيطات، وبدأت النباتات تنتشر على اليابسة. في ذلك الوقت كان هناك قارتان رئيسيتان، لورنتيا وغوندانوا، هذا بالإضافة إلى مجموعة ممتدة من القارات الدقيقة التي أصبحت في النهاية ما هو عليه الآن بقارة آسيا. هذه القارات الدقيقة تلاقت تدريجيا واندمجت في عملية تسمى التراكم.
1: وهل قام العلماء بأية أبحاث ميدانية لتأكيد هذا الاكتشاف؟
0: نعم، بدأ الباحثون في دراسة الصخور في شمال غرب منغوليا منذ العام 2019، ودرسوا أعمار وكيمياء طبقات الصخور فيها، ووجدوا أدلة قوية على أن محيط منغول، أو ما يسمى بأوخوستيك كما تمت تسميته سابقا، انفتح بسبب وجود عمود الوشاح.
1: هذا الاكتشاف يضيف فهما أعمق لتاريخ كوكب

0: دعنا نتحدث أكثر يا جهينة عن الفترة الديفونية. أرغب في معرفة المزيد من التفاصيل، فما الذي يميز هذه الفترة؟
1: للتأكيد للمعلومات مرة أخرى، ذكرنا بأن الفترة الديفونية استمرت منذ حوالي 359 مليون إلى 419 مليون سنة مضت، وخلال هذه الفترة حدثت تطورات كبيرة في حياة المحيطات والنباتات على اليابسة.
0: لماذا أطلق على هذه الفترة عصر الأسماك؟
1: بسبب التنوع الكبير في الأسماك الذي ظهر خلالها. الأسماك البدائية تطورت بشكل كبير في هذه الحقبة، وظهرت أنواع جديدة عديدة. على سبيل المثال، ظهرت الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية، وبدأت الأسماك المدرعة والأسماك التي لها فكوك في الظهور في هذه الحقبة، ما جعلها قادرة على افتراس فريسة أكبر وأكثر تنوعا.
0: وماذا عن الحياة على اليابسة؟
1: في الفترة الديفونية بدأت النباتات في الانتشار على اليابسة بشكل أوسع. ظهرت أولى الغابات البدائية، وتنوعت النباتات الوعائية بشكل كبير. النباتات مثل السرخسيات وذيل الحصان والليكوفايتس بدأت بالظهور، ما أدى إلى تغيرات كبيرة في البيئة والأجواء.
0: ما هي الليكوفايتس يا جهينة؟
1: الليكوفايتس هي مجموعة من النباتات الوعائية التي تعود إلى أحد أقدم فروع النباتات على الأرض، تعرف أيضا باسم نباتات الذئب.
0: ما خصائص هذه النباتات، نباتات الذئب؟
1: من حيث البنية والتكوين، تحتوي الليكوفايتس على سيقان وأوراق صغيرة ذات بنية متطورة تعرف بالميكروفيلات. هي أوراق تحتوي على عرق واحد فقط. أما إذا تحدثنا عن طبيعة التكاثر، فهي تتكاثر عن طريق الأبواغ بدلا من البذور. هذه النباتات يا سيدتي تعيش غالبا في بيئات رطبة ومظللة مثل الغابات القديمة والمستنقعات. الليكوفايتس لعبت دورا رئيسيا خلال العصر الديفوني، حيث كانت من أوائل النباتات التي بدأت في استعمار الأرض. أما إذا أردنا التحدث عن بقايا الليكوفايتس القديمة، فهي تساهم بشكل كبير في تشكيل الفحم الحجري الذي نستخدمه اليوم، والذي موجود وتراكم عن طريق بقايا النباتات في المستنقعات أو ما يسمى بمستنقعات الفحم القديمة.
0: هل هناك أي أخبار جديدة تخص نباتات الليكوفايتس اليوم يا جهينة؟
1: بالطبع يا سيدتي، هناك دراسات حديثة أظهرت كيف أن الليكوفايتس ساهمت في تغيير النظم البيئية خلال الفترة الديفونية وأثرها الكبير على تكوين الغابات القديمة. يا سيدتي، تم العثور على أحافير للغابات الأولى في مناطق مثل إنجلترا، والتي تعود إلى هذه الفترة، وهذا يعطينا مؤشرا حول فكرة عن التنوع النباتي والتكيفات البيئية التي حدثت خلال تلك الفترة الديفونية.

0: إذن الليكوفايتس هو جزء أساسي من فهمنا لتطور النباتات والحياة على الأرض، حيث أنها تمثل إحدى أقدم مجموعات النباتات الوعائية التي ظهرت على الكوكب وأسهمت بشكل كبير في تشكيل النظم البيئية القديمة.
1: هذا صحيح.
0: حسناً، كان هذا من جانب التطورات النباتية في الفترة الديفونية. ماذا عن التطورات أو تطورات الكائنات الحية الأخرى على اليابسة؟
1: بدأت الحيوانات اللافقارية تتنوع وتظهر على اليابسة خلال هذه الفترة. ظهرت أولى الحشرات، كذلك بعض الأنواع البدائية من العناكب والعقارب. هذا التنوع الحيوي الجديد على اليابسة فتح الطريق أمام تطور الحياة البرية في الفترات اللاحقة.
0: يبدو أن الفترة الديفونية كانت فترة حافلة بالتغيرات والتطورات على كل المستويات. فكيف يمكن للعلماء معرفة كل هذه التفاصيل عن حقبة زمنية قديمة كهذه الفترة الديفونية؟
1: العلماء يعتمدون على دراسة الحفريات والصخور الرسوبية. الحفريات تعطينا لمحة عن الكائنات الحية التي كانت موجودة في تلك الفترة، بينما توفر الصخور معلومات عن البيئة وعن المناخ خلال تلك الفترات. وباستخدام تقنيات التأريخ الإشعاعي يمكننا تحديد أعمار الصخور بدقة. على سبيل المثال، دراسة طبقت على طبقات الصخور في مواقع مختلفة حول العالم تظهر نفس التطورات الزمنية، مما يساعد العلماء على بناء صورة متكاملة عن تلك الفترات.
0: وهل هناك أي أحداث جيولوجية مهمة ارتبطت بهذه الفترة الديفونية؟
1: نعم، في نهاية الفترة الديفونية حدث انقراض جماعي تأثرت به العديد من الكائنات البحرية، ويعتقد أن هذا الانقراض كان نتيجة لتغيرات بيئية كبيرة، ربما بسبب تقلبات مناخية أو انخفاض في مستويات الأكسجين في المحيطات. هذا الانقراض أثر بشكل خاص على الشعاب المرجانية وعلى الأسماك البدائية.
0: وكيف أثر ذلك الانقراض على تطور الحياة؟

0: يأتي بعد ذلك.
1: الانقراض الجماعي في نهاية الفترة الديفونية أفسح المجال لتطور أنواع جديدة من الكائنات الحية في الفترات التالية، وذلك ما يسمى ببعد الفترة الديفونية. جاءت كما ذكرنا الفترة الكربونية، هنا ازدهرت الغابات الشاسعة وظهرت الزواحف البدائية.
0: الفترة الديفونية التي استمرت منذ حوالي 359 مليون سنة إلى حوالي 419 مليون سنة مضت، كانت فترة حاسمة في تاريخ الأرض.
1: جميل جدا، إلى ماذا ترمين؟
0: شهدت هذه الفترة تطورات كبيرة في الحياة البحرية والبرية، وأثرت بشكل عميق على التطورات البيولوجية للأنواع في الفترات اللاحقة.
1: هذا صحيح، وتميزت بأحداث جيولوجية هامة أيضا.
0: جميل جدا، ثم جاءت الفترة الكربونية. أنا متشوقة جدا لمعرفة المزيد يا جهينة.

0: الفترة الديفونية هي فترة هامة في تاريخ الأرض، حيث شهدت تحولات جيولوجية وبيئية كبيرة. شهدت هذه الفترة تشكل مناطق واسعة من الصحاري القارية والسهول الطينية والوديان التي شكلت ترسبات الصخور الرملية الحمراء القديمة. كانت هذه الترسبات موطناً للاستيطان الأولي لليابسة من قبل الفقاريات والنباتات والأسماك.
1: وأيضاً
0: حدثت تحولات هامة في توزيع القارات، حيث اندمجت القارات الجنوبية في كتلة قارية ضخمة تعرف بغوندوانا، بينما تشكلت سلاسل جبالية هامة جراء الإيروجيني الكاليدوني.
1: ما معنى الإيروجيني الكاليدوني يا جهينة؟
0: الإيروجيني الكاليدوني هو حدث تكتوني. هذا الحدث الكبير حدث خلال الفترة السيلورية والديفونية، وهو يشير إلى الاندماج القاري بين قارتي لورنتيا وبالتيكا لتشكيل جبال الكاليدونيا. هذا الحدث التكتوني تسبب في رفع جبالي نشط ونشاط بركاني واسع الانتشار. هنا تكونت صخور الكاليدونيا الرئيسية مثل الجرانيت نتيجة للنشاط البركاني والتكتوني خلال هذه الفترة.
1: إنه مصطلح غريب فعلا لم يمر علي.
0: تم استخدام المصطلح لأول مرة في العام 1885 من قبل الجيولوجي النمساوي إدوارد سوس لحلقة من بناء الجبال في شمال أوروبا سبقت الفترة الديفونية. ورأى الجيولوجيون الهوغ وهانز ستيل الحدث الكاليدوني كأحد المراحل في بناء الجبال التي حدثت خلال تاريخ الأرض. كاليدونيا هي الاسم اللاتيني لاسكتلندا، والإيروجيني مصطلح في الجيولوجيا يشير إلى عملية بناء الجبال عن طريق القوى التكتونية، وعادة ما ينطوي على اصطدام أو غمر أحد لوحات القشرة الأرضية تحت لوحة أخرى أو تقاربهما.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في جنوب فرنسا، وفي زمن كانت فيه القلاع تحكم بالسيف أكثر من القانون، عاش الأمير ريني واحداً من أخطر رجال المملكة وأكثرهم شهرة في الحروب. ففي كل مرة كان ريني ينتصر فيها كان نفوذه يكبر. وفي ليلة عاصفة بينما كانت الرياح تضرب أسوار قلعته بقوة، وصلت رسالة سرية غيرت كل شيء، رسالة حملت تحذيراً واضحاً بأن الأمير لم يعد مستهدفاً في ساحة حرب بل داخل بلده نفسه.
1: هذه الرسالة لم تكتب بيد رجل عادي، انظروا جيداً، انظروا إلى الكلمات، صاحبها يعرف تحركاتنا بالتفاصيل ويعرف أيضاً أنني سأغادر إلى باريس خلال أيام. هذا يعني أن الخيانة خرجت من داخل القصر نفسه، لأن موعد الرحلة لم يكن معروفاً إلا لعدد قليل جداً من الرجال.
2: الرسالة تقول إن رجالاً من النبلاء اتفقوا على التخلص منك قبل وصولك إلى العاصمة، وتقول أيضاً إن بعض الجنود الذين يرافقونك ربما باعوا ولاءهم مقابل المال. المشكلة يا سيدي أن صاحب الرسالة لم يذكر أسماء واضحة، وكأنه يريد تحذيرك دون أن يكشف نفسه.
3: كنت أتوقع أن يبدأ أعداؤك بالتحرك بعد انتصارك الأخير، فالملك مريض والبلاد مليئة بالأمراء الطامعين، وكل رجل يحقق شعبية كبيرة داخل الجيش يتحول بسرعة إلى خطر في نظر رجال البلاط.
1: اسمعني جيدا أيها الوزير مارتن، قضيت سنوات وأنا أحارب من أجل التاج، وخسرت رجالا وأصدقاء في الحروب، وعدت كل مرة وأنا أظن أن ولائي يكفي ليحميني داخل بلدي، لكن يبدو أن القصور أخطر من ساحات القتال، لأن العدو هناك يبتسم لك قبل أن يطحنك.
2: في الحروب نعرف من يقف أمامنا ويحمل السلاح ضدنا، أما هنا فكل رجل قد يكون جاسوسا، وكل خادم قد يبيع خبرا صغيرا يجعل رؤوسنا تسقط جميعا قبل أن نصل إلى باريس.
4: سيدي الأمير، هناك فرسان وصلوا إلى القلعة قبل دقائق، خيولهم متعبة وملابسهم مليئة بالدماء ويقوم

0: يقولون إنهم يحملون خبرا لا يحتمل التأخير.
1: حسنا حسنا، أدخلهم فورا وأغلقوا أبواب القاعة، لا أريد أن يسمع أحد ما سيقال هنا.
2: سيدي، تعرضت القافلة الملكية لكمين قرب الجسر الحجري، المهاجمون كانوا يعرفون الطريق جيدا، هاجموا الحراس من جهتين.
1: هل عرفتم من يقودهم؟
3: كانوا يحملون رايات الدوق بورلان، لكنني خدمت في الحدود الشمالية وأعرف جنوده جيدا. هؤلاء ليسوا رجالة، بل رجال يحاولون إشعال حرب بين الأمراء وإلصاق التهمة به.
4: إذن هناك من يريد الفوضى داخل المملكة قبل أي شيء آخر.
5: ربما يريدون دفع الأمير للتحرك بغضب حتى يقع في خطأ سياسي يبرر التخلص منه علنا.
1: أيها الفارس، كم كان عددهم؟
2: أكثر من 30 فارسا، وكلهم يتحركون وكأنهم جنود محترفون، حتى أنهم عرفوا المكان الوحيد الذي لا تستطيع القافلة الهرب منه بسهولة.
1: هذا يعني أن أحدا من الداخل سرب خط السير بالكامل، والخيانة أصبحت أقرب إلينا مما توقعت.
6: مع اقتراب منتصف الليل تحولت القلعة إلى مكان يملأه التوتر، الجنود يجهزون الخيول والخدم يركضون في الممرات، بينما بدأ الأمير ريني يدرك أن بقاءه داخل القلعة قد يكون أخطر من الخروج منها.
4: أطلب منك للمرة الأخيرة أن تؤجل الرحلة يا سيدي، الطرق أصبحت مليئة بالجواسيس.
1: إذا بقيت هنا فسأمنعهم الوقت ليحاصروني أكثر، أما إذا تحركت الليلة فقد أصل إلى باريس قبل أن تكتمل خطتهم بالكامل.
5: سأختار الرجال بنفسي، لكن حتى هذا لم يعد كافيا، الذهب يجعل بعض الجنود ينسون سنوات الولاء في ليلة واحدة، وهذا ما يجعلني أخشى الطريق أكثر من المعركة نفسها.
1: أنا لا أخاف من مواجهة جيش كامل في ساحة مفتوحة، لكنني أخشى الرجل الذي يقف بجانبي ويقسم الولاء بينما ينتظر اللحظة المناسبة لبيعنا جميعا.
7: كنت أستمع إلى حديثكم من الممر، ويبدو أنكم منشغلون بالمؤامرة داخل القصر إلى درجة نسيتم ما يحدث خارجه.
1: إيزابيل، ماذا تقصدين؟
7: أرسلت بعض الخدم لمراقبة الطريق الشمالي منذ ساعات، وعادوا وهم يؤكدون وجود رجال مسلحين يراقبون القلعة من قرب. لم يقتربوا من الأسوار، لكنهم لم يتحركوا أيضا، وكأنهم ينتظرون إشارة معينة.
5: ولماذا لم تخبرينا فورا؟
7: لأنني أردت التأكد أولا، فالقلعة أصبحت مليئة بالخوف، وكل رجل هنا بدأ يرى مؤامرة في كل ظل يمر أمامه.
1: لا لا لا، هذه المرة الأمر حقيقي، يبدو أن خصومنا لم يعودوا يخفون تحركاتهم أصلا.
8: هجوم! الجميع إلى مواقعهم!
9: البوابة الشرقية سقطت يا سيدي.
1: ماذا؟
9: وبعض الحراس فتحوها من الداخل.
1: إذن الخيانة وصلت إلى قلب القلعة نفسها. خذوا الخدم والنساء إلى الممر السفلي، والبقية معي إلى الساحة.
7: لن أختبئ بينما القصر يحترق، أعطني سيفا فأنا أعرف القتال أكثر مما تظن.
1: إيزابيل، هذا ليس وقت البطولة، الرجال في الخارج جاءوا للقتل.
7: ولهذا بالضبط يجب أن نقاتل، لأن من يهرب الآن لن يجد مكانا يهرب إليه لاحقا.
10: تحولت القلعة خلال دقائق إلى ساحة نار حقيقية، السهام تسقط فوق الأبراج وصوت الحديد يملأ الممرات، بينما كان الأمير ريني يقاتل وسط رجاله محاولاً فتح طريق للنجاة قبل أن يسقط القصر بالكامل.
8: النهر وصلت إلى الجناح الغربي يا سيدي، وإذا انهار البرج الرئيسي فلن نستطيع

0: الخروج من الساحة أبداً.
1: اجمعوا من بقي من الجنود، سنتحرك نحو الاستبلات فوراً قبل أن يغلق الطريق بالكامل.
2: هناك مجموعة كبيرة من الفرسان تتحرك حول القصر من الجهة الشمالية، وكأنهم ينتظرون خروجنا.
3: إذن الهجوم لم يكن لإسقاط القلعة فقط، بل للقبض عليك حيا.
1: هذا أخطر من القتل، لأن الرجل الذي يريدني حيا يخطط لاستخدامي في شيء أكبر من مجرد انتقام.
0: انتبهوا، رجال العدو دخلوا الممر الداخلي.
1: أغلقوا الباب خلفنا، هيا بسرعة أغلقوا الباب خلفنا، ومن يسقط لا يتوقف أحد لإنقاذه. إذا بقينا هنا دقائق إضافية سنموت جميعا.
4: الخيول جاهزة يا سيدي، لكن الطريق نحو الجسر يبدو محاصرا بالكامل.
5: هناك طريق قديم يمر عبر الغابة الغربية، لكنه ضيق وخطر ليلا، والرجال الذين لا يعرفونه قد يضيعون بسهولة.
1: سنأخذ ذلك الطريق، لأن البقاء هنا يعني أن رؤوسنا ستعلق فوق أسوار القصر مع شروق الشمس.
0: هناك فرسان خلفنا مباشرة.
1: بسرعة بسرعة، لا تتوقفوا مهما حدث، نحتاج الوصول إلى الغابة قبل أن يغلقوا الطريق علينا بالكامل.
6: سيدي يا سيدي،
1: ماذا؟
6: هناك جنود أمامنا أيضاً.
1: ماذا؟
7: ألقي سلاحك يا رني، انتهت اللعبة أخيراً.
0: لن يمروا إلا فوق جثثنا.
7: أنتم لا تفهمون بعد، الأمير روني لم يعد مطلوبا للموت فقط، بل هناك من يريد محاكمته أمام المملكة كلها بتهمة الخيانة العظمى.
8: خيانة؟ هذا جنون.
1: الآن فهمت كل شيء، هم لا يريدون قتلي بالسيف، بل يريدون تحطيم اسمي أولا حتى أتحول من بطل حرب إلى خائن يكرهه الجميع.
9: وهكذا وجد الأمير ريني نفسه مطارداً بين جيوش الظلام وخيانة القصور، بينما بدأت المؤامرة الحقيقية تظهر خلف الحرائق والدماء. لكن من الرجل الذي يملك القوة الكافية لتحريك كل هذه الجيوش ضد أمير واحد؟ وهل ينجو ريني من المصيدة التي أعدت له داخل المملكة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
10: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: تلك الحرب صنعت نجما من نجوم القمة، لقب بابن الحرب، ذلك النجم الذي كان يبلغ حينها 6 سنوات، كان مغرما بشكل كبير بكرته، فلم يفارقها أبدا في أوقات الرخاء وأوقات الشدة. إنه النجم الكرواتي لوكا مودريتش. الحرب تصنع نجما.
1: صافرات الإنذار من جديد.
2: الخطر قادم لا محالة.
3: لا تقلقوا، لقد حان وقت الاستقلال، يجب أن نعيش مستقلين أحرارا، لا أتباع لأحد بل أحرار.
1: لكن يا أبي، يا أبي، هذا سيكلفنا الكثير.
2: لن يكون الأمر سهلا.
1: لقد دمروا كل شيء، البيوت، المدارس، الأسواق.
2: لم يتركوا مكانا إلا ودمروه.
3: إنه ثمن الحرية والبقاء، لابد من التضحيات، والآن يجب عليكم مغادرة المكان فورا. هيا
1: نغادر.
2: إلى أين نغادر؟ أصبحت أرى الخطر يحوم حولي من كل اتجاه.
3: اطمئنوا اطمئنوا، ستكونون بأمان، لقد قمت بتدبير كل شيء.
1: حسنا. لوكا، يا لوكا، أين لوكا؟ لا أراه. لوكا،
2: تركته يلهو بكرته.
1: سأحضره فورا لوكا، يا لوكا.

0: كان لوكا مودريتش يعيش في مدينة زادار في كرواتيا التي كانت جزءاً من يوغوسلافيا. قبل الاستقلال تحولت قرية لوكا من قرية هادئة مطمئنة إلى ساحة للقتال ما بين القوات الكرواتية التي تسعى للاستقلال ضد القوات الصربية.
1: واصل القتال!
2: أمرك سيدي! لن نخضع! لن نستسلم!
1: سنقضي على كل متمرد! لن تأخذنا فيهم رحمة!
2: واصلوا إطلاق النار! واصلوا دون توقف! هيا!
1: لن نستسلم حتى نرفع العلم الكرواتي ويتم إعلان استقلالنا!
3: اسمعني جيدا يا هذا، أريدك أن تصدقني القول.
4: أيه، وإلا سيكون الثمن حياتك.
5: أنا أسكت، دعني أتكلم. أنا لست جاسوسا، أنا صاحب قضية، وقضيتي هي هذه الأرض.
3: أغلق فمك، لا أريد شعارات ومثاليات، جاوب على سؤالي فقط. تكلم، لماذا أنت صامت أيها العجوز الوغد؟
5: أنت لا تريد أن تكون متعاوناً معنا؟
3: لهذا سنحكم عليك بالإعدام.
0: أعدم جد لوكا في ديسمبر في عام 1991 على يد متمردين صرب، هو ومجموعة من المسنين. وقامت تلك المجموعة المتمردة بحرق منزله، فأصبحت عائلة لوكا بعد تلك الحادثة القاسية لاجئة في مخيمات قريبة من مدينة زادار. عمل والد لوكا ميكانيكيا في الجيش الكرواتي، وأمه في مصنع للخياطة حتى إشعار آخر، لكن لوكا لم يفارق كرته أبدا عندما كانت تسكن العائلة في ساحة الملجأ وشوارع المخيمات.
6: لقد وجدت مراهقاً يلعب بكرته بشكل مميز جداً.
7: ماذا؟ هنا في الملجأ؟
6: نعم، إنه لا يفارق كرته أبداً.
7: نعم، إنه لوكا. لقد جاء إلى هنا لاجئاً مع أسرته هرباً من ويلات الحرب.
6: أتعرفه جيداً؟
7: نعم، أعرفه جيداً.
6: شكراً لك يا مدير الملجأ.
7: ماذا تريد هذه المرأة من لوكا؟

0: يجب عليك أن تكتشف ذلك المراهق، إنه مكسب كبير.
1: حسناً، سأذهب للنظر إلى مهارته، وإن كان فعلاً مراهقاً موهوباً سوف أسعى من أجل انضمامه لأحد الأندية.
0: لكن لا تنسى نصيبي
1: للحفظ والصون. لا تقلقي يا سيدتي، قولي لي ما اسم ذلك المراهق الموهوب؟
2: إنه لوكا مودريتش. ذهب ذلك الكشاف من أجل رؤية موهبة لوكا وأعجب بها، ومن هنا استطاع أن يضمه إلى أول فريق كرة قدم لعب فيه لوكا في بداية مشواره الكروي، حيث كان ذلك الفريق هو فريق زادار في عام 1996.
1: لدي خبر سار لك كثيرا يا لوكا.
3: ما هو هذا الخبر الذي سيفرحني؟
1: لقد قدم لك نادي دينامو زغرب عرضا جميلا، أراه جميلا، من أجل انضمامي إلى صفوفه. دينامو زغرب واحد من أهم الأندية في كرواتيا.
3: حقا، إنني موافق موافق.
1: اسمعني جيدا يا لوكا.
3: نعم.
1: اسمعني، إذا استطعت النجاح وترك بصمة مميزة في دينامو زغرب ستفتح لك أبواب المجد، ولن أستبعد انضمامك إلى أكبر الأندية في أوروبا.
3: سأفعل كل ما في وسعي من أجل هذا، أعدك بذلك.
2: استطاع لوكا وضع بصمته في تجربته الأولى التي مهدت له الطريق للانضمام إلى نادي توتنهام الإنجليزي.
1: لقد أصبحت نجما ذا قيمة يا لوكا. أنت الآن لاعب في المنتخب الكرواتي الوطني ونجم في فريقك توتنهام، والجميع يشيد بما تقدمه على أرضية الملعب. ولا تنسى يا صغيري، لا تنسى، عليك بالتواضع.
3: أنا أعشق الهدوء في كل شيء، في لعب الكرة، التركيز، وحتى في القرارات المصيرية، وسأستمر على ذلك.
1: ألو، نعم، مرحبا بك. نعم، أنا الكشاف. ماذا تقول؟ هل أنت متأكد؟ حسنا، سأبلغ لوكا فورا. يا إلهي، إلى اللقاء. لوكا، إنها البشرة يا لوكا.
3: ما الأمر؟
1: السيد جوزيه مورينيو مدرب نادي ريال مدريد الإسباني طلب من إدارة النادي ضمك للفريق، إنه مصر على انضمامك للنادي الملكي.
3: ماذا؟ السيد مورينيو؟ ريال مدريد؟ إنني أحلم.
1: توتنهام، ريال مدريد، وأنا

تحولت الأحلام إلى واقع في حياة لوكا بعد سنوات عاش فيها كوابيس الحرب، فقد استطاع أن يصنع المجد مع نادي ريال مدريد ويكون أحد أعمدة فترة ذهبية لا تنسى.

على الرغم من أن في موسمه الأول ادعت بعض الصحف المغرضة أن لوكا كان من أسوأ صفقات الموسم، على الرغم من أنه حقق أول ألقابه مع النادي الملكي في أول مباراة شارك فيها.

0: استطاع لوكا مودريتش أن يحصل على لقب وصيف بطل كأس العالم في مونديال روسيا 2018 بعدما قدم موسماً استثنائياً مع منتخب بلاده كرواتيا وناديه ريال مدريد، ما جعله يحصل على الكرة الذهبية. نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
1: لو طول الصد وغصون الوله يبسد، مري مري وشوفي وش المكتوب بوراقي، مري مري مري تشوفي وش المكتوب.

0: تمام الساعة الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن السفن بدأت في مغادرة مضيق هرمز وهي محملة بالنفط، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق يحرم إيران من الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي. ترحيب إقليمي ودولي واسع بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بلاده ستكثف جهودها في المفاوضات الجارية في واشنطن سعيا لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. قمة مجموعة السبع تنطلق في مدينة إيفيان الفرنسية وسط تركيز على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والحرب الروسية الأوكرانية. استشهاد 3 فلسطينيين في الاعتداءات المتواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، قتلى بهجوم أوكراني جنوبي موسكو، وروسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على كييف. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دقيقتان بعد الخامسة مساء في استديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من النشرة الاقتصادية اليومية، تقدمها دلال إبراهيم.

ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية. الخطوط الجوية الكويتية تحقق تحسناً في الأداء المالي في 2025. الرئيس الأمريكي يلوح برسوم جديدة على فرنسا إذا لم تلغي ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية. قادة العالم يبحثون اليوم استقرار أسواق الطاقة في فرنسا. تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر. ونبدأ باقتصادنا المحلي.

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح مع سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى البلاد الدكتور سعيد جبريل اليوم سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة إن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون المتعلقة بالنقل الجوي، وتناول بحث فرص تطوير التعاون بين الكويت وإثيوبيا بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه في إطار التوجيهات السامية للقيادة العليا لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وبالتنسيق مع الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 651 لسنة 2026 إطارا تنظيميا جديدا يتيح المستثمرين الأجانب المؤهلين وأسرهم مباشرة الحصول على إقامة لمدة تصل إلى 15 سنة. سجلت الخطوط الجوية الكويتية تحسنا في أدائها المالي والتشغيلي خلال عام 2025 مع تقليص خسائرها وارتفاع إيراداتها، إلى جانب توسع ملحوظ في شبكة الوجهات وتحديث الأسطول بما يعكس استمرار

0: أثمر جهود الشركة في تعزيز كفاءتها التشغيلية وترسيخ موقعها في سوق الطيران.
1: سجلت الخطوط الجوية الكويتية تحسنا في نتائجها المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إذ أعلنت الشركة تقليص خسائرها بنسبة 13.6% في وقت ارتفعت إيراداتها إلى 430 مليون دينار بنمو بلغ 5% مقارنة بعام 2024. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد المحسن الفقعان إن الأداء المالي والتشغيلي شهد تحسنا ملحوظا خلال العام الماضي، مدعوما بزيادة كفاءة التشغيل وارتفاع إنتاجية الأسطول، حيث ارتفع متوسط الإيراد لكل طائرة بنسبة 39%، إلى جانب تعزيز الحصة السوقية للشركة في مطار الكويت الدولي لتصل إلى 45%. وأضاف أن الشركة واصلت تنفيذ خطتها الاستراتيجية رغم التحديات الإقليمية، محققة عددا من الإنجازات التشغيلية، من بينها الحصول على تصنيف الخمس نجوم لخدمات الركاب من منظمة أبيكس، وتقدمها في تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا. وأشار إلى أن العام 2025 شهد توسعا في الشبكة التشغيلية عبر إطلاق وجهات جديدة إلى مدريد وكولومبو وزيادة الرحلات إلى أسواق رئيسية من بينها لندن، إلى جانب استلام طائرات حديثة من طراز إيرباص A321neo بما يعزز كفاءة الأسطول ويرفع القدرة التشغيلية. كما أوضح الفقعان أن الشركة عززت خدماتها الرقمية بإطلاق خدمات جديدة تشمل السفر بدون أمتعة وتتبع الحقائب إلكترونيا وتوسيع خدمات إنهاء الإجراءات الذاتية، إضافة إلى تطوير التطبيق الإلكتروني في إطار خطط التحول الرقمي. وأكد أن الخطوط الجوية الكويتية واصلت تعزيز شراكاتها الاستراتيجية عبر اتفاقيات تجارية ورموز مشتركة مع عدد من شركات الطيران بما يدعم توسعها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى اعتماد جميع بنود الجمعية العمومية واستعراض المؤشرات المالية والتشغيلية. واختتم بالتأكيد على استمرار الشركة في تنفيذ خطط التطوير والتوسع بهدف تعزيز مكانتها التنافسية والارتقاء بخدمات الناقل الوطني.

0: أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم تحقيقها نتائج أعمال بلغت 115 مليون دينار للسنة المالية 2025-2026 بنسبة نمو بلغت 4.3% مقارنة بالسنة المالية 2024-2025. وقالت الهيئة إن هذه النتائج تجسد فاعلية الخطط الاستراتيجية التي تنفذها، مبينة أن هذا التطور المالي المتواصل يدعم قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية ويدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة. وأضافت أن النمو المحقق يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد من خلال الاستثمار في الأنظمة والبنية التحتية الرقمية وتعزيز الأطر التنظيمية التي تواكب المتغيرات التقنية المتسارعة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي استشعارا من المسؤولية الوطنية والحرص على خدمة المسافرين ولدعم استمرارية أعمال شركات الطيران والحفاظ على انتظام حركة الطيران المدني. أعلن بنك الكويت المركزي اليوم استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 307 فلس، فيما ارتفع اليورو إلى 356 فلسا. وذكر البنك في نشرته اليومية أن الجنيه الاسترليني سجل 412 فلسا، كما بلغ الفرنك السويسري 386 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند 2 فلس. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع طفيف، إذ انخفض المؤشر العام 3.10 نقاط ليقفل عند مستوى 8836 نقطة وسط تداولات بلغت نحو 531 مليون سهم عبر 33,600 صفقة نقدية بقيمة 143 مليون و800 دينار. في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 94 نقطة ليصل إلى 8805 نقاط، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 24 نقطة مسجلا 9300 ونقطة واحدة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي هاتفيا ليطلعنا على مجريات السوق. أستاذ محمد أهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: جلسة اليوم كانت متباينة وأدت إلى تراجع المؤشر العام رغم الارتفاع الملحوظ في أداء السوق الرئيسي من حيث السيولة، من حيث القيم والكميات، فلماذا؟
1: نعم، اليوم احنا قاعدين نتكلم عن ثاني يوم من بعد التداولات الإيجابية المتفائلة اللي امتازت فيها بورصة الكويت وبالإضافة إلى الأسواق الخليجية. كانت هذه التداولات مرتبطة بالانفراج الجيوسياسي في المنطقة من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى صيغة اتفاق سيتم توقيعه يوم الجمعة إن شاء الله. فكان هنالك الارتفاع القوي جدا في يوم الأحد اللي هو يوم أمس، وسجل السوق مستويات عالية أضافت ربما للقيمة السوقية 600 مليون دينار. اليوم كذلك في بداية التداولات كان هنالك استمرار ل الارتفاع الذي انعكس على مختلف قطاعات البورصة، وشهد بعضها خصوصا في السوق الأول بعض عمليات جني الأرباح، وهذا أمر طبيعي مرتبط ب خلينا نقول يعني في الحالة اللي تسجل فيها المكاسب بشكل كبير خلال جلستين وبداية الجلسة. ولكن حتى الآن لا تزال هنالك علامات إيجابية موجودة في البورصة على العديد من أسهم السوق الرئيسي مثل ما تفضلت، بالإضافة إلى العديد من مكونات السوق الأول. وجدنا أن السيولة مرتفعة، وصلت اليوم إلى حوالي 143 مليون دينار، هذا من المستويات المرتفعة مقارنة بأداء الشهور الماضية، ممكن منذ بداية الحرب لم تسجل البورصة في تداولات الأيام العادية هذا المعدل. 100 مليون دينار كان للسوق الأول، 40 مليون دينار للسوق الرئيسي. وجدنا أن هنالك حركة محمومة مثلا على بعض الأسهم، مثل أسهم القطاع المصرفي، أسهم الوقود. هنالك أيضا في السوق الرئيسي وجدنا أن بعض الأسهم أيضا العقارية كان لها نصيب من التداول والارتفاع. بشكل عام اللي حدث اليوم مرتبط بشكل كبير فيما يتعلق بعملية جني أرباح سريعة لارتفاع قوي حدث في الجلسة الماضية، من المتوقع أن تكون مثلا خلال الأيام القادمة، وهذا يمكن يكون أحد عوامل الضغط التي ضغطت على البورصة في نهاية التداولات، وهو الضبابية الخاصة بالعطلة المرتبطة برأس السنة الهجرية. المتداول لا يعلم إن كان العطلة سوف تكون غدا يوم الثلاثاء أم تكون الأربعاء أو الخميس، فهذا يسوي نوع من الربكة. كثرة العطل أيضا يعني تسوي نوع من الضغط على يعني قرارات المستثمرين، خصوصا أن احنا مقبلين في نهاية هذا الأسبوع على اجتماع مجلس احتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة الجديدة بعد رحيل الرئيس السابق ودخول الرئيس الجديد للمجلس الاحتياطي الأمريكي السيد وارش. هذا يعني يكون في تصورات وانتظار للسياسة النقدية الأمريكية وانعكاساتها على البنوك المركزية في أوروبا وآسيا وأيضا منطقة الخليج.
0: نعم، نلحظ اليوم تراجعا ل 59 شركة وخاصة في المؤشر الأول والذي هبط 24 نقطة، لكن رغم ذلك ذكرت لي بأنه حقق سيولة مرتفعة تصل إلى 143. كيف نستطيع أن نفهم هذه السيولة وما علاقة المضاربين الذين استغلوا بعض الفرص المتاحة في السوق الأول؟
1: يعني أنا قاعد أقول لك نعم، إحنا قاعدين نتكلم عن أول شيء صعود قوي في بداية السوق انعكس على عمليات بيع. هذه في العادة العمليات الصعود ثم الهبوط تؤدي إلى ارتفاع في السيولة، لأن البورصة يكون لها وجهين، وجه أخضر ثم وجه أحمر، فبالتالي إحنا قاعد نتكلم عن ارتفاع في السيولة. المضاربين أنا يعني أعتقد أن وجود المضاربين بالسوق هو أمر أساسي، طبعا التحفظ على يعني خلينا نقول بعض السلوكيات والقرارات.

0: اللي ممكن أن تنعكس بهذا هذه المضاربة، ولكن وجود المضاربين بالأساس هو أمر طبيعي. اللي هو يعني اللي إحنا نحتاجه في البورصة أن تكون هنالك رزنامة تضعها البورصة مع هيئة سوق المال، مع المقاصة، مع مكونات السوق الأخرى تتعلق بالتالي: متى أيام العطل، متى أيام الدوام اللي راح يكون موجودة، هذا قطاع خاص أم قطاع عام البورصة، مثل ما احنا عرفنا أن البورصة انتقلت من القطاع العام إلى القطاع الخاص، فبالتالي ممكن يكون عندها هامش من أيام التداول أكثر من القطاع الحكومي، على اعتبار أنها هي منصة للتمويل والاستثمار والادخار، وبالتالي توقفها قد يكون مربك للعديد من المستثمرين، خصوصا ان احنا مثل ما قاعدين نشوف ان الجو الجيوسياسي في المنطقه متذبذب، قد تظهر امور خلينا نقول سلبيه او تصريحات حاده حتى مع التوصل مع الاتفاق تؤثر على نفسيات المستثمرين، فكثره العطل تؤدي الى يعني تذبذب في القرار الاستثماري، وكان طبيعيا ان يتحول السوق من المنطقه الحمراء الخضراء الى الحمراء نظرا لعدم معرفه او فهم ما سوف تترتب عليه العطلة في الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي محمد البغلي. اقتصاد خليجي وعربي.

أعلنت الحكومة الأردنية عن إطلاق حزمة واسعة من الإجراءات لتوثيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، تتضمن إعفاءات من الرسوم والغرامات وتسهيلات للانتقال بين القطاعات الاقتصادية، وذلك اعتبارا من 15 من يونيو وحتى 30 من سبتمبر لعام 2026. وقال وزير العمل الأردني خالد البكار إن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتحفيزهم على تصويب أوضاع العمالة المخالفة التي لم تصدر أو لم تجدد تصاريح عملها خلال الفترات السابقة.

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس توجه مصر نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. بورصات عالمية. في بورصة أوروبا افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع قوي، إذ سجل مؤشر ستوكس 600 مستوى قياسيا جديدا مدعوما بتحسن شهية المخاطرة عالميا عقب أنباء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لتهدئة الصراع وفتح مضيق هرمز. وصعد المؤشر ستوكس 600 بنحو 21 ليصل إلى 641 نقطة متجاوزا رقمه القياسي السابق وسط مكاسب شملت معظم القطاعات الأوروبية. وجاء هذا الأداء الإيجابي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنحو 4% بعد إعلان الجانبين الأمريكي والإيراني التوصل إلى إطار اتفاق من المقرر توقيعه لاحقا، ما عزز التفاؤل في الأسواق العالمية وأعاد المؤشر الأوروبي إلى مستويات ما قبل التوترات الجيوسياسية.

بورصة طوكيو. اختتمت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم على ارتفاع قوي لتسجل مستويات قياسية جديدة مدعومة بتفاؤل الأسواق عقب أنباء عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إطار لإنهاء الصراع بينهما، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وصعد المؤشر نيكي بنحو 5% ليغلق عند مستوى 69318 نقطة بعد أن تجاوز خلال الجلسة مستوى 69,000 نقطة للمرة الأولى، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 3% ليصل إلى 4,000 نقطة. في المقابل شهدت السندات الحكومية اليابانية مكاسب ملحوظة وسط تحسن في شهية المستثمرين وتراجع المخاوف الجيوسياسية.

نفط ومعادن. تراجعت اليوم أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. وانخفض خام برنت في العقود الآجلة إلى نحو 83 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 80 دولارا للبرميل.

وفي أسواق المعادن ارتفعت اليوم أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في نحو أسبوع، مدعومة بتطورات جيوسياسية في أعقاب اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس على تراجع أسعار النفط وتخفيف توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 4335 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 9 يونيو الجاري، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة تسليم أغسطس إلى نحو 4355 دولارا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة إلى نحو 70 دولار ونصف للأوقية، وارتفع البلاتين إلى نحو 1777 دولار، فيما زاد البلاديوم إلى نحو 1340 دولارا للأوقية. اقتصاد عالمي.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على العديد من المنتجات الفرنسية إذا لم تلغي فرنسا الضريبة الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية. وقال ترامب إنه طلب من الجانب الفرنسي عدم فرض ضرائب على الشركات الأمريكية ملوحا بإجراءات تجارية صارمة في حال استمرار تلك السياسات، وأضاف أن الحل بسيط ويتمثل في تراجع فرنسا عن الضريبة الرقمية، مؤكدا أن ذلك من شأنه تجنب تصعيد تجاري جديد بين الجانبين.

0: يجتمع قادة مجموعة السبعة في فرنسا اليوم وسط تطورات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، أبرزها الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران وما تبعه من تحركات في أسواق الطاقة وتحسن في شهية المخاطرة عالمية.
1: يجتمع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم في منتجع إيفيان ليبان بفرنسا في ظل تطورات جيوسياسية متسارعة أعقبت إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الصراع بينهما، ما انعكس مباشرة على تحركات الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط. وتبحث القمة التي تمتد من 15 إلى 17 من يونيو عددا من الملفات الاقتصادية والسياسية البارزة، في مقدمتها تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى جانب الحرب في أوكرانيا وإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي وضمان سلاسل إمداد المعادن الحيوية بعيدا عن الاعتماد على الصين. ويشارك في الاجتماعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط ترقب دولي لمواقفه تجاه ملفات التجارة والأمن العالمي، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع عدد من القادة من بينهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لبحث الدعم العسكري لكييف في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وتأتي القمة في وقت تتزايد فيه حالة الحذر لدى عدد من القادة تجاه السياسات الأمريكية مع استمرار تأثير قرارات واشنطن على أسعار الطاقة والتجارة العالمية، خصوصا بعد إعلان إعادة فتح مضيق هرمز، ما ساهم في تهدئة أسعار النفط وتحسين شهية المخاطرة في الأسواق. كما ينتظر قادة مجموعة السبع الحصول على تفاصيل أوضح بشأن الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران في ظل ترجيحات بإجراء مفاوضات لاحقة تتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات خلال فترة تهدئة تمتد نحو 60 يوما، وهو ما قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

فقرتنا الأخيرة هي ومضات اقتصادية. السعودية والصين تعززان شراكتهما في الإسكان باتفاقيات ومشاريع تتجاوز 1.9 مليار ريال. مطار آل مكتوم في دبي يشهد طرح مشاريع بقيمة 55 مليار درهم. سوريا توقع 21 عقدا جديدا لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار. الفلبين تستبعد انخفاض أسعار الوقود إلى مستويات ما قبل حرب إيران. توقعات بتنامي الطلب الصيني على النفط مع تراجع الأسعار. الناتج الصناعي في منطقة اليورو يرتفع للشهر الثالث على التوالي في إبريل. انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك، ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا ومساء.

0: الهيللة والنحت في لغتنا العربية. تسمو لغتنا العربية بروائع التكوين وتنفرد بمحاسن تطرب السامعين وتسر الناظرين، ومن ألطف ذلك صنيع النحت، وهو نسيج لغوي يعمد إلى صياغة لفظ واحد من بين ركام الجمل ليحمل روح المعنى الأصيل بإيجاز يفوق المثل، حيث تلتحم الحروف لتختصر المدى وتكون لأصلها خير صدى. لقد اخترنا بعضا من الجمل والكلمات المنحوتة، ومنها الهيللة ويرادفها التهليل، وهو ذكر الله تعالى بقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وحصن الله الحصين، من دخله أمن من عذاب الله ونجا. تعد الهيللة أو التهليل أعظم ما نطق به اللسان وأثقل ما وضع في الميزان، فهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وقد جاء في روائع المنظوم في تمجيد هذه الكلمة، وليس شيء من الأذكار يعدلها عند المليك إذا ما حقق العمل، فهي ليست نحتا لغويا فحسب، بل هي أصل الوجود وغاية المشهود. لقد جاء في وصف أحد الشعراء أبيات رائعة أهداها لحجاج بيت الله الحرام، حوت التهليل والتكبير عبر كلمات نظمها، حيث قال: قد طاب حجك إنه مبرور، وسقيت سقيك إنه مشكور، فاهنأ بحجك والقبول مع الرضا، فلأنت في عفو المليك جدير. تلك المعاني الساميات شهدتها قد زانها التهليل والتكبير. كما أورد الشاعر الأردني غازي الجمل كلمة التهليل في أبياته الشعرية بقوله: قف شامخا مثل المآذن طولا، وابعث رصاصك وابلا سجيلا، فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن، فاسمع التهليل.
1: أزهير العرب.
0: دقة الوصف في نعوت معالم الوجه. ينقل لنا الأجدابي في كتابه كفاية المتحفظ بديع التفصيل في أوصاف الأنف، حيث جعلت العرب لكل هيئة لفظا خاصا يصور ملامح الرجل والمرأة،

حيث يقال لمن كان في أنفه ارتفاع واستواء أشم، فإن ارتفع وسط الأنف عن طرفيه فهو أقنع والمرأة قنواء. أما إذا صغرت أرنبته وقصر أنفه فهو أذلف والمرأة ذلفاء. فإن قصر الأنف ومالت الأرنبة فهو أخنس والمرأة

في تمييز محاسن الخلق وسماته، لتكون الألفاظ مرآة للصور كما خلدها الأجدابي في كتابه كفاية المتحفظ.

0: أدب الخطاب. أرسى العرب قواعد الأدب في منطقهم وأدبوا نابتتهم على تخير درر القول في محافلهم، اعتقادا منهم أن بيان المرء مرآة عقله، وأن صيانة المجالس بطيب الحديث هي شاهد الأسمى على كرم أصله ورفيع فضله. ومن أعظم شواهد الأدب الرفيع ما سئل عنه العباس بن عبد المطلب: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فانبرى مجيبا ببديهة حاضرة وهيبة في التوقير غامرة: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، فأعطى الكبر للمقام والسبق للميلاد.
1: أزهير العرب.
0: سمو الهمة ومعالي الرتب. نستشرف مع لغتنا العربية مراقي الفلاح لنبين كيف يسمو الطامحون إلى دور النجاح، وكيف صاغ الأدب رفيع العزم بنور الإصباح. يدهش المرء نظم الشعر في شموخ الهمة، ويعجب لمن أبصر طريق العلا ثم لم يسلكه لبلوغ القمة، فما بذل الجهد لبلوغ مقام محمود، ولا أتعب الراحلة لنيل مجد غير مجحود. إذ الإنسان رهين ما ترومه نفسه من الارتقاء، فإن أعلى قدرها سمت للمجد في السماء، وإن هوى بها حطت في منازل البعد والجفاء. ومن بديع ما تناقله السائرون في هذا المضمار قول من أجاد وأفاد في نظم الأشعار: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. وصاحب الهمة الباذخة يصيبه من العناء بقدر ما لديه من الكبرياء، وقد أبدع المتنبي في رسم ذلك الشقاء حين قال: وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام. ومن سناء هذا الفيض ندرك أن العزيمة هي قائد الرجال، لتبقى لغتنا حادية للأرواح نحو مبالغ الكمال، وسجلاً يحفظ للأمة نفائس القيم في كل حال.

0: حيث نرتاد فيها فروقا لا يبلغ حصرها اللسان. فمن لطيف ما نلمسه في لغتنا العربية أن الإناء لا يدعى كوزا عند أهل الفصاحة إلا إذا كانت له عروة تقبض عليها الأكف، فإذا خلا منها فهو كوب يجري فيه الشراب. وكذلك لا يسمى العود في لغتنا العربية قلما إلا إذا براه الصانع وأعده للخط والتدوين، فإذا بقي على حاله قبل النحت فهو أنبوبة في عرف اللغويين. من محاسن التسمية أن الحلقة لا يقال لها خاتم إلا إذا ازدانت بفص يرفع قيمتها وجمالها، فإن كانت مجردة محضة فهي فتخة لا تبلغ في النفوس منالها. إن لغتنا العربية لا تطلق لفظ الفرو إلا على ما كان مكسوا بالصوف الدافئ، فإذا نزع عنه الصوف صار جلدا فيخلو من ذلك المنظر الناشئ.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. في رحاب لغتنا العربية ساعة تغني عن المآزق، وفي ذكاء اللفظ مخرج لكل حرج، حيث يستطيع اللبيب أن يقول الحق دون تصريح يؤذي ولا كذب يزري. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وهذا القول المأثور جاء على لسان الصحابي الجليل عمران بن حسين. والمعاريض جمع معراض، وهو التعريض الذي يضاد التصريح، حيث يلغز المرء في كلامه عن ظاهره بما يحمل معنى صحيحا في نفسه. أما المندوحة فهي المتسع والفسحة من الأمر، والمعنى أن في المجاز والتلميح ما يكفي المرأة مؤونة السقوط في حبال الزور. لذا جاء هذا المثل ليضرب لكل من يظن أنه مضطر للكذب، فيذكر بأن في ساعة التعريض مهربا لكل ذي عقل ولب.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

أسرار المسميات ودقة الصفات. تسخر لغتنا العربية بدقائق معدودة وأوصاف للأشياء محدودة، تمنح كل ذي حق حقه من البيان.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: قد يظن الناس أن القوة في رفع الصوت وأن الغلبة في شدة العبارة، لكن من محاسن الأخلاق أن يملك الإنسان لسانه حين يستطيع أن يشعل به النار.
1: في سوق قديم كان سالم رجل سريع الغضب، إذا خاصم أفزع وإذا رد أسرف. كانت زينب زوجته تعرف أن في قلبه خيرا، لكن الخير إذا لم يحرسه الحلم ضاع في أول شراره.

0: من أسقط هذا؟ ها؟ من أسقط هذا؟ لقد أتلف بضاعتي.
1: تمهل يا سالم، لعله طفل لم يقصد.
0: وهل تعيد النية ما كسر؟
1: لا، ولكنها تمنعك أن تكسر قلبا فوق من كسر من متاع.

0: وأن يجعل السوق شاهدا على غضبه، لكن عينيه وقعتا على طفل يرتجف وقد امتلأ وجهه خوفا.
1: في تلك اللحظة وقف سالم بين خلقين، غضب يريد أن ينتصر وحلم يريد أن يحفظ كرامة صغير خائف. وما أصعب أن ينتصر الإنسان على نفسه حين يصفق له الغضب من الداخل.

0: يا زينب، لو سكت الآن أيكون ذلك ضعفا؟
1: بل يكون قوة لا يراها إلا من عرف قيمة الحلم.
0: والناس، الناس،
1: دع الناس، من عاش عبدا لنظراتهم ضيع أخلاقه في رضاهم.
0: لا تخف، ما كزر يعوض، لكن خوفك لا أريده أن يبقى في قلبك.
1: هذه كلمة أطفأت نارا.
0: شعرت أنني كنت أستطيع أن أؤذيه بكلمة وأن أداوي خوفه بكلمة. عجبا لهذا اللسان، عجبا لهذا اللسان، يكون سيفا أو بلسما.

0: انتشر الخبر في السوق، لا كما تنتشر الفضائح بل كما ينتشر العطر. قال الناس: سالم غضب، سالم غضب. ثم ملك نفسه، وهذه منزلة لا ينالها إلا من عرف أن الحلم ليس تأخرا عن الرد بل تقدم على النفس.
1: أما زينب لم تفرح لأنها انتصرت في حديثها، بل لأنها رأت رجلا يخرج من أسر عادته. فالأخلاق الحسنة ليست أن يولد الإنسان كاملا، بل أن يراجع نفسه كلما كادت تسقط.
0: كم من قلوب جرحتها باسم الغضب.
1: ابدأ من اليوم، الكلمة المقبلة قد تصلح ما أفسدته كلمات قديمة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست الشجاعة أن تقول كل ما تستطيع، بل أن تصمت عما لا يليق وتقول ما يرحم.
1: كنتم مع برنامج

قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

تمام، 6 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن توقيع الاتفاق سيتم في جنيف يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي يقول إن السفن بدأت في مغادرة مضيق هرمز وهي محملة بالنفط، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق يحرم إيران من الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي. ترحيب إقليمي ودولي واسع بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بلاده ستكثف جهودها في المفاوضات الجارية في واشنطن سعيا لضمان انسحاب الاحتلال.

0: من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. قمة مجموعة السبعة تنطلق في مدينة أفيان الفرنسية، والحرب الروسية الأوكرانية تتصدر جدول أعمالها. استشهدوا 3 فلسطينيين في اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال على غزة، قتلى بهجوم أوكراني جنوبي موسكو، وروسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على كييف. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.
2: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
3: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
1: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
4: القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال.

0: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بودكاست وعي قانوني، وهذا البرنامج اللي دائما ما نطلع عليكم فيه كل اثنين من كل أسبوع. أنا وزميلتي هبة في البداية، مسي على زميلتي هبة، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور عبدالله، وأكيد مسي على مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجهم بودكاست وعي قانوني. اليوم موضوع الحلقة يعني أنا وايد مستانسة بموضوع
0: حامي
1: الحلقة.
0: حامي متحمسة، شفت تدشتي على طول بالموضوع.
1: صح، لأن موضوع وايد مهم. من الضروري كل مستمع ومستمعة يعرفون ثقافة حماية المستهلك، لأن يمكن البعض منهم ما يعرف شنو هي حقوقهم في موضوع مثلا
0: المواد الاستهلاكية.
1: نعم، المواد الاستهلاكية،
0: أكل، ملابس، سيارات،
1: بالضبط كل هذه، كل احتياجاتهم. في بعضهم ما يعرف شلون ممكن يتعاملون مع مثلا المحلات أو المطاعم وغيرها الكثير من المواضيع. أكيد احنا حلقتنا اليوم جميل جدا، وإحنا طبعا نطلب منكم يعني بكل ود انكم تتابعونا اليوم،
0: تركزون
1: تركزون
0: عشان
1: أكيد
0: تحفظون قراشاتكم فلوسكم لا تروح،
1: وكذي عشان حقكم لا يضيع. فعلا عبدالله،
0: حتى هبة يعني المواد اللي تشتريها ممكن عليها صيانة، انت ما تدري شنو شروط الصيانة، شنو العقود المبرمة، كل هذه الامور يحق لك تبدلها ما يحق لك تبدلها، شلون اذا تم الخلال من الطرف الاخر بهذه الكفالة اللي موجودة معاك، كل هذه الامور هبة
1: اكيد.
0: وايضا
1: اليوم كل هذا اليوم راح نتعرف جداً ان شاء الله عليه. ممكن كل الأشياء اللي يواجه المستهلك أحيانا، يعني مثلا مواقف تتعلق بسلعة معيبة أو إعلان، يعني تكون يعني مو يعني انخدع في الإعلان أو خدمة ما تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه. صحيح، مثلا إن في بعض الإعلانات في بعض مثلا المؤثرين يعلنون على منتج معين يعني يخلونه واو، وبعدها المستهلك يروح يطلب المنتج هذا وينصدم،
0: وين عليه ضمانات، وين عليه امور
1: هذه، يبي يرجع شيء ما في، يعني كله يسكرونها بوجهه.
0: صحيح، علشان كذي احنا برنامجنا وعي قانوني قاعد نوعي المجتمع المقيمين والمواطنين بحقوقهم القانونيه اللي كفلها لهم القانون الكويتي والمشرع الكويتي، حط عليها النصوص القانونيه وكتابها ووضحها.
1: نعم،
0: اليوم نحتاج هذا الوعي هبة. ايضا انا ملاحظ ان حماسك اليوم في ما رد شيء الاسبوع اللي طاف، احد مضايقك شاري شيء ما؟
1: لا والله
0: اوكي،
1: مو اللي يعني المحلات او شغله معينه مضايقتني، اللي حواليني اغلبهم او بعضهم ما يعرفون شنو هي حقوقهم. انا كل ما اطلع مع واحده من صديقاتي ما تعرف

0: شلون مثلا تتعامل مع حقها، يعني اذا الشغله ما عجبتها قطعه او مثلا اكله معينه اطلبتها في المطعم وما جازت لها، فما تقدر يعني تكلمهم كله تقول إيه لا لا لا ما يصير مو من حقنا. فانا اضطر اتكلم واقول هذا من حقك، بالعكس عادي ما عندهم اي اشكاليه، هذا حق من حقوقك.
1: يعني الحلقه اليوم حماسيه جدا، نحتاج تركيز، مو سالفه حماس، انه حماس لتركيزكم انه تسمعون هذا القانون شو يقول، شنو الحقوق، شنو الامور اللي انتم محتاجينها مع ضيفنا اللي ان شاء الله بعد الفاصل راح نقول لكم منو الضيف ونسولف وندردش ونطرح الاسئله الكثيره حوالين هذا الموضوع اللي يهمكم. لكن في البدايه مثل ما عودناكم تقبلوا تحيات اسره البرنامج من الاعداد محمد الشمري ومحمد الشلال، ومن التقديم هبة المريشد، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري. متابعة وتنسيق آمنة البالول، تنفيذ على الهواء طيف العروج، هندسة إذاعية فرح بعركي،
0: أكيد بودكاست وعي قانوني بقيادة المخرج حسين أشكناني.

0: عودة مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام عبر برنامج بودكاست وعي قانوني. هبة، الموضوع مثل ما تفضلتي قبل شوي وقلنا عنه، وعنوان حلقتنا اليوم إن هذا عن يعني حقوق المستهلك في الكويت وكيفية تقديم الشكوى وطريقة حماية المستهلك اليوم للحفاظ على مدخراته وحقوقه وكل شيء يشتريه وما ينفقه، قد ترد هذه الأموال اللي كفلها في ضوء وإطار القانون.
1: نعم نعم أكيد.
0: أتوقع أن الزملاء أيضا هبة مجهزين هذه التقارير، عندنا تقرير في البداية وراح يكون مع الزميلة فجر العبيد وهو مع المحامية خديجة الدوخي. نسمع هذا التقرير ونرجع.
2: مساء الخير، معكم المحامية خديجة الدوخي. اليوم بنتكلم عن حقوق المستهلك في الكويت وطريقة تقديم الشكوى. كلنا نتعامل بشكل يومي مع مختلف السلع والخدمات اللي نحتاجها في حياتنا، سواء كانت منتجات نشتريها أو خدمات نستفيد منها بشكل مستمر. المهم نعرف أن لنا حقوق كمستهلكين يحميها القانون. من حقك تشتري منتج يكون سليم ومطابق للمواصفات المعلنة، ومن حقك بعد تعرف كل التفاصيل المتعلقة فيه مثل السعر والضمان وطريقة الاستخدام، وتستلم فاتورة تثبت عملية الشراء. كذلك من حقك تكون محمي من الغش التجاري أو الإعلانات المضللة أو أي تصرف ممكن يسبب لك ضرر أو خسارة. إذا واجهتك أي مشكلة مثل وجود عيب في المنتج أو اختلاف السعر عن المعلن أو عدم تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه، تقدر تقدم شكوى إلى حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة. والطريقة سهلة، نقدر نقدم الشكوى عن طريق تطبيق سهل أو من خلال مراجعة إدارة حماية المستهلك وتقديمها بشكل مباشر، طبعا مع إرفاق الفاتورة أو أي مستند يثبت عملية الشراء وشرح المشكلة الموجودة. بعدها يتم النظر في الشكوى والتواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل يحفظ حقوق الجميع. وفي الختام أحب أقول معرفة حقوقنا كمستهلكين تساعدنا في التعامل بثقة ووعي أكبر، لذلك من المهم نحتفظ بالفواتير ونتأكد من تفاصيل المنتجات والخدمات قبل الشراء، وما نتردد بالمطالبة بحقوقنا بالطرق الرسمية.
3: القانون ميزان لا يميل إلا بما يثبت أمامه. بودكاست وعي قانوني.

0: عودة جديدة مستمعين في برنامج بودكاست وعي قانوني. طبعا احنا نشكر الزميلة فجر العبيد على هذا التقرير مع المحامية الأستاذة خديجة الدوخي، لكن معانا الآن على الطرف الآخر الضيف الأستاذ المحامي منصور ناجي المطيري لكي يحدثنا عن ما هي حقوق المستهلك وأيضا أبرز الضمانات القانونية اللي كفلها القانون. يا هلا ومرحبا فيك الأستاذ منصور ناجي المطيري في برنامج بودكاست وعي قانوني.
1: حياك الله والساعة المباركة، وتشرف أني أنضم لكم أنتم وإخواني المستمعين.
2: حياك الله، جدا سعيدين بقبول هذه الدعوة أستاذ منصور.
1: بارك الله فيك.
2: في البداية، ما المقصود قانونا بحماية المستهلك وما أبرز الحقوق اللي كفلها القانون الكويتي للمستهلك؟ نوضح هذا التساؤل وهذا المعنى للسادة المستمعين بصورة أشمل وأكثر وضوحا من طرفك.
1: بإذن الله تعالى احنا راح نمر عليها إن شاء الله مرور، يعني إن شاء الله يفهمها المستهلك والمستمع بشكل عام وتكون مبسطة إن شاء الله.
2: تفضل.
1: طبعا هي المقصود في الحماية القانونية والحماية المستهلك هي حماية الشخص اللي بشكل عام، سواء المشتري أو متلقي الخدمة التجارية، أن يحصل على الخدمة بضمان وسلامة المنتج ومطابقة للمواصفات، وإلا يستقل أو يقع ضحية غش تجاري أو تضليل إعلامي، تضخيم للسلعة أو خداع للسلعة. هذا بشكل يعني مبسط عن حماية الشخص المشتري أو متلقي الخدمة في حماية المستهلك. أبرز الحقوق راح نمر عليها أيضا سواء اللي كفلها القانون للمستهلك، وهي مجموعة قوانين خاصة في حماية المستهلك. طبعا أهم بند الحماية والحماية من القش التجاري والإعلانات المضللة، وهذه يمكن السمة الأكبر في موضوع

0: لحماية المستهلك.
1: نعم.
0: أيضا سلامة المنتج والأمان عند استخدامه أو الخدمة، وهذه أيضا يهم المستهلك. الحصول على المعلومة الصحيحة، كثير منا يحتاج إذا راح للمحل أو سواء بيشتري سلعة أو يتلقى خدمة تجارية أنه يحصل على المعلومة كافية حتى يقرر أشتريها أو ما أشتريها، أو أحصل على الخدمة أو ما أحصل عليها. هذه واحدة. أيضا الضمان اللي احنا نسميه بالمحل الكفالة التجارية، أيضا لازم يوضح له الموزع أو صاحب المحل شنو الضمان، شنو يشمل، والفترة القانونية اللي يتكفل فيها الضمان أو الكفالة، مثل ما قلنا اللي احنا دارزه عندنا الكلمة هذه. حقه في الاستبدال والاسترجاع، طبعا هم نوعين من حقوق الاستبدال والاسترجاع، راح نمر عليهم بشكل توضيحي أو تفصيلي بعد شوي إن شاء الله. النوع الأول إذا كانت السلعة فيها يعني عيب أو غير مطابقة المواصفات القياسية، أو سواء ما عجبت المستهلك خلال 14 يوم بضوابط راح نوضحها بعد شوي بإذن الله.
2: بإذن الله.
0: والحق الأخير اللي هو حق التعويض عند الضرر، وهذا مع محفول أو مضمون من خلال القضاء للحق المستهلك، يرفع دعوة إذا تضرر سواء هو أو سلامته أو جسمه أو جسده أو عند استخدامه أي سلعة وتضرر منها، أنه يرفع دعوة قضائية للتعويض.
2: نعم.
0: هذا بشكل سريع.
1: نعم. بالنسبة حق أبرز المخالفات اللي يتعرض لها المستهلك، شنو هي؟
0: هي قال بيها تدور في القش التجاري، القصد منها لصاحب المحل ما يبي إلا أن يقش عشان يحصل على أموال بشكل غير صحيح، وهذه أغلب المخالفات اللي تتم فيها. لها صور عديدة، نعم، من مثل ما قلنا القش التجاري، استغلاله، تضخيم السلعة أو الإعلان الغير صحيح ويروج له بشكل غير طبيعي، أو أنه يقش المستهلكين في عمليات التنزيلات والتخفيضات اللي تتم بشكل غير صحيح حتى يستدرج المستهلك ويوصل له، وبعدين يتفاجأ أنه للأسف وضع ضحية قش تجاري. نعم. راح أوضح بس التزامات التاجر إذا سمحتوا لي أو مقدم
1: اتفضل.
0: الخدمة اي اللي هي اول شيء عرض السلعه، هذا مهم جدا حتى يعرف صاحب المحل ان القانون يعني له بالمرصاد في حال تجاوز او قش المستهلك، لازم يعرض السعر الحقيقي للسلعه. يعني وزاره التجاره في قرارات لها كثيره ازمت المحلات تضع سعر السلعه في مكان بارز وواضح حتى يقرر المستهلك اشتريها او ما اشتريها. ايضا يسلم فاتوره وتكون فيها بيانات الشراء كامله وفيها مواصفات المنتج وبلد المنشأ والتحذيرات إذا وجدت ورضى المستهلك في هذه السلعة، ضمانات الجودة، عدم إخفاء العيوب أو تقديم بيانات مضللة، التزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع اللي ذكرناها، وأهم بند من بنود السلع اللي هي خدمات ما بعد البيع. هذا ضروري جدا لأن المستهلك مو فقط راح يشتري سلعة، وفقط في كثير من السلع تحتاج خدمة ما بعد البيع، منها السلع مواد استهلاكية كثيرة، يعني تحتاج إلى ورش، إلى عمل، إلى ضمانات، إلى أن قدر الله المستهلك وجد فيها عيب من العيوب أنه لحق يراجع للشركة وأنها تضمن له خدمة ما بعد البيع، سواء من استبدال، استرجاع، تصليح إلى خلاف. هذه بشكل عام.
2: جميل.
0: حقوق المستهلك أيضا إذا سمحتوا لي يعني أوضحها.
2: هذا يعني أستاذ نادي إذا تسمح لي راح نفصل فيها، راح أقدم لك نطرح هذا التساؤل، لكن عندي يعني تساؤل آخر. هل ممكن نشوف أن اليوم بحكم أن الأوراق تضيع وتتلف ولا ندري وين الكفالات، خاصة لما يعطيني قطعة واشتريها وتكون غالية وحط له ورقة وانساها تكون الكفالة سنة، فتعرف مرات ننقل من مكان لمكان، نرتب البيت او نحطها بالسياره وننسى وتروح وتضيع هذه الفاتوره، بعدين لما ارد اطالب ان انا ابي شو اسمه، انا عندي هذه القطعه بيتصلحونها على الكفاله، يقول وين الفاتوره، فاقول له ضاعت، يقول لا ما اقدر، زين بياناتي موجوده. هل ممكن نحن نشوف هذه الفواتير الكترونيه بحيث ان انا ترسل لي عن طريق الايميل اني شريت هذه القطعه الكفالات اقصد، وتكون عندي في حسابي الالكتروني الايميل او الواتساب، اقدر لما اراجعهم اقول هذه الفاتوره بالايميل بدل ما الورقه تضيع وندش في سينوجي. هذه تصور جاني ان لو تكون هذه الكفالات بالالكترونيه، هل هي موجوده؟ انا والله ما ادري، انا قاعد اطرح لك هذا التساؤل.
0: ممتاز. صحيح، هذه كثير من اللي كانت تحصل، ان يعني للاسف ان تضيع الورقه على قولتك او انه ينساها او ما ياخذها بالاصل. يعني في بعض المستهلكين ما ياخذها ويمشي ويعتمد على انه والله خلاص. حاليا في امرين، في الزاميه من وزاره التجاره ان اي جهاز له ضمان مده سنه. وغالبيه المحلات الان الفاتوره مثل ما تفضلت موجوده عنده، يعني ما يقدر يعني حتى لو ضاعت ممكن

0: ترجع له وتطلبها وبناء عليه تكون معترف فيها.
1: اقصد الكفاله استاذ منصور،
0: اقصد الكفاله. اقصد الكفاله، الكفاله من الزاميتها انه يكون فيها فاتوره او الضمان، ورقه الضمان. الكفاله الزاميه مده سنه. الحين
1: او سنتين اذا بتضيف مبلغ مالي علشان يمددوا لك سنتين.
0: بالضبط. هذا اي هذا هذه خياريه،
1: هذه بينك وبين
0: خياريه اختياريه. لكن الزامي سواء عند اعطاك فاتوره او قال لك ايش اسمه، اقصد عرض عليك الضمان او ما عرض عليك الضمان، انت عندك الزامي سنه.
1: والله صارت معي صراحه استاذ منصور، صارت معي انه قالوا لي جيب الفاتوره، قلت لهم ضايعه، قالوا ما الكفاله ما لنا شغل، والسنه ما خلصت الكفاله، فاضطريت انه هذا قبل، واضطريت ان انا اسكت وامشي واقط الجهاز اللي انا اخذيته وعليه كفاله.
0: حاليا اغلبيه المحلات تاخذ رقم تليفونك وتدز لك اياها الكتروني.
1: جميل.
0: هذه اي الحين موجوده، هذه غالبيه المحلات الكبيره تاخذ الفاتوره الكترونيه.
1: جميل.
0: ياخذ منك رقم التليفون يرسل لها، اضافه ان مثل ما قلت انه مو من حقك انك ترجع للمحل وتطلب الفاتوره، غالبيه المحلات الكبيره الفاتوره الكترونيه. تاخذها وصارت مع كثير من المستهلكين وبلغناهم فيها، وايضا صارت معنا حتى انا شخصيا.
1: جميل.
0: تاخذ الفاتوره ولك حق تاخذ اجراءاتك القانونيه. نعم.
1: جميل. انا قبل لا اطرح عليك السؤال، قبل لا تطرح عليك زميلتي السؤال القادم، انت حضرتك انا قاطعتك قبل لا اوجه لك هذا التساؤل، ان كنت بتتكلم بتضيف ان ابرز الحقوق، او كنت بتضيف شغله وانا اذني على المقاطعه.
0: لا لا لا، بارك الله فيك. يحق المستهلك استبدال السلع، وهذه مهمة جدا راح نوضحها. أولا، ملزم المحل إذا كان فيها عيب أو غير مطابق المواصفات. اثنين، إذا استلمت السلعة اللي مو أنت طالبها، غير المواصفات اللي أنت طلبتها أو غير المواصفات الرسمية، إذا وجد فيها قش، بعض الأحيان في ساعة الشراء ما تنتبه أن السلعة فيها شيء، لكن لما تستخدمها تجد فيها مشكلة قش تجاري، يعني لك حق تستلمها، أو ما تستخدم بالشكل اللي أنت طالبه سواء جزئي أو كلي. إضافة إلى الشرط أو حقية الاستبدال خلال 14 يوم، وهذه تعرف حنا طلنا طابع استهلاكي، فكثير من المستهلكين يشتري السلعة وبعدين لما يروح البيت يتحسف يقول والله ما لي ما يعني مو محتاجها. فلك حق تستبدلها أو تسترجعها وتأخذ فلوسها، بشرط أنك ما تكون استخدمتها أو فتحت العلبة أو تكون على حالتها، وأن الفاتورة معك سواء مثل ما قلنا سواء إلكترونية أو الفاتورة الاعتيادية الورقية، لك حق ترجع وخلال 14 يوم ترد السلعة وتأخذ فلوسك رسمية.
1: جميل. نعم. ما بعض
0: حبيت أوضح.
1: مو بعض الشغلات والله مضطرين نحن نفتح الشيء سنبطلة، فما ما نقدر شلون أطلعها من وراء.
0: لا إذا لنا أصبحت إذا ما فيها عيب أو غش فيها وجدتها أو غير المواصفات اللي أنت طلبتها، يعني لا خلاص يعني أنت شريتها برادتك وخلاص. لكن لا، في كثير وتحصل وياه، ما تاخذ السلعه بعدين تروح البيت تقول والله ما يعني تحسفت اني شريتها او ما بيها بردها ما بيها.
2: نعم.
0: فاعطاك القانون 14 يوم، شرط انها ما تكون انفتحت حتى المحل ما يتخسر، يعني انه راح يعرضها مره ثانيه يبيعها. تاخذ تحصل فلوسك اذا حبيت، او تستبدلها لك حق تستبدلها.
2: نعم. جميل. بالنسبه حق يعني حق الاستبدال والاسترجاع، شنو الحالات اللي يعد فيها رفض الاستبدال او الاسترجاع مخالفه قانونيه؟
0: مثل ما قلنا اذا كانت فتحت قصدك المحل انه يمنع، اذا فيها عيب مثل ما ذكرنا، اذا غير المتفق عليها ملزم المحل هني ويتخالف اذا ما ردهم، اذا وجدت فيها قش او لا تستخدم كليا او جزئيا، بعض الاحيان تكون لا اوكي تستخدم لكن مو بالشكل اللي انت طالبه، يعني مو بشكل كامل، او خلال 14 يوم هني المحل ملزم في الثلاث الحالات هذه انه يستخدم، ويتخالف من وزارة التجارة اذا في حالة لا قدر الله انه رفض مثلا يستبدلها او يسترجع السلعة.
2: نعم. نعم. بالنسبة استاذ، بالنسبة حق المطاعم مثلا، اذا احنا طلبنا يعني اكلة معينة لكن طعمها مو حلو مثلا، او الاكل مو لذيذة، بارد مثلا او يعني غير مستوية، فشلون نقدر مثلا ناخذ حقنا؟ يعني في بعضهم يقولون لا احنا ما نقدر لا نلغي الاوردر ولا نستبدله، مثلا تقدرين تطلبين طلب ثاني بنفس السعر مثلا.
0: هذه الامور اللي التذوق او البارد او هذه كل المواد الغذائيه تتبع الهيئه العامه للغذاء، يعني تبعيتها، فهم ادرى لو
1: لهم قوانينهم الخاصه
0: اي نعم بالضبط. اي نعم بالضبط.
2: ما تشمل حمايه المستهلك
0: الموضوع؟ لا لا لا لا، الموضوع ما تشمله.
2: نعم اكيد
1: اكيد احنا مستمرين. نعم. هبه، فاتوقع ان انقطع الخط مع الاستاذ منصور، لكن بنعاود الاتصال فيه. وهذه القوانين، هذا اللي اليوم المشرع الكويتي هبه

0: من يضع هذه القوانين هي لحماية الجميع. علينا أن نعي هذه القوانين. شلون أنا متى أبدل؟ أنا لما طرحت هذا التساؤل إنه هل في فاتورة إلكترونية تضمن للمواقف اللي أنا شخصيا وغيري من المستمعين وقعوا في هذا الأمر، أنا ضيعت الفاتورة، أقعد أنطرك زين بقى في الكفالة 15 يوم من السنة، هل من المعقول أني أنا حتى بتذكر وخليها ما ضاعت بس بتذكر وين حطيتها؟ ما
1: طبعا لا، يعني اكيد انت عندهم نسخ
0: بالضبط،
1: يعني
0: انت المحل
1: عندهم ثلاث نسخ تقريبا، واحده حق الشركه واحده حق لك انت، واكيد الثالثه يعني تخص الشركه هم بعد.
0: المشكله هبه لما تروحين ويقولون لا لازم الورقه، زين انتوا لما انا خذيت هذه السلعه ما عندكم بياناتي؟ خذيتوا رقمي بياناتي. نرجع ثاني مره مع ضيفنا الاستاذ المحامي منصور ناجي المطيري، مساك الله بالخير، وهذا عاد خارج عن ارادتنا وارادتك. نعم. هذا الانقطاع لك سعداء بعودتك مره اخرى.
2: حياكم الله.
1: يا هلا ومرحبا فيك. نعم،
2: مثل ما قلنا المواد الغذائيه هي تدفع الهيئه العامه للغذاء وما ادرى في الموضوع، لكن بشكل عام اتوقع انه لهم قوانينهم وقرارات خاصه فيه.
1: نعم نعم. بالنسبه حق المسؤوليه القانونيه المترتبه على الاعلانات المضلله او الغش التجاري، شنو هي المسؤوليه القانونيه؟
2: هي طبعا تتفصل واكثر من امر، ابتداء من سواء من مخالفات وزارة التجارة من خلال الجولات التفتيشية أو من خلال بلاغات المستهلكين. هي تبتدي من غرامات مالية وإغلاق المنشآت مؤقتا، مصادرة المنتجات، وأيضا المسؤولية المدنية. يعني كثير من المستهلكين ما يعرف أنه له حق أنه يلجأ للقضاء يرفع دعوة تعويض في حال تعرض إلى غش تجاري أو ضرر لا قدر الله، وتحكم له المحكمة إذا تطابقت شروط الضرر يعني الموجودة فيه سواء تقارير طبية أو غيرها. وكثير ما قرينا عن أخبار أو غيرها أن في مستهلكين لجأوا للقضاء وصفهم القضاء في تعويض. المخالفات تتدرج، غرامات مالية، إغلاق مؤقت ويعرض على القضاء، وفيها بعض الحالات أو الممارسات التجارية القش الكبير تصل إلى حتى حبس، يعني في أحكام صدرت في حبس بعض أصحاب المحلات اللي قاموا بممارسات قش تجاري أو إعلانات مضللة. نعم.
0: جميل. أستاذ منصور، اليوم هل يحق للمستهلك، أنت مثل ما تفضلت قبل شوي في أثناء حديثك وضحت هذا الأمر، أنه يحق يعني للمستهلك أنه يطالب بالتعويض، لكن هل يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن السلعة والخدمات؟ خلني أحصرها لك زيادة وأكثر، خصوصا في مواد التجميل والمستحضرات النسائية وبعض الأمور اللي تسبب ضرر مع الزمن، مو الحين، يعني تستخدمها مرة مرتين ثلاث يبقى عندها تصبغات بالبشرة أو ضرر في الشعر أو بسبب هذا المنتج. اليوم كيف للقانون أن يأخذ حق هذا المستهلك بعد الضرر الناتج عن هذه السلعة؟ وشون هل يعرض لجان طبية تفحص هذا المنتج وتفحص طبعا هذا المريض، ولا وضحنا الطريقة القانونية طبيعي أو تشريع القانون وخطوات القانون في هذا الأمر؟
2: طبيعي مثل ما قلت لك، أي مستهلك تعرض لقش تجاري أو ضرر لحق، ولكن بوجود أيضا القضاء يحتاج ورق على قولتنا، يعني يحتاج مستند، يحتاج دليل. أول أمر يقوم فيه اللي هو التقرير الطبي. لازم يكون عنده تقرير طبي سواء في مثل ما تفضلت
0: إذا كان الضرر جسدي ذكرته
2: جسدي. نعم. إنه هني تأخذ تقرير طبي مدعم، يبقى عاد العملية الربط بين المنتج هذا وغيره. هناك أكثر من جهة، منها وزارة الصحة لقطاع الرقابة الدوائية ممكن تعرض عليهم المنتج، وإذا ثبت أن هذا المنتج أيضا في ضرر ممكن تأخذ شهادة منهم، وأيضا هم يأخذون إجراء في حق المنتج هذا أو المحل اللي عرضه. ولك الحق بعد الحصول على التقرير الطبي انك تلجأ للقضاء، سواء مباشرة ترفع قضية تعويض او من خلال وزارة التجارة انك تشتكي عندهم، والمحضر اللي يروح للنيابة تكمل انت تتابعه ويضع انت طالب في التعويض المدني. نعم.
0: جميل.
1: نعم.
0: هذا اللي دائما
2: اهم شيء انك تثبت هذا الامر، يعني لا يكون شبهي انا والله استخدمت كذا وصابني كذي وصار لي معاي كذا، لا، لازم يكون في تقرير طبي يدعم هذا الكلام.
0: مو هذا اللي نقول ناخذ الحذر خصوصا في الامور هذه، الامور اللي تضعها على بشرتك او على شعرك او تستخدمها تعتبر الادويه من الامور الاستهلاكيه استاذ منصور ايضا؟
2: نعم تدخل فيه. انا انصح بس يعني نصيحه ان لا ننجرف من بعض الاعلانات، وخصوصا الحين ما شاء الله الميديا وغيرها كثير، وخصوصا مثل ما تفضلت فيه موضوع التجميلي وموضوع إذا ما المحل أنت عارفه وتحت رقابة وزارة الصحة ووزارة التجارة والجهات المعنية،
0: فواتير كفالة،
2: فواتير منتج موجود كذا، عمليات البيع من خلال مواقع أو من خلال تطبيقات وغيرها، يعني خصوصا في

0: في هذه المواد اللي تخص المستهلك في صحته وتتعامل معه سواء داخليا بالأكل أو خارجيا من خلال استعمال الخارجي بالجلد وغيرها. أنا كنصيحة يعني لازم يكون المحل موجود وموثق وعنده تراخيصه اللازمة. هذا خط أولي لحمايتك أنت كمستهلك لنفسك أنك لا تتعامل مع أي شخص. يعني كثير من الشكاوي كانت تجي وطلعنا عليها، والله أنا أخذتها من موقع معين، إنستغرام أخذتها من كذا، شفت كذا، يعني بعدين ما تعرف أصلا هذا من وين يعني، ولا شلون تم تسويقه، شلون أخذت تراخيصه، وتستخدم على أساس نصيحة من واحدة زميلتها أو كذا أو شخص معين طلع فيه دعاية، وللأسف الشديد ينجرف معه. يعني هذه نصيحة مبدئية. نعم،
1: لكن في بعض المواقع التواصل الاجتماعي يعني يحطون إعلان إن القطعة هذه أو المنتج هذا يعني غير قابل حق الاسترجاع أو الاستبدال، هذا علشان أهما يعني يشيلون إيدهم من القانون من حماية المستهلك والأمور هذه. أنا صراحة يعني أشوف إذا شفت الوضع كذي، يعني شفت الموقع يعني كاتبين غير قابل للاسترجاع والاستبدال، أنا صراحة ما أغامر ولا لا أبدا. لأن لو في شغلة في ملاحظة أبي أتواصل معهم ما رح أخذ لاحق ولا باطل الأمانة. صحيح. بالنسبة حق
0: هذه العبارة أصلا مخالفة
2: اللي هي
0: هذه مخالفة
2: قابل للرد أو
0: أيوة نعم، هذه العبارة بحد ذاتها مخالفة، لأن جميع السلع إلا باستثنائية بعض الأمور اللي هي كنت الأصل أنك أنت ما تبيع شيء اللي أنت ضامن يعني جودته وسلامته.
1: صح. صح أحسنت أستاذ. بالنسبة حق الشكاوي والشكوى، يعني شنو الإجراءات القانونية صحيحة علشان إذا أنا بقدم شكوى حماية المستهلك؟
0: مثل ما قلنا، أول شيء تكون عندك فاتورة أو العقد، وكثير للأسف الشديد كانوا يقدمون شكاوي بدون عقود بدون فواتير، قالوا والله ضمان عارف زبوني ما يحتاج أنت، هذه واحدة. وحاليا مثل ما قلنا حتى الإلكتروني ما في مشكلة، المهم أنك تضمن حقك بفاتورة أو عقد، هذه واحد. اثنين، أنك أيضا تكون مدون في هذه الفاتورة أو العقد البيانات اللي أنت تطلبها أو اللي أنت شاريها، تتجه لوزارة التجارة سواء من خلال الموقع إذا حبيت أن تأخذها بالإجراءات الإدارية، إذا كان مختصاص وزارة التجارة تقدم عندهم سواء في موقعهم أو من خلال سهل أو تواصل أو حتى موقع الوزارة نفسها تقدم الشكوى ويتخذون إجراء إذا هذه مختصاص وزارة التجارة. إذا من اختصاص مثل ما قلنا أقضية أو غيرها، توقع هي الغذاء الجهات الأخرى ممكن تقدم عندهم بنفس الآلية. عندهم الحين قالبية الوزارات مواقع ويتفاعلون ويتعاملون مع الشخص يتم اتخاذ اجراء هذا بخصوص الشكاوي.
1: نعم يعني
0: اذا حاب ان اللجوء مباشره للنيابه او للقضاء ايضا تقدر، ولكن اضمن حقوقك، يعني لازم تكون عندك العقود والفواتير موجوده الكتروني او ورقي مو مشكله، لكن المهم ان تكون عندك ضامن حقك فيها.
1: نعم. بالنسبه حق طريقه شكوى شلون راح تكون يعني استاذ؟
0: بخصوص مثلا اذا وزاره التجاره عندهم موقع موقع وزارة التجارة، موقعهم شكاوي المستهلكين، إدارة الرقابة شكاوي المستهلكين، من حقك تقدم الشكوى وتفصيل وراح يتواصلون معك. الجهات الأخرى نفس الشيء، الهيئة القضاء نفس الطريقة، مواقع حاليا غالبيتها أيضا عن طريق تواصل أو سهل تقدر تقدم الشكاوي وتوصل للجهات المعنية فيها.
1: نعم.
0: أي تحدد الوزارة اللي أنت تقصدها وتقدم فيها الشكوى.
1: نعم.
0: لازم تحدد مثل ما قلنا أن أنت تكون عندك، لا تجي بس والله قال لي وعطاني يعني شبهي، لا، لازم يكون عندك ورقي تضمن حقوقك. حتى المحل يخاف يعني اللي بنيته سيئة لما يضمن يدري انك لا ماسك وان امورك قانونية، لا يحاول حتى يحلها معك ودي. وانا افضل قبل اللجوء الى الجهات القضائية او الإدارية انك تتعامل مع المحل، كثير من المحلات يهم انه يحل شكاوي المستهلكين. اذا ما وجدت هني ترجع مثل ما قلنا بشكل ودي، اذا ما وجدت هني حل لا تواجهنا للجهات الاداريه او القضائيه.
2: انا استاذ منصور انا بركز يعني بطلع وياك في موضوع مهم جدا، يعني الاستهلاكي في السيارات خصوصا اللي يجهل هذا الموضوع اكثر شيء خواتنا النساء، تروح للجراج او الصناعيه تبي تبدل هذه القطعه وتواجه ما تعرف لعدم عرفها ودرايتها بهذه الامور، هذه تختص فيها الرجال، لكن يضطرون يروحون لمكان تصليح السيارات في هذه الجراجات ويقولها بدل هذه القطعه بدون فاتوره بدون شيء، ويتبدل وتروح بعد فتره وتكتشف ان العطل نفسه ما صلحها بسبب انها ما تعرف هذه القوة.

قوانين، او البعض يكتب فاتوره يعني بخط ايده ما ينعرف شلون يكتبه، او مرات يكتب انه بدون كفاله، يكتب ان هذه قطعه وهذه قطعه والورقه الفاتوره مصدق انها ياخذها على بنها كفاله ويروح، تطلع بالاخير ما هي كفاله. اليوم هل هناك قوانين خاصه في هذا الجانب، في جانب الاستهلاك السيارات مثلا، نقول الصناعيه والجراجات في تصليح السيارات؟ لان

0: حالاتنا وحتى احنا يعني كلنا تعرضنا لحالات مثل هذه يعني. صحيح. الأمور الفنية صعبة جدا هذه بس ثانيا بخصوص ما يخص السيارات وجدت فيه ضمانات وكفالات إلزامية على المحل حتى لو ما قال لك يعني أي تصليح كهربائي في السيارة مدتها 15 يوم ملزم المحل يصلحه سواء قد تصليح أو تركيب قطع
1: بدون فاتورة
0: لا الفاتورة
1: لازم فاتورة
0: ما قلنا اي لازم تضمن حقك لكن ضروري. حتى لو قال لك لا انا ما اقول ما اعطيك كفالة لا هو ملزم بالكفالة حتى لو ما قال لك ما في كفالة لا ملزم كفالة الزامية من وزارة التجارة 15 يوم لأي تصليحات كهربائية في السيارة 3 شهور في حالة الماكينة تجفيد ماكينة تصليح الماكينة ملزم 3 شهور لازم يصلح فيها عمليات الصبغ اللي تتم في السيارة لا قدر الله صارت حادث وصلحها 6 شهور وجدت عيب في الصبغ بعد 6 شهور قبل الانقضاء 6 شهور لك حق ترجع له ويرد مرة ثانية يصبغ لك ويمعجنها ويضبطها وكذا يعني هذه ضمانات للمستهلك إلزامية سواء تكفل فيها المحل أو ما تكفل هو ملزم فيها قانونا مثل ما قلنا الفاتورة تضمن بداية الكفالة يعني حتى لا تدش في لا هذا قديمة لا انتهت أو انتهت تضمن حقك بالفاتورة
1: زين لو قال لي روح ويبي لها 3 ساعات وحر ودنيا اروح اخلي سيارتي فما ادري شنو اللي
0: قلت لك هذه صعبه يعني انك تحبكها لانه صحيح في بعض الامور يكون الشغله يعني تاخذ وقت
1: صحيح
0: يعني صعب تقول لها لا تخلص لي خلال مثلا 20 دقيقه 15 صعب جدا يعني هذه امور ما تحبكها تحبكها طبيعه الخلل الموجود في السياره والازدحام اللي عنده وغيره
1: انا واجه
0: يعني هذه امور تحكمها السوق ما يحكمها آلية قانون
1: صحيح أنا أثناء دراستي في بريطانيا فعندهم طريقة ونظام جميل جدا جدا في الفحص الدوري للسيارات ما تدش سيارة مشبوك الجراج سيستم الجراج مع سيستم وزارة الداخلية أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو ضمان السيارات اللي على ضوء يطلع لك تجديد المركبة أوراق المركبة فتروح الجراج يشيك عندهم نظام في البريك الليتات إذا تدخل سيارة هذا مربوط سيستم مع الجهة الحكومية اللي تصدر لك دفتر سيارة بدون ما تروح فالجراج ما يقدر لا يلف ولا يدور ولا يسوي شيء يسوي تشيك اب كامل سفايف فيهم شيء ولا فيروح دايركت يدز هذا البرنت للجهة وانت يوصلك على البريد انه خلاص تم التشيك فيها شيء اثناء ايقافك تعطيهم الورقة وقفك المرور لانه يشيك اضاءاتك مو شغاله انا توني مسوي هذا الفحص الدوري فيبدي يحاسبون صاحب الجراج وانت تطلع من المساله هذه جدا جميله وعجبتني واتمنى انها تطبق عندنا بالكويت
0: نتمنى
1: اللي قاعد نشوفه
0: في الامور الفنيه هذه كثير من يعني يا ليت يعني هذه الامور الجهات تطبقها عندنا ممتازه
1: اي بدل ما اروح انا الفحص الفني واوقف وكذي يكون دايركت من الجراج للفحص الفني بالضبط. اداره الفحص الفني في المرور مشبوك بينهم السيستم فيه قانون المستهلك او المواطن او المقيم طالع من هذه المسؤوليه ما بين الجراج اذا صلحه ولا بهذه التسعيره اللي يحددها القانون اسال الله يحفظ الجميع استاذ منصور يعني ما هي المده المتوقعه للنظر في شكوى المستهلكين والبت فيها ايش كثر في هذه المشكله ونرفع هذه القضيه كم ياخذ الفتره والقانون او يختل
0: غالبيه ما تطول عندكم يا تنحل في نفس اليوم او يومين يعني مساله ايام لكن اللي يحددها طبيعة النزاع في بعض النزاعات تحتاج إلى أدلة ملزم أنه يقدمها المستهلك أو المحل عنده ردود فيقول لك أنا بقدم لكم إضافة إلى الحاجة الفحص فني بعض الأحيان يعني عندنا تعاون مع الإدارة العامة للمرور في خصوص السيارات مثل ما تفضلت وشكاويهم فبعض الأحيان تضطر أنك تأخذ يوم يومين أسبوع على حسب وهم يجب التقرير من الفحص الفني أو من جهات ثانية حسب يعني الهيئة العامة للصناعة غيرها بعض الأحيان تحتاج هذا اللي يخلي بعض الشكاوي تأخذ وقت لانتظار الرد الفني من الجهة لأن المفتش وزارة التجارة أو الجهات الإدارية ما هو مختص يعرف كل الأمور الفنية فبعض الأحيان يتم الاستعانة بجهات ثانية هذا اللي يخلي الأمر يتأخر شوي بعض الأحيان ولا هي بالغالب تنحل بعض الأحيان في نفس اليوم يعني
2: ما شاء الله. بالنسبة حق العقوبات شنو العقوبات اللي يفرضها القانون على المخالفين لأحكام حماية المستهلك؟
0: هي تتدرج غرامات مالية وفيها في المخالفات العادية أو اللي نسميها مجازا عادية إغلاق المحل سواء أول مرة إذا كانت المخالفة جسيمة أو إذا في حالة تكرار وقف النشاط أيضا مصادرة السلع المخالفة إذا كانت السلعة نفسها فيها مشكلة أو

0: عندها من الأسواق. بعض الأحيان تسمعون تشوفون يقولك استدعاء سلعة كذا، يكون إذا السلعة نفسها فيها شيء تسحب من السوق، إضافة إلى الحبس لا قدر الله في حالات الجسيمة، إذا المحل قام في مخالفات جسيمة تضر المستهلكين توصل إلى الحبس 6 شهور وأكثر، يحددها القضاء.
1: كل هذه الأمور تقع في عقوبات مالية أيضا.
0: أي نعم، هي الأساس العقوبات المالية
1: على حسب الضرر الناتج أو السلعة.
0: نعم. هذه غالبيتها تبدي من قرامات عندنا من 300 دينار إلى 3000 على حسب القوانين والتصنيف، وفيها من 500 دينار إلى 20,000 دينار على حسب جسامة المخالفة وضرر المستهلكين فيها.
1: وقد ينظر أيضا لتبديل القضاء بعين القضاء طبعا. أنه يبدل لك القطعة الجديدة كاملة بدال حتى لو كانت سيارة أو شيء.
0: هذه نعم يتضمنها الحكم نفسه، يكون مع العقوبات التكميلية مصادرة السلعة واستبدالها وغيرها. نعم.
1: كنا قبل في تأمين السيارات، لما تشتري سيارة ففي تأمين ذهبي وفي تأمين أقل، وفي فالبعض يأخذ التأمين على بدنا أن الكامل الباكج كامل، يتفاجأ أن في أي حادث يروح للشركة اللي مسوي هذا الكفالة يقول لا احنا شوف اقرأ البنود، انت ما قريت أنه ما نبدل لك إياها كامل، انت تدفع النص مثلا. فكانت هذه من الامور الاخطاء، اتوقع ان المشرع الكويتي عدل عليها كثير.
0: نعم صحيح، وانا من خلالكم ما دام فتحت الموضوع لا تستسلم، يعني ان اي كلام يقول لك يا بس الموظف اللي بالريسبشن او الاستقبال
1: وهو يبي بي
0: ملزم تدفع كذا، لا اقصد حتى الشركات التامين وغيرها، يعني لا تلتزم انك بس والله لا انت ملزم تدفع كذا، ما دام انك اخذت مثلا شامل حاول انك توصل معاهم الى ان لا ما تدفع شيء او مبلغ بسيط اذا انت رضيت كرضا، او الجا للقضاء، يعني كثير من القضايا لجأت وصفوهم القضاء حتى لو كانت انت يطلبوا منك مبالغ في بعض الاحيان تكون كبيره، يعني وانت دافع تامين شامل لا ترضخ من اول تعامل، لان للاسف بعضهم للاسف الشديد يعني الموظف يبي يروج لك باي طريقه بس انك تخلص وخلاص.
1: صحيح، وترى دائما عاده اللي ما هو متاكد من شغله على مقوله المثل كاد المريب ان يقول خذوني، فصار لي احد المواقف في احد الجراجات وصلحوا سيارتي وعطوني كفاله، ورحت سبحان الله بقى على الكفاله شهر خربت القطعه نفسها، رجعت الجراج قلت خربت، كان يقول لي إيه عادي تخرب، قلت معطيني كفالة بدل لي إياها خلاص ما أبي رد فلوسي، كان يقول لي لا أبدل لك إياها، قلت أنا ما بك تبدل لي أنت مو أصي، قال إيه مو أصي، قلت معطيني كفالة، رحت لحماية المستهلك ففضل من الله الموظف اللي هناك قال عندك فاتورة، قلت هذه هي، نادى الجراج مثل ما تفضلت عطاه العقوبات اللي بتترتب عليها بطور هذا، قال له أنت كافل كذا كذا، والشخص خربت القطعة اللي أنت مركبها الحين ما يبي فلوسه، فصار من الجانب هذا تخوفه لمعرفته انه غلطان، لمعرفته انه غلطان 100%.
0: ايوه بالضبط،
1: قال للموظف ترى راح نحولكم للجهات الاختصاص، ولما توصلون القاضي قد يقول لك القاضي جيب له سياره جديده مثلها محرك كامل، اذا العطل في المحرك او اي قطعه تجيبه بكرتونه، هذا اذا صدر، فتراجع عن امره قال هذه فلوسك فمال لا. قال للموظف عبد الله لو تشتري قلم رصاص اخذ فاتوره تضمن حقك، غيره ما راح تضمن. استاذ منصور شكرا يعني جزيلا على كل هذه المعلومات. ايضا في تساؤل، كيف يمكن تعزيز الوعي القانوني لدى المستهلك للحد من النزاعات والحفاظ على القانون؟
0: انك تعرف حقوقك، واهم مثل ما قلنا تحتفظ بالفاتوره العقد، ما تشتري من اي محل مباشره، تاخذ لك يعني فكره عن المنتج اللي انت تشوفه، تقرا يعني البيانات كامله، لا تنخدع بالاعلانات المضلله، لا تنساق وراها، اعرف انت شنو تبي، يعني احنا عندنا طابع استهلاكي للاسف الشديد عند البعض، الاندفاع شفت اعلانهم على طول، اعرف حقوقك، اعرف المنتج، اعرف المحل اللي تشتري منه، واحفظ الاوراق اللي هي الفاتوره، العقد، الضمان وغيرها، معلش يعني احنا حتى لو صوره بالجهاز، يعني احنا نصور ما شاء الله اي شيء ونحتفظ فيه، احفظ فيها الامور الاساسيه، كل ما كنت واعي وعارف المحل مضطر راح يتعامل معك بجديه اكثر من لا قدر الله انه يلقى باكر ما عندك فاتوره، ما عندك عقد، ما كذا، هني للاسف الشديد راح تضيع حقوقك.
1: جميل،
0: هذا بشكل مجمل وسريع. نعم
1: جميل. هذه الحقوق اللي كفلها القانون اليوم، محتاجين كلنا ان نكون على هذا الوعي وهذه الدرايه لحفظ حقوقنا، يعني فلوسك لا تقطها، انت مستغني عن فلوسك، مستغني عن حلالك.

0: لك او مستغني عن صحتك اليوم. فاحنا اليوم دورنا في هذه البرامج ودوركم استاذ منصور هو لتوضيح هذه الامور ورفع الوعي لدى الجميع، لدى المستهلك، لدى المستمع. اليوم اللي قاعد يسمعنا قاعد نقول له من خلال ما تفضل فيه الاستاذ المحامي منصور المطيري، كل هذه الامور لازم تاخذونها بالحسبان. لمتى واحنا نقول لا ما له داعي ما له داعي
1: خلاص
0: ونخسر
1: خلاص
0: فلوسنا؟
1: اي بالضبط، ان هم ما يبون مثلا يجادلون مثلا اصحاب مثلا المنتج نفسه او المحلات، يعني ما يبون يجادلون لان هم ما يعرفون حقوقهم الكامله. للامانه احنا استمتعنا معاك يعني استاذ منصور ناجي المطيري بهذه الحلقه المثمره عن حمايه المستهلك باذن الله. يعني احنا يعني خلاص وصلنا لختام لبرنامجنا بودكاست وعي قانوني، وايضا الشكر موصول لكافه مستمعين الكرام في اذاعه دوله الكويت.
0: مشكور استاذ منصور على حضورك اليوم، وكل الشكر لك على كل معلومه قدمتها اليوم وكل الامور اللي احنا استفدنا اليوم من هذه الاجوبه اللي نتمنى ان شاء الله انها تصب في مصلحه الجميع. كل الشكر لك ويعطيك العافيه وما قصرت.
2: بارك الله فيكم واشكركم على ايضا مساهمتكم في وعي المستهلك، وكرر لكم الشكر وجزاكم الله خير، وسامحوني اذا قصرت في شيء. يعني
0: ما قصرت. مستمعينا الكرام احنا مستمرين معاكم باذن الله، لكن بعد ان يرفع اذان صلاه المغرب حسب التوقيت حسب التوقيت المحلي لدوله الكويت وضواحيها.
3: مستمعينا الاعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: كل تصرف له أثر قانوني، سواء أدركت ذلك أم لا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج بودكاست وعي قانوني. طبعا مثل ما تعودنا في كل نهاية حلقتنا لبودكاست عندنا حكمة عن الحقوق وأيضا الوعي. نتذكر أن الحقوق لا تحمى إلا بالوعي بها، وأن المستهلك الواعي هو خط الدفاع الأول ضد الغش والتضليل، وكما يقال من عرف حقه قدر أنه يحافظ عليه.
1: نعم صحيح، وهبة يعني احنا دائما في نهاية حلقتنا نشكر كل ضيوفنا اللي دائما يكونون معنا ودائما يسعدونا بهذه الأجوبة على اللي يقدمون معلومات قانونية مهمة، ونشكر لهم حسن الاستماع من السادة المستمعين اللي قاعد يسمعونا عبر إذاعة البرنامج العام في إذاعة دولة الكويت، ونذكرهم دائما أن معرفة الحقوق هي الخطوة الأولى لحمايتها، وأن القانون وجد لضمان العدالة وحماية المستهلك، فكونوا على وعي فالوعي يحميكم. كل هذا نتمنى أن الجميع يكون على دراية ووعي قانوني كافي بكل حقوقهم وواجباتهم اللي عليهم.
0: أكيد هذا كل هذا علشان تقدرون تحمون نفسكم. وإحنا وصلنا لختام لحلقتنا لهذا اليوم من بودكاست وعي قانوني. هذه تحيات من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال، ومن التقديم الزميل عبد الله دوسري، ومحدثتكم هبة المريشد. أما المتابعة وتنسيق آمن البالول، والتنفيذ على الهواء طيف العروي، هندسة الإذاعية فرح بوعركي.
1: ودائما تذكروا أن الوعي القانوني ينجيكم من الأخطاء والوقوع في هذه الأخطاء اللي تكلفكم الكثير والكثير. هذه تحيات مخرج هذا العمل حسين أشكناني، في أمان الله.
0: مع السلامة.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
2: مساء الخير يا كويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أحبتنا من الكويت نحييكم عبر أثير إذاعتها في برنامج مساء الخير يا كويت. الكويت وطن يشرق بالأمل ويزدهر بالعطاء، وكل من أحب الكويت أدرك أن الأوطان العظيمة تسكن القلب قبل أن تسكن الخرائط. الكويت متربعة وسط القلب. حياك الله زميلة إسراء.
1: أهلا عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الأعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وهذه أجمل وأرق تحية من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: وتحية أجمل وأرق منها يبعثها لكم ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية.
1: وهذه تحية مماثلة من سعد البوس من التنفيذ على الهواء.

على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء كالمعتاد من الآن وحتى 8 مساء نحن معكم على الهواء مباشرة في حلقة متنوعة من أخبار كويتنا الحبيبة بالإضافة إلى لقاءاتنا وتغطياتنا. هذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4

0: في مطار الكويت الدولي.
1: وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن هذا القرار يأتي استشعارا من المسؤولية الوطنية والحرص على خدمة المسافرين ودعم استمرارية أعمال شركات الطيران والحفاظ على انتظام حركة الطيران المدني.
0: وأضافت أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد مواعيد الرحلات.
1: وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من تلبية رغبة وحاجة المسافرين وتوفير خيارات أكبر لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافرين بمتابعة تحديثات رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار.
0: وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وكفاءة التشغيل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وكافة المقيمين على أرضها من كل مكروه.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ونبقى مع أخبارنا المحلية، حيث وافق المجلس البلدية اليوم الاثنين برئاسة عبد الله المحري على طلب وزارة الأشغال العامة اعتماد مسار الطريق الذي يربط الدائرية السادس بالقطاع N12 بمنطقة المطلع السكنية بطول 5 كيلومترات والمكون من 3 حارات مرورية.
0: ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد عدة أنشطة لأكشاك التي تقام بالدور الأرضي للسوق المركزي للجمعيات التعاونية، ومنها تصليح ساعات ومأكولات شعبية وبيع الزهور والنباتات وبيع الهواتف.
1: كما وافق البلدي على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع أرض لإقامة ديوانية بمنطقة حطين، كما وافق لها على تعديل موقع مسجد بن بحر التراثي ومواقف السيارات بمنطقة شرق.
0: ووافق على طلب وزارة المالية تخصيص أفرع بنوك خارج مركز الضاحية التي تم تسليمها من بيت التمويل الكويتي إلى وزارة المالية، كما وافق على اقتراح مشروع اركن واركب.
1: ووافق المجلس على اعتماد عدة طلبات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومنها تخصيص مسار كيبل أرضي بمنطقة غرب عبد الله المبارك الإسكانية وحتى موقع مركز البيانات السحابية بمنطقة الصليبية الزراعية، وطلب تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة الفحيحيل إلى منطقة الشدادية حتى موقع مركز البيانات السحابية.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. أصدر وزير العدل المستشار ناصر الصميط اليوم الاثنين قرارنا بتعيين أول مجموعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات، وعددهن 27 موظفة، وذلك ضمن الكوادر الوطنية العاملة في هذه الوظيفة المساندة للعمل القضائي بالمحاكم.
1: وذكرت العدل في بيان صحفي أن القرار يأتي في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتطوير العمل الإداري والفني المساند للمحاكم، كما يأتي لتعزيز حضور المرأة الكويتية في كامل أجهزة السلطة القضائية والوظائف المساندة لها.
0: وأضافت الوزارة أن وظيفة أمن سر الجلسة تعد من الوظائف المهمة في العمل القضائي لما يرتبط بها من إثبات إجراءات الجلسات وتحرير محاضرها ومتابعة ما يصدر خلالها من قرارات.
1: وبينت أن التعيين تم بعد اجتياز المتقدمات الدورة المقررة في معهد الكويت للدراسات القضائية، وأتبعه لقاء تنويري عقدته وكيل وزارة العدل عواطف السند بحضور الوكيل المساعد لشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي وعدد من قيادات الوزارة للتعريف بطبيعة العمل ومتطلباته والأدوار المنوطة به.
0: وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير بيئة العمل داخل قطاعاتها المختلفة بما يعزز كفاءة مرفق العدالة ويحسن جودة الخدمات المقدمة.

0: مقدمة للمتقاضين ويدعم مسيرة التطوير المؤسسي.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: على الهواء مباشرة مستمرون معكم في برنامج مساء الخير يا كويت، ونبدأ معكم تغطياتنا لهذا اليوم. تحت رعاية الشيخة أنيسة الحمود الصباح، تم مساء أمس انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد MS، والذي نظمته جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية. برنامج مساء الخير كان هناك، وزميلتنا نجوى علي أجرت لقاء مع الدكتورة لمياء صراف رئيس الهيئة الطبية في مستشفى بن سينا ورئيسة رابطة أشعة المخ والأعصاب التشخيصية والتداخلية في الكويت. دعونا نستمع لهذا اللقاء.
3: السلام عليكم، أنا دكتورة لمياء الصراف رئيسة الهيئة الطبية مستشفى بن سينا ورئيسة رابطة أشعة المخ والأعصاب التشخيصية والتداخلية في الكويت. سعيدة بدعوتي لحضور هذا المحفل بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد بدعوة كريمة من جمعية مرضى التصلب المتعدد، وهي عادة سنوية ولله الحمد على الرغم من الظروف استطاعت الجمعية أن تقوم بعمل هذا الإيفنت أو هذا المحفل. دائما أحب أشارك في هذا الإيفنت لدعم مرضى التصلب المتعدد في تحدياتهم الكثيرة. كوني أنا في مستشفى بن سينا أشوف المرضى وأشوف تحدياتهم. الحمد لله الجمعية دائما تسوي إيفنتس وفعاليات ومن أجل مساندة المرضى ودعم تحدياتهم.
2: وفي نفس المناسبة هناك لقاء مع استشاري طب الأعصاب ومرض MS الدكتور رائد اللغاني، حيث أدلى بالتصريح التالي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان حفل اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي اللي نظمته جمعية مرضى التصلب العصبي، وكان اليوم الموضوع الأساسي كان عن الخلايا الجذعية، بالإضافة أن احنا تكلمنا عن السجل الوطني للتصلب العصبي في الكويت الذي يعتبر أول سجل في الشرق الأوسط، ونشرنا طبعا آخر التحديثات أعداد المرضى ونسب الإعاقات، وطبعا أخذنا بعض المشاركات من الدكاترة، وهم حاولنا نجاوب على أكثر عدد من الأسئلة.
2: والدكتور يوسف الكندري رئيس جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية ألقى الكلمة التالية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف الكندري رئيس جمعية التصلب العصبي الكويتية. طبعا اليوم نقيم اليوم العالمي للتصلب العصبي برعاية الشيخة أنيسة الصباح وبحضور الشيخة سهيلة الصباح لنشر الوعي عن مرض التصلب العصبي. عادة سنوية صار لنا 20 سنة وإحنا نحتفل مع الاتحاد الدولي في هذا اليوم تحت شعار حياتنا نور. نقدم الوعي ونقدم الفحص المبكر، ننصح فيه وكيفية التعامل مع مرضى. هذا الهدف من هذه الفعالية، والشكر لإذاعة الكويت لتواجدهم اليوم.
2: الدكتورة سهيلة الصباح رئيس فريق أصدقاء المعاقين في نفس المناسبة كان لها هذا التصريح.
6: معكم رئيس الهيئة الصلاة المعاقين تابع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. أحيي رئيس الجمعية السادة ويعقوب، عضو فعال في تأسيس فريق الصلاة المعاقين. يمكن راح أذكر نبذة فريق الصلاة المعاقين ودوره في اهتمامه في المرضى من الأمس. فريق الصلاة المعاقين فريق تابع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فريق رسمي مشهر من وزيرة الشؤون وبإدارة مديرة الهيئة. دورنا في مهام إجرائية ومهام وقائية. اليوم أهم دور اللي هو المعاق. أنتوا تبارك الرحمن أنا ناصبكم إعاقة، سنكم أبطال. إحنا اليوم مثلا كمجتمع نجهل ما هو الأمس. الأمس كوني بعد موجهة في وزارة التربية، الأمس قاعد ينزل.

0: أعمار يشمل الأولياء الأمور والطلبة والأمهات. فاليوم الموظف أو جهة العمل يقول لك لا هذا يقص علينا صراحة ما في شيء ويمشي، وثاني يوم تقول لنا مليون هذه انتكاسة. بالعكس احنا دورنا كأصدقاء معاقين نوعي المجتمع من دورنا إجراءات توعوية نوضح حق المجتمع شنو الأمس. احنا أبطال احنا معاقين صراحة، لكم دور فعال بالمجتمع وما شاء الله عندكم قصص نجاح. أتمنى بالعكس يعني ما تأثر فيكم الانتكاسة، وإحنا وياكم وتبارك الرحمن احنا قاعد نشوف اليوم دور الجمعية على مستوى الخليج ما قصر صراحة وياكم نشر الوعي على مستوى الكويت. واتمنى ان شاء الله في جميع المحافظات ان شاء الله يصير لكم مراكز للدعم النفسي، لان انا اعتقد ان المرض يعني الناحيه النفسيه احنا نبتعد ان شاء الله الدكاتره اليوم موجودين بالناحيه الاجتماعيه، ولكن احنا دورنا الدعم النفسي. بالعكس انا احييكم واقدم لكم جميع الدعم من خلال فريق الصغاء المعاقين واحنا كمتطوعين. كل الشكر على هذه الدعوه الكريمه، واتمنى ان شاء الله نشارك الدكاتره دورهم. شكرا.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ونبقى في تغطياتنا في مساء الخير يا كويت، ونذهب معكم إلى مناسبة أخرى تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. قدمت مكتبة الكويت الوطنية ورشة أبطال للدخار، قدمتها الأستاذة سلوى الهاجري والتي كان لها هذا التصريح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذة سلوى الهاجري اختصاصي نفسي. قدمت في المكتبة الوطنية ورشة عمل بعنوان أبطال الادخار للفئة العمرية من 5 سنوات إلى 10 سنوات. في هذه الورشة نعلم الطفل مفهوم الادخار، شلون هو يقدر يوفر جزء من فلوسه ما يصرفه على يعني على الكماليات، يصير ذكي ماليا، عنده إدارة مالية، يتعلم فلوسه جزء منها يستخدمها في الصرف على نفسه، جزء منها يدخر منها، أيضا جزء منها يشارك في يتصدق يعطي الفقراء. خلال الورشة كانت تتضمن تمارين وأنشطة. خلال الورشة علمنا الطفل شلون هو بإيده يقدر يصنع حصة عشان يستخدمها في التوفير، ويعطيكم العافية. وفي الختام طبعا أحب أشكر وزارة الإعلام وأحب أشكر المكتبة الوطنية على استضافتي، يعطيكم العافية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أهلا بكم من جديد، متواصلون معكم في تغطياتنا. أقام فريق فخر الديرة التطوعي دورة تحت عنوان قوة الذكاء الاصطناعي في إحداث التغيير، وكانت أهم محاور الدورة كثيرة الحقيقة نتعرف عليها من خلال وجود برنامج مساء الخير يا كويت هناك، حيث أجرت لنا الزميلة نجوى علي لقاء مع خبير التقنية والتحول الرقمي الأستاذ فهد البرازي. دعونا نستمع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لرئيسة فريق فخر الديرة التطوعي الأستاذة ماجدة عبد الوهاب، ولرئيسة التدريب الأستاذة حلا العنزي، وللأستاذة أمل السهلي، ولكل أعضاء فريق فخر الديرة التطوعي على جهودهم المميزة في التنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال، وعلى حرصهم الدائم في تقديم مبادرات هادفة تخدم المجتمع وتثري أفراده بالمعرفة والوعي. تشرفت بتقديم دورة بعنوان قوة الذكاء الاصطناعي في إحداث التغيير بالتنسيق مع فريق فخر الديرة التطوعي اللي أسعدني كثيرا التعاون معهم. وكانت فكرة الدورة الأساسية هي فتح الأذهان وتوسيع المدارك بخصوص الذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على ما يقدمه من فرص مذهلة نقدر نوظفها في مختلف المجالات، لأنه بطبيعة الحال ما هو موضوع يخص المختصين فقط بل صار جزء من حياتنا اليومية. عشان كذي كان من المهم تبيان تعريفه وشنو يقدم، شلون نستفيد منه بشكل مثالي. وبالتأكيد خلال الدورة تكلمنا عن شلون غير الذكاء الاصطناعي الكثير من تفاصيل حياتنا، سواء في الدوام أو الدراسة أو حتى في المهام اليومية البسيطة، وشلون صار أداة رهيبة تساعد أي شخص على إنجاز أعماله بكفاءة أكبر وفي وقت قصير. واستعرضنا بعد أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشاف الحضور أمثلة عملية لأدوات ذكية تساعده في البحث وتنظيم الأفكار وكتابة المحتوى ورفع الإنتاجية وتحويل هذه الأفكار إلى مخرجات إبداعية تخدم مختلف فئات المجتمع. وألهمنا الحضور بعرض مخرجات الذكاء الاصطناعي البصرية المتمثلة في الصور والفيديو وشلون تحول فكرة بسيطة إلى نتائج مبهرة خلال وقت قصير. وأكدنا لهم أيضا على رسالة مهمة، وهي أن الذكاء الاصطناعي ما هو بديل عن الإنسان، بل يعتبر وسيلة مجدية تعزز قدراته وتساعده على الإبداع والتميز واتخاذ قرارات أفضل إذا عرف المستخدم توظيفه بالشكل الصحيح. وفي الختام ما يسعني إلا أن أجدد شكري وتقديري لفريق فخر الديرة التطوعي بقيادة الأستاذة ماجدة عبد الوهاب والأستاذة حلا العنزي والأستاذة أمل السهلي وجميع أعضاء الفريق على هذه المبادرة الطيبة. وأسأل الله جل في علاه أن يبارك في هذه الجهود المتميزة دائما وأن يوفقهم لمزيد من الأعمال التطوعية اللي تصنع أثرا إيجابيا كبيرا في ديرتنا، والله يفتح لهم أوسع أبواب التيسير والبركة في مساعيهم المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أخوكم فهد البرازي.
2: وفي نفس الدورة رئيس فريق فخر الديرة التطوعي، هذا الفريق الذي أقام الدورة التي نتحدث عنها، ماجدة عبد الوهاب، كان لها هذا التصريح.
5: مساكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء، حياكم الله معنا ببرنامجنا المميز مساء الخير يا كويت. نرحب فيكم وفي كل مستمعين إذاعة دولة الكويت، معكم أستاذة ماجدة عبد الوهاب رئيس فريق فخر الديرة التطوعي. راح نتكلم اليوم إن شاء الله عن محاضرتنا المميزة والتي كانت بعنوان قوة الذكاء الاصطناعي في إحداث التغيير، والتي كانت في مكتبة عبد العزيز السند بمنطقة كيفان، وكانت من تقديم المدرب المعتمد الأستاذ فهد البرازي خبير في التقنية والتحول الرقمي. كانت من محاور الدورة كيف ممكن أن يغير الذكاء الاصطناعي حياتنا، ومن أبرز التطبيقات وما هي أبرز التطبيقات في الذكاء الاصطناعي، وما هي مهارات الاحترافية المهارات الاحترافية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الـ AI، وكيف ممكن أن ننشئ صور ومخرجات مذهلة عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي، وما هي التقنيات الذكية التي ممكن تعزز الإبداع والإنتاجية، وما هي أيضا التطبيقات العملية والأفكار الملهمة التي ممكن نستخدمها عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي. كانت الورشة جدا ممتعة ومفيدة، وكان الحضور جدا متفاعل، وكان الأستاذ فهد البرازي متمكن، وقد شارك الحضور الكثير من الأسئلة. وأثناء المحاضرة شارك الجمهور الأستاذ فهد بكثير من الأسئلة والأمور الخاصة ببرامج الذكاء الاصطناعي. كانت الورشة فيها تفاعل وفيها أنشطة ممكن نستفيد فيها مستقبلاً لأبنائنا في كيفية استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تطوير الدراسة والتعليم، مما يفيد الآباء والأمهات في كيفية تطوير أبنائهم في الدراسة والتعليم مستقبلاً. وفي النهاية لا يسرنا إلا أن نشكر القائمين على برنامج مساء الخير يا كويت، والله يعطيكم العافية ومشكورين، ومع السلامة.
6: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت، مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: نجدد لكم الترحيب مستمعينا الكرام في برنامج مساء الخير يا كويت، لقاؤنا الأول يهم كل الناس، حيث أننا سنتحدث عن موضوع الجميع معني به. عندما نشعر بالتوتر أو الضغط قد تكون الرياضة واحدة من أبسط وأفضل الحلول، فهي لا تقوي الجسم فقط بل تساعد أيضا على تحسين المزاج وتقليل القلق وزيادة النشاط والشعور بالراحة. لذلك اليوم سوف نتحدث عن تأثير الرياضة على الصحة النفسية بالتحديد، ولماذا تعد مهمة

0: لكل الأعمار من اليهال للكبار. سيجيبنا على هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات ضيفنا الدكتور محمد فيصل قطان اختصاصي فسيولوجيا الرياضة. حياك الله دكتور محمد.
1: حياك الله، الله يحفظك، مساكم الله بالخير عليك وعلى جميع إخواننا وأخواتنا المستمعين.
0: نحن سعداء بهذا اللقاء رغم أنه عبر الهاتف، إلا أن إن شاء الله ننقل فائدة للمستمع الكريم الدكتور محمد. وايد نسمع الناس يقولون أنا زاد وزني، بروح النادي بلعب رياضة، أنا هالفترة حاس أن جسمي مو تمام بروح ألعب رياضة. دائما ما يربطون الرياضة بالجسم، ما نسمع، نادر ما نسمع أن واحد يقول عندي قلق بروح ألعب رياضة، رغم أن الرياضة لها تأثير كبير على الصحة النفسية. لماذا برأيك؟
1: بالضبط، كلامك 100% صحيح. فعلا احنا دائما الانسان دائما يحاول انه هو هدفه الرئيسي انه يحسن شكل جسمه عشان يعني يكون في شكل او مظهر لائق. وفعلا نفس ما تفضلت، الجانب النفسي هو جانب مهم جدا، ولهذا السبب حاليا احنا عندنا تخصصات كثيره منها اللي هو يسمونها ستريس مانجمنت، اللي هو كيفيه التحكم بالضغوطات اللي احنا نمر فيها خلال اليوم وفي هذا العصر الحديث،
0: اداره التوتر. نعم
1: بالضبط، ومن افضل الطرق والاساليب في هذه المجالات هي ممارسه الرياضه بشكل منتظم. ففعلا اثبتت الدراسات مؤخرا ان ممارسه الرياضه سواء كانت هوائيه او لا هوائيه فهي تحسن المزاج، تعدل الحاله النفسيه، وايضا الاشخاص اللي عندهم الاسترس او عندهم القلق المزمن نقدر او يقدرون يتحكمون في هذا القلق عن طريق ممارسه الرياضه.
0: نعم، لا شك بأن الرياضة مهمة ولكل الأعمار كما ذكرنا في مقدمة هذا الحديث، إلا أن الدكتور محمد هناك أمثلة لبعض الرياضيين أو ما يطلق عليهم على الأقل رياضيين، البادي بيلدينج أو اللي يرفعون أثقال، أحيانا يكونون بمزاج سيء رغم أنهم يذهبون إلى الصالات الرياضية يوميا من أجل التجهيز للبطولات، وكأنهم ينقلون رسالة بأن الرياضة ما تحسن النفسية مثل ما يقال دائما. أيضا لماذا برأيك دكتور محمد؟
1: والله شوف، بالنسبة حق رياضة البادي بيلدينج، هي طبعا رياضة، طبعا إذا نقول إحنا بالتخصص يعني مثلا الناس المتخصصين في هذه الرياضة، المشكلة الوحيدة إن هي لهم القلق أو عندهم الاسترس عندهم زايد شوي أكثر من بعض الهرمونات اللي هم يأخذونها أو بعض المنشطات اللي هم يأخذونها، فهذا يأثر على نفسيتهم. وبعدين اللي إحنا اللي هم هذين الرياضيين دائما يحققون المراكز الأولى. نعم. دائما في تنافس، فدائما هذين الأشخاص يكونون في توتر، لأن إذا أنا مثلا ما طلعت بشكل جيد أو أنا ما حضرت زين البطولة فراح يعني يقل عنده ثقته في نفسه، راح يصير عنده مشاكل، يعني المجهود اللي أنا بذلته في الفترة اللي طافت كله راح يروح هباء منثورا. مشكلة الرياضيين في أن تحقيق المراكز هو العائق أو هو اللي يؤدي إلى ضغوطات. نعم. والتوتر الكثير.
0: إذن دعنا نتفق دكتور محمد معك ومع المستمعين بأننا حينما نتحدث عن الرياضة في هذا اللقاء نحن لا نتحدث عن هذه النوعية من طبعا. الرياضات، نحن نتحدث عن الرياضة الجميلة اللي احنا محتاجينها، الحركة البركة اللي تعدل المزاج وتعدل الجسم بعد، ليش لا؟ البعض يشتكي يقول ما عندي وقت ألعب رياضة، يومي كله مشغول والجدول ممتلئ على الآخر. ماذا تقول لهؤلاء الناس دكتور؟
1: طبعا احنا فعلا احنا في عصر السرعه، في عصر الانسان مشغول لتوفير الحياه المناسبه لشخص او لاسرته، وهذا شيء يعني انا يعني اتفهمه طبعا، لكن بالنهايه دائما انا انصح الكل ان افضل استثمار هو الاستثمار بالصحه. العمل يعني لا طبعا لا حقه، وانا اشجع انه، لكن بنفس الوقت لا إفراط ولا تفريط، لا تخلي هذا العمل، لا تخلي مثلا المشاكل تتغلب عليك، تأثر عليك نفسيا، تأثر على، لأن أغلب المشاكل التي أو أغلب الأمراض التي ترى نفسيا من الضغط الزايد، من التوترات اللي احنا نعيشها في هذه الـ الـ الـ الـ في هذا العصر. فما في أحد أنا أتوقع أو نادر ما نشوف أحد ما عنده توتر، كلنا عندنا توتر، كلنا

0: عندنا مسؤوليات. لكن إيجاد الوقت، ترى لما أقول لك أنا إيجاد الوقت يعني مو أنا أقول لك بساعة، ترى الخمستاعش دقيقة العشرين دقيقة هذه ترى كافية إن أنا لما أتحرك، مو شرط ترى تروح النادي، مو إلا لازم والله أنا أروح النادي، أي حركة بسيطة نفس ما تفضلت أنت قلت مثال حلو وهو الحركة بركة، في أي حركة أنا أقوم فيها حتى بدل مثلا على سبيل المثال بدل أنا أصعد مثلا أخذ السلم المتحرك الأسانسير مثلا، خلني أنا أخذ الدري العادي أنا أصعد فيه ومنها أتحرك.
1: ولكن هل فعلا يعني هذه الخطوات البسيطة تؤتي بمفعول كبير دكتور محمد؟ دعنا نكون واقعيين.
0: تدري أن الحين وصلت الأبحاث أن لوين يشوفون تأثير الحركة؟ شفت لما الإنسان يعلج لما تأخذ تمضغ العلج؟
1: نعم.
0: هذه تحرك فيها سعرات حرارية.
1: يا سلام. هذه بشارة.
0: أي لهالدرجة. شوف لهالدرجة إحنا الحين قاعد نشوف تأثير الفك وهو قاعد يشتغل، هذه بحد ذاتها حركة.
1: نعم.
0: فكل حركة تخطوها في أي وقت من اليوم ترى هي محسوبة لك.
1: نعم. إذا لا نستهين بأقل قدر من الرياضة قد تأتي لك بنتائج وفوائد أنت لا تعلم عنها. البعض يعني أنا أدري دكتور كلامك صحيح 100%، ولكن البعض ربما يتساءل أسئلة منطقية، يقول أنا ذا قاعد أعاني أصلا من توتر في حياتي وعندي ضغط نفسي، ليش أروح ألعب رياضة وأتعب نفسي زيادة؟ كيف من الممكن أن نقول لهؤلاء بأن الرياضة نعم سوف تتعب من خلال ممارستها قليلا ولكنها ستحسن من مزاجك لاحقا؟ كيف من الممكن أن نقنعهم بذلك؟
0: الرياضة مو شرط تكون تعب، مو معناته أنا لما أتعب معناته أنا سويت رياضة، لا لا ما يخالف، شيء جيد إن إحنا نسوي الرياضة نتعب عشان نحصل فائدة أكثر، طبعا هذا شيء معروف.
1: نعم.
0: لكن مو شرط إن أنا لازم أتعب، أنا لو أمشي 10 دقائق لو ربع ساعة لو نص ساعة مو شرط إن أنا أتعب فيها، بس تأثيرها على جسمي وتأثيرها على حالة النفسية راح تكون بشكل كبير. مو إلا أنا أتعب يعني أوكي أتعب يوم يومين بالأسبوع مثلا ممارسة الرياضة، 3-4 أيام ألعب رياضة مو شرط أني أتعب فيها. وهان إحنا اللي إحنا بعض الناس عندها تفكير خاطئ أن أنا لازم أتعب عشان أحصل نوع على فيها، في مثل نو جين
1: نو يعني نو بين نو جين. نعم.
0: بالضبط، أنا لازم أتعب عشان أحصل الفائدة.
1: نعم.
0: فعلا أنت لازم تحصل الفائدة، بس هذه مو في كل الحالات.
1: نعم.
0: لأن جسمك بالنهاية يحتاج إلى راحة، فأنت لما تمارس الرياضة بشدة قليلة، خلينا نقول حتى في رياضات مثلا، خلينا نقول مثلا التنس الطاولة مثلا رياضة خفيفة.
1: نعم.
0: بس تأثيرها على النفسية، تأثيرها اجتماعيا لما أنا أكون ويا مثلا زميلي ألعب وياه مثلا أو ألعب مع أطفالي، تأثيرها اجتماعيا، تأثيرها على الحالة النفسية، أنا أضحك، تأثيرها على الذاكرة لما أنا مثلا أعد، ترى أنا الحين فزت عليك شوط، أنت شوط، أنا بقالنا شوط مثلا، الحين أنا عندي الحين النتيجة 15-0.
1: لها تأثير اجتماعي أيضا على
0: جداً.
1: نعم.
0: نعم. صارت ممارسة الرياضة صارت ضرورة الحين.
1: نعم، هي ضرورة وليست مجرد هواية أو شغلة نسد فيها وقت فراغ، هي فعلا ضرورة، حالها حال القراءة، حالها حال الاطلاع، حالها حال العمل الحقيقة، لأنها استثمار في البدن كما ذكرت دكتور محمد. نشاهد كثير من الناس يعني يكونون في طفولتهم يعني يتحركون حركة الأطفال العادية، في مراهقتهم شوية يزيد وزنهم، ما أن يبلغوا سن الشباب حتى نشاهدهم يهتمون كثيرا بممارسة الرياضة وشكلهم شوية يتقدم فيهم العمر، يكبر الولد ولا تكبر البنت ينسون الرياضة وكأنها كانت حالة مؤقتة في فترة معينة في حياته. لماذا برأيك بعض الناس يعاملون الرياضة بهالطريقة؟
0: نعم طبعا، هو طبيعة الإنسان خصوصا في مرحلة النمو، يعني في مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة تكون عنده طاقة أكثر، يعني يتجه إلى ممارسة الرياضة، أو خلينا نقول مو بس ممارسة الرياضة، يتحرك أكثر. نعم. فهذا شيء طبيعي، لكن مع تقدم الإنسان مع زيادة المسؤوليات
1: في رجال بمجرد ما يتزوجون يا دكتور محمد يترك الرياضة وخلاص يترك حتى نظام الأكل الطبيعي،
0: وهذا شيء خطأ جدا. شوف يعني غير أنه يترك الرياضة نفس ما تفضلت الأكل يكون سيء، غير هذا أضيف عليك السهر، في ناس تسهر وتنسى نفسها وتقعد في الدوامين إلى وقت متأخر، وهذا كل هذه العوامل تدمر الصحة.
1: نعم.
0: في بعض المنظمات

0: اخواني واخواتي المستمعين، اهم شيء انك انت تلعب رياضه، العب الرياضه اللي انت تحبها، اللي انت تقدر تمارسها في اي مكان، مو شرط تروح النادي. مارس الرياضه اذا انت تحب تمارس مع مجموعه من الناس، مارسها. تحب تمارس الرياضه بروحك، مارس الرياضه بروحك. لكن بالنهايه يجب عليك او يجب علينا ان احنا نمارس الرياضه.
1: حتى كبار السن الذين ربما يعانون من بعض يعني علامات تقدم السن التي ربما تجعلهم لا يستطيعون ممارسة الرياضة، ماذا نقول لهم في سؤالنا الأخير دكتور محمد؟
0: يعني في أول شيء كان التوصيات من منظمات الصحة العالمية القديمة، كانوا يقولون أن كبار السن لازم ما يمارسون الرياضة بشكل مستمر، لأن نفس ما تفضلت نخاف أن يتعورون، نخاف أن مثلا الرياضة تكون عليهم شوية مجهود عالي. لكن حاليا هذه المنظمات بعد الأبحاث اكتشفوا أن يجب على كبار السن، كبار السن احنا نقول 65 سنة وفوق، أنهم يمارسون الرياضة حالهم حال الناس البالغين.
1: نعم،
0: لكن يجب عليهم أن يمارسون الرياضة بشدة قليلة.
1: نعم، بما يعني يتناسب مع قدرتهم البدنية أكيد.
0: بالضبط، قدرته نعم. البدنية ومع القدرات اللي هو عنده مثلا.
1: نعم.
0: كبير السن مثلا ما يقدر مثلا يروح النادي، خلاص يتمرن في البيت. يعني الحين صار كنا نقدر نمارس الرياضة في البيت، نقدر نمشي مثلا في ما شاء الله عندنا أماكن ممتازة في الكويت، سواء كانت اندور أو اوتدور، داخلية أو خارجية.
1: صحيح.
0: تقدر تمشي في هذه الأماكن، تكون هي آمنة، علي أن أنا ألبس أزكى الله الحذاء المناسب، الملابس المناسبة، وأمارس الرياضة بشكل منتظم. وأنا نصيحتي للجمهور برنامج مساء الخير أن لا نستعجل في النتائج، الرياضة تحتاج إلى نفس طويل
1: وانتظام. أكيد 100%
0: انتظام. بالضبط
1: دكتور محمد. نعم دكتور محمد القطان، اختصاصي في فسيولوجيا الرياضة، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا من خلال هذا اللقاء، ونتمنى من الجميع أن يواظب على عمل الرياضة، فهي حاجة وضرورة، ليست مجرد هواية. نعيد مرة أخرى، شكرا جزيلا لك مرة أخرى دكتور محمد.
0: شكرا على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية.
1: حياك.
0: سلام.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعنا الكرام، مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الأبناء، فهي مليئة بالتغييرات والتحديات والأسئلة، وكثيرا ما يشتكي الآباء والأمهات من صعوبة التواصل مع أبنائهم أو فهم تصرفاتهم، بينما يحتاج المراهق في هذه المرحلة إلى من يستمع إليه ويحتويه أكثر من أي وقت مضى. حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا على الطرف الآخر الأستاذة ندى المضف، مستشار وباحث تربوي في مجال الطفولة والمراهقة. أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى.
2: يا هلا فيكم، مساء الخير.
1: مساء الورد. وبداية يعني احنا نتكلم عن مرحلة الطفولة، وخصوصا الوقت يتزامن مع يعني فترة العطلة الكبيرة وعطلة نهاية السنة، فلماذا يجد كثير من الآباء والأمهات صعوبة في فهم أبنائهم خلال مرحلة المراهقة؟
2: طبعا مرحلة المراهقة تأتي مباشرة بعد مرحلة خلينا نقول الطفولة. الطفل من يولد يكون تحت سيطرة خلينا نقول أو تحت أوامر الأم والأبو، متعودين إن هم يعطونا التعليمات، هم اللي يرتبوا له جدوله، هم اللي يرتبوا له طلعاته أو خلينا نقول النوادي والمدرسة، وكل شيء يخص الطفل يكون بترتيب الوالدين. لما يبدي هو ينتقل من مرحلة الطفولة إلى المراهقة، اللي هو يبدي يكون شخصيته ويبي يختار يعني يبدي يختار الخيارات اللي تناسبه، هني يصير في صراع من أنا أكون أم وأبو تحتي عيالي لين ولد أو بنت قاعد تستقل، أنا ما أدري هذا الاستقلال إذا زين ولا لا، هذا ممكن أن أوامرها تصير يعني خلينا نقول غير توجهاتنا أو غير قناعاتنا أو غير آرائنا، فيصير هو مثل خلل وخوف. يعني لو نلاحظ هو خوف أكثر من أن أنا لو أفهم هذه المرحلة، لأنها هي مرحلة جميلة جدا. بالعكس بهالوقت هني يبدي المراهق يصير عنده القيم اللي يبي يتبناها والقناعات اللي هو يبي يتمسك فيها.
1: نعم أستاذ ندى، يمكن البعض ما يدري متى تبدأ مرحلة المراهقة، يمكن بالإنجليزي نعرف تينيجرز، فالتينيجر اللي هم يصيرون تين يعني 13 وما فوق، يعني من عمر 13 سنة تبدأ مرحلة المراهقة. في ناس على بالهم يعني من 15 سنة، لا هي من 13 سنة. يمكن هذه المرحلة يسمونها مراهقة، يعني الناس وأسمع يعني كثير من المستشارين يقولون لأنها مرحلة مرهقة للآباء وأيضا للشخص نفس المراهق.
2: هي الحين مع الدراسات الأخيرة تقولش من 9 و10 سنين.
1: معقولة؟
2: مع تغيير الأكل، مع النضج اللي قاعد يصير، فقاعد تصير خلينا نقول مرحلة البلوغ أبشر من قبل.
1: بسبب البيئة يعني ها؟
2: حتى التغذية والأكل والهرمونات ما عادت نفس قبل، قاعد تصير في يسمونها المراهقة المبكرة اللي هو بين طفل وبين مراهق، ويختلف ترى من طفل لآخر.
1: فعلا يعني فعلا أستاذة ندى يمكن ملاحظة جدا مهمة، وإحنا فعلا قاعد نلاحظ هذا الشيء إن الأطفال بسرعة تنتهي طفولتهم في هذا الزمن أو هذه الفترة إحنا قاعد نشوفها. فأوافقك الرأي في موضوع إن تبدأ من 9 سنين، يعني إذا كانت هذه دراسة مثل ما تفضلتي. هذه المرحلة أستاذة ندى أكثر شيء يحتاج المراهق من أسرته في هذه المرحلة؟
2: الحوار جدا مهم، احنا في عالم وايد مشغولين بأشياء وساعات نلتهي

0: عن عيالنا بأتفه شيء اللي هو الموبايل. نقعد هو يبي يناقشني أو هو يكون عنده أفكار أو يكون عنده قناعات، يكون يعني غالباً أنا اللي ألاحظه بال الوالدين ضيج، يبي كلمة ورد طاها، لأنه هو متعود أنه إيه لا، بس هو بهالمرحلة يحتاج يفهم ليش إيه وليش لا وشنو العقبات اللي تصير. في كتاب هو أحب أقرأ له اللي هو دماغ المراهق، وايد تكلم عن سرعة شلون تفكير المراهق وشلون هو حتى الأشياء اللي يسويها مو عن قصد، هو مخه شبهها بمخ الفراري من سرعته سرعة الفراري، إنه هو مو عن قصد، هو فعلا مع التغيرات الهرمونية اللي قاعدة تصير له في أشياء وأفكار وايد تيلة وفي أشياء ينساها. يعني في لحظة خلينا نقول طيش، ولا في لحظة يبي ياخذ قراره يكون وايد متحمس، بالمقابل الأهل يعني يمكن ما ينتبهون أو يعصبون على هذا الشيء، فيصير هني صدام. بالعكس المراهق أكثر مرحلة عمرية جميلة إذا الأب والأم أو خلينا نقول المسؤول عن تربية هذا المراهق تفهموا هذه التغييرات سواء الجسدية أو النفسية أو حتى خلينا نقول المؤثرات الخارجية عليه.
1: نعم، شلون يعني تكون مرحلة جميلة؟ ممكن توضحين لنا؟
0: يعني هو بالعكس أنت الحين قاعد تربين طفل قاعد يكبر، قاعد يصنع مستقبله، وايد أمور المفروض يتعلمها، وايد أمور ممكن يتطور فيها. فأنا لا أركز على الأشياء اللي هو خلينا نقول غضب السريع أو قراراته السريعة أو خلينا نقول عناده، أنا أقدر كل هذيل أوظفهم بأنه هو يكون شخص ناجح، شخص أعطيه الخيارات أو خلينا نقول البدائل بس بحدود. هو نحتاج الحوار ونحتاج إحنا نفهم فعلا هذه المرحلة، يعني مثل ما إحنا قاعد ندرس أي شيء أو أي موضوع، أو حتى لو نستشير الحين إحنا لما حتى لو غرفة بأسسها استشير مثلا ديزاينر، صح ولا لا؟
1: صح.
0: لأن أبيها أحسن شيء. حتى الملابس أصبح هناك في هناك مصمم، مو مصممين، حتى في ناس يقولوا لك شنو الألوان والأشياء اللي تلوق على بشرتك على جسمك، هذه الأشياء خلينا نقول الشكلية. إنزين لما يجي على نفسية المراهق ولما يجي على تطوير المراهق، أنا مع أن الواحد يستشير وبالعكس يطور هذا المراهق ويفهم شنو هو حاجاته.
1: نعم نعم أستاذة ندى، يمكن نعرف هذا العمر تلاقين المراهق يعني متطرف في أفكاره، غير متزن، وجد نشوفهم بهالمرحلة تلاقين يا متدين وايد يا مثلا فهمتني وتذبذب بين، يعني ما تدرين هو للحين مو مستقر في في في شخصيته، أو نقول يعني تكوين الشخصية للحين ما استقرت هو شنو بالضبط. إنزين هذه الفترة يمكن بعض أولياء الأمور يحسون بنوع من الخوف، ودهم يوجهونه للشيء الصح، ولما يشوفونه يعني هو ماشي بطريق غلط. طريقة التوجيه في هذه الفترة شلون المفروض تكون؟
0: طبعا يختلف من من من مراهق لمراهق، يعني حالات التطرف أو غيره اللي أنت تتكلمين عنها طبعا يرجع على الأهل وطريقة تربيتهم وشنو أهم طريقة تربيتهم مع أو أفكارهم مع هذا المراهق. أنا دائما أقول إحنا ديننا دين توازن، وكل شيء بالدنيا إذا وازنتي يمشي سيدة، يعني ماكو شيء يجي بالإلزام ولا بالحرية الزايدة. فهو دائما احنا لما نكون بالوسط ونكون متفهمين ونعطي مجال، هو وين الخوف ان انا بهالحدود بس اسمح له يسوي امور معينه صح، لكن في اشياء لا المفروض احنا نتساهل ونفهم الابعاد ونخليه هو انه يعني هو كذا مجال نقدر نتكلم فيه، بس في اشياء معينه نقدر نخلي يجرب ويشوف الصح والغلط.
1: نعم.
0: بس هو ترى موضوع وسيع يعني.
1: نعم.
0: انا شي قاعد اقول لك ليش فايده احد متخصص الا حسب شنو الشيء اللي هو مثلا مختاره، او حسب شنو هو نوع خلينا نقول العناد اللي انت تقولين عنه او الرفض او القرارات. واصلا بهالمرحله العمريه راح يهب باشياء.
1: نعم.
0: يعني راح يتأثر بأشياء
1: صح،
0: لكن في حدود أسمح لنا هو ممكن هو يجربها، لكن ليمت عندنا.
1: نعم.
0: عشان يعرف يميز بين الصح والخطأ.
1: نعم، يعني أستاذة ندى في هذه النقطة تحديدا خلينا شوية نركز على أولياء الأمور، الأمهات والآباء وقلقهم من هذه الفترة. يمكن أكيد الأم والأب مروا في فترة المراهقة وعدت، يعني ليش يكون عندهم قلق وما يستذكرون الفترة هذه اللي هم أساساً عاشوها وعدت؟
0: هو في نوعين من أولياء الأمور، ناس عاشوا تجربة وبيعيدونها ومقتنعين حتى لو هي غلط إنها لازم تنعاد بهذا الشكل. وما شاء الله في ناس وايد واعين أشوفهم يقرون ويستشيرون ويفهمون. فهي بالنهاية إحنا ما نتكلم بشكل عام، إحنا لازم نفهم صج هذه المرحلة. يعني الحين الأم لما تحمل لو تشوفين أول كتاب راح تقرأ اللي شلون يعني الجنين يتكون، شلون لما يولد، شلون أربي، بس لما يجي فترة المراهقة ينفلت منهم هذا الشيء. لا بالعكس، هي مرحلة لازم تفهم وايد جوانب. لما نتكلم على الهرمونات وتغيرها، إنزين لما أنا كأم أو أبو أدري إنه هو لما ينفعل، في فرق بين إنه ينفعل لأنه هو مدلع لأنه هو قاعد يتعدى حدوده، وفي فرق أنا أدري إن هذا الانفعال لأنه هو بحالة هرمونية قاعد تغير، فأنا علمه مثلا طريقة إنك قبل لا تتكلم تنفس، قبل لا تتكلم راجع عمرك، مثلا إحنا بدينا تيدد إذا أنت حسيت إن أنت معصب، صح ولا لا؟
1: صح.
0: في أمور لازم الوالدين يفهمونها ويوازنون فيها عشان لما هما يتحدثون مع هذا المراهق أو يواجهونها يصير في تفاهم.
1: نعم. أيضا أستاذة ندى، استعادة فترة المراهقة بالنسبة للأب والأم، يعني يستذكرون نفسهم في هذه المرحلة، شنو كانوا يحسون فيه، شلون كانوا يحبون أن أهلهم يتعاملون معهم، ينزلون لمستوى مثلا تفكيره أو مشاعره في هذه الفترة اللي هما أساسا عاشوها. يعني يمكن في بعض الأمهات والآباء يغفلون عن هذا الأمر، ينسون هذه الفترة اللي هم أساساً عاشوها وكان فيها مشاعر متخربطة.
0: هو دائماً الخوف يأثر على كل شيء، الخوف من أنه يتجرب أو يمر نفس تجربتهم، وهذا خطأ. أنا سبحان الله دائماً أقول ترى الله سبحانه وتعالى هو اللي ترى هو اللي يتكفل بعيالنا.
1: صح.
0: وكاتب لهم إن شاء الله كل خير.
1: صح.
0: إحنا ترى سبب، إحنا بس نبذل الأسباب الصح اللي الله راح يحاسبنا عليها. اليوم أنت ولدك قدامك أو بنتك ما تقدرين تدشين داخل مخها، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ولذا بينك وبينه طوفة، ما أصلا مع الانتشار الموبايل معاهم والتكنولوجيا هو عالم آخر، يعني أنت ما تقدرين تحطين له حدود. خلينا نقول حتى لو هذا العالم الآخر ما عنده أو مو توفر بين عنده، احنا نتكل اولا واخيرا على رب العالمين ونبذل السبب الصح اللي يرضي رب العالمين بان احنا نربيهم. فقاعد اقول لك هي رحله طويله، ويختلف بين يعني بين ولي امر ولي امر تجربتهم، يعني ما اقدر اقارن تجربه مع تجربه ثانيه.
1: نعم صحيح. يعني
0: بس انتبه، يعني لو بقول انتبه وما اعكس تجاربي بتجارب انا ام وابو غير ام وابو عيالي. يعني
1: نعم.
0: أنا أمي غير وأبوي غير، وعيالي أنا كأم غير وأبوهم غير، بيئة غير، أفكار غير، جينات غير، فما أربط هذه الأشياء وهذه المشاعر. مو معقولة كل شيء صار لي راح يتكرر لهم، ومو معقولة مشاعري اللي أحس فيها أتخيل إنه هو مشاعر نفسي. هذا ترى من الأخطاء الأخرى.
1: نعم.
0: وعدم القبول، أنا مثلا وايد يوني بس بنتي مو نفس ولدي، بس بنتي هذه غير نفس هذه.
1: صحيح. صح.
0: الله خلقها. أنا أتقبل إن هذه إذا كانت هادية فيها ميزات وايد زينة، إذا كانت هذه وايد اجتماعية هذه زينة، بس مو معناتها لازم كل عيالنا اجتماعيين ولا لازم عيالنا كلهم يكونون هادين. ويمكن تكلمت أكثر من مرة وكتبت عن موضوع إن أنا أتقبل أبنائي ولا أعكس تجربتي أو اللي أنا مريت فيه بعيالي عشان
1: نعم.
0: ما يصير هذا الصدام أو عدم فهم للمراهق.
1: نعم. يمكن احنا نتكلم في نقطة استاذنا ندى، انه هو يعني كلنا ندري ان فترة المراهقة هي فترة انتقالية من الطفولة الى يعني الانسان بلغ، فبالتالي هني في عندنا هرمونات تتغير، الشخصية تبدأ يعني
0: المشاعر.
1: نعم. فالكل يتفق على ان هذه المرحلة كلنا نعيشها، كلنا نعيشها يمكن بصور مختلفة على حسب مثل ما تفضلتي الجينات، البيئة، الأم، الأب، ولكن هم كلهم يعيشون في هذه الفترة الانتقالية. ولكن يمكن في نقطة جدا مهمة أستاذة ندى، وهي الفرض. يعني خلاص الأم شايفة كذي أو الأب شايف كذي، فلازم أنك أنت تسمع الكلام أو يفرضون عليه أمر معين. وفي بعض الأمهات والآباء يقولوا له مثلا هذا صح وهذا خطأ وأنت حر. من الأفضل في التعامل؟
0: أكيد مو الفرض. الفرض هو راح يطلع واحد من الشخصيات، إما أنه هو يكون ضعيف لين يكبر ما عنده شخصية، أو أنه هو راح يكون العكس، راح يكون يسوي كل اللي هو يبي بدون علمهم.
1: ولكن لما نعلم الصح من الخطأ ونقول له أنت كيفك الخطأ
0: وفي حدود يعني دائما الحدود بكل شيء تنظم الحياة. أنت تتكلمين عن أولياء أمور إما أنهما في دلال زائد على أساس أن أنا ما أبي أذكره ولا ما أبي أفشله ولا ما أبي يصير أقل من غيره واللي هو أغلب هذه المعتقدات خطأ، أو إما نفس ما تفضلتي الصرامة الزايدة وهو بفترة في أشياء في داخلة يعني هرمونات وفي داخلة يعني التفكير ماله سريع وقراراته سريعة، فهو تشوفينه راح يتخبط أو ما راح يكون ملتزم بحق اللي هم يقولونه.
1: نعم يعني أستاذة ندى عفوا، هذا الموضوع يمكن وايد يحتاج وقت أكبر من كذي، ومن المواضيع بصراحة المحببة لي خصوصا الأمور النفسية، ولكن للأسف يعني تداركنا الوقت، ولكن إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى معك أستاذة ندى. كل الشكر لك أستاذة ندى المضف، مستشار وباحث تربوي في مجال الطفولة والمراهقة. شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: ورغم أن غدا إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، إلا أن برنامج مساء الخير يا كويت سيكون معكم. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، من التقديم إسراء العسكر عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ومن التنفيذي على الهواء سعد البوس.
1: لاقيكم على خير باكر بنفس الوقت. هذه تحيات المخرج محمد مال الله. في أمان الله.
3: إلى اللقاء.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وافتتاح مضيق هرمز جزئيا، مؤكدا بأن الاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق يحرم إيران من الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي. ترحيب إقليمي ودولي واسع بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بلاده ستكثف جهودها في المفاوضات الجارية في واشنطن سعيا لضمان انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. قمة مجموعة السبعة تنطلق في مدينة إيفيان الفرنسية، والحرب الروسية الأوكرانية تتصدر جدول أعمالها، واستشهاد 3 فلسطينيين في اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، مشيدة بالدور الذي اطلعت به كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم. وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها إذ تجدد الوزارة دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تعرب عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. ودعت الوزارة كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناء، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم. أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم إن دولة الكويت تتابع عن كثب التفاهمات والاتفاقيات الثنائية الأخيرة التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن تطلع الكويت لأن يشكل هذا الاتفاق ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي الشامل. وفي كلمة ألقاها أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، شدد الهين على ضرورة أن ينعكس هذا الاتفاق بشكل ملموس وعملي في التزام إيران بالكف عن يد التهديد والتعدي على جيرانها، وإيقاف كافة الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وأكد أهمية استمرار المفاوضات لضمان تحقيق استدامة حقيقية للأمن والسلام الإقليميين وضمان مصالح وحقوق دول المنطقة،
موضحا إن أمن واستقرار منطقتنا يرتبط ارتباطا وثيقا بسلامة الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يعد شريانا استراتيجيا لحرية التجارة والاقتصاد العالمي. أعلنت وزارة التربية اليوم ربط موعد انطلاق اختبارات الفترة الثانية للعشر للعام الدراسي بما يضمن المواءمة مع عطلة رأس السنة الهجرية. وأوضحت الوزارة في بيان إنه في حال كانت عطلة رأس السنة الهجرية غدا الثلاثاء 16 من يونيو، فإن اختبارات الصف الثاني عشر ستنطلق بعد غد الأربعاء 17 من يونيو وفق الجداول الأولى المعلنة سابقا دون أي تعديل، على أن يختتم طلبة القسم العلمي اختباراتهم يوم 28 من يونيو، فيما تنتهي اختبارات طلبة القسمين الأدبي والتعليم الديني يوم 29 من يونيو. وأضافت الوزارة أنه في حال تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية يومي الأربعاء والخميس 17 و18 من يونيو، فإن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 21 من يونيو، مع المحافظة على التسلسل ذاته للمواد الدراسية الواردة في الجداول المعتمدة ومنح الطلبة يوم الثلاثاء راحة كما هو معمول به في الجداول السابقة. وبيّنت الوزارة إن هذا الخيار سيترتب عليه تمديد الفترة الزمنية للاختبارات بما يضمن

0: إعطاء وقت كاف لأبنائها الطلبة للدراسة مع عدم الإخلال بتسلسل المواد أو توزيعها، حيث تنتهي حينها امتحانات طلبة القسم العلمي من الأول من يوليو المقبل، فيما يختتم طلبة القسمين الأدبي والتعليم الديني اختباراتهم يوم 2 يوليو، على أن يتم إعلان النتائج يوم 3 يوليو. عقد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم اجتماعا مع قيادات وزارة التربية لمتابعة المستجدات التربوية ومناقشة الاستعدادات المتعلقة بالاختبارات النهائية والوقوف على أبرز الملاحظات الواردة من الميدان التربوي وأولياء الأمور، إلى جانب بحث المتغيرات الميدانية وما ترتب عليها من إجراءات مرتبطة بالعطلات الرسمية. وقالت الوزارة في بيان إن الوزير الطبطبائي وجه القيادات التربوية باتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل مصلحة الطلبة وتمنحهم الوقت الكافي للاستعداد والتحصيل العلمي قبل الاختبارات النهائية، بما يحقق الاستقرار في العملية التعليمية ويوفر أفضل الظروف التربوية والتنظيمية لأبنائنا الطلبة. وفي ضوء المتغيرات الميدانية وما صاحبها من ترتيبات مرتبطة بالعطلات الرسمية واستجابة للملاحظات الواردة من الطلبة وأولياء الأمور، قررت وزارة التربية تحديد موعد انطلاق امتحانات الصف 12 بناء على الإعلان الرسمي لعطلة رأس السنة الهجرية. وأشارت وزارة التربية إلى أن الجداول النهائي للامتحانات وفق كل سيناريو معتمد سيتم نشرها وإتاحتها للطلبة عبر الموقع والحسابات المعتمدة للوزارة فور الإعلان الرسمي عن عطلة رأس السنة الهجرية، واعتماد مواعيدها من الجهات المختصة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتمكين الطلبة من الاستعداد لامتحاناتهم وفق المواعيد المعتمدة. وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة برصد الدرجات ومراجعتها واعتماد النتائج قد تم اعتمادها وفق خطط زمنية مدروسة، بما يضمن استكمال إجراءات القبول الجامعي والبعثات الدراسية في المواعيد المحددة. وأكدت في ختام البيان إن هذه الترتيبات تأتي انطلاقا من حرصها على تحقيق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والجوانب التنظيمية وتوفير بيئة امتحانات مستقرة تمكن الطلبة من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة، بما يدعم مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم الأكاديمي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن هذا القرار يأتي استشعارا من المسؤولية الوطنية والحرص على خدمة المسافرين ودعم استمرارية أعمال شركات الطيران والحفاظ على انتظام حركة الطيران المدني، مضيفة أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد مواعيد الرحلات. وأكدت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من تلبية رغبة وحاجة المسافرين وتوفير خيارات أكبر لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافرين بمتابعة تحديثات رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار. وحول المزيد من التفاصيل معنا الآن المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني السيد عبد الله الراجحي. مساء الخير أستاذ عبد الله.
1: مساء النور يا أخي.
0: بداية أستاذ عبد الله، هل من الممكن أن توضح للسادة المستمعين ما هي طبيعة قرار الهيئة العامة للطيران المدني استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخارجية والعربية والأجنبية؟ تفضل.
1: مثل ما تفضلت أخوي في مقدمتك الكريمة أنه استشعارا بحاجة المواطنين والمقيمين ورغبتهم بالسفر من وإلى مطار الكويت الدولي، عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام السابقة مع كافة الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي برئاسة سعادة الشيخ محمود مبارك محمود صباح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لوضع كافة التصورات والإمكانيات والتسهيلات الممكنة في تسهيل تشغيل شركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من مبنى ركاب تي فور. وبالفعل صدر القرار اليوم بالموافقة على بدء استقبال طلبات التشغيل من الشركات، وسيكون هناك مثل ما تفضلت أخوي في تشغيل محدود من هذه الشركات من مبنى ركاب تي فور، والتي إن شاء الله احنا متوقعين أن تبدأ من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، هل تم تحديد شركات الطيران التي سوف يعني تكون من ضمن يعني وصولها إلى مطار تي فور؟
1: احنا الآن في نقوم حاليا بإرسال الطلبات واستقبال الطلبات من الشركات، وراح تتمحور يعني تتكون لنا صورة بشكل نهائي إن شاء الله من غدا بكافة طلبات الشركات. من الطبيعي أن في شركات راح تبدأ تشغيلها خلال 3 أيام قادمة أو خلال أسبوع أو نهاية الشهر، لأن راح يكون هناك في تحضيرات وإعلان من هذه الشركات لبدء استقبال طلبات المسافرين والحجوزات. لازم يكون هناك في تهيئة واستعداد لتشغيل هذه الشركات، فبالتالي هي دورة مستندية من المتوقع تبدأ، عشان كذي قلت لك أنا تبدأ من يوم الأربعاء وراح تزيد خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
0: نعم، إذن كل شكر والتقدير للأستاذ عبد الله على هذه الإيضاحات والتفاصيل الهامة. شكرا لك أستاذ عبد الله الراجحي المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني، شكرا لك. ونتحول بكم إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أنه تم فتح مضيق هرمز جزئيا وسيتم فتحه بشكل كامل يوم الجمعة. وأكد ترامب إن الاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن ستنتظر لترى مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات، مؤكدا أن هناك تفاصيل كثيرة في الاتفاق لا تزال بحاجة إلى توضيح. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: في مؤشر على بدء عودة حركة الملاحة تدريجيا إلى أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. ترامب أضاف أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما كان يمثل جوهر النزاع، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة المقبل. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق مع طهران يتضمن إعادة فتح هرمز أمام الملاحة البحرية من دون رسوم، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بما يسهم في استعادة انسيابية التجارة العالمية وتدفق إمدادات الطاقة عبر المنطقة. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى استكمال عدد من التفاصيل الفنية، مشيرا إلى اعتماد آلية تحقق من مرحلتين لضمان التزام إيران ببنوده، ومجددا تأكيد وجود التزام طويل الأمد يحول دون تطوير طهران أو امتلاكها سلاحا نوويا مستقبلا. كما أعرب فانس عن أمله في نشر النص الكامل للاتفاق خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع إيران إذا أبدت جدية في الالتزام بتعهداتها. في الأثناء قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباذ وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين، مؤكدا أنه سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، موضحا أن رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات

0: مرتبط بالأداء. بالمقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران قررت بعد تنسيق توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن بلاده ستعرض تفاصيل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وبنودها في وقت لاحق. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن اتفاق الولايات المتحدة وإيران يمثل انتصارا للسلام والدولة دبلوماسية. وأضاف شهباز شريف أن باكستان ستستضيف حفل توقيع الاتفاق في جنيف يوم الجمعة القادم.
1: وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، واعتبرت عدة دول ومنظمات هذا التفاهم انفراجة دبلوماسية طال انتظارها بعد أشهر من التوتر والتصعيد.
0: توالت ردود الفعل المرحبة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وسط آمال بأن تشكل مدخلاً لاتفاق دائم يعزز أمن المنطقة واستقرارها. فقد رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي بالتفاهم المعلن، معرباً عن أمله في أن يفضي إلى حلول شاملة للملفات العالقة وتفاهمات إقليمية ترسخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما رحبت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان بالاتفاق الرامي إلى وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم، فيما وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التفاهم بأنه انتصار للدبلوماسية والمنطق السليم وجاء في توقيت مناسب. بدورها أشادت دولة الإمارات بالجهود الدبلوماسية التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدة أهمية تغليب الحوار والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وعلى المستوى العربي والدولي رحبت فلسطين والجزائر بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة القضايا العالقة بين البلدين، فيما اعتبرت تركيا الاتفاق خطوة مهمة لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي. من جانبها رحبت رابطة العالم الإسلامي بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما أشادت اليابان بجهود الوساطة التي قادتها باكستان للوصول إلى التفاهم، بينما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام عبر إذاعة دولة الكويت، ونواصل مع حضراتكم تقديم نشرة الأخبار المسائية لهذا اليوم. إلى ذلك، أعلن الجيش الأمريكي اليوم استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية حتى توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المقرر في 19 من يونيو الجاري، وأوضح في مذكرة إرشادية إن الحظر المفروض على تلك الموانئ لا يزال ساريا مما يقيد حركة الملاحة منها وإليها. في بروكسل قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم إن على إيران تغيير سلوكها جذريا قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. وأضافت فون دير لاين إن التكتل يترقب تغييرا ملموسا على أرض الواقع قبل النظر في أي رفع للعقوبات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من فرضها هو تقويم السلوك، مما يعني أن استمرارها أو رفعها مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى التزام طهران بهذا التغيير. وفيما يتعلق باليورانيوم الإيراني، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ضرورة تعطيل قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف ماكرون إن أولوية بلاده هي التوصل إلى اتفاق متين وجاد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن فرنسا وحلفائها الأوروبيين سيحرصون على تعطيل قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم بشكل فعلي. وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، قال الرئيس الفرنسي اليوم إن هناك إمكانية لنشر حاملة الطائرات شارل ديغول في مضيق هرمز خلال اليومين أو الثلاثة أيام من التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأضاف ماكرون في مقابلة أجريت معه على هامش قمة مجموعة السبع إن بلاده شكلت بالتعاون مع بريطانيا مهمة للمساعدة في إعادة فتح المضيق. إلى برلين، جددت الحكومة الألمانية اليوم موقفها بضرورة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مشددة على أن الممر البحري الحيوي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة السفن التجارية بشكل دائم ومن دون قيود أو رسوم. إلى لبنان، حيث دعا الجيش اللبناني اليوم النازحين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان. سياسيا، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن أمله في أن يسهم إعلان وقف إطلاق النار في وضع حد للحرب التي جلبت المآسي للبنانيين، مؤكدا أن بيروت ستكثف جهودها في مفاوضات واشنطن لضمان انسحاب الاحتلال من أراضيها والإفراج عن أسراها. التفاصيل في رسالة سحر بشارة.
2: بعد أعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يشمل لبنان، بدأ النازحون يعودون إلى قراهم في الجنوب وسط دعوات من البلديات والهيئات الصحية بالتريث في العودة، كما صدر عن قيادة الجيش بيانا أكد فيه ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى البلدات الحدودية والتزام توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامته من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، كما شدد على توخي الحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية والإبلاغ عن ذخائر غير منفجرة وأجسام مشبوهة. وفي التطورات الميدانية، تراجعت بشكل لافت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنها لم تتوقف بشكل كامل. سياسيا، ثمن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وما تضمنته المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقراره وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة، وتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي عملت على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد. رئيس الحكومة نواف إسلام أكد من جهته مضاعفة الجهود من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى، مشددا على تكثيف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار، آملا أن ينجح التفاهم الإيراني الأمريكي بوضع حد للحرب، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي ياسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مؤكدا تبنيه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تقضي ببقاء الجيش في تلك المناطق. من جهته دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان، مطالبا قوات الاحتلال بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. وفي السياق ذاته أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه لا يمكن تحقيق سلام في الشرق الأوسط بينما لبنان في حالة اشتعال، مجددة دعوتها لجميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والالتزام بوقف حقيقي لإطلاق النار. أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم نقلا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية مقتل 2 على الأقل من موظفي الوزارة في هجوم انتحاري استهدف معسكرا تابعا للوزارة في مدينة الرقة. وفي غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية المسيرة وإطلاق نار استهدف مدنيين في غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المبرمة. هذا وتواغلت آليات عسكرية وجرافات تابعة لجيش الاحتلال ترافقها فرقة هندسية في حي التفاح شرق مدينة غزة تحت غطاء من القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف، حيث حاصرت عددا من العائلات والنازحين المقيمين في خيام بالمنطقة. في رام الله أعلن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ اليوم إن السلطة الوطنية الفلسطينية حددت عام 2026 عاما لتعزيز الديمقراطية ووضعت خارطة طريق لإجراء انتخابات تبدأ بالمحلية تليها انتخابات حركة فتح وصولا إلى الاستحقاق الأهم المتمثل في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت روسيا تنفيذ سلسلة ضربات واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى ضد نحو 16 منشأة عسكرية تابعة لمجمع الصناعات الدفاعية الأوكراني ومطارات عسكرية ومراكز للتعبئة والتجنيد في عدد من المدن الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العمليات العسكرية تستهدف حصرا مواقع مرتبطة بالقدرات العسكرية والصناعية الأوكرانية. وفي كييف قالت السلطات الأوكرانية في بيان إن الهجمات الروسية واسعة النطاق التي استهدفت العاصمة كييف ومناطق أخرى في الساعات الماضية بعشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومنشآت مدنية. وفي مدينة إيفيان الفرنسية تستضيف المدينة على مدى 3 أيام قمة مجموعة 7 التي تضم أكبر اقتصادات العالم لبحث عدد من القضايا الإقليمية المهمة. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القمة ستناقش الحرب في أوكرانيا وجهود السلام، حيث يشارك الرئيس فولديمير زيلينسكي غدا الثلاثاء في اجتماع عمل مع قادة المجموعة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معا إلى هذا التقرير.
3: في ظل اهتمام دولي بالتطورات المرتبطة بالتفاهم المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية، انطلقت في مدينة إيفيان ليبان الفرنسية أعمال قمة مجموعة 7 التي تستمر 3 أيام بمشاركة قادة أبرز الاقتصادات العالمية. القمة تناقش عددا من القضايا الدولية والاقتصادية الرئيسية، من بينها تطورات الحرب في أوكرانيا والاختلالات الاقتصادية العالمية وأمن سلاسل التوريد، إضافة إلى تأمين المعادن الاستراتيجية اللازمة للصناعات والتقنيات الحديثة. من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة المجموعة يبحثون تطورات الحرب في أوكرانيا وجهود التوصل إلى السلام، مشيرا إلى مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في اجتماع عمل مع قادة المجموعة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. زيلنسكي أوضح أنه بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي عددا من القضايا التي من شأنها المساهمة في دفع جهود السلام، مؤكدا أنه أطلع ترامب على آخر المستجدات الميدانية في أوكرانيا وأن الجانبين اتفقا على استكمال النقاش خلال اجتماعات القمة. وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول أمريكي بأن الرئيس ترامب سيطرح خلال القمة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها النمو الاقتصادي والتنمية وتعزيز متانة سلاسل الإمداد والهجرة غير الشرعية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سبل تعزيز الاستراتيجية الضرورية للتقنيات المتقدمة. وفي إطار الاهتمام المتزايد بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي، دعت فرنسا عددا من كبار قادة شركات التكنولوجيا العالمية إلى غداء عمل يعقد الأربعاء المقبل بهدف بحث مبادرات تتعلق بتنظيم القطاع الرقمي وفرض قيود على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 و16 من العمر، وهي ملفات يتوقع أن تثير نقاشات واسعة خلال القمة. ويشارك في أعمال القمة قادة دول مجموعة السبع إلى جانب عدد من قادة الدول المدعوين من قبل فرنسا، من بينهم قادة قطر والإمارات ومصر والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية، كما سيشارك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. ومن المنتظر أن تصدر عن القمة عدة بيانات ختامية تتناول الاختلالات الاقتصادية العالمية والمعادن الاستراتيجية وقضايا الهجرة، فضلا عن الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجي.
1: إلى نيويورك، صوت مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان لعام إضافي، وذلك بموجب نص صاغته الصين. جاء هذا القرار وسط دعوات لتبسيط إجراءات عمل البعثة وتزامنا مع انتقادات حادة وجهتها حركة طالبان. ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها إعلان الرئيس الأمريكي توقيع مذكرة تفاهم مع إيران. بعد أشهر من التصعيد العسكري والتوتر الذي هدد أمن المنطقة وأربك حركة التجارة والطاقة العالمية، تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى تفاهم سياسي وأمني. ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، تحدثت تقارير عن ترتيبات أمنية وسياسية تمهد لمرحلة جديدة من التهدئة، مع الإبقاء على المفاوضات المتعلقة بالملف النووي ضمن مسار منفصل فصل وأكثر تعقيدا. حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. حياك الله دكتور أيمن. بداية، يأتي إعلان الأمريكي عن توقيع مذكرة تفاهم مع إيران ليفجر يعني تساؤلات حتمية حول عمق هذا المسار الدبلوماسي الجديد ومدى قدرته الصمود أمام التحديات. السؤال أستاذ، هل نحن أمام اتفاق ينهي الحرب فعليا أم أمام تفاهم مؤقت يهدف إلى إدارة الأزمة؟
4: أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. إذا ما عدنا للطرفين الإيراني والأمريكي، في تقدير الشخصي

كلاهما يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، لكنهما لا يريدان العودة مرة أخرى إلى الحرب. لكن هذا الاتفاق لا يجب أن ينظر إليه باعتباره اتفاق ثنائي ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يجب النظر إليه باعتباره اتفاق ثلاثي، لأن هناك طرف آخر وهو إسرائيل. في تقدير إسرائيل يمكن أن تفخخ هذا الاتفاق في أي وقت إذا ما هاجمت على سبيل المثال الضحية

0: تبدو بعيدة عن الجبهة الإيرانية لكنها يمكن أن تعيد الحرب مرة أخرى. لكن في تقدير الشخصي الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب يريد أن يتخارج وبشكل نهائي من هذه الحرب نظر لتأثيراتها سواء الاقتصادية الداخلية أو حتى على إرث الرئيس دونالد ترامب. معروف أن الرئيس الأمريكي في الولاية الثانية بيسعى أن يترك إرث للمواطن الأمريكي سواء بالرخاء أو بالازدهار وعدم الخوض في حروب طويلة أو مستنقعات كما حدث مثلا في الحرب على الإرهاب في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك في إيران أيضا انقسام، لا يمكن القول أن القرار بتوقيع مذكرة التفاهم هو عليه إجماع. هناك حديث أن المتشددين والمتطرفين في إيران غير راغبين في هذه المذكرة وبيعتقدوا أنها لا تحقق مصالحهم بشكل كبير للغاية. هؤلاء أيضا عنصر توتر وعامل توتر، وهؤلاء يمكن أن يفجروا الاتفاق في أي لحظة. وهناك حتى خلاف في التفسير، في تفسير مذكرة الاتفاق التي تم التوصل إليها. على سبيل المثال المرور في مضيق هرمز، الرئيس الأمريكي يتحدث عن مرور آمن وفي الاتجاهين وبطريقة حرة وسلسة وكاملة. إيران تتحدث أنها سوف تفرض رسوم خدمات وليس رسوم عبور، وهذا أمر لم يتحدث عنه لا الرئيس ترامب ولا نائبه ولا حتى الوسيط الباكستاني والوسيط القطري، وبالتالي هناك نقاط قد تكون عالقة. أيضا حتى فيما يتعلق بشبكة الألغام الموجودة في مضيق هرمز، هناك من يتحدث أنها تحتاج إلى 40 أو 50 يوما، وأن إيران نشرت هذه الألغام وتعرف هذا الوقت الذي تحتاجه حتى تختبر إرادة الولايات المتحدة الأمريكية وصبر الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا في رأيي نحن في أمام اتفاق لاختبار النوايا واختبار مدى قدرة كل طرف على القيام بالتزاماته. لكن المؤشرات المبدئية تقول أن إيران ونتيجة للضربات التي تعرضت إليها والمشاكل التي يمر بها الاقتصاد الإيراني هي تريد على الأقل فترة هدوء تمتد حتى نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم طيب، يعني دكتور أيمن، يعني يعني يعني هذه الترتيبات الأمنية تتجاوز مجرد احتواء التصعيد اللحظي باعتقادك لتطرح تساؤلات حول رغبة الأطراف الدولية في إعادة رسم خارطة النفوذ والاستقرار بالمنطقة؟ إلى أي مدى تسعى واشنطن إلى تثبيت واقع أمني جديد في المنطقة يتجاوز حدود الأزمة الحالية؟
0: أنا في رأيي الرئيس ترامب بيفكر بشكل مرحلي وبشكل مؤقت لإنقاذ أولا انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، لإنقاذ إرثه التاريخي وحظوظ الجمهوريين في الاستمرار في البيت الأبيض حتى في انتخابات نوفمبر 2028، لكنه لا يفكر على المدى الاستراتيجي وعلى المدى البعيد. الذي يؤكد على هذا الأمر أن هناك فجوة كبيرة جدا بين الأهداف التي وضعها الرئيس دونالد ترامب في بداية الحرب والأهداف التي يتحدث عنها في الوقت الحالي. الحرب بدأت تحت عنوان تغيير هذا النظام، تغيير وجه النظام على الأقل، وربما حتى تفكيك الجمهورية الإسلامية، وحتى لا تشكل خطرا على دول المنطقة وعلى العالم. ما وصلنا إليه الآن بعد هذه الحرب وبعد الأسابيع الطويلة من المفاوضات لا يبدو حتى فيها الحد الأدنى من الأهداف التي أعلنت في البداية. كل الحديث الآن عن فتح مضيق هرمز، وهذا المضيق كان مفتوحا قبل الحرب. الحديث أيضا حتى عن البرنامج النووي كان في البداية عن تفكيك البرنامج النووي بالكامل، عن السيناريو الليبي بمعنى تفكيك المفاعلات أيضا، مفاعلات ناطنز وفوردو وأصفهان. حتى الآن لا يجري حديث عن هذا الأمر. الحديث الآن يجري إما عن تجميد التخصيب لفترة طويلة أو على الأقل تخفيض نسبة التخصيب بالنسبة لليورانيوم المخصب بنسب أعلى من 3.7 والذي يصل في بعض الأحيان إلى 60%، والوصول إلى نسبة 3.7 وهي النسبة التي تقبل بها الوكالة الدولية للطاقة النووية. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتحدث عن يعني برنامج نووي موجود في إيران، أن الوكالة الدولية للطاقة النووية يمكن أن تلعب دورا في هذا، وهذا الأمر يعني كانت إيران تتحدث عنه قبل هذه الحرب. وبالتالي هناك فجوة كبيرة جدا بين الأهداف التي أعلنت والأهداف التي يتم الحديث عنها الآن. كل هذا يؤكد أن الرئيس دونالد ترامب يفكر في أهداف مرحلية ووقتية تحفظ ما الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قد يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري الخطة بي، يعني هناك خطة بديلة. ربما هذه الخطة البديلة والأهداف الأخرى التي لم تتحقق يتم العهدة بها إلى

0: إسرائيل، بمعنى أن هذا الحرب أو هذا الخلاف هو خلاف حقيقي ما بين إسرائيل وما بين إيران، وأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت وساعدت إسرائيل في ضرب إيران لأول مرة في أبريل 2025 كان من باب المساعدة، وبالتالي الرئيس الأمريكي يعيد الأمور أو مسارات الحرب والصراع إلى بدايتها الأولى ما بين إيران وإسرائيل. وهذا سيناريو بالمناسبة هو سيناريو تكرر مع الحوثي في العام الماضي 2025. إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجهوا ضربات للحوثي مدة 32 يوما. في اليوم 33 عقد اتفاق مع الحوثي بواسطة عمان، لكن هذا الاتفاق لم يسري ما بين الحوثي وإسرائيل. أنا في رأيي نحن الآن أمام يعني نسخة أخرى أو نموذج آخر من الاتفاق مع الحوثيين، لكن ربما بمدى زمني أبعد مما كان عليه مع الحوثيين.
1: نعم. في ختام حوارنا نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لضيفنا العزيز الذي حدث معه مباشرة من القاهرة، أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، شكرا لك. من أخبارنا الاقتصادية، أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 3 نقاط ليبلغ مستوى 8835 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 95 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بحوالي 24 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 530,800,000 سهم، تمت عبر 33,580 صفقة نقدية بقيمة 143,800,000 دينار. والآن مع وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الثلاثاء طقس حار ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة، مثير للغبار على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 30 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 29، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 27، ميناء الحمدي وفيلتشة 33، جزرنا الشمالية وربوبوبيان 32، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. أعلى مد في الساعة 1:10 الفجر، أدنى جزر في الساعة 5:30 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:49. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
1: وفي الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بهذه الجولة الإخبارية من أنباء. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وافتتاح مضيق هرمز جزئيا، مؤكدا بأن الاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق يحرم إيران من الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي. ترحيب إقليمي ودولي واسع بتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بلاده ستكثف جهودها في المفاوضات الجارية في واشنطن سعيا لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. قمة مجموعة السبع تنطلق في مدينة إيفيان الفرنسية، والحرب الروسية الأوكرانية تتصدر جدول أعمالها، واستشهاد 3 فلسطينيين في اعتداءات متواصلة مع قوات الاحتلال على غزة. إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بعد أن نقلوا لكم نشرة الأخبار ونستكمل برامجنا لهذا اليوم. الساعة الآن 9:49. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نستهل نشرتنا معكم أعزائي المستمعين في أبرز العناوين: مواجهة مرتقبة غدا في الجولة الأولى من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز، برغان يتأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية 28 لكرة اليد، أزرق الشباب اليد إلى معسكر سلوفينيا وكرواتيا استعدادا للآسيوية، المنتخب التونسي يسقط بالخمسة أمام السويد في المونديال، ألمانيا تمطر كوراساو بسباعية وتعادل إيجابي بين هولندا واليابان، السعودية تفتتح مشوارها في كأس العالم أمام أوروغواي. تقام غدا منافسات الجولة الأولى من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات تجمع الأولى المتصدر الكويت مع نظير الفحيحيل في تمام الساعة 7:05 مساء على استاد علي صباح السالم. وحول استعدادات الفحيحيل للمباراة أدلى المنسق الإعلامي مساعد منصور بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية:
1: بالنسبة لاستعدادات نادي الفحيحيل مباراة باكر ضد نادي الكويت، الفريق حاول يستعد بشكل جيد. عندنا غيابات مؤثرة، 4 محترفين راح يكونون غايبين عن مباراة الغد، بالإضافة إلى إصابة الحارس أحمد عادي حصوله على الطرد في المباراة السابقة، نزيد عليهم إصابة اللاعب خط الوسط عبد الرحمن الحربي. عندنا عناصر شابة إن شاء الله يكونون موجودين ويشاركون خلال الفترة القادمة نظرا لضيق الوقت وضغط المباريات، وإن شاء الله يطلع الفحيحيل بأفضل صورة.
0: وفي ثاني اللقاءات يواجه كاظمة نظيره نادي العربي عند الساعة 8:45 على استاد جابر مبارك، ولإلقاء الضوء على آخر استعدادات كاظمة للمباراة أدلى مدير فريق الأول محمد الحريس بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية:
2: بخصوص مباراتنا الأولى في مجموعة البطولة ضد النادي العربي، بإذن الله جاهزين لهذه المباراة، نطمح الفوز الثلاث نقاط ونطمح إن شاء الله لأفضل مركز نحققه في مجموعة البطولة. المهم حاليا عندنا أن نطلع في مشاركة خارجية أيا كانت مشاركة سواء خليجية أو آسيوية، بإذن الله قادرين لاعب النادي كاظمة على تجاوز مباراة العربي. أتمنى أن نقدم مباراة تليق باسم الفريقين ومكانتهم وترتيبهم في الدوري. مشكورين، يعطيكم العافية.
0: وفي آخر اللقاءات يلتقي القادسية مع منافسي السالمية على استاد علي صباح السالم في تمام الساعة 9:45 مساء، وحول استعدادات القادسية للمباراة أدلى المنسق الإعلامي عبد الله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية:
3: نلعب إن شاء الله باكر مباراتنا بداية مجموعة البطولة التوب 6 اللي هو القسم الثالث لدوري زين مع نادي السالمية. حاليا طبعا الجدول راح يكون مزدحم في كل 3 أيام مباراة. أكيد نادي السالمية فريق قوي، فريق صعب، يمتلك عناصر مميزين سواء محترفين أو محليين، لكن إن شاء الله جاهزين لمواجهتهم، والله يعين الصراحة اللاعبين والجماهير على أي جو. غيب عن نادي غاتية بشاب داعي الطرد اللي تحصل عليه في مباراة اللي فاتت تمام العربي. أتمنى من جماهير نادي غاتية التواجد باكر إن شاء الله في نادي النصر الساعة 10:15 مساء.
0: تأهل نادي برغان إلى نهائي بطولة الآسيوية 28 لكرة اليد التي تستضيفها البلاد بعد فوزه على نظير الدحيل القطري ب 31 هدفا مقابل 30 في المباراة التي جمعتهما على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي. وهذا ويلتقي الآن الكويت مع نظير الخليج السعودي على الصالة ذاتها ضمن الدوري نصف النهائي من البطولة. يستعد منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد للدخول في معسكر تدريبي خارجي اعتبارا من الغد في سلوفينيا وكرواتيا لمدة 2 أسبوع تحضيرا للبطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة. التي ستقام في الصين من 15 إلى 27 من يوليو المقبل في تصفيات كأس العالم في مقدونيا 2027، والتي ستتأهل إليها الفرق ذات المراكز الأربع الأولى في البطولة، على أن يعود إلى البلاد في 3 من يوليو المقبل، ثم يغادر مباشرة إلى الصين ويضم وفد منتخبنا 24 لاعبا إلى جانب الجهازين الإداري والفني. وإلى الأخبار العالمية، فاز منتخب السويد على نظيره منتخب تونس بخمس أهداف لهدف لحساب مواجهات المجموعة السادسة ضمن بطولة كأس العالم على استاد مونتري، وسجل للسويد ياسين عياري ثنائية وألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكريس والبديل ماتياس سرافنبرغ، فيما وقع على هدف تونس عمر الرقيق. وفي المباراة المقبلة يلتقي منتخب تونس بمنتخب اليابان، بينما يقابل منتخب السويد نظيره منتخب هولندا. خطف منتخب كوت ديفوار النقاط الثلاث من منافسه منتخب الإكوادور بالفوز عليه بهدف دون رد ضمن الظهور الأول للمنتخبين لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم على استاد فيلادلفيا. وسجل الهدف الوحيد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو في الدقيقة 90 بعد دخوله بديلا. وخسرت الإكوادور التي احتلت المركز الثاني في التصفيات كأفضل مشوار لها منذ عام 2022 أمام منتخب إفريقي للمرة الثانية بعد السنغال في 2022. انتهت مواجهة المنتخب الهولندي ونظيره المنتخب الياباني بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم. وسجل كل من فيرجيل فان دايك وكريسينسو سامرفيل هدفي منتخب الطواحين، في المقابل دون كل من كايتو ناكامورا ودايشي كامادا هدفي منتخب الساموراي. وتعد هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها هولندا مرتين في مباراة بكأس العالم لكرة القدم، لكنها تفشل بالفوز، وللمرة الثانية فقط التي تتأخر فيها اليابان مرتين لكنها تتجنب الهزيمة في النهائيات بعد تعادلهما بهدفين مع السنغال في عام 2018. حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا وعريضا أمام منتخب كوراساو قوامه 7 أهداف لهدف في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس العالم. وسجل كل من فيليكس نيميتشيا ونيكو شلوتربيك وكاي هافرتس هدفين، وجمال موسيالا وناثين براون ودينيس أونداف أهداف المانشافت، في المقابل دون ليفانيو كومونيسيا هدف منتخب كوراساو الوحيد، وأصبح المنتخب الألماني صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم متجاوزا البرازيل. يستعد المنتخب السعودي ليستهل مشواره في كأس العالم ضد منتخب الأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة، ويقود الأخضر المدرب اليوناني جورجيس دونيس بحضور نخبة من لاعبيه على رأسهم المدافع نواف فوشال والمهاجم فراس البريكان وسعود عبد الحميد، في حين يدخل الأوروغواي البطولة بقيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيليو بليسيا، ويضم الفريق أسماء لامعة من بينهم لاعبو ريال مدريد فريدريكو فالفيردي وخوسي ماريا خيمينيز ورونالدو أراوخو. يستهل المنتخب المصري مشواره في كأس العالم بمواجهة المنتخب البلجيكي ضمن منافسات المجموعة السابعة في أتلانتا، ويدخل المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن في المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية. في المقابل المنتخب البلجيكي بقيادة رودري غارسيا يدخل المباراة بطموح تحقيق بداية قوية في البطولة، معولا على خبرة عدد من لاعبيه وقدرتهم على المنافسة في المحافل الكبرى. يستعد المنتخبان الإسباني والراس الأخضر لمشوارهما في كأس العالم لحساب المجموعة الثامنة من منافسات كأس العالم، ويدخل المنتخب الإسباني المباراة بقيادة لويس دي لافويني واضعا نصب عينيه تحقيق انطلاقة قوية تؤكد طموح لاروخا في استعادة أمجاد 2010، فيما يواصل منتخب القروش الزرقاء تحت قيادة المدرب بوبيستا تحضيراته استعدادا لخوض أول مشاركة له في تاريخ كأس العالم بعدما نجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ النهائيات. وفي خبرنا الأخير في الساحة الأوروبية، تعاقد ريال مدريد مع المدافع الدولي ماركو كوريا قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 63 مليون دولار وفق ما أعلنه ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي. وجاء في بيان رسمي نشره النادي الملكي أن ريال مدريد توصل مع تشيلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب ماركو كوريا الذي سينضم إلى مدريد لمدة 6 مواسم حتى 30 من يونيو 2032. وانضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عاما إلى تشيلسي قادما من برايتون عام 2022 بعد تدرجه في أكاديمية برشلونة بطل الدوري الإسباني وانتقاله إلى ختافي. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الرياضية، ونذكركم بأبرز العناوين. مواجهة مرتقبة غدا في الجولة الأولى من المجموعة بطولة لدوري زين الممتاز. برغان يتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية 28 لكرة اليد. أزرق الشباب اليد إلى معسكر سلوفينيا وكرواتيا استعدادا للآسيوية. المنتخب التونسي يسقط بالخمسة أمام السويد في المونديال. ألمانيا تمطر كوراساو بسباعية وتعادل إيجابي بين هولندا واليابان. السعودية تفتتح مشوارها في كأس العالم أمام أوروغواي. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم
6: برنامج نبض الميدان في وطن جعل من العلم أساس نهضته. تتألق المؤسسات التعليمية في دولة الكويت كمنارات تضيء طريق الأجيال نحو المستقبل، من المدارس التي تحتضن البدايات إلى المعاهد والجامعات التي تصقل المهارات وتبني العقول. تتكامل الجهود لصناعة مجتمع واعٍ ومبدع. هنا تكتب قصص الطموح ويرسم الأمل بسواعد الطلبة والمعلمين في بيئة تعليمية تواكب التطور وتعتز بالأصالة. نأخذكم في جولة إذاعية بين هذه الصروح التعليمية لنكتشف دورها في بناء الإنسان وصناعة الغد. نبض الميدان، إعداد ليلى جريدي، تقديم صالح أكبر، ليلى جريدي، تنفيذ منيا الشرف. برنامج نبض الميدان، إخراج عبد الله العميري.
7: مستمعين الكرام، نحييكم مجددا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم في الميدان.

0: ومعنا ضيفنا اليوم على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور حسين دشتي، الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دكتور حسين، قولك مساك الله بالخير ويعطيك العافية، وشكرا على تواصلك وجودنا وياك، وأنت وجودك ويانا أيضا في هذه الحلقة من برنامج في الميدان.
1: حياكم الله، مساكم الله بالنور، وأهلا وسهلا، ويشرفنا دائما خدمتكم وخدمة إذاعة دولة الكويت.
0: طبعا دكتور حسين، في البداية ونحن نتكلم عن سوق العمل الكويتي، وهذا عنوان كبير وجدا تحت تفرعات كثيرة وأسئلة واستفسارات وأيضا إحصاءات، فبالبداية كيف تقيم واقع سوق العمل الكويتي في الوقت الحالي؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على. طبعا أنا كنت مدير سابق لإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل في دولة الكويت وفي هيئة العمل التعليم التطبيقي، ومنذ ذاك الزمان إلى الآن أنا أعمل دراسات متعلقة في سوق العمل والبحث عن ما هو جديد لإنشاء تخصصات وإنشاء روافد أكاديمية يستطيع الطالب من خلالها أن يختار تخصص مناسب له.
0: نعم.
1: بناء على يعني هذه خبرة تفوق أكثر من 20 سنة في هذا المجال.
0: نعم.
1: ما كان سابقا الدراسات اللي كنا نسويها فيما يتعلق في سوق العمل كانت تأخذ مساحة وتأخذ وقت، وأيضا هذه الدراسات تصمد وتبقى لفترة يعني على الأقل 5 سنوات، لكن بعد جائحة كورونا أمانة أي تغيرات اللي موجودة في سوق العمل أصبحت تغيرات سريعة جدا، يعني تحتاج من أي شخص مهتم وأي طالب وأي ولي أمر وأي إنسان يبي ينخرط ويبي يوجه يعيد اتجاهها في سوق العمل لازم يكون عنده معلومات وفيرة في هذا الجانب. باختصار سوق العمل الآن قاعد يتغير بشكل سريع جدا. إذا كان في السابق كان التغيير يعني نقول نفسه 5 سنوات، فالآن سنة ويمكن أقل من ذلك.
0: نعم، فهذه يعني أبرز التغيرات التي شهد سوق العمل خلال السنوات الأخيرة. تقييمها يكون أصبحت مدة التقييم والبناء على الخطط لسوق العمل قلت يعني بشكل كبير بسبب بعد جائحة كورونا وهذا التطور الكبير في مجال التخصصات وسوق العمل على مستوى العالم، مو بس على مستوى الكويت أعتقد.
1: صحيح، على مستوى العالم بشكل كبير.
0: نعم.
1: الأزمات الآن قاعدة تتوالى، وهذه الأزمات قاعد تعطي انطباع حقيقي عن حاجة السوق لبعض التخصصات وعدم حاجتها لتخصصات أخرى.
0: نعم.
1: أيضا دخول الذكاء الاصطناعي بهذه القوة وبهذه يعني السيطرة على الوظائف وعلى المهن المختلفة أيضا وضعت مؤشراتها وفرضت نفسها على سوق العمل وعلى اختيار التخصص المناسب.
0: نعم، طبعا الدكتور حسين دشتي الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكونك يعني أنت أحد منتسبي وأعضاء هذه الهيئة، وأنا من خلال يعني قراءاتي السابقة ولقاءاتي مع بعض يعني أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الهيئة يعني استشفيت أن الهيئة جدا نشطة وفعالة في تقييم سوق العمل الكويتي اللي تلعب دور كبير في هذا المجال. طيب إذا ممكن للسادة المستمعين يعرفون ما هو دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل؟
1: نعم، ما يميز الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أن عادة هذه الهيئة في عندها أجهزة فنية مختصة بمتابعة مؤشرات سوق العمل، وأيضا الهيئة دي عندها مجال أو عندها أسلوب ديناميكي في تغيير تخصصاتها، ولذلك دائما تشوف أنها حاضرة في السوق من خلال اختيار التخصصات المناسبة للسوق. إحنا دائما نقول نحاول أن إحنا في الهيئة نخرج منتسبيها لإيجاد وظيفة مناسبة.
0: نعم.
1: بشكل سريع وبشكل دقيق جدا، بمعنى أن نحاول أن نخلي خريجنا يتخرج بسرعة، ولما يتجه إلى السوق تكون الوظيفة تتناسب مع إمكانياته ومع قدراته ومع مؤهلاته.
0: نعم. مستمعي الكرام، ضيفنا الدكتور حسين دشتي الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. فاصل ونواصل.

0: عودة مجددا مستمعي الكرام وضيفنا داخل الاستديو عبر الهاتف الدكتور حسين دشتي الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. قبل الفاصل دكتور تكلمنا عن دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تأهيل الكوادر الوطنية ويعني الطرق والحلول التي تضعها الهيئة. الآن يعني دائما ما نشتكي أو نلتمس أن هنالك في فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأعتقد أن الهيئة قاعد تمارس دورها بشكل فعال في هذا الموضوع. زين احنا نقول شلون يعني الهيئة شنو الإجراءات أو شنو الخطط اللي حطتها عشان تتجاوز هذه الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟
1: شوف مثل ما احنا اتفقنا في البداية، سوق العمل الآن على مستوى العالم وعلاقته في الجهات الأكاديمية يعني يجب أن تكون علاقة لها ارتباط وثيق جدا وارتباط يواكب هذه المتغيرات.
0: نعم.
1: احنا في الهيئة مثلا على سبيل المثال عندنا حلول، احنا عندنا نهاية كل فصل أو نهاية كل نقول نظام تدريبي أو تعليمي، احنا نوجه الطالب إلى ما يسمى بالتدريب الميداني. من خلال التدريب الميداني الطالب يعمل يستعرض ما تعلمه وتدرب عليه في الهيئة وأيضا وما هو سيلاقيه في سوق العمل. ولذلك ما باشر إن شاء الله بعد التوظيف لن يشعر بالغربة فيما يتعلق في احتياجات سوق العمل. لكن أبي أقول أشير إلى شغلة مهمة جدا.
0: تفضل.
1: الحين على الشخص نفسه أن يكون مراقب ويكون عنده وعي عالي جدا تجاه احتياجات سوق العمل.
0: نعم
1: كل الأجهزة قاعد تحاول قاعد تبذل مجهود كبير جدا لتقليص الفجوة ما بين سوق العمل والجهاز الأكاديمي، لكن لن تستطيع أي جهة في العالم كله أن يواكب هذا التغيير. ليش؟ لأن الفرضية شنو قلناها في البداية، المتغيرات غير مسبوقة الآن في العالم كله، التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، هذه تحولات يومية، هذه تحولات قاعد ترسم ملامح مستقبل مهني محدد للإنسان. لذلك كل واحد فينا لازم، أنا كطالب لازم يكون عيني على الدراسة وعين أخرى على سوق العمل وعلى مستقبل هذا السوق وهذه التغيرات اللي ممكن تواجهها. ولذلك ظهر في الآونة الأخيرة مسمى مهم جدا في سوق العمل.
0: نعم.
1: يسمونه تهجين التخصص.
0: نعم.
1: شنو يعني تهجين التخصص؟ بمعنى أن كل طالب عليه أو كل باحث عن فرصة عمل لازم يكون عنده مو تخصص واحد، بل لازم يكون عنده تخصصين وأكثر من تخصص.
0: نعم. نعم.
1: وبالتالي يصير عنده نوع من الدمج ما بين التخصصات المختلفة، وأيضا يجب أن يكون عنده مهارات مختلفة بحيث أنه يكون متميزا عن أقرانه ومتميزا عن زملائه، وبالتالي لما يروح سوق العمل يجد أن هناك جذب لهذا الإنسان وحاجة للمكان وملأه للمكان اللي هو يعمل فيه.
0: نعم. طبعا دكتور حسين دشتي الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تكلمت حضرتك عن تهجين التخصص وهو أن الطالب يبحث في أن يكون متخصص في أكثر من مجال ليخدم يعني فرص عمله في سوق العمل. الآن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال بعض مؤسساتها تعتمد على التدريب المهني والتطبيقي، وأنا أعتقد أن الهيئة هي المؤسسة التعليمية حاليا في الكويت هي الوحيدة اللي تركز على الجانب المهني والتطبيقي. هل فعلا هذا التركيز يساهم في تعزيز فرص التوظيف حق مخرجات الهيئة؟
1: بالتأكيد، ولذلك هي من مسماها التعليم التطبيقي والتدريب.
0: نعم.
1: طبعا لما يكون هناك احنا في نظام دراستنا، نظام التعليم والتدريب عندنا في الهيئة، أكثر من 60% من التعليم والتدريب هو تعليم نظري، تعليم عملي من خلال ورش ومن خلال معامل ومن خلال أيضا محاكاة لطبيعة سوق عمل موجود.
0: نعم.
1: لا نستطيع نقول ان احنا نكون موجودين فيه اثناء فتره الدراسه. على سبيل المثال محاكاة لطائرات، محاكاة لمحطات كهرباء، محاكاة لمعامل وورش قد تكون خطيره، هذه كلها موجوده في في في في التطبيق. لذلك خريجين عند دائما هناك احتياج لهم بسبب وجود الجانب المهاري متقدم عندهم.
0: نعم.
1: لكن هي أيضا في مؤشر مهم جدا إذا إحنا بنتكلم عن مواكبة
0: السوق،
1: ليس فقط الجانب الفني مطلوب الآن، أيضا الجانب القيمي أصبح مهم جدا. ولذلك إحنا أيضا في التطبيق أدخلنا الجانب القيمي، السلوك، سلوك العام للخريج. يجب أن يكون هذا الخريج عنده سلوكيات معينة، هذه السلوكيات تخلي الوظيفة يعني يكون هناك استدامة للوظيفة. شنو يعني نقصد في السلوك؟ يجب أن يكون عنده سلوك قيادي، عنده فكر استراتيجي، عنده إبداع، عنده مهارات نقول تعاون مع الآخرين، عنده سلوكيات في حل المشكلات، في الذكاء الاجتماعي، في الذكاء العاطفي. وهذا أيضا جانب مهم الحين دائما تحتاجه.
0: يعني عفوا دكتور، أنتوا تركزون أيضا في بعض المواد التدريسية على جانب السلوك الوظيفي؟
1: بالضبط.
0: يعني في بعض المواد تدرس يعني تعطي فكرة أو بعض المقدمات عن السلوك الوظيفي من خلال يعني مؤسسات الهيئة؟
1: مهم جدا. احنا حتى لما نجتمع مع أسواق العمل، وهذا مؤشر علني أمانة، لكن احنا الآن لما نجتمع مع أسواق العمل نقول شنو احتياجات، نقول أول شيء أبي الجوانب السلوكية، أبي الالتزام، أبي الانتظام، أبي أخلاقيات المهنة، أبي مهارات الكتابة وغيره وغيره من الأمور. فيعني أمانة أحيانا من كثر ما يطلبون مهارات سلوكية يعني البرنامج لفترة معينة محددة.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني أحيانا نشوف أن التركيز على المهارات السلوكية أعلى بكثير من التركيز
0: ممتاز.
1: على المهارات الفنية.
0: صح. ودكتور يعني أنا شيء بشيء يذكر، يعني قرأت في أحد الكتب التي تتعلق بفن الإدارة، يعني هذا كلام في نظريات تؤكد كلامك، بأن الموظف عندما يلتحق بجهة العمل مسؤولة في العمل، يعني هو غير يعني مو ملزم أنه يعلم سلوكيات العمل، لازم الموظف هو جاي خلاص يعرف شنو أبجديات السلوك الاجتماعي داخل العمل، القيم، يعني شو يتعامل مع مرؤوسينا، شو يتعامل مع زملائه. فهذه فعلا فكرة أن الطالب خلال دراسته يجب أن يعني يتعلم بعض هذه السلوكيات، لأن مكان العمل مو ملزم يعلم هذه الأشياء هذه.
1: نعم. احنا دائما نقول عراقة أي مؤسسة أكاديمية عريقة ومرموقة لازم في التركيز على المهارات السلوكية اللي يأخذها هذا.
0: صحيح.
1: هذا الخريج. فإذا شفنا في البرنامج الأكاديمي مهارات سلوكية متقدمة، هني عرفنا أن هناك فعلا هناك بناء للشخصية نقول الطلابية الشخصية الأكاديمية. وأيضا لو نروح لجهاز سوق العمل الحين، هي دائما تقول، يقول عطني شخصية مميزة وأنا أعيد تأهيلها، أنا أدربها، ما عندي مشكلة.
0: ممتاز.
1: لكن التدريب، شوف التدريب الفني بإمكان الجهات القيام فيه، لكن التدريب السلوكي ما يقدر. هو الإنسان يجيبه من بيته، من تربيته، وأيضا يجيبه من المدرسة، وأيضا يجيبه من
0: صحيح.
1: الكلية. لذلك إذا الآن نحن خطابنا موجه لخريجين والمهتمين في شأن سوق العمل، أرجو أن يكون يهتم في الجانب السلوكي، وكذلك يهتم طبعا مؤكد في الجانب الفني والجانب التقني.
0: طبعا أيضا دكتور حسين دشتي ضيفنا في هذا البرنامج، ضيفنا العزيز الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. هذا يعني جرني إلى سؤال طرف في ذهني، هل أنتم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال المؤسسات التعليمية التابعة لكم على تطوير يعني سنوي أو عند كل سنتين ثلاثة من خلال تطوير المناهج التعليمية التي قد تختص بالتطور التكنولوجي أو تبحث موضوع السلوك القيمي الاجتماعي الوظيفي؟ يعني هل هنالك تجديد المناهج الدراسية على طول عندكم؟ في لجان تعمل على هذا الموضوع؟
1: نعم. شوف أمانة، يعني شوف أنا أول ما تعينت قبل 30 سنة
0: نعم.
1: لم يكن هناك يطرح. احنا كنا نعمل يعني دراسه اكاديميه بحته، دراسه تقنيه بحته. ما كان في مناهجنا اي شيء يتعلق في قيم العمل وقيم والولاء والاخلاقيات المهنيه وغيرها ومدونات السلوك الوظيفي وغيرها، ما كان موجود. الحين يعني لا يقل، الحين هذه لا يقل عن 20-30% من المنهج هناك جوانب سلوكيه داخل هذا المنهج، يعني جوانب نقول مقررات سلوكيه بحته موجوده، وايضا داخل المقرر
0: نعم
1: التعليمي او المقرر التدريبي. في الفصل الاول، في الفصل الثاني هناك ايضا فصول، وهناك ايضا اهداف تعليميه وتدريبيه تتعلق في سلوك الانسان تجاه هذه المهنه. يعني على سبيل المثال
0: فضل.
1: احنا في بدايه، اذا داخل اي ورشه، في بدايه العمل في الورشه احنا نعطي كيفيه التعامل مع الاجهزه، نتكلم عن كيفيه الحفاظ على الاجهزه، هذه كلها جوانب سلوكيه.
0: طبعاً
1: التعاون داخل هذا المعمل او هذه الورشه، الابداع، غيرها من الامور، قبل أن ندخل في الجانب نقول الفني والجانب المهني. ولذلك هذا الموضوع، ومرة أخرى أقول هذا ترى مو من عندي، هذا الآن مؤشرات عالمية
0: فعلاً، ذكرت مؤشرات عالمية نعم،
1: تضع السلوك في الدرجة الأولى. شو يقول العالم؟ يقول الإنسان المميز اللي عنده قيم ومبادئ وأخلاق هذا راح يكون حريص كل الحرص مستقبلاً أن يكون مواكب للتطورات الفنية والتقنية. ليش؟ لأن ضميره وأخلاقية وأخلاقه لن يسمح أو لن تسمح له بالتراجع، وهذا شيء. وبالتالي إذا نبي نختصر نقول في هذه الكلمة، الآن على الجهات الأكاديمية أن تهتم في جوانب سلوكية مهنية مهارية، ثلاثة أمور يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار علشان نخلق وننشئ إنسان مواكب لاحتياجات سوقنا.
0: طبعا السلوك والمهارة والفنية هي المثلث اللي تكلم فيه الدكتور حسين دجتي الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، هي أساس نجاح أي مؤسسة في سوق العمل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد.

0: عدنا معكم مستمعين الكرام وبرنامجكم في الميدان، وضيفنا معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور حسين دشتي، الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأنا جدا مستمتع معك دكتور حسين، وبعض الأمور التي وضحتها للسادة المستمعين وخصوصا أبناء وأخواننا الطلبة. تدري يعني دكتور، الحين نعلم مشارف الثانوية العامة الامتحانات، وإن شاء الله يوفق عيالنا وبناتنا وإخواننا وخواتنا، ويعني أعتقد من خلال يعني هذه المحاور اللي نتناولها واللي قاعد يسمعونا الحين قد يعني يكونون فكرة عن المستقبل الدراسي والوظيفي في سوق العمل. طيب أنا دكتور يعني بجرك أيضا حق الشباب الكويتي، هم وحدة البناء الأولى في المجتمع. طبعا أي مجتمع يقوم على على على لبنة الشباب الكويتي، ويعني أنت هذا الكلام يعني واضح للكل. طيب إحنا اليوم شبابنا قاعد يواجهون تحديات عند الدخول في سوق العمل، أنت من خلال يعني هذا بحثك الطويل في هذا المجال، شنو أبرز التحديات اللي تواجه شبابنا الكويتي حاليا؟
1: أمانة وأنا يعني أتكلم وأنا صادق في الكلام، إحنا أبرز مشكلة تواجهنا، إحنا شوف عندنا كثير من الطلبة يتخرجون بمهارات علمية عالية جدا.
0: نعم.
1: كون إحنا سياسة الدولة من الأزل تنويع مصادر التعليم، وبالتالي الخريجين في سوق العمل تلقاه من الكويت، من خارج الكويت، من جامعات مختلفة، ولذلك الجانب التعليمي تلقى عند الطالب زين متقدم، يعني لا بأس فيه، ناهيك عن إمكانياته المتقدمة في استخدام الحاسب الآلي لتطوير مهاراته.
0: نعم.
1: اللي يعاني منه الآن الشاب الكويتي، ولا نعمم، لكن اللي يعاني منه الحين كثير من الشباب هو مهارات الاتصال، مهارات التواصل مع الآخرين، مع الرؤساء، مع المرؤوسين، وبالتالي هو يعني الكثير منهم يعتقد بأن عنده نقول مهام وظيفية معينة وعليه أن يقوم فيها. لا،
0: نعم.
1: الموضوع الآن أكبر من كذي. إذا رئيسك ما يحبك، إذا رئيسك ما أنت ما اجتهدت وما عملت معه علاقات متميزة، لن تنجح في عملك. لذلك إذا بنقول عن أبرز المهارات اللي تواجهنا هي مهارات التواصل ومهارات العرض ومهارات الإلقاء ومهارات التحدث ومهارات الخطابة والتفكير النقدي
0: وأيضا في كتابة التقارير أيضا، يعني تواجه مشكلة فيه.
1: بالضبط في كتابة التقارير، يتخرج الطالب ويروح لجهة عمله وهو عنده أخطاء إملائية أمانة كبيرة جدا. ليش؟
0: نعم.
1: لأن الأسلوب الأكاديمي اللي هو مشى فيه كان دائما يعتمد على شات جي بي تي وعلى
0: صحيح.
1: يعني على على المهار على التايبنج، وبالتالي يوم وصل الحين لحضور اجتماع وكتابة شيء ما تلقى مو قادر يعبر عن أفكاره وكتابتها بشكل صحيح. لذلك المهارة الأولى اللي يعاني منها كثير من خريجينا هي مهارة التواصل، ولذلك نشوف إفرازاتها وين. نشوف تروح لجهة معينة تبي تعمل معاملة، تلقى الموظف عنده معلومات وعنده قدرات لكن ما له خلق بسبب تراكم ثغرات مهارية.
0: نعم.
1: تتعلق في الاتصال
0: صحيح.
1: لكن لو إنك كان إنسان شغال على نفسه في هذا الجانب راح نشوف الموضوع مختلف. موضوع آخر أيضا إذا نبي نتكلم عنه هو موضوع البعض وإن شاء الله يكونون القلة، تسطيح الفكر.
0: نعم.
1: ولذلك البعض منهم لما يروح يعمل في جهة معينة يبي يعمل على الحد الأدنى وليس الحد الأعلى. إحنا دائما نقول أول 5 سنوات في عمر الإنسان لازم يعني يتم إعادة توجيهها من خلال مهام ثقيلة لإعادة تدريبها وإعادة توجيهها بما يتناسب مع توجهها العام.
0: كل الشكر للدكتور حسين دشتي، الباحث في شؤون سوق العمل الكويتي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على وجودنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج في الميدان، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات مقبلة مستقبلا دكتور. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، حياكم الله.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا الأسبوعية من برنامجكم في الميدان نلتقي معكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج نبض الميدان. تقبلوا تحيات فريق العمل: ليلى جريدي، صالح أكبر، منيا الشرف، والمخرج عبد الله العميري.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
3: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسة

الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعية النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولند.

ضيفنا اليوم مثال للإرادة والطموح، لاعب في المنتخب السعودي لذوي الإعاقة في لعبة الرماية، شارك في عدة رياضات متنوعة مثل السلة وألعاب القوة، وحصل على شهادة تدريب في لعبة البوتشا، لحضور مميز في العمل المجتمعي والثقافي من خلال مشاركاته مع جمعيات ومراكز لذوي الإعاقة.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إشراقة أمل، هذا البرنامج الذي يعنى بالأشخاص من ذوي الإعاقة والعاملين في هذا المجال وأولياء أمورهم، ونناقش في هذا البرنامج الكثير من المواضيع المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة. ومن هذه المواضيع اللي تم مناقشناها في برنامج إشراقة أمل الرياضة وعلاقتها بالأشخاص من ذوي الإعاقة. واليوم نتشرف باستضافة الأستاذ العزيز أخونا عبد الله الدوسري، وهو من المملكة العربية السعودية الشقيقة، اللي استضفنا يمكن منهم الكثير من الضيوف الكرام. والجدير بالذكر أن الأستاذ عبد الله الدوسري هو لاعب في المنتخب السعودي للرماية ومتخصص في رماية البندقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله.
1: يا أهلا وسهلا فيكم والله، وشرف لي والله اللي معكم في البرنامج الله أخوك.
0: والله شرف لنا سعد عبد الله. سعد عبد الله، بداية لو تكلمنا عن بدايتك مع الرياضة، شلون دخلت المجال؟
1: والله أنا ما كنت أعرف في فيه مجال رياضي أصلاً لذوي الإعاقة. مع ممارسة طلعاتي مع الشباب والإخوان تعرفت على مجموعة من ذوي الإعاقة وقالوا نبغاك تنضم معنا في النادي. قلت أنا والله ما أعرف النادي هذا، واستضفت معه، رحت معه مشاركت. في بداية الأمور كانت صعبة لأنك أنت جديد في الاختصاص هذا الرياضي، بس بالقوة والإرادة وصلت للي وصلت له
0: الحمد لله. أول تجربة رياضية دخلت فيها شنو كانت؟
1: كانت لعبة السلة بالكرات المتحركة، واللعبة الثانية كانت يا طويل العمر ألعاب قوة رمح وقرص وقلة، والمرحلة الثالثة اللي هي لعبة الطائرة جلوس، هذه اللي شاركت فيها.
0: أستاذ عبد الله، من ناحية الألعاب هذه لو نقدر نفصل للسادة المستمعين، أكيد كرة السلة مثلا اللي ذوي الإعاقة يمكن تختلف بشكل كبير، خاصة اللي ذوي الإعاقة على الكراسي المتحركة بالكرة السلة اللي يلعبونها يمكن تفرق عن كرة السلة العادية. أي لو نقدر نشرح الفرق، يعني من ناحية عدد اللاعبين، هل يفرق عدد اللاعبين بالنسبة ما بين كرة السلة اللي
1: الأشياء ولا ذوي الإعاقة؟
0: لا، بالنسبة حق ذوي الإعاقة.
1: أي يعني الفرق بين ذوي، في فروق بين الأشياء وذوي الإعاقة ولا كلهم سواء؟
0: لا الفروق بين الأشياء وذوي الإعاقة.
1: أول شيء طول العمر بداية اللعبة نفس اللعبة ذوي إعاقة والأشياء، والعدد اللعيبة نفس عدد اللعيبة 6-6. اللهم أن هذولي على رجليهم واقفين وإن على الكراسي جالسين، هذا اللي يفرق بيننا وبينهم. بس حلاوتها يعني أن جربناها بالكرسي حسينا بصعوبة، بس طلعت الحين ما شاء الله نادي الرياض لذوي الإعاقة هو متصدر بطولات المملكة،
0: ما شاء الله،
1: وقد شارك معكم بطولات في الخليج كمنتخب.

0: الرياضات الأخرى اللي شاركت فيها، مثلا على سبيل المثال يعني إحنا لو نتوقف في مجال الكرة، يعني أنت أيضا دخلت في كرة الطائرة الجلوس، هل في فرق بينها وبين كرة الطائرة العادية؟
1: ما فيها فرق إلا كلمة جلوس
0: بس فقط،
1: هذولك يصيرون هذولك واقفين وإنا جالسين.
0: أستاذ عبد الله، يعني ما شاء الله اللي يعني يمكن لاحظة فيك وشيء جميل جدا إن ما شاء الله عليك تحب تجرب، تحب تنوع، يعني أنت دخلت في رياضات مختلفة، يعني دخلت في كرة السلة، كرة الطائرة، ألعاب القوة، من ثم الرماية. أثر هذه التجارب عليك يعني، وأثر يعني لو يعني نخلي الموضوع عام شوية أكثر، نقول أثر الرياضة بشكل كبير على الشخص من ذوي الإعاقة نفسه، يعني من ناحية أول شيء النفسية ومن ناحية الصحية.
1: والله شوف، احنا سوينا شيء ونفتخر كل ذوي إعاقة من أي بلد ومن أي منطقة إننا قدرنا نتعدى الصعوبات كل بوها. وفيه قصة هذا أحب أوضحها للكويت وأهل الكويت وكل الشعب، إننا كانت فيه الحرب حقت الحد الجنوبي، إن كنا ذوي إعاقة وهذوليك جديدين في الإعاقة من الإصابات يعني الحروب، اطلبونا معهم إننا نطلع نهيئ أخواننا حقين الحد الجنوبي إن معاقين، طلبونا. ايوه قلنا ابشر ان نقدر نهيئهم، ان مرينا بمراحل كثيره وهم توهم جديدين في المرحله هذه
0: اكيد،
1: وطلعنا معهم وسافرنا معهم وتامن بالله انهم لحد الان متواصلين معنا، لانهم تغيرت نفسيتهم 100 درجه
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: لانهم كانوا تعبانين نفسيا شلون صاروا في هالموقف، يعني هم كانوا عايشين بنعمه بس الله كتب انهم يقعدون على الكرسي، تغيرت الصوره عنده، صارت مشاكل عائليه وصارت نفسيتهم تعبانه، هذا هم ما شاء الله الحين عند عيالهم ويطلعون ويروحون ويتواصلون معنا عشان يسالوننا وش نسوي وش ايش يسوون عشان يتعدون مراحل. هذه اكبر شرف عندي انا اني وصلت لذا المرحله اني اكون واحد من عيال ذا الوطن.
0: يعني الحمد لله ان الله رزقهم بناس مثلكم استاذ عبد الله، يعني بالنهايه انتم ما عشتوا تجربتكم بس، بالعكس انتم لما نادوكم وقالوا لكم ان انتم لازم تساعدون اقرانكم يمكن من الاشخاص من ذوي الاعاقه اللي توهم دشوا المجال هذا،
1: اي والله
0: اكيد شيء صعب بالنسبه لهم مقارنه يمكن في شخص في اللي كان من اللي كان من اشخاص ذوي الاعاقه من زمان، فبالتالي هذا شيء جديد عليه وشيء صعب عليه، تغيرت حياته كلها بشكل كبير، وانتوا بالعكس ما قصرتوا، لبيتوا النداء وسويتوا اللي عليكم وزياده على اساس ان انتوا تحولون حياه هؤلاء الاشخاص وتغيرون حياتهم 180 درجه، بحيث ان ما تخلونهم يشوفون نفسهم عاجزين، بالعكس ما يشوفون نفسهم بنظرة يمكن تكون وايد محدودة بحيث إن بس يشوفون إعاقاتهم، بالعكس يشوفون النعمة اللي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليهم، بحيث إن بالعكس تبينتوا لهم إن أنتوا قادرين، أنتوا تقدرون تصنعون في حياتكم، أنتوا تقدرون تصنعون الإنجازات في حياتكم حتى لو كنتوا من الأشخاص من ذوي الإعاقة.
1: ذوي الإعاقة
0: فعلا صراحة أستاذ عبد الله يعني إنجاز كبير وشيء تشكرون عليه يعني صراحة.
1: يا حبيبي والله حبيبي والله، هذا أنا أتمنى يعني كل العالم أن تسوي يعني هالمبادرة التطوعية
0: فعلا.
1: بالنداء أي مشار، حتى المريض هو بالمستشفى لي جيته وغيرت نظرته وغيرت يعني شوفت الدنيا، هذه أجر من الله وفرحة لك أنك سويت له شيء، طلعت من
0: المحلة
1: اللي هو على السرير
0: الأبيض
1: طلعت منه.
0: شيء فعلا أستاذ عبد الله، أتفق معاك تماما وكلام جميل فعلا.
1: الله يسعدك
0: أجمعين إن شاء الله. أستاذ عبد الله، أنا ودي أرجع معاك إلى الجانب الرياضي شوي،
1: سم
0: الله عدوك.

0: يمكن في لعبة ما ذكرناها، يعني ذكرنا كرة السلة ما شاء الله وكرة الطائرة والرماية والعاب القوة، وفي لعبة البوتشن إذا ماني غلطان صح؟
1: أي نعم.
0: شنو هي لعبة البوتشن أستاذ عبد الله؟
1: لعبة البوتشا هذه الشديدي الإعاقة اللي يديهم تكون ضعيفة وفيها تصانيف أن تكون الحركات حقت الجسم حق الرياضي يكون مفصل، ما يكون أعوذ بالله من كبليس شاد، يكون مرتخي. إذا كان مرتخي هذا يسمونه شديد الإعاقة، إذا كان فلط يصير ما يقدر أنه يستعمل يده، يقدر بس هو ضعيف ما يقدر، يديه ما يقدر يتحكم فيها، رجليه ما يقدر يتحكم فيها. بس إذا كانت البنية عنده العليا جيدة، لا هذا ما يسمى ذوي إعاقة شديد الإعاقة. هذه لعبة البوتشا، وهي مجموعة كور، ست كور فريق أزرق وست كور فريق أحمر يتبارون فيها. إذا فاز الأحمر يرجع يتصنف من شوط جديد، لأن التصانيف عندنا تصنيف واحد واثنين وثلاثة، فهمت؟ إذا جاء تصنيف واحد واثنين بي 1 وبي 2 وبي 3، هذا بي 3 يسمونه شديد الإعاقة، بي 2 وسط
0: متوسط،
1: أيوة بي 1 هذا اللي يلبس الخوذة على راسه اللي ما يقدر يحرك الدماغ، عنده يلعب بالدماغ، هذولي التصانيف حقت ذوي الإعاقة حقين لعبة البوتشا.
0: وبالنسبة حق التصانيف، كل تصنيف يلعب بروحه ولا كلهم يلعبون مع بعض؟
1: لا الحين إذا صنفك المصنف 1 2 3 هذا عادي يشوفونه هم المدربين، يجمعون كل 1 كل 2 كل 3 مع بعض، ثم يخلونهم مثل المباريات، بعد المباريات يخلونهم وش الشيء الدولي عاقه اللي يقدر انه يتخاطب مع الثاني، يعني 1 و 2 3 و 2 يقدرون يلعبوا مع بعض، بس 1 ما حد يقدر يلعب معه لانه يلعب بالدماغ بالراس. براسه تنحط خوذة فيها زي المسمار، هذا يلعب بالحالة على الرام، هذا ما يشارك معهم، هذا يسمى فردي. اي 2 و 3 هم اللي يشوفون يحددون من ذا يقدر يلعب مع هذا، يعني يوازيه بالقوة. عندك الكابتن، عندكم الكابتن عبد المحسن عبد المحسن الراشد وخالد الحصين، هذول عندنا مسؤولين في الرياض، هم المسؤولين عن اللعبة جميع الألعاب حدث البوتشا، وهم اللي جمعون الفرق
0: ما شاء الله
1: في المملكة العربية السعودية.
0: نوجه لهم تحية. ما شاء الله، يعني أستاذ عبد الله مشاركات رياضية مختلفة بأنواع رياضات، وأنت يعني يمكن فخر للمملكة العربية السعودية وفخر لنا بالنسبة لنا كالكويت ودول الخليج أجمع صراحة، وصراحة نتشرف فيك كشخص من الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي تمثلنا في هذه الرياضات المختلفة، وخير من يمثلنا صراحة.
1: الله يسعدك، والله شرف لي، والله شرف لي أني مع أهلي وإخواني، والله شرف لي أني مع أهلي وإخواني.
0: الشرف لنا أستاذ. أستاذ عبد الله، إحنا راح نستأذنك بفاصل ونواصل. أعزائي المستمعين، فاصل بإذن الله ونواصل.

0: عدنا معاكم أعزائنا المستمعين في برنامج إشراقة أمل، وما زلنا مع ضيفنا العزيز اللي شرفنا اليوم في حلقة هذا اليوم، الأستاذ عبد الله الدوسري. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله.
1: يا هلا وسهلا فيك
0: أستاذ عبد الله. إحنا يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن دخولك مختلف الرياضات المختلفة وتجاربك المختلفة، ووصلنا معاك إلى رياضة الرماية. شلون دخلت رياضة الرماية، ومتى تم تصنيفك لتمثيل المنتخب السعودي في هذه الرياضة؟
1: والله طول العمر دخلت فيها للمشاركة في تهيئة أبطال حد الجنوب، أنا ومجموعة من أصحاب ذوي الهم. هذه جاء اختيار وزارة الرياضة، محتاجين 300 شخص إنهم من ذوي الإعاقة يطلعون الثلاث رحلات، هي كانت رماية وكانت سلة وكانت العاب قوى، وكل واحد منا قالوا يختار اللعبة اللي يبغاها. أنا أول مرة أشارك، أعوذ بالله من كبليس، في كلمة أني أشارك في الرماية. أنا قد شاركت في رماية حرب الخليج في معسكر، بس هذه كنادي أول مرة، وطلعت معهم بالمعسكر. المعسكر قعد 3 شهور في الرياض للتهيئة اللعيبة واختيار اللعيبة اللي يقدرون، يعني كل واحد ولعبته يقدرون يمارسون اللعبة برا إن شاء الله. أنا ومجموعة معي، في ناس طلبت بندقية وفي ناس طلبت مسدس. المجموعة حقتنا طلعت البندقية قبل حقت المسدس، لأنه كل 50 شخص مع 50 كل من حد الجنوبي مع حقين ذوي الإعاقة، يعني ما يطلعون كلهم 200 فرد مقسمين. وصلنا البلد اللي استضافت، بعد فترة طلبوا منا يلا التوزيع، وكل واحد يختار لعبته، وكل واحد يروح مثل عندهم ما شاء الله في الدول اللي برا في مثل معسكرات، كل قطاع مثل معسكر بس ما عندهم ذوي إعاقة. إن جينا حطونا المركز ذا حق الأسوية حقه، صرنا نيجي نتمرن، إيه صار حطوه باسمنا إنه ذوي إعاقة، صرنا نيجي نتمرن وعطونا الأسلحة وعطونا الدخاير، هذا خلاص المركز لك وصندوقك وكل حاجات. قعدنا حدود شهر كامل والحمد لله. هي كانت الترتيب 100 واحد، يعني يشوفون أحسن واحد يوصل بالعدد. أنا جبت المركز 40.
0: ما شاء الله
1: 40 من 100.
0: بالعكس
1: والله حتى المدربين يقولوا هذا إنجاز، أنت يعني أول مرة تشارك يعني وجبت المركز. والله إني جاي وأقول يا رب إنك توفقني، من يوم طلعت ليه جيت عندكم وأنا أقول يا رب إنك توفقني، هذا توفيق من رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله، فعلا سيد عبد الله، وهذا فعلا إنجاز، يعني خاصة كأول مشاركة، وما شاء الله هذا شيء يعني كبير صراحة، ونفتخر فيه صراحة.
1: الله يسعدكم
0: خليك إن شاء الله. أستاذ عبد الله، أكيد واجهت تحديات في هذه المشاركات المختلفة، ويمكن أنا أبي أتخصص بالرماية أكثر، ممكن شنو التحديات اللي واجهتها وشون تغلبت عليها؟
1: والله أنا كنت أتابع اللعيبة حقين الدولة اللي كنا مستضيفتنا أتابعهم، وما شاء الله فيهم يعني ناس يرمون من ذوي إعاقة وماخذين يعني بطولات وماخذين، بس كنت جاء كل ما أشوف خصم لي ولا شيء أسأل المدرب حقي هو شلون سوى كذا، هو شلون ذاك يعلمني المدرب، يقول أنت ما ركزت، أنت مستعجلت، وصرت كل كلمة يقولها أمشي معه أمشي معه. يعني زي ما قلت يعني زين اني جبت 40 والله. لان الواحد اذا بغى شيء والله وكان يعني مصر عليه ومعازم عليه والله بالاراده يوصله، والله بالاراده يوصله، يقول يا رب وبيوصل.
0: اكيد فعلا فعلا، اذا الواحد يعتمد على الله سبحانه وتعالى ومن ثم يعني يعمل ويجتهد مثل ما انت عملت واجتهدت وقعدت تسأل وحاولت تطور من نفسك عندك الإرادة الكافية، راح فعلا توصل حق اللي أنت تبي
1: إن شاء الله يا رب.
0: بإذن الله بإذن الله.
2: إلى هنا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج إشراقة أمل، وفي أمان الله.
3: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراقة

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. تمام 10 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العملية العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوب الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى امتلاك الصين أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية. الطقس مائل للحرارة، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حار البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 1:12 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة 5:31. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 29، النواسيب 28، أم المرادم 31، الوفرة 26، جزيرة كارو 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 45، جزيرة جارو 34، أم المرادم 37، الوفرة 43، النواسيب 41 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:49. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة نتكلم فيها، وأيضا عندنا سؤال نشارك فيه مستمعينا على أرقام هواتفنا 224-1-250 و 224-1-251.

0: في البداية مستمعينا رحب بزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة ويا هلا مرحبا. مساء الخير مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا برنامجكم ليالي الإذاعة. مثل ما قال زميلتي شاهة نطلع عليكم الأحد إلى الخميس على الهواء مباشرة من 10 وحتى 11 مساء، نتناقش مواضيع مختلفة منوعة، مواضيع خاصة بالمتصلين تواصلون معنا، وأيضا مواضيع خاصة بضيوفنا الكرام اللي ينورونا بالاستديو، وكذلك أخبار الديرة عندنا شاهة المحلية والفنية المتعلقة بالمؤسسات وزارات الدولة. كل هذه الأمور تجدونها إن شاء الله هذا المساء الجميل اللي جمعنا معاكم على الخير والمحبة في ليالي الإذاعة.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاهب اسكندر.
1: وتقبلوا تحيات الإعداد من حنان بهبهاني وآلاء الوزان.

0: وأجمل تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة لفواز السريع.
1: وهذه تحيات صاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
0: ويحييكم سعود السالي من التنفيذ على الهواء.
1: ويقول لكم يا هلا ويا مرحبا ونورتوا والساعة المباركة، ويا هلا مرحبا فيكم في ليالي الإذاعة مخرج البرنامج مشعل العميره.

معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا المستمعين مثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. عندنا سؤال للحلقة، سؤالنا يقول: هل الصراحة مطلوبة ولا في بعض الأحيان المجاملة تكون ضرورية؟ على أرقام هواتفنا 224-3250 و224-3251. وأيضا عندنا فقرة أخبار الديرة، ورح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. وأيضا فقرتنا الأخيرة راشد،
1: فقرتنا الأخيرة إن شاء الله ضيف مميز في هذا المساء، قوام الله فريق الإعداد يعطيهم العافية. كل يوم موضوع مختلف ومتنوع، واليوم شباب كويتي يعني متطوع بارك الله فيهم وجهودهم، ونتكلم عن موضوع جدا مهم وموضوع المحافظة على البيئة، وتحديدا نتكلم على الطيور والطيور المهاجرة وشنو آخر الطيور اللي موجودة عندنا والطيور اللي عادت إلى البيئة بعد ما حافظنا على البيئة وقل يعني على قولتهم الصيد الجائر والأمور هذه كلها بعد تفعيل القوانين، وأيضا شرطة البيئة قواهم الله. إلا أن هناك طيور أيضا عادت إلى الوطن وعادت إلى الأرض، طيور جديدة ظهرت، شنو هي بالضبط؟ مع ضيفنا راح نتناقش في هذه الأمور إن شاء الله.
0: سؤال حلقتنا اليوم راشد: هل الصراحة مطلوبة ولا في بعض الأحيان المجاملة تكون ضرورية؟ على أرقام هواتفنا 224-3250 و224-3251، وناطرين مشاركاتكم ونبي ناخذ رأيكم. وأنا ودي أتناقش معاك راشد بخصوص هذا الموضوع، إيش رأيك بهذا الموضوع؟
1: والله الموضوع عليه أمثلة كثيرة، يعني يقولك مرات الصراحة راحة، ويقولك والله يعني لا إيني ولا تعشيني، تمام؟ يعني أبي هالكلام الحلو، هالكلام الطيب، هالمجاملة، هالأمور كلها. والبعض يقولك لا يا أخوي، أنت ظلمتني، أنت ما بريتني، المفروض مصارحني، معلمني، موعيني. والبعض يقولك حط أصبعك على الجرح، لا تخلي الجرح يكبر. والبعض الآخر ما يتقبل هذا الكلام، يقول يا أخي لمح لي. بعضها الصراحة تكون بعض أيضا بعض المصارحين في الأمر يجرح في كلامه. هالمصارحة إن جاءت على طريق النصيحة يفترض أنك تتحاول تلطف الكلام، والمشكلة العودة الكبيرة أنك أنت لا تنصحني أو لا تصارحني أمام الملأ. عندك مصارحة، تبي تصارحني بأمر معين متعلق بشيء معين بيني وبينك، لا تحاجيني قدام الناس، هذه ما هي صراحة.
0: صح. بيني وبينك
1: بالضبط، لذلك ضربوا عليها هذا المثل أو هذه القاعدة: هناك صراحة وهناك وقاحة، محشوم الكل طبعا في هذا الأمر. لكن للأسف هناك البعض من يحول هذه الصراحة إلى انتقام.
0: أكيد.
1: بمعنى معنا اتصال؟
0: معنا اتصال لكن بعد شوي، لكن خلنا نتناقش
1: على ما يجهز
0: راشد.
1: فتفضلون الشخص الصريح مهما كانت كلماته قاسية، في ناس تفضل والله خليه صارحني يقول اللي يقوله، بس أهم شيء يقول لي صراحة. البعض يقول لك لا والله المجاملة مطلوبة، فنشوف باستقلال شنو يقول يا شاه.
0: حياك الله.
2: ألو السلام عليكم.
1: يا هلا يا مرحبا باستقلال من اليمن عدل؟
2: اي والله. السلام عليكم استاذ احمد. الخير اخوي راشد.
1: يا مرحبا يا هلا، شلونك وشلون اهل اليمن؟
2: الحمد لله بخير، انتم بخير، كل عام وانتم بخير ان شاء الله،
1: وانت بصحه وسلامه.
0: حياك
2: على ربي شاء.
0: حياك الله من اليمن السعيد،
2: ان شاء الله بخير اهلي.
0: حياك الله. طبعا سمعت سؤال حلقتنا، سؤال حلقتنا: هل الصراحه عدل، هل الصراحة مطلوبة ولا في بعض الأحيان المجاملة تكون ضرورية؟
2: لا والله شوفي الصراحة راحة زي ما يقولون.
1: طيب في أحد صارحك قبل هالمرة يا أبو استقلال؟
2: في لازم مصارحة الصراحة، في حاجة لا جامت فيها يمكن تضعف أنت من شخصيتك.
1: طيب احنا الصوت يروح يرد معك تمام، لكن خلينا نتكلم شوي شوي حتى يكون صوتك واضح، الله يحفظك باستقلال. فقول لي
2: أيوة.
1: احد صارحك يوم الايام في موضوع انت ارتحت ولا زعلت؟ قول الصج.
2: لا بالعب، في مواضيع صراحة ما حد يعني ما حد يعني جامل فيها.
1: ايه
2: الو
1: معك باستقلال تفضل.
2: اقول لك في الصراحة ما حد يجامل حاجة، في حاجة صريحة يعني زي ما تقول مثلا خطأ ولا ذا وتجاملك فيها، يعني اعتبرتك ترجع معها انت في خبر نفسه.
1: تمام، اذا انت ضد المجاملة خلني اكون صريح.
2: ايوه ضد المجاملة انا الصراحة راح اقول لك.
1: يا حبيبي ابو استقلال نورتنا على تواصلك معنا، وخلك دائما ويانا، انا اعرف انك انت دائما معنا، باكر ان شاء الله نفس الموعد. يا حبيبي ابو استقلال حياك الله، يا هلا مرحبا.
2: حياك الله.

0: طبعا راشد، انا بالنسبه لي يعني اشوف الصراحه في بعض الاحيان تكون مطلوبه، والمجامله ايضا مطلوبه على فكره. اذا بنتكلم عن الصراحه، انا ممكن مثلا اصارحك بموقف او موضوع لكن مو قدام الناس بيني وبينك، او اخذك على كتر، هني اقدر اصارحك. لكن المجاملة مطلوبة في بعض الأحيان قدام الناس. يعني أنت ما يصير مثلا رايح مكان وزحمة وتصارح، والمصارحة تكون جارحة في بعض الأحيان، لكن الجامل المجاملة هني مطلوبة، ولا إيش رأيك؟
1: تمام، المجاملة في بعض الأحيان، لكن مش مجاملة على حساب الخطأ. أن الشخص أنه والله عمل معين أجامله، والله يا ريت ما سويته، بس ما عليه، طيب هذا زين الأمر. لا لا، أنت راح تضيع. المشكلة مو هني، المشكلة لما يكون إنسان صريح والناس تأخذ برأيه، الطرف الآخر اللي عبر له وتم التعبير له بهذه الصراحة يأخذ هذا الموضوع على محمل شخصي، أخذه بزعل وضيقة، وهذا الإنسان ما يحبني، وهذا يكرهني، وهذا قاعد لي على الوحدة بس ينتقد فيني. لا يا أخوي، ما ينتقد فيك ولا شيء، فلا تأخذه على جانب الزعل إذا تتقبل هذه الصراحة. والمجاملة كذلك مطلوبة، لذلك التلطيف في الكلمات يا جماعة، ما يكون الواحد يعني في صراحته كأنها تشفي. البعض يكون صريح لكن في صراحته يتشفى باللي أمامه. لطف الكلمات، لطف العبارات، احنا بدورنا ما نوجه، لكن احنا نقول ما يفترض أن يكون، يعني قد يقبل البعض وقد يرفض البعض، في النهاية هي وجهات نظر. فبالتالي يعني مستمعينا اللي حاب يتواصل معنا، نذكر برقم هواتفنا 224-3-250 و 224-3-251.

0: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
1: حياكم الله وهلا مرحبا فيكم على الهواء، برنامجكم ليالي الإذاعة حتى 11 مساء، مستمرين معاكم إن شاء الله. وموضوع حلقتنا عبر الاتصال الهاتفي مع جمهورنا مستمعينا الكرام، المجاملة مطلوبة والصراحة مطلوبة، والصراحة لازم تكون ملطفة ولا تكون كذي سيدة على طول. معنا أبو الجود، حياك الله يا أبو الجود.
2: الله يحييك ويعطيك العافية، برنامج الناجح وأكثر من ناجح.
1: يا مرحبا وحياك الله ويا هلا فيك وجود. علمني وجود ولا الجود؟
2: لا أبو الجود، تقول لي لازم أقول الألف، قلت حاضر الجود. أبو
1: تستاهل
2: الجود،
1: تستاهل الجود، عسى الله يحفظها يبلغك فيها يا رب.
2: الله يرحم والديك.
1: والديك لا. علمني يا أبو الجود، أنت صريح تحب الصراحة مع الناس ولا تجامل؟
2: لا أكيد الصراحة، مثل ما قال أخونا
1: أبو استقلال،
2: استقلال من اليمن.
1: إيه؟
2: اليمن اليمن اليمن، الحكمة يمانية، يعني كل كلامهم حكمة، فكلامه صحيح. الصراحة راحة، لازم تقال صراحة، لكن الكلام شنو؟ الكلام متى تقول، متى تصارح، متى تجامل؟ لازم تجامل مثل ما قلت أنت الحين، هم كلامك صحيح، لازم في مرات أجامل.
1: طيب الجود، في أحد
2: في مرات أصارح، لكن ما تكون الصراحة، ما تكون وقاحة، أنا صارح لكن أسلوب طيب، عرفت؟
1: أحسنت.
2: يعني أسلوب اللي هو المجاملة، المجاملة هي صراحة لكن بشكل غير،
1: يعني أحسن
2: بالواحد وأقول أنت فيك لا لا، أكلم يعني كلام طيب مجامل، لكن أوصل لرسالة.
1: في أحد بوجود في أحد يوم الأيام جامل أو صارحك في شيء معين وأنت تضايقت من صارحته، هي لمصلحتك ولكن تضايقت بالطريقة اللي قالها لك، صار معك موقف؟
2: والله أنا ما حد صارح لي شيء يضايقني. يعني
1: انت صارحت احد؟ انت صارحت احد؟
2: اي صارحت واجد.
1: علمنا السالفه.
2: اي والله بالضبط، سوالف واجد يعني
1: اللي تذكره. شلون تقبل منك؟ يعني كان راضي، زعلان، تضايق، اخذ بخاطره، استانس؟
2: لا بالله الا طال عمرك. طبعا هي لان مرات لازم تصارح، فالموقف اللي صار معي لا والله كنت تضايق، اقول تضايق، لكن لا، كان الموقف هذا مثل جرح، مثل الجراحه العاديه، لازم تنبش الجرح هذا، لازم
1: تدخل سريع.
2: اي تدخل سريع عشان تخلص الامر، لازم صار هني، لكن وما يصير تاجل وما يصير تجامل هني، فهني لازم تكون صراحه راحه وواضحه.
1: استخدمت الكي على الكي على طول.
2: اي الكي لا مو الكي، لا الجراحه العاجله، عرفت؟
1: اي عمليات صغرى، عمليات صغرى. قواك الله يا ابو الجود، مشكور مشكور ابو الجود،
2: مشكور، يعطيك العافيه برنامج،
1: يعافيك، مشكور ما قصرت. شاهي يعني كان هذه احد ردود الافعال اللي شاركوا في هالموضوع. معنا اتصال.
3: اي معنا اتصال مع مبارك، مساك الله بالخير.
4: مساء النور والسرور اخت شاهي واخوي راشد،
1: يا هلا ومرحبا فيك.
4: الاسم ما عرفت الاسم، مبارك معاكم.
1: مبارك. إيه؟ قلنا حياك الله اخوي مبارك. إيه؟
4: تسلم، الله يبارك فيك. والله الموضوع جدا قوي، زين، ويبي واحد، لان لو شلت بقلبك راح تكثر الامراض. لا احد يشيل بقلبه، لا تجي عند مبارك وتقول فلان يتكلم فيك ويقول عنك كذي كذي. اول شيء راح امسك فلان، ما اكون انا وياه، لا عم تكون انت معانا. إذا قال لا تقول ما، طيب أنت الشيطان ما لقى واحد ثاني غيرك يدز لي ويقول فلان تكلم فيك.
1: طيب الموضوع هني أخذ شقين أخوي مبارك، إحنا نتكلم على الصراحة وحضرتك تكلمت عن نقال العلوم، فممكن اللي نقلك هذه المعلومة هو ما أخذ من باب الصراحة، يعني جاي صارحك يقولك تدري إن فلان تحكي عن كذا. طيب يا أخي تعوذ من إبليس، ليش تقولي اسكت، خلي السالفة تموت عندك، عدل؟
4: أي أنا قولت كذي ليه؟ إبليس ما دز واحد غيرك عشان الشكل، عشان اعرف ان فلان، خصوصا اذا كان فلان اللي قال اني اتكلم فيك اذا كان اساسا علاقاتي معاه زينه، يمكن هذا بيسوي شر بيني وبينه، عشان كذي راح اقول له حط قدامه. والصراحه، الصراحه والله العظيم الواحد يتعلم فيها وتعلم فيها الأطفال حتى وهم صغار.
1: تزعل الصراحة يا مبارك، الصراحة الناس تزعل منها يا مبارك، يقولك لا يزعل علي
4: الصراحة. الصراحة لتجرحها زين، راح أجيبها بصورة ثانية معطية مباشرة.
1: يا سلام،
4: راح أعطي مثال زين، ما خليه يحس ان انا ادري انه وراء السالفة هذه، راح اعطي سالفة مشابهة يعني راح يتعلم. لكن ايه في البداية الاطفال احنا شلون تربينا، الكذب لا احد يكذب نهائي.
3: صح، حتى لو يعني قصدك، عفوا قصدك يعني مثلا تصارح، تصارحه او تواجه
4: بعد. خلصت اللي يتكلم مو مبارك، عرفت من اللي يتكلم؟
3: منو؟
4: قلبه مو لسانه بس.
3: اوكي، كل شكر لك مبارك على مشاركتك، وشاركنا باكر ان شاء الله بنفس الحزه
4: باذن الله.
3: حياك الله،
4: شكرا جزيلا.
0: ليالي الاذاعه، برنامج ليالي الاذاعه نستضيف فيه الطاقات الشبابيه المتنوعه ونقدم اهم المواضيع الاجتماعيه والقانونيه والثقافيه والفنيه.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الديرة، وأول خبر معنا عن الخدمة المدنية. تطلق خدمة إقرار بيانات الحالة الاجتماعية لموظفي الحكومة عبر تطبيق سهل.
1: أطلق ديوان الخدمة المدنية خدمة إقرار بيانات الحالة الاجتماعية لموظفي الجهات الحكومية في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وقال الديوان إن الخدمة من شأنها إتمام ميكنة إجراءات إقرار بيانات الحالة الاجتماعية لموظفي الجهات الحكومية المطبقة للأنظمة المتكاملة. وأوضح البيان أن الخدمة تكون عبر إرسال إشعار عبر تطبيق سهل للإقرار آليا بصحة البيانات أو بيان أي تغيير يطرأ عليها دون الحاجة لمراجعة إدارة الشؤون الإدارية بجهة العمل. وأكد البيان أن الديوان يقدم هذه الخدمة إلكترونيا في إطار التوجه نحو ديوان بلا ورق، والجهود التي يبذلها لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات. قواهم الله على هذه الإجراءات الطيبة والمميزة واللي فعلا تقلل من عملية المراجعات. قبل كنا نكتب هذه الأمور ورقيا ونكتبها بالإيد، والبعض ينسى والبعض يكون إجازة وروح راجع الإدارة واطلع من دوامك وروح حق الإدارة بالمنطقة الفلانية. لا يبقى الحين ما فيها الحاجة، عن طريق سهل وعدل اللي تبيه.

0: خبرنا الثاني عن السكنية، تطلق خدمتي الدفع الإلكتروني للأقساط والرسوم عبر تطبيق سهل.
1: أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق سهل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. وتتيح الخدمة أيضا للمستفيدين سداد الأقساط المستحقة إلكترونيا، وتشمل أقساط البيوت والشقق الحكومية والمساكن المؤجرة، إضافة إلى مديونية بدل الإيجار وأقساط الكفيل. كما توفر الخدمة الثانية أيضا إمكانية دفع الرسوم والاشتراكات المختلفة، بما في ذلك رسوم المخططات واشتراكات المزادات وغيرها من الرسوم المرتبطة بخدمة المؤسسة. وكذلك يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمتين من خلال الدخول إلى تطبيق سهل واختيار خدمات المؤسسات العامة للرعاية السكنية ثم خدمة الدفع الإلكتروني. تظهر المبالغ المستحقة بشكل آلي قبل إتمام عملية السداد عبر نظام الكينت. هذا هو موضوعنا، وقواهم الله الإسكان.

0: فعلا سهل مو مقصر. شكرا للقائمين على سهل، شكرا لتعاون مؤسسات الدولة في خدمة المواطن والمقيم.
1: خبرنا الثالث والأخير عن الإطفاء، تطلق خدمة إلكترونية لدعم سلامة ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: أكدت عزيزي المستمع قوة الإطفاء العام حرصها على تعزيز حماية وسلامة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير خدمات إلكترونية متطورة تسهم في رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة وتسريع عمليات الإنقاذ والإخلاء. وأوضحت القوة أنها وفرت عبر موقعها الإلكتروني خدمة مخصصة تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم تسجيل البيانات والمعلومات الأساسية بما يساعد فرق الإطفاء على التعرف المسبق على الحالات الخاصة داخل المنازل أو المنشآت والتعامل معها بالشكل المناسب عند وقوع الحوادث أو حالات الطوارئ لا سمح الله. وأشارت إلى أن هذه الخدمة توفر معلومات دقيقة تدعم فرق الإطفاء في اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق طبيعة كل حالة، الأمر اللي يساعد ويساهم في تسريع عمليات الإخلاء والإنقاذ والحد من المخاطر المحتملة بما يعزز منظومة السلامة الوقائية في البلاد. وأكدت أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن مسؤولياتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمات شاملة تراعي احتياجات مختلفة في فئات المجتمع، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد. ودعت أسرة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التسجيل والاستفادة من الخدمة وتحديث بياناتهم بشكل دوري، وهذا يساعد بالتأكيد ودور مهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى السلامة خلال حالات الطوارئ. قوة الإطفاء العام مشكورين على هذا الدور، نتمنى حقيقة من الجهات المعنية أو الإدارة المعنية في قوة الإطفاء العام إبراز هذا الدور بشكل فيديو دورهم يعني ينشرونه في وسائل التواصل الخاصة فيهم أو موقعهم الرسمي، فشكرا لهم على هذه البادرة. وأيضا على الناس اللي عندهم من أبنائهم وبناتهم عسى الله يعافيهم ومن عليهم بالصحة والعافية من ذوي الهمم للأمانة أن يسجلون ويبادرون في التسجيل حتى يتسنى إلى قوة الإطفاء العام، لا سمح الله إذا تعرضوا إلى خطر أو مشكلة معينة يبين عندهم بالنظام أن هذا البيت هذا المنزل هذا المكان هذا المزرعة وغيره أن فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة شاليه وغيره، في لذوي الاحتياجات الخاصة عندنا يعاني من إعاقة فلانية كذا كذا، يعطي هذا التفصيل كله حتى المنقذ يعرف هو رايح لهذا المكان كيف يجهز نفسه لعملية الإنقاذ ويعلم أن في هذا المكان هناك شخص من ذوي الهمم. عسى الله يعافي الجميع ويحفظكم يا رب، مستمرين معاكم في هذا المساء.
1: أكيد طبعا هذه كانت فقرتنا، فقرة أخبار الديرة، تكلمنا عن الخدمة المدنية مع طبعا إقرار بيانات الحالة الاجتماعية عبر تطبيق سهل، وأيضا تكلمنا عن السكنية وخدماتها عبر تطبيق سهل أيضا، وآخر شيء تكلمنا عن الإطفاء وخدمتهم لذوي الاحتياجات الخاصة. هذه كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا، وصلنا معكم لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفنا مميز وموضوعنا أيضا مميز راشد، بعيدا عن المواضيع الأخرى اللي تكلمنا فيها. اليوم طبعا تشهد دولتنا الحبيبة الكويت بالآونة الأخيرة نشاط بيئي لافت مع تسجيل مشاهدات مميزة لعدد من الطيور النادرة والمهاجرة، وبعضها طبعا ظهر بأعداد أكبر من المعتاد، ونجحت طبعا أنواع أخرى بالاستقرار والتفريخ داخل دولة الكويت لأول مرة. احنا راح نتكلم عن طبعا محطة رئيسية وآمنة للطيور والمهاجرة، وراح نسلط الضوء على التغيرات البيئية والمناخية اللي أيضا تستحق الدراسة والمتابعة، مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو المهندس طلال المويزري، عضو في فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، والله يعطيك العافية، عساكم على القوة هذه الاستضافة، سعيد بالتواجد معكم. حياك الله مهندس طلال، ويا هلا مرحبا فيك منورنا. ونتكلم عن أهمية الكويت كمحطة رئيسية وآمنة للطيور المهاجرة، وراح نسلط عليها الضوء، لكن في البداية لازم كل ضيف يشارك معنا في موضوع حلقتنا اليوم. أنت شخص تحب الصراحة صراحة، ولا الواحد يقول لك الصراحة بمجاملة يلطف لك الكلام، أما تحب أحد يصارحك يبقى لا تصارح، شفت شيء اسكت.
2: والله احنا نقول نمسك العصا من النص، ودك انه يجاملك بعدين يعطيك الصراحة.
1: يعني انت مع الموضوع؟
2: اي مع الموضوع.
1: صارحت احد قبل هالمرة؟
2: اكيد لازم تصارح، لكن لازم تمهد له على قولتك.
1: مهدت يعني؟
2: اي لازم تمهد، بس تصدم على طول.
1: تقبل صراحتك؟
2: اكيد تقبل، لازم ما اكيد ما صارحك على قولتهم ينصحك
1: قدام الناس قدام الاصدقاء ولا بروحه؟
2: لا اكيد بينكم بين بعض،
1: يتقبل الموضوع.
2: اكيد تقبل الموضوع ما في شك.
1: تمام والله، يعني الناس اغلبهم متفقين معنا مع موضوعنا على الصراحة. يعني حتى ضيفنا على الصراحة، لكن تكون منمقة لطيفة راح يتقبل،
0: وتكون بينك رأينا. وبين الشخص طبعا، مو قدام الملأ.
2: اكيد قدام الناس هذا ندخل مرحلة ثانية،
0: هذه
2: احراجات، هذه
0: احراجات، هذه طبعا قدام الناس تبي مجاملة.
2: اكيد اي اكيد مجاملة، بدي نعدل الخطأ او غير المرة.
0: عدل. احنا اليوم راح نتكلم طبعا عقب ما خلصنا سؤال حلقتنا، راح نتكلم عن موضوع حلقتنا، نبي نعرف شنو أهمية المشاهدات الجديدة للطيور النادرة بالكويت، وشنو تدل عليه
2: بالنسبة حق المشاهدات اللي قاعد نشوفها بالكويت. المشاهدات هذه تدل على عدة أمور، من ضمن الأمور هذه دلالة على صحة البيئة عندنا بالكويت، دليل أنه في أمان بالنسبة للطير، في غذاء، في حماية، في الأمور هذه، فيتكاثر فيها الطير، أو أنه نشوفه كل سنة بشكل شبه دائم. يعني
1: تكاثرت الطيور، هل ترصدونها توثقونها من خلال تصويرها وتوثيقها ونشرها مثلا في في في صفحة معينة في المواقع الإلكترونية؟
2: أكيد عندنا كفريق رصد حماية الطيور صفحة بموقع التواصل الاجتماعي، ننشر عن طريقها آخر الرصودات اللي تصير سواء للفريق أو غير الفريق، وتصير عن طريق التصوير أو الرصد. بالإضافة أن الرصد أو تصوير الطيور هذه بالذات

0: مصور مو قاعد ياخذ يشوف لطيف يصور ومشي، لا يباتون هناك ويقعدون بالاوقات طويله وحزات معينه ويلبس هالمخفي هذا عشان ها
1: غير البناتشر غير الغرازه غير
0: تكلفه يعني التصوير مو شيء بسيط،
1: الكاميرات تكلفه، السيارات لازم مو اي سياره بعد.
0: فحتى مسألة الصيف الان الفتره هذه اللي احنا موجودين فيها في ايضا طيور غريبه، طيور كانت مثلا قليله جدا ونادره وعادت بكثره اليوم.
1: فترة الصيف الحين عندنا قبل تاريخ 8/5 رصدنا الخرشنة القطبية الشمالية، رصدها أخوي محمد الحضينة، الرصد 13 بدولة الكويت. احنا نتكلم عن الرصد 13، يعني 13 مرة شافوها في تاريخ الكويت، هذا يعتبر رصد نادر.
0: بالإضافة أي طير؟
1: الخرشنة القطبية الشمالية. بالإضافة أن قبل يومين كنا نازلين على جزيرة كبر ورصدنا الطيور اللي تعيش هناك، أنواع الخراشن اللي تقعد عندنا بالكويت 6 شهور تقريبا بالسنة تعشش وبعدين ترد مرة ثانية حق الهند والجهة ذيك.
2: عدل، لكن بما أن حضرتك عضو في فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة، احنا ودنا نعرف دوركم ودور الجمعية.
1: دور الجمعية أول شيء من الاسم أن احنا نحافظ على الطيور بشكل عام، بالإضافة أن نرصدها. عندنا بشكل سنوي ناخذ من كل شخص كم طير بالضبط رصد ونسوي إحصائية. الإحصائية هذه طبعا تدخل بعد من ضمن البرنامج العام لإي بيرد اللي هو برنامج عالمي يوثق الطيور الموجودة بالكويت، فهذا كله يساعد على معرفة الطيور بشكل عام هل هي كل سنة تزيد أو تنقص. فنعرف السبب هل هو نقص في الموالد أو نقص في المحميات أو يمكن يكون مشكلة مو عندنا، يمكن تكون المشكلة موجودة في بلد الأم على قولتهم.
0: طيب وخلال هذا الرصد شو اللي بين وياكم؟
1: يبين معانا عندك السنة اللي طافت والسنة هذه لقينا جلل ما قصير الذنب، هذا يعيش في المحيطات، يعيش من أستراليا صعودا إلى ألاسكا، ما له عبور لنا يعني لا من قريب ولا من بعيد. أول رصد كان له ب 2014 بعدين 2021 على طيرين، لكن سنة طافت نقزنا مثل ما تقول
0: ارتفع الرقم،
1: ارتفع إلى 20 طير، السنة هذه 24 طير. فهذا يبين لك أحد الأمرين.
0: شنو دلالته هذا؟
1: هذا يدل على واحد مثلين، أما أن الطير غير مساره وسبب تغيير المسار ممكن يكون ان البيئه اللي عندنا عقب حمايه الجون وعقب الامور هذه زادت الاسماك وجازت الاجواء، فهذا يعتبر مؤشر جيد.
0: ممتاز، هذه المؤشرات يعني طيبه. هل هذه المؤشرات طبيعيه ام ايضا احنا كدوله وكافراد ومنظمات وجمعيات نفع عام تدخلنا في ان تكون البيئه طيبه وامنه؟
1: لا تقدر تقول ان هذه المؤشرات طبيعيه بغض النظر، يمكن يكون ان الطير مثلا عدة طيور ضاعت عن طريق العواصف او غبار اللي هو واستقرت عد قامت تكرر كل سنة وتجينا، ويمكن يكون سبب انه كحماية مثلا الجون، كحماية مناطق اللي موجودة، فممكن يكون احتمالين.
0: طيب هل في طيور مثلا حديثة دخلت مؤخرا على البيئة الكويتية مثلا هالسنة رصدتوها اول مرة تشوفون هذه الطيور؟
1: هالسنة السنة اللي طافت عندنا رصدنا تقريبا 5 طيور جديدة أول مرة تشاف في الكويت، من ضمنها نسر الهيمالايا اللي هو يعيش في الهند وجبال الهيمالايا، أول مرة يلقونه بالكويت كان في شهر 6. بالإضافة حق نوع يسمونه صائد الذباب الأبقع، النوع هذا محليا نسميه فرخ الحسيني، لكن فرخ الحسيني عندنا بالكويت ينطلق على صائد الذباب شبه المطوق، عندنا 3 أنواع. وعندنا بعد بالإضافة حق نوع من أنواع المرادم ونوع من الرقيعية وعدة طيور طبعا لقيناها العام. السنة هذه ما في طير أول مرة ينشاف، لكن في طيور مثل ما تقول زادت عندنا،
0: زاد العدد
1: إن شفناها، مثل الجرم الماء، مثل الخرشنة القطبية، مثل الشولة السوداء، مثل الطيور هذه تقريبا.
2: عدل، لكن شنو أسباب ظهور يعني الطيور هذه الغريبة في الوقت الحالي؟ ليش قبل ما كانت موجودة؟
1: ممكن تكون قبل كانت موجودة، والشيء الأساسي اللي الحين زاد اللي هو زاد عندنا عدد الراصدين. عدد الراصدين بالكويت زاد، قبل كانوا عدة أشخاص وأغلبهم كانوا أجانب، الحين لا صار الموضوع أكبر وبشكل نظامي عن طريق إي بيرد عالمي وله لجنة وله لجنة الطيور النادرة، وبالإضافة إلى المحميات اللي صارت والتشديد اللي صار، صار فيه موائل، صار فيه الطيور قامت تكاثر وما حد قام يتعرض لها.
2: عدل، لكن احنا ودنا نعرف الاماكن، اماكن تواجد هذه الطيور، اذا الواحد مثلا بيعرف وين مثلا متواجد الطير الفلاني وين يروح؟
1: بالنسبه للتواجد

0: نقدر نقول ان يقدر يروح محمية الجهرة. محمية الجهرة تعتبر من اكثر المحميات اللي يعبر فيها الطير، سواء طيور بحرية او برية، فيقدر يسوي تصريح ويقدر يزورها ويشوف المحميات. في بحيرات وفي تنظيم كامل هناك.
1: وين في التصريح؟
0: التصريح عن طريق
1: سهل، يزور مكان هو اهله واسرته مثلا،
0: يقدر عن طريق برنامج سهل، يقدر يقدم على التصريح ويشوف البط، انواع البط، ويشوف انواع الطيور اللي موجوده كلها،
1: ويقدر يصور ويقدر يعني
0: كل جزاهم الله خير اللي ماسكين المحميه ما قصر بكل شيء.
1: لكن صيد ممنوع
0: اكيد، ما في شيء
1: عشان لا يروح هناك يقول بصيد ما صيد صيد ما في صيد. طيب هذا الامر شنو، وتذكر دائما هذا الموقع العالمي اللي هو اسمه
0: إيبيرد.
1: ها إيبيرد إيبيرد شنو يعطينا احنا مكانه كدوله الكويت وكراصدين؟ وقلت ان العدد اليوم، عدد الراصدين واللي يثبتون واللي يصورون زاد عددهم، افهم من كلامك ان هذه الطيور موجوده من زمان في دوله الكويت ولكن لقله الراصدين ما رصدناها. اليوم زاد عدد الراصدين فرصدنا اكثر انواعا للطيور، فهل هذا يجعل لنا مكانه دوليه اكبر واشمل ويلفت الانتباه العالمي حق دوله الكويت؟
0: من ناحيه ان زادت الراصدين، ممكن بعض الطيور ما كانت تجي بالاساس، لكن زياده الراصدين قمنا نرصدها بشكل اكثر. بالنسبه لفائده البرنامج الإيبيرد هذا العالمي، لما ندخل على برنامج الإيبيرد العالمي الهواة الطيور، لما نشوف انه بكل الدول فيه رصد وفيه ناس مهتمه، بالاضافه نحط الكويت من ضمن الاعتبار، ان الكويت في ناس تهتم بالطيور، في ناس تتابعها، ونشوف خط سير الرحله من البلد اللي تهاجر منه الى البلد اللي توصل له، فنعرف وين المشكله اللي صارت. وفي طبعا البرنامج اللي قامين عليه يعرفون ينظمون بشكل عام يعني.
2: عدل، لكن عفوا احنا ودنا نعرف ايضا شنو المخاطر اللي واجهها طبعا الطير الجديد اللي توه داش الكويت مرورا طبعا في دوله الكويت.
0: بعضهم يكون جاي بالغلط عن طريق مثل ما قلنا مغبار او سحب رعديه او غير الامور هذه، ففي احتماليه انه يمكن واحد من اثنين، اما يكمل دربه ويكمل هجرته او يستقر عندنا ويفرخ. كمثال عندك الشوله السوداء، تم توثيق تفريخها العام اول مره بالكويت، وتعتبر طير نادر، تسجيل 13 توقع في الكويت. وفي احتماليه انه يموت من الحراره، لكن في الغالب انه يعبر او يفرخ.
2: عدل
1: مهندس طلال، خلينا نتكلم عن الطيور اللي قلت، ها ما قامت تعبر عن الكويت، قام ياتي القليل منها، اما بسبب تغير خط سير الرحله الخاص بهذه الطيور المهاجره، اما بسبب يعني صيد جائر كان في السابق موجود وانقطع هذا الصيد، لكن هذا السرب من نوع الطيور عرف ان هذا المكان غير مريح له فغير اتجاهها مره واحده ما قام يمر عبر الكويت. هل في طيور قلت وكانت موجوده في السابق بشكل كبير ملحوظ؟
0: اكيد في طيور قلت، وطبعا اكثر الطيور اللي قلت تكون الطيور الصيد بشكل عام، اللي هي حمام القمري، اللي نسميه القمري الاوروبي، اللي نسميه محليا حمام البر او القمري. قل، وهي مشكلة عالمية، قلت أعداده بسبب الصيد، لكن حاليا بالكويت في تنظيم له، وأتوقع أنه إن شاء الله راح يزيد. وفي بالإضافة حق نوع من العقبان يسمونه عقاب السهول، هذا مهدد بالانقراض عالميا، يعني شبه بينقرض. السبب مو عندنا، السبب في موائل الأصلية في منغوليا وروسيا وكازاخستان. الموائل الأصيلة اللي موجودة منغوليا قامت تدخل عليها العمران، سواء مصانع او مناطق سكنيه، ففقد الموال هذه فقام ينقرض وقام
1: يهاجر من مكانه،
0: يقل خلاص، لا ما يقدر يهاجر، هو قاعد يهاجر، فقام يقل عندنا. فيوم بحثنا السبب لقينا انه بالموال الاصيله صار في توسع عمراني قضى على اماكن عشاشه وين يعشش.
1: نعم
2: عدل، لكن شلون احنا نعرف مثلا او نقدر نحمي الطيور احنا مثلا كاشخاص عاديين ممكن نساهم في حمايه الطير في دوله الكويت؟
0: اكيد ما في شك، تقدر تساهم في بعض الطيور تحصلها بعض المشاكل مثل بعض الحراره الزايده، او يكون دعم الاسلاك الضغط العالي الكهرباء، او العده الطيور يعني مثل ما تقول نشب في رجله حبل او غير الامور هذه، نقدر نبلغ الجهات المعنيه تجي تساعد الطير هذا وتعالجه وتطيره. بالاضافه حق ان احنا ما نتعرض لها، ما نتعرض حق عشاشها، ما نحاول نصيدها، نخليها على راحتها.
1: مهندس طلال، طيب ما شاء الله الموضوع جدا شيق شاهة ويفتح لنا من باب الى باب بالنسبه لنا، يعني قد تكون لدى البعض معلومات جديده لاول مره، وقد تكون لدى البعض ايضا من المستمعين انه يعرف بعض المواضيع وزاد معلوماته اكثر من خلال هذه الجمعيه.

0: والقائمين عليها أسامة على القوة. واليوم ضيفنا المهندس طلال مؤزري. مهندس طلال، خلينا نتكلم إذا استمرت هذه الحماية بهذه الطريقة وهذه المراعاة وتفعيل القوانين عن الصيد الجائر وغيره والرعي الجائر كذلك وزيادة المحميات، شنو ممكن يتغير بالبيئة الكويتية لهذه الطيور المهاجرة؟ توقعاتكم؟
1: توقعاتنا راح تزيد أعداد إن شاء الله، وراح أشوفها بكل مكان. بالنسبة لنا بالكويت، في بعض الأشخاص عندنا يعتقد ان عدد طيور الكويت 10 او 20 طير،
0: 20 نوع يعني
1: 20 نوع.
0: أي.
1: فبالنسبه لنا احنا عندنا اكثر من 424 طير
0: ما شاء الله،
1: فبعضها مهاجر.
0: 424 نوع من الطيور. أي
1: نعم.
0: المهاجره.
1: اي نعم، 424 مهاجره ومقيمه،
0: مهاجره
1: او زائره ومفرخه طبعا. فهذا راح يخلي مثل ما تقول نشوفها بشكل اكبر، تحس بالامان، تكاثر. منروح البر الحين ما نشوف الا يمكن القابع او مسالم، لكن مستقبلا اذا شفنا غطاء نباتي، شفنا الامور هذه، نقدر نشوف الطيور بشكل اكبر،
0: وهذا ممكن يعمل عندي توازن بيئي او يفيد البيئه الكويتيه بشيء.
1: اكيد هي التوازن البيئي هي دائره كامله.
0: نعم.
1: اذا نقص واحد من الدائره هذه
0: تاثر على هذه السلسله،
1: على كل السلسله
0: بالضبط.
1: فممكن تاثر هجره الطيور المهاجره مثل ما صار في بعض المناطق في المملكه العربيه السعوديه، ان زاد عندنا حشره معينه اسمها حفار الساق، فقامت تاكل ساق شجر الطلح البري. شجر الطلح عمره 50 و100 سنة، قام يموت. ليش؟ لان الحشرة هذه قامت تنخر في الخشب وقامت تموت.
0: والحشرة هذه يتغذى عليها اي طير؟
1: الطير المهاجر. فتصادف هجرة الطير مع وقت تكاثر هذه الحشرة.
0: طيب ايش اللي خلاها تتكاثر الان الطير؟
1: قلت الطيور المهاجرة.
0: طيب كيف نزيد الطيور المهاجرة؟
1: نوسع المحميات وننظم الصيد.
0: اذا نرد على الصيد الجائر وعملية تقنين بعض المحميات، لذلك زيادة الزراعة والتخضير والتشجير هذا يساعد أيضا في عملية زيادة عدد الطيور اللي تعمل. انطلقنا من سؤالنا اللي هو التوازن البيئي للقضاء على كل شيء لا شيء. سبحان الله
1: سبحان الله
0: سبحان الله.
2: عدل، احنا ودنا نعرف شنو أغرب أو أندر طير وصل الكويت.
1: ما في، إذا نتكلم عن أندر طير هو تسجيل واحد فقط، اللي هو مثل ما ذكرنا نسر الهيمالايا العام وذبابي او صائد الذباب الابقع، بالاضافه الى احد انواع السنونه واللي نسميه محليا الرقيعي الافريقي.
2: بس الرقيعي كنا قديم.
1: في الرقيعي عندنا بالكويت اكثر من نوع، مو نوع واحد. في النوع اللي يرصدوه العام نوع اول مره يعبر الكويت، كان جاني من افريقيا. فهذه اندر الانواع تقريبا.
0: نعم. طيب اذا حصل الصيد لبعض الطيور، احد يعني القوانيس وغيره وكذا وهذا، وشاف لاحد هذه الطيور وصاد هذا الطير، سواء طير حر طير شاهين طير ها وتم الإعلان عنه في عملية بيع، هل ترصدون هذا الأمر؟ هل تحاسبون وتعاقبون على هذا الأمر أم نصيبه؟
1: بالنسبة حق الطيور الحرارة والشاهين هذه طبعا مو تخصصنا، نحن جمعية وفريق رصد، فاختصاص الجهات المعنية سواء في شرطة حماية البيئة أو الهيئة العامة للبيئة
0: أو الهيئة العامة للبيئة، لكن أنتم ما لكم علاقة في هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، ولا ترصدونه ولا أي شيء.
1: ولا شيء، ما لنا شغل.
0: تمام، خلنا ندخل على موضوع أكثر الطيور اللي تحبون متابعتها وتصويرها. تحرصون إن يا جماعة هالشهر هال15 يوم ترى راح يجي الطير الفلاني، لازم كلنا نتوزع.
1: طبعا أكثر وقت رصد طيور هو يصير على فترتين تقريبا، اللي فترة الهجرة الخريفية اللي نسميها محليا الصفري، اللي تكون شهر 9 و10، بالإضافة حق الفترة الربيعية اللي يصير شهر 3 و4. فخلال الفترة هذه نحرص على الطيور بشكل عام، ونحرص على أنواع اللي تكون نادرة وترصد مثلا كل شهر 3 كل شهر 4 في أماكن معينة، فنحرص عليها مثل الشوال السوداء، كنا نحرص عليها كل سنة بنفس المكان، فهي سبحان الله كل سنة تجي تقريبا نفس المكان نفس الوقت.
0: طيب قبل أن نختم هذا اللقاء، علمنا موقف طريف صار معاكم، موقف ما تنسونه، شيء مفاجئ حصل لكم.
1: والله المواقف واجد الأمانة بالبر، خاصة إذا كنت رايح البر، سواء تغرز سواء تبنشر سواء تخرب السيارة،
0: هذه ظروف تحصل. لكن حصل معك أنت كمهندس طلال، أنت راصد ميداني؟
1: إيه أكيد.
0: أنت راصد ميداني؟
1: إذا إحنا نتكلم عن الراصد، في فرق بين الراصد والمصور.
0: إيه؟
1: إذا تكلمنا عن الراصد، الراصد لازم يكون ميداني، لازم يتعب، لازم يروح أكثر من مرة، مرة مرتين وثلاث، يتعب على رصد نوع نادر أو نوع أول مرة يلقونه، ما يتعب على الصورة. يعني تلقى آخر رحلة قبل 3 أيام، قبل يومين كنا نازلين بحر 7 ساعات ونص ندور عن أنواع معينة.
0: طيب هل تتبعون الآثار مال الطير؟
1: يعني لا، الآثار
0: يعني إحنا نسميها جرة الطير أو كذا أو أثر الطير.
1: جرة الطير بالنسبة للحبار والكروان.
0: تمام،
1: باقي الأنواع لا.

0: ما تعتبر.
1: ما تشوفونه مثلا اذا هذا الزرع مثلا الجهه هذه مثلا قل محصولها معناته ان الطير الفلاني اتى هذا المكان، ما في دلالات معينه هذه الطيور هاجرت الى هذه النقطه؟
2: في دلالات
1: بريه يعني،
2: مثل طائر التمير الرجواني كنا نحرص عليه على شجره العوشز البري يجي يشرب من الرحيق، فاكثر من شجره او كل شجره نحرص على طيور معينه تجي عليها، وبعض الانواع تجي على الساحل او تجي في البر بشكل عام. اما الاثر نتكلم عن الجره ما نحرص الا على الحباره او على الكروان.
1: والحباره قلت عندنا بالكويت ولا موجوده؟
2: شبه انقرضت اي، هي مشكله عالميه ترى مو بس بالكويت،
1: قلت يعني بشكل عام هي كحبارة يعني طير ممكن مهدد بالانقراض،
2: مهدد
1: يعني
2: بالانقراض عالميا. نتكلم عن الحبارة الآسيوية مهدد بالانقراض بشكل عالمي.
3: عادل للأمانة استمتعنا معاك في رحلة برية جميلة مع الطيور والحمام، احنا وصلنا للختام، هل هناك كلمة أخيرة حاب تقولها أو رسالة حاب توجهها في الدقائق الأخيرة؟
2: أنا أقول إن شاء الله الأخوان المستمعين يحرصون على الحياة الفطرية، سواء كانت الحياة الفطرية البحرية أو البرية، بالمحافظة وعدم إلقاء القمامة. بالإضافة نشكركم على هذه الاستضافة، تشرفنا فيكم.
3: كل الشكر لك المهندس طلال المويزري، عضو في فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة، شكرا جزيلا لك.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. تمام 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب تي 4 في مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وافتتاح مضيق هرمز جزئيا، مؤكدا بأن الاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق يحرم إيران من الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي. ترحيب إقليمي ودولي واسع بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بلاده ستكثف جهودها في المفاوضات الجارية في واشنطن سعيا لضمان انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. قمة مجموعة السبع تنطلق في مدينة إيفيان الفرنسية، والحرب الروسية الأوكرانية تتصدر جدول أعمالها. واستشهاد 3 فلسطينيين في اعتداءات متواصلة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة. في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبدا عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات في برنامج أصوات الكتب. لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد نواف النومس، تقديم نواف النومس فاطمة جاسم، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب يخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. في زمن تسارعت فيه المعلومات وباتت الكلمة تختصر في سطر أو مقطع عابر، يبقى الكتاب المساحة الأعمق التي يلتقي فيها الفكر بالوعي وتلتقي فيها المعرفة بالإنسان. فالكتب ليست أوراقا تقرأ فحسب، بل نوافذ تفتح على العقول وجسور تحملنا نحو الفهم والإلهام والتغيير. أهلا بكم، ويسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بزميلي نواف النومس لنفتح معا ملف الكتاب ونتحدث عن مكانتي وصمودي في عصر الرقمنة.
3: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سعيد بأن أنضم معكم في هذا الوقت من هذا اليوم حلقة من حلقات برنامجكم أصوات الكتب. الكتب ورق ودفاتر، بعضها على الأرفف وكثير منها بين أيدينا. نحن مستمعين الكرام نختار لكم بعض هذه الكتب لنسمعكم الأصوات التي نقرأها من هذه المقالات، فأهلا بكم، هيا لنبدأ على بركة الله. مستمعين الكرام، اخترت لكم هذا المقال وقد وجدته في أحد الصحف الخليجية، ولكاتبة زاوية في أحد الصحف الخليجية، الكاتبة الأستاذة صالح العسيري. كتبت هذا المقال ليس بزمن بعيد جدا، إنما قريب، كتبته في بداية هذه السنة 2026، تحديدا في تاريخ 26 من يناير. كتبت هذا المقال وعنونته بالفراغ الداخلي. هذا المقال له مغزى جميل وله معنى عميق أيضا، يتحدث عن الفراغ الداخلي وأن هذا الفراغ يجب أن يمتلئ وإن كان فارغا. هناك مشاكل تحدث، تتحدث عن العزلة لكثير من الناس بعد أن يمروا بتجارب عصيبة وربما صعبة وربما باءت بالفشل هذه التجارب، فينعزلون ويعيشون فراغا داخليا. تتحدث في هذا المقال عن كيف يواجه الإنسان هذه الحالة إذا ما فعلا حدثت له في حياته، المشكلة بين الإنسان وبهجة الحياة. أيضا هناك نصائح تنصح بها الكاتبة في نهاية هذا المقال. لن أطيل، دعوني أخذكم مع هذا المقال ونتعرف على ما كتبته الكاتبة وقصدته تحت عنوان الفراغ الداخلي. تقول أستاذة صالح العسيري مستمعينا: الفراغ الداخلي حين يمتلئ الخارج ويظل الداخل فارغا، يعد الفراغ الداخلي من أكثر الحالات النفسية غموضا وانتشارا في العصر الحديث، إذ يشعر الإنسان بأنه يعيش حياة مكتملة ظاهريا، لكنه من الداخل يعاني نقصا غير مفهوم. لا يكون هذا الإحساس حزنا مباشرا ولا اكتئابا صريحا، بل هو شعور دائم بالخواء، وكأن شيئا جوهريا مفقود دون القدرة على تحديده بدقة. الفراغ الداخلي هو حالة نفسية يشعر فيها الفرد بانعدام المعنى أو الارتباط بذاته وبما يحيط به. قد يرافقه شعور باللامبالاة أو فقدان الشغف أو الإحساس بأن الحياة تسير بلا طعم أو هدف، وغالبا ما يظهر هذا الإحساس رغم توفر العمل والعلاقات وكذلك الاستقرار الظاهري. ينعزل الكثير، وتكمل مستمعينا الكرام الكاتبة الأستاذة صالحة تقول: ينعزل الكثير من الناس بعد المرور بتجارب عصيبة، يعيشون فراغا داخليا ولا يودون مقابلة الآخرين أو التحدث معهم. بالنسبة لهم اللقاء مع الآخرين متعب، فعندما يكونون بمفردهم يفكرون كثيرا ولا يمكنهم الاستمتاع بالأشياء الجميلة ولا الإحساس بالمشاعر الإيجابية. نوعا ما يشعر هؤلاء الناس بالبرود اتجاه الآخرين. من الممكن أن تكون ردود الأفعال هذه طبيعية خلال الأيام والأسابيع الأولى بعد الحادث العصيب الذي تعرضوا له. ربما يمكنها أن تساعدك في حماية نفسك وأن تدعم عملية التعافي، لكن إذا استمر البرود لمدة طويلة جدا من الممكن أن يتحول هذا إلى مشكلة بحد ذاتها. في هذه الحالة يحول هذه المشكلة بين الإنسان وبهجة الحياة، فهناك الانعزال الطبيعي، ويمكن أن يساعدك في التعامل مع التجارب السابقة إذا كانت المدة التي تشعر بالفراغ الداخلي فيها طويلة جدا. من المهم أن تعود إلى المشاركة في الحياة الاجتماعية مرة أخرى، اخرج وقابل الآخرين حتى ولو كان هذا صعبا في البداية. ستلمس أن حالك تتحسن بشكل تدريجي إذا طبقت هذه الاستراتيجيات بانتظام، سيكون تأثير كل واحد منها أكثر فاعلية كلما كنت قادرا على المشاركة في الحياة وعلى القيام بالأنشطة أو مقابلة الناس بانتظام. ستلاحظ انحسار الفراغ الداخلي وبداية الشعور بالفرح. اخرج كل يوم، ابحث عن نشاط إيجابي تقوم به لوحدك أو حتى مع الآخرين. أسباب الفراغ الداخلي تذكرها مستمعين الكرام الكاتبة الأستاذة صالحة، تقول: من أسباب الفراغ الداخلي، تعدد أسباب الفراغ الداخلي تختلف من شخص لآخر، من أبرزها غياب المعنى أو الهدف. عندما يعيش الإنسان دون رؤية واضحة أو قيمة يشعر أنها تستحق الجهد، هذه أيضا من أسباب غياب المعنى والهدف. كذلك الكبت العاطفي، تجاهل المشاعر لفترات طويلة أو عدم التعبير عنها. كذلك الخيبات المتراكمة سواء في العلاقات أو الطموحات أو حتى الثقة بالذات. وأيضا العيش وفق توقعات الآخرين حين يبنى مسار الحياة لإرضاء المجتمع لا لإشباع الرغبات الحقيقية. أيضا الانفصال عن الذات، فقدان التواصل مع ما يشعر به الإنسان فعلا وما يحتاجه نفسيا. التعامل مع الفراغ الداخلي لا يكون بمحاولة تجاهله أو الهروب منه، بل بفهمه من الاعتراف بالمشاعر دون إنكار أو جلد للذات. شمعة مضيئة، وهي مستمعي الكرام قد جعلتها الكاتبة الأستاذة صالحة في نهاية المقال، وكأنها ملاحظة أو ملحوظة. عندما نقرأ مقالات يضع الكاتب آخر المقال ملحوظة، هي سمتها بشمعة مضيئة. تقول تحت هذه الشمعة المضيئة: الفراغ الداخلي كلمة صغيرة لكنها ثقيلة. كثير ناس يوصفون فيها إحساس مو سهل ينشرح، كأن فيك مساحة فاضية، لا هي حزن صريح ولا راحة، بس نقص غامض، تضحك، تشتغل، تختلط بالناس، ومع ذلك في شيء ناقص من الداخل أحيانا يأتي من فقدان معنى أو هدف واضح، تعب عاطفي طويل أو خيبات متراكمة، كبت مشاعر لفترة طويلة. قد صاغت هذه الكلمات مستمعين بطريقة عامية أكثر منها ما تكون فصحى. تقول ختاما لهذا مستمعي الكرام وهذه الفقرة وهذا المقال، تقول الأستاذة صالحة: الفراغ الداخلي ليس عيبا ولا فشلا، بل رسالة صامتة تدعو الإنسان للتوقف والمراجعة. إنه فرصة لإعادة اكتشاف الذات وبناء حياة أكثر صدقا وعمقا. فحين يصغي الإنسان لفراغه قد يتحول هذا الفراغ إلى بداية امتلاء حقيقي. من محطة الفراغ الداخلي أحدثكم قلمي. هكذا ختمت المقال الأستاذة صالحة العسيري الذي عنونته بالفراغ الداخلي. أبعد الله عنا وعنكم أي سوء وأي شيء قد يحدث لنا فراغا داخليا. مستمعين الكرام، مقال اخترته لكم، هذا المقال يتحدث عن القرارات ووقت اتخاذ هذه القرارات، وسماها الكاتب أو عنوان هذا المقال بلعبة القرارات. وقد ذكر متى يتخذ القرار في الوقت المناسب، ومتى يكون اتخاذه أصلا حين يتخذ أمرا ربما يصبح عسيرا أو له مشاكل، أو قد يأتي أيضا بالإيجاب وليس فقط بالسلب. دعونا لا نطيل في مقدمة هذه الفقرة وعن هذا المقال. المقال كتبه الدكتور محمد نغيمش، وأيضا كما قلت لكم أنه عنونه بلعبة القرارات. الكاتب الدكتور محمد نغيمش يكتب مقالات أسبوعية، وأيضا له كتاب جميل، وهو كاتب كويتي يكتب في أكثر من مكان. اخترت لكم هذا المقال الذي عنونه ب لعبة القرارات. يقول تحت هذا العنوان: لا يكفي المنطق ولا العقلانية ولا العاطفة في لعبة اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، حينما يجد أحد نفسه أمام طريق ضيق لا يتسع سوى لسيارة واحدة، ويواجهه من الناحية المقابلة قائد مركبة آخر، ويفترض كلاهما أن الآخر سيتراجع، هنا تحدث المعضلة. فإذا أصر الاثنان وقع التصادم وخسر الطرفان، وإن تراجع أحدهما وحده خسر وقته وربما شيئا من كبريائه وكرامته. أما النتيجة المثلى للطرفين فلا تتحقق إلا إذا عرف كل سائق كيف سيتصرف الآخر. هذه ليست قصة مرورية عابرة، يقول الكاتب مستمعينا، بل هي مثال مبسط لملايين القرارات التي نواجهها يوميا في حياتنا، في ميادين العمل والحياة والسياسة والألعاب الإلكترونية وكذلك التفاوض. باختصار، لا تبنى قراراتنا على ما يحلو لنا فقط مهما أوتينا من عبقرية، بل على ما نتوقع أن يفعله الآخرون ردا على فعلنا. من هنا جاءت نظرية الألعاب التي اشتهرت بسبب جون ناش وزملائه الذين نالوا على أثرها جائزة نوبل. النظرية تسمى مجازا لعبة، لكنها تتحدث عن الاختيار في ظل تعارض المصالح أو المنافع. هي محاولة لدراسة كيف يتصرف الأفراد والمؤسسات حينما تكون قراراتهم مرتبطة بأطراف أخرى. تفترض النظرية، يقول الكاتب مستمع الكرام، تفترض النظرية أن كل طرف يسعى لتعظيم منفعته ويتصرف بعقلانية ويبني قراره على توقعاته لسلوك الأطراف المعنية وليس على قرار بمعزل عمن حوله. بعبارة أخرى، تطرح النظرية سؤالا جوهريا حول ليس ما هو القرار الأفضل ولكن ما هو القرار الأنسب إذا كان الطرف الآخر سيتخذ قرارا محددا. ولهذا فإن الاستناد إلى حسن الظن والبديهة والعقلانية والمنطق لا يكفي، فليست الشركات كلها تتعامل مع منافسيها بهذه الطريقة، وكذلك الحال بين الأفراد عندما يتواجهون أو يتفاوضون على صفقات معينة، وكثيرا ما قاد سلوك عقلاني إلى نتيجة سيئة جدا للجميع. ومن المفارقات أنه قد يصل كلا الطرفين إلى قرارات سيئة لهما، خصوصا إذا فكر كل منهما بمعزل عن توقعاته تجاه الآخرين. نظرية الألعاب لا تبحث عن القرار الأفضل بمفرده، بل تأخذ في الاعتبار قرارات الآخرين. هي علم قراءة العواقب قبل وقوعها، ويكون ذلك من خلال كل ما يمكن أن يعيننا على توقع السلوك وحساب ردود الفعل وموازنة المكاسب واستباق النتائج. هي ليست محاولة لمعرفة الغيب، ولكنها مساع لتقليص مساحة المجهول. يختم مستمع الكرام الكاتب الدكتور محمد الغيمش، يقول: وذلك من خلال فهم مصالح الطرف الآخر وحدود خياراته وأنماط تصرفاته السابقة. لذلك مستمعينا، هذا المقال شخص مسألة اتخاذ القرار في الوقت المناسب وما قد يؤول إليه الوضع حين نتسرع في قراراتنا. كان المقال للكاتب الدكتور محمد الغيمش، وكان العنوان لعبة القرارات. مستمعينا الكرام، نتصفح مرة أخرى كتاب روزنامة لكاتبه الجميل والرائع والمبدع وهو مغرد شهير الأستاذ محمد رطيان. قد كتب مقالا عنونه بخبز الكتابة، كتابة الخبز. هذا المقال يتحدث فيه عن شيء جميل، حين يكتب شيئا ولا يروق للآخرين، وحين يكتب شيئا هو لا يقتنع به ويروق للآخرين. دعونا لا نطيل في هذه المقدمة ونقرأ ما كتبه في هذا المقال. يقول: قبل فترة سألني أحدهم: ما رأيك بما يكتبه فلان؟ ولأن ما يخبزه فلان من مقالات باهتة لا تروق لي للكاتب، والكلام للمؤلف مستمعين، يقول: هربت من الإجابة قائلا: نحن الكتاب مثل الخبازين، ولا تسأل يا رعاك الله الخباز عن رأيه بخبز الفرن الذي بجانبه. قال: يعني أنتم تخبزون علينا؟ قلت: لا، بل نخبز لكم. وهنالك فرق بين لكم وعليكم يا أخ العرب. قال: الكل يخبز؟ قلت: نعم، ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. هذا يقدم لك خبز التميس الأفغاني، وهو خبز شهير مستمعي الكرام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يشبه نوعا ما الخبز، خبز التنور لدينا، وتختلف، هو كله يعمل في الفرن والذي يسمى بالتنور في مصطلح شعبي، لكن طريقته تختلف من بلد إلى آخر. في السعودية التميس الأفغاني. وأيضا يكمل يقول: والآخر يقدم لك الخبز الفرنسي، وما بينهما يتنوع الطحن والعجن وتتعدد الأرغفة، والكل يقول لك أن خبزي هو الأشهى والأكثر لذة وفائدة. قال: ولكن هنالك فرق بين الخبز والكتابة. قلت: أبدا، هذا غير صحيح. الكاتب محمد يسرد هذه القصة أو الحدث الذي بينه وبين هذا الذي قد سأله في بداية المقال. يقول: قلت: أبدا، هذا غير صحيح. الخباز يطحن ويعجن لكي يقدم لك رغيفا ساخنا وشهيا، وأنا أطحن وأعجن الأفكار لكي أخبز لك مقالا ساخنا وشهيا، وكلانا نطمع في أن يروق لك ما نخبز ويشبعك. قال: هل هنالك فرق بين خباز وخباز؟ قلت: طبعا، الخبازون أنواع. هناك الكاتب الأرفل الكسول الذي يقدم لك خبز الرفلة. والأرفل المستمعين الكرام هي بمعنى وهي كلمة شعبية ومعناها أنه الذي لا يجيد الصنعة التي يعمل عليها. يقول نصفه محروق، أي الأرفل الذي يقدم خبزا نصفه محروق والنصف الآخر عجين. وهنالك الكاتب الذي يقدم لك الرغيف، نفس الرغيف منذ سنوات، لكنه يخدعك كل مرة ليوهمك بتنوع ما يخبزه. مرة رغيف دائري، مرة يخبزه بالشكل المثلث، ومرة يضيف عليه بعض السمسم والسمن، وهكذا تتغير الأشكال مع أن الرغيف واحد. هناك الكاتب الشعبي ذو الأرغفة الشعبية وكيس الخبز بريال. وهناك من يسرق طحين الآخرين ليعيد إنتاجه وهمنا بأنه خبز جديد. وهناك من يسرق الخبز ويعيد تسخينه. وهناك من تأكل أرغفته وتجد في داخلها بعض نشارة الخشب. وهناك من يحرث ويزرع ويسقي ويحصد ويطحن ويعجن ويتحمل أذى الفرن وناره اللاسعة ليخبز لك في النهاية خبزا لا شبيه له سواه. وهناك من تأكل خبزه الفاخر وتظن للذته أنه كعك. قال اقبل مني هذا السؤال، شطحة. قلت تفضل. قال كأن العالم اتفق على أن تكون أرغفة الخبز في الغالب دائرية الشكل، لماذا؟ قلت لأن الدائرة سيدة الأشكال الهندسية والخبز سيد الأغذية. قال وما الذي يزعجك من المفتش الصحي الذي يراقب خبزك؟ قلت حين أصنع رغيفا شهيا ولذيذا ويمنع الناس من تناوله بحجة أنه يسبب عسر الهضم. قال وماذا ستفعل إذا أغلق المخبز؟ قلت سأزرع أصابع سنابل حنطة وأشعل تنور أحلامي وأفتتح مخبزا إلكترونيا وأوزع الخبز والأفكار لكل الناس، لا أحد يستطيع أن يمنعك من الغناء والخبز. قال أنا جائع، بماذا تنصحني؟ قلت عليك بالخبز البلدي الذي خبزته أصابع أحرقت أطرافها نار تنور الحقيقة، هو الخبز الأشهى والأصدق. نذكر مستمعينا الكرام أننا نقرأ هذا المقال الجميل والذي يشخص حالة معينة عن الكتابة والمقالات بين المقال المفيد والآخر السامج أو غير المفيد، وقد قرأناه من كتاب الأستاذ والمؤلف الجميل والمغرد الشهير محمد رطيان بعنوان رزنامة. تستطيعون أن تحصلوا على هذا الكتاب في المكتبات عامة، وأنا قد اقتنيته من إحدى المكتبات الشهيرة لدينا في الكويت. مستمعينا، كتابنا مرة أخرى الذي قرأنا منه وسنقرأ منه ما استطعنا لنستفيد ونفيد، الكتاب بعنوان أكواب القراءة نحو قراءة 1000 كتاب لمؤلفي الأستاذ عبد العزيز الزايد. وقد نوهنا أن هذا الكتاب لم يكتب 1000 كتاب أو يأخذ 1000 كتاب فعليا، إنما أخذ كتبا شهيرة ولخص بعض ما جاء فيها، أو حتى أيضا كتب عن السيرة بشكل ملخص لمؤلفي هذه الكتب الشهيرة. نأخذ هذا الكتاب الشهير وهذا العنوان الكوب الثالث، وقد كتب عن كتاب شهير ومعروف وكتاب بعنوان شيفرة دافنشي للكاتب دان براون. يقول المؤلف الأستاذ عبد العزيز الزايد مستمعين الكرام وتحت هذا العنوان والكوب الثالث، المؤلف الأمريكي الأشهر والذي حقق أفضل المبيعات وهو كاتب قصص في الخيال والإثارة بطابع علمي وفلسفي مشوق، من أشهر رواياته رواية شيفرة دافنشي. ولد دان براون في إكستير بالولايات المتحدة الأمريكية في إحدى ولاياتها عام 1964 ميلادية. والده براون أستاذ رياضيات حاز على العديد من الجوائز، وأمه محترفة موسيقى دينية. نشأ دان براون في بيئة جمعت بين العلم والدين. كان دان براون طالبا نشطا في حياته الجامعية، من رياضاته المفضلة سكواش، وقد تخرج من إحدى الكليات عام 1986 ميلادية. عمل في الموسيقى، سجل العديد من التسجيلات على الكاسيت للأطفال والشباب، لاقى نجاحا كبيرا. تزوج دان براون

0: من الرسامة بلايث أستاذة علم التاريخ الفن التي كانت ترافقه في الكثير من رحلاته الاستكشافية ورحلاته البحثية. سافر دان براون إلى هوليوود لتحقيق حلمه، لكن حياته الموسيقية لم تكن بالشكل الذي أراده، فعاد أدراجه. التحق بنيو هامشير ليعمل مدرسا للغة الإنجليزية والإسبانية، وفي أثناء عمله حصل دان براون على فرصة لقراءة رواية مؤامرة يوم القيامة للكاتب سيدني شيلدون، فكانت هذه الفرصة نقطة التحول في حياته. قرر التحول إلى مهنة الكتابة، فترك التعليم سنة 1996 ميلادية. أصدر بعدها أول رواية له بعنوان الحصن الرقمي، كان ذلك في عام 1998 ميلادية. سرعان ما أصبحت الرقم واحد لأكثر الكتب الإلكترونية مبيعا. أصدر بعدها الرواية، روايته الشهيرة ملائكة وشياطين في عام 2000 ميلادية، ثم رواية حقيقة الخديعة، ثم رواية الرمز المفقود. في عام 2003 أصدر روايته الشهيرة شيفرة دافنشي، وهو ما نتناوله مستمعينا في هذا الكتاب، وأيضا ما كتبه الكاتب في مؤلفه الكوب الثالث أكواب القراءة الأستاذ عبد العزيز الزايد. يقول أصدر الرواية الشهيرة له شيفرة دافنشي، وتوالت بعدها النجاحات، حيث وصفته مجلة التايمز الأمريكية على أنه من أكثر 100 شخصية أثروا في العالم. تسللت روايات دان براون إلى عالم السينما وحققت نجاحا لافتا بجذبها الكثير من المتابعين. أما عن الرواية، يقول الكاتب مستمعين الكرام، رواية شيفرة دافنشي هي رواية بوليسية خيالية مثيرة للجدل، مليئة بالتشويق والغموض. نشرها دان براون عام 2003، حققت مبيعات كبيرة جدا، وصلت المبيعات في عام 2006 ميلادية إلى 60.5 مليون نسخة، وصنفت على رأس قائمة الروايات الأكثر مبيعا في قائمة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة. بحلول عام 2009 بلغت مبيعاتها إلى حوالي 81 مليون نسخة. والله رقم كبير يا مستمعينا، يعني رقم كبير جدا لهذه الرواية أن تصل بهذا الرقم، وبالتأكيد أنها تستحق هذا الرقم لوصوله وانتشارها. يقول المؤلف مستمعينا، وتقدر عائدات بيع هذه الرواية بمفردها إلى 250 مليون دولار أمريكي، كما تمت ترجمتها إلى أكثر من 40 لغة. أحداثها تدور، هذه الرواية يقول المستمعين الكرام، المؤلف يقول أحداثها تدور في حوالي 600 صفحة في كل من فرنسا بريطانيا، وتعتمد الرواية على نظرية المؤامرة بأن الكنيسة الكاثوليكية تخفي القصة الحقيقية للمسيح، وأن الفاتيكان يغطي على تلك الحقائق من أجل ضمان بقائه في السلطة. تبدأ الأحداث باستدعاء العالم الأمريكي الدكتور روبرت لانغدون. لانغدون أستاذ علم الرموز الدينية في جامعة هارفارد. يستدعى هذا العالم إلى متحف اللوفر الشهير الذي وقعت به جريمة قتل لأحد القيمين على المتحف وسط ظروف غامضة. يكتشف لانغدون الغاز تدل على وجود منظمة سرية مقدسة امتد عمرها إلى مئات السنين، من أبرزها أعضائها العالم الشهير إسحاق نيوتن، مكتشف الجاذبية المعروف، والفنان المخترع الإيطالي المعروف ليناردو دافنشي، مبدع الموناليزا. تدور أغلب سرديات الرواية حول أعمال دافنشي. الرواية مليئة بالألغاز الشيقة والمثيرة والتي تحتاج فك ألغازها وسط مطاردة شرسة من قبل منظمة كاثوليكية تسعى للحصول على السر. الرواية أحدثت جدلا واسعا لعرضها آراء دينية مسيحية تتعارض مع رأي الكنيسة حول ما يسمى بالأسرار التاريخية للدين المسيحي، منها أن مريم المجدلية كانت زوجة المسيح وأم أولاده، وأن المسيح ليس ابن الله، وأن الكنيسة أخفت هذه الحقيقة، وأنها تعادي النساء، كما أنها قامت بإحراقهن عبر العصور وعملت على إخفاء أن المسيح كان مناصرا لحقوق المرأة. الرواية تصور، مستمع الكرام، يقول الكاتب، الرواية تصور أن الأب قسطنطين هو المسؤول عن قضية تأليه يسوع في العام 325 ميلادية. كما تذكر الرواية أن الأناجيل التوراتية تقدم صورة مغلوطة على المسيح، بينما الأناجيل الغنوصية السرية هي من تملك الصورة الصحيحة. هذا اللغط الذي أثرته أدى لمنعها في عدة دول منها الفاتيكان ولبنان والأردن، مع ذلك حققت نجاحا باهرا في المبيعات. ننقل منها بعض الاقتباسات. تقول الرواية: ما التاريخ إلا كذبة تم الاتفاق عليها، وتقول إن مقياس إيمانك هو مقياس الألم الذي يمكنك احتماله. هكذا مستمعي الكرام تناول الكاتب في كوبه الثالث أكواب القراءة.
1: الحادية عشر والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي سوف نناقش فيها هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى تخفيض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2026 إلى أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، إلى جانب مناقشة فرص التعافي الاقتصادي في الكويت والمنطقة بعد أنباء الاتفاق على إنهاء الحرب. مستمعي الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2026 إلى أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن العالمية. وأظهر أحدث تقارير المؤسسة الدولية إن المنطقة ستشهد نموا بنسبة 1.6% فقط خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 4% في عام 2025، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار حالة عدم اليقين. وأرجع البنك الدولي هذا التباطؤ إلى التأثيرات الاقتصادية للحرب في إيران، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة التجارة والطاقة العالمية. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى جانب زيادة التكاليف النقل والشحن البحري ساهم في رفع معدلات التضخم وإبطاء النشاط الاقتصادي في عدد من الدول. كما حذر التقرير من أن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسواق، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي ينعكس على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وأظهرت توقعات البنك الدولي تباينا واضحا في أداء اقتصادات المنطقة، ورغم الصورة الحالية يرى البنك الدولي إن فرص التعافي ما تزال قائمة إذا تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية خلال الأشهر المقبلة. وتوقع التقرير ارتفاع متوسط النمو في المنطقة إلى نحو 4.5% خلال عامي 2027-2028، مدعوما بعودة الاستثمارات وتحسن حركة التجارة واستقرار أسواق الطاقة. كما رجح البنك أن تستفيد اقتصادات المنطقة من استعادة الثقة في الأسواق وتراجع الضغوط التضخمية، وهو ما قد ينعكس إيجابا على معدلات النمو وفرص العمل والاستثمار خلال السنوات المقبلة. ليظل مسار الأوضاع السياسية والأمنية العامة الأكثر تأثيرا في مستقبل الاقتصاد الإقليمي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن مساك الله بالخير.
1: مسيك بالخير أخوي بدر، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة.
0: كل الشكر لك أستاذ حسن. أستاذ حسن، ما أبرز العوامل التي أدت إلى توقع تباطؤ النمو الاقتصادي؟

0: الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال عام 2026؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل يعرف أبي بدر أن التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الأمني في دول المنطقة خلال 3 أشهر الماضية كانت سببا في توقع تباطؤ اقتصادي في المنطقة. طبعا ارتفاع كذلك أسعار النفط والغاز تجاوز خام برنت تقريبا 120 دولار في فترات سابقة، متوسط يعني إذا أخذنا المتوسط تقريبا كان متوسط 90 دولار. هذا يرفع أمور كثيرة، تكلفة النقل، تكلفة تذاكر الطيران، أمور كثيرة تتأثر بارتفاع أسعار النفط. الصناعة كذلك، اضطرابات التجارة العالمية والشحن البحري، خاصة أن مضيق هرمز ويبدر يمر خلاله تقريبا 20% من تجارة النفط العالمية وأكثر من 20 مليون برميل يوميا. فعندما يتعطل هذا الممر تتأثر دول الكويت والسعودية، العراق، قطر، الإمارات، ولكن بشكل متفاوت، كل دولة تتأثر بنسبة معينة. فكل هذه الأمور كانت سبب توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال عام 2026.
0: سيد حسن، كيف تؤثر التوترات الجيوسياسية خاصة الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران على اقتصادات المنطقة بشكل مباشر؟
1: نعم، سؤالك منطقي طيب بدر. نأخذ مثال، إذا ارتفع سعر النفط مثلا من 75 إلى 95 دولار للبرميل، فإن الدول المستوردة للطاقة مثل مصر والأردن والمغرب تتحمل فاتورة كبيرة توصل يعني إلى مليارات الدولارات سنويا. بالمقابل تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار النفط، ولكن بالمقابل كذلك ممكن يقابل هذه الفائدة في ارتفاع أسعار النفط ممكن يقابلها تباطؤ اقتصادي عالمي، ويكون هناك تراجع للاستثمارات. كذلك ترتفع تكلفة التأمين على السفن المارة بالخليج والبحر الأحمر، يزيد هذا كذلك كلفة التجارة.
0: إذن أستاذ حسن، نستطيع أن نقول أن هناك علاقة بين ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم في دول الشرق الأوسط؟
1: بالضبط، نعم. كل ارتفاع في أسعار الطاقة يعني يكون لا أثر سواء مباشر أو غير مباشر. يعني نأخذ على سبيل المثال أخوي بدر موضوع البتروكيماويات أو الأسمدة الزراعية، تدخل فيها يعني يدخل النفط فيها بشكل مباشر، تقريبا 30% مما يستورده العالم يأتي من منطقة الخليج. فارتفع أسعار الأسمدة الكيماوية بشكل يعني كبير أثناء فترة الحرب، وهذا إذا إذا إذا طول تكون له تداعيات على ارتفاع الأغذية والزراعة في العالم. يعني مدخلات الإنتاج ترتفع بشكل غير مباشر بسبب ارتفاع أسعار النفط.
0: سيد حسن، إلى أي مدى تلعب التكاليف الشحن والنقل دورا في إبطاء النشاط الاقتصادي؟
1: طبعا دور كبير جدا أخوي بدر. يعني خلال الأزمات ترتفع رسوم التأمين البحري أحيانا عدة أضعاف. مثلا إذا في شركة تستورد مواد خام من الصين إلى الخليج، قد تواجه زيادة في تكلفة الشحن بنسبة 20 إلى 50% حسب المسار. ماذا يحدث إذا ارتفعت تكاليف الشحن؟ هذا ينعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء، المواد الاستهلاكية، الإنشاءات وغيرها من الأمور التي تستوردها الدول. فيكون له أثر مباشر ودور كبير جدا في زيادة الأسعار وزيادة التضخم.
0: سيد حسن، هل يمكن اعتبار هذا التباطؤ مؤقت أم أنه يعكس تحديات هيكلية أعمق في اقتصادات المنطقة؟
1: طبعا جزء من هذا التباطؤ مؤقت، يعني ما أن تنتهي الحرب أمور كثيرة سوف تتغير، تكلفة الشحن، التجارة، أسعار النفط، كل هذا راح تتغير بعد الحرب. ولكن هناك تحديات هيكلية، يعني أن دول الخليج، ولو أن السعودية والإمارات والبدر حاليا الإمارات تقريبا 70% تأتيها إيرادات من المصادر الغير نفطية، والسعودية بسبب رؤية 2030 وصلت إلى تقريبا 55%. فعلينا الاستفادة، يعني يكون هذا درس لنا وندخل بشكل أكبر في موضوع تنويع الإيرادات. دول أخرى مثل مصر والأردن لديها ارتفاع في الدين العام وعندها محدودية في مساهمة الصناعة والتكنولوجيا في بعض الاقتصادات، فلذلك يعني تحتاج هذه الدول إلى إعادة

0: الاستثمارات في قطاع الصناعة. طبعا موضوع العملة أحيانا يكون ضاغط، وموضوع الديون يكون ضاغط على هذه الاقتصادات، ولكن نأمل يعني أن هذه الاقتصادات في المستقبل أن تستفيد من درس هذه الحرب. لذلك هذه الأزمة كشفت نقاط ضعف موجودة منذ سنوات، لابد لكثير من الدول أن تعالجها وتستفيد من هذه التجربة.
1: سيد حسن، لماذا نشهد تباين كما ذكرت وتفضلت قبل قليل في أداء اقتصادات دول المنطقة رغم تشابه الظروف العامة؟ مثلا لنقول على سبيل المثال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حرب واحدة، طرفان أو ثلاثة أطراف في الحرب، ولكن التباين في أداء الاقتصادات في دول المنطقة كان واضحا، فلماذا هذا التباين وما هي العوامل التي تؤثر عليه؟
0: طبعا اتفق وياك، يعني هناك تباين لان نقطه الانطلاق مختلفه. مثال، دوله الكويت تملك اصول سياديه تتجاوز 900 مليار دولار، السعوديه لديها مشاريع ضخمه ضمن رؤيه 2030، الامارات تعتمد بشكل متزايد على السياحه والخدمات واللوجستيات، في المقابل دول مثل لبنان وسوريا تواجه تحديات ماليه وهيكليه اكبر. لذلك لا يمكن وضع جميع الاقتصادات في المنطقة في سلة واحدة، هناك اختلاف ما بين اقتصاد وأثر هذه الأزمة كما تفضلت تتباين أو تختلف من اقتصاد لآخر.
1: ما القطاعات الأكثر تضررا أستاذ حسن من هذه التطورات الاقتصادية الحالية؟
0: طبعا قطاع الطيران يعني من القطاعات الأكثر تضررا بسبب ارتفاع الوقود وموضوع الحرب. قطاع السياحة كذلك كان هناك تأثير كبير على قطاع السياحة، النقل البحري، الصناعات المعتمدة على الطاقة تأثرت، تجارة التجزئة. طبعا الصناعات المعتمدة على الطاقة، نأخذ مثال الاقتصاد الألماني في بدر، نسبة نمو الاقتصاد الألماني تقريبا 17%، في المقابل الصين صحيح أن الجي دي بي عندهم يعني نوعا ما تباطأ في هذه الحرب، ولكن كانت نسبة النمو في الصين 4.4% وفي الهند 7%. فنلاحظ الدول المعتمدة بشكل كبير على الطاقة في الصناعة في الاقتصاد الأوروبي تأثرت بشكل أكبر. فالطيران مثلا، إذا قلنا الطيران، أي تراجع في حركة السفر يؤثر على دول مثل الإمارات، دبي، شرم الشيخ، العقبة، اسطنبول بشكل مباشر. وعلى هذه الشاكلة يعني كل قطاع يتأثر بشكل أو بآخر بسبب هذه الحرب.
1: ما السياسات التي يمكن أن تتبناها الدول أستاذ حسن لتخفيف أو من آثار هذه التباطؤ؟
0: طبعا المطلوب تسريع التنويع الاقتصادي، تنويع مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد. نحتاج كذلك لدعم القطاع الخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة، تعزيز الأمن الغذائي. شفنا يعني دول تأثرت، أصبح عندها نقص في الغذاء، الإمدادات الزراعية، نقص في الحبوب مثلا، فتحتاج بعض الدول إلى إعادة النظر في الأمن الغذائي، بزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي واستخدام التكنولوجيا. يعني هناك دول مثل في هولندا تستخدم الزراعة الرأسية وتوفر مساحات كبيرة، فعلينا الاستفادة من تجارب دول يعني سبقتنا في هذا المجال. نحتاج زيادة في الاستثمارات في الطاقة المتجددة، زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. طبعا الإمارات والسعودية تقدمان نموذجا واضحا في تنمية القطاعات الغير نفطية. كما ذكرت لك، السعودية مساهمة القطاع الغير نفطي 55%، والإمارات تقريبا 70%. فعلينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في موضوع التنمية الاقتصادية.
1: سيد حسن، ما العوامل التي تدعم التعافي الاقتصادي المتوقع في 2027 و2028؟
0: طبعا إذا تحقق الاستقرار السياسي أولا، فقد نشهد انخفاض في أسعار الطاقة، أسعار النفط. سوف نشهد في طبعا ما أن تنخفض أسعار النفط سوف يتراجع التضخم، سوف تعود الاستثمارات. إذا أصبح التضخم في مستويات متدنية قد يكون هناك كذلك تخفيض مرة أخرى.

0: الاسترالي الفائده، لذلك يتوقع البنك الدولي ان يعود نمو العالمي الى نحو 2.8% خلال عامي 2027 2028.
1: كيف يمكن لأنباء التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أن تؤثر، يعني لا نريد أن نقول فورا، ولكن كيف يمكن أن تؤثر على توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة؟
0: طبعا الأسواق تسبق هذه الأخبار، تتحقق قبل الاقتصاد الحقيقي. فور الإعلان عن اتفاق موثق قد نشهد صعود لأسواق الأسهم الخليجية، قد نشهد كذلك زيادة ل الاستثمارات الأجنبية، لأن كما تعرف أخوي بدر أن الأجانب يستثمرون في الأسواق الناشئة الإميرجينج ماركتس. الإميرجينج ماركتس في 2025 حققت ارتفاعات أكثر من الأسواق المتقدمة. على سبيل المثال السوق الكوري تقريبا ارتفع 100% في 2025، فما أن تكون هناك فرص واستغراب حتى تزيد الاستثمارات الأجنبية. لدينا في دولة الكويت الأجانب مستثمرين ما قيمته تقريبا 5 مليارات دينار في السوق الكويتي. طبعا موضوع انخفاض أسعار النفط، إذا حدث اتفاق سوف تنخفض أسعار النفط، وبالتالي سوف نشهد تحسن في ثقة المستهلكين والشركات، وهذا حدث في أزمات سابقة عندما تراجعت المخاطر الجيوسياسية.
1: سيد حسن، ما أول المؤشرات الاقتصادية التي قد تتحسن في حال تثبيت هذا الاتفاق؟
0: طبعا عادة أسواق الأسهم، يعني نشوف هذه دائما البورصات مرآة الاقتصاد، نشوف البورصات تسبق هذه الأخبار. ما إن يكون حتى لو يعني لم يتم توقيع الاتفاق بشكل نهائي، نشوف البورصات نوعا ما تتحرك وتفتح بفجوات وترتفع تسبق هذه الأخبار. طبعا أسعار التأمين البحري سوف تنخفض، مؤشرات الثقة، أسعار العملات كذلك سوف تستقر أكثر، حركة الاستثمار الأجنبي لأن المستثمرين الأجانب يتفاعلون فورا مع الأخبار الإيجابية. فهذا باختصار يعني المؤشرات التي سوف تتحسن عند توقيع أو عند توقف الحرب.
1: سيد حسن، عودة الاستقرار الجيوسياسي على أسعار سوف يكون له تأثير طبعا على أسعار الطاقة عالميا، من وجهة نظرك اقتصاديا كم من الوقت نستطيع أو نحتاج لعودة استقرار أسعار الطاقة عالميا؟
0: طبعا قد يعني تحتاج شركات الشحن والتأمين من 3 إلى 6 أشهر لإعادة بناء مساراتها الطبيعية وخفض أسعارها بشكل كامل، يعني عندئذ سوف تنخفض تكاليف الشحن. طبعا آبار النفط تحتاج إلى إعادة تأهيله في البدر، بعض الآبار تحتاج إلى 6 شهور، بعض المناطق تحتاج إلى تقريبا سنة أو سنتين لإعادة تأهيلها. فأعتقد يعني نحتاج على الأقل إلى 6 أشهر لبداية عودة الوضع الطبيعي تدريجيا بالنسبة لأسعار الطاقة.
1: سيد حسن، المدخول أو نقول المصدر الأساسي للدخل في دولة الكويت نعتمد على، الجميع يعلم أننا نعتمد على بيع النفط. هذا التأخر من تقريبا نقول 6 أشهر إلى سنة في إعادة بيع النفط بالكمية اللي كنا في دولة الكويت نبيعها، ما راح يأثر على الموازنة العامة؟
0: طبعا لا شك أن أثر على الموازنة العامة، سوف يكون هناك زيادة في العجز في الفترة المقبلة. في بدر ننتظر الأرقام ونرى يعني نسبة هذا العجز، لكن نسبة العجز سوف تكون مؤقتة مرهونة. طبعا كل الدول تأثرت ولديها عجوزات بسبب هذه الحرب، لكن لا تنسى بالمقابل لدينا صندوق سيادي كبير لديه احتياطي عام يعني من النقد، ولديه استثمارات في أصول قوية جدا. فالكويت يعني واجهت أزمة الغزو يعني في فترة أسوأ من هذه الفترة، دولة بالكامل احتلت ومشت الأمور يعني بدعم من هذه الصناديق. فإن شاء الله تكون هذه الآثار مؤقتة وتكون الأرقام مؤقتة، ويعود يتقلص العجز مرة أخرى بعد انتهاء الحرب وعودة الانتاج الى وضع الطبيعي.
1: سيد حسن، الحرب الأخيرة كانت سبب في عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في المنطقة كونها منطقة حرب، ولكن حاليا وبإذن الله يوم يعني في الأيام القادمة توضح الرؤية أكثر وأكثر، إذا تم الاتفاق هذا على خير بإذن الله، هل سوف نرى إعادة ثقة المستثمر في المنطقة في فترة قريبة أم تحتاج بعض الوقت؟
0: صدقني أخوي بدر، يعني للأمانة المستثمر الأجنبي إذا أتحدث أنا عن البورصات، ملكياته لم تتأثر بشكل كبير في بورصات الخليج. كان هناك انخفاض في الملكيات بحدود 2 إلى 2.5%، يعني تتكلم عن يعني استثمارات بالمليارات، وحرب يعني أخذت تقريبا فترة تقريبا حدود 3 أشهر، ولكن يعني وجود هذه الاستثمارات في بورصات دول الخليج تعكس ثقة المستثمر الأجنبي. قد يكون هناك تخارج مؤقت يعني للمستثمر الأجنبي بسبب هذا الحرب، ولكن الملكيات الخاملة وخصوصا في الأسهم القيادية الكبيرة البيج ماركت كاب في جميع دول الخليج تقريبا بقيت شبه ثابتة، وهذا دليل على ثقة المستثمر. ما أن ترجع الأوضاع وتعود يعني الأوضاع إلى الاستقرار، أعتقد سوف نشهد مزيد من تدفق الاستثمارات إلى دول الخليج وخصوصا السوق السعودي بسبب ما عملوه في بداية هذا العام من فتح المجال للمستثمر الأجنبي وفتح الحسابات للأفراد الأجانب مباشرة في البورصة السعودية. طبعا دولة الكويت أخواننا في شركة البورصة كذلك شغالين على هذا الموضوع، سوف يعني يتم تطوير النظام التداول بحيث يعني يكون هناك فتح للأجانب مباشرة للأفراد الأجانب وليس عن طريق صناديق ومحافظ. وهناك كذلك أخوانا في شركة بورصة الكويت يشتغلون على شيء يسمى صناديق الـ ETF، صناديق الصكوك والسندات بالعملات الأجنبية، وهذا شيء جديد. كل هذه الأمور سوف تستقطب استثمارات أجنبية وسوف ترفع من قيمة التداول في الفترة المقبلة بعد انتهاء الحرب إن شاء الله
1: بإذن الله. أستاذ حسن، ما هي أهم الدروس الاقتصادية اللي نستطيع أن نستفيد منها في الكويت من هذه الأزمة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها الاقتصادية التي شهدناها حتى الآن؟
0: طبعا الدروس الاقتصادية يعني نحتاج إلى التنويع الاقتصادي، نحتاج إلى مساهمة القطاعات الأخرى في الاقتصاد بشكل أكبر، ونحتاج إلى استثمار أكبر في القطاعات الغير النفطية كما فعلت دول الخليج الإمارات والسعودية. نحتاج إلى زيادة رتم الاستثمارات ويعني تنويعها أكثر لكي تساهم في الجي دي بي الناتج المحلي الإجمالي. كذلك نحتاج إلى تعزيز الأمن الزراعي أو الأمن الغذائي، ونزيد الاستثمارات في الطاقة كذلك المتجددة، وندعم كذلك القطاع الخاص، مزيد من الدعم للقطاع الخاص حتى نصل إلى أرقام يعني كبيرة في مساهمة القطاعات الغير النفطية.
1: سيد حسن، نظرتك الاقتصادية لمستقبل المنطقة مع هذه التطورات والتوقيع المبدئي للاتفاقية بين إيران والولايات المتحدة؟
0: طبعا يعني مستقبلا إن شاء الله يعني سوف يعني ما زالت دول الخليج جاذبة للاستثمارات ومراكز مالية. عندنا استثمارات في الموانئ في الإمارات، تتوسع في استثمارات الموانئ، البتروكيماويات في دولة الكويت، هذا القطاع يتقدم ويتطور بشكل كبير، تكون هناك قيمة مضافة لمشتقات النفط وليس للنفط الخام. كذلك قطر واستثماراتها في الغاز يعني تعتبر كذلك من أكبر المشاريع في العالم، تعتبر قيمة مضافة لاستثمارات الغاز في العالم. سلطنة عمان كذلك وموقعها الجغرافي المتميز، كل دول الخليج لديها استثمارات جيدة، لديها يعني معدلات نمو في المستقبل واعدة. فكل دول الخليج إن شاء الله يعني بعد انتهاء هذه الحرب سوف تعود وتكون مركز مالي وتجاري في العالم
1: بإذن الله تعالى. الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ حسن بومجدان. أستاذ حسن، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: التنمية في أسبوع.
1: بحثت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان سعيد بن حمود بن سعيد المعولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. في افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري إن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية نظرا إلى أهميته في تحسين جودة حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية العمرانية في البلاد. أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بيتك خالد الشملان إن القطاع المصرفي شريك رئيسي في دعم المشاريع التنموية والإسكانية في البلاد بتوفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك خلال مشاركتهما في افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تكثيف الجهود وتكاملها لحماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات بالتنسيق مع الأطراف المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الأسري في البلاد. افتتحت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مقهى الشميمري الشعبي في منطقة الشرق بالكويت العاصمة بعد الانتهاء من أعمال تطويره مؤكدة الحرص على الارتقاء بالمرافق الاجتماعية والمحافظة على الطابع التراثي. بحثت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بإدارة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التعاون في مجال الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وتبادل الخبرات بين الجانبين. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل ضمن جهود المؤسسة في التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية. قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبد المحسن الفقعان إن الشركة نجحت في تقليص خسائرها بنسبة 13.6% خلال السنة المالية المنتهية 30 من ديسمبر من عام 2025. أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي انطلاق موسمه الصيفي للعام 2026 ببرنامج متكامل يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية تفاعلية ثرية للأطفال واليافعين تجمع المعرفة والمتعة وتعزز التعلم القائم على الاستكشاف والتجربة. قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الكويت وقطر شاشانك سينغ إن الكويت تصدر دول مجلس التعاون الخليجي في تبني التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي مبينا إن التجارة عبر هذه المنصات أصبحت جزءا من تجربة التسوق اليومية للمستهلكين.
0: وبهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية المؤشرات التنموية لهذا الأسبوع حتى نلتقي الأسبوع القادم. هذه تحيات الزملاء من فريق الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية والمخرج خالد فري. هذه تحياتي لكم بدر منصور، في أمان الله.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف تشغيل محدود لشركة الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وافتتاح مضيق هرمز جزئيا، مؤكدا بأن الاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق يحرم إيران من الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي. ترحيب إقليمي ودولي واسع بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بلاده ستكثف جهودها في المفاوضات الجارية في واشنطن سعيا لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وفي هذه النشرة أيضا: قمة مجموعة السبع تنطلق في مدينة أفيان الفرنسية، والحرب الروسية الأوكرانية تتصدر جدول أعمالها. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية: بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أن دولة الكويت تتابع عن كثب التفاهمات والاتفاقيات الثنائية الأخيرة التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن تطلع الكويت لأن يشكل هذا الاتفاق ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي الشامل. وفي كلمة ألقاها أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، شدد الهين على ضرورة أن ينعكس الاتفاق بشكل ملموس وعملي في التزام إيران بكف يد التهديد والتعدي على جيرانها وإيقاف كافة الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. الهين أكد أيضا أهمية استمرار المفاوضات لضمان تحقيق استدامة حقيقية للأمن والسلام الإقليميين وضمان مصالح وحقوق دول المنطقة، موضحا أن أمن واستقرار منطقتنا يرتبط ارتباطا وثيقا بسلامة الممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يعد شريانا استراتيجيا لحرية التجارة والاقتصاد العالمي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. الهيئة قالت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن هذا القرار يأتي استشعارا من المسؤولية الوطنية والحرص على خدمة المسافرين ودعم استمرارية أعمال شركات الطيران والحفاظ على انتظام حركة الطيران المدني، مضيفة أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد مواعيد الرحلات. كما أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من تلبية رغبة وحاجة المسافرين وتوفير خيارات أكبر لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافرين بمتابعة تحديثات رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار. إلى واشنطن بأخبارنا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أنه تم فتح مضيق هرمز جزئيا وسيتم فتحه بشكل كامل يوم الجمعة. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن ستنتظر لترى مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات، مؤكدا أن هناك تفاصيلا كثيرة في الاتفاق لا تزال بحاجة إلى توضيح. هذا وقد توالت ردود الفعل العربية والدولية على الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، واعتبرت عدة دول ومنظمات هذا التفاهم انفراجة دبلوماسية
طال انتظارها بعد أشهر من التوتر والتصعيد. إلى ذلك أيضا أعلن الجيش الأمريكي استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المقرر في 19 من شهر يونيو الجاري. كما أوضح في مذكرة إرشادية أن الحظر المفروض على تلك الموانئ لا يزال ساريا، مما يقيد حركة الملاحة منها وإليها. إلى بروكسل، وفيها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن على إيران تغيير سلوكها جذريا قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. فون دير لاين أضافت أن التكتل يترقب تغييرا ملموسا على أرض الواقع قبل النظر في أي رفع للعقوبات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من فرضها هو تقويم السلوك، مما يعني أن استمرارها أو رفعها مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى التزام طهران بهذا التغيير. وفيما يتعلق باليورانيوم الإيراني، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تعطيل قدرة إيران في تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ماكرون أضاف أن أولوية بلاده هي التوصل إلى اتفاق متين وجاد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن فرنسا وحلفائها الأوروبيين سيحرصون على تعطيل قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم بشكل فعلي. وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، قال الرئيس الفرنسي إن هناك إمكانية لنشر حاملة الطائرات شارل ديغول في مضيق هرمز، وذلك خلال يومين أو ثلاثة أيام من التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ماكرون أضاف في مقابلة أجريت معه على هامش قمة مجموعة السبع أن بلاده شكلت بالتعاون مع بريطانيا مهمة للمساعدة في إعادة فتح المضيق. إلى برلين، وفيها جددت الحكومة الألمانية موقفها بضرورة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مشددة على أن الممر البحري الحيوي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة السفن التجارية بشكل دائم ومن دون قيود أو رسوم. في الشأن اللبناني، دعا الجيش اللبناني النازحين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان. وسياسيا، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن أمله في أن يسهم إعلان وقف إطلاق النار في وضع حد للحرب التي جلبت المآسي للبنانيين، مؤكدا أن بيروت ستكثف جهودها في مفاوضات واشنطن لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها والإفراج عن أسرها. في هذه الأثناء، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ياسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مؤكدا تبنيه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تقضي ببقاء الجيش في تلك المناطق. ومن جهته أيضا، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان، مطالبا قوات الاحتلال بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. في ذات السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أنه لا يمكن تحقيق سلام في الشرق الأوسط بينما لبنان في حالة اشتعال، مجددة دعوتها لجميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والالتزام بوقف حقيقي لإطلاق النار. أما في الشأن السوري، فقد أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية مقتل اثنين على الأقل من موظفي الوزارة في هجوم انتحاري استهدف معسكرا تابعا للوزارة في مدينة الرقة. وفي قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة وإطلاق نار استهدف مدنيين في قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المبرمة. هذا وقد توغلت آليات عسكرية وجرافات تابعة لجيش الاحتلال، ترافقها أيضا فرقة هندسية في حي التفاح شرق مدينة غزة تحت غطاء من القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف، حيث حاصرت عددا من العائلات والنازحين المقيمين في خيام بالمنطقة.
في رام الله أيضا أعلن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية حددت عام 2026 عاما لتعزيز الديمقراطية، كما وضعت خارطة طريق بإجراء الانتخابات تبدأ بالمحلية، تليها انتخابات حركة فتح وصولا إلى الاستحقاق الأهم المتمثل في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، وفيه أعلنت روسيا تنفيذ سلسلة ضربات واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى ضد نحو 16 منشأة عسكرية تابعة لمجمع الصناعات الدفاعية الأوكراني ومطارات عسكرية ومراكز للتعبئة والتجنيد في عدد من المدن الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية قالت إن العمليات العسكرية تستهدف حصرا مواقع مرتبطة بالقدرات العسكرية والصناعية الأوكرانية. وفي كييف قالت السلطات الأوكرانية في بيان إن الهجمات الروسية واسعة النطاق التي استهدفت العاصمة كييف ومناطق أخرى في الساعات الماضية بعشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار في مبان سكنية ومنشآت مدنية. إلى مدينة أفيان الفرنسية، حيث تستضيف المدينة على مدى 3 أيام قمة مجموعة السبع التي تضم أكبر اقتصادات العالم لبحث عدد من القضايا الإقليمية المهمة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن القمة ستناقش الحرب في أوكرانيا وجهود السلام، حيث يشارك الرئيس فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء في اجتماع عمل مع قادة المجموعة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي نيويورك صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعام إضافي، وذلك بموجب نص صاغته الصين. وجاء هذا القرار وسط دعوات لتبسيط إجراءات عمل البعثة وتزامنا مع انتقادات حادة وجهتها حركة طالبان. في نهاية هذه النشرة مستمعين إلى حضراتكم إعادة لموجزها. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وافتتاح مضيق هرمز جزئيا، مؤكدا بأن الاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق يحرم إيران من الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي. ترحيب إقليمي ودولي واسع بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية في المحادثات المستقبلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بلاده ستكثف جهودها في المفاوضات الجارية في واشنطن سعياً لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وكان أيضا في هذه النشرة قمة مجموعة السبع تنطلق في مدينة أفيان الفرنسية، والحرب الروسية الأوكرانية تتصدر جدول أعمالها. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة ونترككم في رعاية الله.

0: ساعتنا تشير إلى 12:14 فجرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم نرحب بكم من جديد، وهذه حلقة جديدة من محطات إخبارية. وفي محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يعلن توقيع الاتفاق مع إيران، متابعة إخبارية. الجيش اللبناني يدعو النازحين للتريث بالعودة إلى المناطق الحدودية، تحليلات استراتيجية. خروقات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قضايا استراتيجية. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، آراء سياسية. ونبدأ بمتابعة إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أنه تم فتح مضيق هرمز جزئيا وسيتم فتحه بشكل كامل يوم الجمعة المقبل. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستنتظر لترى مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات، مؤكدا أن هناك تفاصيلا كثيرة في الاتفاق لا تزال بحاجة إلى توضيح. نتابع مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: في مؤشر على بدء عودة حركة الملاحة تدريجيا إلى أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. ترامب أضاف أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما كان يمثل جوهر النزاع، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة المقبل. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق مع طهران يتضمن إعادة فتح هرمز أمام الملاحة البحرية من دون رسوم، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بما يسهم في استعادة انسيابية التجارة العالمية وتدفق إمدادات الطاقة عبر المنطقة. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى استكمال عدد من التفاصيل الفنية، مشيرا إلى اعتماد آلية تحقق من مرحلتين لضمان التزام إيران ببنوده، ومجددا تأكيد وجود التزام طويل الأمد يحول دون تطوير طهران أو امتلاكها سلاحا نوويا مستقبلا. كما أعرب فانس عن أمله في نشر النص الكامل للاتفاق خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع إيران إذا أبدت جدية في الالتزام بتعهداتها. في الأثناء قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباذ وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين، مؤكدا أنه سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، موضحا أن رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات مرتبط بالأداء. بالمقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران قررت بعد تنسيق توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن بلاده ستعرض تفاصيل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وبنودها في وقت لاحق. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن اتفاق الولايات المتحدة وإيران يمثل انتصارا للسلام والدبلوماسية. وأضاف شهباز شريف أن باكستان ستستضيف حفل توقيع الاتفاق في جنيف يوم الجمعة القادم.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور، يعني في البداية نتساءل عن قراءتك لدلالة توقيت إعلان الرئيس الأمريكي عن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران في ظل هذه الظروف الإقليمية الراهنة.
2: هو يعني حتى الآن نحن أمام تصريح أنه تم التوقيع بالفعل يوم الأحد إلكترونيا والتوقيع في النهاية في الجمعة القادمة في جنيف. لكن يبدو أنه من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ديفانس أنه هناك بعض النقاط لم تستكمل حتى هذه اللحظة. إذن المفاوضات مستمرة، وإن كان الإطار الشامل للمذكرة التفاهم يمكن الحديث عن أنه تم بالفعل، ولكن هناك خشية أيضا في نفس التوقيت من أنه تظهر بعض العقبات التي قد تعرقل التوقيع النهائي على هذه المذكرة.
0: طيب لماذا هذا التباين من وجهة نظرك دكتور سعيد؟ يعني كما تفضلت الرئيس دونالد ترامب أعلن توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بالأمس، ويوم الجمعة سيتم ذلك رسميا في جنيف، في حين أن الرئيس جديفانس نائب الرئيس عفوا يشير إلى وجود تفاصيل كثيرة لا تزال أيضا بحاجة إلى توضيح. يعني هل يعكس ذلك برأيك نوع من التباين في المواقف داخل الإدارة الأمريكية؟
2: أعتقد أنه ليس تباين بالمعنى، ولكن هناك يعني بعض النقاط التي صيغت بشكل غامض ربما تؤدي التفاهمات من المتصور أن تكون هناك إيضاحات حول النقاط التي صيغت بشكل غامض. دائما مثل هذه الاتفاقات تتغلب على الصعوبات ما بين الطرفين بصيغات مبهمة إلى حد كبير، وهو ما يسبب مشكلات. ولكن أيضا على الجانب الإيراني هناك صراع ما بين الجناح الإصلاحي والجناح المحافظ حول توقيع مذكرة التفاهم، وهناك حتى يعني وكالة فارس الإيرانية تحدثت عن أنه هناك اعتراضات على أسلوب المفاوضات الذي أجراه كاليباف والمسؤولين الإيرانيين الآخرين أيضا. إذن الموجود على الطرفين أن هناك نقاط غامضة ربما للأسف الشديد يمكن أن تعرقل الاتفاق أو ربما يعني تؤخره إلى بعض الوقت. ولكن حتى لو تم توقيعه، بافتراض أنه تم توقيعه يوم الجمعة القادم، فإنه كما يقال دائما الشيطان في التفاصيل.
0: يعني
2: عندما يتم تطبيق الإطار سنرى الاختلافات قد تظهر، كيف يمكن التغلب على هذه الاختلافات؟ هذا هي المشكلة التي تشغل العالم الآن.
0: طيب برأيك دكتور سعيد، يعني هذه النقاط التي لا تزال عالقة كما ذكرنا، يعني هل تتعلق مثلا من وجهة نظرك بالعقوبات المفروضة على إيران، أم بالملف النووي، أم بالإفراج مثلا عن الأموال المجمدة الإيرانية؟
2: يعني هي تدور حول النقاط الثلاثة الأساسية: الإفراج عن يعني الأموال الإيرانية، وإدارة مضيق هرمز، وأيضا المشروع النووي وهو الأهم بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب. الحديث عن
0: أعتقد هناك دكتور كان من ضمن البنود في الاتفاق أنه سيتم الإفراج عن 12 مليار فقط.
2: ديفانس قال أنه شروط الإفراج عن هذه الأموال لا شروط، أن إيران تبدي استعداد حقيقي لتنفيذ الاتفاق خلال الشهرين اللي سيمتدوا على مدى المفاوضات القادمة بعد توقيع مذكرة التفاهم
0: وتعديل السلوك.
2: إذن هم يقولون أنه حتى لم يتم الإفراج عن الأموال، ربما يفرق عن مبلغ قليل ليس كبير إلى حد 12 مليار دولار، يمكن أن تكون هناك يعني دفع لبناء الثقة 3 مليارات دولار، كان هناك حديث عن إفراج عن 3 مليارات أيضا نوع من بناء الثقة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرط في أوراقها بسهولة، هي تريد أن ترى هل الإدارة الإيرانية، هل النظام الإيراني سيقبل بتوقيع الاتفاق وبينها تعهده بعدم امتلاك سلاح نووي، وأيضا السماح بتفكيك اليورانيوم المخصب الموجود على أراضي. هذه نقاط غاية الأهمية ربما يعني تجعل مذكرة التفاهم هي هدنة طويلة الأمد نسبيا تمتد لشهرين، ولكن الحكم عليها سيتم من خلال سلوك إيران وسلوك الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب يعني دكتور عفوا، لكن هذه الأمور تجرنا للتساؤل حول الإطار القانوني والدبلوماسي لمذكرة

0: فكرة التفاهم هذا، يعني ما هو هذا الإطار؟ هل هي اتفاق ملزم أم أنها مجرد خطوة أولية نحو اتفاق ممكن يكون أوسع؟
1: يعني اعتقد انه صح، هو بالدرجه الاولى اطار تفاوضي وليس اتفاق بالمعنى الذي نفهمه،
0: ليس ملزما.
1: ليس ملزما الى الان، لانه زي ما ذكرت لحضرتك انه ما زالت سواء في الاداره الامريكيه سواء في الجانب الايراني هناك تساؤلات حول بعض النقاط المهمه، كما ذكرنا هل سيتم الافراج عن اموال ام ديفان سيقول هذا مرتهن لي، هل ستلتزم إيران بتعهداتها؟ هناك داخل إيران غضب شديد من فكرة التخلي عن المشروع النووي الإيراني أو المخزون النووي الإيراني. إذن لدى الجانبين مشكلات حقيقية، ولكن في كل الأحوال الحسابات ستجرى بناء على أنه خلال هذين الشهرين كل طرف لديه الفرصة ليحسب خسائره ومكاسبه. هل الاتفاق الإطار سوف يكون من الأفضل أن يتم ويصل إلى اتفاق؟ هذا من الجانب الأمريكي، حسبة الرئيس الأمريكي أنه لابد أن يخرج بمكسب كبير، وهو أنه أوفى بمواعد وهو منع إيران من إنتاج سلاح نووي وإخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها. إذا نجح في ذلك فإن ترامب يكون قد حقق أهدافه، ولكن الداخل الإيراني هذه النقطة تحديدا يمكن أن تؤثر الإيران.
0: طيب في ظل التاريخ الطويل كما تعلم من عدم الثقة بين طهران وواشنطن، ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها كل من واشنطن وطهران لضمان التزام الطرف الآخر ببنود مذكرة التفاهم؟
1: يعني كما ذكرت ترامب يريد على الأقل انه يخرج بمكسب، انه هو كان في خطابه بالامس واول امس تحدث عن اتفاق 2015 الذي انسحب منه عام 2018، وقال انني سوف اعقد اتفاق افضل من الذي عقده الرئيس الامريكي الاسبق
0: أوباما.
1: باراك اوباما. اذن هذه النقطه الجوهريه بالنسبه لاوباما، لكي لترامب لكي يخرج ويقول للجمهور الامريكي انه نجح في حملته ضد ايران، فانه لا يجب ان يحصل على هذا المكسب. على الجانب الإيراني مجرد التفريط في المخزون النووي الإيراني بأي شكل من الأشكال سيعتبره الجناح المحافظ في النظام إنه خسارة وإنه هزيمة، وبالتالي في هناك هذه المشكلة كبيرة للغاية. أيضا هناك مشكلة التي يمكن أن تثيرها إسرائيل. اليوم نتنياهو يتحدث بوضوح في المؤتمر الصحفي اليوم، قال إنه لا يعلم شيء عن بنود الاتفاق أو الإطار اللي توصلت إليه أمريكا مع إيران. إسرائيل لا تريد الالتزام مثلا بمسألة وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. هذه النقطة يمكن أن تؤدي إلى مشكلة كبيرة، لأنه إسرائيل يمكن أن تهاجم لبنان، وبالتالي إيران تعتبر أن هناك تنصل أمريكي من الإطار. يعني هناك مشكلات كثيرة للغاية، ليست خاصة فقط بالطرفين ولكنها حتى خاصة بطرف مثل إسرائيل التي ترى أن الاتفاق ليس في مصلحتها.
0: نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز جزئيا، هل تعتقد أن من ضمن النقاط التي لا زال تتمسك بها أمريكا، أو أنها لا تزال تحاول أن تضغط على إيران، أو أن إيران لا تزال تتلاعب بهذه النقطة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، هل المضيق من ضمن هذه النقاط؟ وأيضا لماذا لم يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل كما تم التصريح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما أيضا تأثير الفتح الجزئي ثم الكامل لهذا المضيق على حركة الملاحة الدولية وأيضا على أسعار النفط العالمية؟
1: هذا السؤال في غاية الأهمية وسؤال ممتاز للغاية، لأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن أنه فتح المضيق سيكون فورا، ولكن إيران لا تريد أن يتم فتح فورا، لأنه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيتم إزالته تدريجيا ليس بدفعة واحدة. إذن كل طرف يريد أن يتمسك بالأوراق التي في يده. إيران لا تريد أن تسمح بالمرور الآمن لكل السفن وبلا يعني فرض رسوم عليها قبل أن تتأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغادر السفن والبارج الأمريكية،
0: يعني كنوع من الضمان لواشنطن لإيران.
1: كلا الطرفين لا يثق في الطرف الآخر،
0: صحيح.
1: وبالتالي هم يريدون إما

0: حتى الزيمون أن يتم فتح هرمز ولكن ليس بشكل كامل، وهو ما يقول الخرس الثوري الإيراني أنه سيظل ينسق مع عمان فيما يتعلق بإدارة الممر. لكن كما ذكرت حضرتك في البداية، المشكلة تكمن أو الشيطان يكمن في التفاصيل. سنرى في الأيام القادمة إذا حتى بعد يوم الجمعة تم توقيع الاتفاق ولم يتم فتح هرمز بالكامل، فإن ذلك سيؤدي إلى تشكيك كبير في جدوى مثل هذا الإطار. طبعا أسعار النفط تتأثر يعني بسرعة شديدة بما يجري من في المفاوضات، وهي تنخفض أحيانا، ولكن ما أن يحدث أي مشكلات تعود للارتفاع مرة أخرى. إذن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى إلى ما بعد يوم الجمعة، عندما نرى هل سيتم بالفعل إيران ستقبل بإزالة يعني كل العوائق في ممر هرمز، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق على رفع الأسعار. هذه المسائل يعني يجب أن ننظر إليها يعني بشكل دقيق، لأن هي التي ستكون حاسمة في أن الاتفاق أو الإطار ده كان سليما وكان يمكن أن يبشر باتفاق نهائي أم لا.
1: لا يسعنا إلا الانتظار لهذه الأيام القليلة المتبقية ليوم الجمعة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور سعيد عكاشة، الكاتب والمحلل السياسي.

0: تحليلات استراتيجية. الجيش اللبناني دعا النازحين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان. سياسيا أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن أمله في أن يسهم إعلان وقف إطلاق النار في وضع حد للحرب التي جلبت المآسي للبنانيين، مؤكدا أن بيروت ستكثف جهودها في مفاوضات واشنطن لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها والإفراج عن أسراها. نبقى مع هذا التقرير لمراسلتنا سحر بشارة.
1: بعد أعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يشمل لبنان، بدأ النازحون يعودون إلى قراهم في الجنوب وسط دعوات من البلديات والهيئات الصحية بالتريث في العودة، كما صدر عن قيادة الجيش بيانا أكد فيه ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى البلدات الحدودية والتزام توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامته من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، كما شدد على توخي الحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية والإبلاغ عن ذخائر غير منفجرة وأجسام مشبوهة. وفي التطورات الميدانية، تراجعت بشكل لافت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنها لم تتوقف بشكل كامل. سياسيا ثمن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وما تضمنته المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقراره وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة، وتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي عملت على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد. رئيس الحكومة نواف سلام أكد من جهته مضاعفة الجهود من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى، مشددا على تكثيف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار، آملا أن ينجح التفاهم الإيراني الأمريكي بوضع حد للحرب، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم الآن إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
2: أهلا بكم، صباح الخير.
0: صباح النور. أستاذ، نتساءل في البداية فيما يتعلق بكما ذكرنا قبل قليل تحذير الجيش اللبناني للنازحين بضرورة التريث في العودة إلى القرى الحدودية، كيف يمكن تفسير هذا التحذير؟ وهل يعكس ذلك برأيك مخاوف من وجود مخاطر رغم كل الحديث عن التهدئة؟
2: نعم، بالتأكيد يعكس الخوف من وجود مخاطر، لأن التجارب السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تشجع، فالاحتلال لا يلتزم باتفاقات وقف إطلاق النار ولا يحترم تعهداته حتى حين يوقع مباشرة على أي اتفاقيات. وما تحذير الجيش يعني في مكانه، لأنه حصلت خروقات اليوم من جانب الاحتلال، جرت محاولة توغل بري بسيطة وجرى قصف مدفعي بالإضافة إلى إغارات لطيران مسير. إذن لم يلتزم الاحتلال تماما بوقف إطلاق النار، وهذا ما دعا الجيش اللبناني حماية للمدنيين، دعاهم للتريث بالانتقال أو العودة إلى قراهم وخصوصا المنطقة الحدودية حيث يعني خط الجبهة القائم.
0: نعم، أيضا جيش الاحتلال أعلن بعد إعلان ترامب للتوقيع على المفاوضات أنه لن ينسحب من لبنان ولا سوريا ولا غزة، ما تفسيرك لذلك أستاذ علي؟
2: نعم، الخطة الاحتلال واضحة، تحدثنا عنها مرارا، يريدون إقامة منطقة آمنة في لبنان تمتد إلى سوريا بالإضافة إلى المنطقة الآمنة في قطاع غزة. طبعا تعبير المنطقة الآمنة نحن نرفضه، لأنه مرادف للمنطقة المحتلة، يعني يريدون احتلال قسم من لبنان وقسم من سوريا بالإضافة إلى غزة. هذا المخطط موجود، ولولا يعني اليوم المفاوضات التي جرت والضغط الذي مورس على الضغط الأمريكي على الاحتلال لما أوقف الاحتلال وقف إطلاق النار، وإنما استمر في هذه المعركة وذهب بها أبعد من الجنوب إلى البقاع ليصل المنطقة التي يعتبروها آمنة إلى سوريا. إذن يجب الحذر ويجب التنبه لهذا الموضوع. ويعني كما قال رئيس الحكومة بالأمس نواف سلام أن المعركة المقبلة من خلال المفاوضات هي البحث في الانسحاب الإسرائيلي. لبنان لن يرضى ببقاء حوالي 100 بلدة وقرية تحت الاحتلال، يعني منطقة كبيرة جدا، بالإضافة إلى استمرار طبعا التهديدات والاعتداءات المتكررة.
0: طيب أستاذ علي، بالحديث عن الموقف الأمريكي، الأنظار طبعا تتجه كما تعلم إلى واشنطن حيث تكثف بيروت جهودها الدبلوماسية. ما الذي يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي من وجهة نظرك كضمانات حقيقية للبنان لضمان عدم خرق وقف إطلاق النار في المستقبل؟
2: نعم، حقيقة الضمانة الأساسية للبنان، أتحدث عن الدولة اللبنانية، الضمانة الأساسية هي في الموقف الأمريكي.
0: نعم.
2: الولايات المتحدة هي التي ترعى المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي وتجري المفاوضات في واشنطن وبرعاية مباشرة من وزير الخارجية، وحتى في أحد الاجتماع كان في مكتب الرئيس الأمريكي.
0: نعم.
2: دونالد ترامب. إذن الضمانة الأساسية هي في الموقف الأمريكي. تستطيع الولايات المتحدة وقد أثبتت ذلك أنها تضغط على الاحتلال، أولا ليوقف عدوانه ويلتزم تماما بوقف إطلاق النار، وأن يضع برنامجا زمنيا للانسحاب ربما خلال 60 يوما، هي فترة المفاوضات المجمع إجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران.
0: نعم.
2: لأن الملفين الإقليمي والمحلي اللبناني مرتبطان، وإن كانت الدولة اللبنانية تتولى هي التفاوض، وهذه مسألة مهمة جدا وأكد عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كي لا يكون لبنان ورقة بيد إيران على طاولة المفاوضات. لبنان يريد أن يفاوض عن نفسه، وهذا ما بدأه بالفعل في الجولات السابقة، والمقرر استكمال في الجولة المقبلة في 22 من هذا الشهر.
0: طيب أستاذ علي، ما تفضلت بالحديث عنه الآن يجرنا للتساؤل عن إمكانية اعتبار مفاوضات واشنطن فرصة لإعادة صياغة الدور اللبناني في التوازنات الإقليمية، أم أنها مجرد محاولة من وجهة نظرك لإدارة الأزمة وتثبيت واقع ميداني معين؟
2: نعم، يعني هي الأمرين معا. المهم أولا في هذه المفاوضات أن الدولة هي التي تفاوض وليس أي طرف آخر، لا يوجد دولة أخرى تفاوض عن وتحديدا إيران. صحيح أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي جرى بحثها بين الولايات المتحدة وإيران والتي قيل أنها وقعت إلكترونيا بالأمس شملت لبنان بمعنى وقف القتال، ولكن ينتهي الدور الإيراني عند هذه المسألة. إدارة الملف اللبناني تبقى، يجب أن تبقى بيد الدولة اللبنانية، لأنه كما قلنا وقف إطلاق النار إذا تحقق اليوم لا يريد لبنان أن يكون إطلاق النار مجددا من الجانب اللبناني بيد إيران. هذه المسألة مهمة جدا، والجدول الزمني الذي تحدثت عنه للانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون الانسحاب لصالح الجيش اللبناني، هو الذي يتولى أمن منطقة الحدودية ويمنع أي وجود مسلح غير شرعي وغير قانوني. هذه النقطة المهمة التي ستركز عليها الجولة المقبلة من المفاوضات، ونأمل لبنان يأمل من الجانب الأمريكي أن يدعم موقفه وأن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف الخروقات وبوضع هذا الجدول للانسحاب.

0: قد يؤدي إلى استقرار مستدام يحمي لبنان من أي عدوان مستقبلي.
1: نعم، هي هدنة بالتأكيد، هي هدنة، لأن أساسا الموقف يعني بين الولايات المتحدة وإيران هي هدنة. هدنة 60 يوم هي لإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. قد لا يحصل الاتفاق وقد تعود الحرب في المنطقة، ولكن إذا استمرت هذه الهدنة
0: يعني الحل العسكري وارد،
1: يعني ممكن إذا فشلت المفاوضات ربما تعود إيران إلى الحرب والولايات المتحدة.
0: نعم.
1: وهذا سينعكس أيضا على لبنان، ولكن إذا صامدت هذه الهدنة سيستفيد منها لبنان لتثبيت موقفه، موقف الدولة، الموقف السيادي، بأنها هي من تتولى أمن الجنوب وهي التي تتولى الحدود، وهذا من بإطار طبعا يمهد لإطار لمسار سياسي لاحق ينهي الصراع نهائيا، يعني على مستوى جبهة لبنان، يعني يوقف هذا الصراع، لأنه لطالما كان خلال السنوات والعقود الماضية خارج إطار الدولة وتقوم به ميليشيات تابعة لإيران.
0: نعم، أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا استراتيجية. رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال التطورات الميدانية في قطاع غزة تثير الكثير من التساؤلات، مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين وتبادل الاتهامات بشأن الخروقات والانتهاكات من قبل الاحتلال، في ظل تزايد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية ودعوات أممية لتثبيت التهدئة وضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات، إلى جانب مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واحترام القانون الدولي الإنساني. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور، في البداية نود أن نعرف قراءتك لاستمرار سقوط الضحايا المدنيين في غزة، كما ذكرنا، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.
1: طبعا بعد التحية مجددا، أعتقد أن سقوط العديد من الشهداء بعد العمليات طبعا السياسية التي دشنت منذ 25 أكتوبر الماضي في أو تفاهمات شرم الشيخ، نتحدث حاليا عن سقوط المئات وربما الآلاف من الشهداء وكذلك عشرات الآلاف من المصابين، وبالتالي هناك خلل في المعالجة السياسية لهذا الاتفاق. أتحدث عن اتفاق شرم الشيخ، إضافة إلى أن التحول حتى من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية كان من المفترض أن يمر بنوع من التهدئة، انسحاب كامل لإسرائيل من كامل قطاع غزة، وهو لم يحدث، بمعنى أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة في كل شمال قطاع غزة وصولا إلى الوسط خان يونس، وبالتالي طبعا تقوم بممارسة أعمالها العسكرية وتدعي بأن حماس ما زالت تؤثر بالسلب على الأمن الإسرائيلي، رغم أن حماس التزمت بوقف إطلاق النار وكذلك عملياتها العسكرية. وبالتالي هناك مشكلة حاليا تكمن في الأيديولوجية العسكرية الإسرائيلية الحالية، أو أتحدث عن حكومة اليمين المتطرف تحديدا، وبالتالي هي تمارس مهامها سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني. وبالتالي أعتقد أن المشكلة هنا في كيفية المعالجة كما أشرنا، إضافة إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى مزيد من الضغط الأمريكي، أولا لإنجاح الحالة التفاوضية التي ترعاها الولايات المتحدة أو دونالد ترامب تحديدا، إضافة طبعا إلى أن المسار حاليا يمر بمخاض عسير، سواء منه ما يرتبط بتنفيذ تفاهمات المرحلة الثانية، ما يتعلق بحكومة التكنوقراط، مجلس السلم العالمي، كلها أمور يمكن إسرائيل تعرقلها حاليا. وبالتالي استمرار عدم دخول المساعدات، استمرار الوضع الإنساني السيء والوضع المجتمعي السيء، نتيجة طبعا استمرار هذه الممارسات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: طيب يعني دكتور محمد، فيما يتعلق بهذا الاستهداف المتعمد للأطفال والطواقم الطبية، ما سبب هذا الاستهداف من وجهة نظرك، وما تأثيره أيضا على مسار الأوضاع الإنسانية في القطاع، وكيف يؤثر استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية كما تفضلت في تفاقم الأزمة داخل غزة؟
1: بالتأكيد طبعا استمرار العمليات العسكرية أولا يتنافى مع مسألة دخول المساعدات الإنسانية، لأن هناك تعنت إسرائيلي واضح من خلال طبعا أولا تفتيش المعابر، إغلاق المعابر وتضييق الحدود، إضافة إلى أن هناك أيضا إشكالية كبيرة جدا تتمثل

0: في كيفية المعالجة لمسألة دخول المساعدات الإنسانية، يتم تفتيشها أكثر من مرة، هذا جانب. إضافة طبعا إلى أن المساعدات التي تدخل أيضا لا توزع بالكامل على سكان قطاع غزة الذي يتجاوز طبعا 2 مليون نسمة، هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بكيفية أن يكون هناك إعادة للإعمار داخل قطاع غزة، وهو بالمناسبة جزء لا يتجزأ من الحياة داخل القطاع. لا ننسى طبعا أن منذ 7 أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2025 قامت إسرائيل بهدم البنى التحتية سواء للمستشفيات أو القطاع الصحي بأكمله، القطاع التعليمي، الخدمات، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى صعوبة الحياة في قطاع غزة. نتحدث عن مساحة صغيرة 360 كيلو متر مربع، 2 مليون نسمة يعيشوا على أرضها، وبالتالي طبعا هناك إشكالية في الحياة نفسها داخل قطاع غزة، إضافة إلى المعاناة اليومية سواء من خلال نقص المعدات الطبية، نقص المستلزمات الطبية بالنسبة حتى للأطفال أو بالنسبة للمرضى وما إلى ذلك. حتى إن المشكلة أكبر من ذلك بكثير، خروج المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح ثم دخولهم إلى العريش المصرية، أعتقد أنه أيضا يفاجأ بالعديد من التلكؤات الإسرائيلية والتعنتات الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط الكثير منهم سرعة طبعا داخل قطاع غزة نتيجة عدم تداويهم أو استشفائهم داخل المستشفيات المصرية. كلها إشكاليات طبعا تواجه السكان حاليا في قطاع غزة.
1: طيب، كل ذلك دكتور يجرنا أيضا للتساؤل عن الدور الذي يمكن أن تطلع به الأطراف الدولية للحد من كل هذه الانتهاكات ولحماية المدنيين، ما هو الدور برأيك؟
0: أعتقد أن الدور هنا ملقى على مستويين. المستوى الأول هو مستوى الدول، يكمن أولا في الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى الاتفاق شرم الشيخ، والتي أيضا من المفترض أن تضغط على إسرائيل من أجل وقف عملياتها العسكرية، الالتزام بتفاهمات المرحلة الثانية، وصولا طبعا إلى دخول المساعدات بأريحية ودون وجود أي عوائق، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا دول الاتحاد الأوروبي أيضا، والتي تريد أن تمثل جزء من هذه المنظومة وشاهدت تفاهمات شرم الشيخ، عليها دور أيضا فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل وكيفية الضغط على إسرائيل. لا أقول طبعا ضغط يمكن سياسي بقدر ما أقول ضغط من خلال أمور أخرى، سواء الضغط الاقتصادي، ضغط أيضا من خلال التلويح بأن هناك ضرورة أن يستكمل المسيرة داخل قطاع غزة، إضافة طبعا إلى البعد الثاني هو بعد لا ينفصل، هو بعد مؤسساتي يكمن في المؤسسات الدولية. نعلم جيدا أن ليس لها عصا كما يقال أو دور تأثيري، لكن من الممكن أيضا أن تكون لها دور من خلال أولا ما شاهدناه سواء كانت محكمة العدل الدولية شاهدنا في ذلك الوقت أو الأمم المتحدة وما إلى ذلك، كلها أمور. لكن أتخيل أن الدور الأكثر تأثيرا يكون من الولايات المتحدة نفسها، أو من خلال حتى الرعاية الشخصية لدونالد ترامب لمجلس السلم العالمي، وهو ما يفترض بدوره أن تمارس الولايات المتحدة مزيد من الضغط. نعلم
1: طيب لماذا برأيك دكتور لم عفوا المقاطعة، ولكن لماذا لم يترجم هذا الدور على أرض الواقع حتى الآن؟
0: أعتقد أن هناك العديد من العقبات. العقبة الأولى بأن إطالة الأمد ما بين المرحلة الأولى والثانية، وأيضا إسرائيل تلكأت وهذا طبعها فيما يرتبط بالانتقال من مرحلة إلى أخرى، هذا جانب. الجانب الثاني أن إسرائيل حاولت تسويق صورة معينة بأن ما زالت حماس تمثل تهديد بالنسبة لأمن إسرائيل، واستطاعت نوعا ما إقناع المجتمع اللي يمكن الداخلي الإسرائيلي بذلك، ثم قدمت صورة بعد ذلك للمجتمع الأمريكي. البعد الثالث هو البعد الأكثر أهمية، أعتقد أن الحرب الإيرانية الأمريكية كانت أعلى صوت خلال المرحلة السابقة، وبالتالي انشغل دونالد ترامب نوعا ما عن مسألة عودة مرة أخرى إلى ملف قطاع غزة نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية. نعلم أن هناك تفاهمات ربما أنهت هذه الجدلية العسكرية، ومن الممكن أن يعود دونالد ترامب أدراجه إلى نجاح مسألة مجلس السلم والأمن، مجلس السلم عفوا الدولي، وفي القلب منه طبعا القضية الفلسطينية.
1: طيب دكتور، يعني في نقطة أخيرة، من خلال كل المعطيات المتوفرة والأحداث الراهنة، هل يمكن برأيك أن تؤدي هذه التطورات الحالية إلى زيادة الضغوط الدولية لإحياء المسار السياسي؟
0: هو سوف يكون هناك إحياء بالفعل للمسار السياسي لأكثر من سبب. السبب الأول هو أن لو فشل مجلس السلم العالمي الذي دشنه دونالد ترامب، سيكون فشل واضح لترامب، وبالتالي هو لا يريد ذلك، هذا الجانب. الجانب الآخر أنه بقي حوالي 5 شهور على الأكثر لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وبالتالي أستبعد أن تكون أي حكومة مقبلة أكثر تطرفا من هذه الحكومة، وبالتالي أعتقد أن كل هذه المسارات ينسجم مع عودة مرة أخرى الجانب التفاوضي والجانب الخاص أيضا بدخول المساعدات الإنسانية وحل قطاع غزة ولو جزئيا من خلال طبعا حكومة مقبلة في إسرائيل، ومن خلال أيضا رغبة دونالد ترامب بأن يحقق أي انتصار سياسي، وطبعا في القلب منه مسألة مجلس السلم العالمي الذي دشنه دونالد ترامب نفسه.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية.

0: آراء سياسية. الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تطورات متسارعة على المستويين السياسي والعسكري، ففي الوقت الذي يخطو فيه ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة ببدء مفاوضات التفاوق بل التوافق بين قوانين التكتل، لا تزال المعارك والهجمات الجوية المتبادلة تحصد الضحايا وتلحق أضرارا بالبنية التحتية والمواقع الحيوية. حول تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا الكرام ينضم إلي من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي أهلا بك.
1: أهلا بك، تحية لك أستاذ المستمعين، حياكم الله.
0: دكتور رامي، في البداية نتساءل عن تفسيرك لانتقال ملف انضمام أوكرانيا للمرحلة التالية داخل الاتحاد الأوروبي.
1: الحقيقة هناك عدة نقاط. النقطة الأولى هي رسالة أوروبية إلى الجانب الروسي من أن أوروبا سوف تبقى ملتزمة لأمن أوكرانيا وباستقلالها، ليس فقط خلال الحرب بل حتى بعد الحرب، لأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي هذا يعني دخولها في معاهدات واتفاقيات أمنية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتصبح عضوا في النادي الأوروبي كامل العضوية، وبالتالي هذه رسالة إلى الجانب الروسي. المسألة الثانية بأن الجانب الروسي كان يمني النفس من أن الدول الأوروبية بسبب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتراجع دعمها للجانب الأوكراني، وأن هنالك دول قد ملت من طول الصراع، وهنالك حتى تيارات داخل الدول الأوروبية تدعو إلى إيقاف دعم الجانب الأوكراني أو حتى تخفيف هذا الدعم، ولكن الرسالة الأوروبية مرة أخرى من أن هذا الدعم مستمر وسوف يتزايد خلال الفترة القادمة. النقطة الثالثة، أعتقد أنها رسالة سياسية أيضا لصالح زيلينسكي، لأن هنالك معارضة داخلية داخل أوكرانيا، وبالتالي هو تجديد الثقة بزيلينسكي بعد إعطائه رسالة سياسية. فقط نقطة محيطة من الإشارة إليها وهي نقطة ذات أهمية بالغة، هذه مرة أخرى رسالة سياسية أكثر منه تفعيلا قانونيا وتفعيلا حقيقيا، لأن بدء المفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ذلك يتطلب وقتا طويلا جدا وسنوات عديدة، وأصلا حقيقة يجب أن تنتهي هذه الحرب حتى يكون هنالك بداية فعلية لمطابقة القوانين الأوكرانية بالقوانين الأوروبية. دعينا نذكر بأن تركيا على سبيل المثال بقيت سنوات طويلة وهي تتفاوض ولم تستطيع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، حتى أن تركيا نفسها أدارت الظهر وألغت هذه المسألة، وبالتالي ذلك لا يعني أن أوكرانيا سوف تنضم فعليا، ولكن هي فقط رسالة سياسية إلى الجانب الروسي وإلى كل الأطراف داخل أوروبا وخارجها.
0: طيب دكتور رامي، هل تعتقد أن هذه الهجمات المتبادلة قد تنعكس على فرص استئناف أي مسار تفاوضي بين موسكو وكييف؟
1: بكل تأكيد أعتقد بأنها دلالة على أن المساعي التي شهدناها خلال السنة والنصف الماضية منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية قد تلاشت عمليا، ولم يعد هنالك حديث عن الوساطة الأمريكية. طبعا كما تعلمين ما حدث في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية كثيرا من اهتمام الرئيس الأمريكي واهتمام الإدارة الأمريكية. ثانيا، هنالك شعور أمريكي من أن الجانب الروسي ليس مستعدا لتقديم أي تنازل حتى ولو كان تنازلا طفيفا، وبالتالي هنالك عدم ثقة. المسألة الثالثة أيضا، الجانب الأوكراني أيضا ليس مستعدا للتخلي عن أراضي يدعمه بذلك الدول الأوروبية، وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أوقفت دعمها المباشر للجانب الأوكراني إلا أن الدول الأوروبية عوضت ذلك، وهي تشترك سلاحا أمريكي دعما للجانب الأوكراني، وبالتالي هذه العوامل كلها أوقفت الوساطة الأمريكية، مما أدى عمليا إلى ذهان العسكري. ومرة أخرى كان هنالك تقدم للجانب الروسي، شهدنا الآن

0: محاولة لمعادلة الكفة من الجانب الأوكراني، وبالتالي ذلك أدى إلى تصعيد كبير شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين، تمثل في قصف العاصمة الأوكرانية كييف، وقصف حتى العاصمة الروسية ومحيط العاصمة الروسية، قصف مراكز الطاقة ومراكز استراتيجية، وبالتالي يتوقع أن نشهد تصعيد كبير.
1: لماذا برأيك دكتور رامي، لماذا ما سبب هذا الاستهداف، استهداف المدن والبنية التحتية والمواقع ذات القيمة الثقافية خلال النزاع؟
0: أعتقد بأنه مستوى آخر مفتع، لأنه على الأقل خلال شهور طويلة كان العمل العسكري منحصر في خطوط الجبهة الموجودة، وخصوصا القريبة منها دنيبرو ومدن في مقاطعة خرسون على سبيل المثال، وفي مقاطعات التماس ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. كان هنالك قصف بالعمق ولكنه قصف محدود، سواء من الجانب الأوكراني أو من الجانب الروسي، ولكن حقيقة مع استخدام المسيرات، مع أيضا دخول القوات الأوكرانية إلى داخل الأراضي الروسية قبل سنة تقريبا، ثم استهداف العاصمة الروسية موسكو، وكذلك استخدام المسيرات الاستراتيجية والوصول إلى بعض المواقع الاستراتيجية، كل ذلك وسع هوامش الأهداف التي تضعها روسيا عسكريا وكذلك تضعها أوكرانيا، وبالتالي نحن نشهد انتقال للصراع العسكري من صراع موجود في الجبهات إلى صراع آخر حول الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين.
1: طيب دكتور، في نقطة أخيرة، يعني ما المتوقع برأيك بالنسبة لمسار الحرب خلال الفترة المقبلة؟ هل تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية سياسية قد تنهي هذا الصراع؟
0: على الأقل في المدى المنظور لا أعتقد ذلك. الحقيقة تراجع الجهود الأمريكية من جهة الرهان العسكري من قبل الجانب الروسي، الرهان العسكري أيضا من قبل الجانب الأوكراني، رغبة الدول الأوروبية في إضعاف الجانب الروسي، رغبة الدول الأوروبية في جعل أوكرانيا هي ساحة استنزاف لروسيا عسكريا وسياسيا، ورهان كافة الأطراف على استمرار هذا الصراع على الأقل من الناحية العسكرية، وحتى الآن القناعة الروسية من أن هنالك إمكانية للحكم العسكري، وذلك الحقيقة يجعل إمكانية الوصول إلى تسوية وإمكانية أن تكون هنالك وساطة فعالة من قبل أي طرف، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو طرف آخر، يبدو أمرا صعبا جدا في هذا التوقيت، لذلك يتوقع أن يكون هنالك تصعيد عسكري خلال الفترة القادمة.
1: إذن كل الشكر لك الدكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا وهناك،
12: صباح
13: نجوم القمة،
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
14: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهي السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، لعنزي. روايات الحياة، يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج، محمد جمال الشطي.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من ملحمتنا الإنسانية الخالدة البؤساء. في حلقتنا الماضية شهدنا كيف طوى الزمان سنوات الصبر ليصبح جان فالجان عمدة ثريا تحت اسم مسيو مادلي، وكيف دخلت فانتين مصانعه كعاملة تبحث عن النجاح.

0: الليلة نفتح معكم فصلاً يمزق نياط القلوب، فصل التضحية الأشد قسوة على النفس الأم. سنرى كيف يدفع الفقر المدقع ونظرات المجتمع الصارمة التي لا ترحم امرأة وحيدة بفانتين إلى اتخاذ قرارها الانتحاري، أن تترك قطعة من روحها، طفلتها كوزيت، أمانة في يد الغرباء.
1: سنرحل إلى قرية مونت فريمير حيث تقودها خطواتها المتعثرة إلى عتبة نزل عائلة تيناردي. أرهف السمع، فالشباك تنسج الليل من خيوط الجشع، والبريئة تساق نحو عرين الذئاب.

0: كانت فانتين تسير في طرقات الريف الوعرة، والظلام يوشك أن يبتلع خيوط النهار الأخيرة. لم تكن المسافة بين باريس ومسقط رأسها مجرد طريق جغرافية، بل كانت رحلة عبر جحيم الخوف والقلق.
1: كلمات القرويين والنساء في المصنع كانت تتردد في أذنيها كالصياط. مجتمع القرن التاسع عشر لا يغفر لامرأة ريفية أن تقع في الحب وتنجب طفلاً خارج قيد الزواج. كان الخوف ينهش صدرها، فلو اكتشف أحد في مصنع العمدة مادلين وجود كوزيت لطردت فوراً إلى الشارع وصارت منبوذة لا تجد كسرة خبز. الفقر لم يكن عدوها الوحيد، بل النظرة الاجتماعية التي ترى في طفلتها البريئة وصمة عار.
0: تأملت وجه طفلتها النائمة بين يديها، كوزيت ذات السنتين، بوجهها المستدير كالقمر وعينيها اللتان تحملان نقاء السماء. ثم بكت فانتين بصمت ودموعها تسقط على وجنة الصغيرة. أدركت أنه لا خيار أمامها، يجب أن تفصل جسدها عن روحها، يجب أن تترك ابنتها عند عائلة ترعاها لتدخل هي البلدة كفتاة عزباء تعمل وتجمع المال لترسله لها شهرياً.
1: قادتها الأقدار الملعونة إلى قرية مونفريمير، حيث لفت انتباهها لوحة خشبية متأرجحة لنزل صغير. تقف أمامه امرأة ضخمة الجثة قاسية الملامح تدعى المرأة تينادي. كانت تلاعب طفلتيها الصغيرتين بنوع من الحنان الجاف وزوجها معها.
2: أهلا بك يا سيدتي الجميلة في نزلنا المتواضعة. أرى أنك مسافرة أضناك المسير وتملكين جوهرة صغيرة بين يديك. يا إلهي كم هي جميلة.
3: دعينا لا نقف في هذا البرد، تفضلي تفضلي بالدخول، لدينا شراب ساخن ونار تدفئ العظام.
4: شكرا شكرا لك يا مسيو، أنا لا أبحث عن غرفة لأنام فيها، بل أبحث عن قلب رحيم. أنا فتاة وحيدة في الدنيا، جئت من باريس لأعمل في مصانع البلدة المجاورة، ولكنني لا أستطيع أخذ طفلتي كوزيت معي. نظرة الناس لا ترحم امرأة في وضعي. رأيت زوجتك بالخارج تلاعب أطفالها، فقلت في نفسي أن هذه عائلة طيبة وقد تقبل برعاية طفلتي مقابل أجر مادي.
2: ها رعايتها،
5: ها يا لها من أمانة ثقيلة يا سيدتي. أخ، نحن عائلة فقيرة كما ترين، ولدينا طفلتان بالكاد نستطيع طعامهما. تربية طفل ثالث تتطلب جهدا كبيرا ومصاريفا للطعام واللباس والطبابة. الأطفال في هذا السن يمرضون كثيرا والمسؤولية تجعلنا نتردد.
4: أرجوك يا سيدي، سأدفع لك كل ما تطلبه. لقد تم قبولي في مصنع مسيو مادلين وسأتقاضى أجرا جيدا. سأرسل لكم 7 فرنكات كاملة في بداية كل شهر. أعتقد أن هذا المبلغ كاف جدا لبطن صغيرة كبطن كوزيت. انظر إليها سيدي، إنها هادئة ولا تبكي كثيرا ولن تزعج زوجتك أبدا. أرجوك لا تطردني بخيبة أمل، فليس لي مكان آخر أذهب إليه.
5: 7 فرنكات، 7 فرنكات، إنه مبلغ يساعد، ولكن زوجتي ستحمل العبء الأكبر. انظري، أنا يجب أن أستشيرها، ولكن من أجل عينيك الباكيتين، عيناك الجميلتين هاتين، ومن أجل هذه الطفلة البريئة سأقبل. نحن لا نرد طارقا، والرحمة هي شعار نزولنا، ولكن يجب أن نتفق. دعي كوزيت هنا واذهبي لعملك، وأريد منك ملابسا إضافية لها ومبلغا أوليا كضمان لنبدأ برعايتها فوراً.

0: سبعة فرنكات فقط يا تيناردي؟ هل جننت؟ كيف تقبل برعاية طفلة متشردة بهذا المبلغ الزهيد؟ كوزيت ستأكل من طعام بناتي وستأخذ مكانا في غرفتنا. هذه الفتاة الشابة تبدو مستعدة لبيع روحها لإنقاذ ابنتها. كان يجب أن تطلب منها 12 فرنكا على الأقل.
1: صمتا يا امرأة صمتا، أنت لا ترين أبعد من أنفك. 7 فرنكات هي البداية فقط ليقع الطعم في الشبكة. الفتاة تركت طفلتها وذهبت، مما يعني أنها أصبحت تحت رحمتنا بالكامل. سنبدأ بطلب المال الإضافي بعد 1 شهر. سنقول لها إن كوزيت مريضت وأن ثيابها تمزقت وأنها بحاجة لأدوية غالية. ستحضر لنا كل قرش تكسبه في المصنع وهي صامتة، وإلا هددناها بطرد الطفلة أو فضح سرها في البلدة.
0: ذكي ذكي كعادتك أيها الثعلب. إذن سنأخذ ثياب كوزيت الفاخرة التي أحضرتها الأم ونعطيها لبناتنا إبنين وأزلمة، ونلبس هذه الصغيرة خرقة بالية ونضعها في المطبخ تحت الطاولة. أنا سأجعلها تعمل كخادمة صغيرة بمجرد أن تقوى قدماها على المشي. الفتاة غبية وظنت أننا جمعية خيرية. أخرج إليها الآن وخذ منها الدفعة الأولى قبل أن تغير رأيها وتأخذ الطفل وترحل.

0: عذرا يا سيدتي، لقد كنت أجلس في ركن النزل وأراقبك وأنت تقبلين طفلتك بنحيب يمزق الحجر. هل أنت متأكدة من ترك هذه البريئة هنا؟ وجوه هؤلاء القوم لا تبشر بالخير، وعيونهم تلمع برؤية المال لا برؤية الطفولة. أرجوك ارحلي بها، فالأمومة لا تعوض بالفرنكات.
1: وماذا أفعل يا سيدي؟ أخبرني ماذا أفعل؟ الشارع ينتظرنا إن بقيت معها، والجوع سينهش عظامها الصغيرة. المصنع هو حبل النجاة الوحيد لي ولها، والقانون والمجتمع يجبرانني على هذا الفراق القاسي. كوزيت، كوزيت يا قطعتي من روحي، سامحيني. أمك لا تتركك لأنها لا تحبك، بل لأنها تريدك أن تعيشي. صدقيني، سأعمل ليلا ونهارا من أجلك، وسأعود لأخذك في القريب العاجل. كوني مطيعة يا صغيرتي، كوني مطيعة. يا رب، يا رب احمي ابنتي.

وهكذا. في ليل مونت فريمير البارد سقطت الضحية في شباك الجشع المطلق. ركضت فانتين في البراري والجليد والدموع تحرق خديها الشاحبين. تشعر بأن نصف جسدها قد بتر وتركته خلفها في ذلك النزل الملعون. كانت تقنع نفسها بالسذاجة البريئة بأن كوزيت ستكون بخير، وبأن عائلة تيناردي ستعاملها كابنة لها مقابل الفرنكات السبعة التي ستقتطعها من لحمها وعرقها كل شهر في المصنع.

0: لم تكن البائسة تعلم أنها تركت ملاكها الصغير بين مخالب شيطانين بشريين لا يعرفان ديناً ولا رحمة. شيطانين بدأ في تلك اللحظة بالذات بالتخطيط لكيفية امتصاص دمها وتجريد كوزيت من ثيابها الجميلة لتصبح خادمة صغيرة مهانة تحت طاولة المطبخ.
1: لقد أغلق باب النزول وانطلقت فانتين نحو بلدة مونتريل لتلبس قناع الفتاة العزباء المستقرة دون أن تدري أن رحلتها في البؤس قد دخلت منعرجها الأشد قتامة، وأن الشموع التي تضيء مكتب العمدة مادلين لن تكفي الليلة لطرد الظلال السوداء التي بدأت تحيط بحياة ابنتها كوزين.

0: هكذا أيها المستمع العزيز نصل إلى نهاية حلقتنا من رواية البؤساء، حيث تركت كوزيت أمانة في عرين الذئاب وبدأت فانتين رحلة الفراق المريرة.
1: شكرا لمتابعتكم الدائمة والوفية لبرنامجكم روايات الحياة، نتمنى لكم ليلة هادئة مليئة بالنور والصدق وبعيدة عن شباك الجشع والخديعة التي تحاك في الظلام. طابت ليلتكم جميعا وابقوا يقظين، فالأحداث تتشابك والملحمة تعيدكم بذروة الألم والخلاص. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
4: والرؤى تتحول إلى واقع.
3: هنا الكويت. معدون،
4: مذيعون،
3: مهندسون،
4: مخرجون.
3: كوادر إعلامية،
5: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
4: هنا الكويت.
3: تابعونا.
5: إذاعة دولة الكويت.
6: تشير ساعتنا الآن إلى 21 دقيقة في إذاعة دولة الكويت.
7: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
8: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
7: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
8: 89.5 FM 540 AM
7: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
6: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا، سواء داخل الكويت أم خارجها. فأنت تستمع لنا داخل الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.

فاصل 5 اف ام، اما خارجها فانت تستمع من خلال موجاتنا 540 اي ام، فاهلا بك اينما كنت عبر اثير اذاعة دولة الكويت في برنامج اذاعة على الهواء. ومع بداية مشوار هذه الحلقة مستمعينا، لكم تحيات أسرة البرنامج من الأعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ولكم تحيات أسرة التقديم عثمان سليمان ومساعد السوارج. فراج السلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. أما من الهندسة الإذاعية لكم تحيات عبد الرحمن فلاح المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة إلى متابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام 3 صباحا بحسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: حياكم الله مستمعينا مرة ثانية في برنامج إذاعة على الهواء. اليوم نتكلم عن الخوف، حيث يعتبر الخوف من الفشل أحد أكثر المشاعر التي تؤثر على قرارات الإنسان وطموحاته، وقد يكون سببا في تردد البعض عن خوض تجارب جديدة أو اتخاذ خطوة مهمة في حياتهم. وفي كثير من الأحيان لا يكون الفشل نفسه هو المشكلة، بل الخوف المسبق منه وما يتركه من أثر على الثقة بالنفس والدافعية.
2: ومع كثرة المقارنات والضغوط والتوقعات العالية، أصبح من المهم فهم هذا الشعور والتعرف على أسبابه وكيفية التعامل معه بطريقة صحية تساعد الإنسان على الاستمرار والتعلم والنمو.
1: والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة حنان الحردان، محاضر ومرشد نفسي وتربوي. حياك الله أستاذة حنان وساعة المباركة.
3: الله يحييكم ويسلمكم.
2: يعني احنا سعداء لقبولك هذه الدعوة معنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. وللأمانة أستاذة حنان، يعني الخوف بحد ذاته شعور جيد عندما نكون حذرين، لكن ليش الخوف اليوم يخاف الإنسان من الفشل بالذات؟
3: والله هو طبيعي أن الإنسان يخاف من الفشل، لأنه ترى شيء صعب مو سهل. يعني بالإضافة لذلك أن الفشل ترى شعور مؤلم، لما الواحد خاصة الواحد بذل بهالشيء هذا مجهود كبير، يعني أنفق عليه أموال كبيرة، إذا كان مثلا مشروع، صحيح. إذا كانت علاقة طويلة لفترة مع ناس أنت تحبهم وخلاص تعودت عليهم وتفشل في هذه العلاقة، أكيد شعور مؤلم ومو سهل، ونفس ما تفضلت وأنه راح يترتب عليه فقدان الثقة بالنفس، ناهيك عن الردود فعل الناس، الإحراج اللي الواحد راح يمر فيه والإحباط اللي ممكن أنه يحس فيه إذا ما نجح بهذا الأمر.
1: إحنا اليوم نتكلم عن الخوف، هل هو يعني شيء ممكن الإنسان يخاف منه لأنه يؤدي إلى الفشل، ولا هو يخاف لأنه ممكن يؤدي إلى الفشل؟ يعني هل هو مرتبط بالفشل فقط، ولا في أشياء ثانية مرتبطة بالخوف؟
3: لا، هو الخوف شعور طبيعي، من الطبيعي أن الواحد يخاف، بالعكس اللي ما يخاف هذا إنسان أصلاً مو طبيعي.
1: يخوف اللي ما يخاف، يخوف
3: اللي ما يحس، اللي ما يحاتي، لا هذا إنسان مو طبيعي. فمن الطبيعي أن الواحد يخاف، لكن اللي مو طبيعي إذا بالغ فيها الخوف لدرجة أنه وصل أنه خلاص صار عائق بحياته، ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يخوض أي تجربة، لا يقدر يدش مشروع، لا يقدر يدش بأي علاقة، يخاف أنه يرتبط ويتزوج وما إلى ذلك، هذا اللي مو طبيعي. أما أن الواحد يخاف ويحاتي ويكون حذر، هذا أمر طبيعي.
1: ممتاز، حتى هذا يوصلنا حق سؤال ثاني، ليش الإنسان يخاف من الفشل أساسا؟
3: احنا قلنا طبيعي يعني الواحد يعني يخاف، هذا شعور عادي، خاصة إذا الواحد معلق آمال وايد على هذا الأمر. أنا لما مثلا مشروع معين قاعدة أسعاله وهدف أنا قاعدة أحاول أني أحققه صالي فترة سنين وفجأة أفشل فيه، هذا شيء صعب، يعني أكيد الواحد راح يخاف من الفشل ويحاتي. يعني
1: ممتاز
2: دائما، لكن الفشل إذا كان الإنسان واعي يحط محطة للنجاح، ان تكرار الفشل يتعلم من عنده الشخص.
3: طبعا اصلا انا اشوف ان الفشل جزء من النجاح. وصعب ان الواحد على طول ينجح، يعني اكيد في هناك محطات تجارب عوائق الواحد يمر فيها، يفشل مره مرتين ثلاث وهني بعدين ينجح، مو شرط. في ناس سبحان الله تضبط معاهم السالفه، تكون الموارد موجوده، تضبط. الامور سهله، الفلوس حاضر مثلا في مشروع معين وينجح، ليش تاينه بدون ما يفشل؟ لكن هذا مو معناته ان انا فيني مشكله او فيني خلل، ما يعطيني فرصه ولا يعطيني امل ان انا اجرب مره ثانيه. لا، انا اسعى واسوي اللي علي بالشكل الصحيح وبعدين استمر، وان شاء الله اللي الله كاتبه راح يصير. قد افشل في مشروع او في موضوع معين لان الشيء هذا مو مكتوب لي، مو مقدر لي،
2: نعم.
3: ومعناته ان انا انسان فاشل او ان انا ما اعرف ادير امور حياتي.
2: صحيح، جميل ان الانسان يكون واعي ومدرك لهذه الامور حتى يطور من نفسه ويكمل هذه الحياه بسعاده. لكن للاسف استاذه حنان، بعض الناس ملازمهم الخوف في حياتهم ومرافقهم مثل ظلهم. بس من وين يتكون هذا الخوف؟ هل من التربيه ام من التجارب او حتى من المجتمع؟
3: شوف، يعني هو قبل أي شيء الواحد لازم ما ينكر أن ترى وراء الأمور السلبية هذه الزايدة الشيطان، ترى دائما يحب يكسر الواحد، يحب يحبطه، يخليه ما يجرب ولا شيء بحياته، يحب تري يائس من كسر. وناهيك عن منه اللي أخطر من الشيطان، الناس اللي تحبط بالواحد 24 ساعة.
1: صحيح.
3: للأسف قد يكونون ناس قريبة منك، مو شرط يكونون ناس بعاد غريبة، في ناس مهما تحاول تحبط فيك. في ساعات تجارب صعبة، الواحد يقول لا مو بسهولة، أنا أرد أخوض نفس التجربة، أنا ما مستعدة أتحمل الخسارة هذه مرة ثانية. وأيضا الطفولة، في وايد أمور قاعدة تتحكم بالأمر هذا. في ناس طبعها كذي، تخاف، تربت على الخوف، ما تربت على الشجاعة والقوة. فهذه كلها أمور أيضا يعني تأثر على سالفة الخوف.
1: هذه وصلنا حق سؤال، هل كثرة الانتقادات في الطفولة تجعل الشخص يخاف من تجربة مستقبلا؟ فيها ارتباط، فيها يعني ترابط ما بين الشيئين؟
3: اي اكيد، لما الواحد دائما ينتقدونه، دائما يحبطونه، دائما يحسسون انه هو انسان مهما عمل ما راح ينجح بحياته، هذا اكيد راح يفشل، هذا اكيد يعني صعب انه حتى يجرب، مو بس يفشل، صعب انه هو يخوف اي تجربة، لانه خايف من ردود الفعل، خايف من اهله، خايف من شنو راح ينقال عنه.
2: نعم، أيضا يعني هذه رسالة نوجهها لأولياء الأمور، يكونون حذرين بهذه النقطة، أن التصرف والسلوك الجيد مع الأطفال يبني شخصيتهم في المستقبل. وقد تكون كثرة الانتقادات، يعني بعض الأطفال للأمانة أستاذ حنان يحبون يكتشفون، لكن أنت لما تشوف الطفل هذا يكتشف وقاعد يكتشف هذه الحياة شلون صايرة، أنت مو عامل مساعدة أساسا، عشان كذي ما قاعد تسهل عليه هذا الاكتشاف، لكن محبط للأسف ومنتقد، فيجعل هذا الشخص يعني خاف من هذه التجربة حتى لو كان بالمستقبل، أو إذا كان قدام ناس ممكن يتحدث، لكن يتحدث بتأتأة أو يتحدث بخوف، أو الرسالة اللي حاب يوصلها من خلال كلامه راح يكون فيها شوي من الخوف والحذر. لكن أستاذ حنان، شلون يفرق الإنسان اليوم بين الحذر الطبيعي وأيضا الخوف المبالغ فيه؟
3: شوف، هو الحذر ان انا اقدم على الشيء، اعيش حياتي بشكل طبيعي لكني ما استعجل ولا اتهور. اما الخوف المبالغ فيه، هذا راح يخليني اتردد ولا اقدر اسوي شيء، وتلقاني كل شوي الغي واكنسل، اكون مثلا انا مقرر اسوي شغله لا بسبب الخوف اكنسله، ابي ارتبط، ابي اعيش حياتي الاجتماعيه بشكل طبيعي، ابي ادش هالوظيفه هذه، لا في وايد اشياء تخليني اتردد وايد. اما الحذر لا، انا اتوكل على الله، اسوي اللي علي، اخذ بالاسباب واتوكل على الله وامشي بالامور هذه، امشي بالموضوع، صار ما صار مو مقدر لي، ومعناته ان انا فاشل، ومعناته ان فشلت، لا هذا الامر مو مقدر لي. واحيانا تكون المشكله مو فيني انا، بالطرف الثاني، ممكن انا اموري كلها سليمه 100% ولكن الطرف الثاني ما ساعدني ان انا انجح في هذا الامر.
2: نعم،
1: ايضا نتكلم عن السوشيال ميديا اليوم، احنا دائما نتكلم عن المقارنات. السوشيال ميديا يعني قربت المقارنات وخلت الفشل يعني شيء احنا نخاف منه، لان ما شاء الله يعني الاشخاص ما تعرض الا الشيء الناجح فيه، فبالنسبة لنا احنا بس نشوف الاشياء اللي الزينة اللي يسوونها، ويمكن حتى في بعض الاحيان هي غير حقيقية. يعني فمن ناحية السوشيال ميديا، هل ساهمت في زيادة الخوف؟
3: طبعا نفس ما تفضلت، السوشيال ميديا تحسسك ان كل شيء سهل، ان الدنيا كلها ماشية والدنيا وردية.
1: صح.
3: وهذا سهل تسويه وانا انسان ناجح وعندي بدل السيارة 4 و5. نفس ما تفضلت قد يكون غير صحيح هذا الامر، مو اي شيء نشوفه نصدقه. فأنا ليش أقارن نفسي بحياتي السوشيال ميديا اللي ما أدري إيه شنو بالضبط، ما أدري وشنو البيئة اللي عايش فيها، ما أدري شنو الإمكانيات اللي موجودة عنده. أنا لمن أبي أخطط حق حياتي وأهدافي، ما أخططها بناء على اللي أنا قاعدة أشوفه عند غيري، على اللي موجود عندي أنا، على إمكانياتي أنا، حياتي، شنو اللي أنا عندي، ميزانيتي. ما يصير أنا على طول أفتح السوشيال ميديا وأخذ منهم قدوة، ما أدري شنو أهوش، من وين حصل على هذا المال، شلون وصل حق هذا المشروع، ما يصير. فأنا يجب أني أبتعد وما أخلي شيء أساسي، إذا أبي أتابع أتابع الناس اللي تنصحني وتشجعني وتحفزني إن أنا أستمر بمشاريعي وإن أنا أحارب الفشل مرة مرتين وثلاث. أما السوشيال ميديا الحسابات والمساحات اللي الواحد بس يشوف فيها الحياة الوردية، لا هذا الشيء صراحة مو مطمئن أبدا.
1: والله في المقابل عندنا ناس يعني أنا أعرفهم شخصيا، الحين أنا يطري في بالي كم واحد يقول ما يصير الحياة كلها وردية، لازم فيها يعني لازم فيها مشاكل، لازم فيها كذي، فيقول يعني لا، يعني أنا واحد من الناس أقول له ركز على تفكيرك، خلي تفكيرك إيجابي. يقول ما يصير طول عمري تفكيري إيجابي، هل فعلا هذه مشكلة؟
3: لا، حلو ان الواحد يكون ايجابي، لكن الاحلى ان يكون واقعي. ترى في فرق بين الايجابيه والواقعيه. ما في شيء اسمه الدنيا كلها تمشي وكل شيء راح يتحقق وكل شيء سهل.
1: صح صح.
3: لا، والا ما كانت الدنيا. لا، هذه مو دنيا. طبيعي ان الانسان الفشل، الالم، التعب، الخساره، هذه جزء من الحياه شئنا ام ابينا، موجود الامر هذا. اما اللي يصور لك ان الدنيا، للاسف هذا انسان يعني محترم للناس اللي تفكر التفكير، لكن تفكير غير واقعي وغير صادق مع نفسه.
2: لكن استاذة حنان، هل الفشل دائما يعني يعطينا تجربه سلبيه ام ممكن يكون فرصه للتعلم؟
3: اي هذا يعني هنا يعتمد على الواحد هو شنو طبيعه تعامله مع المواقف ومع الحياه، تجارب الحياه. يعني اعطيك على سبيل المثال توماس اديسون اللي اخترع لنا المصباح، تدري شنو قال كلمته المشهورة؟ طبعا هو فشل، يعني فشل أكثر من مرة قبل ما يخترع لنا هالاختراع العظيم اللي قاعد يخدم البشرية. قال أنا ما فشلت، أنا لم أفشل، ولكني لقيت 10,000 طريقة لا تعمل. شوف شلون لما الواحد يحول تجربته السيئة ليه شيء إيجابي يتعلم منه،
2: بالفعل
3: حولها لصبرة. قال لك أنا ما فاشل، بس أنا ما فشلت، بس هذه الطريقة ما تعمل وهذه ما تصير. كذي يجب الإنسان يتعامل مع الأمور، وغيره وغيره وغيره. يا مناف حبطوهم، خذ لك أيضا على سبيل المثال والت ديزني، صاحب يشوف المكان هذا الترفيه العالمي صار فيه، اطردوه من وظيفته السابقة، قالوا أنت إنسان ما تمتلك للإبداع والتفكير والخيال الواسع. شوف الحين يمتلك شنو والت ديزني. والت ديزني
2: ورث أجياله
3: وبعدين ما تحبط. هذه أيضا رسالة الواحد يتعلم منها، أن لا توقف عند موقف أو تجربة معينة، استمر وكمل، توكل على الله وكمل.
2: حتى أثناء حديثك أستاذ حنان في بداية هذه الحلقة، أحيانا الشخص اللي يفشل في نقطة معينة ما يقتنع أن هذا الشيء مو نصيبة، لذلك النجاح قد يكون في زاوية أخرى.
3: صحيح.
2: لكن اليوم أستاذ حنان، شلون يأثر هذا الخوف من الفشل أيضا على الدراسة والعمل والعلاقات مع الآخرين؟
3: يعني هو طبيعي ساعات، يعني الواحد لما يخاف وايد ترى يوصل لمرحلة إنه يصير منطوي، خلاص ما يبي يشتك مع الناس، ما يبي يدش مع أحد، ولا يبي يدش بأي علاقة، فتأثر عليه، يفقد الشغف، يحوش اكتئاب ساعات. أنا ما نجحت في التجربة، أنا ما نجحت بهالعلاقة هذه، خلاص لحد يكلمني وخلوني بحالي، أنا إنسان سيء، وأنا يقعد يلوم نفسه ويقسو على نفسه لدرجة إنه خلاص ينهي حياته.
2: للأسف أحيانا يعني يبرر حق نفسه مدى الحياة، أنه مثلا لو كان في علاقة معينة، إذا كان رجل أو امرأة يقول مثلا كل الرجال سيئين، أو إذا كان بالضبط. رجل يقول كل النساء سيئات لا سمح الله.
3: بالضبط، وهذا شيء للأسف قاعدين نشوفه أيضا بالسوشيال ميديا، إن في البعض حول المساحة هذه لمساحة تفريغ، تلقاه يفرغ عن كل شيء معصب، زعلان من علاقة من زوجته، والعكس ولا واحدة من زوجها تقعد تفرغ غضبها وتصبه على الناس اللي قاعدين يتابعونها، وقد يكون ملايين وآلاف المتابعين، اللي للأسف البعض منهم ونسبة كبيرة يتأثرون بالكلام اللي ينقال. مو لأن تجربتك، لأنك إنسان ما نجحت في هالتجربة أو في هالعلاقة، معناته إن إحنا كلنا راح نفشل وكلنا ما راح نقدر نرتبط مع الناس.

0: ما تجرب أساسا خوفا من الفشل.
1: اي هذا هو. طيب الحياه عباره عن تجارب، وش هذا من واحنا صغار يقول لنا اياه؟ الحياه تجارب، انا لازم اعيش واتعلم من الفشل ومن التجارب هذه، انا راح اتعلم. ماكو واحد يتعلم مني والطريق.
2: بالفعل للأمانة يعني التجربة هي بحد ذاتها مفتاح إلى الفهم والوعي، وأيضا شلون أنا أطور. مثل ما ذكرنا بعض الأشخاص اللي كانت لهم عدة تجارب، لكن بعد تلك التجارب وذلك الفشل تم تحقيق النجاح. لكن أستاذة حنان، ليش يعني بعض الناس مثل ما ذكرنا أنه يفضلون عدم المحاولة أصلا، يعني دائما يخافون من عدم النجاح؟
1: بس تحبطوا يعني وصلوا. كل إنسان لا طاقة محدودة، في ناس تحمل إن شاء الله عليها، في ناس عادي عندها تجرب مرتين ولا يهمها ولا حتى كلام الناس يهمها.
2: يا حلوهم هذول.
1: اي والله يا حلو، الله يكثرهم.
2: آمين آمين. للأمانة البيئة يعني وخاصة حتى الزملاء يعني يلعبون دور كبير في حياتنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أستاذة حنان،
1: اي والله ساعات كلمة عشوائية كذي عفوية تنقال من صديق ولا زميل، يا معود جرب انت ايش خسران، شوف هذه مو نصيحه كلمه تريد تنقال
2: عفويه
1: عفويه بكل عفويه وبكل حب بكل حب، ساعات هي تنقال والله تعطيك دافع طاقه كانك توك انولدت من جديد ولا كانه صار لك شيء من الاول، وتلقى الواحد هذا اللي انت قلت له الكلمه يستمر ويعمل. ليش سبحان الله استاذي صارت، ليش الكلمه الطيبه صدقه؟ لان لها تاثير كبير. هذه قوة الكلمات. ساعات كلمة احنا نستهين فيها بس انت ما تدري شنو تأثيرها على الشخص اللي قدامي. لما شخص ييني محبط ومنكسر وتعبان وانا اقول له هالكلمتين هذيل اللي ما يكلفوني ولا شيء، ما تدري شنو ممكن تغير حياته للأفضل. فانا لا ابخل على ناس بهالكلام الحلو.
2: يعني للأمانة استاذ حنان، بما ان الشيء بالشيء يذكر، كانت احدى المعلمات كانت عندها طالبة نوعا ما مشاغبة، وكانت إحدى المعلمات بالمقابل استدعت ولي أمرها، وكانت يعني هذه المعلمة في لحظة في كانت غضبانة من عندها، لكن خافت على مستقبلها أو أنه يأثر أنه يكون في كره للمادة هذه، لكن حولت هذا اللقاء مع ولي الأمر أنه يكون بصورة إيجابية حتى يعزز نقاط الضعف عندها إلى قوة. فتفاجأت الطالبة أن والله المعلمة ما اشتكت، المعلمة مدحت لكن تريد أن تشوف الأكثر والأكثر. بعد فترة من الزمن مر عليها 38 سنة التقم هذه الطالبة والمعلمة في إحدى المبادرات أو المحاضرات، فقالت لها أستاذة تذكرتني؟ قالت لا والله ما تذكرتك، لكن لما شافتها وذكرتها بالموقف تقول أنا تذكرت الموقف والطالبة نفسها، لأن كان شيء لا ينسى. اليوم هي من أنجح الناس، تقول بفضل الله سبحانه وتعالى وكلماتك الطيبة اللي عززت في داخلي حب للمادة، واليوم أنا من أكثر الناس في المجتمع فعالة، وأيضا ماسكة منصب حساس وراقي يعني للأمانة.
1: سبحان الله، شفت شلون الذكاء واستغلال المواقف بالشكل الصحيح شلون ممكن يغير من حياة الناس.
2: سبحان الله، يعني دائما الإنسان يبحث عن من يعزز بداخله.
1: صحيح. وإحنا نشجع الناس، نشجعها على دائما كذي، الشخص اللي تعرفه واللي ما تعرفه، لأن هذا بالنهاية رح يعود لك. يعني مثل ما أنا أوقف مع الناس وأرفع فيهم، والله رح تلقى ربي يسخر لك من يوقف معاك ويدعمك ويشجعك. فيعني يجب أن الواحد دائما ما نفس ما قلنا لا تبخل بالكلام الحلو بدل الانتقاد. الانتقاد للأسف وايد أسهل يعني عند الناس، وليش ما أنا أمدح بدل ما أنتقد؟ ليش ما أنا أشجع؟ شو رح يضرني؟ جرب بدل ما تقعد تعاتب الشخص يعني فوق مسكين اللي فيه مكفي، ونقوم نكسر فيهم ونعاتب. ايه احنا قلنا لك مثلا واحد يالك ما نجح بمشروع، قلت لك لا دش المشروع، لا بدل ما اقول له هالكلمة اقعد اقول له يا معود على الاقل تعلمت، عرفت وين المشاكل اللي عندك، عرفت وين نقاط الضعف. هذا الشيء الواحد صراحة ما راح يخسره ولا شيء،
2: يبقى يعني طيب الاثر بالاول بالاخير.
1: اكيد.
0: اليوم شلون نقدر استاذ حنان نساعد ابنائنا على تقبل الخطأ وعدم الخوف من التجربة؟ نأسس جيل يغامر يجازف ما يخاف من التجربة.
1: تمام. طبعا قبل أي شيء يجب أن أنا أكون قدوة، لأن بالنهاية عيالنا والجيل هذا كله ترى قاعد يطالع أنا شنو أشوف، ما له شغل، ما رح يسمع أنا شنو قاعدة أقول. فيجب أن أنا أكون خير قدوة حقه، ودائما أكلمه عن تجاربي. يحبون ترى يسمعون القصص، عيالنا يحبون يسمعون انا لما كذي وانا صغير وانا بعمرك سويت كذي كذي كذي.

0: إيه ترى شيء هذا وايد يحفزهم ويشجعهم على إن هو يتجرأ ويجرب ويخوض هذه التجارب. فيجب أن الواحد ما ييأس ويخلي عيالهم يلا اعتمد على نفسك، لا، مهما كبر ومهما تعلم ومهما قرأ من كتب يظل ما يستغنى عن نصيحة أبوه ونصيحة أخوه، عن وقفة الأهل والناس اللي يحبونه يمه
1: 100%. فاليوم احنا شنو محتاجين؟ بس نوجه ولا في أشياء نأسسها في هذا الطفل حتى على المراحل السنية؟
0: ان انا اعطيه فرصته انه هو يتعلم ويتكلم. يعني انا في منظر والله شفته باحد المطاعم قبل فتره، انه لما دشوا المطعم الابو مو هو اللي طلب، قال حق ولده انت اطلب. ترى هذا شيء قد نشوفه بسيط لكن تاثيره كبير وايد على شخصيته. انا اعطيته فرصه انه يعتمد على نفسه، اعطيته فرصه انه هو ياخذ تجربته انه هو يجرب انه هو يطلب هالمره، مو كل انا اللي اطلب. شيء يخترب بالبيت لو كان شنو ما اعتمد عليه اعتماد كلي انه هو اللي بيصلح الشغله هذه، لكن اعطيه فرصته واخليه يجرب شيء. هذا يعزز ثقته من نفسه، يعطيه قوه، يحسسه انه هو فعلا شخص يعني ممكن ينجز في يوم من الايام يسوي شيء.
2: شخص مرغوب وله وجود كذلك.
0: بالضبط، ان انا مرغوب، ان انا ابوي استعان فيني، انا امي طلبتني المطبخ ذاك اليوم اساعدها، مو اقعد احبط فيهم، لا لا تسوين هذا، لا تخربينه، لا تكسر هذا، لا كذي ما راح يخوض ولا شيء بحياته. حتى لو كانت حياته سهله وكل شيء متوفر له صدقني راح يفشل. ليش؟ بسبب الخوف. بسبب الخوف والتردد، لانه من هو صغير تعود ان كله يحبطونه ويخوفونه، مو لان المشكله موجوده فيه.
1: في افكار معينه خاطئه مرتبطه بالفشل؟
0: اي، في اللي هي الافكار السوداويه، ان الواحد ما يفكر بالنجاح بس يفكر بالفشل. طيب شو المانع ان انا انجح؟ ليش انا حطيت الفشل بيني وبين هالشيء اللي انا قاعده اسعى له؟ ليش ما انا احط بالنص تحقيق الامر هذا، النجاح، السعاده، ليش ما تكون هي هدفي؟ ليش هدف ان انا راح افشل؟
1: اتوقع ان طريقه التفكير هي اكثر، يعني اشوف السيء اكثر من النجاح.
0: اي طبعا، هذا هو القلق. القلق عباره عن شنو؟ يخليك تتخيل امور ما صارت ولا راح تصير. فانا ليش حاتي؟ اتوكل على الله واقدم على الموضوع واعيش حياتي حالي حال غيري. حياتي عباره عن تجارب قلناها، انا عايش عشان اجرب، علشان اتعلم. وساعات ساعات وللاسف هذا شيء احنا ما نرغب فيه لكنه يعني امر طبيعي بحياتنا، ان الواحد يتعلم من اخطائه اكثر من اي شيء ثاني. انا ممكن خطا انا ارتكب هذا الخطا يعلمني امور وايد اكثر من 20 نصيحه ممكن انا احد قاعد يعلمني اياها.
2: بالفعل، لان كثير من الناس قد يتدخلون في بعض الامور التي لا تفكر انت فيها، لكن بنفس الوقت يخوفك من التجربه قبل ان لا تقدم عليها.
0: اي صح، هذه المشكله. وجود الناس هذه قاعد اقول لك خطر،
2: لان هذه حياتي انا بعيشها مره بالعمر، وعندي افكار وعندي بعض الامور اللي حاب اركز عليها حتى ابني نفسي واجد راحتي، خصوصا في مساله البنيان. اليوم ما شاء الله الشباب الكويتيين ما شاء الله للحين طلعت لهم بيوت وقاعد يبنون. يعطيك واحد راي كانه هو البيت اللي تبي تسكنه، او احيانا يحسسك انه هو فاهم، هو مو فاهم، ما يبيك اصلا تسوي الشيء هذا،
0: او دافع انه كنا يعني متكفل بنص المبلغ هو ما سوى شيء، هو مجرد. ونفس السياره، انت شلك بهسه زين، قول الله يعطيك خير ويكفيك شرها.
2: أيوة، كلمه
0: طيبه تاخذ عليها اجر.
2: أيوة،
0: بدل ما انت تحبطني وتكسر فيني، تمنوا الخير للناس، هذا امر ترى سهل والله، انا ما اشوفه صعب.
1: صح استاذ حنان، انا كذي بشتري السياره يعني.
0: بالضبط، انا خلاص منقيها مقتنع فيها، كلامك ما راح يغير شيء ولكنه مزعج، راح يزعجني صراحه. يعني الناس طلع لها بيت مثلا بمنطقه بعيد، وين انت هني راح تسكن؟ يبا تمنى له الخير، هذا حياته.
1: صح،
0: بيت نعمه، هذه نعمه الكل يتمناها.
1: ولا طلع لك اسمك متاخر في القرعه، ليش خذيت هذا؟ هذا اللي لقيته،
2: او ليش ما خذيت؟
0: فاللي قال الكلام سهل، سبحان الله، ما في اسهل من الكلام. انت ما تدري الشخص هذا ايش كثر قاعد يعاني.
1: صح،
0: ما تدري الشخص هذا ايش كثر فرحان واهله مستانسين.
1: شنو ظروفه اصلا؟
0: شنو ظروفه؟ اذا انا ما اقدر اعيش الا بهالبيت، ما اقدر اسكن الا بهالبيت، تمنى له الخير وبس وخلاص. يعني لا، قل خيرا او اصمت،
1: هو
0: هذا شيء. بالضبط، يعني هذا كلام يعني الواحد يجب انه دائما يحطه امام عينه،
1: يطبقه. والله صح،
0: والله يا اني الكلمه اللي بقولها خير اقولها، اما اني بشوف ان هي ما راح تفيد وما راح تغير شيء، ليش اقولها؟ ليش اتكلم؟
2: لأن طريقة التفكير وأيضا أبواب السعادة عند الآخرين قد تختلف. أحيانا عندنا ذوق في مسألة معينة عند فلان ما تعجبه أساسا، فأنا سعادتي شايفة هني، ليش أنت تتدخل فيها؟ لكن أستاذة حنان، نبي نرجع إلى محور حديثنا أكثر، بالنسبة إلى الإنسان شلون يستعيد ثقته بنفسه بعد تجربة لم تنجح؟ يعني
0: والله هو علشان يرد الثقة هذه، نفس ما قلنا، ابتعد عن الناس السلبية، وحاول كثر ما تقدر تتقرب من الناس اللي هي راح تحفزك وترد تشحنلك الطاقة هذه.
1: ممتاز.
0: ساعات الواحد يفقد الشغف حق موضوع معين، فتلقاه يعاني، محتاج من يرد يحيي عنده هذا الأمر. الشغف شنو هو؟ الشغف هو الطاقة الحلوة اللي تحركنا من داخل، تمام؟ ومثل ما يقولون يعني افعل الأشياء بحب أو لا تفعلها.
1: صح.
0: يجب أن أنت تحب الأشياء اللي أنت قاعد تسويها، هذا الأمر يخصك أنت، لا تستسلم حق كلام الناس. أنت تبي الشخص هذا، خلاص اخترت شريك حياتك، والله لو شنو يقولون عنه، هذه حياتك أنت اخترتها. فدائما خل نظرتك حلوة وتفائل، دائما تفائل أمور الحياة، شوي شوي راح ترد الثقة، ترد شوي شوي تصعد وترتفع. أما أنا بقعد مع الناس اللي تحبطني، بقعد أشوف تجارب سيئة، لا والله الثقة لا راح ترد، بالعكس قد تنعدم.
1: أستاذ حنان، في بعض الأشخاص يعني ناطرينك تفشل عشان يقولك شفت.
0: إيه والله العظيم صح. للأسف بمجتمعنا الأمر هذا نلاحظه بكذا مكان. أنا قلت لك بس علشان يفضل نفسه، وأنا الإنسان اللي أفهم وعندي خبرة.
1: لا، وأنت المفروض نفسنا، يعني أنت ليش سويت روحك أنت اللي فاهم وتبتصير من اللي فاهمين وتدش المرحلة الثانية؟
2: في ناس يبونك نسخة منهم.
1: نسخة منهم. صح
0: صحيح. عشان كذي قلنا مو الكل يتمنى لنا الخير، للأسف. وشرط الإنسان هذا اللي يقعد يقول لي لا تسوي، إذا نجحت عادي جدا ما يبارك لي ولا يفرح لي، أما تلقاه بس ينطرني أفشل، تلقى ينطرني ما أحقق اللي أنا أبي، يقول ها هني تلقاه يطلع،
2: تلاقين ضحكة من أول الممر لآخر.
0: إي والله للأسف.
2: الله يحفظنا دائما أستاذة حنان، ويجمعنا دائما مع الأناس الطيبين النقيين اللي دائما نلتقي معهم حتى نرتقي في حياتنا ونشعر بجمال هذه الحياة، لأن الحياة حلوة لمن يفهمها. أيضا أستاذة حنان، اليوم وايد من الناس يخافون من بداية حياتهم، لكن أنا إذا كنت ولي أمر وقاعد أربي ومسؤول في التربية وأفهم شنو يعني كلمة تربية، بعكس ذلك الأب الذي لا يفهم، اليوم كيف أربي شخص شجاع سواء فتاة أو ولد؟
0: قلنا أن إحنا دائما نتكلم عن تجاربنا، قلنا أن إحنا دائما نحتفل معاهم بأبسط إنجازهم يسوونه، الشيء هذا وايد يعلي عندهم الثقة بالنفس ويخليه يحس انه هو انجز انجاز عظيم كبير وان كان شيء بسيط. يجب ان انا نفس ما قلت اخليه هو يعيش تجاربه الخاصه بدون ما انا اكون اشرافي المباشر فوق راسه. خلوا الناس تتعلم، خلوهم يغلطون، خليني اشرف عليه بس من بعيد لبعيد. هذا الشيء وايد راح يغير من شخصيه عيالنا. هو كطفل لا اعامله انه هو ما يفهم ما يعرف شيء، لا بالعكس، اخذ واعطي معاه. ما يمنع ان انا استشيره وان كان ولدي او بنتي، اي استشيره، ايش رايك بالشيء هذا، ايش رايك بالموضوع، قد يكون موضوع عام، اي موضوع عام اسولف عنه. لو ان شاء الله الحين كاس العالم، برايك من المنتخب اللي راح يفوز، هالفريق ولا هالفريق؟ هذا كله ترى شيء يعطيني شجاعه ويقوي من شخصيتي ويطورها وينميها لين اكبر. وأنا أتذكر دائما في يوم من الأيام كانوا أهلي يستشيرون، يعني أبوي يستشيرني في موضوع ما، عرفت؟ فهذه أمور بسيطة لكنها وتخلي الواحد ويخليك أيضا تكتشف شنو عيالك قاعد يفكرون فيه. الشيء هذا مو بس حق عيالك، حتى حقي أنا كولي أمر، أنا لما أشوف ردود عيالي من هالأسئلة هذه أعرفهم شلون قاعد يفكرون، أعرف تجاربهم شلون راح يعيشون حياتهم. غير لما أنا أسأل أنت شنو سويت، أنت شنو تحب، أنت شنو، لا خل أعطيه فرصة إنه يأخذ ويعطي معاي، وأنا من هني راح أكتشف شنو تفكيرهم.
1: دائما إحنا نركز على الأشخاص الناجحين، هل هالأشخاص الناجحين مروا بمراحل فشل يعني أكثر من غيرهم، ولا في ناس يعني ضربت معاه وخلاص نجاح لنجاح لنجاح؟
0: والله في ناس ما شاء الله تمشي معاهم، تضبط معاهم، أمورهم سهلة وكل شيء جاهز، لكن في ناس لا والله تتعب وتعاني أكثر من مرة، وشيء هذا مو إحنا نحدده، ما هذا ظروفه. في امور في ناس عايشه حياه ما يعلمها الا الله.
1: صح.
0: احنا بس علينا بالظاهر وعلينا بالنتيجه، احنا ما ندري هالناس هذيل ايش كثر عانوا. نشوف واحد ساكن ببيت ونقول ما شاء الله من وين له الفلوس، احنا ما ندري ايش كثر عانوا، ايش كثر تعب. شنو واجه بحياته لين وصل هالمرحله؟ لا نسيء الظن دائما، يعني احنا لازم نطالع ان ترى الحياه مو بهالسهوله ترى.
2: لكن نحتاج ايضا الى بعض

0: النصائح أستاذ حنان العملية عشان نتغلب على الخوف من الفشل؟
1: إحنا قلنا قبل أي شيء لازم الواحد يتوكل على الله بأموره كلها،
0: سبحان.
1: يستشير ويستخير. يجب قبل أي موضوع، خاصة الموضوع أنا متردد فيه وحاتي، يعني موضوع مو سهل، ما يمنعنا أنا استشير أهل الخبرة، ما يمنعنا أنا، وهذا شيء أساسي بحياتنا أن نستخير بأمور حياتنا كلها. الأمر الآخر، يجب أن أنا أكافئ نفسي دائما. أنا تعبت سويت شيء، والله أستاهل، لو إن شاء الله أروح مطعم أنا أحبه، لو إن شاء الله أسافر، أكافئ نفسي بطريقة أو بأخرى، أهتم بنفسي. السلف كير ترى وايد يعزز من واحد هرمونات الدوبامين والإندروفين اللي هي هرمونات الإنجاز والنجاح والسعادة. أغير نمط حياتي بكبره، ترى الإنسان اللي نمط حياته صحي وسليم ترى شخصيته تتغير وتتأثر بالسوالف هذه، غير الإنسان اللي يسهر ليل صبح وين في شده يعمل، وين في شده ينجز، أكيد ما راح ينجح يعني أغلب أموره.
0: صح.
1: فيجب أن الواحد يعدل نمط حياته، يطور من نفسه.
2: عشان كذي نشوف الناجحين عندهم نمط صحي.
1: طبعاً عنده نمط صحي سليم، ينام عدل، يأكل عدل، يبتعد عن العادات السيئة اللي تضره وتأذيه، وأيضاً يطور من نفسه. قراءة كتب تطوير ذات، يتابع برامج، إحنا مو بس نهاجم السوشيال ميديا، لا، في مساحات وايد الواحد ممكن يتعلم ويستفيد منها. فيجب ان الواحد هو اللي عاد يبني حياته بنفسه، وان شاء الله تعبه ما راح يضيع، ماكو تعب راح يضيع باذن الله، راح يحقق اللي هو يبي. وقلنا اذا ما تحقق مو معناته انه سيء او فاشل، لا، هذا الامر مو مقدر له، ومو معناته ان انا اوقف، لا، اغير خطتي، انا حاطه الخطه هذه اغير، ونشوف الامر هذا بالمباريات. هذا يعني اقرب يمكن مثال عندنا، ما نجحت الخطه هذه ما اعتذر عن هذا المشاركه بالمباريات، اغير خطتي.
2: صح،
1: نفس الشيء.
2: وهذا اللي يصير من خلال شوطين، يعني
1: بالضبط، عشان تقول لك الشوط الثاني شوط المدربين يقولون عنه انه خلاص المدرب يكتشف الاخطاء اللي صارت، تلاحظ انه بالشوط الثاني اللعب كله يتغير، المستوى كله، التكنيك، كل شيء يتغير.
2: استاذه حنان ما شاء الله عليك متابعه وسعداء في استضافتك. منو تشجعين ياخذ كاس العالم هالسنه؟
1: والله شوف، بكل صراحة احنا ودنا اي منتخب عربي، للأمانة يعني هذا شيء فينا احنا بدلنا.
2: ممتاز، هذا ودنا. أيوه. بس تشجعين منو؟
1: انا الأمانة انجلترا.
2: ايوه، يعني واضح واضح التوجه، واضح. الله يعطيك العافية وسعداء في استضافتك، وشكرا لوجودك معنا لغاية هذه الساعة المتأخرة، سهرة جميلة قضيناها معاك استاذة حنان الحردان، محاضر ومرشد نفسي وتربوي. وبإذن الله إن شاء الله هذه الرسائل توصل للجمهور كلهم، وبإذن الله إن شاء الله نلاقي أشخاص ما يخافون من الفشل نهائيا.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل وياكم إلى قطاع الأخبار والبرامج السياسية لنقل لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. في موجزنا لهذه الساعة، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى دخول المفاوضات مع إيران مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين الطرفين. الرئيس التركي يعرب عن أمله بأن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإرساء سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ودهم في مدن وبلدات محافظة القدس تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. البحرية البريطانية تعلن إحباط هجوم مسلح استهدف ناقلة تجارية قبالة سواحل عدن. الرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في محاولة لإحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. رئيس الوزراء البريطاني يعلن دعم أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. سقوط 11 قتيلا جراء سلسلة هجمات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وانطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الروسية لبحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية المهمة. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: إذاعة على الهواء،
3: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
2: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
3: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
2: على الهواء.
4: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، مشيدة بالدور الذي اطلعت به كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم. ودعت الوزارة كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم. أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتعيين أول مجموعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات، وعددهن 27 موظفة، وذلك ضمن الكوادر الوطنية العاملة في هذه الوظيفة المساندة للعمل القضائي بالمحاكم. وذكرت العدل أن القرار يأتي في إطار دعم الكفاءة الوطنية وتطوير العمل الإداري والفني المساند للمحاكم، كما يأتي لتعزيز حضور المرأة الكويتية في كامل أجهزة السلطة القضائية والوظائف المساندة لها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من تلبية رغبة وحاجة المسافرين وتوفير خيارات أكبر لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافرين بمتابعة تحديثات رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار. وإلى أخبارنا الرياضية، حيث تأهل نادي بورغان الكويتي إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية 28 لكرة اليد للرجال المقامة في الكويت بعد فوزه على الدحيل القطري بنتيجة 32 مقابل 31 في مباراة نصف النهائي، وشهدت المباراة إثارة كبيرة وتقاربا في المستوى بين الفريقين، إذ أنهى الدحيل الشوط الأول متقدما بنتيجة 16 مقابل 14 قبل أن ينجح بورغان في العودة خلال الشوط الثاني وقلب النتيجة لصالحه ليحجز مقعده في النهائي الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنايت.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: حقوق الطفل وأهميتها في بناء المجتمع. تعد حقوق الطفل من القضايا الأساسية في المجتمعات الحديثة، إذ تمثل حجر الأساس لبناء إنسان سليم وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع. فالطفل كائن ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحماية والتوجيه، وقد أقرت المواثيق الدولية والمحلية مجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وآمنة. تشمل حقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وهو حق أساسي يلزم الأسرة والدولة بتوفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة والبيئة الآمنة. كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق، حيث يساهم التعليم في تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية، ويؤهله ليكون فرداً منتجاً وواعياً بحقوقه وواجباته. ويجب أن يكون التعليم متاحاً لجميع الأطفال دون تمييز. ومن الحقوق المهمة أيضاً حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً. فعمل الأطفال والعنف الأسري والاستغلال في النزاعات كلها ممارسات تنتهك كرامة الطفل وتهدد مستقبله. لذلك تتحمل الحكومات والمؤسسات مسؤولية سن القوانين وتطبيقها. كما يتمتع الطفل بحق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تتناسب مع عمره ونضجه، وحقه في اللعب والترفيه. وفي الختام، فإن احترام حقوق الطفل مسؤولية إنسانية مشتركة تضمن مستقبلاً أفضل للمجتمع كله.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: حياكم الله معنا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء، وصلنا وياكم إلى الأخبار المنوعة. البشر سيحولون المريخ إلى كوكب أخضر، دراسة مؤكدة.
3: تشير دراسة جديدة إلى أن فكرة تحويل كوكب المريخ ليصبح صالحا للحياة قد لا تكون مجرد خيال علمي، بل هدف يمكن تحقيقه مع التقدم التكنولوجي الحالي. منذ طرحها بدت فكرة أي تعديل مناخ المريخ وبنيته ليتناسب مع متطلبات الحياة وكأنها من قصص الخيال، لكن ورقة بحثية حديثة تدعو إلى التعامل مع هذا الطموح بجدية. وقالت أريكا ديريكيتش المديرة التنفيذية لمختبرات بايونير لابس والمؤلفة الرئيسية للدراسة في تصريحات نقلها موقع سبيس، إن تيرا فورمينج المريخ قبل 30 عام لم يكن مجرد تحد، بس كان مستحيل. أما اليوم مع ابتكارات مثل مركبة ستارشيب من سبيس إكس والتقدم في علم أحياء الصناعية، أصبح هذا الحلم أقرب إلى الواقع. وأضافت أن بعض المؤيدين يرون أن زيادة الحياة في الكون أفضل من غيابها، وأن تيرا فورمينج المريخ قد يكون أول عمل من نوعه للبشرية في مجال العناية بكوكب. الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة نيتشر أسترونومي ناقشت أيضا الجوانب الأخلاقية المعقدة اللي ترافق هذا المشروع الطموح، وطرح تصور علمي لكيفية تنفيذ مثل هذا التحول على مراحل. وبعد قال إدوين كيت الأستاذ المشارك بجامعة شيكاغو والمشارك في الدراسة، أن البعثات الروبوتية أثبتت أن المريخ كوكب قابل للحياة، عشان كذي فإن تحويله يمكن اعتباره أكبر مشروع لإعادة تأهيل المناخي أو التأهيل النهائي في تاريخ البشرية. تخيل تعيش في المريخ،
2: ممكن كل شيء جايز. للأمانة العلم كل ما له قاعد يتطور، لكن في شروط عشان تعيش في المريخ، لأنه يقول لك للمريخ قد يستغرق قرون أو حتى آلاف السنين.
3: يعني ما نلحق عليه.
2: إن شاء الله نلحق. ليش نفهم؟ ما تدري. ممكن
3: قرون،
2: ممكن
3: يعني قرن واحد، لا قرون.
2: قرون ما تدري، يمكن نعيش إحنا ما حد بام عمره، صح ولا لا؟
3: يعني هو 10 سنوات قرن، بعدين قرنين،
2: القرن 100 سنة، العقد 10 سنوات.
3: العقد متأكد؟
2: أكيد. والدهر سنة.
3: الدهر سنة؟ يعني إذا لو دهور مو مشكلة، بس قرن، ها؟ قرن 100 سنة؟
2: إن شاء الله.
3: ويبي قرون؟
2: يمكن نعيش، ما تدري.
3: إن شاء الله إن شاء الله. يعني أنت لو تصير أكبر معبر في الكرة الأرضية ما راح توصل قرون، بس
2: والله مشكلة. بقدرة الله كل شيء جايز، لكن يقول لك الهدف على المدى البعيد هو خلق بيئة تسمح بوجود مياه سائلة مستقرة.
3: حلو، هذا هذا هذا الهدف. وأكسجين يمكن إنك تتنفسه.
2: بس شنو يقول هني بعد؟
3: إيه شنو بعد؟
2: بعد شوي. إيه؟ يقول لك نظام بيئي نابض بالحياة إذا اجتمع الماء مع الأكسجين.
3: إيه هذا في المراحل الأولى.
2: يعني بعد قرون. عقود وقرون.
3: لا عقود قريب. قال له خلاص قرون.
2: لكن يقول لك قد يقتصر الأمر على نمو الميكروبات. شوف الميكروبات اللي إحنا دائما قاعد نقاتلها.
3: لا لا.
2: شوف شو قاعد تسوي.
3: لا لا أساس الحياة ميكروب.
2: سبحان الله.
3: إيه
2: شوف فائدتها الحين، أنا أول مرة أدري إن الميكروب له فائدة. يقول لك إذا كان موجود بالمريخ قد يبني حياة.
3: صح فعلا. أما في المستقبل البعيد اللي بعد قرون، فقد تبنى مدن بشرية قائمة على سطح المريخ.
2: نفس بيوتنا.
3: طبعًا هو قاعد يقولون كذي. ليش قاعد يقولون كذي؟ لأن يدرون ولا واحد منا راح يحاسبهم بعد قرون. إحنا كلنا يعني إن شاء الله.
2: بس نفس بيوتنا ولا لا؟
3: والله على حسب. لا ما في ماي، ما في أكسجين حاليًا.
2: تجي يسمون نفس مناطقنا
3: شلو
2: نفس المناطق
3: ما في لا لا
2: لا. والآن أتوقع تدري من خلال هذا الخبر لا. بما أنه موضوع خيالي أتوقع ممكن يهاجرون الناس اللي يبحثون عن السلام فقط إذا حصل حياة هناك
3: وكيفك.
2: بس عندهم وهجة
3: اللي هي
2: شلون يتجهون إلى القبلة
3: صح
2: دي والله
3: على الأرض صح صح ممكن بس الفكرة مو هني الفكرة أن شلون يروحون شي يسمون وترى أي مكان فيه بشر راح تصير فيه مشاكل فراح يسمون نفس الشيء آخر شيء راح يصيرون دول على المريخ
2: دول يسمون نفس دولنا ولا لا
3: لا ما أعتقد لا ما إلا إذا كانوا مدعومين يعني موضوع خيالي جدا
2: في فقر وغنى ولا ما في ولا
3: على حسب طبقات. بيتعاملون بشنو ماي يعني
2: أتوقع لا يمكن يأخذون روبوتات تعيش وياهم
3: إيه بس
2: تيسر عليهم
3: إذا إذا خلنا نفترض أنا وياك في المريخ أنت ساكن في بيتك وأنا ساكن في بيتي أنت تبي حاليا قطعة اثنين بس هناك ما لا هناك ما يسمون ترى ما يسمون قطعة يسمون بلوك إيه غير مريخ
2: متطورين أكثر
3: بس إذا تبي ملح شنو تعطيني في البدالة شفت هني سؤال ما في فلوس
2: صح إيه
3: صح. شنو
2: تبي الأساسيات أنت وياك بعد أيضا عشان تعيش حياة
3: شفتون ما رد بيخلص
2: يعني كأنهم راح يرجعون إلى البدائية من الصفر
3: أي بدائية ما في ملح ملح ما في أي بدائية
2: يخلونه
3: قبل البدائية
2: بس عندهم ثقافة بالأرض أكيد راح يدورون هناك
3: شنو في
2: ملح وغيره وسكر
3: ما في
2: يزرعون
3: لا ما في
2: قاعد يقولك راح يبنون مدن بشرية
3: أوكي بيبنون ما في بيدزون سميت بالأرض بيدزون يعني تراب بالأرض أوكي كل هذا بيدزون أوكي وبعدين
2: ويسوون مصانع
3: مصانع شنو إذا ما في شيء
2: ما عندهم نفط
3: زين الحين الأشياء من شنو تنصنع من أشياء مواد أساسية
2: صح.
3: مواد أساسية ما في فأنا أقول يعني المشروع فاشل وإذا حاط أنت مشارك
2: أنا حاس أنا حاس المريخ خلاص أنا ترى تذاكر غالية
3: لا وأنا حاس إن أنت مشارك في الأسهم تبع الشركة هذه فيلا ما عليه الحين راح تطلع عليك خسارة
2: كنسل تذاكر
3: أنت قاعد كنسل تذاكر
2: إذا على الهواء

0: السكريات ليست سواسية، أي نوع يهدد صحتك أكثر؟
1: كشف بحث علمي حديث أن تناول المشروبات السكرية المحلاة قد يكون أكثر ضرراً على صحة الأيض مقارنة بتناول الحلويات الصلبة. واستعرضت الدراسة المنهجية التي جمعت بيانات صحية لأكثر من 500,000 بالغ حول العالم العلاقة بين استهلاك السكر وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأظهرت النتائج أن كل زيادة في تناول مشروب سكري أو عصير طبيعي محلى يوميا ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالمرض. على العكس، تبين أن استهلاك السكر في النظام الغذائي عبر الحلويات الصلبة أو السكريات الطبيعية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وقالت الدكتورة كارين ديلا كورتي عالمة التغذية بجامعة بريغهام يونغ أن هذه هي الدراسة الأولى التي ترسم علاقة واضحة بين مصادر السكر المختلفة وخطر الإصابة بالسكري. لماذا يشكل تناول السكر عبر المشروبات الغازية والعصائر خطرا أكبر على الصحة مقارنة بتناول السكر في الأطعمة الصلبة؟ يذكر أن الاعتقاد السائل يرتبط بين السكريات المضافة والسكري، إلا أن بعض الباحثين يشيرون إلى أن هذا الربط ليس مدعوما بشكل كاف، ويرون أن السكري من النوع الثاني مرتبط بشكل أوضح بزيادة الوزن أو تناول طاقة زائدة وليس بالسكر وحده. يعني ممكن الإنسان اللي عنده وزن زايد وياكل بروتينات أكثر ممكن يتسبب هذا الشيء لا سمح الله بالسكري من النوع الثاني. فلازم إخوانا المستمعين يكونوا حذرين أنه مو بس السكر، مع زيادة الوزن ممكن أن الإنسان يتعرض إلى هذا المرض اللي هو للأسف شائع خاصة في دولتنا الحبيبة الكويت، موجود ارتفاع في هذه الحالات. أما في عام 2023 كشفت دراسة أن تناول السكر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري، لكن هذا التأثير مرتبط بشكل وثيق بمؤشر كتلة الجسم، وهذا يشير إلى أن السكر قد يساهم في زيادة الوزن أيضا، وبالتالي يؤثر بشكل غير مباشر على الأيض. كما أشارت أيضا الدراسة إلى أن محتوى العصير العالي من السكر وقلة الألياف يجعله يشبه المشروبات الغازية من حيث تأثيره على الأيض، خلافا عن الفواكه الكاملة التي تحتوي على ألياف تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. وختم الباحثون بأن الإرشادات الغذائية المستقبلية ينبغي أن تراعي السياق الغذائي العام عند تقييم تأثير السكريات، وأن لا تندد بكل، يعني ما تكثر بكل السكريات المضافة بنفس الدرجة، لأن بعض المصادر الخاصة بالسكر قد تكون أكثر ضررا من غيرها اعتمادا على كيفية التناول. تأكل سكر؟
0: أكل سكر.
1: تحب السكر؟
0: صراحة الحمد لله رب العالمين، يعني الله ساترها
1: الحمد لله.
0: والله يعني الحمد لله رب، احنا صدق العائله كلها سكري بس الحمد لله، يعني مشوار، يعني هو بالنهايه يعني لن يصيبنا الله ما كتب الله لنا، بس باعتدال باعتدال يعني، بس حلو. يعني في في في مثل امريكي يقول سويت توث،
1: يعني شنو
0: الضرس العسلي. في ناس عندهم هذه الحاله اللي يحبون الشيء الحالي، يعني فجاه كذي يعني تلاقيه خمط لك كاكاو، فجأة تلاقي خمط له تمرة، فجأة يعني
1: هذه مغريات نشوفها دائما عند الكاشير، صح تلاقيها تلاقيهم حاطين هم،
0: خصوصا لما تدش الجمعية وانت جوعان.
1: اوه هذه يقول لك من الدراسات ايضا، لا تروح السوق وانت في فترة وجبة غذاء خاصة الغداء.
0: الدليل
1: شنو
0: الدليل على هذا الشيء؟
1: ايه؟
0: جرب تروح رمضان قبل الفطور،
1: على قولة الفرنسيين اولا لا راح تصير مصدوم، يعني شايل وياك
0: انت، شايل وياك انت داش سلة. انت داش مطرشيني كتيب صمون بس تطلع وياك سله يعني الحسبه كذي.
1: ايه الدراسه، يعني اتذكر مره قريت دراسه في احدى البرامج

0: برنامج يقول لا تذهب إلى السوق وأنت مثلا في وقت يعني يكون في وجبة. حتى الإعلانات تخيل الخاصة بالمطاعم تكون نشطة في فترة الظهر لأن حزت غدا عشان يسوقون حق منتجاتهم، زيد حتى أن هم يختارون هذا الإعلان يكون بهذه الحزة.
1: صح،
0: هذا نوع من الذكاء.
1: يعني صراحة يستادوني
0: أنت على طول
1: على السكر،
0: ما تقاوم إذا كان حلويات وكذي؟
1: لا صعب صعب صعب، يعني وقاعد أحاول أتخلص منه في البيت. يعني ما يكون قدامي، أحتاج أتعناله.
0: بس بيني وبينك في بعض الحلويات من الشركات خاصة في المناسبات يقدمون أنواع فوق الممتازة، يعني أحس أن مرات يقول لك لما واحد يأكل يقولوا له يعل العافية. مرات الأكل يصيبك بالمرض لا سمح الله، أو أكل يكون جميل وتقول ما شاء الله هذا الأكل يجيب لك العافية. إنزين، من جمال الحلويات اللي تقدم ويتفننون فيها إخواننا الكويتيين أصحاب المصانع يقدم لك كاكاويات، ما راح نقول دايت لأنه ما راح يوصل للمرحلة أبدا، لكن بطريقة يكون السكر فيها متوازن. وأيضا في يحط لك بدائل، مثلا يحط لك التمر، يحط لك فواكه مجففة ويغطيها بنوع خفيف من الشوكولا أو يغطيها في حركة معينة حتى تجذب الزبون، وأيضا إن ما تكون تأثيرها السلبي على صحتك عالي
1: 100%. في محاولات كثيرة، ولكن أنا يعني ممكن ما في نوع معين، ودائما أحاول يعني في بعض الأشخاص يعني شلون أشرح لك إياها، يحاول دائما إنه يعني يسد الحاجة. أنا أسد الحاجة، بس مو معناته إنه يعني راح أخذ مثلا يعني أكثر من اللازم. هي الفكرة إنه هي حاجة معينة للشيء حالي تحتاج حالة، أيا كان، ممكن يكون عصير اليوم، ممكن يكون عصير باكر، ممكن يكون يعني كاكاو، اليوم اللي بعده ممكن يكون حلويات، اليوم اللي بعده على حسب يعني شنو المتوفر.
0: يعني حتى احنا عندنا عادات عربية جميلة، احيانا الشخص لما ياكل تمر يكسر فنجان قهوة.
1: صحيح.
0: والحلى نفس الشيء، وحتى لما يشرب شاي، تخيل لما يشرب شاي في البيت لما يكون القهوة هم جدام يقول أعطني فنجان، لما يكسر سبحان الله يسوي معادلة.
1: صحيح.
0: أو يوازن الطعم وأيضا يوازن داخل المعدة، والله أعلم بهذا الشيء، بس أنه يوازن في مكان
1: التذوق
0: الشخص نفسه.
1: صح.

0: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
1: وزير الإسكان: تأهيل المطورين العقاريين لأول 3 مشاريع سكنية خلال الأسابيع المقبلة.
2: أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري أن المرحلة الأولى من برنامج المطور العقاري شهدت إقبالا ملحوظا من القطاع الخاص على الفرص الثلاثة المطروحة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة والإعلان عن تأهيل المطورين العقاريين خلال الأسابيع المقبلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية EN5، حيث شدد على أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية الرشيدة ومتابعة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظه الله، بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

0: الأبحاث يطور استزراع أسماك الزبيدي والشيم والسيباس بالتعاون مع دول الخليج وأستراليا.
1: يعمل معهد الكويت للأبحاث العلمية بكل قطاعاته على إجراء الدراسات والتجارب العلمية وكذلك المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الأمن الغذائي ومحاولة لإيجاد سبل الاكتفاء الذاتي من الموارد المحلية. وينشط المعهد حاليا في مجال الاستزراع السمكي بشكل تجاري من خلال عدة تعاونات خليجية ودولية، أبرزها جاءت كنتائج للمؤتمر الدولي الثاني لنجاح الاستزراع المائي والحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل توفير الأمن الغذائي واستدامة الموارد في منطقة الخليج، والذي عقد مؤخرا بالتعاون مع السفارة الأسترالية وأسفر عن عدة خطوات إيجابية في مجال الاستزراع وبما يصب في خانة دعم الأمن الغذائي بالبلاد. وأعلنت رئيسة المؤتمر الدولي الثاني لنجاح الاستزراع المائي الدكتورة أماني الياقوت عن التعاون مع عدد من الجامعات في أستراليا لتطوير الحصول على يرقات أسماك الزبيدي في الأحواض بشكل تجاري، والقيام بمزيد من الدراسات لتطوير استزراع أسماك الشيم والسباز الأسترالي، وذلك من مع اثنتين من الجامعات الأسترالية العريقة ذات الخبرة في هذا المجال الذي يستفيد منه للأمانة كثير من الناس داخل المجتمع الكويتي، خاصة بعد هذه التجربة وهذه الأزمة التي مرت بها البلاد، حفظ الله الكويت ورعاها.

0: الموهبة والإبداع يفتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة في برنامج المستهلك الواعي.
1: أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المستهلك الواعي الذي يقام خلال الفترة من 12 حتى 22 من يوليو المقبل بأكاديمية الموهبة لطلبة المرحلة الثانوية من ذوي الأداء المتميز من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر. وذكر المركز في بيان صحفي أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي بمفاهيم الأمن الغذائي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم التحديات المرتبطة بالغذاء والاستدامة وتشجيعهم على تبني ممارسات استهلاكية واعية تسهم في دعم جودة الحياة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح المركز أن البرنامج يقدم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يتعرف المشاركون على مفاهيم الأمن الغذائي وأبعاده المختلفة وآليات اتخاذ القرار الاستهلاكي المستديرة، إضافة إلى معايير الجودة وسلامة الغذاء وأهمية دعم المنتجات المحلية والصحية. وأضاف أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش التدريبية التفاعلية والزيارات الميدانية إلى جهات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات وطنية ومبادرات تطوعية ذات صلة بهدف تعريف الطلبة بأفضل الممارسات والتجارب الوطنية بمجالات الأمن الغذائي والإنتاج المستدام والجودة الغذائية.

0: مركز عبد الله السالم الثقافي يطلق موسمه الصيفي ببرامج تعليمية تفاعلية للأطفال واليافعين.
1: أعلن مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي انطلاق موسمه الصيفي لعام 2026 ببرنامج متكامل يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية تفاعلية ثرية للأطفال واليافعين تجمع المعرفة المتعة وتعزز التعلم القائم على الاكتشاف والتجربة. قال المركز في بيان لكونة إن المخيم الصيفي لهذا العام مخصص للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 12 عاما ويستمر من 22 شهر يونيو الجاري إلى أو حتى إلى 30 يوليو المقبل. كما أضاف أن البرنامج يتناول محتوى علميا مبسطا ومتنوعا يشمل مجالات الفضاء والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا ويعتمد على منهجية التعلم التجريبي التي تربط المفاهيم العلمية بالتطبيق العملي بما يسهم في ترسيخ

0: الأكاديمية بإشراف مرشدين مختصين إلى الجانب أيضا ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات التفكير والإبداع وتعزيز روح الفضول العلمي. كما أشار إلى أن أبرز الأنشطة المقدمة لهذا الموسم نادي الفضول العلمي الذي يوفر ورشا تطبيقية في مجالات الهندسة الهيدروليكية واستخدام الطاقة الشمسية في تطبيقات متعددة، إضافة إلى موضوعات علمية حديثة تسهم في تنمية التفكير الابتكاري لدى المشاركين. ولفت إلى أن من ضمن البرامج أيضا نادي علماء المستقبل الذي يقدم محتوى علميا متقدما يعرف المشاركين بعالم الكيمياء وتفاعلات المواد، إلى جانب ورش متخصصة في تقنيات التصميم الثلاثي الأبعاد بدءا من استخدام القلم ثلاثي الأبعاد وصولا إلى الطابعات ثلاثية الأبعاد، وهذا الشيء يعزز مهارات الابتكار وكذلك التصميم لدى المشاركين.
1: إذاعة على الهواء.

0: الشطي لم نلعب سوى 15 دقيقة والأنصاري نقطة، أفضل من لا شيء.
1: انتهت قمة الديربي بين العربي والقادسية بالتعادل السلبي، وانتهى معها القسم الثاني من دوري زين الممتاز. لنبدأ من الغد مرحلة دوري مجموعة البطولة ودوري تفادي الهبوط بعدما تحددت جميع المراكز بشكل رسمي، حيث احتل الكويت المركز الأول والقادسية الثاني وكاظم الثالث والعربي الرابع والسالمية الخامس وفحيحيل السادس، والتي ستشارك في دوري البطولة، فيما سيلعب دور الهبوط كل من التضامن في المركز السابع والشباب في المركز الثامن والنصر في المركز التاسع والجهراء في العاشر، والذي فعليا لم يعد له أمل في البقاء. من جهته قال مدرب الأخضر ناصر الشطي أن المباراة تقسم إلى جزئين، الشوط الأول وكان اللعب فيه سجالا وتوجد به مساحات وفرص، والشوط الثاني الذي اختار فيه المنافس الدفاع وهو حق مشروع له بسبب النقص العددي، لذلك لم تكن هناك فرص خطيرة كثيرة، الأمر الذي أدى إلى قيامي بعدد من التبديلات للاعبين الذين يجدون التسديدات من خارج المنطقة، مشيرا إلى أن حرارة الجو والإرهاق للاعبين أثر علينا بشكل كبير، ولم نلعب فعليا في الشوط الثاني أكثر من 15 دقيقة، وهو أحد أسباب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي. أزرق شباب اليد إلى معسكر سلوفينيا وكرواتيا استعدادا للآسيوية.
0: يستعد منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد للدخول في معسكر تدريبي خارجي اعتبارا من الغد في سلوفينيا وكرواتيا، وذلك لمدة أسبوعين تحضيرا لبطولة كأس آسيا للشباب تحت سن 19 التي ستقام في الصين من 15 حتى 27 من يوليو المقبل. تصفيات كأس العالم في مقدونيا عام 2027 والتي ستتأهل إليها الفرق ذات المراكز الأربع الأولى في البطولة، على أن يعود إلى البلاد في 3 يوليو المقبل، ومن ثم يغادر مباشرة إلى الصين. ويضم وفد منتخبنا 24 لاعبا إلى جانب الجهازين الإداري والفني، مع تعذر انضمام 4 لاعبين لارتباطهم باختبارات الثانوية العامة. ومن المقرر أن يلعب أزرق الشباب في معسكره 5 وديات تحضيرية مع كرواتيا وسلوفينيا ومونتينيغرو والبوسنة، وذلك حسب خارطة الإعداد التي رسمها الجهازان الفني والإداري بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد، وصولا بالمنتخب إلى الحالة الجاهزية الخاصة الذي يبحثون عنها، وهي المطلوبة للمشاركة في البطولة المرتقبة التي أوقعت قرعة

0: قطعتها منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من إيران والهند واليابان وقطر وكوريا الجنوبية وكذلك الإمارات.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
0: أليسا في مصر في 25 الجاري.
2: تعود إليسا للحفلات بمصر من خلال حفل غنائي يجمعها مع الفنان تامر عاشور في 25 الجاري في أحد الفنادق الكبرى. الحفل واحد من سلسلة حفلات ستقوم إليسا بإحيائها بمصر خلال الفترة المقبلة، منها حفلان بالساحل الشمالي لم يتم الإعلان عن موعدهم بشكل نهائي، فيما يصاحب حفلها المقبل بالقاهرة حملة ترويجية ضخمة خلال الفترة الحالية. من جانب آخر تواصل إليسا وضع اللمسات النهائية على أغاني ألبومها رقم 14 في مشوارها الفني المقرر طرحه في موسم الصيف الحالي. جديد أسماء جلال ختم الدفرة.
0: تخوض الفنانة أسماء جلال تجربة البطولة الدرامية للمرة الأولى من خلال مسلسل ختم الدفرة المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع المقبلة، ويتكون من 12 حلقة تعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية. المسلسل الذي يخرجه خالد منصور في أولى تجاربه الدرامية لا يزال فريق عمله قيد الاختيار، فيما انتهى الثنائي نانسي فاروق ومحمد الحسيني من كتابة السيناريو الخاص بالحلقات.

الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: الحرية تعني المسؤولية، ولذا يخاف منها الناس أكثر.
1: ابحث دائما عن جانب الطيبة في الناس، ولا تبحث عن جانب الخبث.
0: أحيانا يرتجف المرء وهو على حق، وأحيانا يطرب وهو على باطل.
1: لا يحتاج المرء إلى الأمل كي يبادر، بل للنجاح كي يثابر.
0: إذا كنت تنشد عن العظمة فانشد عن الحق، تظفر بالاثنين.
1: ليست الألقاب هي التي تكسب الناس المجد، بل الناس هم الذين يكسبون الألقاب مجدا.
0: إذا كنت على حق فلا تضع وقتك بالتفكير فيما يقوله الآخرون.
1: ليست العبرة بمجد السلف، بل بما يفعله الخلف.

0: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم برنامج إذاعة على الهواء.
1: لكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.
0: إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.